0: وبعيدا عن اليمن وفي قلب السعودية، استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
0: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفى ومصنعا في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلا بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
2: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف تركيا المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهما الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. وأكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكدا مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوبية المخا في اليمن. وأفادت الهيئة بأن ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، مضيفة أن الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وجاء في بيان صادر عن مسؤول في البنتاغون تأكيده أن جميع القاذفات الأمريكية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد أعيدت إلى قواعدها الرئيسية في الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الأربعاء الماضي إن بريطانيا لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، ووصفت إيران الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، واستدعت السفير البريطاني في طهران بشأن هذه القضية. وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من واشنطن عماد الرواشدة عن تفاصيل سحب القاذفات الأمريكية من القاعدة البريطانية نتابع.
3: هذه القاذفات ثلاثة منها على الأقل وصلت بالفعل إلى ولاية داكوتا يوم الأحد، ثلاثة منها على الأقل. لا نعرف العدد الكلي لهذه القاذفات، لكن ما نعرفه أن قاعدة فيرفورد في بريطانيا جرى إخلاؤها من هذه القاذفات، أو صدر قرار بإخلاء هذه القاذفات من قاعدة فيرفورد. وصل ثلاثة منها إلى قاعدة داكوتا في الولايات المتحدة، لا نعرف العدد المتبقي بعد. لكن هذه التحركات وفق مسؤولين داخل وزارة الدفاع جاءت بعد اكتشاف تهديدات منذ ثلاثة أسابيع، لكن هذه التهديدات زادت خلال 24 ساعة الماضية. يجب أن أذكر بأن إيران كانت قالت في يوليو الماضي بأن استخدام قاعدة فيرفورد البريطانية من قبل القاذفات الأمريكية يجعل المملكة المتحدة مسؤولة أيضا عن أي هجمات تقع ضد إيران، وهذا التحذير أثار حفيظة الأجهزة الأمنية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، وحتى أن إيران سمت هذه القاعدة بالذات التي تنطلق منها القاذفات وانطلقت منها القاذفات قبل ذلك في عمليات قصف في الداخل الإيراني. كان أيضا هذا التحرك قد جاء بعد أن اعتقلت السلطات البريطانية كما تعلمين 5 أشخاص كانوا يسيرون في حافلة صغيرة بيضاء حول القاعدة، اعتقلتهم ثم أخلت سبيلهم بعد ذلك، ثم عادت واعتقلت شخصا آخر بريطاني وإيراني الجنسية، وقالت بأن هناك محاولات لتنفيذ أعمال متزامنة إرهابية كما وصفتها في أكثر من دولة أوروبية من بينها ألمانيا وأيضا المملكة المتحدة. كما نعلم ألمانيا والمملكة المتحدة تستضيف أعداد كبيرة من القوات الأمريكية، وتحديدا قاعدة فيرفورد تستضيف هذه الأسلحة المهمة للولايات المتحدة، أي القاذفات B-52 التي استخدمت في قصف المفاعلات الإيرانية سواء في الصيف ليس الماضي، الصيف قبل الماضي، حينما استهدفت المفاعلات النووية الإيرانية. للآن ليست واضحة ما هي الأسباب. البنتاغون والبيت الأبيض رفضوا التعليق على الأسباب الحقيقية وطبيعة المخاطر التي قيل بأنها تواجه القاعدة وأدت إلى سحب هذه القاذفات، لكن المفارقة أن هذا السحب يأتي في وقت تنشر فيه الولايات المتحدة مزيد من القطع العسكرية في المنطقة، آخرها حملت الطائرات ثيودور روزفلت الضاربة مع الوحدة الاستكشافية 13 للمارينز، والتي تضم مجتمعة حوالي 10,000 جندي ستضاف إلى 50,000 جندي أصلا موجودين في الشرق الأوسط.
2: إلى إيران، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده 7، كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
4: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا 7 الواردة في مذكرة إسلام أباد.
2: وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون رداً أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
4: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون رداً أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
2: شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية ومواصلت إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
5: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
6: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
7: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة، ولهذا السبب نحن هنا وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
5: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
6: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
5: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامناً مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
8: مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة، حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
2: في البرازيل أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التوجه إلى جولة ثانية بين السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأظهرت النتائج الأولية تقدماً لمرشح اليمين بولسونارو بنتيجة تجاوزت 47%، فيما حاز الرئيس لولا دا سيلفا نحو 45%، وذلك بعد فرز نحو 99% من الأصوات. الحديث أكثر ينضم إلينا من برازيليا عاصمة البرازيل مراسل التلفزيون العربي ديدا عبد الله، ومن ريو دي جانيرو مراسلنا حازم كلاس. أهلا بكما، وأبدأ معك إذن زميلنا ديدا عبد الله. ماذا قالت الأرقام في تفاصيلها وتوزيعها بين المرشحين الأبرز في النتائج الأولية وغير المعلنة رسميا في البرازيل حتى الآن؟
9: نعم، ولكن هذه النتائج ستعلن رسميا خلال دقائق هنا في هذه القاعة، حيث ينتظر أن يدخل بين الفينة والأخرى رئيس المحكمة الانتخابية العليا القاضي كاسيو نونس، الذي سيعلن رسميا عن هذه النتائج التي تظهر أن الجولة الثانية أصبحت هي النتيجة لهذه الجولة الأولى. لكن من خلال هذه النتائج يمكن استنتاج ما يلي. أولاً، أعتقد أن الرئيس لولا سوف ينظر في خلال حملته المقبلة من هنا وحتى 25 من هذا الشهر، حيث تجري الجولة الأولى، في استراتيجيته لهذه الحملة، إذ أنه ركز خلال الحملة الماضية التي انتهت بهذه النتيجة على النظر إلى الماضي ومقارنة حكومته بحكومة بولسونارو الأب وكذلك بحكوماته السابقة، بينما كان فلافيو بولسونارو يتحدث عن التغيير وعن المستقبل. وأعتقد أن اليسار وحزب العمال البرازيلي بشكل عام عليه أن يعيد التفكير إذن في هذه الشريحة المتزايدة من البرازيليين التي لا تحن إلى الماضي وإنما تريد النظر إلى المستقبل وتتزايد شيئا فشيئا بانضمامها إلى التوجهات اليمينية. كذلك خلال الحملة الانتخابية ركز فلافيو بولسونارو على التغيير والشعارات التي كان يرفعها والده، لكنه في الأيام الأخيرة أزال شعارا دينيا كان متداولا في حملته خلال طيلة هذه الحملة. لذلك أعتقد أنه اجتذب مجموعة من الناخبين، خاصة الشباب الذين لا يعيرون كبير اهتمام للتدين وخاصة التدين الإنجيلي. بهذه الأرقام التي أفرزتها صناديق الاقتراع اليوم، سوف يتوجه لولا إلى الاضطرار إلى إجراء محاولة إجراء تحالفات مع المرشحين الخاسرين خاصة اليمينيين منهم، وهذا محتمل جدا لأن أغلب المرشحين اليمينيين لا يحبون فلافيو بولسونارو، وقد عبروا عن ذلك في عدة مناسبات، لكنهم أيضا لا يحبون الأولى، وبالتالي من يقدم تنازلات أكثر ربما يحصل على دعم بعض هؤلاء المرشحين.
2: نعم ددة، ونرحب أيضا في هذه الأثناء بمراسلنا من ساو باولو معاد موسى. أهلا بك إذا معاد، وقبل أن أتوجه إليك بالسؤال أذهب لحازم كلاس من ريو دي جانيرو. إذا حازم، كان يوم تصويتي طويل منذ الصباح، تابعنا جولاتك في ريو دي جانيرو، نريد أن نفهم منك الموقف الشعبي البرازيلي، أين تتوجه الأصوات في الشارع في ريو دي جانيرو؟
10: الآن قبل قليل بدأ القاضي كلاوديو دي ميليو تفاريس مؤتمره الصحفي ليجمل اليوم الانتخابي هنا، وهو ممثل المحكمة الانتخابية الإقليمية بطبيعة الحال في ولاية ريو دي جانيرو. أشار في بداية حديثه إلى أن العملية الانتخابية جرت بشكل طبيعي، لم يكن هناك أي تسجيل لخروقات، وفي إطار عرض النتائج أشار إلى أن الانتخاب على مستوى حاكم الولاية أيضا انتقلت إلى الجولة الثانية، لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على 50% من الأصوات حتى هذه اللحظة. أيضا بطبيعة الحال لا يزال هناك أرقام بسيطة لم تفرز بعد، ولكن نسبة الفرز وصلت إلى 99.8% تقريبا، أي أنها انتهت إلى حد كبير. وأما في إطار الميول للناخبين هنا في ريو دي جانيرو، فيمكن الإشارة إلى أن فارق الأصوات بين فلافيو بولسونارو الذي تمكن من تحويل الشارع في ريو دي جانيرو إلى اليمين بعد أن كانت قاعدة يسارية خلال الدورتين الماضيتين، تمكن من النجاح هنا بفارق 1,000,000 صوت. ولكن يجب الإشارة أيضا كما قال زميلنا دادا إلى أن التحالفات هي ستكون عنوان المرحلة المقبلة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في إطار التحضير للجولة الثانية من الانتخابات. وهنا أشير بشكل واضح إلى وجود مرشحين لحزب أفينشي على سبيل المثال، وهو حزب وسط لا يتحالف مع اليمين ولا يتحالف مع اليسار، ويميل إلى من يقدم تنازلات بشكل أكبر. أما حزب ميشاو والذي يميل إلى اليمين فهو لا يفضل بولسونارو، ولكنه أيضا لا يفضل لولا، وبالتالي التحالفات ستكون مهمة جدا. أما حزب PSD أو حزب البرازيل الديمقراطي الاجتماعي فهو حليف بشكل أو بآخر مع حكومة لولا حاليا، وبالتالي هذه الأصوات التي شكلت 8% من مجموع الناخبين حتى هذه اللحظة في الدورة الأولى ستكون حاسمة في الدورة الثانية. ولكن أيضا في حال تمكن لولا دا سيلفا من قلب النتائج في المرحلة الثانية فهو أمام مهمة صعبة، لأن اللون الأزرق أو الموجة اليمينية باتت طاغية على مجلس الشيوخ والمجلس الفيدرالي كذلك.
2: نعم حازم كلاس، شكرا جزيلا لك، وإلى ساو باولو مع مراسلنا معاذ موسى. إذن معاذ، نطلع معك عن المشهد في ساو باولو، كيف جرت اليوم عملية التصويت في مراكز الاقتراع الإلكترونية، وأيضا نفهم منك الطابع والانطباع الشعبي عن هذه النتائج حتى الآن في ساو باولو.
11: نعم، انتصار يوم انتخابي طويل هنا في ساو باولو في عموم الولاية، المجمع الانتخابي الأكبر في البرازيل تواجد هنا. بعد قليل من المتوقع أن يصل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مع الزعامات أو قيادات حزب العمال والكتلة اليسارية الداعمة لترشحه لولاية رابعة للرئاسة. على الرغم من التفاؤل الذي كان قد أبداه مسؤولو حملة الرئيس لولا خلال الأيام الماضية وفي ساعات الصباح وحتى قبل التقدم الملحوظ الذي حققه فلافيو بولسونارو، يبدو أن خيبة كبيرة من الأمل أصابتها العديدين هنا في هذه القاعة، خيمة صمت طويل قبيل لحظات ولا زالوا ينتظرون يأملون، رغم أنهم يعلمون أن مسألة تجاوز فلافيو بولسونارو بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات بات مستحيل من الناحية الرياضية، سيتوجهون إلى جولة ثانية. لم يكن من المتوقع هذا السيناريو، كافة استطلاعات الرأي كانت تمنح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تفوقا بين 4 إلى 5 نقاط، تمنحه أريحية للفوز بالجولة الأولى وتمنحه أريحية للتفاوض مع أولئك الخاسرين المرشحين الخاسرين في الرئاسة لكي يضع شروطا أفضل في حال تقرير دعمهم له في الجولة الثانية. الآن لولا وضعه بات أصعب بكثير، هو خاسر في هذه الجولة الأولى على الرغم من أنه سيتوجه إلى الجولة الثانية، لكن فارق الأصوات مع فلافيو بولسونارو قرابة 3 ملايين صوت، 2.5 نقطة مئوية ستمنح فلافيو بولسونارو أفضلية من أجل إقناع المزيد من مرشحين اليمين الخاسرين، وكذلك تلك الكتلة الحرجة التي لطالما تنافس عليها المرشحين على مدار أيام الحملة الدعائية الماضية. بالإمكان الحديث كذلك عن أن العديد من المرشحين هنا في حكام الولايات على مستوى البرازيل فاز بهم كتلة اليمين واليمين المحافظ، هنا تحديدا في ولاية ساو باولو فاز مرشح حزب الجمهوريين وللولاية الثانية من وهو حزب يميني داعم لفلافيو بولسونارو، وكان داعما قبل ذلك لوالده جاير بولسونارو. العديد من الولايات في الجنوب، ماتوغروسو دول سول، رورايما، كذلك العديد من المرشحين لمجلس الشيوخ من اليمين واليمين المتطرف، تقدم واضح أحرزه أو تحرزه كتلة اليمين واليمين المتطرف في مجلس النواب الفيدرالي في انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك في العديد من الولايات على الرغم من أن هناك ولايات أخرى لم تحسب بعد، وسيضطر المرشحون إلى الذهاب إلى جولة ثانية بالتزامن مع الجولة الرئاسية الثانية، هي حال المقاطعة الاتحادية برازيليا التي لم تحسم نتائجها، حصلت المرشحة اليمينية المدعومة من فلافيو بولسونارو على قرابة 49.87% من الأصوات، لم تتمكن من حسم هذا الفارق البسيط، ولذلك ستحتاج للذهاب إلى جولة ثانية بانتظار أن يصل هنا بطبيعة الحال في ساو باولو الرئيس البرازيلي أن يقدم كلمته وانطباعاته عن هذه الجولة الأولى، وأن يعد بطبيعة الحال بحملة دعائية مكثفة للعودة بقوة في الجولة الثانية مقبلة في 25 من الشهر الجاري. نعم انتصار.
2: شكرا لك معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من ساو باولو، وشكرا أيضا للزميل حازم كلاس من ريو دي جانيرو. وأعود أخيرا إليك ددة عبد الله من برازيليا للحديث عن محصلة هذا اليوم وهذه النتيجة، وكما كان يذكر زميلنا معاذ خيبة أمل إذن تحوم حول الرئيس البرازيلي دا سيلفا بعد جرعة تفاؤل كان قد أبداها خلال حملته الانتخابية وثقة عالية بالفوز من خلال هذه الجولة الأولى. إذن الآن ما هي فرص قلب النتيجة خلال الجولة الثانية والسيناريوهات؟ وأيضا أريد أن أعرج معك عن مسألة الممتنعين عن التصويت، كم بلغت نسبتهم وما هي فرصة كسب أصوات هؤلاء؟
12: نعم، لولا مفاوض ماهر وكذلك مقاتل لا يكل، وهو متعود على الخسارة ويكرر هذا دائما ويقول دائما إنه كلما خسر نهض من جديد وبقوة أكثر مما كان عليه، وبالتالي سوف نرى خلال الأيام القادمة إن كان سيتمكن من إجراء تحالفات سياسية قوية. لكن هناك مشكلة، لولا الكثير من مؤيديه ومناصريه يأخذون عليه تحالفاته التي أجراها خلال فترة حكمه هذه، إذ أنه لم تكن لديه أغلبية برلمانية، وبالتالي كان من الصعب عليه تمرير القوانين إن هو لم يتحالف مع ما يعرف بالكتلة الوسطية من البرلمان، وهي كتلة من مجموعة من الأحزاب التي توصف هنا بأنها أحزاب متمصلحة تتحالف مع من يدفع أكثر، لنقل ليس الدفع مباشرة ولكن عن طريق ما يعرف بالتمويلات
13: البرلمانية السرية، وهذه التمويلات البرلمانية السرية يعتبرها الكثير من البرازيليين عملية فساد، وقد كان لولا وعد بالقضاء عليها في حملته الانتخابية، لكنه وجد نفسه مضطرا للتحالف مع هؤلاء حين فاز في الانتخابات ولم تكن لديه أغلبية برلمانية. وبالتالي أعتقد أن الأيام القابلة سترينا تحركات لولا وكذلك تحركات فلافيو بولسونارو، الذي قد يقول إنه ليس بحاجة كبيرة إلى كثير من التحالفات، خاصة مع مرشحي اليمين الذين صرح العديد منهم بأنهم يكرهونه ولا يريدونه في الرئاسة، ولكن لكل حادثة حديث، والآن هذه النتائج ربما تفرز توجهات جديدة في السياسة البرازيلية. الأهم أعتقد بالنسبة للولا وحزبه حزب العمال واليسار كله هو أن لا يخرجوا من اللعبة السياسية هذه المرة مهما كلفهم الثمن، وأعتقد أنه سيسعى إلى تحقيق ذلك.
2: نعم، شكرا لك ديدا عبد الله مراسل التلفزيون العربي من برازيليا. أفادت مصادر محلية بهجوم القوات الروسية على مدينة خاركيف شرقية أوكرانيا، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفه الهجوم الروسي في ساعات الليل على المدينة. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
14: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. اختراق أمني في بن غوريون وهبوط طيارين بجوازات إيرانية وسورية وعراقية. فتى أردني متهم بسرقة بيانات كل موظفي الـ FBI. بحضور بوتين مسيرات جيران النفاثة تصب ناراً من السماء.

اختراق أمني جديد في إسرائيل، طيارون من جنسيات تصنفها إسرائيل معادية وصلت إلى مطار بن غوريون، والكل يتنصل من المسؤولية. تعالى نحكي لكم عن الجدل حول من تعتبرهم إسرائيل أعداء هبطوا في تل أبيب. ثغرة أمنية إسرائيلية في فحص الطيارين الأجانب، جواز ثان قد يكون مفتاح الثغرة الأمنية، وهذا ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن جهاز الأمن الداخلي يجري تحقيقاً حول ما إذا كان طيارون يحملون جنسيات إيرانية وسورية وعراقية هبطوا في مطار بن غوريون خلال السنوات الأخيرة. كيف حدث هذا؟ الإجابة بسيطة، جواز سفر ثان أخفى هويات طيارين أجانب عن إسرائيل. كأنه غريب هيدا الاستنتاج، فالإسرائيلي عادة له جواز سفر آخر عادة يستخدمه في الأماكن غير المسموح للإسرائيليين بدخولها، لكن ما التفاصيل هنا؟ بالوقت الحالي الكل عم يكب المسؤولية على الثاني. وزيرة النقل ماري ريجيف ادعت أن وزارتها لا تملك القدرة على إجراء فحص أمني للطيارين الأجانب، وأنه لا توجد طريقة لضمان أمن الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل بشكل قاطع. وقالت ريجيف المفترض أن من يحدد هويات طاقم الطيارة هم المسؤولون الأمنيون. قمرة القيادة قد يكون بها طيار ممن تصنفهم إسرائيل بأنهم يحملون هوية معادية. التحقيقات الأمنية تأتي بعد حادثة رحلة شركة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، وتصر إسرائيل على اتهام مساعد الطيار بمحاولة إسقاطها. وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فاللوائح الإسرائيلية تنص على أن الطيارين القادمين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل هم ممنوعون من الهبوط في البلاد. فكيف تمت قيادة طائرة من شخص يحمل جنسية لا تطبع مع إسرائيل وكان من المفترض أن تهبط في بن غوريون؟ أسئلة مشروعة. معارضون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهموه بالتفريط في أمن الطيران بعدم التزام حكومته بهذه القواعد. ثغرات أمن الطيران قد لا تكون في الطائرة نفسها بل في الشخص الذي يقودها، ولكن من قال أصلاً أن العماني المتهم بمحاولة إسقاط الطائرة يحمل جنسية أخرى؟ وكل جهة تقول أنها ليست مسؤولة، وهل يمكن أن تتحول هذه الحادثة إلى أزمة سياسية إسرائيلية؟ كمان أسئلة مشروعة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شريف هاني بيقول حادثة طائرة فلاي دبي بدأت تتحول لفضيحة سياسية داخلية في إسرائيل ضد نتنياهو ومسؤولي الأمن في نظامه، وحنشوف بقى تأثير هالشي على فرص نتنياهو في الانتخابات. أحمد سعد بيقول يريدوننا أن نصدق حوارات الكذب بتاعتهم. عدنان الأنصاري بيقول نظام الكيان المحتل يمنع هبوط مسافرين في مطاراتهم لمجرد جنسيتهم، يعني عداوتهم للدول نفسها وليس لمجرد خلاف سياسي مع الأنظمة، ولكن عداوة للشعب نفسه، وهذا عكس ما حاولوا إقناع العالم فيه. أما وائل

قبل شي 10 ايام عملنا قصه بتواصل عن عمليه قرصنه ضخمه تعرض لها مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي الاف بي اي المعروف بالاف بي اي، والقصه يلي حملت عنوان معلومات واسرار عملاء الاف بي اي في يد قراصنه. تحدثت عن تمكن مجموعه قراصنه عالميين بتسمي نفسها تشايني هانترز من اختراق بيانات الاف موظفي الاف بي اي، وسرقوا بياناتهم الشخصية والمهنية الحساسة للغاية. قضية الاختراق عملت بوقتها ضجة واستياء واسعين داخل الوسط السياسي الأمريكي. يعني كيف وكالة كبيرة بحجم الـ FBI تخترق وبينسرق منها بيانات آلاف الموظفين وما حدا ينتبه إلا بعد وقوع المشكلة؟ من يومها ومكتب التحقيقات الفدرالي أو مكتب الفدرالي منهمك بالبحث عن أعضاء شبكة تشايني هانترز بالتزامن مع إجراء تحقيق مع موظفيها المسؤولين عن الأمن السبراني للوكالة. وطبعاً وظفت كل طاقات البشرية والإلكترونية واستعانت أيضاً بالذكاء الاصطناعي لتتبع المخترقين وذلك للتوصل إليهم وإخضاعهم للتبعات القانونية. المهم بعد 10 أيام من المتابعة والتحقق أعلنت السلطات الأردنية إلقاء القبض على أحد أبرز قراصنة تشايني هانترز الذين اخترقوا قاعدة بيانات الـ FBI. طيب لحظة شوي، شو دخل الأردن بقراصنة الـ FBI؟ إنه طبيعي نستغرب هالعلاقة، شو خص هاي بهاي؟ المهم جوهر القصة مشاهدينا هو أنه أحد أبرز القراصنة المشتبه بهم الذين عملوا على سرقة بيانات مكتب التحقيق الفدرالي هو أردني الجنسية واسمه سيف الدين خضر، وهذا بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن السلطات الأردنية. مصادر أخرى نشرت معلومات عن خضر تقول إنه شاب يافع لا يتجاوز 16 ويعمل باسمه المستعار يلي هو ري، وهو أحد أعضاء شبكة المخترقين تشايني هانترز العابرة للحدود. أما عن عملية اعتقاله والجهة التي ضبطته وما مصيره، كل هذه المعلومات نشرتها صحيفة The Economic Times الأمريكية باقتضاب، لكنها أشارت إلى أن راي يلي عم نحكي عنه اعتقلته السلطات الأردنية ونقل إلى جهة مجهولة. الصحيفة أضافت أنه راي يتعاون مع مركز الاعتقال في مركز الاعتقال مع مكتب الـ FBI للإدلاء بمعلومات إضافية عن الشبكة وكذلك الكشف عن هوية زملائه من القراصنة. إلى ساعة إعداد هذه القصة لم يصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الـ FBI أي بيان أو تعليق رسمي يوضح تفاصيل عملية الاعتقال وما إذا كان الجاني قد نقل إلى الولايات المتحدة أو بعده موجود بالأردن. أما عن مصيره والعقوبات القانونية المترتبة على أفعاله فلم تتمكن وكالات الأخبار من التوصل إلى أي معلومة تخص هذا الجانب، لكن يقول مراقبون إنه في حال قبل خضر التعاون مع الجهاز فسيلعب هذا دورا حاسما في احتواء الضرر أو تفهم حجمه على أقل تقدير. طيب لازم هلأ نسأل مين هو راي أو سيف الدين خضر؟ موقع كيربس أون سيكوريتي المتخصص في الأمن السبراني والتحقيقات الصحفية المتعلقة بالجرائم الرقمية نشر معلومات أولية عنه وقال يعد راي واحداً من 3 مشرفين مهمين يديرون قناة سلاش على تيليجرام، وهي منصة تابعة لتحالف سبراني تستخدم للابتزاز السبراني ونشر البيانات المسربة. أضاف الموقع أن راي كان يشغل سابقاً منصب مشرف على موقع تسريب البيانات الخاصة بمجموعة هالكات، وهي مجموعة متخصصة في برمجيات الفدية ظهرت بأواخر 2024، إلى جانب تكليفه أيضاً بمهام إدارة أحدث نسخة من منتدى بيتش فورمز الخاص بالجرائم الإلكترونية باللغة الإنجليزية والتي صادرها مكتب التحقيق الفدرالي الـ FBI بالتعاون مع جهات دولية أخرى. فقط للتذكير مشاهدينا، راي وزملائه بمجموعة تشايني هانترز كانوا قد أعلنوا قبل 10 أيام تمكنهم من قرصنة حواسيب وأنظمة مكتب التحقيقات الفدرالي الـ FBI واستحوذوا على بيانات نحو 37,000 موظف في المكتب، ثم أرسلوا

رسالة إلى مدير المكتب الفيدرالي كاش باتيل ومسؤول الأمن السيبراني في المؤسسة، أكدوا فيها تقديمهم عينة من بيانات 5000 موظف تتضمن ملفات صحية ومعلومات عن أسر الموظفين وأسماء أزواجهم وزوجاتهم إلى وسائل الإعلام. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد آراء المغردين في هذا الخصوص. آدم فراتي يقول: الجميع يظن أن قراصنة الحاسوب سيتم إدخالهم السجن، لكن في حقيقة الأمر القراصنة لا يدخلون السجن، بل تقدم لهم الحرية الكافية للقيام بمهام كبرى لصالح مكتب الفيدرالي. محمد حربي بيقول: كتب أنه إيلون ماسك بياخذهم على قد عقلهم، هو وسام ألتمان ومايكروسوفت اشتغلوا على خداع العالم، وهم من سمحوا للذكاء الاصطناعي بالتهكير وجمع معلومات عن كل شيء، تجسس واضح على أنظمة الجيوش من خلال الحواسيب والإنترنت لضمان السيطرة على العالم واللعب بالبشر. سالم النجار يقول: يمكن تستفيد منه البلاد لتطوير أنظمة تمنع الاختراق، فهو يعتبر ثروة إلكترونية للبلد. وإيثان ميلر كتب: يعد هذا تطوراً هاماً في حال تأكيده، فقد أظهر اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالفعل مدى خطورة عملية مجموعة تشايني هانترز، وقد يفتح توقيف شخص في الأردن أمام المحققين مساراً آخر للكشف عن الشبكة الأوسع.

قوتان كبيرتان تستندان إلى خزانات بشرية هائلة وترثان جيوشا عتيدة. إحدى هاتين القوتين هي الجيش الروسي، سليل الجيش الأحمر المرعب، ومع كل هذا لا تجد في الأخبار عن حرب روسيا وأوكرانيا أكثر من هجمات المسيرات. الجزء الأكبر الآن من تفكير القوتين هو كيف تتفوق مسيراتها في الحرب الممتدة منذ عام 2022، وكيف تتمكن من الحد من تأثير مسيرات الخصم. جيران 5 أحدث طرازات المسيرات التي تراهن عليها روسيا في هذه الحرب. طورها الجيش الروسي عن مسيرة شاهد الإيرانية، وهي مسيرة انتحارية بالأساس تحدد هدفها وتنقض عليه دون رغبة في العودة إلى مكان ما. كل تفكيرة أو تفكير مشغلة بالأحرى هو تدمير الهدف، الهدف فقط. لكن أحدث ظهور لجيران 5 وجيران 6 كان مرعبا. لم تظهر كمجرد مسيرة انتحارية، بل كمسيرة قادرة على صب حمم نارية من السماء بشكل لافت جدا. شوفوا معي بهذا الفيديو.

يعني عشوائي الواحد يقول الصورة مش حقيقية. الفيديو الذي شاهدتموه أنتم الآن شاهده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة في تدريب ضخم اسمه سنتر 2026 بمشاركة 47 ألف جندي روسي ومشاركة قوات صينية. ما أضافته روسيا على جيران 5 وجيران 4 نقل المسيرتين نقلة نوعية. الفارق الجوهري بين الطرازين هو المحرك، وبعد المحرك تجي الفروقات الثانية. جيران 2 يلي هي الاسم الروسي لمسيرة شاهد 136 الإيرانية كانت تعمل بمحرك عادي، محرك مكبسي 4 سلندر، لكن جيران 5 التي طورتها روسيا تعمل بمحرك نفاث توربيني. طيب شو حيفرق هيدا الشيء؟ بيفرق أول شيء سرعة المسيرة نفسها، فالمسيرة القديمة كانت سرعتها القصوى نحو 180 كيلومتر بالساعة، وهي تعد بطيئة جدا بحيث يمكن للدفاعات الجوية التعامل معها يعني بنسب تصد ناجحة ومرتفعة. أما المحرك النفاث فيمكن جيران 5 من الطيران بسرعة قد تصل ل 600 كيلومتر بالساعة، وهي سرعة كبيرة جدا تربك الدفاعات الجوية الأوكرانية. وارتباك الدفاعات الجوية الأوكرانية مشاهدينا في التصدي يتضاعف أيضا مع تمكن جيران 5 من الطيران على ارتفاع نحو 7 كيلومترات، بينما كانت تطير شاهد أو جيران 2 على ارتفاع نحو كيلومتر ونصف فقط. هلأ طبعا أوكرانيا لا تقابل هذا التطور الروسي بصمت، هي الأخرى تطور مسيراتها هجوميا ودفاعيا، فتخصص بعض مسيراتها من أجل التصدي للمسيرات الروسية، وبتخصص كمان طرازات أخرى لشن هجمات داخل مناطق سيطرة روسيا وحتى داخل حدودها وعلى مدنها الكبرى. خلينا هلأ نشوف كيف تفاعل الناس مع هذا المشهد المرعب للمسيرات الروسية. ويلتشي بيقول أذكركم فقط أنه حكومتنا بأستراليا تريد تدريب الأوكرانيين على التصدي للمسيرات والأسلحة الروسية، وأنا بسأل حالي أي خبرة وقدرة عسكرية لدينا حتى ندرب الأوكرانيين ضد روسيا، وأي طاقة لنا بالوقت في وجه روسيا التي تملك هذا النوع المجنون من الأسلحة. ديرنا بتقول كتب أن الثقافة العسكرية الروسية تغيرت بشكل واضح من النظر للقوات البرية والجحافل البشرية على أنها مصدر القوة الأول للجيوش ومصدر الرعب للأعداء، إلى مواكبة التطور العسكري الحاصل في العالم. تطوير روسيا مسيرات بهذه القدرات هو بداية طريق لم يكن أعداء روسيا يريدون لها دخوله، ولم يكن أنصار الإنسانية يريدونه كذلك. فروسيا مرعبة إذ يمكنها القتل بتكلفة أقل. سائد كتب إذا تمكنت إيران من الاستفادة من هذا التطوير الروسي على مسيراتها الأصلية فهذا يعني أن دفاعات إسرائيل الجوية ستصبح في مأزق هي الأخرى مثل دفاعات أوكرانيا تماما، لذلك علينا الاستعداد لسماء أقل استقرارا في حال عادت الحرب على إيران لوتيرتها الأولى. أما جيمس فمنختم مع تغريدته يلي بتقول لا تتوفر معلومات حتى الآن عن هذا المشهد وطبيعة العرض الذي قامت به المسيرات، لكن النظرة الأولى تقول إنه مجرد استعراض تأثيره الميداني في الحرب محدود جدا، لأن المسيرة في الأصل مسيرة انتحارية، وانخفاضها إلى هذا الحد قبل الارتطام بهدفها وتدميره جزئيا أو كليا يعني اصطيادها بسهولة وأحباط مهمتها. لذلك أنا أعتقد أن روسيا تستعرض شعبوياً فقط بهذه اللقطة، وهي تعلم جيداً أن الميدان لا يتأثر كثيراً.

اسمع، بتعرفوا لما تروحوا على محل وتلاقوا علامة تجارية وتكونوا بتعرفوها كتير منيح يا عزيزي ويا عزيزتي، استنى واستنى وما تتسرعوا وما تلقطوا دغري المنتج وتاخدوه لأنه عم ينصبوا عليكم. رجعوا تأكدوا من الاسم مرة تانية إذا سمحتوا. إيه نعم، حتلاقوا في اسم متغير. هيدا يلي عملته بالضبط إسرائيل، لكن هذه المرة مش مع سلعة منزلية، لا مع فيلم. وهتا نخبركم شو يلي صار. في محاولة لمواجهة الفيلم الوثائقي نازا يلي سمعنا عنه كلنا، أعلنت إسرائيل عن فقرة جديدة في دعايتها، فيلم مضاد بيحمل نفس الاسم. الفيلم الجديد شو عنوانه؟ نازا القصة الحقيقية، ويقدم الرواية الإسرائيلية. كرروا اسم نازا أيضا، لكنهم يضيفون للاسم أنه القصة الحقيقية، وذلك لإرباك المشاهد وخلط الحابل بالنابل. والحابل هنا هو فيلم نازا الوثائقي الذي يرويه جنود الاحتلال عن استهدافهم الفلسطينيين ومتعتهم في ذلك، والنابل هو فيلم نازا الذي تروج له إسرائيل وتقول إنه الرواية الأصلية. حرب الأفلام يا أعزائي، وإسرائيل تواجه السينما بعدما كانت تستخدمها. السلطات الإسرائيلية شنت هجوماً على المخرجين يوفال إبراهام وراحل شور صناع فيلم نازا، وصولاً إلى التهديد بسحب الجنسية منهما. لكن نازا يواصل الانتشار عالمياً، وقد حقق الفيلم حضوراً في المهرجانات السينمائية والأسواق الدولية بعدما عرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وحظي بتصفيق مطول تجاوز 24 دقيقة. الفيلم بدأ عرضه التجاري في الولايات المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، كما سجل نازا إقبالاً جماهيرياً في إيطاليا، حيث تصدر شباك التذاكر خلال فترة عرضه المقررة، ما دفع دور السينما إلى تمديد برمجته. فما الحل يا ترى؟ شو بدهم يعملوا الإسرائيلية؟ الجيش الإسرائيلي كان قد أصدر مؤخراً بياناً قال فيه إن نازا، يعني الفيلم الأصلي مش التقليد، قصدي المقلد، يتضمن أخطاءً في عرض آليات الموافقة على تنفيذ الضربات، ويقدم صورة وصفها بأنها مشوهة ومضللة، يعني ضرب مصداقية الفيلم. هذا أول حل، ضرب المصداقية. لكن صناع العمل ردوا موضحين أنهم أجروا مقابلات مع أكثر من 100 مصدر ممن لديهم معرفة بالأنظمة العسكرية المستخدمة خلال الحرب في غزة. صحيفة الجارديان البريطانية المشاركة في إنتاج فيلم نازا أوضحت أن فريق العمل لم يعتمد فقط على شهادات المشاركين 24 الذين ظهروا في الفيلم، بل أجرى على مدى 3 سنوات مقابلات مع مصادر لديهم معرفة بالأنظمة والعمليات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة، بينهم قادة عسكريون كبار شاركوا مباشرة في اعتماد الضربات. الحل الثاني للي فكر فيه صناع القرار الإسرائيليون بسيط جدا، قال لك تعال نعمل ابتكار فيلم بنفس الاسم تحت ذريعة أنه هيدا هو القصة الحقيقية لحرب الإبادة في غزة. ونازا أول شيء، يعني كلمة نازا هي اختصار لمصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى تقديرات عدد المدنيين الذين قد يسقطون خلال غارة جوية، وهو المحور الرئيسي الذي يناقشه الفيلم. إسرائيل تشن معركة دعائية مضادة، فأيهما يملك القدرة على إقناع الجمهور، شهادة الجندي أم أكاذيب المؤسسة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. أسأل رضا راد بيقول الغريب أنه بيسرقوا كل شيء حتى عناوين الأفلام. مش اشتعل عناوين الأفلام، هن الشجر سرقوه. بروب بيقول يا للإحراج، الآن الإسرائيليون يستوطنون داخل اسم الفيلم أيضا. سليمان بيقول سرقوا اسم الفيلم مثل ما سرقوا أراضي الآخرين. ووالي بيقول هذه حيلة مكررة من الموساد. وجان بيقول إسرائيل تحاول منع الأمريكيين من مشاهدة الفيلم، الهدف هو إرباك المشاهدين بفيلم آخر له نفس الاسم.

0: هنا لا توجد مدرجات ولا خطوط، لا عشب أخضر ولا حتى اصطناعي. هنا لا شيء سوى التراب. في المحيط تتراص الخيام على مد النظر، بيتجمع الشبان، يتحلق الصغار والكبار على ما تبقى من المباني. شايفين على الصورة؟ عم تتخيلوا أنتم شايفين هون؟ مبان تتكئ على أخرى ومبان تقاوم من أجل البقاء في ساحة مثل ما شايفين. هيدي الساحة نظفوها من الركام، يجتمع اللاعبون والمشجعون يتناثرون في كل مكان. بكل مكان عم يحضروا العالم حواليهم قاعدين، ينفضون الألم، ينتظمون تلبية لنداء الحياة. تنطلق الصفارة معلنة شكلا آخر للتحدي، وبيبدأ اللعب والكرة بتتدحرج. هيدي يا جماعة دورة الحياة اللي بتستمر. هيدي غزة، لا يقف الموت ولا اليأس حاجزا أمام موجة الأمل، فغزة تشتبك دائما مثل ما شايفين مع المستحيل. قد تظنون أنه مشهد خيالي قادم من جموع حب الحياة، ولكن كما قلنا هيدي غزة هي على مقربة من البحر والسماء، تنسج صورتها في الضمير وبالوجدان، وبيجتمع فريقان بين قذيفة هنا وصاروخ هناك يخلقون مساحة من الزمن للعب. ممكن أنتوا يخطر ببالكم سؤال، من يلعب في هذا الزمن فوق كل هذا الدمار؟ نحن منرد عليكم ومنقلكم هناك بمدينة خان يونس بمنطقة المواصي بين الخيام، التقى فريقا نجوم مدينة غزة ونجوم مدينة رفح، واجتمع العشرات بالساحات. فماذا فعلت هذه المباراة الودية بقلوبنا؟ هذه المباراة أشبه برسالة تحدي يكتبها لاعبو كرة القدم والرياضيون في غزة. بغزة يلي قتل منهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، حرب الإبادة الجماعية 2012، ودمر 285 منشأة رياضية وملعبا. فكيف بعد كل يلي قلت لكم إياه تحاول هذه المدينة النهوض من الرماد؟ الجواب، هذه هي غزة في فسحة للأمل والفرح والصمود والبهجة. وإيه نعم، البهجة يلي نسيها أهل القطاع عاد جزء منها رغم الدمار والنزوح والخيام والقصف المستمر. إلا أن هناك شيئا من البهجة في غزة.
1: هذا المشهد يتحدث عن نفسه، مباراة كرة قدم بين شمال غزة وجنوبها هنا في مدينة خان يونس، حيث الجماهير الغفيرة التي تحضر في هذا الملعب ما بين الخيام ومدارس النزوح، ومن بين الألم يخرج الأمل من جديد في مباريات كرة قدم الشعبية التي تعيد الروح والحياة لقطاع غزة وللكرة، كرة القدم وللساحات الشعبية، وكذلك للرياضة الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، حيث دمر الملاعب ودمر جميع المساحات الرياضية. إلا أنهم
0: إن شاء الله بتضلكم دايما فرحانين إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التفاعلات. عمر بيقول أنه صاحب الأرض الذي لا يعرف أرضا غيرها ولو كانت ركاما، هذا هو. حسام بيقول فراشة الياسمين بتقول هذا هو وطني غزة التي رغم كل ما مر بها ما زالت تعرف كيف تترك للفرح مكانا. وننهي يا جماعة مع زاهر أبو حسين يلي بيقول تدور الكرة فوق أرض أنهكها القصف، وتعلو الهتافات من حناجر ضاقت البكاء، وكل ضحكة تقول ما زلنا هنا، لنا أحلام أكبر من الخيام، وحق في حياة لا نحصي فيها أحبتنا بالغائبين ولا بيوتنا بالأنقاض. نحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا، ونستحقها كاملة بكرامة وأمان. مشاهدينا، مع جرعة الأمل هيدي والجميلة يعني انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، عند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله على مدينة التربة في المحافظة. على إثر مخاوف أمنية واتهامات من لندن لإيران بالتخطيط لاستهدافها، الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية. المرشح اليميني فلافيو بولسونارو يتقدم على الرئيس لولا دا سيلفا في الانتخابات البرازيلية ويواجهه في جولة ثانية.

0: البداية من اليمن، حيث أكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة في محافظة تعز، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة على جبهة تعز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز، المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي، سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة.
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلاً خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر. سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدماً خاطفاً في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب. وبعيداً عن اليمن وفي قلب السعودية، استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفىً ومصنعاً في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلاً بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهما الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. وأكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة. وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكدا مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوبية المخا في اليمن. وأفادت الهيئة بأن ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، مضيفة أن الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي.

0: كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تنوع متزايد في استخدام الطائرات المسيرة لدى أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية والتشكيلات المتحالفة معها، مع ظهور منظومات هجومية صغيرة وتقنيات توجيه جديدة. في هذا التقرير يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي تطور استخدام الطائرات المسيرة لدى أطراف الصراع اليمني. نتابع.
1: من مهام استطلاعية فقط إلى تنفيذ هجمات عسكرية، هذا هو حال الساحة العسكرية اليمنية اليوم، مع استخدام أطراف الصراع هناك المسيرات كمنظومات هجومية تمتلك تقنيات توجيه بالألياف البصرية. كان شهر أغسطس عنواناً لهذا التغير، إذ برزت مؤشرات على دخول مسيرات صغيرة وطائرات متعددة المراوح قادرة على إسقاط ذخائر. جاء تزايد اعتماد القوات الحكومية على المسيرات لمواكبة الحوثيين الذين طوروا خلال العقد الماضي ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة تبرز فيها عائلتان رئيسيتان، الأولى قاصف، وهي مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تعتمد تصميماً مشابهاً لطائرات أبابيل تي الإيرانية، وتحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى نحو 30 كيلوغراماً. أما الثانية فهي صماد، وأبرز طرازاتها صماد 3 التي يصل مداها المعلن إلى نحو 1500 كيلومتر، وتحمل رأساً متفجراً يزن نحو 18 كيلوغراماً. ورغم أن حمولتها المتفجرة أقل من حمولة قاصف، فإن مداها الأطول يمنح الحوثيين قدرة على استهداف مواقع بعيدة داخل دول الجوار. في 11 من أغسطس الماضي ضبطت القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب طائرة مسيرة صغيرة من فئة الرؤية من منظور الشخص الأول FPV مزودة ببكرة ألياف بصرية، وتمثل الواقع أول ظهور موثق لهذا النوع من المسيرات في ترسانة الحوثية، بحسب تحليل نشرته منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في أمن البحر الأحمر وباب المندب. وتختلف طبيعة مسيرات FPV عن نظيرتها الهجومية بعيدة المدى، فهي تكتيكية منخفضة التكلفة نسبياً، تستخدم في خطوط التماس لاستهداف المركبات ومواقع المدفعية والتحصينات والأفراد. ولا يقتصر الاستخدام الحوثي على مسيرات FPV، إذ تشي مشاهد نشرها الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 21 من أغسطس باستخدامهم طائرات متعددة المراوح من فئة كواد كابتر قادرة على حمل ذخائر صغيرة. من بين الطائرات التي يمتلكها الحوثيون والقادرة على تنفيذ هذا النوع من المهام مسيرة رجوم، وهي طائرة سداسية المراوح تستخدم في الاستطلاع وإسقاط الذخائر على الأهداف الأرضية. وفي 14 من سبتمبر أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط مسيرة كبيرة الحجم في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وفحص فريق مسبار صور حطام الطائرة وقارنها بالصور المعروفة لمسيرة رجوم ليرجح أنها من الطراز نفسه، استناداً إلى أوجه التشابه في تصميم القاعدة وشكل الأذرع وألوانها. وخلال الجولة الأخيرة من القتال برز نمط آخر في استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة، تمثل في ظهور تصوير جوي بالتزامن مع ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية. ففي 7 من الشهر الماضي نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد قال إنها توثق استهداف شاحنات محملة بالعتاد العسكري قرب الحدود اليمنية السعودية. فريق مسبار فحص المقاطع المنشورة وطابق المعالم الجغرافية الظاهرة فيها بصور للموقع ليرجح أن الاستهداف وقع بالقرب من منفذ الوديعة البري الرابط بين الدولتين عند الإحداثيات التالية. ويشكل إدماج الاستطلاع الجوي في الضربات الصاروخية تطوراً يعرف عسكرياً بسلسلة القتل كيلتشين، يؤدي إلى تسريع آلية رصد الأهداف وتحديد مواقعها، كما يحسن توقيت الضربات وتقييم نتائجها خاصة عند التعامل مع أهداف متحركة. لكن الأدلة المتاحة في هذه الحالات تثبت التزامن بين التصوير الجوي والضربات، ولا تحسم حتى الآن الدور الذي أدته المسيرات في عملية الاستهداف نفسها. وفي يوليو الماضي كشفت القوات المسلحة اليمنية رسمياً عن مسيرات هجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانتها. وفي 18 من سبتمبر تداولت حسابات يمنية مقاطع لطائرة مسيرة تحلق فوق صنعاء، وقارن فريق مسبار شكل الطائرة بإحدى المسيرات التي ظهرت خلال عرض شهر يوليو، ورجح وجود تشابه بصري بينهما من دون أن تتيح المشاهد وحدها تحديد طراز بصورة قاطعة. لم يقتصر امتلاك هذا النوع من المسيرات على الحوثيين والقوات الحكومية، ففي 17 من أغسطس أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية امتلاكها أسراب مسيرات ضمن تشكيلاتها القتالية، في مؤشر على اتساع الاعتماد على الطيران المسير لدى التشكيلات المتحالفة مع الحكومة. وأظهرت المواد المنشورة مزيجاً من مسيرات FBV الهجومية وطائرات متعددة المراوح مزودة بآليات لإسقاط الذخائر، إلى جانب مسيرات هجومية أحادية الاتجاه. وفي 28 من أغسطس كشفت قوات درع الوطن خلال مناورات عسكرية عن مسيرة استراتيجية جديدة. وبناء على هذه الوقائع التي رصدها مسبار، شهدت الحرب اليمنية اتساعا في دور الطائرات المسيرة لدى طرفي الصراع، ليس من حيث تنوع المنصات فحسب، بل في طبيعة المهام التي تؤديها كذلك.
0: أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
2: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة، تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 من سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقاً رجلاً سادساً يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعاً بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
0: إلى إيران، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة، وذلك كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
3: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام آباد.
0: وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون رداً أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
3: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون رداً أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
0: وإلى التطورات في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجروحها بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوحها في وادي الصلقة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على مركبة في منطقة الحاووز جنوبية دير البلح. وفي خان يونس أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصداء. أما في بيت لاهيا فأفاد مراسلنا بسقوط جرحى برصاص قوة الاحتلال. شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
4: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
5: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
6: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة، ولهذا السبب نحن هنا وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
4: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
5: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
4: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامناً مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
7: مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة، حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من تحييد شخص حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المشتبه به ما أدى إلى مقتله. وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل فيما سماه منطقة الأمان في جنوب سوريا وإزالة أي تهديد. أفادت مصادر خاصة للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال الحفر وشق الطرق ورفع السواتر الترابية ضمن مشروع سوفا 53 غربية قرية العشة وبلدة أرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. وأضافت المصادر أن نحو 15 آلية هندسية وعسكرية دخلت المنطقة وشرعت في حفر خنادق وفتح مسارات عسكرية بحماية قوات الاحتلال، وبالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية لاحقت صحفيين قرب مواقع العمل ودفعتهم إلى الابتعاد. ويمتد المشروع من شمال القنيطرة باتجاه جنوبها، ويشمل إنشاء طرق وخنادق وتحصينات عسكرية قرب خط وقف إطلاق النار. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر ليست طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا، لكنها لن تتهاون حيال قضية سد النهضة التي تعد مسألة وجودية لأكثر من 110 ملايين شخص.
8: يجب أن أكون واضحا تماما، لسنا طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا الآن، لا علاقة لنا بها، إنها أزمة داخلية وعليهم أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم. بالنسبة لنا هناك قضية قديمة تتمثل بالإجراء الأحادي عام 2011، وهو بناء إثيوبيا للسد دون استشارة دول المصب تحديدا السودان ومصر. هذه قضية بالغة الأهمية ولا يمكننا التهاون بها فيما يتعلق بأمننا.
0: في البرازيل أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التوجه إلى جولة ثانية بين السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأظهرت نتائج الفرز تقدما لمرشح اليمين بولسونارو بنسبة تجاوزت 47%، فيما حاز الرئيس لولا دا سيلفا أكثر من 45% من أصوات الناخبين. وقال لولا دا سيلفا أمام أنصاره في ساو باولو أن نتيجة الجولة الأولى للانتخابات غير متوقعة، لكنه سيفوز في الوقت الإضافي بحسب تعبيره. أفادت مصادر محلية بهجوم القوات الروسية على مدينة خاركيف شرقية أوكرانيا، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي خلفه الهجوم في ساعات الليل على المدينة. كما استهدفت مسيرة روسية جسرا مهما في كييف بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، واتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية، بينما توعدت وزارة الدفاع الروسية بتكثيف القصف ردا على ما وصفته بتصعيد زيلينسكي.
9: حرب طويلة لم تحسمها الجبهات المشتعلة، فوجدت النار طريقها إلى المدن وشرايينها. الجسور الأوكرانية مقابل المصافي الروسية، هكذا تبدو الصورة، ضربات تستهدف قدرة الخصم على الحركة والاستمرار. في كييف استهدفت مسيرة روسية جسر الشمال مجددا. شريان فوق نهر دنيبر يربط ضفتي العاصمة، يسلكه السكان وتعبره البضائع. موسكو تقول إنه ينقل القوات والإمدادات العسكرية وتتوعد بتكثيف قصف كييف ومناطق أخرى. ثلاثة جسور تعطلت الحركة عليها خلال أيام. وسط الدمار جال الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني، زيارة لتعزيز الدفاعات ورسالة دعم من موقع يحمل آثار القصف.
10: جيراننا الروس همجيون تماما، ولهذا نشهد كل هذه القسوة تجاه الناس، لكن الجانب الإيجابي أننا متحدون ولدينا شركاء أقوياء. نشكرك فريدريش على وجودك هنا وعلى هذه الرسالة المهمة والشجاعة منك شخصيا ومن شعبك.
9: ومن المكان نفسه وجه المستشار الألماني نداءه إلى الرئيس الروسي.
3: من هنا أكرر، سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون للحوار ولبحث إنهاء الحرب، لكن هذه الهجمات الهمجية على المدنيين الأوكرانيين يجب أن تتوقف.
9: ومن الجسور إلى الموانئ تتسع دائرة الاستهداف. في أوديسا تقول السلطات الأوكرانية إن قصفاً روسياً قتل بحاراً وأصاب 3 على سفينة شحن. وعلى الجانب الروسي تصل المسيرات الأوكرانية إلى منابع الوقود باستمرار. بعد استهداف مصفات موسكو أعلن الجيش الأوكراني ضرب منشآت نفطية في فولغوغراد وسمارا. بوتين أقر بخسائر اقتصادية وقال إن بلاده ترد بضرب مرافق الاقتصاد الأوكراني. ترامب دعا مرارا إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية محذرا من اضطراب الإمدادات، لكن النار تستمر. إنها حرب شرايين الحياة، كل طرف يضغط على قدرة الآخر على الاستمرار، والمدنيون يواجهون حصيلتها طريقا مقطوعا ومحطة طاقة متضررة قد تطاولها ضربة جديدة قبل اكتمال إصلاحها.
0: كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد استهداف الجسر الشمالي في العاصمة الأوكرانية كييف، نتابع.
7: لليوم الثاني على التوالي تستهدف القوات الروسية الجسر الشمالي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. الخدمات المعنية بالإصلاح تواصل التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي تسبب في حفرة عميقة في هذا الجسر وأوقفت الحركة جزئيا عبره هنا بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى في العاصمة الأوكرانية كييف. سلسلة من الضربات تعرضت لها الجسور هنا في العاصمة الأوكرانية كييف منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث تعرض الجسر الجنوبي لضربات مماثلة في الأول والثاني من أكتوبر، ويوم أمس وهذا اليوم يتعرض الجسر الشمالي أيضا لضربات روسية وقد أصيب عدد من المدنيين. الحركة عادت مجرد مرة أخرى إلى هذا الجسر وسط حالة من التنديد الواسع هنا في العاصمة الأوكرانية كييف من هذا التكتيك الجديد الذي تستهدف من خلاله القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف وخاصة الجسور من أجل قطع أواصر الضفة اليمنى والضفة اليسرى وفق ما يقول الأوكرانيون. وتزامن استهداف الجسر مع وصول المستشار الألماني هنا إلى العاصمة الأوكرانية كييف. المعركة يبدو أنها تتسارع وكذلك الضغط الروسي سيستمر خلال المرحلة المقبلة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، من الجسر الشمالي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف.
0: الآن مشاهدينا نختم هذه النشرة الإخبارية وتتابعون إعادة لبرنامج اقتصادكم. إلى اللقاء.
11: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. الذكاء الاصطناعي في قبضة الاستخبارات الأمريكية. أعمار غزة يواجه 60 مليون طن من الركام. ووكالة الطاقة الدولية تضخ 325 مليون برميل من النفط في الأسواق.

0: 60 مليون طن من الركام، رقم يلخص حجم إعادة الأعمار التي تنتظر غزة. لكن قبل الحديث عن إعادة الأعمار، هناك سؤال اقتصادي أساسي: هل قطاع المقاولات نفسه جاهز لهذا الموضوع؟ صندوق اتحاد المقاولين الفلسطينيين يشير إلى أن عدد المقاولين العاملين بانتظام تراجع خلال الحرب إلى نحو 80 مقاولاً قبل أن يرتفع حالياً إلى 190 تقريباً، لكن التعافي في عدد الشركات لا يعني بالضرورة تعافي قدراتها، فعدد المعدات الهندسية تراجع وتضررت أعداد كبيرة منها خلال الحرب، وتشغيلها يحتاج إلى أساسيات قد تبدو بسيطة لكنها غير متوفرة كالزيوت والإطارات وقطع الغيار. ورغم الخسائر واصل المقاولون العمل على الأرض، من توفير المياه وإنشاء المخيمات إلى فتح الطرق وإزالة الأنقاض والتعامل مع المباني الخطرة. أما التحدي الأكبر فهو ما بعد الطوارئ، نحو 6 أو 7 خطط طرحت للتعافي وإعادة الأعمار لكنها تحتاج لتوحيدها ضمن رؤية واضحة. والفاتورة المالية ضخمة، 30 مليار دولار هو حجم الأضرار المادية، ونحو 53 مليار احتياجات التعافي وإعادة الأعمار. لكن البداية يجب أن تكون أولاً بإزالة الركام وفتح الطرق وإصلاح البنية التحتية. أرحب بضيفي من مدينة غزة يحيى السراج، رئيس بلدية غزة. أهلا بك معنا سيد يحيى. يعني كما ذكرنا، إعادة الأعمار تبدأ من رفع الركام وحتى من استعادة البلديات عافيتها وقدرتها على تقديم الخدمات والبنى التحتية في المدن. بداية، ما حجم الأضرار الذي لحق بأسطول وقدرات البلديات؟
1: تحياتي لكم. قطاع البلديات عانى وواجه مشاكل عديدة أثناء هذا العدوان. كان هناك استهداف واضح ومباشر لمقدرات البلديات، مباني البلديات ومقراتها لم تسلم من العدوان، وهناك اكتظاظ كبير في المكاتب الحالية للعاملين في البلديات، لا يوجد لدينا أماكن للدوام الصحيح لهم. معداتنا تم تدمير أكثر من 80 إلى 85% من معدات بلديات قطاع غزة. كان هناك تعمد واضح لتخريب وتدمير وحرق الآليات، الجرافات، الشاحنات، حتى سيارات النقل والحركة، والتي كانت يعني معتمدة سابقا لدى الاحتلال لأنها يعني تقوم بخدمات بلدية ويجب عدم استهدافها. تم استهدافها وحرقها بشكل مباشر وكبير. البلديات تعاني ولا تمتلك حاليا ما تحتاجه من أدوات وآليات للقيام بواجباتها وأعمالها لخدمة المواطنين.
0: وهذا ما نشهده يعني بشكل يومي ودوري. البلدية تكون غير قادرة حتى على إزالة بعض الركام في موقع محدد، وبالتالي هل تتعاونون أو تقدم لكم خدمات من قبل مقاولين محليين؟
1: يعني دعيني أقول أننا نعتمد اعتماد شبه كامل على القطاع الخاص، وهناك تعاون جيد من هذه الشركات لخدمة أعمال المدنية وأعمال البلدية. نقوم باستئجار هذه الآليات بدعم من عدد من الجهات المانحة والمساندة، ولولا وجود هذه الإمكانيات لدى القطاع الخاص لما استطعنا الاستمرار في أعمالنا. لكن رغم هيك القطاع الخاص يعاني أيضا من تهالك ودمار عدد كبير من آلياته وعدم حصوله على آليات حديثة تلزم للأعمال المطلوبة، الأعمال الصعبة والضخمة من إزالة الركام، وخاصة المباني العالية متعددة الطبقات والتي تحتاج إلى آليات يعني مخصصة لذلك.

0: يعني هذه التحديات والعقبات التي يضعها الاحتلال بعدم توفير ما يلزم من إمكانيات ومن قطع غيار ومن مواد بناء تلقي بظلالها على ما نستطيع أن نقوم به، ولذلك نحن نقوم بما يمكن القيام به، نؤجل الكثير من الأعمال التي يطلبها المواطنون ونعتذر عن الاستجابة لعدد من الطلبات. هناك طلبات متعددة لإزالة الركام وبقايا المباني، حيث يرغب المواطنون بالعودة إلى أراضيهم والسكن فيها بدلا من السكن في الشوارع وفي المخيمات البعيدة وغير الآمنة. وبالتالي هذا الأمر يعني مهم جدا، ولا بد من توفير ما نحتاجه وما يحتاجه القطاع الخاص. وبالتالي نقص هذه المعدات، نقص قطع الغيار، ينعكس على المواطن أولا وأخيرا، وبخدمات أقل، بجودة أقل، وبطء بالتنفيذ.
1: وربما سيؤثر أيضا على قدرة البلديات على أن يكون لها دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار. فهل تعتقد أنه اليوم البلديات في غزة قادرة على يعني تقديم ما يطلب منها؟ ماذا تتوقع أن يكون دورها في مرحلة إعادة الإعمار؟
0: البلديات لم تألو جهدا أثناء العدوان، وما زالت وضعت كل الخطط اللازمة لإعادة الإعمار، وأصدرنا خطة فينيق غزة والتي تم إصدارها في يناير 2025 باعتماد اتحاد بلديات قطاع غزة، وهي خطة طموحة وقوية وأشاد بها الكثيرين واستجابت لحاجات الناس والمواطنين في قطاع غزة. وهذه الخطة جاهزة، لكن بدون توفير مواد بناء أولا، بدون توفير كل المعدات والآليات، بدون فتح المعابر أولا وأخيرا، بدون قيود وبدون شروط والسماح بإدخال كل ما يلزم لعملية إعادة الإعمار، فسيكون هناك صعوبات بالغة في البدء بذلك. أول شيء يجب تنفيذه وإدخاله فورا هو مواد البناء والكرفانات والمباني المؤقتة لحماية الناس من فصل الشتاء القادم والذي يتوقع أن يكون شديدا وثقيلا عليهم.
1: طيب، ضمن هذه الخطة التي تتحدث عنها، كيف سيتم التعامل مع الركام الموجود حاليا، أطنان الركام الموجودة؟
0: يعني نحن بدأنا في التعامل مع الركام بشكل تدريجي ولكن بخطوات بطيئة، بدعم ومساندة من عدة مؤسسات دولية، ويتم حاليا تجميع ركام في أكثر من منطقة في قطاع غزة. تم توفير كسارات لتكسير الكتل الكبيرة، ولكن هذه الكسارات هي بصناعة محلية وبالتالي إمكانياتها محدودة وسرعتها بطيئة في التنفيذ، لكن نحن لم نستسلم والقطاع الخاص لم يستسلم، وبدعم من العديد من المؤسسات هناك خطوات لإزالة الركام بشكل تدريجي، لكن كما قلت هذه الخطوات بطيئة وغير كافية وغير متناسبة مع حاجة السكان.
1: كل الشكر لك يحيى سراج، رئيس بلدية غزة، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك.

ادفع 350 ألف دولار تمتلك جواز سفر أرجنتيني. فالأرجنتين تدخل أخيراً نادي الدول المانحة للجنسية مقابل استثمار الأجانب في اقتصادها. ليس هذا فقط، فعائلات المستثمرين لها نصيب من هذا العرض، إذ يمكن للأزواج أو الأبناء الحصول على الجنسية مقابل 100 ألف دولار للخزينة أو 25 ألف دولار لمن هم دون 18. وإذا قررت الحصول على جواز سفر ثان عن طريق الاستثمار مع خيارات ذات عائد مرتفع، فهناك خيارات أخرى، مثلاً برنامج جنسية دومينيكا، أحد أكثر البرامج تكلفة معقولة في منطقة البحر الكاريبي. استثمار عقاري بمئتي ألف دولار يمنحك الجواز. في مالطا يمنح برنامج الإقامة الدائمة المستثمرين الأجانب وضع إقامة مدى الحياة بموجب شراء عقارات بقيمة 375 ألف يورو، أو استئجار سكن بقيمة 14 ألف يورو أو أكثر سنوياً لمدة 5 سنوات. تركيا

تتيح برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار بشراء عقار بمبلغ 400 ألف دولار أو وديعة مصرفية بنحو 500 ألف دولار. دولا عربية أيضا دخلت في هذا المجال على غرار الأردن الذي حدد استثمارا بما لا يقل عن 750 ألف دولار في مشاريع خارج حدود العاصمة عمان وتوفير 10 فرص عمل للأردنيين. أما في مصر أيضاً فيمكن للأجانب التأهل لبرنامج الجنسية من خلال تقديم مساهمة مالية بأكثر من 250 ألف دولار لشراء عقار أو مشروع استثماري.

والآن إلى جولة على عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت من احتياطيات الطوارئ حتى الآن عن نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية، بما يزيد قليلاً عن 80% من مجموع 400 مليون برميل تعهدت بضخها في الأسواق خلال مارس الماضي لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. تحالف أوبك وافق من حيث المبدأ أوبك بلس على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في شهر نوفمبر القادم قبل اجتماع للتحالف الذي لا يزال يعاني من تبعات تعطل الصادرات بسبب الحرب على إيران. وفي خبرنا الأخير، واجه مقترح أمريكي داخل مجموعة العشرين لمواجهة ما تصفه واشنطن بفائض الإنتاج الصناعي، واجه رفضاً من عدة دول وفق مكتب الممثل التجاري الأمريكي. ويأتي الرفض بعدما فرض ترامب رسوماً جمركية بأكثر من 12% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي و59 دولة، بدعوى أنها لا تطبق حظر العمل القسري بشكل كافٍ.

0: أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبدالله الخاطر، مؤسس ورئيس المركز الاستراتيجي للدراسات والبحوث. يا أهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذنا.
0: ماذا يعني إفراج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن تقريبا 225 مليون برميل من النفط؟
1: طبعا في الأوضاع الحالية وبسبب التقلبات تحاول دول أوبيك بلس على الأقل إعطاء عامل استقرار، عامل طمأنة بالنسبة للأسواق وبالنسبة للمستهلكين، حتى لا يكون هناك أيضا إضافة لعامل التقلب وعامل المخاوف والغموض خاصة بالنسبة للأسواق، مما قد يدفع طبعا لتغيرات خاصة بالنسبة لأسعار النفط، لأنه ممكن أيضا تسبب إشكالات في هذه الحالة، في حالة أيضا هناك عدم قدرة حقيقة بعد إغلاق مضيق هرمز على معالجة أي طارئ بالنسبة للسوق. فلذلك هذا ما تقوم فيه في الحال.
0: يعني اليوم تقريبا صارت أفرجت عن نحو 80% من الاحتياطات الطارئة، وبالتالي هامش السيطرة مستقبلا بات أقل. ما الذي يعنيه ذلك أيضا؟
1: يعني طبعا خاصة بالنسبة للسوق، لأنه أيضا الدول الأخرى أفرجت عن معظم المخزون الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة لدول، ورأينا أيضا بالنسبة لترامب في آخر يعني الأسبوع الماضي أيضا طالب أوروبا بالإفراج عن مخزونها بالنسبة للديزل بأسباب الارتفاع في الأسعار، في حالة انتظار خاصة بالنسبة للولايات المتحدة. لكن البقية حقيقة بقية الدول إما المصدرة أو المستوردة ليست قادرة على الاستشفاف ما هو قادم بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك الجميع حقيقة يعني أصبح الجميع.
0: إذا استمرت هذه التوترات في الشرق الأوسط، ما السيناريو الذي ينتظر؟
1: سنبدأ طبعا ما نرى الآن خاصة الضغوط هذه حقيقة يتم ترجمتها في المردود على السندات الأمريكية خاصة، ورأينا أن السندات الأمريكية خاصة المردود على السندات الأمريكية يرتفع بأكثر من 24 سنة الآن، يعني لذلك على حوالي 25 أو ما أعلى، وهذا يعني أيضا بالنسبة للولايات المتحدة تكاليف أعلى بالنسبة للتمويل، ومن ثم أيضا خدمة الدين، لذلك هذه المخاطر كلها حقيقة. إذا الولايات المتحدة تحاول أيضا بشكل أو بآخر إما من خلال الخزينة خاصة بسنت، أو من خلال أيضا محاولة إقناع الدول من لديها مخزون، أوروبا، الصين، مختلف دول العالم، أن يعني تحاول بقدر الإمكان بعث رسالة استقرار داخل السوق، لأنها في مواجهة طبعا خاصة بالنسبة للتفاوض مع إيران، ولذلك لا تريد أنه يبدو أنه إيران حصلت على القدرة على دفع الأسعار أعلى، لأنه أيضا هذا معناته
0: قرار أوبك بلس الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر، هل يقرأ في إطار استقرار الأسواق أم عكس ذلك؟ يعني التخوف من القادم
1: استقرار على أساس أنه أي حراك حقيقة بالنسبة لأوبك أوبك بلس الآن قد يضيف أيضا ويحفز بعض التكهنات في السوق، إما ستقرأ أن هناك أسباب لزيادة أو أسباب للتخفيض، مما يضيف أيضا عامل مخاوف وعامل غموض إضافي للسوق. لذلك بالنسبة لأوبك أوبك بلس يعني تحتاج أن تكون في هذه اللحظات خارج المعادلات بالنسبة للسوق وبالنسبة أيضا للمواجهات خاصة السياسية أو العسكرية في المنطقة، لذلك رأينا مثل هذا الحراك بالنسبة لأوبك أوبك بلس تحتاج أن تكون خارج السوق حتى لا تكون عامل آخر أيضا يرفع من مستوى المخاطر.
0: طيب نقف معك أيضا دكتور على رفض بعض الدول بمجموعة العشرين للمقترح الأمريكي، كيف تقرأ هذا الموقف؟
1: بالنسبة لمعظم دول العالم في اعتقادي وبدأت أيضا المنطقة محاولة عدم الانزلاق في المواجهة بشكل أو بآخر حتى لا يكون هناك أيضا آثار بالنسبة أو دفع خاصة بالنسبة للمواجهات دفع المواجهات بشكل قد طبعا يؤثر بشكل أطول على طبعا الإنتاجية وإغلاق مضيق هرمز. ولذلك معظم دول العالم الآن تدفع حتى أوروبا يعني في كثير من الحراك محاولة النأي بالنفس، ولكن طبعا هناك علاقات وهناك ضغوط وهناك كما يعلم الجميع، لذلك تشارك ولكن واضح عدم الرغبة في كونها عنصر أيضا في المواجهة، حتى لا أيضا قد تتأثر لاحقا بإجراءات من قبل إيران أو من قبل طبعا الولايات المتحدة. لذلك العالم كله رهينة الآن لمثل هذا الموقف خاصة ولهذه التجاذبات. الكل يحاول أن يخفض مستوى المخاطر بالخروج من وعدم الدخول لمثل هذه المواجهات، لكن تظل طبعا العلاقات التحالفات أيضا قدرة الولايات المتحدة في إما في النظام المالي النظام الاقتصادي وأيضا الجانب العسكري من الضغط على بعض الدول. ولذلك هناك عادة ما نرى خطوة للأمام خطوتين للوراء في مثل هذه المواجهات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الخاطر مؤسس ورئيس المركز الاستراتيجي للدراسات والبحوث.
1: يا شكراً. مرحبا.

0: ترامب يعين مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في دور غريب، وأمامه 120 يوماً ليجيب عن سؤال كبير. جاي كليتون سيرأس فريقاً جديداً اسمه سوبر انتليجنس فورس، أي قوة الذكاء الفائق. لكن لماذا يضع ترامب الذكاء الاصطناعي في قبضة الاستخبارات الأمريكية؟ اختيار كليتون ليس عشوائياً، هو رجل استخبارات وأسواق معاً، إذ كان سابقاً رئيس لهيئة الأسواق الأمريكية. والفريق معه يضم أيضاً نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هكسيث ووزير الخزانة سكوت باسنت، يعني الأمن والدفاع والمال على طاولة واحدة. ومطلوب من هذه القوة إصدار تقرير يحدد كيف تستفيد أمريكا من الذكاء الاصطناعي من دون أن يتحول إلى باب للاختراقات والهجمات السبرانية أو حتى تهديد للأمن. وبحسب رويترز، ترامب لا يريد قواعد قاسية تبطئ الشركات الأمريكية، لأن المبدأ واضح: من يسبق في الرقائق ومراكز البيانات يسبق في اقتصاد المستقبل. للمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الله البرديسي. أهلا بك عبد الله. إذا يعني قرار عبد الرحمن، عفوا، القرار هو لافت. ماذا ستكون مهمة هذه اللجنة وما هي خلفية هذا الرجل؟
1: نعم، القرار بطبيعة الحال وعد لافت، لكنه مرتبط بشكل وثيق، بمعنى أن قضية الذكاء الاصطناعي ينظر إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها قضية أمن قومي، ولذلك الاختراقات من الأمن السبراني وما تعمل عليه بعض الدول الخارجية من حدوث أي اختراقات في الأمن القومي الأمريكي تكون في الأول من قادمة من التكنولوجيا بشكل عام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية بشكل عام تريد الربط والموازنة بين أمرين هامين. الأمر الأول هو كيفية تحقيق التنسيق الأمني التكنولوجي مع الصين، والأمر الثاني هو التقدم تكنولوجيا دون أن يكون هناك أي قيود على هذا التنسيق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ذكر بأنه سيكون هناك تنسيق أمني مع الصين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكشف عن كل أسرارها التكنولوجيا إلى الصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر الشهر الماضي منذ عدة أيام تقريبا اجتمع بالرؤساء التنفيذيين بشركات التكنولوجيا العملاقة، وكان لديهم بعض المخاوف من أنه سيتم سن قوانين للحد من هذه التكنولوجيا الفائقة، ولكن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية طمأنوهم بأن هذه مجرد نية حتى يكون هناك أفق لهذه التكنولوجيا التي يمكن أن تتسبب في ربما فساد البشرية أو حتى عمل الكثير من المشاكل الاقتصادية المستقبلية إن وقعت في يد أشخاص وأفراد وليس في يد الحكومة الأمريكية. ولذلك الإدارة الأمريكية تريد أن يكون هناك تقرير مفصل عن هذا الأمر.
0: إذن يعني اللجنة الجديدة أو قوة الذكاء الاصطناعي مطلوب منها فقط تقديم تقرير خلال 120 يوما، تقرير على شكل توصية، أم سيكون لها أيضا يعني صلاحيات أخرى؟
1: التقرير الذي يعده كلايتون خلال 120 يوما سيعمل على كل المزايا والعيوب والثغرات الأمنية التي يمكن أن تحدث بسبب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لن يكون هناك قرارات مصيرية بعد 120 يوما، وبعد أن تعد المخابرات الاستخبارات الوطنية الأمريكية هذا التقرير، ولكن لمعرفة المخاطر المخاطر ولمعرفة الأماكن التي يمكن أن نستخدم فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونستثمر فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية. وكما تعلمين وعد قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر أعلن منذ الحرب الأمريكية على إيران أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تستخدم بشكل مباشر، وهذه التكنولوجيا هي التي يقول عنها المسؤولون العسكريون أنها تسببت في مقتل أكثر من 160 طفلة في مدرسة شجرة طيبة في إيران بسبب اعتمادهم العسكري الكلي على الذكاء الاصطناعي. ولذلك هذه المخاطر التي يمكن أن تنتج من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لابد أن يتم احتوائها بشكل كبير جدا، لأنها من السهولة بمكان أن تحدث كوارث حقيقية بين الدول، وخاصة إن كانت الدولة المنافسة هي الصين. المنافسة الاستراتيجية مع الصين يضعها من يعمل في الإدارة الأمريكية على أول أولوياته بسبب أن لديهم الكثير من الزخم في إنتاج هذه التكنولوجيا. من المعروف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعلم الكثير عن هذه التكنولوجيا، ولذلك هو يريد تقرير تفصيلي مبسط حتى يعلم ما الذي يمكن فعله خلال السنوات القادمة وللحد من مخاطر هذه التكنولوجيا الفائقة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. شكرا. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

دخل السجن شابا فخرج منه سياسيا، تعلم لغة عدوه وقرأ تاريخه وترجم كتاب أحد أبرز قادته، ومن خلف القضبان بدأت رحلة ستأخذه لاحقا إلى قلب واحدة من أكثر التجارب الفلسطينية تعقيدا وجدلا، من السجن إلى الإبعاد ومن لبنان إلى تونس. انتقل من عالم الأسرى وفتح الداخل إلى عالم قيادة المنظمة في الخارج، عرف ياسر عرفات والتقى أبا جهاد قبل اغتياله، واقترب من أبي إياد وشاهد عن قرب عالما كان يعرفه حتى ذلك الحين من خلف القضبان. ثم انقلب المشهد مرة أخرى، عاد إلى فلسطين بعد أوسلو، لا أسيرا هذه المرة بل واحدا من أبرز رجال السلطة الجديدة، قاد جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، ووجد نفسه في قلب معادلة شديدة الالتباس، سلطة تحت الاحتلال وعلاقة مع إسرائيل ومواجهة مع حماس وصراعات داخل فتح نفسها. لاحقاً انتقل من الأمن إلى السياسة، ومن صراعات مرحلة عرفات إلى مرحلة محمود عباس، ومن الخصومة مع حماس إلى محاولات الحوار والمصالحة. إنها سيرة تتحرك بين أضداد كثيرة، بين السجن والسلطة، بين المقاومة والأمن، بين الداخل والخارج، وبين فتح وحماس. إنه أحد الوجوه التي يمكن من خلال قصتها أن نقرأ تحولات فتح نفسها، من حركة تحرر وطني إلى سلطة، ومن زمن الثورة والمنفى إلى زمن أوسلو، وصولاً إلى السؤال الذي ما يزال مفتوحاً: ماذا بقي من المشروع الذي بدأت من أجله الرحلة؟ وفي رواية أخرى مع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

0: سيادة الفريق، أهلا وسهلا بك في برنامج وفي رواية أخرى. أريد أن أستثمر هذه الفرصة معك، ونحن نسجل في تقريبا منتصف شهر سبتمبر، وفي لحظة تاريخية عاصفة في الملف الفلسطيني، وأغلب الناس يتحدث عن الانتخابات التشريعية القادمة بعد انقطاع طويل. لفت انتباهي تصريح لكم بأن هذه الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر 2026 لن تحدث. هل هو هذا توقع أم موقف أم رأي؟
1: يعني أولاً أنا قناعتي المطلقة بأن الطريق الوحيد للحكم في فلسطين هو صندوق الاقتراع. أعتقد أنه كان في هناك تسرع بتحديد موعد لإجراء الانتخابات دون الإعداد لذلك في ثلاث مسارات. المسار الأول انضاج هاي الفكرة بالآليات بما في ذلك التوقيت في حركة فتح، والموضوع والسياق الثاني انضاج هاي الفكرة في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الفرجار لازم يكون في 360 درجة. يعني هذه انتخابات تخص كل الشعب الفلسطيني وكل المكونات السياسية للشعب الفلسطيني بغض النظر شو موقفي كفتحاوي من من من من الآخرين. فكان الأجدر أن يسبق هذا التحديد حوارا وطنيا فلسطينيا شاملا يؤكد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد والخيار الاستراتيجي عند كل الفلسطينيين لصياغة وهندسة النظام السياسي في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى قضايا أخرى لها علاقة بالشكل الدولي، لها علاقة بشكل الصدام مع الاحتلال، لها علاقة بالبرنامج السياسي، ولكن هذه الجزئية كان يجب أن تتحقق، أما وقد لم تحصل إذن هو يعني قفزة في الهواء كانت. يعني وفق هاي الأسباب أنا مش أعتقد، أنا مقتنع بأن الانتخابات لن تجري دون توافقا وطنيا فلسطينيا على كل التفاصيل واللي بتخلق الظروف والبيئة الإيجابية في كل الأراضي الفلسطينية، وعندها بتكون الانتخابات يعني إجراءها تحصيل حاصل.
0: يعني بالرغم من إصرار المسؤولين في السلطة على أن الانتخابات ستجري، أنت تعتقد أنها لن تجري في التوقيت؟
1: شيء اسمه المسؤولين في السلطة، لأنه أنا كمان
0: أنت مسؤول في السلطة،
1: أنا عضو في القيادة أعتقد
0: استمعت للناطق باسم حركة فتح قال أنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: يا عم معلش، وإحنا راح نظل نقول إحنا ماضيين فيه.
0: نعم.
1: السؤال هل ممكن إجراءها في 28/11؟ أنا بقول لك لا، وإن غدا لنظره قريب. لا يوجد هناك، لم يحصل إنضاجا للظروف الذاتية والموضوعية لإجراء هذه الانتخابات في موعدها. نقطة.
0: أنا بحب أعرف، لأن أنا بعرف أنه أنت من دعاة المصالحة الفلسطينية ومن دعاة الحوار السياسي الفلسطيني، وبتقديري هذا الموقف مرتبط بإنضاج الحوار كما تفضل. بعام 2021 كان يفترض أنه يكون في هناك انتخابات فلسطينية، وأنت كنت ممن يعني يدعو لها وكنت متحمس لها بشكل كبير، وبعد إلغاء الانتخابات لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح. ما الفرق ما بين تلك المرحلة وهي
1: يعني
0: المرحلة؟
1: يعني أنا لست من دعاة، يعني أنا مش داعي، أنا مؤمن بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية عنصر واجب الوجود في السياسة الوطنية الفلسطينية لتحقيق أهدافنا طموحاتنا وتطلعاتنا في الاستقلال. بدون وحدة وطنية فلسطينية لا يمكن لأي طرف إقليمي أو دولي أن يكون قادر على توفير روافع ضاغطة على هذا الاحتلال. بالعكس، عدم تحقيق الوحدة هو ذريعة ثابتة في الأجندة والمصلحة الإسرائيلية.
0: نعم صحيح.
1: فهذا الموقف العقائدي اللي موجود عندي، وهو ليست يعني تفكير عفوي أو عابر أو سطحي.
0: نعم.
1: بالنسبة للواحد وعشرين، في الواحد وعشرين كان هناك حوارا وطنيا فلسطينيا شاملا شاركت فيه كل القوى السياسية الفلسطينية. يمكن لحسن الحظ أو سوء ما بعرف يعني، أنا في ذلك الوقت كنت بقود الوفد الفتحاوي واللي طور وحدة مفاهيم وآليات لها علاقة بتوافقات وطنية فلسطينية، توافقات سياسية لها علاقة بالأهداف ولها علاقة بالبرنامج اللي فيه الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 والقدس العاصمة، يحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة. واللي كمان كان في هناك توافقات نضالية بإجماع على أن المقاومة الشعبية الشاملة بالبعد الجغرافي بالبعد الاجتماعي بالبعد السياسي هي خيارنا الاستراتيجي كقوة وفصائل في العمل الوطني الفلسطيني. وكان هناك توافق أيضا بأنه إحنا نتطلع إلى إقامة دولة فيها تعدده السياسي، فيها ديمقراطية، فيها حريات، ولكن فيها سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد وشرطي واحد. وكان هناك توافقات بأنه العملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع هي الطريق إلى الحكم. هاي الحوارات تمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت فتحاوية حمساوية، وأنا اللي كنت بقود الطاقم الفتحاوي، ومن الجانب الحمساوي كان الشهيد صالح العروري. وخلق
0: ووافق على هذه القرارات.
1: لا هو لم يوافق، يعني توافقنا. يعني أولا هذه لم تكن شروط. شوف بالساحة الفلسطينية مشكلة الوحدة الوطنية ما لها علاقة لا بالنصوص ولا لها علاقة ما في النفوس، لها علاقة في عوامل أخرى. هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة ولا كل واحد؟ يعني احنا في الماضي حماس بيحكوا عن الايديولوجيا وعن نشر الإسلام، واحنا بنحكي في قضايا سياسية او الى اخره. فكان في هناك يعني اللقاء مستحيل.
0: صحيح.
1: انا والاخ صالح العروري في حين حددنا المشكلة لها علاقة بغياب الشراكة و بناء الشراكة وفق الأرضية المشتركة، اللي كما قلت بدنا وحدة مفهوم للحل السياسي، بدنا وحدة مفهوم لشكل العلاقة مع الاحتلال، بدنا وحدة مفهوم لشكل الدولة وطبيعتها ومحتواها، وبدنا وحدة مفهوم لآليات صياغة وهندسة النظام السياسي. توافقنا. فالمرحلة الثانية إنه صار في هناك حوار وطني
0: أوسع،
1: شاركت فيه كل فصائل العمل الوطني. هلا بعدها انتقلنا إلى إشراك الأطراف الإقليمية الوازنة المؤثرة، واللي برضو كمان يعني تجاوبها وخلقت يعني بيئة إيجابية لتمرير هاي التوافقات. هلا فيما بعد حصلت هناك ضغوط هنا وهناك، وأعتقد بأنه أكبر خطأ في تاريخ الشعب الفلسطيني هو تأجيل الانتخابات في ذلك الوقت برسم الإلغاء. وأنا يعني وليس سرا قلت ذلك في اجتماعات اللجنة المركزية في حينه، قلت يعني أنا أسهل علي أني أشرب كأس السم من أن أوافق على هذا الإلغاء اللي راح يشكل يعني ويخلق ظروف مدمرة علينا وعلى قضيتنا. هذا يعني كان تحليلي، وزملائي سمعوا رأيي في في في ذلك الوقت، وأعتقد الكل فيما بعد أدرك.
0: أنا لفت انتباهي إنه وصفته بأكبر خطأ،
1: خطأ استراتيجيا.
0: يعني كان يمكن أن تغير كثيرا لو أجريت الانتخابات.
1: شوف لو حصلت الانتخابات لما حصل 7 أكتوبر، لو حصلت الانتخابات في حينه لشكلت رافعة إيجابية غير مسبوقة ضاغطة على هذا الاحتلال، لأنه لأول مرة في تاريخ الفلسطينيين يتبلور رؤية استراتيجية تقبل بثلاث مسائل: تقبل بمرجعية قرارات الأمم المتحدة، تقبل بالتزامات اللي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية تجاه البعد الوطني والبعد الإقليمي والبعد الدولي، واللي بموجبها أصبحت ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، والقبول بقرارات المجالس الوطنية من كل القوى السياسية، وخلقت بيئة إيجابية في المجتمع الفلسطيني وفي التحالفات وفي العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة. فكانت فرصة لا أعتقد ممكن أن تتكرر، يعني ذاك الإجماع في ذاك الوقت أعتقد كانت فرصتنا التاريخية.
0: مش ممكن الآن نستدعي
1: والتاريخ لن يرحم من أرجأ برسم الإلغاء.
0: برأيك ما هي الضغوط اللي مورست؟ هل هي ضغوط داخلية ولا إقليمية ولا خارجية؟ خارجية.
1: يعني لما بكتب مذكراتي طبعا أنا عندي كل شيء. أعتقد أكبر المتضررين في ذلك الوقت كان هذا الاحتلال الإسرائيلي. الانقسام سواء كان سياسي أو جغرافي يشكل بالنسبة له ذريعة للتهرب. صحيح. من استحقاقات ملزم أن يقدمها، سواء كان تجاه حل الصراع وتطبيق العدالة بحدها الأدنى، أو تجاه الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، لأن إقامة الدولة الفلسطينية شرط ملزم لتحقيق هذا الاستقرار وهاي المساهمة الإيجابية في السلم العالمي، لأنه هذا صراع مفتوح وهذا له ارتداداته الإقليمية والدولية. فمن هون الإسرائيلي واليمين الفاشل الإسرائيلي في ذلك الوقت كان هو صاحب المصلحة الأولى. هلا بجوز في هناك كمان أطراف ضد فكرة دمج حركة الإخوان المسلمين أو حماس كجزء من، مع أنه إحنا توافقنا في ذلك الوقت مع الشهيد يعني صالح العروري وأيضا الأخ إسماعيل هنية الله يرحمهم الاثنين، إنهم هم جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني ببعد إسلامي. يعني حتى العناصر القلق اللي موجودة، يعني وانت ابن الإقليم وبتعرف إنه موضوع حركة الإخوان المسلمين كانت مصدر يعني مش مريح للنظام الإقليمي
0: العربي،
1: للنظام الإقليمي كله.
0: نعم.
1: شايف أعتقد يعني هذه الأسباب، ولكن إحنا ما كان لازم نوافق. إحنا ظروفنا مصالحنا تحديات اللي إحنا بنعيشها كانت تقتضي أن لا نستجيب لأي ضغوطات أو إغراءات من أي طرف كان، وما زلت متمسك بأن هذا كان أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
0: هذا يقودني إلى السؤال الثاني: ألا يمكن أن نستدعي هذه التوافقات التي قمت أنت بإنضاجها مع حركة حماس والقوى السياسية الفلسطينية الأخرى، وتعتبر قاعدة للانتخابات القادمة؟
1: شوف، يعني أولا مش أنا اللي أنضجتها، يعني
0: أنت كنت رئيس الوفد.
1: لا يعني هي الظروف
0: نعم
1: والمصالح هي اللي أنضجت، وهي اللي يعني كرست ذلك التوافق اللي كان مصدر أمل لكل الفلسطينيين وكل محبي القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وهي البضاعة الصالحة الثابتة في شبكة العلاقات والمصالح الداخلية الفلسطينية المعقدة.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد سوى ذلك. الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الشرط الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية، نقطة وبدأ سطر جديد. ولن يكون هناك وحدة لا ترتكز على المفاهيم الأربعة اللي أنا ذكرتها، لأنه الصراع تبعنا يسبح في فضاءات: الفضاء الوطني، الفضاء الإقليمي، والفضاء الدولي.
0: نعم.
1: فالفضاء الوطني بدون وحدة وطنية فلسطينية ترتكز على برنامج سياسي وعلى وحدة مفهوم لشكل الصدام مع هذا الاحتلال، ومفهوم وحدة مفهوم لشكل الدولي وآليات بناء وهندسة النظام السياسي، مش ما بنقدر نقدم حالنا لعمقنا الإقليمي ولا للفضاء الدولي بدون ما تكون النواة الصلبة والمنظومة منظومة العمل مرتكزة على وحدة وطنية فلسطينية. يعني حتى أقرب الناس إلنا سواء كان الأردن ولا مصر ولا دول الخليج ولا دول شمال أفريقيا لا أو أصدقائنا في العالم في أوروبا، بدون هاي الوحدة الوطنية الفلسطينية واللي هي يجب أن جميعها تتمتع بالشرعية الوطنية الفلسطينية كمقدمة باتجاه شرعية إقليمية وشرعية دولية. يعني أنا هذا كانت قناعتي وقناعة كل المدركين لأهمية هذا العامل.
0: لفت انتباهي أنه حركة حماس سارعت إلى الإعلان أنها ستشارك في الانتخابات القادمة.
1: يعني شوف أنا أتمنى على إخواننا في حماس أنهم هم يعملوا مراجعة وأنهم هم فعلاً يقدموا أنفسهم كجزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني. وأنا لا يعنيني أنهم يكونوا ببعد إسلامي، وأنا شخصياً يعني مسلم، وإحنا كمان كفتحويين نرى في الإسلام مصدر تشيع، يعني إحنا كمان يعني. ولكن بالقرن 21 بدنا إحنا نتكيف، وطبيعة مجتمعنا والتركيب الاجتماعية والتركيب السياسية تقتضي ذلك. وبنفس الوقت إخواننا كمان في حماس يأخذوا قرار استراتيجي بأنهم لا يشكلوا امتدادا لأحد خارج حدود دولة فلسطين، لأنه كمان هاي بتخرجنا كلنا من التجاذبات الإقليمية. والموضوع الآخر إنهم هم فعلا يحسموا أمرهم بإنهم بدهم يشاركوا وفق استحقاقات مطلوبة من الجميع. شوف إحنا كفلسطينيين،
0: هل تقصد بالاستحقاقات قانون الانتخاب؟
1: أنا بقول لك شو، لا لا شوف إحنا كفلسطينيين ما بتقدر أنت تعزلنا عن التاريخ. هذا الاحتلال قام بمعادلة بسيطة، نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات من الخرط. إذا بتنا في عمقنا الإقليمي والدولي، وهذا الاحتلال له عدو واحد كلمة فلسطين. أنت قول عن حالك إيش ما بدك، أي شيء، قول إنك بعثي، قول إنك اشتراكي، قول إنك أممي، قول إنك مسلم، قول إنك مسيحي، بس ما تقول أنا فلسطين. فإذا فلسطين والفلسطينية والهوية هي نقيضه الاستراتيجي، فهو سعى لتجاوز هاي العقدة اللي تجسدت في الحركة الوطنية الفلسطينية، واللي بالسياق العرب المجتمع الدولي أقر بالفكرة وبالبذرة وبالهوية وبحق إقامة الدولة الفلسطينية. فمن هون الصراع بيننا وبين هذا الاحتلال له علاقة بأنه إحنا فلسطينيين ولا مش فلسطينيين.
0: مفهوم. الآن بقانون الانتخاب على حماس أن تقر.
1: شوف أنا لا أريد أن أدخل في بعض القضايا الخلافية، يعني اللي بيحكي اللي بحاول يوضع شروط على حماس هو هدفه أنه إحنا نحافظ على اللي ما سأقوله لك. يعني إحنا فينا أربع عناصر، أنت وإحنا يعني عايشين نفس التحديات، لا نفس التحديات أكثر من أي بعد ثاني، وأنا وإنت عارفين أنه في فرصة. اليوم العالم كله بيحكي عن إقامة دولة فلسطينية، هذا إنجاز، بدنا نحافظ عليه ولا بدنا نخسره؟ طيب اليوم العالم كله بيعترف في منظمة التحرير أنه هي الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين، برضو كمان بدنا نحافظ عليها. اليوم العالم بيقول أنه في هناك جهاز خدماتي اسمه سلطة وطنية فلسطينية، ويجب توفير كل أسباب القدرة له على استمرار أداء مهمته ودوره الوظيفي. اليوم كل العالم يقبل بأنه الفلسطينيين أسياد أنفسهم، يعني بمعنى عندهم مؤسساتهم، عندهم مجلس الوطن، عندهم لجانهم، لجنة تنفيذية، لجنة مركزية، أمناء عامين، عندهم أطر، وهي الأطر هي اللي بتقرر. يعني مش إحنا جزء مثلا من حالة وصاية ولا في موجودين في أدراج الجامعة العربية أو إلى آخره. فأي خطوة إحنا بدنا نعملها يجب أن تحافظ على هذه الإنجازات الأربعة اللي فيها الدولة، فيها المنظمة، فيها السلطة، وفيها قرارنا الوطني الفلسطيني النابع من واقعنا والمنسجم مع تطلعاتنا وطموحاتنا لحماية مصالحنا. إذن أي صيغة فلسطينية لأي قوة سياسية يجب أن تكون خطواتها محسوبة بميزان من ذهب، بحيث ما يكون في هناك مس لهذه الإنجازات. وأي صيغة يجب أن تحقق وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واللي فيها شرق القدس أولا، وضع المحافظات الشمالية اللي هي اسمها الضفة الغربية، والمحافظة الجنوبية اللي هي قطاع غزة. وثانيا يجب أن تحافظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني كنظام واحد، لشعب واحد بيعيش في وطن واحد بأهداف واحدة، وأيضا بوسائل واحدة ومتفق عليها. والموضوع الآخر إنه إحنا جهازنا الخدماتي أو حكومتنا وسلطتنا تكون مظلة بمعايير موحدة لرعاية كل الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين. هذا ما أعتقده وما أؤمن به، ومطلوب منا إحنا كلنا كفصائل إنه إحنا نعمل مراجعة ونتكيف مع هذا الواقع اللي فيه إرث بدنا نحافظ عليه، وفي مستقبل إحنا مع بعض بدنا نصمم إيقاع تحقيقه بآليات واضحة وأهدافنا مقروءة ومتفق عليها بيننا جميعا من أقصى إلى أقصى.
0: أنت بتقديرك الصيغة هذه لم تنضج بعد؟
1: أنا بتقديري أنه في هناك عناصر داخلية حتى الآن لم يرتقي تفكيرها إلى مستوى فهم التحديات وفهم الفرصة التاريخية التي قد لا لا لا لا لا لا, لا, لا تتكرر. بالإضافة إلى أنه في هناك، هو كمان أنت لما بدك تحكي في وحدة وطنية وبدك تعمل حوار وطني، إذا اللي بتحاوروا كل واحد فيهم بيحكي عكس أو موقفه أو فهمه نقيض. طيب إذا إحنا ما حكينا عن نفس القضية، اثنين، هل من يتحاوروا عندهم القدرة على الإلزام التنظيمي لفصائلهم ولقواهم السياسية؟ طيب هل هم قادرين انهم يواجهوا اي عوامل او عناصر داخليه تشكل امتداد بغض النظر خارج التفكير هذا الاجماع؟ طيب كمان في اطراف اقليميه لها مصالح سياسيه، لها مصالح اقتصاديه، لها مصالح امنيه، واكثر طرف له مصلحه هو هذا الاحتلال. هل هذه القوه كلها جاهزه انها تواجه بغض النظر؟ يعني أنا بذكر في مصر أنه جماعة الإخوان المسلمين اعتدوا على الجيش المصري فاستشهد ضابط يا أخي تبع الإخوان المسلمين، قال حد هون بس، الجندي المصري والجيش المصري بقرة مقدسة لكل المصريين. طب يعني هذا كمان بيعني أنه فكره وطني وسلوكه وطني، فإحنا هذا اللي إحنا يعني بحاجة إله كضرورة ومصلحة للحفاظ على ما هو موجود والبناء لتكريس السيادة على أراضي دولة فلسطين اللي عايشة تحت
0: هذا الاحتلال. يقودنا سيادة الفريق إلى سؤال آخر مهم متعلق بما ذكرته سابقا، في ضوء 7 أكتوبر وما بعدها والحرب الإبادة على غزة والموقف من حماس وعزلة حماس الإقليمية والدولية، هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: شوف، احنا بفلسطين نواجه شبكة من الاعتبارات والمصالح الاستراتيجية المعقدة في 3 فضاءات، في الفضاء الوطني، في الفضاء الإقليمي، وفي الفضاء الدولي. وإحنا يجب أن ننضج العامل الذاتي، العامل الوطني، لمحاصرة المصالح الضاغطة علينا إقليميا أو دوليا. ومن هون أي صيغة وحدة وطنية فلسطينية يجب أن تحقق إجماعا وطنيا فلسطينيا على شكل الحل ومرجعية الحل وشكل الدولة وآليات بناء النظام السياسي لمواجهة هاي المصالح وهاي التعقيدات. فمن هون إحنا كفتحوية وإحنا حركة براغماتية وطنية، إحنا يعني عمرنا 6 عقود ولدينا من التجربة والنضج والإتراك بمفاهيمنا وأيضا بقناعاتنا بأنه هذا ممكن والفرصة أمام الجميع بما فيهم جماعة حماس. لأنه كمان أنا بقول لك بعيدا عن الاعتبارات
0: الأيديولوجية
1: الأخرى، أنا بحكي لك بالاعتبار الوطني الفلسطيني، حماس يجب أن تأتي إلى مربع الإجماع الوطني، وحماس يجب أن تأتي إلى مربع الالتزامات اللي بموجبها العالم بده يعطينا دولة فلسطينية، وحماس يجب أن تقطع علاقتها مع كل الأطراف الخارجية، مع احترامي أنا لكل الأطراف. إحنا مصلحتنا، إحنا ظروفنا، إحنا تضحيات شعبنا قامت من أجل إنهاء معاناة شعبنا، وهي يعني جزئية، يعني ما في عدالة كاملة. ومن هون المطلوب من الجميع أنه هو يتجاوز أي أجندات أو امتدادات أو إلى آخره خارج حدود فلسطين. في هاي الحالة إذا حماس بتقبل، إحنا مسؤوليتنا أن نكون جسر لحماس أمام العامل الإقليمي والعامل الدولي اللي بقول في دولة فلسطينية. وحماس أنا بقول لك جزء، بس كمان حماس لا تمتلك حق إنه هي تمثل أي حركة أو أي طرف أو أن تكون امتداد لأي طرف أو خارج. سواء قوة أو سواء دولي أو إلى آخره. هذا ما نعتقده. يعني أنا بدي أسألك سؤال، إخواننا الأردنيين مثلا أو إخواننا المصريين، هل يقبلوا أن تقوم في خاصرة أمنهم القومي صيغة تشكل مثل نموذج طالبان؟ مستحيل. طب ما هو الأردني هو شارك كرغيف الخبز والمعاناة والحسرة من 48 إلى الآن، وهو بقول لك الأمن القومي الأردني يتحقق بإقامة الدولة الفلسطينية. هذا نفس الكلام اليوم بقوله كمان كل الأطراف العربية اللي يمكن في الماضي، يعني إحنا كنا البعث وانتفاهم، يعني بدناش ندخل في التفاصيل. طيب هذا الكلام مش بيساعدك في أنك أنت تذلل كثير من التحديات، لأنه أنت نقيض، أنت مش الاحتلال بده يجتثك من جذورك، هو بده إياك تكون أي شيء وتحكي أي شيء، بس ما تقول. يعني إحنا مش في عندنا 1,800,000 موجودين في فلسطين التاريخية اسمهم عرب إسرائيل، عرب إسرائيل، وكانوا هم يعني ضيوف على. فأنا بتقديري يعني لازم يكون عندنا كنا فهم دقيق لطبيعة وجوهر هذا الصراع.
0: إحنا سيادة الفريق بدينا من الآخر ومن الخلاصات، وربما هذا محفز، لكن بعد الفاصل أن نعود إلى البدايات لنسأل سؤالا.
1: أنا بتصرف
0: لنسأل سؤالا، كيف وصلنا إلى هذه اللحظة؟ أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.

0: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام قاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
3: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سيادة الفريق. أريد أن أعود معك إلى البدايات، إلى دور الخليل عام 1953 في شهر مايو. ولد جبريل الأرجوب أو رمضان.
1: نعم.
0: الأرجوب. أول شيء أحب القصة هذه نفهم شو خلفيتك أنا وياه.
1: يعني أنا ما سمعته من أمي اللي هي أكثر إنسان في حياتي شدتني وأثرت فيه، إنه 14/5 كان يوم خميس، كان الأول من رمضان، فهي رغبت وأنا الابن البكر إلها، في أختين أكبر مني، رغبت في أن تبارك الاسم بالشهر المبارك، ولكن جدي لأبي واللي هو كان شاويش في الجيش العثماني وإله أخ اسمه جبريل، راح مع غزوات العثمانيين إلى اليمن ولم يعد، وكان اسمه جبريل، فأنا حملت الاسمين، فاسم الرسمي على الورق جبريل، ولكن اسمي الشائع والمعروف والدارج يعني هو رمضان، وبقي معي إلى فترة يعني.
0: هذا راح ينقذك الاسم الشائع لاحقا
1: في
0: مرحلة نحكي عنه
1: في مرحلة. نعم.
0: الوالد، أنا تفاجأت وأنا أقرأ كتابك جبريل الأرجوب بلا مواربة أن الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته، في متى يعني
1: هو شوف بالخمسينات،
0: رغم أن والدك فلاح كان
1: أنا من عائلة أبوي مزارع والأسرة كلها يعني إحنا مالكين أراضي، وكنا عندنا أغنام وعندنا أبقار وعندنا الزراعة هي مصدرنا الأساسي والوحيد. في خمسينات القرن الماضي الملك حسين الله يرحمه، احنا كنا جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حسين الله يرحمه عمل يعني أعطى مجال للأحزاب إنها تنشط، فكان أبوي تحريري وعمي إخوانجي
0: وكان حزب التحرير ممثل في البرلمان الأردني،
1: كانوا ممثلين وهم شاطرين في الحكي،
0: وولد حزب التحرير من الضفة الغربية،
1: شاطرين في الحكي ومعون
0: حزب بس التحرير. ما يعني ما كان والدك يؤثر عليك في أفكار حزب التحرير
1: لا لا لا لا، يعني شوف أنا أكثر إنسان أثر علي في الأسرة هو أمي.
0: نعم.
1: ومن هون أنا يعني ما تأثرت لا بأبوي ولا حتى بجدي.

0: العلاقة الاجتماعية في المجتمع الخليلي بشكل حقيقة يعني يحترم. إذا تحدث شيخ العشيري يصمت الجميع. فبعض الشخصيات اللي كانت لا تقتصر في تأثيرها فقط على عشيرتها وكانت يعني تأثيرها، وأعتقد أنه العم جبران كان من هذه الشخصيات المؤثرة على مستوى محافظة الخليل، وبرز كشخصية وطنية. حقيقة هو كان فتحاوي ولكن كان عنوان لكل القوى السياسية الوطنية.
1: كانت فتح في بداياتها لسه
0: يعني في ذلك الوقت. هو كان زي ما قلت لك من اللي يمكن أول الشخصيات العشائرية اللي كان
1: يعني
0: فيها.
1: يعني والدك احتفال. تحريري وإلك عم إخوان وإلك عم كان من الجيل الأول بفتح.
0: يعني أنا بقول لك بتقدر تقول هو وطني بفكره ولا آخره. شايف كيف الموضوع الآخر أنه يعني المنظومة كلها كانت محكومة بهذا الشيخ واللي كان تعرف يحمل ختم وكان له مكانته واعتباره إن كان في الدولة وإن كان في المجتمع. فحقيقة العم جبران أو هو اسمه أبو شحدي كان يمزج بين الشق اللي له علاقة بالعشيري والشق اللي له علاقة بالمنظومة حتى على مستوى المحافظة. الموضوع الآخر هو تميز حتى في الطبقة، إن إذا صح التعبير إنه هذول المخاتير تعتبرهم طبقة، إنه كان البعد الوطني والبعد الفتحاوي كان طاغي عليه، وهذا أكسبه احترام وتقدير يعني على مستوى المحافظة. وهو طبعا تعرض للاعتقال من الإسرائيليين والتعذيب، وكان رجل صلب وكان قاسي جدا حتى يعني أصبح شخصية على مستوى الوطن بحينه وبظروفه وبالمكانة اللي بالأصل في العيلة وفي البلد وفي المحافظة.
1: لفت انتباهي أيضا وأنا أقرأ جبريل رجوب بلا مواربة أنه كان عندك طموح أن تكون ضابطا، لكن يبدو إلي أنه المسألة تغيرت مع حرب 67 وبروز الحركة الفدائية وحركة فتح، ويعني حنحكي لاحقا عن مرحلة الاعتقال الأولى لك. أيضا كان هنالك شخصية أنا بالنسبة لي ما كنت أعلم عنها الكثير، وهو
0: أبو علي الشهير.
1: لا أبو علي الشهير حنحكي عنه. مصطفى حافظ.
0: شوف
1: يعني تفاجأت إنه كان له هذا.
0: أنا بقول لك شو. شوف كان بعد احتلال فلسطين في 48 كان في عمل فدائي
1: قبل فتح.
0: طبعا.
1: نعم.
0: يعني بلا شك أنه بادرت له في حينه الدولة المصرية، وكان مصطفى حافظ اللي هو ضابط أصلا بالجيش المصري هو اللي قاد العمل الفدائي في غزة ومن غزة. يعني شوف غزة كانت هي الدفيئة الاستراتيجية لتطور البذرة الوطنية الفلسطينية، واللي فيما بعد تحولت إلى حركة وطنية فلسطينية وألقت بظلالها على كل الفلسطينيين في كل العالم. فمصطفى حافظ هو ضابط مخابرات مصري ومارس العمل الفدائي. هل جزء من هؤلاء
1: تم اغتياله من قبل إسرائيل من قبل في عام 1956 في غزة،
0: تفجير. نعم. ودوله طرد وانفجر فيه واستشهد الرجل. فكان الفدائيين اللي من جماعة مصطفى حافظ يعملوا عمليات، وجزء منهم كانوا يوصلوا مناطق الحدودية زي اللي هي محافظة الخليل. فأحدهم هذا اللي هو فيما بعد إجا لعنده اللي هو يونس مبارك. هو كان من جماعة مصطفى حافظ. هلأ إحنا كنا أطفال ونسمع عن مصطفى حافظ ونسمع عن الفدائية وإلى آخره، إلى أن جاء فيما بعد يعني بعد 67 مباشرة إجا اثنين ضباط من الجيش التحرير اللي هو مرتبط مع مصر بعد انهيار الجبهة المصرية، فهم

0: كان انسحابهم باتجاه الخليل إلى الأردن، فكانت المحطة عند عمي جبران وعند العشيرة تبعنا، فأقاموا فترة، وكان أحدهم اللي هو يونس مبارك اللي فيما بعد يعني رجع واستشهد وإلى آخره، وكانوا يتحدثوا عن الفدائيين وعن مصطفى حافظ، ومصطفى حافظ في ذلك الوقت أصبح مصدر إلهام للجيل اللي عاش تحت الاحتلال واللي فيما بعد يعني نجح في بناء منظومة وشبكة من العمل الفدائي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن في غزة في ذلك الوقت كانت البؤرة يعني ضمن هذا الإرث، لأنه كمان أنت كان عندك جيش التحرير، ولما انهارت الجيوش العربية كان جزء من ضباط جيش التحرير المرتبطين مع مصر، ويعني في أسماء منهم معروفة، وأحدهم واحد اسمه زياد الحسيني، وعملوا قوات التحرير الشعبية، واللي هاي برضو كمان نجحت في بناء منظومة من العمل الفدائي، واللي فيما بعد عم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وفي شرق القدس وحتى داخل فلسطين التاريخية وفي غزة.
1: 67 حرب 67 كان عمرك تقريبا
0: 14 سنة.
1: شكلت صدمة بلا شك،
0: شكلت صدمة لكل العالم مش بس لي.
1: لكن كشاب صغير ولد وعيك على هذه الحرب، خاصة أنه قبلها كان هنالك أحلام وكان هنالك أفكار وكان هناك تعويل على خطاب عبد الناصر. بعدها بسنة اعتقلت وعمرك فقط هو
0: 15 سنة
1: ولم تكن تنتمي إلى حركة فتح. أول شيء بدنا نعرف ليش تم اعتقالك؟
0: ولا كنت أنا يعني شوف أنا كنت طفل عملية.
1: صحيح.
0: هلا هم هذولا ضباط اثنين من جيش التحرير، واحد اسمه يونس مبارك وواحد اسمه حسين الخطيب. في حدود معلوماتي إنه يونس مبارك استشهد، ولا وأمل أن يكون حسين الخطيب على قيد الحياة. هذولا اجوا لعندنا من غزة ومكثوا عندنا حوالي 40 يوم، وهم كانوا عند العم جبران، وفيما بعد يعني انتقلوا الى الاردن. هلا بال 68 واعتقد 20-30 كان اللي هو قبل الكرامه بيوم، انا كنت متوجه الى المدرسه فالتقيت مع شخص ولا هو يونس مبارك. يعني هو ملامحه لا تتغير مع انه لابس بدله وجرافي ومهندس حاله. ففورا انا رحت سلمت عليه وبوسني وكذا والى اخره، وكان معه كيس ملفلف، فسالني عن عمي جبران وطلب مني اني اروح اوصل الكيس هذا وانه ابلغ عمي جبران والى اخره. هلا طبعا أقام فترة هو، وبعتقد بعديها وراح على غزة، ما بعرف وين راح وين كذا. وفيما بعد واضح إنه هاي المعلومة وصلت للإسرائيليين، فبشهر 12 في 3/12/68 اعتقلوني ومكثت في السجن 4 شهور ونص وأطلق سراح. ولكن يعني هذا عيني قديش هذا الاحتلال فاشي. يعني لا الإشي اللي عملته يستوجب، ولا كمان سني ولا، ولكن
1: مع كل ذلك دخلت السجن وعمرك 15 سنة فتى صغير. كان طبعا يعني شيء مرعب كإنسان إنك تدخل تتعامل معهم وتحقيق، وكان في تعذيب.
0: إشي تسمع التعذيب إشي لا يتصور
1: جسدي ونفسي.
0: شوف هم بالسجن صاغوا معادلة من اليوم الأول، وصدقني حتى الآن هي الساري وهي الطاغي. شروط حياة مادية صعبة لا تلبي الحد الأدنى، ومعاملة فاشية نازية قاسية لكسر الإرادة والنفسية لهذا الذي تقوده الأقدار لأن يخضع لبوتقة تأثير الجسماني.
1: كانت النتيجة عكسية معك
0: مع الكل.
1: أنت دخلت
0: أوكي بالضبط. أنا بقول لك هو فشل. نعم. يعني هاي السياسة حتى الآن هو يمارسها في السجون، وانت اليوم عندك 1,000,000+ حالة اعتقال عمليا السجون، بدل ما تكون هو شوف النقاش اللي صار في الكنيسة الإسرائيلي بعد حرب 67 هو واللي اليوم موجود، الإعدام أو عدم الإعدام.
1: نعم صحيح.
0: فديان قالهم ليش نعمل منهم أبطال قوميين؟ تعرفوا لما بده يرجع لزير ولا حجازي وجمجوم، تعرف هذه تخلدت. فهو قال إحنا لا، بدل ما نعمل منهم أبطال إحنا بنحولهم إلى عبء من خلال هاي المعادلة. شايف؟ فالإذلال والعنف اللي كان يمارس بحق الأسرى في ذلك الوقت، أنت بتعرف أنه كان لما أنت بدك تحكي مع هذا السجان الفاشي، أولا يجب أن تكون مطأطئ الرأس، وكل كلمة تتلفظ بها تقول سيدي يعني. والعنف الجسماني على مدار الساعة والأكل وكل ظروف الحياة لإيقاع أذى بدني وأذى نفسي في هذا الإنسان اللي يقدر إلو. لكن الوجه الآخر إنه هاي السجون أصبحت أكاديميات. صحيح. وأصبحت مدارس. ومن هون أنا يعني كنت طفل، وأنا يعني يمكن كنت محظوظ إني عشت مع مجموعة من الشخصيات الوطنية واللي كلهم بخلفيات حزبية وسياسية، واللي فعلا أدركوا الوجه الآخر من المعادلة اللي هو توفير كل أسباب الصمود لهذا المعتقل، لهذا الإنسان الفلسطيني اللي بده إياه هو يصبح عبء على أسرته، أن يكون مصدر إلهام ومصدر قوة.
1: هنا أنا
0: وتوفير مناعة ذاتية. نعم. عنده.
1: أنا هنا بدي أقف معك عند هاي المحطة، إنه انتبهت أنا إنه في شخصية مهمة أثرت عليك اللي هو أبو علي شاهين في تلك المرحلة.
0: شوف، أبو علي شاهين لم يؤثر علي أنا. نعم. بدي أقول شهادتي للتاريخ في هذا الرجل.
1: نعم.
0: هذا الرجل كان ذو رؤية استراتيجية وفهم عميق لمعادلة الأسر والاعتقال، ومن اليوم الأول هو أول من بادر في حدود معلوماتي لصياغة معادلة نقيضة لمعادلة الاحتلال وسياسة السجون الإسرائيلية اللي كانت تسعى أن تكون المعتقلات بدائل موضوعية لأعواد المشانق، أن يجعل منها أكاديميات ومدارس توفر كل أسباب الصمود، الإيمان، الاستعداد، الإيمان بعدالة قضيتك وعدالة وجودك في الأسر، والاستعداد للتضحية حريتك بكل ما له علاقة بالتضحية، تضحية المرتكزة على هذا الإيمان. فمن هون أنت هلأ بتشوف يعني واحد زي كريم يونس، ولا واحد زي أبو شهاد الطوس، وفي واحد اسمه علاء البزين قاعد 44 سنة بتشوفه ولا كأنه عمره انسجن، بالمنظور الوطني، بالمنظور الأخلاقي، بالمنظور الإنساني.
1: صار في صياغة استراتيجية مضادة لاستراتيجية.
0: هلأ أنا بقول لك أول من عمل على هندسة،
1: عن
0: من عمل على هندسة.
1: نعم.
0: على ثلاث مستويات. المستوى الأول أنه كل تنظيم يفترض أنه يعمل تأطير ويعمل برامج تنظيمية بأيديولوجيته، بثقافته، بسياسته، لأنه بتعرف إحنا كمان كان عندنا ماركسيين وكان عندنا بعثيين، يعني كان في فصيل للصاعقة بحمل عقيدة البعث.
1: بس ما كان في إخوان مسلمين كثير في هذه المرحلة في السجون.
0: شوف، في البدايات ما فيما بعد برز يعني مجموعة، وهي قضية طبيعية يعني. نعم. ما أعتقدش. نعم. أنه ظاهرة طبيعية يعني. فهو يعني أول من بادر إلى تأطير، وفي ذلك الوقت يعني كانت الجبهة الشعبية فصيل قوي، لأن هم كانوا حركة قوميين العرب، وبعد 67 صار اسمه جبهة شعبية. وكان يعني عنوانهم جمال عبد الناصر.
1: نعم.
0: كان عندك يا سيدي قوات التحرير الشعبية، واللي هي كمان كانت يعني برضو يمكن كانوا عمليا يعني أكثر من فتح يعني، تحديدا بقطاع غزة، وكانت حركة فتح اللي هي كانت الحركة الوطنية اللي بتحكي بالبذرة وبالهوية اللي لها علاقة بفلسطين. قوات التحرير الشعبية كانت جزء من جيش التحرير. الجبهة الشعبية كانت تحكي بمنطق القومية العربية، وفيما بعد تبنت الماركسية اللينينية. وإحنا يعني الضلع الثالث اللي هو الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأس حركة فتح. فأبو علي شاهين الله يرحمه كان هو المبادر بعملية التأطير. فبتعرف يعني المبادرة هاي مبادرة كثير إيجابية. صار المجال الثاني اللي هو إنه في إطار وطني، يعني كل فصيل بتأطر والفصائل كلها في إلها إطار قيادي واحد يصمم إيقاعهم السياسي النضالي الاجتماعي التربوي. الموضوع الآخر إنه كمان هاي القوة اللي هي عينة وامتداد لحركات خارج الجسم إلها برنامجها النضالي والصدام الثابت مع هذا الاحتلال بكل الأشكال اللي بتخطر على بالك، بإضرابات عن الطعام أحيانا، بصدام جسماني أحيانا، بعرض المعاناة وإلى آخره. فأصبحت هذه استراتيجية السجون، في تنظيم لكل فصيل، في إطار وطني لكل الفصائل، وفي استراتيجية وطنية ثابتة للحفاظ على حالة الصدام وليس حالة التعايش مع هذا السجان. إن لو بدك تدخل معي بالتفاصيل، كل همه في بعض المراحل إنه يخلي هذول الأسرى مثلا يقدموا يشتغلوا يعملوا دفاتر يعملوا كذا أي شيء وكانوا هم تعرف كذا إلى آخره. ولكن حقيقة الإرادة والاستراتيجية الثابتة إنه هاي المعتقلات اللي تم صياغة شروط الحياة والمعاملة فيها كي تحقق ما اللي هو تكون بدائل لعواد المشانق، تحولت إلى أكاديميات وخرجت عشرات الآلاف من الكوادر والقادي اللي الاعتقال بالنسبة لهم كان قضية، ونادر ما تلاقي واحد فلسطيني ما دخلش السجون الإسرائيلي. وبعدهم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ولم ييأس ولم تنكسر الرد. هذه القاعدة أنا بقول لك تم صياغتها، وإذا في واحد إحنا مدينين له
1: أبو علي شاهين
0: حقيقة كان هذا الرجل اللي أنا فعلا يعني بقول لك كان مفخرة فتحوية ووطنية فلسطينية.
1: أنت ذكرت في كتابك نقطة مهمة، إنه خاصة إنه رح نأتي في أجزاء لاحقة عن مرحلة السجن الطويلة اللي أنت لاحقا دخلت السجن لمدة 15 عام متواصلة، لكن ذكرت أن وهذه لافتة فعلا أن النضال، طبيعة النضال في السجون تختلف، مستوى آخر مختلف عن النضال السياسي خارج السجون. نضال السجون بدك تفكر في كيف تحسن شروط حياتك اليومية، كيف تفكر في ظروف الاعتقال، معركة مختلفة، معركة الأمعاء الخاوية، معركة الحقوق، معركة عن المعركة اللي بتصير خارج السجون. إدراك هذا الإدراك بعتقد يعني انعكس في مرحلة
0: يعني
1: لاحقة.
0: شوف، هو في وعي المبادرين لصياغة المعادلة الاعتقالية القائمة على الحفاظ على إنسانية ووطنية الأسير المناضل الفلسطيني، أن يبقى شعلي وأن يبقى قدوة وملهم ولا يتحول عبء لا على الحركة الاعتقالية ولا على أسرته أو على المجتمع أو حتى على القضية. والقاعدة هاي نجحت بنسبة أكثر من 90%. وعلى هذا الأساس أنا بقول لك هاي البيئة اللي تم صياغتها كمعادلة داخل المعتقلات من هذا الجيل اللي أخبوا علي شاهين وآخرين، يعني كمان في حدا كان في من الجبهة الشعبية، يعني أنا بذكر مثلا واحد زي اسمه يعقوب شفيق ديواني، بعتقد ما زال على قيد الحياة وبتمنى له طول العمر، من الجبهة الشعبية. وفي آخرين كمان من قوات التحرير.
1: كان معك في البدايات أحمد أبو سرور وماجد أبو
0: أحمد شرار. إبراهيم مصطفى أبو سرور اللي هو ما زال على قيد الحياة. هذا كان في دورية قائدها الأخ أبو علي شاهين الله يرحمه، كان فيها 25 واحد، وهذولا كانت يعني قاعدة الارتكاز تبعهم في محافظة الخليل في حينه. دخلوا في بداية شهر 7 سنة 67، الأخ أبو علي شاهين اعتقل في 26/9/67، هو اعتقل في بداية يناير 68. كانوا بحطوا بيض مسلوق على جسمه تحت أبطيه، مسلوخ جسمه السالخ إلى الآن أنا أعتقد هو مازال على قيد الحياة، كان هذا في ذلك الوقت نموذج للصمود والصلابة، وفيما بعد هو كان يعني أحد الآباء الروحيين بالمنطق الأيديولوجي والمنطق التربوي والتوعية للأسرى. فهو فعلا كان نائب الأخ أبو علي شاهين في الدورية اللي إجت وتمركزت في ذلك الوقت في
1: مكثت خمس شهور في عام 1968، ثم بعد خمس شهور خرجت من السجن، دخلت في إطار عمليات أو عملية عسكرية، ثم عدت في عام 1970 إلى عام 1985 بقيت في السجن، وكانت أيضا هنالك معارك عديدة داخل السجون. هذا ما سنناقشه معك سيادة الفريق، ولكن لو سمحت لي في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في الحلقة القادمة الحوار مع سيادة الفريق جبريل الرجوب. إلى اللقاء. أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: كيف كانت النظرة في تلك المرحلة إلى موضوع الانتفاضة الفلسطينية؟
0: الانتفاضة الأب الروحي إلها هو الأخ أبو جهاد.
1: أنت سجنت 1970، ولكن صدر الحكم المؤبد عليك في عام 1972.
0: مثلاً أنا خمس مرات رايح جاي على السجن وما كان عندي أي مشكلة. في هناك هيمنة سورية على لبنان
1: وتوتر مع حركة فتح.
0: هون في ثلاث كلمات لا تذكر، كان فتح وأبو عمار ومنظمة التحرير. قلت له طبعاً أعوذ بالله، لا يا رجل.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: مراسلنا عماد الرواشد واشنطن.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجماعة على مدينة التربة في المحافظة. على إثر مخاوف أمنية واتهامات من لندن لإيران بالتخطيط لاستهدافها، الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية. المرشح اليميني فلافيو بولسونارو يتقدم على الرئيس لولا دا سيلفا في الانتخابات البرازيلية ويواجهه في جولة ثانية.

0: أكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة في محافظة تعز وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والجماعة على جبهة تعز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة.
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلا خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر. سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدماً خاطفاً في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب. وبعيداً عن اليمن وفي قلب السعودية استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفى ومصنعا في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلاً بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهماً الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. وأكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكدا مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي المخا باليمن. وأفادت الهيئة أن ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، مضيفة أن الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تنوع متزايد في استخدام الطائرات المسيرة لدى جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية والتشكيلات المتحالفة معها. مع ظهور منظومات هجومية صغيرة وتقنيات توجيه جديدة. في هذا التقرير يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي تطور استخدام الطائرات المسيرة لدى أطراف الصراع اليمني.
6: من مهام استطلاعية فقط إلى تنفيذ هجمات عسكرية، هذا هو حال الساحة العسكرية اليمنية اليوم، مع استخدام أطراف الصراع هناك المسيرات كمنظومات هجومية تمتلك تقنيات توجيه بالألياف البصرية. كان شهر أغسطس عنواناً لهذا التغير، إذ برزت مؤشرات على دخول مسيرات صغيرة وطائرات متعددة المراوح قادرة على إسقاط ذخائر. جاء تزايد اعتماد القوات الحكومية على المسيرات لمواكبة الحوثيين الذين طوروا خلال العقد الماضي ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة تبرز فيها عائلتان رئيسيتان، الأولى قاصف وهي مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تعتمد تصميماً مشابهاً لطائرات أبابيل تي الإيرانية وتحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى نحو 30 كيلوغراماً. أما الثانية فهي صماد، وأبرز طرازاتها صماد 3 التي يصل مداها المعلن إلى نحو 1500 كيلومتر وتحمل رأساً متفجراً يزن نحو 18 كيلوغراماً. ورغم أن حمولتها المتفجرة أقل من حمولة قاصف، فإن مداها الأطول يمنح الحوثيين قدرة على استهداف مواقع بعيدة داخل دول الجوار. في 11 من أغسطس الماضي ضبطت القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب طائرة مسيرة صغيرة من فئة الرؤية من منظور الشخص الأول FPV مزودة ببكرة ألياف بصرية، وتمثل الواقع أول ظهور موثق لهذا النوع من المسيرات في ترسانة الحوثية بحسب تحليل نشرته منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في أمن البحر الأحمر وباب المندب. وتختلف طبيعة مسيرات FPV عن نظيرتها الهجومية بعيدة المدى، فهي تكتيكية منخفضة التكلفة نسبياً تستخدم في خطوط التماس لاستهداف المركبات ومواقع المدفعية والتحصينات والأفراد. ولا يقتصر الاستخدام الحوثي على مسيرات FPV، إذ تشي مشاهد نشرها الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 21 من أغسطس باستخدامهم طائرات متعددة المراوح من فئة كواد كابتر قادرة على حمل ذخائر صغيرة. من بين الطائرات التي يمتلكها الحوثيون والقادرة على تنفيذ هذا النوع من المهام مسيرة رجوم، وهي طائرة سداسية المراوح تستخدم في الاستطلاع وإسقاط الذخائر على الأهداف الأرضية. وفي 14 من سبتمبر أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط مسيرة كبيرة الحجم في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وفحص فريق مسبار صور حطام الطائرة وقارنها بالصور المعروفة لمسيرة رجوم ليرجح أنها من الطراز نفسه، استناداً إلى أوجه التشابه في تصميم القاعدة وشكل الأذرع وألوانها. وخلال الجولة الأخيرة من القتال برز نمط آخر في استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة، تمثل في ظهور تصوير جوي بالتزامن مع ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية. ففي 7 من الشهر الماضي نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد قال إنها توثق استهداف شاحنات محملة بالعتاد العسكري قرب الحدود اليمنية السعودية. فريق مسبار فحص المقاطع المنشورة وطابق المعالم الجغرافية الظاهرة فيها بصور للموقع ليرجح أن الاستهداف وقع بالقرب من منفذ الوديعة البري الرابط بين الدولتين عند الإحداثيات التالية. ويشكل إدماج الاستطلاع الجوي في الضربات الصاروخية تطوراً يعرف عسكرياً بسلسلة القتل كيلتشين، يؤدي إلى تسريع آلية رصد الأهداف وتحديد مواقعها، كما يحسن توقيت الضربات وتقييم نتائجها خاصة عند التعامل مع أهداف متحركة. لكن الأدلة المتاحة في هذه الحالات تثبت التزامن بين التصوير الجوي والضربات، ولا تحسم حتى الآن الدور الذي أدته المسيرات في عملية الاستهداف نفسها. وفي يوليو الماضي كشفت القوات المسلحة اليمنية رسمياً عن مسيرات هجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانتها. وفي 18 من سبتمبر تداولت حسابات يمنية مقاطع لطائرة مسيرة تحلق فوق صنعاء، وقارن فريق مسبار شكل الطائرة بإحدى المسيرات التي ظهرت خلال عرض شهر يوليو، ورجح وجود تشابه بصري بينهما من دون أن تتيح المشاهد وحدها تحديد طراز بصورة قاطعة. لم يقتصر امتلاك هذا النوع من المسيرات على الحوثيين والقوات الحكومية، ففي 17 من أغسطس أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية امتلاكها أسراب مسيرات ضمن تشكيلاتها القتالية، في مؤشر على اتساع الاعتماد على الطيران المسير لدى التشكيلات المتحالفة مع الحكومة. وأظهرت المواد المنشورة مزيجاً من مسيرات FBV الهجومية وطائرات متعددة المراوح مزودة بآليات لإسقاط الذخائر، إلى جانب مسيرات هجومية أحادية الاتجاه. وفي 28 من أغسطس كشفت قوات درع الوطن خلال مناورات عسكرية عن مسيرة استراتيجية جديدة. وبناء على هذه الوقائع التي رصدها مسبار، شهدت الحرب اليمنية اتساعا في دور الطائرات المسيرة لدى طرفي الصراع، ليس من حيث تنوع المنصات فحسب، بل في طبيعة المهام التي تؤديها كذلك.
0: أكد البنتاغون أن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
7: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة، تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 من سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقاً رجلاً سادساً يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعاً بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
0: ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية. سيد محمد، أهلا بك معنا. تصريحات تتتالى من واشنطن وأيضا من طهران بشأن تصعيد محتمل أو عدم تصعيد، بشأن نقل قوات، نقل طائرات من عدمه، كل هذه التفاصيل هل يمكن قراءتها بالفعل ضمن النمط، ضمن منهجية تعامل الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني مع هذه القضية، وخاصة من جهة أمريكا على اعتبار تغير مزاج الرئيس ترامب، أم إن الأمر يعني يراوح في انتظار لحظة الصفقة أو عودة الحرب؟
8: تحياتي لك والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب اتخذ القرار بحسم هذا الملف بصورة نهائية وألا يورث هذه القضية قضية إيران إلى الرئيس القادم. الولايات المتحدة لها علاقة متوترة مع الجانب الإيراني لمدة 47 عاما ولم تكن هناك أي علاقات جيدة بين الطرفين، وترامب جاء وخالف كل الرؤساء من قبله وشن هذه الهجمات على إيران بمشاركة إسرائيلية، والآن نحن في الشهر السابع دون حسم هذه المعركة. الرئيس ترامب لديه توقيت مهم هو 3 نوفمبر حيث انتخابات الكونغرس التي يتوقع على نطاق واسع أن يخسر حزب الرئيس الجمهوري أغلبية مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، والحديث عن حجم هذه الخسارة. وأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أو يقاوم هذا الاتجاه لدى الناخبين الذين أكثر من 70% منهم لا يردون عن هذه الحرب ولا على مبررات دفع الولايات المتحدة لها التي يرددها الرئيس ترامب، وعليه يحاول أن يؤجل أي مواجهة مع إيران إلى ما بعد الانتخابات. لكن بعد الانتخابات سيكون لديه حرية مطلقة في اتخاذ الخطوة القادمة سواء كان شن المزيد من الهجمات العسكرية أو العودة لمسار التفاوض. هو الآن يتخذ استراتيجية طويلة المدى أي بالحصار الصارم على الجانب الإيراني البحري والمالي والتجاري والمالي والاقتصادي، وأعتقد أن هو يريد خنق النظام الإيراني اقتصاديا. لا توجد تجارة لإيران مع العالم على الأقل عن طريق البحر، وأعتقد أن العملة الإيرانية تنهار، وأعتقد أن الرئيس ترامب يراهن أن كل ذلك سيضعف الموقف التفاوضي للجانب الإيراني، وعليه يصل إلى صفقة أفضل من صفقة يونيو الماضي التي اعتبرت هنا بمثابة هزيمة دبلوماسية للولايات المتحدة. الرئيس ترامب لم يحسم الحرب عسكريا لكنه يريد حسمها دبلوماسيا، وأعتقد أن القيود العسكرية الضخمة في المنطقة والضغوط الاقتصادية على إيران ربما هو يتوقع أن تدفع إلى ليونة الموقف الإيراني بعد الانتخابات القادمة.
0: نقل القاذفات الأمريكية من فيرفورد وعودتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاطر تتعلق بإيران أو بهجوم إيراني محتمل كما قالت بريطانيا وحتى الولايات المتحدة، بماذا يفيد في تقديرك؟ بمعنى أن هذه القوات كانت منتشرة في جغرافيا يفترض أنها أقرب إلى إيران، الآن تعود إلى الولايات المتحدة، وكأنه تراجع أو إعفاء المملكة المتحدة على الأقل من أن تكون القاذفات الأمريكية تحت مسؤوليتها بشكل من الأشكال. ما قراءتك؟
8: نعم، لكن الأهم هنا هو إدراك أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية سواء موجود منها في عدة دول مثل اليابان أو بريطانيا، لكن أغلبها موجود في الولايات المتحدة. وعندما شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران العام الماضي على المنشآت النووية، أقلعت هذه الطائرات الاستراتيجية القاذفة الاستراتيجية من ولاية ميزوري هنا في الولايات المتحدة، ولم تلجأ واشنطن إلى الطائرات الموجودة في القارة الأوروبية أقرب إلى الجانب الإيراني. فأعتقد أن هذه الخطوة لها حسابات بريطانية وأمريكية تتعلق بتأمينها، تأمين هذه القاعدة وهذه الطائرات الهامة جدا والمرتفعة الثمن والقيمة. وأعتقد أن المخاوف الإرهابية التي رأيناها الأسبوع الماضي في بريطانيا هي من دفع، هي سبب الدفع لهذا، لكن لا أعتقد أن ليس لهذه الخطوة تبعات على الحرب أو الرسالات الأمريكية ربما لشن الهجمات الأخرى على إيران بعد الانتخابات. الولايات المتحدة لديها أساطيل وطائرات من كل الأنواع في المنطقة القريبة من إيران، وهناك حملة طائرات تسير الآن في المحيط الهادي، حملة طائرات روزفلت في طريقها إلى المحيط الهندي والقريب من إيران أيضا. وأعتقد أن لا يوجد أي قصور أي عدد ناقص أو أي فجوة في الاستعداد الأمريكي في المنطقة المحيطة بإيران، وهذه الخطوة بنقل هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة من بريطانيا ليس لها أي علاقة بالحشد العسكري والبناء القوي الأمريكي لمواجهة متوقعة مع إيران بعد الانتخابات.
0: يعني بالنسبة لبريطانيا هذه القاذفات أنت تقول بأنها ليست بالضرورة مهمة، ولكن إخراجها من بريطانيا تماما وحتى تحذيرات إسرائيلية لبريطانيا وقبول الولايات المتحدة أيضا بفكرة أن تكون قاذفاتها مهددة، رغم أن بريطانيا لم تعثر على دليل ثابت ومؤكد على هذا الأمر، الحذر هل هو مبالغ فيه أم هناك خشية في تقديرك ويد إيران طويلة إلى هذا القدر وبالتالي واشنطن تخاف من إيران بهذا المنطق؟
8: لا أعتقد أن هناك مخاوف جدية من إيران للقيام بعمليات إرهابية في قواعد عسكرية في أوروبا الغربية وبريطانيا تحديدا. الجانب الإيراني نفى أي علاقة له بهذه الحوادث، وأنا أعتقد أنه ليس له أي علاقة بهذه الحوادث، وأعتقد أن هناك حرب استخبارية تدور في الخفاء لا ندرك كل تفاصيلها، لكن أعتقد أن هذه الخطوة جزء من هذه المعارك التي تدور خلف الأبواب المغلقة وخلف وأساليب عصرية لا يعرف تفاصيلها الكثير من المعلقين والمتابعين. فأعتقد أن هذه الخطوة بنقل هذه الطائرات إلى الأرض الأمريكية ربما يكون لها عنصر احتياطي، عنصر الخوف من وقوع عملية إرهابية ربما تحدث ويكون نتيجة تدمير هذه الطائرات، وهذا سيكون ضربة ولطمة كبيرة جدا للقوات الأمريكية ومكانة أمريكا وبريطانيا في العالم. وأعتقد أن هناك مخاوف من روسيا، روسيا هددت عدة مرات بأنها ربما تستهدف قواعد عسكرية بريطانية، فبرضه ربما يكون هذا تحذير أو خوف من مما قد تقوم به روسيا بمفاجأة بهجمة على بريطانيا أو غيره. لكن لا أعتقد أن الإيران هدف في بنقل هذه الطائرات إلى الأراضي الأمريكية. هذه الطائرات لم تشارك في الضرب على إيران خلال الحرب، وأعتقد أن وجودها في بريطانيا أو أمريكا لا يغير معدل التوازن العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
0: إذن ما بين رغبة في حسم الملف الإيراني كما تقول، وما بين أيضا يعني هذه المعارك الاستخبارية التي أشرت إليها وتغير الأوضاع بشكل مطرد عالميا ويوميا أيضا، هل واشنطن تتحكم بالفعل بمساراتها الاستراتيجية واختياراتها الاستراتيجية، أم أن يعني انتشار خريطة المواجهات عالميا وإقليميا خاصة مثلا في الشرق الأوسط المضائق وما إليه يصعب المهمة على الرئيس الحالي؟
8: الرئيس الحالي رئيس غير تقليدي، رئيس من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية، هو لا يفكر بطريقة استراتيجية. هو تخيل أن هذه الحرب ستكون نزهة سريعة تنتهي خلال 4 أسابيع على أقصى تقدير، وهذا هو ما ذكره عدة مرات. لكن اليوم نحن في بعد الشهر السابع ولم تحسم الحرب سلما أو حربا، واعتقد أن هذا سبب رفض زيادة الرفض الشعبي الأمريكي وزيادة الغضب الجمهوري والديمقراطي من الرئيس ترامب وإحباط الرئيس ترامب بنفسه. هو افترض أنها حرب سريعة وأنه لن يتورط في حرب في الشرق الأوسط كرؤساء سابقين انتقدهم بشدة، واليوم لا نجد مخرج من هذه الحرب. فرئيس ترامب افتقد التفكير الاستراتيجي، فقط افتكر أو قرر بدء الحرب لكنه لم يدرك كيف ستنتهي، ولم يستمع إلى الآراء المحايدة التي قالت له أن الحرب مع إيران ليست نزهة، ليست فنزويلا، ولن يمكن انتهاءها وقتما يريد الرئيس ترامب، ستنتهي عندما تريد إيران. وأعتقد أن هذا يسبب إحباط له، وأعتقد أن الحزب الجمهوري أيضا يدفع ثمن هذا سوء التقدير الأمريكي الذي قام به الرئيس ترامب. وأعتقد أن الانتخابات القادمة التي سيتضرر فيها الحزب الجمهوري بدرجة كبيرة ستعكس هذا الرفض الشعبي لهذه الحرب. وأعتقد أن الرئيس ترامب ينتظر مرور هذه الانتخابات وأيا كانت نتيجتها، لأنه سيكون مطلق الحرية بعد ذلك لاتخاذ قرار باستمرار الحرب أو شن المزيد من الهجمات أو العودة لمسيرة التفاوض بصورة تنهي هذه الحرب بصورة سريعة، لأن استمرار الحرب يضر بالرئيس ترامب وبسمعته كرئيس حاسم، رئيس لا يقع في أخطاء كبيرة لكنه اليوم في خطأ كبير في إيران ولا يعرف حتى اليوم كيف ينهي هذه المعركة التي بدأها ولا يعرف كيف تنتهي.
0: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. من الخليج إلى آسيا وأوروبا وأمريكا تتحرك يوميا ملايين البراميل عبر ممرات بحرية محدودة بعضها لا بديل سريعا له، ومع استمرار التصعيد وارتفاع المخاطر حول مضيق هرمز وباب المندب تصبح الممرات جزءا أساسيا من معادلة أمن الطاقة والأسعار. في هذا التقرير نرصد أبرز 7 نقاط اختناق على خريطة تجارة النفط العالمية، وما الذي يحدث عندما يتعطل العبور في واحدة منها.
9: العالم لا يحتاج إلى أن ينفض نفطه كي يختنق، يكفي أن تغلق بوابة واحدة فتتحول ملايين البراميل إلى نفط عالق. عندها لا تبقى الأزمة في البحر، ترتفع كلفة الشحن والتأمين وتصل الفاتورة مع الوقود والسلع إلى كل بيت. سبع نقاط اختناق تقف بين حقول النفط وأسواق العالم. اليوم الحصار يضيق الخناق في هرمز، والخطر يشتد عند باب المندب، لكنهما بابان فقط في شبكة تمتد حول العالم. لنبدأ من الخليج، حيث تطل سبع دول منتجة للنفط وتعتمد معظم صادراتها البحرية على عنق واحد، مضيق هرمز. قبل الحرب كان يعبره نحو 21 مليون برميل من النفط والسوائل البترولية وقرابة خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. في الربع الثاني من عام 2026 هبط تدفق النفط إلى 4,900,000 برميل يومياً. لنتحرك أولاً مع النفط المتجه إلى آسيا، تعبر الناقلة بحر العرب والمحيط الهندي ثم تصل إلى مضيق ملقا بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا، وهو أقصر طريق بحري بين نفط الشرق الأوسط وأسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقد عبره نحو 23 مليون و200 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، فكان أكبر نقطة اختناق نفطية في العالم. بعدها تدخل الشحنة بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى موانئ آسيا. نعود إلى الخليج ونأخذ هذه المرة الطريق الغربي بعد بحر العرب وخليج عدن. تضيق المياه مجدداً بين اليمن والقرن الإفريقي. هذه البوابة الثالثة، باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. من هنا يعبر النفط وتعبر معه سفن الحاويات والسلع بين آسيا وأوروبا. ومع تعثر العبور عبر هرمز ازدادت أهمية الطريق الغربي، ففي الربع الثاني من عام 2026 بلغت تدفقات النفط عبر باب المندب 8,100,000 برميل يومياً. لذلك يضرب الخطر عند باب المندب الطاقة ووقت الرحلة وكلفة السلع معاً. بعد باب المندب تصعد الناقلة إلى البوابة الرابعة، قناة السويس وخط أنابيب سوميد. تنقل القناة السفن إلى البحر المتوسط، بينما ينقل سوميد النفط عبر الأراضي المصرية. معاً يختصران الطريق بين آسيا وأوروبا. ماذا لو تعذر عبور البحر الأحمر؟ تغير الناقلة طريقها وتلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. الرأس ليس واحداً من الأبواب السبعة، بل هو طريق بديل، لكن الرحلة تصبح أطول ويرتفع استهلاك الوقود وكلفة التشغيل والتأمين. خريطة النفط لا تبدأ كلها من الخليج. من البحر الأسود تمر شحنات روسيا ومنطقة بحر قزوين عبر البوسفور والدردنيل، وهما معاً البوابة الخامسة، المضائق التركية. ومن بحر البلطيق تعبر الناقلات المضائق الدنماركية إلى بحر الشمال والمحيط الأطلسي، هذه البوابة السادسة. وعلى الجانب الآخر من العالم تصل قناة بنما بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتختصر على السفن طريقاً طويلاً حول أمريكا الجنوبية، وهذه البوابة السابعة. سبعة أبواب إذن، يكفي أن يختنق واحد منها حتى تغير الناقلات مسارها ويدفع الناس ثمن الطريق في الأسواق.
0: إلى التطورات في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجروحها بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوحها في وادي سلقة جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الحاووز جنوبي دير البلح. وفي خان يونس أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصداء. أما في بيت لاهيا فأفاد مراسلنا بسقوط جرحى برصاص قوات الاحتلال. وصل 5 أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضح الصليب الأحمر أنه سهل عملية إيصال الأسرى المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم، لينضموا بذلك إلى نحو 2700 آخرين نقلوا إلى القطاع بالطريقة ذاتها منذ عام 2023 بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم. في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال أحد أفراد أمن الجامعة خلال عملية الاقتحام، في حين أظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط الجامعة. أقر أعضاء حزب الخضر في إنجلترا وويلز مقترحا بعنوان الصهيونية عنصرية خلال مؤتمر الحزب بمدينة برايتون جنوبي البلاد. المقترح الذي حصل على أغلبية الأصوات وأصبح جزءا من سياسة الحزب يدعو إلى دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة تضمن حقوقا متساوية للجميع، كما يؤكد نص المقترح أنه يستهدف الأيديولوجيا والممارسة السياسية للصهيونية وليس الخلفية الدينية أو العرقية للأشخاص. هذا وأثار التصويت انقساما داخل الحزب وسط مخاوف من إبعاد أعضاء ومؤيدين أو وسط مخاوف من إبعاد أعضاء ومؤيدين للحزب من اليهود. شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية، وقال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
10: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
11: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
12: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة، ولهذا السبب نحن هنا وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
10: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
11: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
10: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامنا مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
13: مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة، حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من تحييد شخص حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المشتبه به ما أدى إلى مقتله. وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل فيما سماه منطقة

0: عسكرية دخلت المنطقة وشرعت في حفر خنادق وفتح مسارات عسكرية بحماية قوات الاحتلال وبالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية. لاحقت الطائرات صحفيين قرب مواقع العمل ودفعتهم إلى الابتعاد. ويمتد المشروع من شمال القنيطرة باتجاه جنوبها ويشمل إنشاء طرق وخنادق وتحصينات عسكرية قرب خط وقف إطلاق النار. أعلنت جبهة تحرير شعب تيغرين سحابها من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم وانتقالها مؤقتا إلى موقع آخر بالتزامن مع تقدم الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحكومة والدخول إلى وسط المدينة. وجاء ذلك بعد سيطرة القوات الحكومية على مطار ميكيلي في أعقاب تجدد المواجهات في 23 من سبتمبر وانهيار اتفاق السلام الموقع عام 2022. وأظهرت مشاهد ميدانية مدرعات تركتها قوات الجبهة، فيما نشرت القوات الموالية للحكومة مقاطع قالت إنها توثق لأسر مقاتلين من الجبهة والقوات المتحالفة معها. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال المنعقدة في مدينة العالمين الجديدة دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية مع رفض إنشاء أي كيانات موازية أو تقديم أي دعم للمرتزقة. وشدد القادة في بيان على ضرورة استئناف العملية السياسية في السودان بملكية وقيادة سودانية ودعم مؤسسات الدولة بما يهيئ الطريق أمام حل سياسي وسلمي للأزمة. وأكدت القمة رفض أي تدخلات تمس سيادة دول المنطقة والتمسك باحترام القانون الدولي وحسن الجوار، كما شددت على تعزيز التنسيق الإقليمي بما يدعم استقرار السودان والمنطقة. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر ليست طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا، لكنها لن تتهاون حيال قضية سد النهضة التي تعد مسألة وجودية لأكثر من 110 ملايين شخص.
1: يجب أن أكون واضحا تماما، لسنا طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا الآن، لا علاقة لنا بها، إنها أزمة داخلية وعليهم أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم. بالنسبة لنا هناك قضية قديمة تتمثل بالإجراء الأحادي عام 2011 وهو بناء إثيوبيا للسد دون استشارة دول المصب تحديدا السودان ومصر. هذه قضية بالغة الأهمية ولا يمكننا التهاون بها فيما يتعلق بأمننا.
0: أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسونارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دا سيلفا. وأظهرت نتائج الفرز حصول بولسونارو على أكثر من 47% من أصوات الناخبين، في حين حاز الرئيس دا سيلفا أكثر من 45%. وعقب ظهور النتائج الأولية أكد لولا عزمه خوض غمار الجولة الثانية من الانتخابات، مشددا على أنه لن يستسلم بسهولة.
2: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة. لقد حان الوقت لإظهار الصورة الحقيقية للبرازيل، فهذا هو اليوم الذي يمثل البرازيل التي نريدها، لذا سنطلق حملة جديدة بدءا من الغد.
3: في هذه اللحظات أنهى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خطابه أمام مرشحيه وقيادات حزب العمال البرازيلي وقيادات اليسارية الداعمة لترشحه لولاية رئاسية جديدة. لولا أكد أنه لم يفز في الجولات الأولى في الانتخابات الرئاسية السابقة التي شارك بها، إلا أنه لم يسبق له أي خسارة في أي من الجولات الثانية. بدأ الرئيس البرازيلي مصمما على الفوز على خوض الحملة الانتخابية منذ عبارة من الغد، وأن الفترة المقبلة ستعتبر بمثابة انتخابات جديدة يعد فيها طرح كافة أفكاره ومشاريعه والتعاون مع كل الفئات البرازيلية لانتشال البرازيليين من الفقر، دعم شركة بتروبراس.

0: النفطية وتعزيز سياسة ضريبية توضع في مصلحة عموم الشعب البرازيلي، تعليم ذو جودة وخدمات صحية، وأكد أن إرث عائلة بولسونارو وما قدموه للشعب البرازيلي لم يكن سوى الأوهام والفساد. هكذا هي الأوضاع. إذن بعد انتهاء أو الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، الرئيس البرازيلي على عكس كافة التوقعات لم يفز في هذه الجولة الأولى، وإنما تأخر بنقطتين عن فلافيو بولسونارو. رغم ذلك بدأ مصمما وسيخوض الجولة الثانية من الانتخابات فيها 25 من أكتوبر الجاري بتصميم قوي حسب ما عبر عنه عن التلفزيون العربي ساو باولو.
1: في المقابل أبدى مرشح اليمين فلافيو بولسونارو ثقته بشأن جولة الإعادة، متعهدا بنضال من أجل مستقبل البرازيل بدلا من السعي وراء السلطة بحسب تعبيره.
2: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة، بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى، ورغم أننا اقتربنا جدا من ذلك إلا أنني كنت سعيدا للغاية بأعداد البرازيليين الذين خرجوا للتصويت ونزلوا إلى الشوارع.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز قيادة للطائرات المسيرة ونقطة تفتيش للمركبات، فضلا عما وصفته بمنطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. وأوضحت الوزارة أن العمليات أسفرت عن تدمير معدات وأضرار مادية في المواقع المستهدفة. هذا وأفادت وحدة الطوارئ الأوكرانية في خاركيف بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم روسي استهدف المنطقة الصناعية في المدينة الليلة الماضية، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى إلى جانب أضرار لحقت بممتلكات ومبان في المنطقة. وفي وقت سابق استهدفت مسيرة روسية جسرا مهما في كييف بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية، بينما توعدت وزارة الدفاع الروسية بتكثيف القصف ردا على ما وصفته بتصعيد زيلينسكي.
3: حرب طويلة لم تحسمها الجبهات المشتعلة، فوجدت النار طريقها إلى المدن وشرايينها. الجسور الأوكرانية مقابل المصافي الروسية، هكذا تبدو الصورة، ضربات تستهدف قدرة الخصم على الحركة والاستمرار. في كييف استهدفت مسيرة روسية جسر الشمال مجددا، شريان فوق نهر دنيبر يربط ضفتي العاصمة، يسلكه السكان وتعبره البضائع. موسكو تقول إنه ينقل القوات والإمدادات العسكرية وتتوعد بتكثيف قصف كييف ومناطق أخرى. 3 جسور تعطلت الحركة عليها خلال أيام. وسط الدمار جال الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني، زيارة لتعزيز الدفاعات ورسالة دعم من موقع يحمل آثار القصف.
4: جيراننا الروس همجيون تماما، ولهذا نشهد كل هذه القسوة تجاه الناس، لكن الجانب الإيجابي أننا متحدون ولدينا شركاء أقوياء. نشكرك فريدريش على وجودك هنا وعلى هذه الرسالة المهمة والشجاعة منك شخصيا ومن شعبك.
3: ومن المكان نفسه وجه المستشار الألماني نداءه إلى الرئيس الروسي.
5: من هنا أكرر، سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون للحوار ولبحث إنهاء الحرب، لكن هذه الهجمات الهمجية على المدنيين الأوكرانيين يجب أن تتوقف.
3: ومن الجسور إلى الموانئ تتسع دائرة الاستهداف. في أوديسا تقول السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا قتل بحارا وأصاب 3 على سفينة شحن. وعلى الجانب الروسي تصل المسيرات الأوكرانية إلى منابع الوقود باستمرار، بعد استهداف مصفاة موسكو، أعلن الجيش الأوكراني ضرب منشآت نفطية في فولغوغراد وسمارا. بوتين أقر بخسائر اقتصادية وقال إن بلاده ترد بضرب مرافق الاقتصاد الأوكراني. ترامب دعا مرارا إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية محذرا من اضطراب الإمدادات، لكن النار تستمر. إنها حرب شرايين الحياة، كل طرف يضغط على قدرة الآخر على الاستمرار، والمدنيون يواجهون حصيلتها طريقا مقطوعا ومحطة طاقة متضررة قد تطاولها ضربة جديدة قبل اكتمال إصلاحها.
1: يواصل العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ما أطلقوا عليها مسيرة الكرامة التي انطلقت منذ أسبوع من منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد نحو قصر قرطاج سيرا على الأقدام. ويطالب الحراك بتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2025 والذي ينص على أحكام استثنائية لانتدابهم في القطاع العام والوظائف العامة من خلال منصة إلكترونية لم يتم تفعيلها رغم مرور 10 أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ واستمرار الوعود الحكومية بتوظيفهم.
6: نحن لم نذهب للتفاوض أو لنطلب أشياء جديدة لم يقرها القانون، نحن نطالب بتنفيذ القانون وكفى. نريد أن نستمع للسلطة ماذا ستقترح إن كانت لديه اقتراحات، ثم أن المعطلين مطلبهم وحيد هو تنفيذ هذا القانون.
1: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيك لايتون قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عينه مسؤولا لملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن كلايتون كلف بإعداد تقرير خلال 3 أشهر يرصد المخاطر والفرص ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
7: مهمة جديدة يتولاها رئيس الاستخبارات الأمريكية كمسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي. جيك ليتون يعينه ترامب قيصراً جديداً لهذه التكنولوجيا السريعة التطور. والمهمة وفق لصحيفة وول ستريت جورنال إعداد تقرير خلال 120 يوماً يعقب مراجعة المخاطر وآليات الإبلاغ الحكومية عن الخروقات ويوصي بسبل تعزيز قدرات الاستجابة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واللافت هنا ليس ثقل مهمة هذا الملف المتصاعد مؤخراً، بل منصب كليتون الأساسي رئيساً للاستخبارات الوطنية الأمريكية وما يحمله الاختيار من دلالات تضمن الذكاء الاصطناعي بصورة أوضح داخل أطر الأمن القومي الأمريكي. وبالعودة إلى تفاصيل المهمة الجديدة، تقول وول ستريت جورنال إن كليتون سيقود فريقاً من مسؤولين رفيعي المستوى سياسياً وأمنياً وتكنولوجياً، وأبرزهم نائب ترامب جي دي فانس ووزير الخزانة ووزير الدفاع. الفريق يحمل اسم قوة المخابرات الفائقة، وإلى جانب ضمان مصالح الأمريكيين وحمايتهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي، يؤكد كليتون أن فريقه سيركز أيضاً على ضمان بقاء الولايات المتحدة رائدةً في هذا المجال. ولعل النقطة الأخيرة تشير بوضوح إلى التخبط الذي تعيشه الإدارة الأمريكية ما بين رغبتها في تبني النهج المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي طوعياً لضمان التفوق على الصين، وما بين التعامل مع المخاوف المتزايدة على مستوى باحثي وخبراء التكنولوجيا المشرعين وحتى العامة التي شملت التهديدات الأمنية والمجتمعية وحتى الوجودية لهذه الأنظمة التي سجلت العديد من الخروقات الأمنية خلال الأونة الأخيرة. موقف متذبذب انعكس أيضاً على مجريات أخرى، فهذه التهديدات تزامنت مع دعوات أطلقها ترامب من أوهايو دافع فيها عن مراكز البيانات التي تغذي مشاريع الذكاء الاصطناعي وتتهم بأنها تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه والأراضي في البلاد.
8: نتخذ إجراءات تاريخية لضمان أن تعود مراكز البيانات الضخمة التابعة لشركات التكنولوجيا بالنفع على المجتمعات المحلية. لا يمكننا رفضها ببساطة، وإلا ستذهب إلى الصين، ونحن نتفوق على الصين فيما أسميه الذكاء الفائق.
7: التهديدات ذاتها دفعت الرئيس الأمريكي أيضاً إلى عقد اجتماع قبل أيام مع قيادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي على غرار أوبن أي آي وأنثروبيك وجوجل وغيرها لبحث المخاطر والتوصية أخلاقياً فقط بتجديد المراقبة على أنظمتها.
1: تنوعت اهتمامات الصحف العالمية ما بين العداء التاريخي الإيراني للولايات المتحدة وتسريع الإسرائيليين للخطوات التوسعية الاستيطانية، إضافة إلى التقارب الروسي الأمريكي وتدخلات ترامب في الانتخابات البرازيلية. مشاهد هذا التقرير عن الصحافة وألقاكم على رأس الساعة.
9: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يرى رويل جيرشت وراي تاكي أن إيران تنتهج سياسة الانتقام ضد الولايات المتحدة، وأن عدة أسباب تجعل محاولات دونالد ترامب لإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران غير مضمونة النجاح، أبرزها أن مثل هذه النهاية لن ترضي النخبة الإيرانية الساعية للانتقام. ويشير الكاتبان إلى أن الدعاية الإيرانية الداخلية صورت لسنوات طويلة جمهورية إسلامية قوية ومجهزة جيدا، ما يعني أن اغتيال قادة النظام والدولة يستوجب انتقاما بحجم الخسائر إن لم يكن أكبر. ويلفت الكاتبان إلى أن النظام الإيراني يدرك جيدا أن تساهله مع الأصوات المعارضة إن تكررت المظاهرات الداخلية سيعطي واشنطن دافعا يمكنها استغلاله لتشديد الخناق على طهران، وهو ما يرفضه النظام. ويعتقد الكاتبان أن قادة الحرس الثوري الذين يديرون البلاد اليوم هم أكثر تشددا من القيادات السابقة، ولن يتساهلوا أبدا في محاسبة أعداء إيران سواء كانوا من الخارج أو حتى من المعارضين الإيرانيين. ونقرأ في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقال جيمس شوتر حول تسارع الخطط الاستيطانية في الضفة الغربية، وأن القادة الإسرائيليين لطالما تجنبوا المضي قدما في مشروع مستوطنة إيوان المثير للجدل خشية رد الفعل الدولي العنيف، لكنهم الآن يسارعون في تطبيقها مع اقتراب موعد الانتخابات. ويعتبر الكاتب أن المناقصات الخاصة بالمشروع تعد جزءا من سلسلة التحركات التي قام بها ائتلاف نتنياهو لمنع الحكومة الجديدة من التراجع عن خطواتها لتشديد قبضة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. ويعتقد الكاتب أن محاولات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بالتزامن مع تزايد اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين يمثل الورقة التي يراهن عليها تحالف نتنياهو ضد المعارضة الأقل تشددا تجاه الضفة الغربية. ويرى الكاتب أن الاعتداء المتكرر من قبل المستوطنين والتوسع الاستيطاني يمثلان الرسالة الواضحة التي لا يخفيها المسؤولون الإسرائيليون بأن هدفهم الأبرز هو القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلط أنتون ترويانوفسكي وإيريك ليبتون الضوء على الصفقة النفطية الروسية مع أمريكا، وأن محادثات إدارة ترامب مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا باتت تشمل صفقة نفطية بمليارات الدولارات تصب في مصلحة رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات بستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ويشير الكاتبان إلى أن استفادة كوشنر وويتكوف شخصيا من الصفقة ليست واضحة، لكنها تمثل تداخلا واضحا بين العلاقات التجارية الشخصية والسياسة الجيوسياسية بالنسبة لإدارة ترامب. ويعتقد الكاتبان أن بوتين يراهن على أن اقتراح إبرام الاتفاقية سينظر إليه على أنه وسيلة لإظهار قدرة الروس على إقامة علاقات تجارية مع واشنطن وكسب ود البيت الأبيض ضد أوكرانيا. ويرى الكاتبان أن واشنطن روجت للعلاقات مع موسكو على أنها قد تكون سبيلا للحصول على تنازلات في مصلحة كييف، لكن العرض الروسي الحالي قد يعمل على وضع الولايات المتحدة في صف الكريملين. ختاما مع صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كتب ستيف بلومفيلد عن مساعي ترامب لضمان فوز مرشح اليمين في البرازيل، وأن ولاية ترامب الثانية شهدت سلسلة من الأخطاء المكلفة على الساحة الدولية من الحروب الفاشلة إلى عمليات السلام المتعثرة، لكنه قد يجد ما يبحث عنه للافتخار به في أمريكا اللاتينية. ويشير الكاتب إلى أن 7 مرشحين من اليمين أو اليمين المتطرف حققوا الفوز في الانتخابات الرئاسية في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، وهي الانتخابات التي أعلن فيها ترامب دعمه للمرشح الفائز. ويعتقد الكاتب أن ترامب يريد إضافة الجائزة الكبرى إلى رصيده من خلال دعمه لفلافيو بولسونارو نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو، حيث إن فوزه بالبرازيل سيعني سيطرة ترامب على نصف الكرة الأرضية. ويرى الكاتب أن ترامب مهد الطريق لهذا الجيل الجديد من الزعماء السياسيين في أمريكا اللاتينية، حيث أظهر فوزه الأول عام 2016 أن استخدام لغة فظة وتبني الاستبداد قد يحظى بشعبية أكبر.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
4: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين جانبين.
4: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيلو، هذه أبرز العناوين. عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز. ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجماعة على مدينة التربة في المحافظة. على أثر مخاوف أمنية واتهامات من لندن لإيران بالتخطيط لاستهدافها، الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية. الاحتلال الإسرائيلي يفرض الإغلاق على الضفة الغربية، وقواته تقتحم محيط جامعة بيرزيت وتعتقل أحد حراسها. بعد فشل المرشحين في تحقيق الأغلبية، البرازيل تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية. بولسونارو سعيد بالنتيجة، ولولا دا سيلفا يصفها بغير المتوقعة ويقول إنه لن يستسلم.

0: أكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة في محافظة تعز وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والجماعة التي تتقدم في جبهة تعز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عملية عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة.
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلا خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر. سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدماً خاطفاً في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب. وبعيداً عن اليمن وفي قلب السعودية، استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفى ومصنعا في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلاً بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات، وذلك بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهماً الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. وأكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكدا مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي المخا باليمن. وأفادت الهيئة بأن ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، مضيفة أن الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تنوع متزايد في استخدام الطائرات المسيرة لدى أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية والتشكيلات المتحالفة معها مع ظهور منظومات هجومية صغيرة وتقنيات توجيه جديدة. في هذا التقرير يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي تطور استخدام الطائرات المسيرة لدى أطراف الصراع اليمني.
6: من مهام استطلاعية فقط إلى تنفيذ هجمات عسكرية، هذا هو حال الساحة العسكرية اليمنية اليوم، مع استخدام أطراف الصراع هناك المسيرات كمنظومات هجومية تمتلك تقنيات توجيه بالألياف البصرية. كان شهر أغسطس عنواناً لهذا التغير، إذ برزت مؤشرات على دخول مسيرات صغيرة وطائرات متعددة المراوح قادرة على إسقاط ذخائر. جاء تزايد اعتماد القوات الحكومية على المسيرات لمواكبة الحوثيين الذين طوروا خلال العقد الماضي ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة تبرز فيها عائلتان رئيسيتان، الأولى قاصف وهي مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تعتمد تصميماً مشابهاً لطائرات أبابيل تي الإيرانية وتحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى نحو 30 كيلوغراماً. أما الثانية فهي صماد، وأبرز طرازاتها صماد 3 التي يصل مداها المعلن إلى نحو 1500 كيلومتر وتحمل رأساً متفجراً يزن نحو 18 كيلوغراماً. ورغم أن حمولتها المتفجرة أقل من حمولة قاصف، فإن مداها الأطول يمنح الحوثيين قدرة على استهداف مواقع بعيدة داخل دول الجوار. في 11 من أغسطس الماضي ضبطت القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب طائرة مسيرة صغيرة من فئة الرؤية من منظور الشخص الأول FPV مزودة ببكرة ألياف بصرية، وتمثل الواقع أول ظهور موثق لهذا النوع من المسيرات في ترسانة الحوثية بحسب تحليل نشرته منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في أمن البحر الأحمر وباب المندب. وتختلف طبيعة مسيرات FPV عن نظيرتها الهجومية بعيدة المدى، فهي تكتيكية منخفضة التكلفة نسبياً تستخدم في خطوط التماس لاستهداف المركبات ومواقع المدفعية والتحصينات والأفراد. ولا يقتصر الاستخدام الحوثي على مسيرات FPV، إذ تشي مشاهد نشرها الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 21 من أغسطس باستخدامهم طائرات متعددة المراوح من فئة كواد كابتر قادرة على حمل ذخائر صغيرة. من بين الطائرات التي يمتلكها الحوثيون والقادرة على تنفيذ هذا النوع من المهام مسيرة رجوم، وهي طائرة سداسية المراوح تستخدم في الاستطلاع وإسقاط الذخائر على الأهداف الأرضية. وفي 14 من سبتمبر أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط مسيرة كبيرة الحجم في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وفحص فريق مسبار صور حطام الطائرة وقارنها بالصور المعروفة لمسيرة رجوم ليرجح أنها من الطراز نفسه، استناداً إلى أوجه التشابه في تصميم القاعدة وشكل الأذرع وألوانها. وخلال الجولة الأخيرة من القتال برز نمط آخر في استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة، تمثل في ظهور تصوير جوي بالتزامن مع ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية. ففي 7 من الشهر الماضي نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد قال إنها توثق استهداف شاحنات محملة بالعتاد العسكري قرب الحدود اليمنية السعودية. فريق مسبار فحص المقاطع المنشورة وطابق المعالم الجغرافية الظاهرة فيها بصور للموقع ليرجح أن الاستهداف وقع بالقرب من منفذ الوديعة البري الرابط بين الدولتين عند الإحداثيات التالية. ويشكل إدماج الاستطلاع الجوي في الضربات الصاروخية تطوراً يعرف عسكرياً بسلسلة القتل كيلتشين، يؤدي إلى تسريع آلية رصد الأهداف وتحديد مواقعها، كما يحسن توقيت الضربات وتقييم نتائجها خاصة عند التعامل مع أهداف متحركة. لكن الأدلة المتاحة في هذه الحالات تثبت التزامن بين التصوير الجوي والضربات، ولا تحسم حتى الآن الدور الذي أدته المسيرات في عملية الاستهداف نفسها. وفي يوليو الماضي كشفت القوات المسلحة اليمنية رسمياً عن مسيرات هجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانتها. وفي 18 من سبتمبر تداولت حسابات يمنية مقاطع لطائرة مسيرة تحلق فوق صنعاء، وقارن فريق مسبار شكل الطائرة بإحدى المسيرات التي ظهرت خلال عرض شهر يوليو، ورجح وجود تشابه بصري بينهما من دون أن تتيح المشاهد وحدها تحديد طراز بصورة قاطعة. لم يقتصر امتلاك هذا النوع من المسيرات على الحوثيين والقوات الحكومية، ففي 17 من أغسطس أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية امتلاكها أسراب مسيرات ضمن تشكيلاتها القتالية، في مؤشر على اتساع الاعتماد على الطيران المسير لدى التشكيلات المتحالفة مع الحكومة. وأظهرت المواد المنشورة مزيجاً من مسيرات FBV الهجومية وطائرات متعددة المراوح مزودة بآليات لإسقاط الذخائر، إلى جانب مسيرات هجومية أحادية الاتجاه. وفي 28 من أغسطس كشفت قوات درع الوطن خلال مناورات عسكرية عن مسيرة استراتيجية جديدة. وبناء على هذه الوقائع التي رصدها مسبار، شهدت الحرب اليمنية اتساعا في دور الطائرات المسيرة لدى طرفي الصراع، ليس من حيث تنوع المنصات فحسب، بل في طبيعة المهام التي تؤديها كذلك.
0: ينضم إلينا في الاستوديو أنور العنسي، صحفي والخبير في الشأن اليمني. سيد أنور، أهلا بك معنا. التقارير تفيد مرة بتقدم طرف، مرة بتقدم طرف آخر، ولكن يسيطر الحوثيون على المناطق الجبلية طبعا إلى اتجاه الغرب، تربة مؤخرا. ما الذي يحدث عمليا على الأرض؟ ما أهم سمة لهذه المعارك؟
7: طبعا أستاذ، هناك تضارب شديد في التقارير والمعلومات الواردة بين من يقول باستتباب الأمر للمسلحي الحركة الحوثية في مدينة التربة، وهي مدينة مهمة في محافظة التعز، وكذلك سيطرتها على الجبال المحيطة بالمدينة، وبالتالي أن لديها سيطرة نارية على الطريق الرابط بين محافظة التعز ولحج وعدن. الطرف الآخر الحكومي والمقاومة الشعبية والسكان يفندون هذه الادعاءات ويؤكدون أن القتال لا زال مستمرا. وحتى هذا الصباح كنت أقرأ تقارير ومعلومات لبعض سكان المنطقة ومراسلين، ويفيدون فعلا بصعوبة الوضع في هذه المناطق حتى الآن، على الرغم من أن الحوثيين حشدوا لاقتحام أو اجتياح تعز أضعاف ما حشدوه لاجتياح الساحل الغربي، خصوصا من البشر وليس المعدات العسكرية الثقيلة. هم يقاتلون الآن بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وكذلك السكان. ليس من الحكمة أن نتسرع في الحكم على الوضع الآن وبأنه خلاص يعني انتهى أمر هذه المدينة وأمر محافظة تعز، لكن أستطيع أن أقول أن المعركة في تعز وحدها معركة كبيرة جدا، بصرف النظر عن بقية المعارك في مختلف الجبهات بين الحوثيين والمحافظات اليمنية الأخرى. معركة تعز هي الأكبر، وهناك من يتهم الحوثيين بأنهم ينفذون مهمة أكبر من قدرتهم خدمة للأجندة الإيرانية من أجل ضمان السيطرة والتحكم بمضيق باب المندب والتأثير على خطوط الملاحة الدولية في جنوب هذا البحر، بل وفي البحار الأخرى المحيطة باليمن. أمامنا فصل طويل من الصراع، ينبغي أن نتريث وألا نتسرع في الحكم على نتائجه منذ الآن. أستطيع أن أقول لك أستاذ أنه في تاريخ اليمن وكل الحروب التي عاشها تحدث مثل هذه الأمور، طرف يتقدم وآخر يتراجع، ثم الطرف الذي تراجع يستعيد ما خسره. نبت يعني قناعتي أنه هذه المهمة أو هذا الصراع على مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر يمكن أن يتوقف في يوم من الأيام إذا حدث تدخل حاسم من قبل السعودية الجارة أو من قبل الولايات المتحدة التي تتهيأ على ما يبدو لمواجهة كبيرة مع إيران، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعد أيا كانت نتائج هذه الانتخابات. فذلك يمثل ضرورة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ بدون هذه المواجهة وبدون إنهاء الخطر النووي في إيران فلا معنى لكل ما خسرته الولايات المتحدة من كلف ودماء.
0: دعنا نعود للشأن اليمني تحديدا. يقول رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أن هناك عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن في حين يتم خسارة جغرافيا. كيف نفهم هذا التناقض ما بين الحديث رئيس مجلس القيادة وما بين الواقع على الأرض؟
7: هذا صحيح، يعني هناك طبعا مفارقة على الأقل من حيث القول والفعل، لكن ما هو متوقع الآن أنه يتم تفعيل قرار التعبئة العامة والنفير الوطني بحشد المزيد من الطاقات البشرية والعسكرية لاستعادة هذه المناطق، أعني ما يتعلق بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وكذلك تعز، لأن السيطرة على تعز يعني لأي طرف ستعني تحولا استراتيجيا ضخما في ليس في اليمن ولكن أيضا في الإقليم. تعز هي قلب اليمن، هي عقدة المواصلات بين الشمال والجنوب، وهي ما يمكن أن تقول عن أنها التي تضمن استمرار وحدة اليمن أو تفككه. قناعتي كيمني ومراقب عن كثب للوضع والصراع منذ بدايته وما قبل أن هذه الحرب ستنتهي مثل كل الحروب السابقة، سيعود الناس إلى قراهم وإلى منازلهم ومزارعهم بكل تأكيد. المؤلم فقط هو أن يسفك كل هذا الدم من الجانبين دون طائل أو جدوى للأسف الشديد.
0: قصدك أن لا يكون هناك اتفاق نهائي، بمعنى أنه نعود إلى هدنة طويلة ثم قد تعقبها حرب لاحقة كما حدث منذ 4 سنوات واليوم؟
7: يعني استبعد أن تكون هناك هدنة أخرى أو عودة إلى طاولة الحوار ومفاوضات سلام، لأن الأمر استغرق أكثر مما يستحق منذ بداية الحرب. تم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات عديدة ولم يتم الالتزام بها، خصوصا من جانب الحوثيين. الحوثيون يقبلون بالتفاهم وبالتهدئة والتوصل إلى هدنة أو إلى مشاورات وإلى خلال، فقط عندما يشعروا أنهم في حالة ضعف ويحتاجون إلى التهدئة واستعادة التقاط الأنفاس وترتيب أوضاعهم من جديد، لكنهم سرعان ما ينقلبوا على كل ما تم الاتفاق عليه. هذا ما فطن إليه خصومهم في الداخل وما تأكد منه أيضا شركائهم في الإقليم أو على مستوى العالم. هناك اليوم حكم مطلق. بالأمس كنت أتفرج على حوار في إحدى القنوات الأمريكية، وتقريبا الطرف التي كانت مشاركة في الحوار مجمعة على أن الطرف الحوثي غير موثوق به وميؤوس من قبوله بأي سلام، خصوصا أنه يعتقد الآن أنه الطرف الأقوى في الميدان وليس في حاجة إلى الدخول في أي نوع من التفاهمات أو اتفاقات السلام مع أطراف يعتقد أنه يستطيع أن يهزمها وأن يلحق بها الخسائر ويخرجها من المشهد.
0: شكرا لك أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
8: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة، تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقاً رجلاً سادساً يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعا بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
0: أظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب، رغم الهجمات على سفن عابرة لمضيق هرمز لتتراوح بين 19 مليونا و 22 مليون برميل يوميا. إلى ذلك تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب أو السحب من المخزونات، أي مخزونات النفط، لدى دول مجموعة السبع وفق تقارير متطابقة. من الخليج إلى آسيا وأوروبا وأمريكا تتحرك يوميا ملايين البراميل عبر ممرات بحرية محدودة بعضها لا بديل سريعا له، ومع استمرار التصعيد وارتفاع المخاطر حول مضيق هرمز وباب المندب تصبح الممرات جزءا أساسيا من معادلة أمن الطاقة والأسعار. في هذا التقرير نرصد أبرز سبع نقاط اختناق على خريطة تجارة النفط العالمية، وما الذي يحدث عندما يتعطل العبور في واحدة منها.
9: العالم لا يحتاج إلى أن ينفض نفطه كي يختنق، يكفي أن تغلق بوابة واحدة فتتحول ملايين البراميل إلى نفط عالق. عندها لا تبقى الأزمة في البحر، ترتفع كلفة الشحن والتأمين وتصل الفاتورة مع الوقود والسلع إلى كل بيت. سبع نقاط اختناق تقف بين حقول النفط وأسواق العالم. اليوم الحصار يضيق الخناق في هرمز، والخطر يشتد عند باب المندب، لكنهما بابان فقط في شبكة تمتد حول العالم. لنبدأ من الخليج، حيث تطل سبع دول منتجة للنفط وتعتمد معظم صادراتها البحرية على عنق واحد، مضيق هرمز. قبل الحرب كان يعبره نحو 21 مليون برميل من النفط والسوائل البترولية وقرابة خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. في الربع الثاني من عام 2026 هبط تدفق النفط إلى 4,900,000 برميل يومياً. لنتحرك أولاً مع النفط المتجه إلى آسيا، تعبر الناقلة بحر العرب والمحيط الهندي ثم تصل إلى مضيق ملقا بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا، وهو أقصر طريق بحري بين نفط الشرق الأوسط وأسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقد عبره نحو 23 مليون و200 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، فكان أكبر نقطة اختناق نفطية في العالم. بعدها تدخل الشحنة بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى موانئ آسيا. نعود إلى الخليج ونأخذ هذه المرة الطريق الغربي بعد بحر العرب وخليج عدن، تضيق المياه مجدداً بين اليمن والقرن الإفريقي. هذه البوابة الثالثة، باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. من هنا يعبر النفط وتعبر معه سفن الحاويات والسلع بين آسيا وأوروبا. ومع تعثر العبور عبر هرمز ازدادت أهمية الطريق الغربي، ففي الربع الثاني من عام 2026 بلغت تدفقات النفط عبر باب المندب 8,100,000 برميل يومياً. لذلك يضرب الخطر عند باب المندب الطاقة ووقت الرحلة وكلفة السلع معاً. بعد باب المندب تصعد الناقلة إلى البوابة الرابعة، قناة السويس وخط أنابيب سوميد. تنقل القناة السفن إلى البحر المتوسط، بينما ينقل سوميد النفط عبر الأراضي المصرية. معاً يختصران الطريق بين آسيا وأوروبا. ماذا لو تعذر عبور البحر الأحمر؟ تغير الناقلة طريقها وتلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. الرأس ليس واحداً من الأبواب السبعة، بل هو طريق بديل، لكن الرحلة تصبح أطول ويرتفع استهلاك الوقود وكلفة التشغيل والتأمين. خريطة النفط لا تبدأ كلها من الخليج، من البحر الأسود تمر شحنات روسيا ومنطقة بحر قزوين عبر البوسفور والدردنيل، وهما معاً البوابة الخامسة، المضائق التركية. ومن بحر البلطيق تعبر الناقلات المضائق الدنماركية إلى بحر الشمال والمحيط الأطلسي، هذه البوابة السادسة. وعلى الجانب الآخر من العالم تصل قناة بنما بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتختصر على السفن طريقاً طويلاً حول أمريكا الجنوبية، وهذه البوابة السابعة. سبعة أبواب إذن، يكفي أن يختنق واحد منها حتى تغير الناقلات مسارها ويدفع الناس ثمن الطريق في الأسواق.
0: في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال أحد أفراد أمن الجامعة خلال عملية الاقتحام، في حين ظهرت مقاطع مصورة أو أظهرت انتشار مركبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط الجامعة. وأظهرت مشاهد صرح الشهداء داخل حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله بعد هدمه ومصادرته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
10: شرعت بهدم هذا الصرح، ومن ثم قامت بمصادرته قبل أن تنسحب من الجامعة. جامعة الشهداء بلا صرح للشهداء. قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله فجر هذا اليوم برفقة جرافة عسكرية وشرعت بهدم.
0: انضم إلينا من رام الله عبر الهاتف إبراهيم ربايع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت. سيد إبراهيم، إذا تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلية الجامعة وتصادر أيضا نصب الشهداء، ضعنا في تفاصيل ما حدث و يعني ما الذي يقوله الاحتلال الإسرائيلي بشأن عملياته في داخل حرم الجامعة؟
11: يعني أولاً هذا ليس الاقتحام الأول، الاقتحامات متكررة جامعة بيرزيت. كان هنالك اقتحام قبل حوالي أسبوع، دخلت آليات الاحتلال وأخذت قياسات صرح الشهداء، وهو النصب الذي تدون عليه أسماء الشهداء من طلبة وأبناء جامعة بيرزيت، واليوم دخلت باقتحام، وهي اعتادت على أن تكون جزء من هذه الاقتحامات في فترات الفجر المبكر. دخلت بآليات عسكرية من ضمنها جرافة، واقتلعت هذا النصب أو النصب وأخذته معها، وهو جزء من اولا السياسه الاسرائيليه تجاه الجامعات الفلسطينيه وجامعه بيرزيت. يعني نتحدث عن حوالي 120 طالب من جامعه بيرزيت وهم معتقلين في السجون الاسرائيليه، وجزء من الممارسات الاسرائيليه المباشره تجاه الرمزيات الفلسطينيه على مستوى المدن وعلى مستوى المؤسسات الفلسطينيه التي فيها في بعض الجامعات، يعني إجبار الجامعات عن إنزال العلم الفلسطيني، ويعني منع أي مظهر من مظاهر الحالة الفلسطينية، سواء فيما يتصل بالشهداء أو النشاط الطلابي المتصل بالحالة الوطنية الفلسطينية.
0: ما الذي يمكن يعني للقسم التعليمي وأيضا للطلاب ومؤسسات الفلسطينية أن يقوم به ردا على هذا العدوان الإسرائيلي؟
11: يعني أولا هنالك عملية ممنهجة ومتصاعدة تجاه الحالة الوطنية الفلسطينية بما فيها الحركة الطلابية وما فيها أي نشاط يتصل بذلك على المستوى الفلسطيني. كما قلت هنالك اعتقالات، هنالك اقتحامات، هنالك لدرجة أن رسائل تصل للحركة الطلابية وللطلبة عند أي مناسبة وطنية لتحذيرهم من أن أي نشاط بداخل الحرم الجامعي أو يتصل الحركة الطلابية يمكن أن يؤدي للاعتقال. جامعة كيزيت تقوم عبر شبكة واسعة جدا من شركائها الدوليين ومن المتضامنين الدوليين بأولا عملية مناصرة بهذا الاتجاه والتواصل الدولي لوضع كل الأكاديمية الدولية في سياق هذه الاعتداءات. على المستوى القانوني هنالك متابعات تحدث دائما، لكن علينا أن نكون واضحين بأن هنالك حالة من التجفيف والضرب الممنهج لكل الحالة السياسية الفلسطينية سواء على المستوى الطلابي أو على مستوى سياسي شامل. ودعنا نقول أن الحركة الطلابية أيضا في فلسطين كان لديها وما يزال يعني حضور قوي في المستوى السياسي، ولكن أيضا خلال السنوات الفائتة الثلاثة هنالك تصاعد في هذه الهجمة المباشرة.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم ربايع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، كنت معنا عبر الهاتف. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات بإغلاق الحواجز والمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق اليوم الاثنين ولمدة يومين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن القرار لا يشمل دخول أهالي القدس وفلسطيني الخط الأخضر إلى الضفة الغربية أو خروجهم منها. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغيير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
12: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
13: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
12: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
13: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
12: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول أقل خطرا.
14: غزة بحر، سرايا غزة، تعا غزة بحر.
15: والله مش كذي، هذه يعني أسهل وأقرب. هذه أبعد، يعني اللي ساكن في الزيتون يلف لفة كبيرة، مو اللي ساكن على البحر بس يطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفة كبيرة، يعني حتكلفه بدل 10 حتكلفه 20 مواصلة.
13: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خراباً بعد أن كان وجه غزة المشرق، كان متنفساً لسكان القطاع ومقصداً للمطاعم والمقاهي والحركة التجارية، أصبح اليوم مختلفاً تماماً.
12: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضاً. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتباً دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
16: طب احنا وين نروح؟ في شي بديل في الارض اليوم؟ لو بدي اروح على السودانيه

0: سلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: أقر أعضاء حزب الخضر في إنجلترا وويلز مقترحا بعنوان الصهيونية عنصرية خلال مؤتمر الحزب بمدينة برايتون جنوبي البلاد. المقترح الذي حصل على أغلبية الأصوات وأصبح جزءا من سياسة الحزب يدعو إلى دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة تضمن حقوقا متساوية للجميع. كما يؤكد نص المقترح أنه يستهدف الأيديولوجيا والممارسة السياسية الصهيونية وليس الخلفية الدينية أو العرقية للأشخاص. هذا وأثار التصويت انقساما داخل الحزب وسط مخاوف من إبعاد أعضاء ومؤيدين يهود. شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
2: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
3: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
4: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة، ولهذا السبب نحن هنا وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
2: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
3: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
2: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامناً مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
5: مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة، حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من تحييد شخص حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المشتبه به ما أدى إلى مقتله. وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل فيما سماه منطقة الأمان في جنوب سوريا وإزالة أي تهديد. وفي السياق، أفادت مصادر خاصة للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهنفت أعمال الحفر وشق الطرق ورفع السواتر الترابية ضمن مشروع سوفا 53 غربي قرية العشة وبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. وأضافت المصادر أن نحو 15 آلية هندسية وعسكرية دخلت المنطقة وشرعت في حفر خنادق وفتح مسارات عسكرية بحماية قوات الاحتلال وبالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية لاحقت صحفيين قرب مواقع العمل ودفعتهم إلى الابتعاد. ويمتد المشروع من شمال القنيطرة باتجاه جنوبها، ويشمل إنشاء طرق وخنادق وتحصينات عسكرية قرب خط وقف إطلاق النار.

0: أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسونارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دا سيلفا. وأظهرت نتائج الفرز حصول بولسونارو على أكثر من 47% من أصوات الناخبين، في حين حاز الرئيس دا سيلفا أكثر من 45%. وعقب ظهور النتائج الأولية أكد لولا دا سيلفا عزمه خوض غمار الجولة الثانية من الانتخابات، مشددا على أنه لن يستسلم بسهولة.
1: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية، وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة. لقد حان الوقت لإظهار الصورة الحقيقية للبرازيل، فهذا هو اليوم الذي يمثل البرازيل التي نريدها، لذا سنطلق حملة جديدة بدءا من الغد.
2: في هذه اللحظات أنهى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خطابه أمام مرشحيه و قيادات حزب العمال البرازيلي وقيادات اليسارية الداعمة لترشحه لولاية رئاسية جديدة. لولا أكد أنه لم يفز في الجولات الأولى في الانتخابات الرئاسية السابقة التي شارك بها، إلا أنه لم يسبق له أي خسارة في أي من الجولات الثانية. بدأ الرئيس البرازيلي مصمما على الفوز على خوض الحملة الانتخابية منذ اعتبارا من الغد، وأن الفترة المقبلة ستعتبر بمثابة انتخابات جديدة يعيد فيها طرح كافة أفكاره ومشاريعه والتعاون مع كل الفئات البرازيلية لانتشال البرازيليين من الفقر، دعم شركة بتروبراس النفطية، وتعزيز سياسة ضريبية توضع في مصلحة عموم الشعب البرازيلي، تعليم ذو جودة وخدمات صحية. وأكد أن إرث عائلة بولسونارو وما قدموه للشعب البرازيلي لم يكن سوى الأوهام والفساد. هكذا هي الأوضاع إذن بعد انتهاء أو الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية. الرئيس البرازيلي على عكس كافة التوقعات لم يفز في هذه الجولة الأولى، وإنما تأخر بنقطتين عن فلافيو بولسونارو. رغم ذلك بدأ مصمما وسيخوض الجولة الثانية من الانتخابات في 25 من أكتوبر الجاري بتصميم قوي حسب ما عبر عنه عن مصدر الجولة العربية ساو باولو.
0: في المقابل أبدى مرشح اليمين فلافيو بولسونارو ثقته بشأن جولة الإعادة، متعهدا بالنضال من أجل مستقبل البرازيل بدلا من السعي وراء السلطة بحسب تعبيره.
3: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن، وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة، بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى، ورغم أننا اقتربنا جدا من ذلك، إلا أنني كنت سعيدا للغاية بأعداد البرازيليين الذين خرجوا للتصويت ونزلوا إلى الشوارع.
0: أعلنت جبهة تحرير شعب تيغري انسحابها من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم وانتقالها مؤقتا إلى موقع آخر، بالتزامن مع تقدم الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحكومة والدخول إلى وسط المدينة. وجاء ذلك بعد سيطرة القوات الحكومية على مطار ميكيلي في أعقاب تجدد المواجهات في 23 من سبتمبر وانهيار اتفاق السلام الموقع عام 2022. وأظهرت مشاهد ميدانية مدرعات تركتها قوات الجبهة، فيما نشرت القوات الموالية للحكومة مقاطع قالت إنها توثق لأسر مقاتلين من الجبهة والقوات المتحالفة معها.

0: وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر ليست طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا، لكنها لن تتهاون حيال قضية سد النهضة والتي تعد مسألة وجودية لأكثر من 110 ملايين شخص.
1: يجب أن أكون واضحا تماما، لسنا طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا الآن، لا علاقة لنا بها، إنها أزمة داخلية وعليهم أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم. بالنسبة لنا هناك قضية قديمة تتمثل بالإجراء الأحادي عام 2011، وهو بناء إثيوبيا للسد دون استشارة دول المصب تحديدا السودان ومصر. هذه قضية بالغة الأهمية ولا يمكننا التهاون بها فيما يتعلق بأمننا.
0: أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مع رفض إنشاء أي كيانات موازية أو تقديم أي دعم للمرتزقة. وشدد القادة في بيان على ضرورة استئناف العملية السياسية في السودان بملكية وقيادة سودانية ودعم مؤسسات الدولة بما يهيئ الطريق أمام حل سياسي وسلمي للأزمة. وأكدت القمة كذلك رفض أي تدخلات تمس سيادة دول المنطقة والتمسك باحترام القانون الدولي وحسن الجوار، كما شددت على تعزيز التنسيق الإقليمي بما يدعم استقرار السودان والمنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز قيادة للطائرات المسيرة ونقطة تفتيش للمركبات، فضلا عن ما وصفته بمنطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. وأوضحت الوزارة أن العمليات أسفرت عن تدمير معدات وأضرار مادية في المواقع المستهدفة. هذا وأفادت وحدة الطوارئ الأوكرانية في خاركيف بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم روسي استهدف المنطقة الصناعية في المدينة الليلة الماضية. وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى إلى جانب أضرار لحقت بممتلكات ومبان في المنطقة. وفي وقت سابق استهدفت مسيرة روسية جسرا مهما في كييف بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية، بينما توعدت وزارة الدفاع الروسية بتكثيف القصف ردا على ما وصفته بتصعيد زيلينسكي.
2: حرب طويلة لم تحسمها الجبهات المشتعلة، فوجدت النار طريقها إلى المدن وشرايينها. الجسور الأوكرانية مقابل المصافي الروسية، هكذا تبدو الصورة. ضربات تستهدف قدرة الخصم على الحركة والاستمرار. في كييف استهدفت مسيرة روسية جسر الشمال مجددا. شريان فوق نهر دنيبر يربط ضفتي العاصمة، يسلكه السكان وتعبره البضائع. موسكو تقول إنه ينقل القوات والإمدادات العسكرية وتتوعد بتكثيف قصف كييف ومناطق أخرى. 3 جسور تعطلت الحركة عليها خلال أيام. وسط الدمار جال الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني، زيارة لتعزيز الدفاعات ورسالة دعم من موقع يحمل آثار القصف.
3: جيراننا الروس همجيون تماما، ولهذا نشهد كل هذه القسوة تجاه الناس، لكن الجانب الإيجابي أننا متحدون ولدينا شركاء أقوياء. نشكرك فريدريش على وجودك هنا وعلى هذه الرسالة المهمة والشجاعة منك شخصيا ومن شعبك.
2: ومن المكان نفسه وجه المستشار الألماني نداءه إلى الرئيس الروسي.
4: من هنا أكرر، سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون للحوار ولبحث إنهاء الحرب، لكن هذه الهجمات الهمجية على المدنيين الأوكرانيين يجب أن تتوقف.
2: ومن الجسور إلى الموانئ تتسع دائرة الاستهداف. في أوديسا تقول السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا قتل بحارا وأصاب 3 على سفينة شحن. وعلى الجانب الروسي تصل المسيرات الأوكرانية إلى منابع الوقود باستمرار. بعد استهداف مصفات موسكو، أعلن الجيش الأوكراني ضرب منشآت نفطية في فولغوغراد وسمارا. بوتين أقر بخسائر اقتصادية وقال إن بلاده ترد بضرب مرافق الاقتصاد الأوكراني. ترامب دعا مرارا إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية محذرا من اضطراب الإمدادات، لكن النار تستمر. إنها حرب شرايين الحياة، كل طرف يضغط على قدرة الآخر على الاستمرار، والمدنيون يواجهون حصيلتها طريقا مقطوعا ومحطة طاقة متضررة قد تطاولها ضربة جديدة قبل اكتمال إصلاحها.
0: يواصل العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ما أطلقوا عليها مسيرة الكرامة التي انطلقت منذ أسبوع من منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد نحو قصر قرطاج سيرا على الأقدام. يطالب الحراك بتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2025 والذي ينص على أحكام استثنائية لانتدابهم في القطاع العام والوظائف العامة من خلال منصة إلكترونية لم يتم تفعيلها رغم مرور 10 أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ واستمرار الوعود الحكومية بتوظيفهم.
5: نحن لم نذهب للتفاوض أو لنطلب أشياء جديدة لم يقرها القانون، نحن نطالب بتنفيذ القانون وكفى. نريد أن نستمع للسلطة ماذا ستقترح إن كانت لديه اقتراحات، ثم أن المعطلين مطلبهم وحيد هو تنفيذ هذا القانون.
0: عقد أعضاء الاجتماع المصغر 4+4 في تونس جلستهم 10 منذ انطلاق المشاورات في أبريل الماضي، والجلسة الثانية منذ توقيع اتفاق 30 أغسطس. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الاجتماع برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام هاتا تيتيت ناقش تداعيات انقسام القضاء على العملية الانتخابية، مؤكدة ضرورة معالجة الانقسام مع احترام استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية بما يضمن نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها. وجدد المشاركون التزامهم بتنفيذ اتفاق 30 أغسطس وضم نتائج المشاورات في إطار دستوري شامل، معتبرين أن اتخاذ خطوات قانونية لتنفيذ الاتفاق حاليا سابق لأوانه ولا يخدم أجواء التوافق على أن يعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية الشهر الجاري. بدأت السلطات الإسبانية إزالة مخيم للمهاجرين على شاطئ سبتة قبيل زيارة الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا. وقالت الشرطة إن العملية تشمل نقل نحو 3000 مهاجر بمشاركة أكثر من 350 شرطيا إلى جانب جنود وآليات مدرعة، وسينقل المهاجرون إلى مركز للتحقق من هوياتهم ثم إلى مخيم مؤقت. وأوضحت الشرطة أن عملية النقل ستتوقف إذا نفدت أماكن الإيواء. وكان المخيم قد أقيم على الشاطئ عقب تدفق 10,000 المهاجرين من المغرب في يوليو الماضي، ولا يزال آلاف منهم يبيتون في العراء داخل سبتة. أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية تنفيذ ضربة استهدفت زورقا سريعا كان ينشط على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. وقالت القيادة إن المعلومات الاستخباراتية أكدت ضلوع الزورق الفعلي في عمليات التهريب، وقد أسفرت العملية عن مقتل 4 ممن قالت إنهم مهربو مخدرات. ختاما مع هذه الصور المباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يبيت المحتجون في الشوارع احتجاجا على أزمة السكن المتواصلة في البلاد، وهذه الأزمة التي قد تدفع نحو انتخابات مبكرة ربما في صورة تواصلت أو تزايد زخمها. ختام هذه النشرة الإخبارية رأس الساعة مع وعد هاشم.

0: جبهات القتال تتسع في اليمن.
1: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
2: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
3: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
0: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
4: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
5: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
0: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ما يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى، وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
8: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
9: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز عناوينها. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن أكثر من 1100 عملية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، عشرات القتلى والجرحى في المعارك على جبهة تعز، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجماعة على مدينة التربة في المحافظة. على أثر مخاوف أمنية واتهامات من لندن لإيران بالتخطيط لاستهدافها، الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية. بالتزامن مع فرض الإغلاق على الضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة بير زيت ومحيطها وتعتقل أحد حراسها. بعد فشل المرشحين في تحقيق الأغلبية، البرازيل تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية. بولسونارو سعيد بالنتيجة، ولولا دا سيلفا يصفها بغير المتوقعة ويقول إنه لن يستسلم.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة عملياتها العسكرية على مختلف محاور القتال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبهدف استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة أنصار الله الحوثيين. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية إن القوات نفذت نحو 1122 عملية استهداف شملت مواقع المدفعية وراجمات وتحصينات وخطوط الإمداد وتحشيدات ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهات صعدة والجوف وتعز والساحل. وأوضح أن الاستهدافات أسفرت عن تحييد المئات من عناصر الجماعة إضافة إلى تدمير معدات عسكرية. وأكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة في محافظة تعز وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والجماعة على جبهة تعز.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة،
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلا خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر.
5: الله أكبر!
1: سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدماً خاطفاً في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب. وبعيداً عن اليمن وفي قلب السعودية استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفى ومصنعا في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلاً بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: أعلن تحالف الدعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهما الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. وأكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكداً مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. ينضم إلينا من صنعاء الآن مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل. آخر التطورات الميدانية لا سيما في تعز والمناطق الأخرى التي تعرضت لكم كبير من الهجمات الجوية، إضافة إلى ما يعنيه سيطرة الجماعة على مدينة التربة.
5: مرحبا وعد، صباح الخير. يعني السيطرة على مدينة التربة فيما يخص الجزئية الأخيرة من سؤالك تعني أن الطريق الممتد من تعز مرورا بالتربة والواصل إلى عدن أصبح مقطوعا وتسيطر عليه قوات حكومة صنعاء، وهذا يعني أن بإمكان قوات حكومة صنعاء قطع أي تعزيزات أو إمدادات قادمة من عدن أو مناطق الجنوب إلى تعز، أو العكس يعني أي خروج ودخول من إلى مدينة تعز تحديدا، فهذا يقع تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء نظرا لسيطرتها على مدينة التربة الاستراتيجية بطبيعة الحال، وهي عاصمة أو مركز مديرية الشمايتين ضمن النطاق الحجرية التي كما يقال إنها قلب تعز النابض. الحجرية يعني مترامية الأطراف وفيها مديريات عدة، مساحات واسعة، وكانت أيضا فيها نسبة تركز كبيرة لقوات الحكومة في عدن، وبالتالي فإن السيطرة عليها يعني تقدم يعني استراتيجي كبير للغاية بالنظر إلى تحكمها بالخط الواصل بين تعز وعدن من الاتجاه الجنوبي، وهو الخط الوحيد المتاح حاليا. هناك خطوط بديلة متعرجة صعبة للغاية، ولكن كان أيضا هذا الخط خط بديل أعد بدلا عن الخط الرئيسي الواقع أو الواصل من منطقة الحوبان شرق مدينة تعز إلى عدن، وهو كان أقصر وأسرع الخطوط وصولا إلى تعز. كان يستغرق فقط ساعتين من منطقة الحوبان في تعز إلى مدينة عدن، وهذا الخط مقطوع منذ نحو 11 عاما بسبب تطورات الأوضاع و يعني تقسم نطاق السيطرة في تعز ما بين قوات حكومة صنعاء والطرف الآخر. وبالتالي فيما يخص التطورات الميدانية وفقا لما كان قد أعلن ميدانيا، فإن مواجهات عادت في عدد من المناطق التابعة لنطاق الحجرية تحديدا في نطاق مديرية المعافر ومناطق الكلائبة والمسراخ وبعض أجزاء من الأقروب، وسمع دوي الانفجارات الناتجة عن تجدد المواجهات. سمع أيضا دوي الانفجارات الناتجة عن وجود غارات جوية نفذت في مناطق عدة خاصة في محيط المدينة. تجددت المواجهات أيضا في محيط جبل هان المحيط بمدينة تعز من الاتجاه الغربي، ولكن الأهم كان هو عودة هذه المواجهات في نطاق الحجرية وتحديدا المعافر وأجزاء أيضا من التربة. وفقا للمصادر فإن مواجهات اندلعت أيضا في الاتجاه الشرقي من مدينة التربة، أيضا ما تزال هناك يعني مواجهات متقطعة وفقا للمصادر الميدانية والمحلية. بالنسبة للرواية هنا من صنعاء فإنها أكدت رسميا عسكريا وإعلاميا أنه تمت السيطرة على مديريتي الشمايتين وسامع في تعز، والتمركز أيضا أكدت على التمركز في مدينة التربة تحديدا. وأيضا كانت هناك إحصائية لعدد الغارات التي شنت وفقا لما جاء في بيان المتحدث العسكري، فإن 106 غارة وصاروخ شنت خلال 24 ساعة، ويقول بأن الجانب السعودي هو الذي نفذها، بينما تقول قوات الحكومة إنها نفذت سلسلة طويلة من هذه الغارات يعني والهجمات على مواقع قوات حكومة صنعاء. وتحصي أيضا القوات الحكومة في صنعاء 1510 غارات حتى الآن منذ بدأ التصعيد في أوائل أغسطس الماضي. هذه هي الصورة، وتعد صنعاء أن هذا التصعيد أيضا سيقتضي بطبيعة الحال مواصلة معادلة التصعيد بالتصعيد المتمثلة بمزيد من العمليات في الداخل السعودي.
0: أشكرك من صنعاء خليل القاهري. كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تنوع متزايد في استخدام الطائرات المسيرة لدى أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية والتشكيلات المتحالفة معها، مع ظهور منظومات هجومية صغيرة وتقنيات توجيه جديدة. في هذا التقرير يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي تطور استخدام الطائرات المسيرة لدى أطراف الصراع اليمني.
7: من مهام استطلاعية فقط إلى تنفيذ هجمات عسكرية، هذا هو حال الساحة العسكرية اليمنية اليوم، مع استخدام أطراف الصراع هناك المسيرات كمنظومات هجومية تمتلك تقنيات توجيه بالألياف البصرية. كان شهر أغسطس عنواناً لهذا التغير، إذ برزت مؤشرات على دخول مسيرات صغيرة وطائرات متعددة المراوح قادرة على إسقاط ذخائر. جاء تزايد اعتماد القوات الحكومية على المسيرات لمواكبة الحوثيين الذين طوروا خلال العقد الماضي ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة تبرز فيها عائلتان رئيسيتان، الأولى قاصف وهي مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تعتمد تصميماً مشابهاً لطائرات أبابيل تي الإيرانية وتحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى نحو 30 كيلوغراماً. أما الثانية فهي صماد، وأبرز طرازاتها صماد 3 التي يصل مداها المعلن إلى نحو 1500 كيلومتر وتحمل رأساً متفجراً يزن نحو 18 كيلوغراماً. ورغم أن حمولتها المتفجرة أقل من حمولة قاصف، فإن مداها الأطول يمنح الحوثيين قدرة على استهداف مواقع بعيدة داخل دول الجوار. في 11 من أغسطس الماضي ضبطت القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب طائرة مسيرة صغيرة من فئة الرؤية من منظور الشخص الأول FPV مزودة ببكرة ألياف بصرية، وتمثل الواقع أول ظهور موثق لهذا النوع من المسيرات في ترسانة الحوثية بحسب تحليل نشرته منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في أمن البحر الأحمر وباب المندب. وتختلف طبيعة مسيرات FPV عن نظيرتها الهجومية بعيدة المدى، فهي تكتيكية منخفضة التكلفة نسبياً تستخدم في خطوط التماس لاستهداف المركبات ومواقع المدفعية والتحصينات والأفراد. ولا يقتصر الاستخدام الحوثي على مسيرات FPV، إذ تشي مشاهد نشرها الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 21 من أغسطس باستخدامهم طائرات متعددة المراوح من فئة كواد كابتر قادرة على حمل ذخائر صغيرة. من بين الطائرات التي يمتلكها الحوثيون والقادرة على تنفيذ هذا النوع من المهام مسيرة رجوم، وهي طائرة سداسية المراوح تستخدم في الاستطلاع وإسقاط الذخائر على الأهداف الأرضية. وفي 14 من سبتمبر أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط مسيرة كبيرة الحجم في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وفحص فريق مسبار صور حطام الطائرة وقارنها بالصور المعروفة لمسيرة رجوم ليرجح أنها من الطراز نفسه، استناداً إلى أوجه التشابه في تصميم القاعدة وشكل الأذرع وألوانها. وخلال الجولة الأخيرة من القتال برز نمط آخر في استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة، تمثل في ظهور تصوير جوي بالتزامن مع ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية. ففي 7 من الشهر الماضي نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد قال إنها توثق استهداف شاحنات محملة بالعتاد العسكري قرب الحدود اليمنية السعودية. فريق مسبار فحص المقاطع المنشورة وطابق المعالم الجغرافية الظاهرة فيها بصور للموقع ليرجح أن الاستهداف وقع بالقرب من منفذ الوديعة البري الرابط بين الدولتين عند الإحداثيات التالية. ويشكل إدماج الاستطلاع الجوي في الضربات الصاروخية تطوراً يعرف عسكرياً بسلسلة القتل كيلتشين، يؤدي إلى تسريع آلية رصد الأهداف وتحديد مواقعها، كما يحسن توقيت الضربات وتقييم نتائجها خاصة عند التعامل مع أهداف متحركة. لكن الأدلة المتاحة في هذه الحالات تثبت التزامن بين التصوير الجوي والضربات، ولا تحسم حتى الآن الدور الذي أدته المسيرات في عملية الاستهداف نفسها. وفي يوليو الماضي كشفت القوات المسلحة اليمنية رسمياً عن مسيرات هجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانتها. وفي 18 من سبتمبر تداولت حسابات يمنية مقاطع لطائرة مسيرة تحلق فوق صنعاء، وقارن فريق مسبار شكل الطائرة بإحدى المسيرات التي ظهرت خلال عرض شهر يوليو، ورجح وجود تشابه بصري بينهما من دون أن تتيح المشاهد وحدها تحديد الطراز بصورة قاطعة. لم يقتصر امتلاك هذا النوع من المسيرات على الحوثيين والقوات الحكومية، ففي 17 من أغسطس أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية امتلاكها أسراب مسيرات ضمن تشكيلاتها القتالية، في مؤشر على اتساع الاعتماد على الطيران المسير لدى التشكيلات المتحالفة مع الحكومة. وأظهرت المواد المنشورة مزيجاً من مسيرات FBV الهجومية وطائرات متعددة المراوح مزودة بآليات لإسقاط الذخائر، إلى جانب مسيرات هجومية أحادية الاتجاه. وفي 28 من أغسطس كشفت قوات درع الوطن خلال مناورات عسكرية عن مسيرة استراتيجية جديدة، وبناء على هذه الوقائع التي رصدها مسبار شهدت الحرب اليمنية اتساعا في دور الطائرات المسيرة لدى طرفي الصراع، ليس من حيث تنوع المنصات فحسب، بل في طبيعة المهام التي تؤديها كذلك.
0: الآن ينضم إلي من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا. ماذا لو تحولت كل مكاسب الجماعة الميدانية إلى باب لتوسيع الحرب ويعني تصعيد دون سقف؟ هل الجماعة مستعدة لحرب مفتوحة دون حدود؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بالتأكيد، فمنذ أن قامت السعودية بخرق الهدنة واستهداف مطار صنعاء بدأت جماعة أنصار الله أو الجيش اليمني بعمليات أوسع، كان أولها إغلاق البحر الأحمر أمام السفن السعودية واستهداف السفن النفطية السعودية لفرض حصار عليها، وتزامن ذلك أيضا مع محاولة السعودية لتحريك الجبهات الداخلية في المخا على سبيل المثال باستهدافات مدفعية واستهداف بما يسمى بالطيران المسير الذي وفرته السعودية أو زودته للقوات التابعة لها في المخا، وهذا ما أدى إلى أن قاموا بفتح جبهة وهم من فتح باب جهنم في الحقيقة عليهم، و تم تحرير كل تلك المناطق حتى وصولا إلى تحرير يوم أمس مدينة التربة وهي ثاني أكبر المدن في محافظة السعودية. هذا معناه أن الجيش اليمني هنا في صنعاء هو مستعد ومعد لهذه المعركة منذ سنوات، لأنه يعرف عن اليمنيين وخصوصا عن قياداتنا هنا في صنعاء أنهم لا يقومون بخرق الهدنة، ولذلك هم انتظروا حتى قام بها العدو السعودي وكانت نتائجه كارثية بالتأكيد على القوات التابعة له وأيضا على السعودية التي لا تتمكن الآن أيضا من تصدير أي من نفطها، لذلك هذا يثبت أنهم مستعدون لأي معركة مهما توسعت ومهما كانت أكبر، فهم لديهم القدرة على توسيعها أيضا ولديهم بنك أهداف كبير يستطيع أن يقضي على الاقتصاد السعودي بالكامل في خلال أيام.
0: لكن القوات الحكومية بدورها تقوم باستعادة بعض المناطق وتعلن عن ذلك وبدأت فعلا بتوسيع هجومها، لكنها تقول إن باب التفاوض قد انتهى. بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، هل الباب باب التفاوض ما يزال مفتوح وهل يمكن القبول بتسوية الآن؟
8: بالتأكيد أختي العزيزة، يعني ما قالته ما تسمى بالحكومة الشرعية بأن هم استعادوا مناطق وبأنهم يعني يتقدمون، يعني هي نفس الأكاذيب التي قالوها عندما تم السيطرة وتحرير كامل الساحل الغربي خلال ساعتين. يعني أتحداهم أن يذكروا منطقة واحدة أنه تم استعادتها، كانت تعز تقريبا 70 أو أكثر من ذلك في يد القوات التابعة للسعودية، 70% و30% و25% هي تحت سيطرة قوات صنعاء، إلا أن الآن أصبح 90% من كل محافظة تعز وتحت سيطرة الجيش اليمني في صنعاء، ولم يتبقى في يدهم إلا تقريبا 10%. وبخصوص باب التفاوض أختي العزيزة، باب التفاوض وقد أغلق، وصنعاء قد كانت واضحة في ذلك أنها لن تقبل أي يعني لن توقف عملياتها إما في الداخل أو إما في الخارج ضد السعودية إلا إذا قامت السعودية بوقف كامل عملياتها العسكرية في اليمن والانسحاب من اليمن ووقف أي عمليات مستقبلية ويعني وتعويضات كاملة لما تم تدميره في اليمن وعدم دفع أي دعم وعدم إعطاء أي دعم لأي من القوات التابعة لها داخل اليمن. وهذا كان واضح في خطابات السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الأخيرة، أي أن اليمن يعني قد منذ 2022 الهدنة المشؤومة تلك كما كنا نسميها كلنا في صنعاء، لأنها لم تحمي إلا السعودية من الهجمات اليمنية، ولكن السعودية استمرت في فرض الحصار، في عرقلة السفن من الوصول إلى ميناء الحديدة، في يعني أخذ كل مقدرات الشعب اليمني من إيرادات النفط والغاز واستخدامها لبناء القواعد العسكرية السعودية المنتشرة في اليمن، وتجهيز القوات هناك، ويعني وإنشاء ما يسمى بقوات درع الوطن، ويعني وإنشاء جيوش جديدة. يعني السعودية كانت تستخدم الهدنة لتعد لمعركة أكبر، ولكن اليمن هي من كان يعني يحمل زمام المبادرة، وهي من انتظر، وكانت السعودية واستهدافها لمطار صنعاء هي القشة التي كسرت ظهر البعير السعودي. وأريد فقط أختي العزيزة أن أضيف أن تصريحات العليمي يوم أمس يعني هي تثير للسخرية عندما يتحدث بأنه المعركة بدأت لتحرير اليمن. يعني هل يعقل عندما أنت في حرب وخلال حرب وتقوم بإعلان حرب وإعلان بدء معركة؟ ماذا نعمل منذ 2015؟ لكن أعتقد أختي العزيزة أن ما يعانيه العليمي وما يعانيه من هم يقيمون في فنادق الرياض هي قد يكون اسم مرض جديد، متلازمة الرياض، أي أنهم لم يعني منفصلين عن الواقع، وليس لهم أي ظهور على الواقع، وليس لهم أي تواجد على الأرض. لذلك يعتقدون أن البيانات هي يعني كأنها من الريسبشن الفندق، هي مجرد تصريحات ومجموعات واتس وإعلانات، ولكن من يدافع عن الأرض أختي العزيزة هم من يحمل زمام المبادرة. وأعتقد أن مدينة تعز أيضا هناك أنباء
0: يعني هناك الأرض وهناك المدنيين أيضا سيد البخيتي، هناك اتهامات للجماعة بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري، التجويع وتجنيد الأطفال. يعني ماذا تعلق على هذا الأمر؟
8: هذه أختي العزيزة هذه أكاذيب. من يعني يعرض المدنيين للخطر هو من بنى 4 مطارات و4 قواعد عسكرية فقط في منطقة المخا وذباب، ومن يعرض المدنيين للخطر هو من يستخدم القاعدة ويستخدم أيضا داعش في قتاله. وقد كانت الأسوشيت بريس الأمريكية نشرت تقرير في 2018 أن الإمارات والسعودية يقومون بتجنيد القاعدة وداعش في القتال، خصوصا في مناطق على سمت المناطق تعز. والبي بي سي أيضا قبل سنوات نشرت تقرير ومصور، وكانت تسأل مراسلة البي بي سي من هؤلاء المقاتلين الذين هناك، وهي كانت في منطقة تعز أو المناطق تحت سيطرة التحالف والعدوان السعودي، وقالوا أنهم مقاتلي القاعدة، وسألت هل يقاتلون إلى جانبكم؟ قالوا نعم بالتأكيد يقاتلون إلى جانبنا. ومن يأخذ العايزة ينتهك يعني حقوق حتى الأسرى. لاحظنا المقاطع التي انتشرت مؤخرا وهي لتعذيب ولقتل أسرى يتبعون الجيش اليمني في صنعاء، بينما نلاحظ أن قوات صنعاء دائما ما تحاول التعامل برفق مع أولئك الأسرى. لذلك الإجرام أختي العايزة هو من بدأ الحرب على اليمن في 2015، هو من بدأ وشن 300,000 غارة على اليمن، هو من قتل 20,000 مدني يمني بالاستهداف المباشر القصف المباشر، وهو الحصار الذي أدى إلى وفاة ما يقارب 400,000 مدني يمني من أمراض يمكن تجنبها كالكوليرا والملاريا وتدمير البنية التحتية والمجاعة. هذا هو المسؤول. لذلك السعودية هي المسؤولة، وهي من سوف يتلقى الضربة الأكبر من اليمن، وسوف يدفعون الثمن غالي.
0: شكرا لك من صنعاء الكاتب والباحث السياسي حسين البخيتي. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر التلفزيون العربي: اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية وأنصار الله الحوثيين في جبل صبران شرقية تربة بتعز. إذن مصادر للتلفزيون العربي تقول إن هناك اشتباكات عنيفة تدور بين القوات اليمنية وأنصار الله الحوثيين في جبل صبران الذي يقع شرقية التربة بتعز. ونواصل في أخبارنا، إذ أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
9: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة. تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقاً رجلاً سادساً يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعاً بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
0: أظهرت بيانات شركة كابلر لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب، رغم الهجمات على سفن عابرة لمضيق هرمز لتتراوح بين 19 مليون و 22 مليون برميل يوميا. إلى ذلك تراجعت أسعار النفط من ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع وفق تقارير متطابقة. ومن الخليج إلى آسيا وأوروبا وأمريكا تتحرك يوميا ملايين البراميل عبر ممرات بحرية محدودة بعضها لا بديل سريع له. ومع استمرار التصعيد وارتفاع المخاطر حول مضيق هرمز وباب المندب تصبح الممرات جزءا أساسيا من معادلة أمن الطاقة والأسعار. في هذا التقرير نرصد أبرز 7 نقاط اختناق على خريطة تجارة النفط العالمية وما الذي يحدث عندما يتعطل العبور في واحدة منها.
10: العالم لا يحتاج إلى أن ينفد نفطه كي يختنق، يكفي أن تغلق بوابة واحدة فتتحول ملايين البراميل إلى نفط عالق. عندها لا تبقى الأزمة في البحر، ترتفع كلفة الشحن والتأمين وتصل الفاتورة مع الوقود والسلع إلى كل بيت. 7 نقاط اختناق تقف بين حقول النفط وأسواق العالم. اليوم الحصار يضيق الخناق في هرمز والخطر يشتد عند باب المندب، لكنهما بابان فقط في شبكة تمتد حول العالم. لنبدأ من الخليج، حيث تطل 7 دول منتجة للنفط وتعتمد معظم صادراتها البحرية على عنق واحد، مضيق هرمز. قبل الحرب كان يعبره نحو 21 مليون برميل من النفط والسوائل البترولية وقرابة 5 تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. في الربع الثاني من عام 2026 هبط تدفق النفط إلى 4,900,000 برميل يومياً. لنتحرك أولاً مع النفط المتجه إلى آسيا، تعبر الناقلة بحر العرب والمحيط الهندي ثم تصل إلى مضيق ملقا بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا، وهو أقصر طريق بحري بين نفط الشرق الأوسط وأسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقد عبره نحو 23 مليون و200 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، فكان أكبر نقطة اختناق نفطية في العالم. بعدها تدخل الشحنة بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى موانئ آسيا. نعود إلى الخليج ونأخذ هذه المرة الطريق الغربي بعد بحر العرب وخليج عدن، تضيق المياه مجدداً بين اليمن والقرن الإفريقي. هذه البوابة الثالثة، باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. من هنا يعبر النفط وتعبر معه سفن الحاويات والسلع بين آسيا وأوروبا. ومع تعثر العبور عبر هرمز ازدادت أهمية الطريق الغربي، ففي الربع الثاني من عام 2026 بلغت تدفقات النفط عبر باب المندب 8,100,000 برميل يومياً. لذلك يضرب الخطر عند باب المندب الطاقة ووقت الرحلة وكلفة السلع معاً. بعد باب المندب تصعد الناقلة إلى البوابة الرابعة، قناة السويس وخط أنابيب سوميد. تنقل القناة السفن إلى البحر المتوسط، بينما ينقل سوميد النفط عبر الأراضي المصرية. معا يختصران الطريق بين آسيا وأوروبا. ماذا لو تعذر عبور البحر الأحمر؟ تغير الناقلة طريقها وتلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. الرأس ليس واحداً من الأبواب السبعة، بل هو طريق بديل، لكن الرحلة تصبح أطول ويرتفع استهلاك الوقود وكلفة التشغيل والتأمين. خريطة النفط لا تبدأ كلها من الخليج. من البحر الأسود تمر شحنات روسيا ومنطقة بحر قزوين عبر البوسفور والدردنيل، وهما معاً البوابة الخامسة، المضائق التركية. ومن بحر البلطيق تعبر الناقلات المضائق الدنماركية إلى بحر الشمال والمحيط الأطلسي، هذه البوابة السادسة. وعلى الجانب الآخر من العالم تصل قناة بنما بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتختصر على السفن طريقاً طويلاً حول أمريكا الجنوبية، وهذه البوابة السابعة. سبعة أبواب إذن، يكفي أن يختنق واحد منها حتى تغير الناقلات مسارها ويدفع الناس ثمن الطريق في الأسواق.
0: في الضفة الغربية أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة أبي جزيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال أحد أفراد أمن الجامعة خلال عملية الاقتحام، في حين أظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط الجامعة. وأظهرت مشاهد صرح الشهداء داخل حرم جامعة بير زيت شمال رام الله بعد هدمه ومصادرته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي،
11: ومن ثم قامت بمصادرته قبل أن تنسحب من الجامعة.
0: خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغيير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
12: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
13: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
12: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
13: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
12: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
14: صراع غزة بحر، صراع غزة، صراع غزة بحر.
15: والله مش كذا، هذه يعني أسهل وأقرب. هذيك ابعد يعني اللي ساكن في الزيتون بيلف لفه كبيره، واللي ساكن على البحر بيصير يطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفه كبيره يعني حتكلفه بدل 10 على 23 مواصله.
13: تقودنا الرحله الى الجندي المجهول الذي اصبح خرابا بعد ان كان وجه غزه المشرق، كان متنفسا لسكان القطاع ومقصدا للمطاعم والمقاهي والحركه التجاريه، اصبح اليوم مختلفا تماما.
12: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضا. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتبا دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
16: طب احنا وين نروح؟ في شيء بديل في الأرض اليوم؟ نبدأ نروح على السودانية في إطلاح، نبدأ نروح على بيت لايا جنب بيت حنون في إطلاح، نبدأ شرق. في شيء عدد سكان مكثف لدرجة إنك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز انك تلاقيش وسعك.
13: بعد ساعتين وصلنا الى السودانية، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول اليها شمالية غزة. كانت الرحلة هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعة فقط. هذا المكان يعني لشخصيا الكثير، فهنا كان بيتي. تغيرت ملامح المكان حتى لم اعد اعرفه، لم يبقى لي كما بقية السكان.

0: الأيديولوجيا والممارسة السياسية الصهيونية وليس الخلفية الدينية أو العرقية للأشخاص. هذا وأثار التصويت انقساما داخل الحزب وسط مخاوف من إبعاد أعضاء ومؤيدين يهود. شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
1: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
2: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
3: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة. ولهذا السبب نحن هنا، وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
1: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
2: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
1: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامناً مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
4: مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة. حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من تحييد شخص حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المشتبه به ما أدى إلى مقتله. وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل فيما سماه منطقة الأمان في جنوب سوريا وإزالة أي تهديد. وفي السياق، أفادت مصادر خاصة للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال الحفر وشق الطرق ورفع السواتر الترابية ضمن مشروع سوفا 53 غربية قرية العشة وبلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. وأضافت المصادر أن نحو 15 آلية هندسية وعسكرية دخلت المنطقة وشرعت في حفر خنادق وفتح مسارات عسكرية بحماية قوات الاحتلال، وبالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية لاحقت صحفيين قرب مواقع العمل ودفعتهم إلى الابتعاد. ويمتد المشروع من شمال القنيطرة باتجاه جنوبها، ويشمل إنشاء طرق وخنادق وتحصينات عسكرية قرب خط وقف إطلاق النار. ينضم إلي الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد. يعني هذا المشروع، ما التغيير الميداني الذي يحدثه على أي مساحة؟ والأهم، كيف يؤثر في سكان المناطق المحيطة لا سيما الرفيد وقرية العشة؟
5: نعم، وعد بالفعل

0: فعل باشرت او عاودت قوات الاحتلال الاسرائيلي العمل من جديد في خط صوفا 53، هذا الخط الذي بدات العمل به في نوفمبر في العام 2022، ثم توقف لفتره قصيره. ايضا سرعت عمليات الحفر في هذا الطريق بعد سقوط نظام الاسد لتتوقف منذ مده لتعاود العمل عليه ايضا يوم البارحه، على ما يبدو ان هناك خطط جيده لقوات الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة. هذا الخط الذي تم إنشاؤه داخل الأراضي السورية، طريق عسكري بعرض 8 أمتار محاط بساترين عسكريين بارتفاع 5 أمتار. يمتد هذا الطريق من منطقة حضر على زاوية الحدود السورية مع جولان السوري المحتل حتى نهاية الحدود السورية مع جولان السوري المحتل عند التقاء مناطق الحدود مع بين الجولان وسوريا هو الأردن، أي على طول المنطقة العازلة. طبعا هذا الطريق الذي ينشأ داخل المنطقة العازلة في المناطق التي يفترض أن لا تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال اقتضمت عدد كبير من المناطق بتوغل يقارب ما بين 300 متر إلى 2 كيلومتر في بعض المناطق على طول هذا الطريق وطول هذا الخط. وعند التأثير الفعلي لهذا الخط هو بداية باقتضام آلاف الدنومات، تقريبا أكثر من 11 ألف دنم من الأراضي الزراعية. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف للأراضي الزراعية للأشجار وأيضا لبعض الممتلكات الزراعية الموجودة للأهالي داخل هذه المناطق، مما يعني انحسارا في المناطق الزراعية في القنيطرة، أيضا مما يعني توسيع العمليات الأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذا الخط، مضايقة المزارعين الذين يحاولون الاقتراب من هذه النقاط. خلال الفترات السابقة كان المزارعين يستطيعون التوصل أو الوصول إلى هذه المناطق مع بدء عمليات الحفر وبدء واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي من الأهالي الذين يقومون بالتحرك بالقرب من هذه المناطق، يعني توسيع المناطق التي تقتضمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إن لم يكن بعمليات التجريف ستكون بعمليات الاستهداف في الرصاص وقذائف المدفعية، هذا الأمر الذي حصل يوم البارحة. كان هناك استهداف في عدة قذائف مدفعية، إطلاق لقنابل مضيئة في محيط هذه المنطقة وأيضا إطلاق الرصاص. قوات الاحتلال تحدثت عن مقتل شخص حول التقدم باتجاه نقطة الحميدية الجانب السوري، حتى الآن لم يؤكد هذه الرواية. الحديث عن مشتبه بهم دائما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هم أهالي المنطقة تحديدا. قبل ما يقارب 20 يوما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أحد رعاة الأغنام في المنطقة تحت حجة مشتبه به يحاول الوصول إلى النقاط الإسرائيلية الموجودة في المنطقة بعدة قذائف. قد يكون هذا الشخص الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا أحد رعاة الأغنام الذين يتم استهدافهم بشكل متكرر. حتى الآن لم يؤكد الجانب السوري فقدان أي رجل من أهالي المنطقة، بانتظار أي تأكيدات محلية أو تأكيدات رسمية من أهالي المنطقة. طبعا الجانب السوري حتى الآن في بيان وزارة الخارجية الذي يؤكد على رفض استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المشروع، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأيضا بالمطالبة بالعودة لاتفاق عام 1974 وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مما يقارب 9 نقاط أنشأتها داخل الأراضي السورية، والتوقف عن عمليات التوغل والاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية لدخول سوريا في أي مباحثات مقبلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: أشكرك خالد العدلبي، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز قيادة للطائرات المسيرة ونقطة تفتيش للمركبات، فضلا عما وصفته بمنطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. وأوضحت الوزارة أن العمليات أسفرت عن تدمير معدات وأضرار مادية في المواقع المستهدفة. هذا وأفادت وحدة الطوارئ الأوكرانية في خاركيف بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم روسي استهدف المنطقة الصناعية في المدينة الليلة الماضية. وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى إلى جانب أضرار لحقت بممتلكات ومبان في المنطقة. انضم إلي من كييف مراسلنا محمد زاوي. أهلا بك محمد، نعرض معك لتطورات الساعات الأخيرة.
2: وعد الهجمات الروسية استمرت على عدد من المقاطعات الأوكرانية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم. أبرز ربما المناطق المتضررة مثل ما ذكرت هي منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، حيث تحدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من المدنيين بعد أن أصابت مسيرة روسية مبنى متعدد الطوابق في هذه المنطقة، كما تضررت عدد من منشآت البنية التحتية. وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية أيضا بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة الصناعية في مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، تعرضت عدد من المستودعات والمخازن والمنشآت الصناعية لأضرار، كما استهدفت القوات الروسية المنشآت الحيوية التابعة لميناء أوديسا في جنوب البلاد دون أن تذكر بأن هناك قتلى أو مصابين جراء هذه الهجمات. أيضا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف هجمت مسيرات المقاطعة، ووفقا لآخر التحديثات من الإدارة العسكرية كان هناك تضرر لمبنى خاص وعدد من المستودعات دون أن تذكر حصيلة القتلى أو الضحايا نتيجة هذا الهجوم. سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحدث أن الروس في هجمات الليلة الماضية وصباح اليوم استخدموا أزيد من 200 مسيرة من مختلف الأنواع، غالبيتها كانت من المسيرات النفاثة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من التعامل مع أكثر من 170 مسيرة. وقال بأن هناك إصابات مباشرة لعدد من المسيرات في 13 موقعا في مناطق متفرقة من أوكرانيا. إلى ذلك طبعا المناطق القريبة من خط الجبهة تحديدا دوناتسك وكذلك زابوريجيا تعرضت لقصف عنيف باستخدام المدفعية، راجمات الصواريخ والمسيرات الانتحارية خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا بأن مئات ضربات تعرضت

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية.
0: 92.7
2: راديو الحرية.
3: 92.7 بالعشرة FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: خلالنا ننعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
7: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: أستاذ محمود، في صراحة مشكلة بنعاني منها، يعني يمكن رفعنا أكثر من مرة شكوى شكوتين ثلاث
2: وسط البلد.
3: نحن مع الشكوى، لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
4: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزين.
3: مرة تانية، هذا الشارع
5: بالجورة نص متر كل جورة.
6: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكرا لجميع الزملاء وشكرا لإذاعتكم.
3: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علنا قدام الناس؟
7: هدفنا إيصالك للهدف، وسط البلد عبر الحرية.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

يا صباح الخير، صباح النور، صباح الرضا، السعادة والسرور عليكم جميعا. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، وأعتذر على التأخير لكن أعتقد صرتم متعودين علينا. فيش يوم بمر إلا بيكون في عنا ناس، بيكون في عنا ضيوف، بيكون في عنا ناس عندها قصص بدها تحكيها، والقصص كتيرة، والله يكون بعون الناس جميعا. نسمع كل الناس ونتمنى كمان تسمعونا. صباح الورد لكل متابعينا والمستمعين في كل المواقع والأماكن، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا النهار، اليوم الخامس من أكتوبر.

0: إذن سادتي أحبتي، اليوم هو الاثنين الخامس من شهر أكتوبر تشرين أول للعام 2026. برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال وبشراكة مع فريق العمل كلهم في موقعه، وربحي أبو رموز أمامي في الهندسة الصوتية. لكم مني أطيب أجمل أنقى وأرقى تحية، معكم في الإعداد والتقديم حمود قنابي. صباح الخير.
1: عينك على كل البلد، وسط البلد عينك على كل البلد.

طيب على ذكر عمان، خلينا نصبح على كل اللي بعمان وبالأردن بشكل عام، على اللي في القاهرة وفي بيروت في دمشق وبغداد، صباح الخير للي في تونس وكمان للي في الرباط، صباح الخير للي في الرياض وفي الدوحة وفي الكويت وفي مسقط وفي كل موقع من عالمنا العربي. أهلا وسهلا بالجميع معنا في برنامج وسط البلد، صباح الفل أهل البلد، أهل فلسطين، كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها. وصدقوني بلدنا حلوة، بلدنا بكل ما فيها من تفاصيل. يعني كان مبارح في نقاش عاصف بخصوص هذا الموضوع، كنا بنحكي على موضوع البلد وإنه البلد منيحة ولا مش منيحة. لا، البلد منيحة، البلد بخير والناس بخير وأهلنا بخير، بس إحنا نزعة الخير اللي فينا بدنا حدا يعني بس هيك يعني يحرك فينا هاي النزعة للخير. تعالوا نشوف التعليقات والأصدقاء أول شيء، ونطلب منهم جميعا شاركونا البرنامج على صفحاتكم. أبو العود، صباح الخير يا أبو العود. محمد الراعي، أبو حسن ويزن، أبو غليون والحج بسام العملي، سفيان الطرو، أبو نهاد قفيشة، وكمان عبد الهادي الجياوي بيقول اللهم اجعل هذا الصباح شفاء لكل مريض يتألم ومفتاح فرج لكل كرب وسعادة وسرور للجميع. عبد الجبار العزي، صباح النور. فطوم أبو سندس بتقول صباح الخير، في مجال تسألي إذا حدا ببيع زيت زيتون عمره طويل علاج لبنت اسمه زيت الترياق بيكون عمره أكثر من 8 سنوات، في حدا يا جماعة عنده هذا الزيت؟ يا ريت إذا في حدا عنده مثل هذا الزيت فطوم تسأل كعلاج. وإحنا يعني الناس كلها، أنا بعرف إنه نزعة الخير فيها موجودة، إذا حدا عنده أو بيعرف حدا عنده هذا الزيت، زيت الترياق بيكون عمره أكثر من 8 سنين حسب كلامها، فبتسأل عنه. زيت زيتون قديم عمره طويل علاج لبنت اسمه زيت الترياق بيكون عمره أكثر من 8 سنوات، إذا في حدا عنده أي تفاصيل عن إشي زي هيك ياريت يبعث لي على الخاص أو يكتب بالتعليقات أو زي ما بدكو. يعني ياريت كمان مشاركة البرنامج على صفحاتكم بتوصل هاي الرسالة، رسالة فطوم، لكل الناس، فياريت نساعدها في الحصول على هذا الزيت إذا هو فعلا علاج لحدا. صباح الخير لكرم الصندوق ولأم همام الدميري، وكمان لحسني وزوز من قلب شارع الشلالة، لماجدة مسالمة، وطبعا شارع التحدي والصمود. هو شوف حسني، بعد اللي صار مبارح والبوابات الإضافية اللي تم وضعها لمحاصرة البلد القديمة، والله كل بلدنا اليوم بلد تحدي وصمود ومقاومة، فعلا مقاومة لكل ما من يسعى لتهويد هذا البلد. كارثة البوابات اللي حطولنا إياها مبارح في قلب الخليل في محيط البلد القديمة، باب البلدية وعلى طلعة الزاهد، شو اللي بصير؟ شو اللي بصير؟ يعني أصبح الشغل هيك زي ما بنحكيها بالعامية عن كشف، يعني كشروا عن أنيابهم وأوضحوا نواياهم، واضح جدا أنه يعني هناك ما يحاك ضد البلد القديمة في الخليل، وإذا ما لحقناها الله يستر. رشدي فريحة وزهرة عمان وأبو مؤمن المحتسب، رنا أحمد وليث فروخ، أبو مراد، محمد ناهض من مواصل القاهرة، أبو جاد صباح الخير من القاهرة بتسمعنا يا أبو جاد، تحياتنا إليك ولكل إخواننا في جمهورية مصر العربية. الحاج فريد طه كمان، وإلهام القواس من تحرير، وولاء عمر، كلكو كلكو بلا استثناء، صباح الورد.

0: علشان قلبك وانت حبيبي تعمل ايه.
1: والله انت حبيبي يا ربحي، الله يسعد صباحك. تحياتنا لربحي ولرمز الخطيب محمد الرواشدي وعبد الله جمال القواسمه.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

يا طير يا طاير دربك عباب الله، دائما واكلوها لله، واصنعوا من يومكم شغفا يليق بكم، اصنعوا يومكم بالشغف واستمتعوا بكل التفاصيل الصغيرة في هذا اليوم، كونوا دائما بهمة وطاقة إيجابية. صباح الخير للجميع، ويلا ننطلق سوا ونرجع للبلدة القديمة وشارع الشلالة وحسني وزوز اللي بيصبح عليكم جميعا مرة تانية، وبقول أنا إلي 20 سنة في شارع الشلالة صامدين في الشارع، يا رب يفرجها إن شاء الله، يا رب ربك بفرجها يا حسني. كمان صباح الورد والخير لبيان سويتي، بيان سويتي يعطيك العافية، بشير الدربيع، وكمان ام طارق البشيتي. طيب تخسروا شيء إذا عملتوا مشاركة للبرنامج؟ شير ومشاركة، إعادة نشر حتى نوصل صوتنا وصوتكم. وبدي أرجع وأذكر برسالة فطوم اللي طلبت زيت ترياق. شو هذا الزيت؟ أنا يعني شخصيا ترياق، ما هي معروف الترياق هو العلاج أو الدواء أو خلينا نقول يعني هيك إشي، فواضح إنه هو زيت علاجي. فبتسأل على إذا في حدا عنده زيت زيتون عمره طويل علاج لبنت اسمه زيت الترياق، فبيكون عمره أكثر من 8 سنوات. هذا كلام فطوم، فإن شاء الله إنه بنقدر نساعدها إحنا وإنتوا لحتى توصل لهذا الزيت. إذا حدا عنده أو بيعرف حدا عنده ما يقصر إنه يخبرنا. محمد أبو عطوان، يا صباح الخير يا أبو عطوان، تحياتي لك.

صباح الخير لنوال شحاتيت لكل أصدقاء البرنامج, وسعيد بمشاركتكم للبرنامج اللي بيشاركوا طبعا. الله يعطيهم ألف ألف مليون تريليون عافية. وموضوع هذه البوابات قصة كبيرة. طيب مصطفى المغالسة بقول أخي أبو رامي, أنا موجود عندي زجاجات زيت زيتون في كل زجاجة وقية أحتفظ بها للذكرى وللمنظر, وإذا أرادت الأخت أنا على استعداد أن أعطيها زجاجتين. والله يا مصطفى إنك رائع, والله يكرمك ويعطيك الصحة والستر. هلأ شوف يعني عمر الزيت 20 سنة. أوه والله هذا يعني روعة. مصطفى أعتقد شفت تعليق الأخت فطوم, إذا حابب تتواصل معها مباشرة تبعت لها هلأ أو هي تبعت لك هلأ, الاثنين بسمعونا أكيد يعني. فإذا حدا فيكم بيبعت للتاني أو بتحب عن طريقنا ابعت لي تفاصيل أو رقم تليفونك, بخلي الأخت تحكي معك ونرتب كيف توصلي لها هذا الزيت. كل الاحترام, والله إنك رائع ويعطيك ألف مليون تريليون عافية. يعني الزلمة عنده زيت, شوفوا قديش شعبنا رائع. أنا بحكي لكم شعبنا بس بده حدا يحرك نزعة هالخير اللي موجودة جواته, أصلا موجودة معه مخلوقة معه في جيناته. مصطفى محتفظ بهذا الزيت عمره 20 سنة الزيت, ومحتفظ فيهم يعني أزايز هيك للذكرى ويمكن لإشي له علاقة بالجمالية. لكن لما سمع إنه في علاج صار عنده استعداد يستغني عن هذا الزيت. يعني هو إحنا لما في خلال التبرعات للطفلة بسملة واحدة اجت تتبرع بسنسالها الذهب اللي هو من اغلى اشي عليها, كان هدية من زوجها المتوفى, واجت تتبرع فيها عن روحه. يعني هذا لا يقل قيمة عن تبرع مصطفى لما اليوم بتبرع بأزايز الزيت هاي لصالح علاج طفلة, بس سمع انه في طفلة يعني بحاجة لهذا الزيت مستعد انه يتبرع فيه رغم انه عمره اكتر من 20 سنة. طيب كل الاحترام يا سيدي, كل الاحترام مصطفى المغالسة, والله انك رائع. وهي اعطانا رقم تليفونه كمان, شكرا كتير لك مصطفى وتحياتي, يعطيك الف مليون تريليون عافية, ومشكور مشكور جدا على هذا التبرع الرائع. اعتقد تليفونه واضح للاخت صاحبة الرسالة, بس خليني برضو يعني نأكد على الرقم. هاي مصطفى رقمه بدنا نأكد عليه عشان الأخت يعني فطوم تتواصل معه وتخلي حدا من طرفها يتواصل مع أخونا مصطفى اللي استعد إنه يأمن لها أنينتين من هذا الزيت اللي عمره 20 سنة, مش 8 سنوات بس, 20 سنة. حبيبنا يا مصطفى الله يعطيك ليرضيك.

0: خبر جدا أزعجني يا جماعة امبارح تلقيته، مش انه يعني هو قضاء رب العالمين وقدره في النهاية، بس ما بعرف يعني احيانا لازم ناخد بالاسباب. شاب صغير عمره يمكن 11 او 12 سنة، محمد حكم مليطات من بيت فوريك. للأسف هذا الشاب او هذا الفتى داس على مسمار مجرثم. هذا المسمار عمل عنده تسمم في الدم، اتدهورت حالته الصحية ومبارح توفي. ليش بحكي هذا الحكي؟ لحتى تاخدوا حذركم من كل شيء. يعني أحيانا شغلات بسيطة، مش يعني أنا أمامي، والله أمامي حالة والله العظيم إذا بقولكم، يعني أنا ما بدي نكد على الناس على الصبح، الدنيا الصبح يعني، وخلينا متفائلين، بس برضو يعني هذه دروس تعليمية إلنا كلنا في حياتنا ولازم نحكي فيها. عندي طفلة ما شاء الله عنها، هاي الطفلة يمكن عمرها 8 سنوات إشي زي هيك، بلعت بالون كانت طبيعية وفيش فيها إشي وبتلعب ومبسوطة، بلعت بالون وهي بتنفخ بالبالون، البالون ارتد بشكل عكسي فسكر عندها مجرى التنفس، أدى إلى خلل في شرايين الدماغ، البنت دخلت غيبوبة، للأسف أصيبت بكتير من الأعراض اللي لها علاقة بنقص الأكسجين، وحاليا ترقد في المستشفى. خلص علاجها، بدها علاج، طبعا مش خلص علاجها إنها يعني شفيت، لا، البنت أصيبت بانتكاسة في الدماغ وهي موجودة في الخليل وبحاجة إلى علاج طبيعي وتأهيل وبحاجة لنوم في المستشفى لأنه هي لسه في العناية برضو. فللأسف كمان مستشفى الجمعية العربية رافض استقبال أي تحويلة من خلال السلطة الفلسطينية. علاج البنت مش سهل، 35,000 شيكل كل شهر تقريبا، كل شهر تخيلوا، كل شهر 35,000 شيكل. الأب ما بيمتلك هذا المبلغ ولا بيقدر عليه، ويمكن معظم الناس ما بتقدر على هيك شيء. فتخيلوا شغلة بسيطة، بلون أدى إلى هاي الكارثة. مبارح هذا الفتى، هذا الشاب الصغير ما شاء الله عنه، يعني صورته مثل الوردة، داس على مسمار، بس مسمار مجرثم أدى لإصابته بتسمم في الدم، وشوي شوي الأمور تدهورت لحد ما فارق الحياة يوم أمس. الله يرحمه ويصبر أهله ويكون لهم معين. أنا حكيتها بس للتحذير عشان يعني ننتبه شوي. بقول لك يا أخوي، قال نزلوا أسعار المحروقات. أي محروقات اللي نزلوا أسعارها؟ بيدينكم مصدقين هالقصة هاي؟ إسرائيل امبارح خفضت أسعار البنزين 95، بس البنزين 95، فعنا نزلوا بس البنزين 95، فالبنزين 95، تخيلوا أنتوا الفرق بين البنزين والسولار. البنزين 95 سعره اليوم 7.67 شيكل، 7.67 شيكل، بينما السولار 8.99 شيكل. وانقلبت الدنيا واختلفت الموازين يا سادة، بعد ما كان السولار دائما أرخص، السولار والكاز أغلى من البنزين، الـ95. عمركم سمعتوا هيك شيء؟ عمره طبعا أسطوانة الغاز 12 كيلو 90 شيكل زي ما هي، ما تغير ولا إشي. إذا لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4 شيكل 0.02، يعني تخيلوا قديش 4.02 شيكل، هذا الحكي كارثي والله. لونا في سويسرا، والله لونا في وين بياخدوا أعلى معاشات في العالم يا زلمة؟ بقول لي عشان أقول لك إنه برضو هم بيقدروش على هاي الأسعار. ليش إحنا هيك يا جماعة؟ قال بقول لك إذا عندك أي شكوى اتصل على حماية المستهلك على رقم 129. طب أنا هاي أعتبره أول اتصال مني. يا عمي مالكو يا عمي، شو فيه يا عمي؟ ارحمونا شوي. شو اللي سعر لتر السولار 9 شيكل، أسطوانة الغاز 90 شيكل، هذا من المحل. هلأ إذا بده يجيب لك إياها على البيت لسه في فرقية سعر، وإذا بده يطلع لك إياها طابق تاني وتالت، يا حبيبي إلقى. حتى بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابك.
1: حسام
0: الدحك. والله بالضبط بالضبط يا ربحي، عنوك تجديده والله. انت

0: يدو.
1: لا ما عزبنيش، خلي حساب الضحكة هو بيدفعوا اليوم عدية يا حبيبي. اضحك يا جماعة تردوش عليهم، والله يعني اسمع احنا احوج اشي للضحك وللتفاؤل وللامل، وانا بقولكم بلدنا بخير وان شاء الله بتضل بخير على طول مش شوي.
0: عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها.
1: طب ما بدكم تشاركوا لنا البرنامج كمان وكمان، يعني يا ريت الكل يعمل مشاركه وشير للبرنامج واعاده نشر. صباح الخير لاماني كمان، صباحك خير. الاول مره بسمع البرنامج مباشر هيك، ليش ليش ليش ليش بعرفش ليش، بس ان شاء الله ما بتكون اخر مره. صباح الخير يا اماني، اماني كثيره مش امنيه واحده، اماني كمشه اماني.
0: وخلي حساب الضحك علي،
1: طيب اعتقد اختنا فطوم وصل هالرقم، يا ريت بس تخبرنا شو بصير معها بعد الاتصال باخونا مصطفى. وصباح الخير لابا يعقوب الجبالي، صباح الخير يا ابو يعقوب، والله وقصه قصه النفايات ولسه رح نحكي فيها ورح تسمع مفاجآت هالمره هاي عند اخونا ابو حنان، يعني مفاجآت مفاجآت في موضوع النفايات والبلدية وما أدراك ما البلدية. الله يا رب يهديهم في البلدية. خلينا نأخذ فاصل، اسمعوا نأخذ فاصل وبنرجع وبنفس الهمة وإن شاء الله بنفس الابتسامة. خليكم معانا ما تروحوا ولا مكان، صباح الفل لكل الناس في بلدنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

رجعنا كمان مرة. صباح الخير، يعطيكم العافية. والله ما رح تخسروا شيء إذا شاركتوا البرنامج. بدنا نضل نقولكم شاركوا عشان نوصل صوتنا وصوتكم لأبعد مدى. صباح الخير لأصدقاء البرنامج. مصطفى المغالسة، موجود عندي زجاجات زيت زيتون في كل زجاجة، وإي أحتفظ بها للذكرى والمنظر، وإذا أراد الأخت أنا الاستعداد نعطيها. أعطيناها رقمك وإن شاء الله رح تتواصل معاك، وبارك الله فيك يا سيد مصطفى. عماد سدر، صباح الورد. تامر الشيخ درة، صباح الخير مصطفى المغالسة. إمباجس دويك، وإياد أبو نجمة، إم رائد أبو زينة، وعماد سدر كمان، أبو ضياء الجعبري صباح الخير، وإم خضر أبو داود. تامر الجعبة بيقول صباح الخير، إذا الحكومة بتحكي لنا عن أزمة مالية وترشيد نفقات، شو مبرر موكب رئيس الوزراء ب 22 سيارة؟ وكم بكلفنا هالموكب من محروقات ورواتب وصيانة؟ وهل فعلا البلد بحاجة لكل هالمصاريف؟ وهي زيارة داخلية، وين التقشف بالموضوع؟ شوف يعني 100 قصة في هذا الموضوع سمعنا. وأقول لك يعني مركز الاتصال الجماهيري الخاص بالحكومة نزل بيان انه الموضوع مش رئيس الوزراء، انه الموكب اللي شفتوه في بيتولا وترقوميا كان رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء وكمان المحافظ وقيادات الأجهزة الأمنية. فقالوا انه كل اللي بيرافق رئيس الوزراء هو 4 سيارات، سيارته وكمان 3 سيارات اخرى، والباقي كله كان يعني اشي جانبي. عاطف زاهد بيقول لتر البنزين بأمريكا شيكل، عفوا 1.13 دولار، يعني تقريبا 4 شيكل، وهي هم بلطموا بعيطوا من سعره، ودخل عندهم والدخل عندهم عالي فوق 3000 دولار لعامة الموظفين والشعب. 3000 دولار فقراء دولار، شو 3000 دولار؟ شو بتحكي يعني على 9000 شيكل 10000 شيكل؟ فقراء احنا اكتر يا زلمة. اذا هم عندهم 4 شيكل، احنا عندنا 9 شيكل مثلا لتر السولار، يعني قدهم 2.5، يعني احنا المفروض 7000 دولار. احنا هيك دخلنا 7000 دولار تقريبا كل شهر. شو مالكو 7000 دولار؟ والله العظيم وحده نايمين هيك اللي بتحلموا، هيك بيكون الراتب في الاحلام لما بيكون عند كل فيلا واليخت هذا في الاحلام. عاطف حياة الله، خلي امريكا في امريكا، سيبنا منها. اي هو بيجينا اشي من الغرب يسر القلب. تامر الشيخ درة شو بقول؟ بقول كل الشكر لموظفي بلدية القليل قسم النفايات. اقسم بالله ده تامر بتحسه

0: زي مخالف والدي. يعني اذا بتحكي عن ربح كويس بقول لك لا ربح مش كويس، قول عن ربح مش كويس بقول لك لا لا احسن واحد. ايش مش فاهم بالضبط، بس اشي له علاقه به. خلق ليعترض. عثمان تنين. مين عثمان واحد؟ طيب ابو صباح كريم حاج. بقول لك كل شكر لموظفي بلدية الخليل قسم النفايات. هل ايت هو كاتبها حقيت حقيت. اجوا اخذوا الحاويات من منطقة ظهر البصة بس لسه الحاويات فل، اخذوا المكوم اللي على الارض لسه الحاويات موجودة بظهر البصة فل للفل. والله قلت لك انت بس قلقت لي بس تبعت لنا رسائل هيك تستفزنا. ياسمين عودة صباح الخير، بتقول كتير الحياة صارت غالية وكل يوم أصعب من اللي قبله، فما حدا يلومنا لما نفكر بالهجرة ونطلع من البلاد. لا معاش بكفي ولا شغل متوفر، كل الأبواب تقريبا مسكرة بوجهنا. إحنا مش بنهرب من بلدنا، إحنا بندور على حياة فيها أمان كرامة وشوية أمل. هلا بالدوري على كرامة عنا راضي كرامة. هلا موضوع امل، امل والله ما بعرف شو صار معها، اما امان واليهود عندنا كيف بدها تصير هاي؟ الله يسامحك. واجدي كاتبه ونور الحسيني تغريد صغير. ومازن ابو رموز، ابو رموز يسعد صباحك انت يا ابو عبد، وعبد الصغير وعبد الكبير، عبد الكبير ابو مازن صباحك خير يا حاج عبد الحليم. صباح الخير ابو رامي، صار معك اشي الله يجبر بخاطرك يا رب؟ والله ما صار، والله ما صار، لانه اقول لكم بصراحه يعني ما انتش عارف شو تعمل. الحالات بالمئات بالمئات، تخيلوا قديش كنا اول بنقول في عندنا حالات وعندنا بيجينا ناس وبرجعونا ناس. اليوم فيش حدا من اقصى البلاد الى اقصاها الا برجعنا في طلب مساعده. وعلى ذكر المساعده يعني أنا تأخرت اليوم في بداية البرنامج لأنه كان في حدا ومصر يشرح لي كل تفاصيل قصته وقصة محزنة وبحاجة لمساعدة عاجلة. في عندي مريض قلب، اسمعوا هالقصتين، قصتين بدي أحكي لكم إياهم سريعات هيك عشان بلكي يعني توقفوا معانا وتساعدوا هالناس. القصة الأولى لمريض قلب، هذا المريض هو يعني مسؤول من أسير، مسؤول من أسير. الأسير هذا طبعا دواء القلب المفروض انه الحكومه بتامنه لها فتره ما بتامنه، فهذا الدواء بكلف حوالي 700 شيكل. تخيلوا قديش 700 شيكل. مسؤول من اسير، هذا الاسير يعني مضى اكثر من 20 سنه داخل السجون، قطع راتبه، له فتره بدون راتب، مش قادر يامن الدواء لابوه او يساعد ابوه في هذا الدواء. اذا حدا بيقدر، والدواء هي كل الروشيتا عندي وانواع الدواء عندي والتفاصيل عندي والاسم عندي، وبتقدروا تتحققوا من كل التفاصيل. هذا واحد. الثاني انا بدي اطلب من الناس اللي بتوعد وبتخلف مش لإشي، احيانا بيصير مع الواحد ظروف، بس يعني انا اتمنى انه فعلا يعني ما حدا يوعد الا لما يكون الإشي بايده. كيف او ليش بحكي هيك؟ تتذكروا لما قلنا انه في حملة بسملة ناسي للأسف يعني وعدت واخلفت وصار في عنا عجز في الفلوس وعودنا يعني صححنا هذا العجز. انا بدي احكي لكم قصة اسهل بكتير، اسهل بكتير. احدى الاخوات عندها مشكلة ومشكلة في الدماغ، والاطباء فحصوها مرة وتنتين وثلاثة وعشر وخمستعشر مرة، واقروا لها انه هاي الاخت يعني عندها مشكلة في الاعصاب، أعصاب الدماغ، وبحاجة لعلاج مستعجل لأنه صار يأثر على عيونها كمان، صار يأثر على جسمها كله، صار يأثر على إيديها ورجليها، فبحاجة. وطبعا هي أم صبية، أم لأطفال، صارت بحاجة لعلاج سريع. العلاج السريع عبارة عن إبر، هاي الإبر مش متوفرة عنا، مش متوفرة عنا، موجودة في تركيا بأقل سعر، أقل سعر هو 8000 شيكل. تخيلوا واحدة يعني معهاش 800 شيكل، تقولها 8000 شيكل، ضربة على الرأس، ضربة على الرأس، وبتوجع وبتوجع كتير. فإحدى صديقاتها يعني لما سمعت بالقصة قالت لها أنا بقدر أمن لك، طبعا صديقتها هاي وضعها المادي كويس، قالت لها أنا بأمن لك 3000 شيكل من 8، 3000 كتير كويسين. فتوجهت لنا وزارتني هون وجابت التقارير وكل شيء وقالت لي على كل القصة. فأنا يعني بس لمجرد السؤال اتصلت بأحد الأصدقاء في تركيا في تركيا، كان موجود هناك. فقلت له يا عزيزي يا حبيبي بدي بس تسأل لي على هاي الإبرة قديش سعرها، والله ما طلبت منه ولا شيء، بس قلت له يعني تسأل لي عليها. فراح سأل، لو رجع لي قال لي 8,000 شيكل، يعني ما يعادل 8,000 شيكل بالشيكل. طيب قال لي لمين وشو قصتهم، لأنه قال له الصيدلي أنه هدول أدوية أعصاب ويعني حساسة جدا وسعرهم غالي جدا. فقلت له القصة هيك هيك، يعني البنت بنت مستورة وزوجها بيشتغل شغلة بسيطة جدا، يعني دخلها قليل جدا، وصار معها هاي الانتكاسة وحاجة لهذا العلاج سريعا. فالزلمة، وقلت له انه في صديقة لها تعهدت لها ب3,000 شكل، قال لي قال لك يعني اللي مع الله بيضيعش، ال5,000 شكل انا بدفعهم. وجاب الابر معه، فعلا جابهم معاه من تركيا. صار الزلمة بده 3,000 شيكل ويعطيها الإبر. فلما حكينا معاها للأسف صاحبتها اعتذرت، قالت لها والله صار عندي ظرف وما قدرتش أعمل لك 3,000 شيكل. صرنا بين حانا ومانا. هلا الزلمة دافع 5,000 شيكل، بنفع ترجع تقول له تعال يعني كمل 8,000؟ والله أقول لك والله لو شو مكان ما بعملها، بخجل أحكي له هذا الحكي. وفي نفس الوقت اتصل فيي قال لي هاي الإبر جاهزة، يعني تعالوا خدوهم باختصار، يعني هاتوا ال3,000 شيكل وتعالوا خدوا الإبر. فصرت أنا كمان بين حانة ومانا، مش عارف شو عمل مع هذا الزلمة اللي عمل خير كبير. فعشان هيك أنا بقول ما حدا يوعد بإشي إلا لما يكون بإيده، ما حدا يحكي على إشي إلا لما يكون بإيده. وعندي كمان قصة لسه يا باي، شو في قصص في البلد. تعالوا ناخذ التليفون أول. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
1: يا صباحا.
0: الله يكرمك ويسعد صباحك يا أبا يعقوب. من الله بخير، دائما من الله بخير.
1: هذا عندنا مشكلة نفايات في الخليل، وعندنا مشكلة نفايات في دورة.
0: في دورة كمان؟
1: والله. كان فينا أب شكل مسوينا محكم.
0: ليش؟
1: في بعيد عنك جبالي ورا الصور، مين حطه مين سواه ما بنعرف.
0: في البيت عندكو يعني؟
1: في البيت ورا الصور ورا الارض، في الارض جيراننا،
0: يعني خارج حدود ارضك عند ارض جيرانك.
1: نعم، بعتونا مخالف الصب انذار، وانذار الولايه بمخالف. طيب شو امنا بعيد عنك النفايات هذه، وحطيناها كانت الحاويه مليانه، حطيناها جنب الحب. وين بدي احطها انا؟ اللي هم مخلفين اب شيكل، وقلنا بقول في عندكم كمان نحكي. قلت والله على كل حال، والله احنا وين ما نروح نروح من البلاد، شو نسوي؟ شو بدنا نعمل يا عمي ابرم؟ في هذا النفايات هذه دوره وهذه وخديه، هذا شو؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف شو بدي أحكي لك.
1: الحاوية من وين بدي أحطها؟ وين بدي أحطها؟ قولولي. طب وين بدي أحطها؟ لو قلتولي تحطها، لو قلتولي حملها بحملها أنا، بحملها بوديها أنا، بحملها بوديها.
0: يعني برجع وبقول نفس العبارة. مفلوق لا تأكل، وصحيح لا تفلق وكل لا تشبع. إذا الحاوية مليانة ومعاي وعندي نفايات، طب وين أروح فيها؟ وإذا حطيتها جنب الحاوية بخالفوني 1,000 شيكل مخالفة؟
1: والله بدك محكمة كمان. بدك كمان محكمة.
0: كمان محكمة.
1: هيك.
0: طب
1: أنا في البلدية يعني. ننقل انضح إيمها إمنها، ما عدا شهر ثالث يوم إمنها وحطيناها الحاوية مبيا. وين أحطها؟ وين بدي أحط؟
0: والله ما أنا يعني
1: هاتولي حد بدنا انتك يام.
0: والله أنا شغال في موضوع الخليل، أنا استغربت هلا بتقولي كمان دورة.
1: والخليل
0: مهمة ودورة. طيب والله غير ظل متبع يا أبو يعقوب، والله أنا يعني مش عارف
1: شو. بالنسبة للخليل كمان بدنا إنه وين بدي أروح للكوشوف، وين
0: مش عارف مش عارف نودي على المريخ يعني. الحل الوحيد
1: على المريخين بدي أوديه، مش على المريخ. المريخ يعني وين نروح يعني شو يعني وين شو احنا يعني وين بلاش نشعر لما كل الناس كل الناس النافيات بيهموا هالبلد يضحطوها وين بلد يضحطوها انا مش مسؤول وين احطها ولا انا عندي سيارات وانا بس بعد النفايات المطلوب مني من اول السنة بس احنا
0: نعم
1: وهون في دورة
0: طيب
1: في دورة
0: والله غير اتبع لك الموضوع يا ابو يعقوب انا عمال بتبع في موضوع تاني حكيت لكم بدي احكي موضوع تاني قصة تانية فعم بيحكوا لي بنفس الموضوع عمال بتبع بدي احكي لكم هالقصة قصة يعني يمكن البعض يستوعبها يمكن البعض لا حكيت لكم على المريض القلب اللي بحاجة لأدوية حكيت لكم يعني انا بتمنى انه يكون في حد عندنا قادر انه يساعد هذا المريض اليوم مبارح بحمد رب العالمين قدرنا نساعد يعني بعض الناس من خلال الناس من خلال أهل الخير وبتمنى اليوم نكمل المشوار حكيت لكم على الصبية اللي يعني للأسف صاحبتها وعدتها بمساعدتها في العلاج وتعثرت وما قدرت تكمل لها ومريض القلب اللي فعليا والله إنه بحاجة ماسة لمساعدة في الأدوية وكمان شغلة مهمة بخصوص أدوية الأعصاب راح أحكي فيها اشتكولي عنها الناس أكثر من مرة وهي قضية مهمة ودكتور رامي القواسمة هذا الموضوع خط أحمر أنا بقولك إذا صار إشي والله العظيم الخطية في رقبة كل إنسان مقصر في موضوع الأدوية أدوية الأعصاب طيب هلأ القصة الثانية اللي بدي أحكي لكم إياها قصة كتير يعني أنا بالنسبة لي مؤلمة بس خلينا ناخذ التليفون بالاول الو
2: الو صباح الخير ابو رامي
0: صباح الورد
2: والله انا اتصالي عليك بس عشان اقول لا ابو يعقوب وين احط النفايات يعني على المؤاخذة يعني
0: وين اذا عندك حل هات
2: بدها البلدية تخلي الحج ابو يعقوب الجبالي حط يا اخي الحاوية هذه في غرفة نومك يمكن بدهم اذا مش لاقيين البلدية محل يحطوا الحاوية انت مكلف تحطها شوف في الصالون في غرفة نومك في المطبخ في البرندة وين بدهم خيرهم يعني يا ابو يعقوب الله يسعد صباحك يا حبيبي علي جير انك علمت كتير في هالموضوع يعني صرت انت بين حانة ومانة
0: والله ما هو عارف شو يعمل يعني
2: بلدية الخليل وبين بلدية دورة عوين بدك تتوجه يعني وين بدك تحلم عنه بدي حلم
0: لا لا هم قضيتين مختلفتين السكن ما هو سكنه في منطقة سنجر او وتابع لبلدية دورة المحلات في الخليل تابع لبلدية الخليل لا عنده مشكلة المحلات انه الكوشوك اللي بيطلع مش عارف وين يروح فيه وفي البيت غاد كمان النفايات اللي بتطلع لما بحطوها جنب الحاوية 1000 شيكل مخالفة يا فرحتي كم 1000 شيكل بتجيبوا كل يوم انتو
2: طيب يا أمي شو الدخل حطها بغرفة انهم يا أبي عوب يعني مشي لهم شو بدهم يا عمي
0: أنا عارف بالمشي
2: شوف راحتهم سوي لهم الراحة اطلب منهم وين بدكوا يعني يمكن ما يعجبهم غرفة انهم يمكن بدهم في الصالون يعني ولا
0: برضو بصير برضو ممكن
2: الله يلعن ابو
0: لا لا لا لا طول بالك
2: بعدين كيف بقول لك تنتخبوا شو انتخبوا شو ننتخبين يا عمي
0: طيب ابو
2: انا بحكيش على بلدية الخليل
0: انا بحكي أنا بشكل عام
2: رئيس بلدية الخليل على المجهود اللي قام فيه عند طارق بن زياد من ناحية تضبيط الأرصفة ومن ناحية النظافة والكنيس وزرع أشجار فهذا لازم أشكره عليه هو واللي معاه كلهم الشكر لك يا أبو يزن وظلك على الناس وإلى الإمام دائما والله يعطيك العافية
0: تحياتي أبو الفهد أشكرك جزيل الشكر نرجع للرسائل عشان أحكي لكم القصة وليد الراعي صباح الخير شكرا لك. ياسمين عودي بتقول أنا مش قصدي برسالتي الأولى أتمسخر على بلدي ولا أقلل منها، بس أنا بحكي عن وجع بعيشه لما أكون ببلدي ومش قادر أوفر العلاج لبنتي، ولما ما ألاقي شغل أو دخل يكفي احتياجاتنا طبيعي أفكر بالهجرة. الوطن غالي على راسنا بس حياتي أولادنا وصحتهم أغلى، وما حدا يلومنا لما ندور على مكان نقدر نعيش فيه بكرامة ونأمن فيه أبسط حقوقنا. يعني شوفي أنا لأني بعرف قصة ياسمين وقصة بنتها اللي بحاجة لعلاج ومكلف ومش قادرة، عشان هيك أنا ما بلومك. يمكن في ناس تلومك بس أنا شخصيا ما بلومك لأني بعرف التفاصيل. جهاد فطافطة صباح الورد، فكرك بتهون مين هذا؟ نسيت. صباح الخير لصناع الجمال، من فكرك بتهون على رأيه. أبو لؤي سدر بصبح على الجميع وجدي كاتب. أحكي لكم القصة الثالثة سريعا لعل وعسى كمان نلاقي حل ونلاقي نجدة. القصة الثالثة لرجل محترم، محترم من عائلة محترمة، الظروف تعثرت فيه جدا جدا جدا. مبارح زارني أكثر من مرة، هذا اللي سألتني عنه يا ربحي، قلت لي إجا مبارح، اللي إجا مبارح الصبح وإجا مبارح بعد الظهر. هذا الزلمة اسمعوني منيح شو بدي أحكي، يا أهل الخير يا محترمين، هذا الزلمة إنسان محترم ابن ناس طول عمره مستور، جرت عليه الظروف، صار عنده مشاكل مادية، طلع له أمر حبس، أو مش إله يعني بالأحرى لزوجته، عشان نحكي بصراحة طلع أمر حبس لزوجته. وبتعرفوا الموضوع هون بصير مزعج ومؤلم وموجع وبده حل، وحل سريع ولو بأي تمن. الزلمة كان مخطب بنته وعندها شبكة بسيطة، فاضطر أخذ الشبكة وباعها عشان ينزل أمر الحبس عن زوجته، وقيمتهم كلهم 500 دينار، يعني مش قصة كبيرة، 500 دينار باعهم ونزل أمر الحبس. تم تحديد موعد العرس. الزلمة والله العظيم إنه في حالة يرثى لها، لا قادر يجهز بنته بأي شيء ولا قادر يرجع الشبكة اللي باعها لحتى ما تنحبس زوجته. طبعا زوج بنته أو خطيب بنته إله كم من يوم شاكك في الموضوع، يعني أنا والله بعت لي رسائل بنته بعت له إياهم بتقول له يا بابا شو صار معك، لأنه فلان شاكك بالموضوع وما بدنا ننفضح وما بدنا. الزلمة خايف من فضيحة كبيرة، خايف من فضيحتين. الأولى أنه يعرفوا أنه هو أخذ يعني شبكة بنته، بس هو أخذها مضطر، لأنه أنا بعرف ظروفه، والزلمة من عائلة محترمة وضحت وناضلت وإله أخ، خلص بديش أحكي تفاصيل، بس إنه الزلمة أخذها غصب عنه وباعها، وخايف من فضيحة إنه ما يقدر يجهز بنته باقي للعرس بالضبط 10 أيام، باقي على عرس بنته 10 أيام بالضبط، مش عارف شو يعمل. امبارح والله العظيم إنه كان يعني وضعه محزن، وإجا عندي مرتين، المرة الأولى صباحا وكانش في مجال أقعد معاه كتير، بس أنا عارف القصة من أول وقلت له خليني أجرب وأحاول أشوف حدا يساعدك، وبعدها إجا عندي بعد الظهر، وللأسف حتى يعني لما رنوا علي أنا كنت في الهيبرون إكسبو وكنا بنصور، فكان التليفون في وضعية الطيران فما كنت شايف أصلا الاتصال. ربحي بقول لي اتصلنا عليك أكثر من مرة ما رديت لأنه كنت مشغول. فوالله العظيم إنه هذا الزلمة يعني وضعه محزن، وللي بيعرف شو يعني أب ممكن ينكسر قدام بنته قدام نسايبه، يعني ما فيش أصعب من هيك، أحكي لكم بصراحة والله ما في أصعب من هيك إشي. فياريت ياريت يا جماعة الخير انقلوا هاي الرسالة، إذا حدا بيساعد هذا الزلمة أقسم بالله العظيم أنا أول حدا رح أكون شاكر إله وأبوس على راسه وأدعي له من قلبي إنه ربنا يوفقه، وإن شاء الله ربنا رح يوفقه، لأنه الزلمة يعني أقول لكم كل الحالات اللي حكيت فيها والله العظيم إنه حالات لناس محترمين بس انكسروا وجارت عليهم الدنيا، وهذا لا يعني إنه البلد مش بخير، البلد لسه بخير، رح نرجع لكم بخير بإذن الله تعالى بعد الفاصل، استنونا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

فوق الخيل الحمر وزرق البحوافرها لمع وبرق فوق الخيل الحمر وزرق البحوافرها لمع وبرق جنوب شمال وغرب وشرق

أخ أخ أخ أخ أخ يا رب. نور نور نور الدين، الله يسعد صباحك، تحياتي إليك. وبقول أخ لأنه على قد ما البلد فيها مشاكل، وعلى قد ما نور بقول لي البلد واقع من طيار، لا البلد مش واقع من طيار، والله العظيم البلد ولا أجمل من هيك بلد يا زلم. البلد اللي جمعت 10 مليون شيكل في شهر لمرضى أهلها بخير، وهي بخير، والناس اللي فيها بخير، وربنا يجيب اللي فيه الخير. طيب بحكي لكم شغلة، حكيت لكم على الزلمة اللي فعليا والله إنه مكسور، مكسور قدام نسايبه، قدام بنته، بس الحمد لله البلد بخير. موضوع هذا الزلمة منتهي، وموضوع الشبكة منتهي خلص. من صديق لإلي هلأ تواصل معي، هو بالعادة ما بحب يذكر اسمه ولا رح يذكر اسمه، بس قال لي الموضوع عندي واعتبر الموضوع جاهز، وبكرة بإذن الله تعالى بيكون الموضوع منتهي بالنسبة للزلمة. فبقول له ابشر زي ما قال لي إياها أبو، ولا ما أحكيش؟ طيب قال لي ابشر، وأنا بقول له لا لهذا الزلمة اللي كان مبارح هون، ابشر الموضوع منتهي، الموضوع عند أهل الخير، ما بتنضام يا رجل، لا أنت ولا غيرك، ابشر ابشر ابشر. الحمد لله رب العالمين، موضوع هذا الزلمة خلص.

شاء الله أول شيء اللي يتبرع بهذا المبلغ يعني بدون معرفة أصلا، يعني الدعوة بظهر الغيب مقبولة، ياريت تدعو لأمه وأبوه بالرحمة، تبرع في هذا المبلغ 500 دينار عن روح والده ووالدته. فأنا عن نفسي بقول له الله يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويجزيهم الجنة جراء اللي أصلا يعني الرسول قال أنه عندما يموت الإنسان يعني ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3، من ضمنهم ولد صالح يدعو له. فما بالك بإنسان يعني بتذكر أمه وأبوه في كل حدث وبتصدق عن روحهم، فالله يا رب يرحمهم ويجزيك عنهم كل خير يا الله. وبالنسبة لهذا الرجل يعني بما أنه يعني موضوع الشبكة انتهى، أنا بدي أحاول ووعد إلا نحاول نساعده كمان في تجهيز بنته. لو هو لما طلب قال لي والله أنا كل قصتي 5,000 أو 6,000 شيكل، فمن ضمنهم كان موضوع الشبكة. أنا بوعدك كمان أنه شو بقدر أساعدك في هذا الموضوع، وزي ما قال لي إياها أبو سالم، الله لا يكسر حدا، الله لا يكسر إنسان، خاصة قدام أولاده وعيلته، وخاصة قدام بنت زي القصة اللي بنحكي فيها، الله لا يكسر حدا. طبعا أخونا المتبرع أخذ الاسم وبيعرفه، يعني هو بيعرفه لأنه حدا معروف، يعني لأنه عائلته من العائلات اللي قدمت بغض النظر يعني كيف ليش شو، بس الحمد لله لقينا اللي يفش قلبه، وربنا لا يكسر حدا زي ما قال لي إياها، الله لا يكسر حدا فعلا، لأنه الكسرة والله كسرة. يعني الرسول كان يستعيذ من قهر الرجال، الرسول كان يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، لأنه والله العظيم ما في أصعب من قهر الرجال.

0: الحمد لله رب العالمين، يعني الخير موجود. طيب ظل عندنا الزلمة اللي بحاجة لدواء، دواء قلب ودواء مهم وربح بيعرفه، هذا بيعرفه منيح مظبوط. الزلمة زلمة كبير، أبناءه أسرى، كان عايش على راتب أسير، انقطعت رواتب الأسرى، الدواء مش موجود بالحكومة، طب وين يروح الزلمة اللي زي هاد؟ بقول لك ما حدش بيموت من الجوع. لا يا أخي، مين قال لك ما حدش بيموت؟ ما هو الجوع مش بس جوع البطن، لما بيكون دواء حقه 700 شيكل لزلمة يعني غير قادر على العمل، ظروفه صعبة، ظروف أولاده تعيسة، عايش على راتب أسير، هذا الأسير حتى متزوج اليوم ومعاه أولاد وانقطع الراتب، وين يروح؟ وين يروح اللي مثل هذا؟ بس إله الله وربنا يفرجها. دقات الساعة، طيب يلا نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: نوال شحاتيت شكرا على رسالتك، ربنا يجزيك كل خير ويعطيك ليرضيك ويعوضك بأهلك كل خير وبصحتك بارك الله فيك. شكرا يا نوال، شكرا على كلماتك الحلوة، بس للأمانة من يستحق هذا الشكر ومن يستحق هذا التقدير الناس اللي بتبادر. يعني أحد الإخوة بعت لي إنه يوم الخميس راح يجيب 100 شيكل لهذا الزلم، تخيلوا 100 شيكل. طب هذا الزلم اللي بتبرع 100 شيكل أكيد ما معوش مليون، يعني هذه إمكانياته وقلبه للخير دائما، فتخيلوا يعني باللي بيقدر عليه. وصدقوني المية بتسوى 100 ألف، بتسوى 100 ألف، عشان تعرفوا قديش بلدنا بخير وقديش الناس قلوبها فيها خير، بس قلوبها هاي بدها اللي يحرك فيها هذا الخير. شكرا لهدى غيث ولمها شاور ولا ام امير السعافين، لحازم يوسف صباح الورد يعطيكوا العافية. بحكي كمان شغلة، وهي المرة بدي اقول للاخوة في الحكومة ولوزير الصحة، وانا بحكي المرة هاي بتمنى يعني كلامي يوصل، وبدي كلامي يوصل لرئيس الحكومة ولوزير الصحة دكتور ماجد، يعني انت على راسنا، واحنا يعني ما بنشكك في نزاهة وانتماء كل حدا في الحكومة، لكن في اولويات، في اولويات. انا عندي قضية بتمنى كل حدا بيسمع هذا المقطع انه يسجله وينشره وين بده، ينشره وين بده. الموضوع يعني له علاقة، طيب الموضوع له علاقة بمرضى الأعصاب، اسمعوني شو بحكي، والموضوع مش مزحة، والموضوع بده يعني شغل مش طبيعي، ولازم تشاركوني وتدعموني فيه. الموضوع دواء الأعصاب، أدوية الأعصاب وبعض الأدوية تحديدا اللي للأسف ملهاش حل. اتصلوا فيي أكثر من حدا يا جماعة، أكثر من حدا في أدوية أعصاب. هاي الأدوية عمار 3 5 4 6 بعد السلم، سلم سلم 3 5 4 6. يسعد صباحك يا عمار. شوفوا دواء الأعصاب، حكوا معاي ناس أكثر من حدا على إبرة معينة تعطى لبعض مرضى الأعصاب، وبقولوا إنه هاي الإبرة إلها فترة مش متوفرة. هذه الأدوية يا جماعة الخير خطيرة جدا، في حال انقطاعها عن المريض، المريض يعني بتصيبه انتكاسات، وهذه الانتكاسات ممكن أن تؤدي إلى تدهور حالته الصحية العصبية، وممكن يرتكب جريمة. أقسم بالله أنا اثنين حكوا معاي، ومبارح إحدى الأخوات الثالثة أم طبعا، واثنين حكوا معاي على إخوة لهم، واحد عنده أخ واحد عنده أخت، لانقطاع الدواء. يا دكتور رامي، رامي القواسمة مدير صحة الخليل، دكتور رامي اسمعني منيح، وياريت توصلوا الرسالة للدكتور رامي وتوصلوها للدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء، وللدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة، ولكل وزير ولكل مسؤول في البلد. انقطاع هاي الإبر أدى إلى انتكاسة عند هدول الناس، الناس صارت خايفة من أولادها، لأنه احتمالية انهم يؤذوا حالهم او يؤذوا غيرهم صارت كبيرة جدا. والله ام امبارح بتحكي معاي، طبعا الابر كمان مش متوفرة في الصيدليات، يعني حتى لو راحوا يجيبوها من برا مش متوفرة، وهاي الادوية كلها اندر كنترول، يعني لا تباع هيك عبثا، هاي تعطى من خلال يعني عيادات الصحة النفسية فقط لا غير. انقطاع هاي الادوية ممكن يؤدي الى كوارث، يعني ممكن يؤدي إلى جرائم. يعني أنا واحد من المواطنين حكى معي قال لي مش عارف شو أعمل، أنا صرت خايف على أمي اللي عايشة مع أختي، أختي صارت مؤذية، صارت بتصيبها حالات عصبية ممكن تهدد فيها حياتها وحياة أمها، مش قادر أسيطر عليها، وفي نفس الوقت فيش مكان أوديها، فيش مكان أروح فيها، شو أعمل؟ فيا دكتور رامي، يا وزارة الصحة، يا دكتور ماجد، أنا بقول لك الموضوع يعني بتتحملوا العبء وبتتحملوا الإثم إذا صارت مصيبة. والله أنا بحكي أول إشي هاي الناس يعني ربنا ابتلاها بهاي الأمراض، فإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، يعني الزلمة أو البنت مش مسؤولين عن أفعالهم، نقص الأدوية هو السبب، نقص الأدوية هاي تحديدا، وأنا بتمنى تسجلوا هذا المقطع تبعتوه للدكتور رامي دكتور رامي القواسمي، الدكتور محمد مصطفى، الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة، لكل مسؤول في الحكومة، لكل وزير، لكل مسؤول في أي مكان، للمحافظين. انقطاع هاي الأدوية بيهدد حياة ناس، هاي ناس إذا ما أخذت هاي الأدوية ممكن تتصرف بعصبية وبشكل مؤذي، ممكن تأذي نفسها وتأذي غيرها. أنا حدا يعني ثلاثة صاروا حكي معي في الموضوع، والأدوية كمان أقولكم والله الإبر هاي لو موجودة برا يعني ممكن ندبرها بأي طريقة، بس مش موجودة كمان، يعني مش مثل دواء القلب والله تعال نروح نشتريه، فش هاي الأدوية بس من خلال عيادات الصحة، وهاي الناس صارت خطرة على أهاليها وعلى أنفسها. وأقولكم أنا حدا سجل لي مقطع لمريض عنده، أقسم بالله أنه للأسف يعني الوضع خطير، يعني اللي سمعته أنا في المقطع فعلا حالة هيجان عصبي وممكن يأذي. خلينا نأخذ تليفون. ألو
1: ألو، مرحبا برامي.
0: هلا هلا يا أبو الفهد، هلا بي.
1: حملني أنا بعرف شو أقول.
0: احكي.
1: يعني أنت بتحكي على دواء الأعصاب.
0: نعم.
1: هل هو بس دواء الأعصاب المفقود عندنا؟ مرضى الكلى وين أدويتهم؟ مرضى القلب، مرضى الضغط، لأنه في دواء ضغط غالي الثمن بياخذوه من الصحة نفسها من فوق.
0: نعم.
1: قليت معطوه وهذا حقه غالي كتير، يعني يمكن 300 أو 700 شيكل.
0: نعم.
1: طيب منين يجيب الناس؟ منين
0: أبو الفهد؟ أبو الفهد والله العظيم أنا أشوف الدواء أبو 600-700 إذا متوفر في الصيدليات إلا ما الله يبعث بحدا يشتريه. بس تخيل أنت اللي حكيت عنه أنا دواء الأعصاب، هدول الناس صاروا خطرين مش بس على حالهم، على اللي حواليهم يعني.
1: نعم. نعم.
0: يعني أنا
1: نعم.
0: بقولك أقسم بالله حدا شاب محترم، زلمة يعني محترم من هالبلد، حكى معاي شوي بده يبكي خايف على والدته، بقول لي والله العظيم صرت خايف في لحظة من اللحظات أروح على مصيبة في البيت.
1: نعم.
0: لأنه
1: نعم.
0: أخته عايشة مع أمه، وأخته عندها هاي الانتكاسة، ونقص الدواء خلاها تصير كيف بدي أقول لك، يعني مش مسؤولة عن أفعالها، مش مسؤولة. أنا بقول لك
1: مريض الأعصاب بكون في عالم تاني، لما بياخدش العلاج تبعه اللي يهدي بكون في عالم تاني.
0: أنا بقول لك إذا صار جريمة
1: بتعزلش على تصرفاته، يعني
0: إذا صار أي جريمة أنا بحمل كل الحكومة المسؤولية، أنا بحملهم خطية هاي الناس والمسؤولية عنهم
1: كتير.
0: أنا ما بخجل.
1: لو سامعينا يا أبو رامي لزمان اتحركوا. أنا بوجه كلمتي كمان أعضاء اللجنة المركزية،
0: المحافظين،
1: المجلس الثوري.
0: نعم.
1: هذول الناس المهمين اللي بدهم ينزلوا للانتخابات التشريعي، طبعا احكوا في همومنا في مشاكلنا يا عم.
0: والله العظيم هاي قضية
1: ولا مسؤول ولا واحد مسؤول كبير بيحكي قاعد عن نقص الأدوية.
0: نعم.
1: ولا واحد بيجيب سيرتنا. يعني أنا سمعتك بتقول رئيس الوزراء كانوا مرافقينه 24 سيارة، ذكرت أنت منهم 4 اللي هم دائما برفقة رئيس الوزراء، وهذا كلام مضبوط. لكن الباقي السيارات هذه اللي بتطارد قاعدة ورا رئيس الوزراء مش تستهلك ديزل على حسابي وحسابك وحساب فلان وزيد وعبيد.
0: نعم.
1: هذه السيارات ما هي ماتورها ضخم
0: يا سيدي. انا ان شاء الله بركبوا طيارات، انا ما عندي مشكله. انا بقول لك على
1: انا بقول لك يعني بدنا رئيس الوزراء قال احنا بدنا تقشف. طب تقشف من وين؟ منين نجيب يا عمي؟ إذا مش قادرين نجيب الأكل، مش قادرين نجيب الدواء.
0: تسمع بترين علي وحدة. هلا
1: أنت معاشات.
0: هلا اسمعني اسمعني يا أبو الفهد، بترين علي أخت. هلا هاي الأخت يعني أنا بعرف عندها بنت عندها مشكلة وبحاجة لإبر بيولوجية، إبر اللي هي ميرا. الشهر الماضي يعني أمنا لها إبرة بتذكر يوم ما تم توزيع القرطاسية من قبل لجنة الزكاة، اجت اخذتهم من لجنة الزكاة، امنت لها اياهم وكنت رايح احضر الاحتفال، فرحت اعطيتها الابرة هناك، هيها بترن علي وشكله يعني بدها الابرة الثانية لانه هم ست ابر. طب من وين تجيب؟ اسمع، مرة انا بقدر امن لها اياها من حدا؟ طب مش كل مرة بقدر يا عمي، هاي مسؤولية الحكومة. يا حكومة انا بدي اصير اصرخ زيك، انا
1: تاخذ اللي لك، اعطيني اللي لي يا عمي،
0: بدي اصير اصرخ زيك،
1: احفظ حقوق يا عمي.
0: الله يا عمي انا بحكي لك، في عنا بقول لك فيش حدا بيموت من الجوع. لا يا عمي، الموت مش بس جوع، الموت ممكن يكون بطرق اخرى.
1: ابو راما كم واحد انت جبت سيرته عبر برنامجك انه فيش لقمه خبز ياكلوها؟
0: والله العظيم اقول لك، ودي لي حدا مقتدر اعطيه اليوم 7 عائلات، اقسم بالله في منها اللي امبارح لحقناه في اخر لحظه وهو بيعرف هلا وهو بيسمعنا وبعث لي شكر كبير. انا ما بدي تشكرني، اشكر الزلمه اللي اجاك في نص الليل وعبالك الكهرباء واعطاك اللي فيه النصيب. صدقني انا بعطيك اليوم 6 عائلات امبارح نامت بدون كهرباء وبدون اكل.
1: يا عيني هذا التقشف هلا رئيس الوزراء،
0: شوف هلا قلت انه بيموتش من الجوع،
1: تاكلكم في الليل بهمش، الكلاب الضاليه
0: بيموتش، فيش حدا بيموت من الجوع. اه ممكن ما يموتش من الجوع بس
1: يا زلمه، هذه عباره زمان كانت لما كانت الخليل البلده القديمه فقط، وكانت الشوربه تسوي الوجبات الاكل وتفرع على الناس الغلابه اللي حوالين الحرام.
0: اه بس ممكن يكون، بس ممكن الواحد يموت من نقص الدواء، مو نفس الاشي. شو افرقت؟
1: مين قالك بموت؟
0: طب شو افرقت يعني؟ هو لازم يموت من الجوع يعني؟
1: انت مش قبل كم من يوم طلبت ابر انسولين، عفوا
0: صحيح،
1: الالام الانسولين هذول البطيء.
0: صحيح.
1: طب هذا الزلم اللي لا معتازهم طلبهم؟
0: لا طبعا، اقول لك انا عندي روشيتا لمريض قلب، اقسم بالله هذا الزلمة من يعني من الاعلام في البلد، المفروض انه من الاعلام في البلد، بس اليوم مش قادر يجيب دواء. يعني اولاده اسرى، ابنه مقطوع راتبه اللي بيصرف عليه، من وين يجيب؟ معلش
1: بينه وبينك صارت حياتنا مقرفه للغايه،
0: بس بنقول يا رب،
1: احنا دائما بنقول يا رب تغير الحال احسن حال، يا رب تولي لنا الصالح يا ربي. احنا بنحكي هذا دائما،
0: الله يفرج
1: الصبح، اقسم بالله بدعي الله يفك اسرانا وداوي جرحانا،
0: الله يغير حالنا، الله يغير
1: يا ربي،
0: الله يغير حالنا لاحسن منه. ابو الفهد بدنا نروح لفاصل، وانا بتمنى يعني بصوتي وصوتك وصوت هالناس وصلوا الرساله لرئيس الحكومه، ان صار اشي والله العظيم الخطيه في رقبتهم، الخطيه في رقبه كل مسؤول قادر وبيقصر، بس هذا اللي بقوله. شكرا كثير يا ابو الفهد، وفاصل بعد الفاصل ان شاء الله بنرجع بنكمل معاك المشوار، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياه.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد

بتذكر كمان مرة لكل الناس اللي رايقة واللي بتسمعنا واللي بتابعنا, ويعطيكم ألف مليون عافية. يعطيكم الصحة والعافية ويصبر بخاطرك يا رب. والله تسكرت كل الأبواب بوجهي, وبنتي بتدبل وبتتعب قدامي وما إلي غير الله, ثم أنت تجبر بخاطرها وتساعدها. والله إلي من شهر 8 وأنا بجري لها, ما أعطوني غير في شهر 12, ويعني هاي صورة صورة شو هاي؟ صورة رنين مغناطيسي إذا بتقدر تحكي. ما أخ يا الله, ما بتستنى حالتها لشهر 12, مرضها عماله بينشط عندها وبياكل بجسمها من قلة الإبر. الطفلة ما بتتحمل الوجع. أمانة إنك تحكي مع المستشفى, خلي الموعد يوم يا خيتي الله يرضى عليك. يعني مستشفى الهلال الأحمر, يعني مستشفى تقريبا تابع لجمعية, مش مستشفى حكومي. أنا بقدر أطلب منهم يساعدوا شوي بس مش بكل شيء, ولا بقدر أقول لهم ما فيش مجال يعني أنه ندفع. فخليني أشوف إذا بنقدر نساعدك في هذا الموضوع. الله يكون بالعون, ظروف الناس صعبة. شوفوا لما بتفتح باب للناس بيصير عندهم أمل. اللي صار الفترة الأخيرة يعني من حملات شعبية لإنقاذ ناس مرضى, ومش رح توقف هاي. يعني أنا بقولكم رح يكون في إشي, بس الحلو في هاي الحملات إنها بتكون واضحة وصريحة قدام الناس علنا. يعني هاي الأخت أنا متأكد ما بدها حدا يعرفها, أنا متأكد ما بدها حدا يعرفها, فمش بالساهل تلاقي لها مساعدة. بس هاي لو قالت أنا فلان الفلانية وبنتي اسمها كذا ووضعها كذا, أنا بعرف إنه بلاقي ألف حدا يساعدها. أنا بلاقي ألف حدا يساعدها مش واحد. بس يعني عندنا مشكلة في إنه الناس كمان ما بتترك حدا في حاله, يعني بيعتبروا الفقر عيب فبتنمروا عليها وبيعايروها. وممكن يصير يعني أصعب من التنمر, يعني ممكن يكون إذاء نفسي يصير عند بعض الناس, وهذا صار عند كثير من الناس. يعني للأسف إنه يعني ربنا امتحنهم ببعض الأمور, فناس تنمرت عليهم بهذا الحكي وآذتهم نفسيا. هلا أنا متأكد إنه هاي البنت لو هلا نقول مثلا فلانة, والله العظيم أنا متأكد بلاقي حدا ألف حدا. أقولكوا مريض القلب اللي بحاجة لدواء, والله لو أعلن اسمه إلا ألاقي 50 واحد هلا يتكفل بعلاجه والله. بس كمان مش سهلة إنك تعلن أسماء كل الناس. هاي الناس مستورة, ناس يعني عزة نفسها, والله ما أوزاهم ولا أجبرهم على هذا الحكي إلا شديد القوي زي ما بقولوها. الله يعينهم. طيب عندي كمان رسالة بخصوص النفايات وإخواننا في بلدية الخليل اللي عملتوه كتير حلو في شارع عين سارة, الحاويات الصغيرة هاي. بس واضح إنه إحنا كمية النفايات اللي عندنا أكبر من استيعاب هاي الحاويات, علشان هيك مبارح بعتولي أكتر من صورة من أكتر من موقع للحاويات البلاستيكية الجديدة المرتبة هاي الحلوة. بس للأسف يعني ما بتتحمل كل النفايات اللي بتطلع من عنا, فيعني حوالين هاي الحاويات ما شاء الله مليان. طب أبغوا يعقوب خالفوا ألف شيكل عشان رمى جنب الحاوية, طب شو يسوي؟ طب هاي عين سارة راح تخالفوا مين على النفايات اللي موجودة حوالين الحاويات؟ يعني ما بعرف, أنا بتصوري كمية الحاويات لازم تكون أكبر بكتير من اللي موجودة حاليا, رغم أنه أنا يعني عندي احتجاج شخصي على موضوع الحاويات وتوزيعها وكيف بيتم توزيعها, وإلنا شهرين طالبين حاويات من إخواننا في البلدية وللآن بيستنوا منا. يعني رغم أنه قدمنا طلب ووعدونا وقالوا بس يومين وثلاثة وبعدها أسبوع والأسبوع الجاي يوم الاثنين يوم الجمعة عندنا توقيع يوم هلأ بقولك قدم طلب جديد, والله العظيم نشفوا ريقنا في قسم النفايات. بس بعيدا عن الموضوع الخاص بدي أحكي في الموضوع العام. الحاويات اللي موجودة في شارع عين سارة غير كافية, غير كافية, لأنه صرت تمر عنها تلاقي جنب الحاوية كمان حمولة حاويتين. فيا بلديتنا المحترمة رجاءً

تغيير المسار في هذا الموضوع. فرش الهواء أزمة، أنا حسب ما أنا شايف أزمة أزمة، بس أنا اللي سمعته من شوي إنه رأس الجورة فاتحة، من بعض مفتوحة رأس الجورة، كانت مفتوحة وكان في شرطة. طيب رأس الجورة فاتحة يا جماعة، ليش الأزمة على فرش الهواء؟ وزعوا حالكو، يعني فرصة إنه فرش رأس الجورة مفتوحة، فبلاش الناس كلها تروح على فرش الهواء لأنه في أزمة فعلا يعني. فجربوا يعني عدوا طريق رأس الجورة، ما هيها فاتحة. هلا وجود شرطة إسرائيلية في الموقع، ما هو هيك هيك يعني، لو جاي من فرش الهواء راح تعدي عنهم يعني، مش راح تفلت منهم إذا عندك مخالفة، فما تخالف وما تطلع بسيارة مخالفة. وهذا هو، عدي من رأس الجورة حتى لو في شرطة إسرائيلية موجودة على المدخل، يعني هي على مش على المدخل بالضبط، عادي اطلع مدام أمورك تمام وسيارتك تمام، من شو خايف؟ عدي من رأس الجورة، تزيدش الأزمة على فرش الهواء يا جماعة. دقات الساعة يا ربحين شو رأيك؟ ما في دقات ساعة، ما في، بدناش نسمعها، بدنا نسمعكم انتو إذا عندكم أي تعليق. عمار طلب مني رقم التليفون، قال لي برين صار لي يومين بحاول أرن على التليفون مش ضابطة معه، فبدي أرجع لعمار وأقول له يا عمار التليفون فاضي، يعني بقول لي بدي أتصل، صار لي يومين بحاول كتير مشغول. لا هاي الرقم فاضي، يعني بإمكانك ترن يا عمار،

كمان هي بخبرني خضر يا جماعة إنه النبي يونس كمان سالكة وفاتحة، يعني فيش عليها أزمة، فما فيش داعي نروح على فرش الهوى كلنا، يعني ممكن نقسم حالنا هون وهون وهون. إخواننا حاليا يعني فرش الهوى فاتحة بس عليها أزمة، راس الجورة مفتوحة وسالكة، النبي يونس كمان فاتحة وسالكة، هيك المعلومات عن مداخل الخليل الشمالية والغربية. ففروا حالك ووزعوا حالك ويسعد صباحك، حلو لما بنفرق الأمور هيك. طيب أم عبد الله أبو عيسى بتقول طيب الصحة، سنة مرة واحدة أعطتنا دواء تليف الرئة وإحنا بنعمل تأمين، ليش نعمل نتفرج عليه عشان نشوف بحطوا صورة هم عليه؟ لا فيش عليه صورة، أنا بعرف

والله الواحد بغار. اسمع اقسم بالله الواحد بغار. يعني لما بتسمع هلا بقول لك 80% من العمال في اسرائيل يعني سيتقاضون إعادة ضريبة. الحكومة اكتشفت انه ماخذ منهم ضريبة زيادة من العمال، ف 80% منهم بدهم يرجعوا لهم نسبة من هاي الضريبة. طب وعنا ليش بصير هيك؟ والله ما نعرف ليش عنا هيك، اللي بدخل ما بيطلعش ابدا عنا. طيب هلا في حاليا حاجز على راس الجورة حسب ما بيخبروني، يعني فاتحة بس في حاجز، النبي يونس فاتحة وسالكة فرش الهواء، يعني في عليها ازمه.

ويلا معاكم على الهواء ولسه مكملين. وصباح الخير ليعقوب، يسعد صباحك يا يعقوب، تحياتي لك وانا بانتظارك، ابعث لي رساله. شو ربحيه؟

خير لأبو عمر. أخونا يعقوب تحياتي لك، صباحك من الله خير دائما، وربنا يعطيك الصحة والعافية ويجازيك خير على كل عمل خير. شوفوا هيك يعني وصلنا للختام، بعتقد وصلنا لختام البرنامج. بدي أتشكر جوال وربحي المبتسم، اسمعوا يا جماعة الخير والله العظيم، عندكم حدا منكد بوزو متر مكشر دايما خطبوا له يا عمي، يا عمي بتنقلب الدنيا، بيصير يصحالكم من النوم من هون لهون الضحكة، وايو بيضحك بيضحك، الله يهنيك ويسعدك ويهني كل الناس. شكرا كثير للجميع، شكرا لربحي ولجوال، لكل اللي بتابعونا وبيسمعونا. انتهى مشوارنا لليوم على الأقل، بكرة لنا لقاء جديد وإن شاء الله بنلتقي على خير. بتمنى رسالتنا تكون وصلت لوزارة الصحة، لوزير الصحة تحديدا بخصوص الأدوية بشكل عام وأدوية الأعصاب بشكل خاص لأنها خطيرة، وإن شاء الله بيكون برنامجنا كله طلع بفايدة. الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير، تحياتي والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: وسط البلد مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله الحوثيين حديثا، وأيضا ذباب والأراضي المنبسطة ساحلية إلى المضيق، هل يمكن أن تكون القوات الحكومية سيطرت بسرعة وعادت بسرعة ما بين إعلان عملية موسعة وبين نفي جماعة أنصار الله أن تكون هناك تقدم في ذباب؟
1: لا يمكن القياس على عملية تكتيكية واحدة. عندما نأخذ مسرح العمليات نحن نتحدث عن العديد من محاور القتال، العديد من الجبهات. أستطيع أن أرى بأن هذه المعارك ما بين الكر والفر وأسلوب القتال في حرب العصابات قد ينسحب فريق من مكان ويقوم بعملية في مكان آخر. ولذلك هنا لابد أن نشير بأن المردود العملياتي من خلال المعارك التي تجري لا يمكن أن يكون هناك قدرة على التقييم الدقيق إلا إذا كان هناك استدامة وتثبت في المواقع. ولذلك لاحظنا خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت. الآن عندما نأخذ بعين الاعتبار ذباب أو سلسلة المرتفعات، الجغرافيا اليمنية المعقدة لكلا الطرفين حقيقة، سواء كان في عمليات دفاعية أو في عمليات هجومية، ولذلك علينا أن ننتظر وأن لا نتسرع في الحكم على الأشياء. الموضوع الآخر بأنه كلا الطرفين حقيقة ولا يوجد مصادر محايدة تستطيع من خلالها أو صور أقمار صناعية أو معلومات مؤكدة تستطيع أن تحكم على الأشياء. نحن نعتمد على ما يأتي من سرديات،
0: صحيح،
1: سواء كان من القوات الحكومية أو من الحوثيين. وألاحظ بأن كلا الطرفين يحاول أن يعظم نجاحاته ويجعل الطرف الآخر خاسر.
0: شكرا لك لواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربية. أشكر أيضا أنور العنسي الصحفي اليمني. إذن تواصلون معنا متابعة هذه التغطية للأحداث في اليمن، والآن معكم الزميلة وعد هاشم.
2: شكرا نضال. إذن نحن في هذه التغطية المتواصلة للتطورات المتسارعة في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إطلاق عملية عسكرية وصفتها بالحاسمة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة ذباب المطلة على مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وفي الأثناء نفت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين ما وصفتها بالادعاءات عن تقدم تجاه منطقة ذباب. وهذه الصور التي نعرضها الآن هي من جبهة كهبوب قبل قليل.
3: شيخنا الحمد لله. هذه
2: إذن وسط احتدام المعارك في جبهات مختلفة من اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن عن إطلاق عملية عسكرية حاسمة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب. كما قالت إنها أحرزت تقدما في منطقة ذباب، وهي منطقة استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، فيما خرج نفي من جماعة أنصار الله الحوثيين عبر وسائل إعلام تابعة للجماعة. قالت إن الادعاءات عن تقدم تجاه منطقة ذباب هي عارية عن الصحة. الآن نستطلع الأوضاع في جبهة تعز، ومعي عبر الهاتف الصحفي معاذ منصر. إذن معاذ، كيف تبدو آخر التطورات الميدانية في جبهة تعز؟
4: طبعا التطورات تشهد يعني التطورات تبدو متسارعة. يعني خلال الساعتين الماضيتين كان هناك تطورا متسارعا وكبيرا في منطقة ذباب وفي منطقة باب المندب، يعني حيث تشهد تطورات ميدانية لافتة مع معلومات عن تمكن القوات المشتركة من تنفيذ عمليات التفاق على مواقع الحوثيين في محيط ذباب. طبعا هذه وصولا يعني المعلومات الميدانية تتحدث عن تمكن هذه القوات من محاصرة مجاميع حوثية في المنطقة. طبعا هذه المعركة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لباب المندب، خصوصا بعد سيطرة الحوثيين على منطقة النخا ومنطقة دباب ومنطقة باب المندب إثر عملية عسكرية مع القوات المقاومة الوطنية. وكان الحوثيين قد تمكنوا في 10 سبتمبر الماضي من السيطرة على هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية، وبالتالي فإن المعركة التي تم إطلاقها اليوم هي بهدف استعادة هذه المنطقة وبهدف استعادة باب المندب الذي يشرف على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كما أن السيطرة على المرتفعات والمواقع المحيطة بذباب ستتيح بحسب مصادر ميدانية للقوات المتقدمة الضغط على خطوط إمداد الحوثيين والتحرك باتجاه الساحل والساحل وصولا إلى مدينة النخا. بالتالي الحوثيون كانوا يحاولون خلال الفترات الماضية، كانت هناك معارك شرسة وعنيفة تدور في منطقة ذباب وفي سلاسل جبال كهبوب. هذه السلسلة الجبلية كانت طوال الأسابيع الماضية كان هناك فيها معارك شرسة وعنيفة تدور بين القوات الحكومية وبين قوات الحوثيين بهدف سيطرة الحوثيين على هذه السلسلة الجبلية التي كانوا من ورائها يهدفون إلى تأمين ظهورهم في الساحل. وبالتالي فإن هذه العملية المباغتة وبالتالي يعني وضعت الحوثيين في موقف صعب. المعلومات الميدانية تفيد بأن العملية لم تكن هجوما مباشرا وإنما اعتمدت على المناورة والانتكاف، وهو ما وضع القوات الحوثية أو قوات الحوثيين أمام واقع ميداني صعب خصوصا في ظل طبيعة المنطقة الجبلية والمفتوحة على الساحل. لكن حتى اللحظة لا يزال المشهد متحركا، لا يمكن الحديث يعني عن حسم نهائي قبل أن تتضح نتائج هذه المعركة ونتائج هذا التطور وتثبيت المواقع التي تقدمت فيها هذه القوات المشتركة، كذلك معرفة مصير المجاميع الحوثية التي جرى استهدافها. بالتالي يعني أهمية ما يجري أنا أعتقد أنه لا يرتبط بالسيطرة على منطقة معينة، وإنما أيضا هذه التطورات العسكرية المتسارعة قد يعني تفتح مسارات عسكرية جديدة على الساحل الغربي وبالقرب من باب المندب. يعني المعلومات التي حصلنا عليها بأنه هناك توجه سعودي كبير لإطلاق عملية عسكرية في الساحل الغربي، هذه المعلومات المتداولة كان يجري تداولها خلال الأيام الماضية بأن هناك عملية عسكرية ستنطلق برعاية سعودية، وأيضا قد يعني تكون قد يصل عدد القوات التي ستشارك في هذه العملية إلى 100,000 يعني جندي. وبالتالي الحوثيون أعتقد يعني في حال جرت عملية سيكونون أمام موقف صعب، خصوصا أن هذه المنطقة منطقة مفتوحة، منطقة ساحلية لا ليس فيها جبال، خصوصا مناطق الساحل. يعني أنا أقصد أنه ستكون أعتقد المعركة سريعة وخاطفة زي كما حدث في منطقة السيطرة عليها. يعني نحن لاحظنا السيطرة عليها تمت في غضون أيام أو ساعات قليلة، وبالتالي أعتقد أن استعادتها ستكون بنفس الطريقة. وبالتالي يعني الحوثيون سيكونون أمام موقف صعب، خصوصا أنه ليس هناك جبال، ليس هناك خنادق، ليس هناك تصفينات، وبالتالي هذه المعركة هذه
2: معاذ نحن نشير إلى ما تنقله الآن وكالة سبأ بأن القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مديرية ذباب وتتقدم نحو مرتفعات مطلة على باب المندب. إذن وكالة سبأ القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مديرية ذباب وتتقدم نحو مرتفعات مطلة على باب المندب. إذن بعد وقت قليل من إعلان القوات الحكومية التقدم باتجاه ذباب، معاذ هل هناك معلومات متوفرة حول المسار الذي سلكته القوات الحكومية للوصول إلى هذه النقطة الاستراتيجية؟
4: طبعا أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية وأيضا القوات الحكومية كان لديها قناعة بأنهم لن يتركوا الحوثيون يسيطرون على منطقة باب المندب وعلى منطقة النخا وعلى المناطق هذه الساحلية. كان هناك عروض للحلول السياسية مع الحوثيين، وكانت هذا الهدف بحسب مراقبين الهدف من هذه العروض السياسية هو إبقاء الحوثيين في المواقع التي سيطروا عليها خلال الفترات الماضية، وخصوصا في المناطق الساحلية وفي منطقة باب المندب وفي منطقة السهل الغربي. ولكن القناعة السعودية أو الحكومة اليمنية ترفض رفضا باتا مسألة الحوار بهذه النقطة. يعتبر المملكة العربية السعودية تعتبر أن وجود الحوثيين في منطقة باب المندب بشكل خطر كبير عليها، وبالتالي هي كانت تحضر لعسكرية. أعتقد بأنه الوصول أيضا عضو مجلس الرئاسة اليمني أبو زرع المحرمي إلى مدينة عدن قبل أيام كانت كلها، وخصوصا أنه كان منذ طوال المعارك التي شهدتها اليمن أو بعد الأحداث التي حصلت في جنوب اليمن بين المجلس الانتقالي وبين قوات الحكومة اليمنية، كان أبو زرع المحرمي قد وضع يعني لم يسمح له بالعودة إلى المملكة من المملكة العربية السعودية إلى عدن، هذه طبقا لمعلومات. ولكن عودته قبل أيام يعني أثارت أسئلة كثيرة، ولكن كانت تدور هذه الأسئلة بشأن قيادة هذا الرجل لمعركة الساحل الغربي، وبالتالي كان هناك استعدادات عسكرية وكان هناك ترتيب الصفوف بهدف هذه المعركة. أعتقد إنه هذه المعركة ستكون بقطاع جوي كبير، وستحظى بمشاركة كبيرة من القوات العمالقة ومن القوات التابعة للحكومة اليمنية. وأعتقد بأنه بحكم المناطق المفتوحة فيها المعارك ستمكنهم من تحقيق انتصارات متقدمة ومتسارعة بحكم المناطق، لأنه عادة المناطق الجغرافية التي تدور فيها المعارك وفيها جبال وسلسلة معقدة، جغرافية معقدة تطول فيها المعارك أعتقد، لكن المناطق هذه المفتوحة عادة تكون المعارك فيها سريعة وخاطفة. وأنا أعتقد بأنه هذا التطور يعني هذا التقدم حقيقي وموجود على الأرض.
2: أشكرك حتى الساعة من تعز الصحفي معاذ منصر، ونذهب إلى صنعاء ينضم إلي من هناك خليل القاهري. خليل، كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين نفت أن تكون القوات الحكومية أحرزت هذا التقدم باتجاه ذباب، لكن الآن هناك تأكيد جديد من قبل الحكومة، فهل من ردود فعل حتى الساعة؟
5: وعد رد الفعل ذاته الذي أعلن قبل أقل من ساعة من
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مديرية ذباب, في حال كان هذا الأمر يعني أو تم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر فإن هذا يعني سيكون تقدما كبيرا بطبيعة الحال, ولكن اعتدنا على طول مشهد الصراع في اليمن يعني على تطورات إن صح التعبير دراماتيكية بين الوقت والآخر بل في غضون ساعات, وبالتالي حتى الآن نحن هنا في صنعاء على الأقل لا نستطيع إلا الحديث عن يعني ما تمت الإشارة إليه من النفي التام لما أعلن حكوميا, والإشارة بالمقابل أيضا إذا ما تم الإعلان من جانب الحكومة في عدن أنها أحرزت هذا التقدم في مديرية ذباب بناء على عملية عسكرية واسعة أطلقتها, ويبدو أنها بطبيعة الحال بعد خطاب رشاد العليمي الذي أعلن فيه بدء العملية العسكرية الواسعة والحرب الشاملة ضد قوات حكومة صنعاء, وخاصة أن هناك أيضا في الأثناء معارك محتدمة في الاتجاهات الشرقية من تعز والغربية حتى هذه الساعات الساعة, وأيضا بالمقابل هناك غارات جوية مكثفة في أجزاء مختلفة من مأرب والجوف, وهناك قتال أيضا في اتجاهات مختلفة من مواجهات في اتجاهات مختلفة من محافظة مأرب شرقية البلاد, وبالتالي نحن على ما يبدو أمام عودة للعمليات العسكرية بشكل كبير, لكن حتى هذه اللحظة الصورة لا تزال يكتنفها نوع من الغموض على الأقل فيما يخص الاتجاه نحو مضيق باب المندب, خاصة أن المضيق كانت قد أعلنت قوات حكومة صنعاء السيطرة عليه كما تعلمين وعد بشكل تام, وكانت تحصي حتى عدد السفن وحركة الملاحة بشكل دائم وتتحدث عن إجراءات أمان وسلامة كاملة لحركة الملاحة لجميع السفن وشركات النقل.
4: خليل, ما هي أهم المناطق والمواقع الاستراتيجية التي تسيطر عليها الجماعة على الساحل الغربي إذا ما استثنينا ذباب التي يعني ما يزال من غير الواضح ما هو وضعها الجديد؟
3: طبعا عند الإشارة إلى ذباب هي مديرية كبيرة بطبيعة الحال, يعني ربما حتى أن استعادة السيطرة عليها تحتاج وقتا أطول بطبيعة الحال, لكن فيما يخص المديريات الساحلية التي كانت قد تم الإعلان عنها عن السيطرة عليها من قبل قوات حكومة صنعاء في وقت سابق خلال الأسابيع الماضية امتدت إلى 6 مديريات, تبدأ من حيث طبعا تتبع النطاق الجغرافي لمحافظة الحديدة, بعد ذلك الخوخة والمخا, وهذا كان تقدما استراتيجيا كبيرا بطبيعة الحال, ثم ذباب التي يقع ضمن نطاقها مضيق باب المندب, ثم بعد ذلك جاءت المديريات الأخرى مثل مقبنة والوازعية, والتقدم في هاتين المنطقتين وصولا إلى المعارك التي دارت في مناطق بين لحج وتعز كهبوب والمضاربة ورأس العار, وما تزال تشهد مواجهات بين الوقت والآخر. كان حينها قد أعلن أن مسافة هذه المديريات الساحلية ابتداء من حيس ومرورا إلى المناطق الأخرى تمتد إلى ما يزيد عن 5000 كيلومتر وفقا لما جاء في البيان المتحدث العسكري أحياء سريع.
4: شكرا لك حتى الساعة من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. الآن نعود إلى النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو, أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني, واللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربي. وأبدأ معك حضرة اللواء بهذا التطور العسكري, ورغم تضارب الروايتين للقوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تنفي هذا التقدم, في حال صحتها يبدو أن القوات الحكومية اختارت انطلاق معركة الساحل أو استعادة الساحل الغربي من هذه النقطة في الجنوب الغربي لتعز, كم ستستغرق تتوقع هذه المعركة في حال عن جد سارت كما هو مخطط لها؟
5: لا أعلم, يعني حتى أكون منطقي لأنه ما يجري حقيقة هو يندرج ضمن أطر الحرب النفسية بتعظيم نجاحات كل طرف وأن يظهر أن الطرف الآخر أوشك على الهزيمة, ولكن إذا كانت المعلومات دقيقة وهذا شيء طبيعي, يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار بأن الحوثيون يقاتلون بدون غطاء جوي هم مكشوفون, أما القوات الحكومية تقاتل وهي مسندة بالطيران السعودي وبالمسيرات وبالمعلومات الاستخبارية على مدار الساعة، ولكن إذا كانت المعلومات دقيقة وأنه تم السيطرة على مطار دوباب والتوجه الآن إلى منطقة التلال المشرفة على الساحل الغربي، وكانت القوات الحكومية قادرة على أن تستثمر الفوز وأن تديم زخم العمليات بشكل سريع ومتتابع تحت الغطاء الجوي السعودي، باعتقادي يمكن أن تحقق نجاحات. ولكن هذه المعارك التي أستطيع أن أرى بأنها كر وفر، أسلوب القتال الذي يقاتل به الحوثي وهو يقاتل بأسلوب قتال حرب العصابات، لا يعني بأن ميزان القوى سيتغير بشكل كبير، لكن أرى بأن خطوط التماس تتحرك، وهذا ما لاحظناه يعني خلال الأيام الماضية. وهذه الحرب حقيقة يعني يوجد فيها العديد من المفاجآت، حتى أكون منطقي في الإجابة عن السؤال كم ستستغرق.
4: وهذا ما أردت أن أسألك عنه أيضا، إن كان متوقع هذا التقدم من خلال سير المعارك في الأيام الماضية. لكن نستعرض هذه الصور التي وصلت الآن. إذن مشاهدينا، صور من ذباب تظهر سيطرة القوات الحكومية اليمنية على معدات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. إذن كما نتابع في هذا الفيديو الذي يعرض على الشاشة عناصر من قوات الحكومية اليمنية والجماعات المتحالفة معها تسيطر على معدات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بعد هذا التقدم باتجاه ذباب. أعود إليك لاستكمال هذه النقطة حضرة اللواء، هل كان سير المعارك وأن كانت محتدمة ومشتعلة في عدة جبهات من تعز يوحي بهذه الخطوة التي شاهدناها اليوم من تقدم نحو ذباب؟
5: يعني شيء طبيعي أنه ما يجري أن يكون هناك نجاحات، لا بل أستطيع أن أرى أن القوات الحكومية لم تستطع خلال الأيام الماضية أن تحول التفوق الجوي والدعم السعودي بشكل ينعكس على ميزان القوى في ميادين القتال، ولكن الآن لا يمكن أن نقول بأن
4: الحكومة. أقصد هل هناك عامل مباغتة أو التفاف أو
5: يعني هذه التكتيكات للقتال، عملية أن يكون هناك قتال جبهوي أو أن يكون هناك عمليات التفاف، ولكن أستطيع أن أرى بأن ميزان القوى يميل بما يتعلق في القوة النارية. نحن نتكلم عن قوة نارية كثيفة جدا لصالح القوات الحكومية، بينما تعتمد القوات الحوثية على القتال بالمجموعات الصغيرة وبأسلوب قتال الغوريلا وورفير، معتمدة على أدوات الحرب اللامتماثلة للصواريخ البلستية والمسيرات. ولكن دخول سلاح المسيرات لكلا الطرفين، سواء كان القوات الحوثية أو القوات الحكومية، عمل على شيء من التوازن وأدى إلى أن يكون هناك نوع من أنواع القدرة على إحداث التدمير في كلا الطرفين. ولكن هذه النجاحات إن تم استغلالها إذا كانت دقيقة وصحيحة من قبل القوات الحكومية واستثمر الفوز وأديم زخم العمليات، أستطيع أن أرى بأنه قد تتغير خريطة السيطرة خلال الساعات القادمة.
4: أستاذ أنور، ما هي العوامل السياسية والعوامل اليمنية الداخلية التي ستحكم سير المعارك في هذه المرحلة؟
1: طبعا أنا عندي قراءتي السياسية لما جرى صباح اليوم. إذا تأكدنا فعلا من أن القوات الحكومية تمكنت من الدخول إلى مديرية ذباب وأحكمت سيطرتها عليها وتقدمت نحو معسكر العمري كما ذكر لي مصدر عسكري قبل قليل، وأنه قال كذلك أنهم تمكنوا من قتل عدد أو عشرات من الحوثيين وأسر عشرات آخرين. في قراءتي السياسية المتواضعة أنه ربما أرادت القيادة العسكرية والحكومة اليمنية أن تعطي الإعلان عن بدء عملية عسكرية على لسان الرئيس العليمي ضد الحوثيين، تعطيها زخما يصنع منها صدمة للحوثيين ويربك تواجدهم الآن في مرتفعات مدينة تعز والضواحي المحيطة بها. بكل التأكيد أن سيطرة القوات الحكومية أو تشكيلات عسكرية موالية لها على ذباب والتقدم باتجاه باب المندب وهو ليس ببعيد كثيرا عن ذباب، لكن أيضا هذا يعطي تعز متنفسا عن طريق ذباب، يخفف عنها الضغط الذي تقوم به جماعة الحوثيين. وهذا العمل إن صح أيضا كما ذكر اللواء صمادي هو يحتاج إلى وقت من أجل ترسيخه وتثبيته، هو أيضا يساهم في تشتيت قدرات الحوثيين وقواهم العسكرية، لأنهم كما تعلمين فتحوا جبهات عدة ليس في محافظة تعز والحديدة فحسب، ولكن أيضا مع بقية المحافظات الأخرى، مع الضالع، مع البيضاء، مع مارب، مع الجوف، وحتى مع الحجة وغيرها من الجبهات في المناطق الشمالية. الحوثي كما يقال فتح على نفسه أبواب الجحيم من كل جانب. هناك طبعا استعدادات، وهذا أمر مؤكد، من قبل المملكة العربية السعودية للتدخل المباشر أو غير المباشر. وإن كنت أعتقد أنه العمليات الهجومية التي يقوم بها الجيش اليمني هي بكل تأكيد منسقة مع الطيران الحربي السعودي.
4: لكن ما الذي يعني ما ذكرته من معلومات لديك بأن هذه العملية الكبيرة بهذه الأهمية على موقع ذباب هي لإعطاء زخم للإعلان الذي خرج به الرئيس اليمني يوم أمس؟ هل هذا يعني أن العملية لن تستمر بذات الزخم؟
1: لا أبدا. يعني أن تكون البداية قوية وتحدث صدمة، هذا يعني يوحي بأن العملية ستتسع أكثر وأكثر. عودة إلى مسألة ذباب، المصدر العسكري الذي تحدثت معه قال إن تقدم قوات العمالقة نحو مديرية ذباب تم تحت غطاء ناري كثيف جدا، غطاء جوي، بمعنى أنه قوات الطيران العسكري الحربي اليمني ربما بمساندة من الطيران الحربي السعودي شارك أيضا في هذه التغطية، بحيث أمكن لقوات العمالقة أن تحدث هذا الاختراق وأن تأتي من محافظة لحش وتذهب أو تصل إلى ذباب. في تقديري أن ما حدث إذا تأكد وفقا لروايات الحكومة فهو تحول مهم جدا سيغير من مجرى الصراع خلال الأيام القليلة القادمة في غير مصلحة الحوثيين.
4: تكثيف الذين استخدام السلاح الجوي، الطيران الحربي السعودي في هذه المعركة وفي أي معركة يعني عسكريا، ما مدى الأفضلية التي يعطيها للفريق، خاصة أنه اليوم الحوثيون ليس لديهم إلا بعض المسيرات ولو كان بعضها متقدما، هل سيكون عامل الطيران الحربي يعني بأهمية أن يكون العامل الحاسم؟
5: يعني سلاح الجو دائما يسند العمليات ويقدم نيران للتجريد الميداني ونيران للإسناد الجوي، وهنا عندما تتقدم القوات الأرضية على الأرض، القوات الحكومية أو قوات العمالقة، ألوية العمالقة، وهناك إسناد من المقاتلات، هذا يمهد حقيقة، ويسبق ذلك قصف أستطيع أن أصفه كقصف تمهيدي. يعني عمليات الإغارة التي تتم هي تهيئ مسرح العمليات وتهيئ للوحدات، وحدات المشاة والمشاة الآلية، أن تتقدم تحت إسناد النيران. لكن عندما يقوم الطيران بتنفيذ المئات من رحلات الطيران وبالمقابل الطرف الحوثي مكشوف، لا يوجد لديه سلاح جو، لا يوجد لديه دفاعات جوية مؤثرة. بالإضافة نقطة مهمة جدا أخرى أستطيع أن أرى المعلومة الاستخبارية، القدرات الاستخبارية الموجودة الآن والمسخرة للقوات الحكومية سواء كان من المملكة العربية السعودية أو من قوى إقليمية في المنطقة، تسند الجانب السعودي والجانب الحكومي بمعلومة استخبارية. لذلك نلاحظ أن الاستهدافات أصبحت دقيقة ومؤثرة، بينما الطرف الآخر معلومته الاستخبارية متواضعة جدا، لا يمتلك غطاء جوي. القوة الجوية لا تحتل الأرض، ولكن القوة الجوية تساهم في عمليات التدمير. وإن الآن إذا كانت هذه القوات البرية تعتبر إلى حد ما مسندة بنيران المقاتلات والمسيرات مبنية على معلومة استخبارية دقيقة، هذا قد يساعد القوات الحكومية أن تحقق نجاحات. ولكن علينا أن ننتظر خلال الساعات القادمة وأن لا نسبق الأمور لنرى ما هي النتائج بشكل دقيق.
4: ما أهمية ذلك نفسيا ومعنويا بالنسبة للقوات الحكومية أن يعني تستكمل هذا الهجوم المضاد، طالما أنك ذكرت أنه يعني انطلاق هذه العملية كان بنوع من أيضا يعني زخم لإعطاء معنويات للجيش؟
1: أتفق تماما مع ما قاله اللواء الصمادي بأنه نحتاج إلى بعض الوقت نتريث قليلا دون الحاجة إلى استباق الأمور والتكهن بالنتائج. فنحن أمام معركة كبيرة مفتوحة ليس في منطقة ذباب وحدها، ولكن في تعز، وهي محافظة كما تحدثنا بالأمس في غاية الأهمية،
4: خاصة وأن جماعة أنصار الله الحوثيين تحقق أيضا تقدم في نقاط أخرى من تعز كمنطقة التربة.
1: طبعا منطقة التربة في تقديري أو مدينة التربة هي أهم مدينة أو بلدة بعد مدينة تعز مركز المحافظة، خصوصا أنها تقع على الطريق الرابط بين تعز ولحج وعدن، وأهميتها الاستراتيجية كما تحدثنا سابقا في أنها تشكل عقدة اتصالات ومواصلات بين مختلف محافظات البلاد، أو لنقل أنها قلب اليمن السياسي والاجتماعي بحكم تكوينها الديمقراطي الكبير. تعز أيضا تمثل رمزية بالنسبة لليمنيين لأنها كانت مهد معظم الثورات التي انطلقت سواء في الشمال أو في الجنوب، وحملت ذات المبادئ والمتشابهة أو المتطابقة سواء في الجنوب أو في الشمال. فسقوط تعز لن يكون سهلا ولن يسمح به أحد، وحتى لو استطاع الحوثيون فعلا التقدم أكثر وأكثر في محافظة تعز فلا يمكنهم أن يستقروا إلى ما لا نهاية. أتصور أن المعركة خلال الأيام القليلة القادمة، إن لم تكن الساعات القادمة، ستزداد حدة وتشتد الضراوة في تعز وكذلك في منطقة جنوب البحر الأحمر وفي ذباب. أهمية السيطرة على ذباب أنها ستقطع خطوط الإمداد عن جماعة الحوثيين الموجودين حاليا في جزيرة ميون جنوب البحر الأحمر في مضيق باب المندب، وستفتح طريقا إلى تعز لإمداد المقاتلين وتشكل رئة تتنفس منها تعز في ظل الظروف التي تعيشها في هذه الأيام.
4: يقول أستاذ أنور أن معركة تعز لن يتخلى عنها أحد الطرفين بسهولة، هل يجري استنزاف الحوثيين في هذه الجبهات ضمن تعز؟
5: الاستنزاف هو لكلا الطرفين. الحوثي يريد أن يرسم قوس جغرافي، يعني عندما نأخذ من تعز إلى التربة إلى جبل صبران إلى منطقة هيجة العبد إلى المقاطرة إلى لحج إلى عدن، بالإضافة إلى أنه يريد أن يضغط في سلسلة المرتفعات الغربية من تعز باتجاه باب المندب. ولذلك إذا أردنا أن نقيم الاستنزاف أستطيع أن أرى بأن الاستنزاف لكلا الطرفين، ولكن هذه المعارك الآن تحولت، بدل ما أن تكون معارك على مراكز المدن حقيقة هي أصبحت معارك على المناطق الجغرافية، التلال الجغرافية، على طرق الإمداد. وعادة الأراضي يعني المرتفعة تسمى بالأرض التعبوية التي إذا احتلها المهاجم يصبح المدافع غير قادر على أن يخوض معركة دفاعية ناجحة. ولذلك الآن الرهان، ونحن لا نتحدث عن تلة واحدة، نتحدث عن مجموعة من المرتفعات، ولذلك نلاحظ بأن هناك قتال استماتة من قبل كلا الطرفين لأن يكون هناك سيطرة على المرتفعات حتى يكون هناك قطع لخطوط الإمداد، وإن كان هناك قطع لخطوط الإمداد هذا مزيد من الحصار، مزيد من الاستنزاف للقوات المقاتلة التي قد تؤدي إلى تغيير ميزان العمليات.
4: أيضا حضرة اللواء ذكرت أنه هناك أفضلية للقوات الحكومية بنقطتين، سلاح الجو والمعلومات الاستخبارية التي تجعل الضربات الجوية يعني أكثر دقة. هل يحاول الحوثيون يعني التغلب على هذه النقاط عبر تشتيت المعركة على جبهات أوسع؟
5: ما ألاحظ أنه القوات الحكومية تقاتل على العديد من الجبهات بقتال جبهوي، بينما الحوثي يقتنص الفرص ويحاول أن يقوم باختيار نقاط الضعف وأن يقوم بعمليات الاختراق في نقاط معينة تؤدي إلى أن يكون هناك استثمار للنجاحات. ولذلك أساليب القتال حقيقة قد تكون إلى حد ما متشابهة، ولكن الخبرات القتالية الموجودة لدى الحوثي في قتال حرب العصابات في أساليب الكر والفر. نقطة أخرى أستطيع أن أضعها قد تكون لصالح الحوثي، القيادة المركزية لدى الحوثي، بينما الفصائل الحكومية وقوات العمالقة وقوات طارق صالح والعديد من الوحدات الأخرى تتعدد منظومة الكوماند أند كنترول، القيادة والسيطرة. ولكن لا نستطيع أن نغفل بأن هناك تحسن حقيقي على ميزان القوى بما يتعلق للقوات الحكومية بسبب الكثافة النارية وبسبب الدعم السعودي في الطيران بشكل لا متناهي.
4: أستاذ أنور، القوات الحكومية تخوض معركة لاستعادة السيطرة على الساحل الغربي بنقاط قوة معينة، لكن هل تخلصت هذه القوات من نقاط الضعف التي أدت إلى خسارة هذه المواقع أولا؟
1: أعتقد أن القوات الحكومية تعلمت الكثير مما جرى في الساحل الغربي، وتأكد لها أن هناك خلل وسوء تقدير في التعامل مع مسألة الحفاظ على الساحل الغربي بسبب ربما عدم تفاهم أو انسجام أو حتى تنافس بين التشكيلات العسكرية التي كانت تسيطر عليه، وأعني بها قوات ترعى الوطن وكذلك القوات المقاومة الوطنية بقيادة الفريق طارق محمد عبد الله صالح. لهذا نرى أنه الحوثي حقق نجاح غير متوقع حتى بالنسبة له، أن تنسحب من أمامه قوات كبيرة ليجد لديه فرصة كبيرة لملء الفراغ في هذا المكان من دون مواجهة ومن دون أن يخسر شيء الكثير، على الرغم من أنه كان فعلا يحتشد بقوات كبيرة في مديرية الوزعية، ومن هناك تمكن من النزول إلى قاعدة خالد بن الوليد وإلى جبل النار. الوضع الآن في تعز مختلف تماما، الحوثي لن يجد فرصة أو معجزة تتحقق له في مرتفعات تعز مثل ما حدث في الساحل الغربي. هنا طبعا أتفق مع ما قاله سيادة اللواء أنه شكل المعركة في الساحل حتما يختلف عن شكل المعركة في المرتفعات. في المرتفعات يمكن التحصن، الاختباء، التواري، الالتفاف، لكن في السهول المكشوفة.
4: عذرا اسمح لي أن أقاطعك، سنعود إلى هذه التفاصيل التي تسردها لنا، ولكن نشير إلى هذا الخبر العاجل. الآن القوات الحكومية اليمنية تقول سيطرنا على الطريق الرئيسي بين ذباب والمخا. إذن القوات الحكومية اليمنية تقول سيطرنا على الطريق الرئيسي بين ذباب والمخا. أعود إليك أستاذ أنور لتكمل لنا الفكرة وأيضا التعليق على أهمية هذا الطريق الرئيسي التي تعلن القوات الحكومية سيطرة عليه.
1: واضح جدا أن الحوثيين استسهلوا الأمر بوصولهم إلى الساحل الغربي ومن ثم إلى باب المندب بعد انسحاب القوات الحكومية منه، واعتقدوا في حالة نشوة أنهم يمكن أن يتمددوا وبنفس السرعة في مرتفعات تعز، وهذا ما لم يحدث حتى الآن على الإطلاق. ما نراه اليوم هو أن وصول القوات الحكومية إلى ذوباب وتقدمها نحو معسكر العمري وتوجهها الآن نحو مدينة المخا يجعل من أي تقدم حققته جماعة الحوثيين في مرتفعة تعز يفقد على الأقل 50% من قيمته العسكرية والاستراتيجية. الحوثيون لا شك أنهم يواجهون حرب استنزاف قاسية ومؤلمة كانت توعد بها لهم الرئيس العليمي منذ أيام، أنهم سيواجهون عملية تشتيت واستنزاف لقدراتهم بشكل لا يتوقعونه وفي كل الجبهات. أستطيع أن أقول لك وعد استنادا إلى كثير من المصادر المستقلة سواء المحلية أو القبلية أو الطبية غير ما يقوله

0: النظر في حساباتهم، وهناك معلومات تتحدث أن بعضهم أخذ في الانسحاب من بعض الجبهات تاركين أسلحتهم، وأن كثير من العمليات التي قام بها الحوثيون في حتى في صنعاء من أجل دفع بعض القبائل والعائلات إلى تشجيع أبنائهم على الذهاب إلى الجبهات والالتحاق بصفوف الميليشيا وجهت بالرفض وبعدم القبول وعدم الاستعداد. فهم يرون كل يوم قوافل تأتي من الجبهات محملة بالجثامين والمستشفيات تمتلئ، ولم يعودوا يجدوا حتى ثلاجات لحفظ الجثامين. هذا ما ليس هذا كلامي، ولكن هذا ما أسمعه ويتردد إلى في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت وبالصورة أيضا، ليس مجرد كلام. نشاهد مقاطع فيديو تشير أو تظهر قوافل من المركبات العسكرية للحوثيين وهي تعيد الجثامين إلى صنعاء، وفي نفس الوقت تأخذ أعدادا التعزيزات.
1: نعم، نشير إلى هذا العاجل الآن المهم جدا. القوات الحكومية اليمنية تقول إن قوات العمالكة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب. إذن القوات الحكومية اليمنية تقول إن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب. هل هذا التطور يعني بهذه السرعة؟
0: متوقع. لماذا؟ ذباب لا تبعد أكثر من 20 كيلو متر عن باب المندب، وأي قوة مهما كان حجمها تصل إلى ذباب قادرة فعلا على أن تقطع الطريق والإمداد بين الحوثيين في باب المندب ومؤخرتهم في المخا والساحل الغربي. هذا تقديري وقراءتي السياسية، لكن سيادة اللواء أكيد لدي
1: نسمع رأي سيادة اللواء. يعني هجوم خاطف أدى إلى سقوط باب المندب بيد الحوثيين، وبهجوم خاطف طعن القوات الحكومية سعادته.
2: نعم، ما لفتني السيطرة على مطار دوباب والطريق بين دوباب والمخا لم يكن في مناورة جبهوية، وإنما كان في حركة التفاف تكتيكي. ولذلك هي كانت مفاجأة حقيقة تعبوية للقوات الحوثية. عادة عندما يكون هناك تقدم على العديد من المحاور الغير متوقعة من قبل الحوثي، أن يكون هناك محاولة للالتفاف، وعادة في العمليات القتالية يكون هناك تقدم على محاور رئيسية ومحاور ثانوية في عمليات القتال. وباعتقادي بأنه إذا صحت المعلومات وقوات العمالقة تسيطر على باب المندب، فإن عملية زخم العملية كانت سريعة جدا تحت كثافة نارية كبيرة جدا بمناورة تكتيكية أدت إلى أن يكون هناك هجومات من اتجاهات جبهوية، بالإضافة إلى عملية خداع أستطيع أن أرى تكتيكي، وعملية التفاف في مواقع أخرى تم استثمار الفوز من خلالها للوصول إلى هذه النجاحات.
1: إذن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب بحسب إعلان القوات الحكومية اليمنية. هل السيطرة بحسب هذا الإعلان على باب المندب يعني يبعد الحوثيين بشكل كامل عن خط الملاحة؟
2: هذا يعتمد.
1: نحن نشاهد، اسمح لي أن أشير فقط إلى هذه الخريطة الآن على الشاشة، وتظهر النقاط التي المشتعلة التي تجري فيها المعارك في هذه الساعات، وتظهر أيضا ذباب التي أعلنت القوات الحكومية السيطرة عليها والتقدم نحو باب المندب الآن والسيطرة عليه، كما أعلنت السيطرة على الطريق الرئيسي بين ذباب والمخا، وتظهر صعدة مأرب البيضاء الحديدة وتعز أيضا من ضمن النقاط المشتعلة. أعود إليك لسؤالي، هل بفعل هذه التطورات تم إبعاد الحوثيين عن باب المندب؟
2: يعني الحوثي هو يعاني حقيقة من طول خطوط الإمداد، وهذه نقطة تعتبر سلبية بشكل كبير. الآن للإجابة على سؤالك، إذا كان هناك زج بالمزيد من القوات وكان هناك استدامة للتثبت للقوات الحكومية وقوات العمالقة، باعتقادي نعم أستطيع أن أرى بأنه تم إخراج القوات الحوثية من المنطقة. ولكن علينا أن ننتظر خلال الساعات القادمة هل هذه النجاحات لحظية هل هي هل ما هو مقدار القوات الحوثية؟

0: الصوتية التي ما زالت موجودة ضمن المنطقة؟ هل تم تحييدها بشكل كبير؟ إذا كان تم تحييد القوات، وكما ذكرت أنا قبل قليل بأن خطوط الإمداد تعتبر نقطة قاتلة للحوثي لأنه توسع في العديد من المواقع، وعندما أتحدث عن الجغرافيا اليمنية نحن نتحدث عن آلاف الكيلومترات، ولذلك إذا كانت القوات الحكومية وألوية العمالقة قادرة على أن تدخل مزيد من القوات ويكون هناك سيطرة مستدامة، نستطيع أن نقول بأن المنطقة قد تكون حسمت في باب المندب.
1: هذا ما كان يتحدث عنه أستاذ أنور قبل قليل، خاصة لتحييد أعداد كبيرة من المقاتلين ضمن صفوف جماعة أنصار الله. الآن نستعرض صور جديدة تظهر دخول عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين إلى مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز. إذن دخول عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز، هذا ما نتابعه في هذه الصور التي وردتنا قبل قليل. أستاذ أنور، لو تقربنا من هذه المواقع التي نتابع دخول عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين إليها، مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز.
2: طبعا في كل حرب صداعات عسكرية يرافقها طبعا حرب دعائية وإعلامية ونفسية، وتشمل كذلك صور يدعي كل طرف أنه التقطها وأخذها من المواقع التي سيطر عليها. هذا الأمر خلال سنوات الحرب الاثنتي عشرة الماضية اعتدنا عليه كمراقبين، خصوصا من جانب الحوثيين يشتغلون على الجانب الدعائي والإعلامي بشكل كبير. لا أرى قيمة لأي تقدم في أرياف تعز إذا كان فعلا القوات الحكومية قوات درع الوطن وقوات العمالقة وهي ذات تدريب وتسليح عاليين تمكنت فعلا من السيطرة على جزيرة ميون والتحكم بباب المندب، فمعناه أن كل جهد الحوثيين خلال الأسابيع الماضية كله ذهب سدى، وأن الطريق إلى المخا يمكن أن تصبح الآن سالكة أكثر وممهدة لاستعادة الساحل الغربي كله، وهذا سيعتمد على كمية الأسلحة ويعني العتاد والزخم البشر الذي يمكن أن توجهه القوات الحكومية نحو الساحل الغربي، وبالتالي يمكن أن تحدث التفافا على الميليشيات الحوثية الموجودة الآن في محافظة في تعز أو التي تحاصر مدينة تعز. الحرب لا شك الآن نحن أمام خريطة لا يمكن أن تظل كما هي، لا تتبدل بين ساعة وأخرى بحسب مجريات الأحداث وبحسب التكتيكات والخطط العسكرية لدى كل طرف. نحن ننظر إلى الآن إلى الأمور عن بعد، لسنا موجودين على الأرض، حتى المراسلين في هذه المناطق يعني هم يقولون لنا ما تقوله الأطراف المتقابلة التي تفرض سرديتها ومعلوماتها على تقارير المراسلين وحتى في الألفاظ وفي المصطلحات. وبالتالي مثل ما تحدثنا قبل قليل أنه ليس من الحكمة التسرع بإصدار الأحكام وتوقع النتائج، وأثني على ما قاله الدكتور أو الصمادي بأنه المعارك تحتاج إلى استدامة حتى نحكم عليها إن كانت انتهت أو لا. فأمامنا ساعات طويلة وربما نقضي معك اليوم نهارا طويلا لمتابعة ما يجري.
1: وما يجري أيضا مرتبط، ما يجري في اليمن مرتبط بما يجري إقليميا. من هنا سؤالي، هل استعادة الساحل الغربي رغم استمرار المعارك في جبهات داخلية أخرى عامل مؤثر في الحرب الإقليمية؟
2: ما أتوقعه أن الحوثي لن يظل ساكتا ولن يقف مكتوف الأيدي في حال تأكد فعلا استعادة باب المندب وذباب والتقدم نحو المخا. سيطلق المزيد من الصواريخ ولديه الكثير، وكذلك الطائرات المسيرة، قد يحدث خسائر وهذا يعني متوقع ومؤكد. الأمر سيعتمد على صمود القوات الحكومية في هذه المناطق حتى تتمكن من ترسيخ سيطرتها عليها وتتفرغ أيضا لملاحقة الحوثيين ومواجهتهم سواء في جبهات تعزو هي عديدة جدا فتحها الحوثي أو في الجبهات الأخرى في بقية المحافظات وخصوصا منها جبهات مأرب والجوف وكذلك الاستعدادات التي تجري الآن في جبهات محافظة البيضاء. لا أدري بصراحة إن كانت الكثافة البشرية لدى الحوثيين كافية وقادرة فعلا على أن تمكنهم من الصمود ومقاومة عمليات الاستنزاف والتشتيت التي يتعرضون لها. فما نراه بشكل واضح أنه في مقابل المتر الواحد أو الكيلو متر الواحد الذي تقدم به الحوثيون داخل محافظة تعز انسحبوا من عشرات الكيلومترات في محافظة الجوف مثلا وكذلك في جنوب وغرب محافظة مأرب. هم يخوضون معركة واسعة ومفتوحة أرادوها هم وخططوا لها واختاروا أماكنها وتوقيتها. ولذلك علينا أن نعود إلى المثل الذي يقول أن من يشعل الحرب لا يكون بالضرورة لديه القدرة على إطفاء نيرانها وإنهائها. بكل تأكيد ستدخل عوامل أخرى كما هو واضح ويعني يظهر في على المسرح السياسي والدبلوماسي. المملكة العربية السعودية إن لم تتدخل مباشرة في هذه المواجهة الحاسمة فبالتأكيد أنها ستكون موجودة بشكل غير مباشر وبثقل أكبر من الماضي بعد أن تمكنت من حشد تأييد إقليمي وعربي ودولي عقب ما قالت أنها انتهاكات وتجاوزات خطيرة للحوثيين تعدت الخطوط الحمر إلى استهداف أصولها النفطية وكذلك كما تقول إلى استهداف الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وهي الأمور التي لقيت استهجانا كبيرا من قبل كل دول العالم بما في ذلك غير الإسلامي. فالسعودية تعمل بهدوء ومن تحت الطاولة كما يقال لجمع المبررات التي تشرعن تدخلها بهذا القدر أو ذاك في الصراع الدائر الآن خلال هذه الساعات في اليمن.
1: نعود مرة جديدة إذن إلى هذه الصور ونشير إلى أن وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تعلن دخول عناصر الجماعة مدينة العين بمديرية المواسط في ريف تعز. إذن وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تعلن دخول عناصر للجماعة مدينة العين بمديرية المواسط في ريف تعز وهذه الصور إذن التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تظهر بحسب هذه الوسائل الإعلام دخول عناصر تابعة لها إلى مدينة العين بمديرية المواسط في ريف تعز. أعود إليك حضرة اللواء الصمادي، يعني في حال خسارة الساحل الغربي ماذا ستكون التأثيرات ذلك على المعارك التي تجري داخليا على الجبهات الأخرى بالنسبة للحوثيين؟
0: يعني هنا نقطة مهمة جدا أنه هذه الحرب التي أستطيع أن أصفها حرب أهلية يمنية ولكنها حرب تدار بالوكالة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية. الآن الموقف الدولي والإقليمي لا يقبل إطلاقا أن يكون هناك سيطرة حوثية على باب المندب، ولذلك هي الخسارة للحوثي في منطقة باب المندب وجزيرة ميون تتماشى مع الموقف الدولي والإقليم وتعتبر خسارة كبيرة. لاحظنا بأن الحوثيون أعلنوا عدة مرات بأن الملاحة الدولية ستبقى انسيابية وإنما ستكون ممنوعة على السفن السعودية، ولذلك الآن هذا العمل من قبل الحوثي ضد المملكة العربية السعودية هو يمس الأمن القومي السعودي، ولذلك هي ليست فقط الآن أمن قومي سعودي ولكنها تتعلق في الملاحة الدولية. الحوثي أعلن بأنه لن يتعرض لخطوط الملاحة الدولية لأنه لو تعرض لأثار عش دبابير على نفسه في هذا الوقت، ولذلك الخسارة أستطيع أن أرى بأنه في المرحلة هذه المرحلة الحالية بالنسبة للحوثي هي مؤثرة حقيقة وتعتبر خسارة كبيرة جدا، وسيكون لها انعكاسات كبيرة على الوجود الحوثي في منطقة باب المندب. وإذا تمكنت القوات الحكومية التثبت فهذا يعني بأن الحوثي اندحر من هذه المنطقة.
1: ما أهم الجبهات بالنسبة للسعودية اليوم؟ هل هي الجبهات الحدودية؟
0: يعني بالنسبة للسعودية الآن
1: إلى جانب الساحل الغربي،
0: نعم، إطلاق الرئيس العليمي حرب تحرير. والآن عندما نقول حرب تحرير وإعادة السيطرة لحكومة الشرعية فإن هذه لها مآلات، قد لا تكون الإمكانية الآن متوفرة لتحرير صنعاء، ولكن هذا يعتمد ما هي النجاحات التي ستحققها القوات الحكومية. فيما إذا تمكنت القوات الحكومية من تحقيق النجاحات وتمكنت من البناء على هذه النجاحات، نحن أمام مشهد يغير المشهد يعني الجيوسياسي في اليمن بشكل كبير جدا. ولكن لا يمكن محو الحوثيين بسهولة، نحن نتحدث عن الحوثي يسيطر على الجغرافيا الأقل وعدد السكان الأكبر، وهذه المعركة هي ليست معركة يوم أو شهر أو سنة، نتحدث عن عدة سنوات وعدة صولات وجولات تكون الغلبة لطرف على آخر. ولكن يبدو بأن هناك قرار سيادي سياسي من الحكومة اليمنية مدعوم بشكل كبير جدا من المملكة العربية السعودية، يعني يكون هناك إحداث تغيير للمشهد الجيوسياسي في اليمن.
1: أستاذ أنور، المرحلة المقبلة كيف تحكمها الحرب في إيران؟
2: دعيني أقول يعني أن الحوثي حقق نجاحا كبيرا في جانب آخر، الحرب التصعيد التي أشعلها على الداخل والخارج في آن واحد جعلت اليمنيين يوقنون أنه لا حل مع هذه الجماعة سوى بالحسم العسكري. طبعا جربوا على مدى 12 عاما الدخول في مشاورات سلام ومفاوضات سواء خلال حكم الرئيس علي عبد الله صالح أو فيما بعد، شهدنا جولات من التفاوض في مرتين في سويسرا،
1: نعم،
2: وأخرى في الكويت وثالثة في ستوكهولم، ولم تؤدي إلى نتيجة. فالقناعة التي ترسخت الآن لدى الجميع سواء لدى اليمنيين أو لدى السعوديين وحلفائهم حول العالم،
1: نعم،
2: هي أن جماعة الحوثي جماعة ميؤوس منها، وهي لو كان لها مصلحة في السلام ولها حرص على مصالح الشعب اليمني لكانت قبلت بأي صيغة للتسوية السياسية وتتجنب الحرب، ولكن لأنها مرتبطة بالأجندة الإيرانية فهي مضطرة إلى أن تساير وتماشي وتؤازر هذه الأجندة من خلال الاستعداد للسعودية ومن خلال التحرش بالمصالح الغربية في البحر الأحمر.
1: أشكرك أستاذ أنور العنسي، وأنت باقي معنا في هذه الساعة أيضا، وشكرا لك اللواء صمادي، تبقى معنا. ننتقل إلى صنعاء، ينضم إلي أو إلى تعز، سيكون معنا مراسلنا من صنعاء إذن خليل القاهري، وآخر التحديثات معك خليل، تفضل.
3: مرحبا وعد، تحديثات فقط فيما يتعلق بالموقف في صنعاء بطبيعة الحال تتمثل حتى الآن بما صدر قبل ساعتين من الآن ببيان النفي لتقدم قوات الحكومة في عدن باتجاه مضيق باب المندب أو حتى ذباب والمناطق الساحل الغربي بشكل عام، وتقول بأن ما تم الترويج له ليس سوى يعني بحث عن انتصارات وهمية، ويعني الترويج أو ربما يعني هناك نوع من التغطية عن الفشل الذريع والهزائم التي تلقتها القوات الحكومية، كما جاء في البيان عن المصدر العسكري في وكالة سبا تلقتها في مناطق أخرى، في إشارة إلى جبهات القتال التي احتدمت يوم أمس وامتدت كثيرا في مناطق الاتجاه الريفي الجنوبي الغربي من تعز. قبل قليل كان هناك تركيز على يعني ما يجري في جبهات الريف الجنوبي الغربي من تعز والمتمثل في وصول قوات حكومة صنعاء إلى مديرية المواسط وتحديدا إلى منزل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وقبل ذلك كان هناك فيديوهات ومشاهد للسيطرة والوصول على الوصول إلى منزل رئيس البرلمان سلطان البركاني في منطقة البركاني، وأيضا ما حصل من توسع في مديرية الشمالتين، وأيضا سيطرة على التربة والمناطق المحيطة مثل بني عمر، بني شيبة، بني محمد، كل هذه المناطق الواقعة في نطاق الحجرية في مديرية الشمالتين. بعد ذلك الانتقال إلى مديرية المواسط وأجزاء من مديرية المعافر في الريف الجنوبي الغربي من تعز. وبالمناسبة حتى هذه الساعة ما تزال هناك مواجهات محتدمة وفقا للمصادر الميدانية في أكثر من اتجاه ضمن نطاق الحجرية، وهي مترامية الأطراف تشمل عدد من المديريات في تعز. هناك مواجهات محتدمة في أكثر من اتجاه في مناطق الكلائبة والكدحة وبني بكاري وجبل حبشي، و أيضا أجزاء حتى في منطقة التربة ذاتها هناك مواجهات وفقا لما قالته مصادر محلية وسكان محليون للتلفزيون العربي. عادة المواجهات في الاتجاه الشرقي من التربة وتحديدا في جبل صبران الاستراتيجي بطبيعة الحال والمطل على هيجة العبد، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات حكومة صنعاء أنها دخلت إلى مدينة التربة. بالنسبة للتطورات في ما يخص التطورات اللحظة وهي المتعلقة بمضيق باب المندب، حتى هذه اللحظة المشهد هنا في صنعاء لا يزال على حاله، ينفي نفيا تاما وجود أي تقدم لقوات الحكومة في هذا الاتجاه، مع أن قوات الحكومة في عدن بثت مشاهد لتقدمها وأعلنت بشكل رسمي أنها سيطرت على مديرية ذباب وعلى مطار المطار، هناك مطار ايضا في وتقدمت بثت يعني اخبار ومشاهد انها تتقدم باتجاه ايضا الطريق الفاصل بين المخا وذباب، وانها سيطرت عليه وقطعته كما جاء في الاخبار عن المتحدث باسم القوات المسلحه التابعه للحكومه في عدن. بالتالي حتى الان ما يمكن الاشاره اليه هو ان قوات حكومة صنعاء تركز بشكل أكبر على ما تحرزه من تقدمات في ريف الحجرية، في ريف تعز تحديدا في مناطق الحجرية في مديريتي الشمايتين والمعافر والمواسط، والتركيز بشكل كبير على وصولها إلى منطقة العين ومنطقة الأعلوم حيث مسقط رأس رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وإعلانها الوصول إلى منزله والسيطرة عليه. وهناك فقط فيما يخص باب المندب هناك تركيز على النفي حتى هذه اللحظة. وعد.
1: أشكرك حتى الساعة من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. هذه التغطية مشاهدينا متواصلة، الآن معكم الزميل محمد غنوش.
4: شكرا جزيلا لك وعد. إذن نستكمل معكم مشاهدينا هذه التغطية للتطورات في اليمن. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إطلاق عملية فجر اليمن بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء. هذا وأعلنت القوات الحكومية السيطرة على باب المندب ومديرية ومطار ذباب بعد تنفيذ عملية التفافية على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية قطع الطريق بين ذباب والمخا وأحكام السيطرة النارية عليه. وتظهر هذه المشاهد عناصر من القوات الحكومية في جبال كهبوب باتجاه ذباب. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين الدخول إلى مدينة العين بمديرية الواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس السيادة رشاد العليمي. ينضم إلينا عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. ماذا يمكن قوله عن الميدان الآن في آخر التطورات بعد الإعلانات المتتالية تحديدا عن ذباب وباب المندب؟
5: أطلقت الدولة اليمنية عملية فجر اليمن بإعلان من فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد لأعلى القوات المسلحة. وأنت ذكرت التطورات الحاصلة في الميدان، تم السيطرة على باب المندب ودوباب، والعملية مستمرة حتى الوصول إلى العاصمة صنعاء. ميليشيا الحوثي استغلت كل فرص الهدن لإعداد القوات وفتح حروب جديدة، وبالتالي أصبح الحديث عن السلام أمر نوع من الترف، وليس أمام اليمنيين لاستعادة عاصمتهم واستعادة الدولة وإسقاط هذه الميليشيا التي تعد ذراع للحرس الثوري الإيراني، بل هو أخطر أذرع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة. واليوم الجمهورية اليمنية والدولة اليمنية تقوم بواجبها في حماية السيادة اليمنية وأيضا حماية الأمن، أمن الممرات، أمن ممرات الطاقة العالمي، باعتبار باب المندب من أهم الممرات العالمية التي يمر منها تقريبا ربع تصدير النفط في العالم. ما تقوم به الحكومة اليمنية هو القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في استعادة المناطق والمدن وحماية المواطنين. وكما أعلن أيضا بالأمس فخامة الرئيس في قرار بدء عملية استعادة الدولة على أن العملية هي عملية استعادة المدن وتثبيت الأمن وتوفير الخدمات. هذا ما تقوم به الحكومة باختصار.
4: طيب. سيد عبد الباسط، إذا ما نريد الحديث عن الميدان وفكرة التوجه نحو صنعاء، هناك أيضا ما أعلنت عنه جماعة أنصار الله بأن هذا الخبر ليس صحيحا، حتى استخدمت وصف الأوهام، ورأينا مشاهد في تعز على سبيل المثال ما يشي باستكمال تقدم الجماعة باتجاه مناطق عدة وعلى رأسها. لربما أسألك عن العلوم أيضا، يعني أحاول هنا مقارنة ما يذاع وما تقوله الجماعة بخصوص التقدم وتنشر صوره، وأيضا من جهة أخرى مقارنة هذه الأخبار مع ما يقال عن القوات الحكومية اليمنية بشأن استعادة السيطرة على المناطق الساحلية.
5: هي حرب يا أخي، ليست لعبة. بالتأكيد هنا تقدم وهناك تقدم، لكن أنا أتحدث عن إطلاق عملية شاملة. هذه العملية لأول مرة يتم إعلانها منذ 12 سنة، وهي عملية مختلفة ولن تتوقف حتى يتم استعادة العاصمة صنعاء. التفاصيل أمر غير مهم، أن تسيطر على قرية أو على منزل هذا أمر طبيعي في الحروب، لكن الحكومة اليمنية أعلنت عملية استعادة العاصمة صنعاء ولن تتوقف هذه العملية حتى يتم استعادة العاصمة صنعاء. التحرك الآن في باب المندب والبخا رمزية في هذا المكان، لكن سيتم التحرك على كافة الجبهات وسيتم استعادة صنعاء ولن تتوقف هذه العملية حتى يتم استعادة صنعاء. وطبعا هذه العملية مسنودة من قبل تحالف دعم الشرعية. بالأمس أعلن ناطق تحالف دعم الشرعية أنه يبارك هذه العملية ويدعم هذه العملية، وبالتالي هذه المرة الأمر مختلف. وندعو المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين إلى تجنب مناطق السيطرة وطرق الإمداد وأيضا أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لاستقبال الحكومة اليمنية.
4: طيب سيد القاعدي، أنت تقول إذن الآن إن ما يحدث وما يقال بشأن ذباب وباب المندب لن يتوقف هناك، وأن هذه العملية ستذهب نحو المخا وباتجاه صنعاء وكل المناطق التي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله، هذا هو ما أعلنت عنه الحكومة اليمنية اليوم؟
5: نعم، هذا ما سيحدث بالضبط، ولن تتوقف هذه العملية. ونطمن المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات بأن الأمر مختلف هذه المرة. كل الفرص التي أتاحتها الدولة والحكومة لميليشيا الحوثي كانت تتعامل معها هذه الميليشيا باستخفاف وتفجر الحرب تلو الأخرى. والحرب الأخيرة التي فجرتها الميليشيا خلال الشهرين المنصرمين كانت حرب الحرس الثوري بامتياز، من خلال الوصول الى باب المندب، محاوله تخفيف الضغط على على على على على ايران في حربها الاخيره. لكن باذن الله حان وقت الخلاص من هذه الميليشيات، وحان وقت تحرير العاصمه المختطفه وتحرير كل المدن من قبضه هذه الميليشيات.
4: طيب ايضا اسالك عن التوقيت سيد القاعدي، يعني بعدما راينا في الايام القليله الماضيه المشاهد في تعز وما قالت جماعة أنصار الله بأنه قطع طرق الإمداد بين الجنوب وتعز، لماذا برأيك تأخر هذا الإعلان عن هذه العملية الواسعة؟
5: لم يتأخر، هو جاء في وقته، والإعداد قائم لهذه العملية. وما يحصل في تعز هي حرب كر وفر، واكثر من يعرف محافظه تعز ومدينه تعز واهل تعز هي ميليشيا الحوثي. هي تعرف ان جبال تعز تقاتل هذه الميليشيات، وحجارها وبيوتها وترابها وديانها وشبابها وكل ما في مدينه تعز يرفض ويلفظ هذه الميليشيات. ولن تستطيع ميليشيا الحوثي ان تحكم السيطره على تعز، وستنتفض كل تعز في وجه هذه الميليشيات وستؤدبها. والايام القادمه ستكشف لكم صحه ما نقول. تعز لا يمكن ان يسيطر عليها الحوثي، تعز هي روح اليمن وهي رئه اليمن الذي يتنفس من خلالها، والنصر باذن الله حليف اليمنيين. وقد طال الصبر على هذه الميليشيات الايرانيه الارهابيه، وبالتالي وقت الخلاص حان. وكل مواطني اليمن، كل المواطنين في مناطق سيطره الميليشيا وفي غير مناطق سيطره ميليشيا الحوثي يتحضرون للاحتفال بيوم النصر العظيم، وان شاء الله قريب باذن الله.
4: شكرا جزيلا لك عبد الباسط القاعدي، وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، شكرا لك. تحدثنا وتحدثنا معك بينما نتابع هذه المشاهد التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي في أكثر من محور باليمن. جبال كهبوب هناك في ذباب يضاف إليها، عن يمين الشاشة نرى المشاهد من تعز التي نشرتها جماعة أنصار الحوثيين قبل قليل، تظهر أيضا دخول عناصر الجماعة إلى قرى في محافظة تعز بعد إعلان سيطرتها على مناطق وقرى في المحافظة. نتحدث عن تطورات متسارعة، إذن إعلان عن عملية عسكرية واسعة سمتها الحكومة اليمنية فجر اليمن لاستعادة السيطرة على كل المناطق. أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية بأن الهدف لهذه العملية هو استعادة السيطرة حتى على العاصمة صنعاء، يضاف إليها المخا بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين عليها في الأسابيع الماضية. إذن تطورات متسارعة. سأستطلع بعض جوانب ما أعلن عسكريا مع اللواء محمد، أو سنذهب إلى تعز على ما يبدو مع الصحفي معاذ منصر من تعز ينضم إلينا. ما الذي يحدث في تعز؟ يعني رأينا الصور المنتشرة وكنا عرضناها على شاشتنا، إذا ما أردنا تلخيص المشهد الميداني في المحافظة سيد معاذ، ماذا يقال عنه؟
6: طبعا يعني تطورات متسارعة وملفتة وكبيرة جدا يشهدها الساحل الغربي، يعني في إطار عملية عسكرية انطلقت تحت اسم فجر اليمن كما أعلن عنها. يعني تقود هذه العملية العسكرية قوات من العمالقة وأيضا قوات من درع الوطن تحت يعني إسناد قوي كثيف ناري كثيف. طبعا تأتي هذه الآن حتى يعني تفيد المعلومات بأن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على منطقة ذباب، وأيضا تمكنت من السيطرة على مطار ذباب، وتمكنت أيضا بحسب الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية من السيطرة على باب المندب. طبعا وأيضا وصول بحسب معلومات ميدانية وصول القوات الحكومية إلى معسكر العمري، وأيضا بحسب القوات بحسب الناطق الرسمي من للقوات المسلحة اليمنية فإنهم تمكنوا من قطع الطريق الرابط بين منطقة المخا ومنطقة ذباب. هذه التطورات تأتي بعد تطورات ملفتة كانت قد شهدتها مدينة تعز خلال الساعات الماضية، تمثلت بسيطرة الحوثيين على منطقة الصافية وعلى مدينة التربة. وأيضا بعد هذه السيطرة من خلال سيطرة الحوثيين على منطقة الصافية ومدينة التربة، يعني كانوا قد يعني فرضوا سيطرتهم على الطريق الرئيسي الحيوي الذي يربط مدينة تعز بمدينة التربة وأيضا بالمحافظات الجنوبية لحج وعدن. وبالتالي الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي شعروا بالخطر بعد هذه السيطرة، لأن الحوثيين كانوا سيتمكنون من فرض السيطرة على بقية المرتفعات الجبلية، وبالتالي ستصبح محافظة لحج ومحافظة عدن تحت الخطر. وبالتالي أعلن رئيس مجلس القيادة عن هذه عن عملية عسكرية كبيرة ستشمل جميع جبهات اليمن. كانت خلال الساعات الماضية تدور أسئلة كبيرة حول طبيعة هذه العملية العسكرية، كيف ستكون، ما حجمها، إلى أين ستمتد، هل من سيشارك فيها، هل ستكون نارية يعني برية قوية. كل هذه التساؤلات جاءت الإجابات عليها من منطقة الساحل الغربي خلال الساعتين الماضيتين بهذه العملية العسكرية. وبالتالي أعتقد أن التطورات هذه ستغير خريطة المعارك العسكرية في تعز بشكل كبير، لأن المعارك التي كانت تدور في جبال كهبوب وفي المناطق الجبلية في تعز، كان الحوثيون يريدون يعني الهدف منها هو الحوثي يريد أن يؤمن ظهره في الساحل فقط، يعني ليس الحوثي لا يريد السيطرة على هذه المرتفعات الجبلية التي دارت فيها معارك شرسة وعنيفة وكان فيها استنزاف كبير وكان فيها خسائر بشرية يعني للأطراف المتحاربة. كان الحوثي يسعى لتأمين ظهره في الساحل، الحوثي يريد أن يؤمن يعني المناطق التي سيطر عليها في الساحل الغربي، المخا وباب المندب، وبالتالي هذه المعركة الآن التي انطلقت في من مدينة الذباب وصولا إلى باب المندب ستغير الخريطة العسكرية بشكل كبير. المعلومات تتحدث عن سحب الحوثيين بعض القوات من منطقة الوازعية لمواجهة هذا التصعيد. أعتقد التطورات ستشهد يعني أعتقد أن القوات الحكومية اليمنية ستتمكن من تحقيق نتائج سريعة. لماذا؟ لأن هذه المناطق ليس فيها جبال، ليس فيها الحوثيون لا يتمكنون في التمركز في هذه الجبال، ليس فيها أشجار يختفون تحتها، وبالتالي المناطق مفتوحة وستتمكن القوات الحكومية من تحقيق نتائج سريعة بالطريقة التي سيطر
4: سيد معاذ. فقط اسمح لي، أريد أن أفهم منك نقطة. نعم، أريد أن أفهم نقطة منك بخصوص إذا ما أردنا مقاربة ما ينشر من أخبار عن طريق القوات الحكومية بخصوص الساحل الغربي. أسأل عن تعز، إذا ما قارنا الجبهتين أو تحدثنا عن جبهتين، هل ارتبطا؟ هل هناك مؤشرات في تعز على هذا التقدم أيضا نحو استعادة السيطرة؟
6: طبعا العملية هي مشتركة، يعني هي العمليات التي تدور في تعز هي مرتبطة بالساحل الغربي، يعني الحوثيون هم يقودون المعارك في تعز ليس من أجل السيطرة على تعز، إنما من أجل تأمين وجودهم في الساحل الغربي، وبالتالي أعتقد أن هذا التقدم الحكومي سيغير المفاهيم لدى الحوثيين وسيغير يعني طبيعة الخريطة العسكرية.
4: نعم، شكرا جزيلا لك من تعز الصحفي معاذ منصر على هذه الإفادة. أنوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي. يقول المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية نوفر غطاء جويا للقوات المسلحة اليمنية. يقول أيضا المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب. إذن في ارتباط بهذه الأخبار العاجلة عن جبهات اليمن تحديدا في الساحل الغربي، يقول المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن. إذن يؤكد المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية إن 100 طائرة شاركت في عملية فجر اليمن، وأن القوات توفر غطاء جويا للقوات المسلحة اليمنية على الأرض. إذن أو يقول المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية إن سلاح الجو يوفر غطاء للقوات المسلحة اليمنية على الأرض. سنستطلع الرواية الآن من جانب جماعة أنصار الحوثيين مع ضيفنا من صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة. سيد البخيتي، أخبار متواترة عديدة بخصوص ما يحدث في الساحل الغربي، هناك صور تنشر، بيانات تنشر، الآن حديث من غطاء جوي، ماذا تقول الجماعة بخصوص ما يقال عن استعادة السيطرة على ذباب، على باب المندب، وعملية باتجاه استعادة السيطرة حتى على صنعاء؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. أؤكد للجميع بأنه لا يوجد أي تقدم لقوات مرتزقة السعودية في تعز أو في الساحل الغربي أو في مضيق باب المندب، وأن ما تم نشره هي مجرد أوهام، لأن المرتزقة أصبحوا مصابين بمتلازمة الرياض، حيث ينفصلوا بشكل كامل عن الواقع ويعيشون في أوهام. وطبعا قد تأكدت هذه الحقيقة من خلال المعارك السابقة، حيث كانوا يتحدثون عن تقدم في الحديدة، تقدم في تعز، حتى خسروا الساحل الغربي كله ما في ذلك مضيق باب المندب. أيضا اليوم معركة تعز أصبحت شبه منتهية، ولذلك نحن نوجه رسالة إلى أبناء تعز وخصوصا في المدينة بأن بإمكانهم الاستفادة من قرار العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية، وذلك بترك السلاح من أجل الاستفادة من قرار العفو العام أيا كانت مسؤولياتهم. فعندما صدر هذا القرار في بداية التقدم في الساحل الغربي، تواصل بي الكثير من الضباط والقادة العسكريين وكانوا يسألون هل هذا القرار يشملهم؟ قلنا يشمل الجميع بما في ذلك حتى طارق عفاش، حيث كان بإمكان طارق عفاش بدلا من الفرار إلى الرياض والاحتجاز هناك كان بإمكانه الاستفادة من قرار العفو العام، وبالتالي قرار العفو العام هو يشمل جميع المرتزقة.
4: سيد بخيتي، فقط يعني الصور أصدق إنباء، يعني نحن يمكن أن نتحدث لساعات عن الجبهة وعما يحدث فيها، وأنا أمامي عن يسار الشاشة بينما تحدثني صورة من جبال كهبوب للقوات الحكومية، تقول أنها وصلت إلى جبال كهبوب وأنها ماضية باتجاه ذباب وماضية باتجاه باب المندب.
7: وفي بداية التصعيد الداخلي كان يقوم المرتزقة بنشر مشاهد والادعاء بتحقيق تقدمات سواء في جبهة الجوف أو في جبهة بارب أو في جبهة الساحل الغربي وكذلك حتى في جبهة تعز، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ العكس من ذلك تماما. فما يجري اليوم هو بيع وهم من أجل ربما الحفاظ على معنويات المرتزقة في مدينة تعز، ولكن نحن نؤكد أن المعركة أصبحت شبه منتهية في تعز ولم يبقى أمام المرتزقة إلا الاستفادة من قرار العفو العام.
4: طيب ماذا بعد سيد بخيتي؟ يعني نتحدث عن تعز من جهة، تقول أن المعركة أصبحت شبه منتهية، من جهة أخرى هناك على ما يبدو أقله توجه عسكري استعادة مناطق الساحل الغربي من قبل القوات الحكومية. هذا التضارب في الروايات واستمرار الاشتباكات، ما هو الهدف؟ ما هي النهاية بالنسبة للجماعة إذا ما تحققت السيطرة على تعز كما تقول؟
7: هذا التخبط أخي الفاضل سواء من قبل القيادة السعودية أو مرتزقتها في الداخل اليمني هو نتيجة لأمرين. الأمر الأول أن موقفهم موقف غير عادل، بينما موقف اليمن موقف عادل. أيضا هم في موقع ضعف واليمن في موقع قوة بسبب تطوير اليمن لقدراته الصاروخية والجوية. لذلك نلاحظ أن السعودية اليوم تخوض المعركة بعقلية الماضي، عندما كانت في السابق كانت موقفها موقف غير عادل ولكن كانت في موقع قوة، أما اليوم لم تعد لا في موقف عادل ولا في موقع قوة، وبالتالي كان يفترض أن تقوم السعودية بتغيير استراتيجياتها وتكتيكاتها فيما يتعلق بتدخلها العسكري في اليمن حتى تسلم من تبعات هذه الحرب، لأنه كما قلت وأكرر دائما بأن إنهاء الحرب ما بين اليمن والسعودية قد أصبح مصلحة مشتركة. أيضا البنية التحتية لأرامكو تتعرض للتدمير، وإذا ما استمرت الحرب فهذا يعني أنه سيتم تدمير كل البنية التحتية النفطية للسعودية وكذلك استهداف منشآتها الحيوية كالمطارات والموانئ وغيرها. لذلك نحن ننصح القيادة السعودية بأن تقبل بما يطالب به اليمن وهو إنهاء الحرب وإنهاء الحصار.
4: طيب
7: من كل الأطراف
4: قبل
7: أولا بالنسبة للجبهة الداخلية موقفنا أيضا عادل نعم تفضل.
4: هناك الآن ما نقلناه في الأخبار العاجلة، المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية تحدث عن تأمين الغطاء الجوي، عن مشاركة 100 مقاتلة، وعادة هذا العدد من المقاتلات يحتاج إلى طائرات تزود بالوقود، ما يشي بأن هناك حركة جوية حقيقية فوق اليمن باتجاه عملية واسعة. السؤال سيد بخيتي، هل بالنسبة للجماعة الحرب عادت بشكلها المفتوح مع السعودية، وأن الإعلان من قبل قوات التحالف الآن له ما بعده.
7: نحن لا نستبعد أن تقوم السعودية بالمزيد من التصعيد عبر غاراتها الجوية، ولكن الفارق الكبير أنها في السابق كانت تنكر أنها من يقوم بتنفيذ هجمات جوية في اليمن، وكانت تدعي أن مرتزقتها هم من يقومون بذلك. الفارق هو أنها اليوم تعترف بأنها من تقوم بتلك الهجمات، وهذا شيء جيد. ولكن هل سيكون هناك تصعيد كبير جدا؟ أنا أقول لا، قد يكون هناك تصعيد نسبي، لكن هل سيحقق هذا التصعيد الجوي نتائج على الأرض؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ لأنه إذا كانت السعودية قد فشلت وعجزت في الماضي في تحقيق أي تقدم عسكري على أرض الميدان، وبدأت موازين القوى تميل لصالح اليمن منذ التوقيع على اتفاقية ستوكهولم وما بعدها، فكيف سيكون الحال اليوم؟ واليمن قد طور من قدراتها الصاروخية والجوية، وخرج من معركة عسكرية مباشرة مع أقوى قوى عظمى وهي أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. لذلك أنا كما أكرر دائما أن القيادة السعودية لم يعني تستفد من تجارب الماضي، وأيضا لم تقرأ المشهد بشكل صحيح. إذا كان اليمن خرج للتو من معركة مباشرة مع من كانت تراهن عليهم لحمايتها، فبالتالي كان ينبغي عليها دراسة تبعات خوض المعركة بعقلية الماضي. لذلك أنا أؤكد لك أن لا، أيضا أخي الفاضل، يعني شو لاحظ في الماضي دخلت السعودية بتحالف دولي واسع، اليوم لم يعد يوجد هذا التحالف كما كان عليه الأمر في السابق. أضف إلى ذلك أن هناك مكونات أساسية في اليمن لم تعد تقاتل في صف السعودية، وعلى رأسها الانتقالي، وبالتالي أصبحت السعودية اليوم في موقع ضعف بالمقارنة مع موقعها السابق، هذا فضلا عن تطوير اليمن لقدراتها الصاروخية والجوية.
4: هل تقول سيد البخيدي الآن أمام الإعلان الواضح من قوات التحالف أن حتى الجماعة مع استمرار المعارك، إن كان لناحية إذا ما استعيدت السيطرة أو زادت وتيرة للشبكات من جديد في الساحل الغربي باتجاه المخا، الجماعة قد تذهب نحو التصعيد باتجاه المملكة؟
7: نعم، بالتأكيد هذا ما سيحصل، وخصوصا أن السعودية ولأول مرة منذ بداية التصعيد تعترف بمشاركتها العسكرية الجوية. أضف إلى ذلك أننا نقابل التصعيد بالتصعيد، وبقدر الهجمات السعودية يتم الرد في العمق السعودي، ووقف الحرب. أنا أكرر أن وقف الحرب قد أصبح اليوم مصلحة مشتركة، وننصح القيادة السعودية ونقول لهم لستم بحاجة لاستجداء تركيا أو باكستان أو أمريكا أو بريطانيا أو حتى الكيان الصهيوني، كل ما تحتاجونه هو الاستجابة المطالب اليمن العادلة والمنصفة والمتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، ويعني وتحقيق سلام عادل يشمل سلامة وكرامة وأمن وسيادة كل دول المنطقة بما في ذلك اليمن، لأنه لا يوجد لدينا أي توجه في اليمن لتهديد أي دولة عربية أو إسلامية، بل أننا السند لأي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لأي عدوان خارجي، وهذا ما أكدناه على أرض الواقع. وبالنسبة للوضع في الداخل، فنحن قد أكدنا في أكثر من مناسبة بأنه ليس لدينا أي نية ولا أي توجه للتوسع الجغرافي الداخلي على حساب بقية خصومنا، وقلنا لهم بإمكانكم الاحتفاظ بأسلحتكم، الاحتفاظ بمناطق سيطرتكم، الاحتفاظ بمواقفكم، حتى يتم إجراء حوار يمني من أجل بناء عملية سياسية تستوعب جميع الأطراف وتستوعب التنوع في اليمن، لأننا لا نسعى للانفراد بالقرار السياسي، وليس لدينا أي توجه لإقصاء الآخرين رغم قدرتنا على ذلك. وبالتالي موقفنا سواء فيما يتعلق بالحرب مع السعودية موقف عادل، وأيضا نتحدث من موقع قوة، وأيضا موقفنا الداخلي موقف عادل، وأيضا من موقع قوة وفارق كبير جدا، ولكن نحن نتحدث عن قناعاتنا. نحن لا ننوي إقصاء أي طرف داخل اليمن بدليل إصدار قرار العفو العام بعد كل انتصار نحققه في أي جبهة.
4: شكرا جزيلا لك محمد بخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. ينضم إلينا الآن اللواء الركن الدكتور سمير الصبري، مساعد وزير الدفاع للتعاون الدولي بالحكومة اليمنية. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. هناك نوعا ما تواتر وانتقال بين خبر ونفيه وتأكيده، تقول القوات الحكومية أنها وصلت إلى باب المندب وإلى ذباب وأنها تستعيد السيطرة، في المقابل كان معنا السيد محمد بخيتي ينفي تماما والجماعة تنفي تماما، تصفها بمحض أوهام. ماذا تقول الرواية الرسمية لكم سيد اللواء الركن سمير الصبري؟
8: شكرا لك أخي العزيز ولمشاهديك الكرام. طبعا نحن متعودين بالنسبة لجماعة الحوثي، يقول عندنا المدى اليمني أنهم يكذبون كما يتنفسون، هذه مسألة نحن منتهين منها. الجميل في الموضوع وما سمعت جزء من حديث المدعو محمد المخيتي، يعني ما سمعت منه فقط أنه بدأ يتراجع ويقول أنه يريد حوار يمني يمني، وهذا تطور كبير، لأن زمان كان يرفض الحوار اليمني اليمني ويرفض أن يتحدث مع المملكة العربية السعودية، هذا أولا. ثانيا قضية أنه يملك أن يصفي خصومه أو جيد أنه يعترف على بأنه قادر على تصفية الخصوم، وهو يفعل ذلك الآن، يقتل الأشخاص في المناطق اللي دخلها في محافظة تعز بدم بارد على يتعال. بالنسبة لباب المندب دعني أؤكد لك كلام غير قابل للنقد، أن تم السيطرة تامة، وكذلك جزيرة ميون وبعضهم هرب إلى البحر وبعضهم محاصر ويسلم نفسه الآن، ونحن باتجاه المخاء. الكرة ستعود، نحن في عملية فجر اليمن، وبعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية والدولة اليمنية بالتحرك نوع تحرير اليمن، أعتقد أنه سيفاجئ الحوثي بأشياء. الآن كل قواته التي دخلت إلى ريف تعز تعتبر شبه محاصرة، ستكون بعد أيام، لأنها ستغلق عليها المنافذ وهي في بيئة طاردة لا تقبل الحوثي إطلاقا، ولا يمكن أن تتعايش مع هذا الكانون عصابة ويريد أن يتحدث باسم دولة.
4: طيب، ولكن لو أركن من واجبي أن أسأل عندما أملك المعطيات أمام ما نراه من أخبار في الأيام الماضية كدليل على نقاشنا الآن، أنت تتحدث عن كذب من جانب جماعة أنصار الله بخصوص مسار الأحداث في الساحل الغربي. عندما ننظر إلى الأيام القليلة الماضية كنا نقرأ بيانات للقوات الحكومية عن عمليات كبرى في تعز وعن اشتباكات وعن القضاء على مجموعات للحوثي زاد عدده عن 1000 أحيانا، ولكن المشاهد اليوم في تعز على سبيل المثال تصدق رواية التقدم لجماعة أنصار الله في قرى منها قرية يعني رئيس مجلس السيادة. ألا يخشى من هذه من أن تكون الرواية الحالية ربما لا تتجه إلى تحقيق ما تسعى إليه القوات الحكومية وهو استعادة السيطرة حتى على صنعاء؟
8: يا صديقي حفظك الله، أنا أتفق معك تماما. نحن لا ندعي بأن احنا انتصرنا في كل المواقع، سقطت علينا مناطق وقرى وأحيانا مديرية كاملة، لكنني أؤكد لك الرقم الذي قاله هم أتباعهم وليس نحن، أن القتلى منهم ما يقارب 13 ألف ما بين قتيل وجريح خلال 12 يوم الماضية. هم يرمون بالأطفال والشباب المغرب بهم إلى أتون المعركة ولا يهمهم الدم اليمني إطلاقا، وهو يقول لا يريد أن يتوسع جغرافيا. ولا أدري ما الذي يعمل الآن في قرى ومناطق تعز، هل هو ذاهب للنزهة أو للتفسحة أو ذاهب يعني لكي يعني يغير جو بقتل الناس بتدمير المناطق والبيوت. أنا أعرف جيدا ما تعني، وأعرف أننا نحن لا ندعي بأن نحن بالمطلق كنا منتصرين، كنا متقدمين ثم تراجعنا ثم تقدمنا، هذه حرب وليست يعني أمر آخر. ومن ثم يا عزيزي أنا أؤكد لك بأن اليوم عملية فجر اليمن انطلقت ولن تقف بإذن الله تعالى إلا في الحديدة وصنعاء وصعدة بإذن الله. أنا أيضا أؤكد لك بأن جميع جبهات اليمن تحركت اليوم تلبية بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ عملية فجر اليمن، وكذلك أيضا التحالف تحرك باتجاه الدفاع عن الأهداف التي ضربت في المملكة العربية السعودية، والأمور تسير بشكل جيد. هي معركة في الأخير، فإذا رأيت أننا تقدمنا أو تأخرنا نحن نتحدث عنك، لكن أؤكد لك أن باب المندب الآن في هذه اللحظات انتهت قصة الحوثي منه تماما، وانتقلنا إن شاء الله إلى مدينة المخاط.
4: طيب، أنت لواء ركن، لذا من واجبي أن أسأل أيضا عن الأهمية الاستراتيجية عندما تسيطر القوات الحكومية على باب المندب وذباب وغيرها، أليس أيضا من المهم أن تسيطر على الجبال المحيطة بها وتحديدا محافظة تعز لما تلعب من دور استراتيجي في حماية القرى والمدن المطلة على المضيق.
8: أتفق معك يا عزيزي، ونحن الآن في هذا الطور تصفية هذه النقاط وهذه الأماكن اللي لم يبقى في أحد أفاصل، كلهم ذهبوا إلى تعز، لكنني دعنا أقول أنها سيتم التصفية بالتدريج والسيطرة على جميع الجبال المحيطة جبل كهبوب والجبال الأخرى المحيطة بباب المندب. على أي حال نحن نتحدث اليوم ليس للدعاية وليس ولكن نتكلم حقائق، يا أرادوا لم يريدوا سيكون ذلك. هو يعني ستارة يتحدث عن يعني أنه سيمسح الخصوم، وتارة يتحدث أنه يعني زي ما تقول سيطر ولم يستطع أحد أن يقترح. القوات اللي تقدمت إلى تعز يعني أصبحت يعني سيغلق عليها الطرقات، وكذلك بالنسبة لباب المندب وأهميته وخطورته لابد من السيطرة على السباب المحيطة به تماما كما قلت.
4: نقطة أيضا أسأل عنها بخصوص مسار العودة إلى صنعاء، كما أعلن منذ قليل وكيل وزارة الإعلام اليمنية، هل تنظرون إلى هذه المعركة على أنها معركة وجود لن تنتهي قبل استعادة السيطرة على كل مناطق اليمن وعلى رأسها العاصمة صنعاء؟
8: مؤكد يا أخي العزيز، لأنه لا خيار هناك، والحوثي لم يدع اليمنيين خيار، إما أن أقتلكم أو أحكمكم أو أقتلكم. ومن ثم اليمنيين كلهم على قلب رجل واحد، وبشرك بأنه حتى في المناطق اللي هو مسيطر عليها بدأت تتحرك الناس تتحرك. لقد يعني ماتت من الجوع وعانت من الفقر وضمت منذ أن جاءت هذه البيئة الباغية وانقلبت على الدولة وشرعنت لنفسها ونهبت المال العام ونهبت أموال المواطنين. أصبح الناس جميعا بحاجة إلى عملية جراحية كبرى للسيطرة والعودة بمؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل انقلاب هذه الجماعة في ديسمبر 2014.
4: شكرا جزيلا لك لواء ركن الدكتور سمير الصبري، مساعد وزير الدفاع للتعاون الدولي بالحكومة اليمنية. ننوه إلى هذه الصور التي نعرضها على شاشة التلفزيون العربي، هذه صور من محيط باب المندب. إذن هذه الصور وصلتنا، على ما يبدو هذه القوات هذه قوات حكومية تتحدث وتقول إنها في محيط باب المندب. هذه الصور التي نتابعها على شاشتنا، وعلى ما يبدو تستعرض الأسلحة، إذ إن كانت تقصد بأن هذه الأسلحة هي ما حازته من غنائم في المعارك. صور إذن كما تقول القوات التي تظهر في الصورة أنها من محيط باب المندب. ينضم إلينا الآن من باريس مصطفى ناجي الدبلوماسي اليمني السابق والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد مصطفى ناجي في التلفزيون العربي. ما الذي يقرأ في التطورات المتسارعة حقيقة خلال أيام يعني هجنة ومجنة في أمواج من الادعاء بأن فلان سيطر وجماعة سيطرت واستعادت السيطرة القوات الحكومية، هذا المسار هل نحن أمام حرب طويلة الأمد لن تتوقف على ما يبدو في الفترة القليلة المقبلة؟
9: مرحبا أخي العزيز، الحقيقة أننا أمام هجمة مضادة تندرج ضمن عملية عسكرية شاملة كما أعلن عنها رئيس مجلس القيادة، وأيضا تنخرط فيها المملكة العربية السعودية بكثافة بعد أن تعرضت مصالحها ومنشآتها لأضرار كثيرة. ويبدو أن هناك الآن إعادة لرص الصفوف واستيعاب الصدمة التي حدثت في المخا وتعزيز القوات الموجودة، خاصة أن هناك كتلة بشرية كبيرة تم الحفاظ عليها، وأيضا الجماعة الحوثية باستيلاها على المناطق واسعة قرابة 400,000 كيلومتر يعني من الخوخة إلى باب المندب، نشرت قواتها وجعلتها مكشوفة، وأيضا غامرت بأن قذفت بها في مناطق وشعاب وجبال كبيرة في أرياف محافظة تعز. خلال هذه الفترة كان هناك حدثا أساسيا، أولا أن الجماعة الحوثية استمرت أو واجهت صعوبة كبيرة خلال شهر، وفقدت أعداد كبيرة رغم أنها كانت تتقدم، وفي اليوم الأخير ربما هو التقدم الكبير الذي اخترقت فيه الأرياف هذه. الأمر الآخر هي أن القوات الحكومية أعلنت ما أسمته بصندوق القتل خلال تلك الفترة، واستمرت عمليات جوية بغطاء الحكومة اليمنية، وربما أو بالتأكيد ساعدتها المملكة العربية السعودية، وكان عدد الطلعات كبير، إضافة إلى أن المواجهات استمرت حول مناطق كهبو، وكانت القوات العسكرية تستخدم هناك مسيرات. وتوقع أن الجماعة الحوثية تعرضت لضربات كثيرة هي خلال هذه الفترة، وبالتالي يمكن أظننا أمام مرحلة امتصاص دفاعها، ويمكن أن تتشكل الهجمة المضادة دافع قوي لها، ولن تأثير معنوي كبير الآن في هذه اللحظة، لكن إنها وصلت إلى باب المندب ووصلت إلى الشواطئ، واستطاعت الاستيلاء على أول مطار موجود هو مطار ذباب، وهي قاعدة عسكرية. يعني أن لدى الحكومة الآن ورقة سياسية كبيرة يمكن أن للحكومة وللتحالف من المملكة العربية السعودية ورقة سياسية كبيرة يمكن أن تقدمها للمجتمع الدولي وتعزز موقعها كشريك في الأمن وفي أمن الملاحة.

0: بعدها عندما أتت هدنة كانت لها تبعات اقتصادية، ومارس الحوثيون نهج في مناطقهم نهجا شرسا. أولا رفعوا من إمكانية الجبال إلى حد كبير وإعادة تسيير الأموال في المجهود الحربي، والأمر الثاني أنهم بعد الهدنة بشهور قليلة قصفوا المنشآت النفطية، وبالتالي حرموا الحكومة من أهم مواردها التي تمثل 70% من مواردها. الحرب في اليمن مستمرة من صيف 2014 إلى هذه اللحظة، لم تتوقف إما بمواجهات مباشرة أو بحرب اقتصادية. هذا أولا. الشيء الثاني هو أن موقف القوات الحكومية الآن أفضل بكثير من 2015 ومن 2020 و2022. عندما تشكل التحالف العربي، نعم كانت هناك تغطية قوية كبيرة جدا، لكن لم يكن هناك جيش، أو على الأقل لم تكن هناك تشكيلات عسكرية جيدة، فالغطاء القوي لم يكن كافي. في هذه المرحلة هناك تشكيلات عسكرية متعددة، وهناك قوات حكومية في أكثر من مكان.
1: ولكن سيد ناجي، قد يقال أن يعني منذ قليل في نقاشنا مع اللواء الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية، ذكر نقطة مهمة، أن ربما من ما يضع الحوثي في نقاط إيجابية عسكريا هو القيادة الارتكازية، القيادة المشتركة، القيادة الأساسية التي ينبع منها كل القرار العسكري، بينما القوات الحكومية اليوم لا تبدو وكأنها على قلب رجل واحد عسكريا. هناك فرق، هل تملك قيادة عسكرية مشتركة؟
0: الحوثي في هجمته الأخيرة على المخا وضع مختلف القوى العسكرية والتشكيلات المسلحة في صف الحكومي تحت خطر وجودي كبير جدا، وبالتالي بدافع غريزي جدا فإنها ستندرج ضمن مركز قيادة عسكري موحد. هذا أولا. الشيء الآخر أن المناطق الحكومية تعبر عن التنوع الكبير الذي موجود فيها، سواء المستوى الاجتماعي أو السياسي أو حتى على طبيعة القضايا التي هي من صميم مشاكل اليمن، وبالتالي طبيعي أن تنشأ هذه التشكيلات. تأخر توحيدها، وربما كانت الفرصة الأكبر لتوحيدها هي في مطلع هذا العام في يناير، وبدأت برصد ودمج وترقيم كما يسمى وترسيم المختلف القوات، وبالتالي ليس المطلوب بناء الجيش بشكل منعزل عن المعركة لأن المعركة مستمرة، إنما المطلوب مسارين، هو أولا وجود قرار سياسي، هذا أمر مهم جدا. الشيء الآخر إدراك طبيعة الخطر القادم، وبالتالي سيوحد هذا الخطر الصفوف. الحوثي عمل على توحيد خصومه أكثر من ما يتوقع أنه يستغل الشقوق الكامنة فيهم. الهجمة الأخيرة بطبيعتها كانت على واحدة من أهم التشكيلات العسكرية والأكثر تسليحا، وأنه استطاع أن يقضي عليها بتلك الطريقة، جعل كل اليمنيين الموجودين في الشرق وفي الجنوب وفي الوسط مدركين أنهم أمام خطر كبير. هذا أولا. الشيء الآخر هو أن الخمس سنوات الماضية لم يتخذ قرار سياسي للحرب. الحكومة اليمنية منذ بداية هذه المعركة لم تحارب بكامل قدراتها، لأنها أولا كما قلنا لم تتمكن من بناء جيش في مراحل، ثانيا كان هناك إشكاليات في طريقة إدارة التحالف العسكري وإدارة المعركة، والشيء الأهم هو أنها كانت تتعرض لضغوط كبيرة جدا داخلية وخارجية. مع الوقت بدأت تنضج هذه الظروف. الآن طالما الحوثي وصل إلى باب المندب، ومعركة باب المندب لا تنفصل على معركة أخرى هي هرمز، فإن المجتمع الدولي ربما يستشعر الخطر. ثانيا أن طريقة إدارتي لعشر سنوات اكتفت بإدارة المشهد الأمني والعسكري، لكنها تركت المجتمع رهينة لكل أشكال التقلبات. الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا، أنا استمعت إلى كثير، هناك تأكيد على أنهم قضيتهم عادلة وأنهم موقفهم أقوى، وهذا التأكيد هو مدارة نفسية لطبيعة الضعف الموجود داخل المنطقة. لا يمكن الخضوع لجماعة لا تمتلك مقاومة الدولة، لأنها تعيش على تقديس الفرد، لا تستطيع أن تضم كامل اليمنيين، ليس لديها حل حقيقي لمشاكل اليمنيين المزمنة إلا بالقوة، وهذا لا يكفي. هي تستطيع في لحظة من اللحظات أن تأخذ رقاب اليمنيين، لكنها لا تستطيع أن تصل إلى عقولهم. هذا أولا. الشيء الآخر أن كل عوامل تسيير عملية عسكرية الآن أصبحت متاحة إلى حد كبير. الجماعة الحوثية تستطيع، لديها تكنيك معين لكنه يصل إلى نهايته، ربما وصل كما نشاهد في معركتهم في تعز، هذه الأعداد الكبيرة من الخسائر لا يمكن الاستهانة بها مهما كان الخزان البشري، فأنه في لحظة من اللحظات يمكن أن ينهار. أولا. الشيء الثاني هو أن للمعركة سقف، لا يستطيع التحشيد إلى ما لا نهاية للجماعة الحوثية.
1: شكرا جزيلا لك مصطفى ناجي.

0: السياسية الأمنية السابق والباحث السياسي، كنت معنا من باريس. انضم إلينا لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء الصمادي، أهلا بك من جديد. إذن تطورات متسارعة حقيقة، سمعنا إلى بيانات رسمية عدة. أريد أن أفهم منك لواء الصمادي في البداية، هل هذا طبيعي أن يكون مسار البيانات الإعلامية من أطراف النزاع في الحروب بهذا الشكل؟ تارة يتحدث فجأة عن تقدم واستعادة سيطرة، تارة خسارة السيطرة. كيف يفهم هذا التضارب فيما نحاول نقله للمشاهد، كان من جهة الحوثي الذي ينفي ومن جهة القوات الحكومية التي تؤكد؟
1: يعني الحروب عادة هي ليست فقط في الميدان، وإنما هذا يعني يندرج ضمن أطر الحرب النفسية وللتأثير على معنويات الخصم، ولذلك كل طرف يحاول أن يضخم نجاحاته. ولكن لا نستطيع أن نغفل بأن هناك تقدم حقيقة للقوات الحكومية في منطقة الساحل الغربي، عندما يكون هناك مشاركة لمئة مقاتلة سعودية وسماء مسرح العمليات مكشوف لدى الحوثيين. المعلومة الاستخبارية الموجودة لدى القوات الحكومية واسعة دقيقة كثيفة كبيرة، دعم جوي، بالإضافة إلى أنه ما لفتني أن عملية التقدم باتجاه مطار دوباب والطريق ما بين دوباب والمخا كانت في حركة التفافية، هي لم تكن فقط معركة جبهوية، إنما كان هناك التفاف تحت إسناد من المقاتلات. ولكن عملية الإنكار أو الإثبات هذه تندرج ضمن أطر الحرب النفسية، وعادة في مثل هكذا عمليات يكون هناك ما يسمى بالفترة الرمادية التي لا تكون الصورة واضحة. هنا لابد أن أشير بأنه لا يوجد مصادر مستقلة أو وكالات أنباء مستقلة تزودنا بالمعلومة، نحن نعتمد على السردية سواء كانت من قبل الحوثيين أو من قبل القوات الحكومية. ولكن بناء على الأيام الماضية وخلال السنوات الماضية أستطيع أن أرى بأنه لا يوجد مصداقية حقيقة نستطيع أن نعتمد عليها ونقيم الموقف بشكل دقيق، لأن هذا كما ذكرنا يندرج ضمن أطر الحرب النفسية للتأثير على معنويات الخصم، بالإضافة إلى أنه هذه المعارك التي تكون ما بين الكر والفر لا يكون هناك صورة واضحة حقيقة. ولكن النقطة المهمة جدا أنه إذا كانت القوات الحكومية قادرة على أن تتثبت وبشكل مستدام في المناطق التي اليوم حصلت على نجاحات بها، هذا سيؤدي إلى مردودات على المستوى العملياتي والاستراتيجي.
0: سأعود إلى موضوع التثبت، ولكن أسألك لواء عن مسألة التحالف أيضا. مئة مقاتلة تشن غارات، هل تستطيع دون إسناد من طائرة تزود بالوقود هذا العدد أن يستمر أو أن يشن عملية جوية بهذا الحجم دون أن يكون هناك طائرة تزود بالوقود في السماء؟ هذا أولا. ثانيا، كيف تتغير المعادلة العسكرية بوجود تحالف ومشاركة تحالف لا فقط القوات الحكومية منفصلة على الأرض؟
1: يعني باعتقادي هناك الآن موقف دولي وإقليمي يريد أن يحجم القدرات ليس فقط الإيرانية وإنما أدرع إيران في المنطقة. وباعتقادي حتى ولم تكن دول إقليمية مشاركة في القتال فعليا، إلا أن الدعم اللوجستي أو الدعم الاستخباري هو موجود. نعم، يمكن أن يكون هناك عمليات تزود بالوقود، بالإضافة إلى أنه نحن نتحدث عن سلاح الجو السعودي، وسلاح الجو السعودي يعني المملكة العربية السعودية تمتلك واحد من أكبر وأقوى أسلحة الجو في المنطقة، بطائرات ذات قدرات نوعية، قدرة على حمل أسلحة وذخائر ومتفجرات، وطائرات قادرة على عمليات القصف، طائرات قادرة على عمليات التجريد الميداني، طائرات قادرة على تقديم الإسناد الجوي والإسناد الجوي القريب للقوات في الميدان. ولذلك لا يمكن أن نغفل القدرة. وعندما نتحدث، أنا ذكرت 100 طائرة حسب ما أشارت وكالات الإعلام، ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية هذا الرقم 100 طائرة هو ليس كبير على سلاح الجو السعودي والقدرات الموجودة لدى المملكة العربية السعودية. هل هناك إمكانية لأن يكون حصل تزود بالوقود جوا؟ يمكن أن يكون، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن المطارات السعودية قريبة من سماء مسرح العمليات. والنقطة هي الأهم ليس فقط عملية التزود بالوقود جوا، ولكن إعادة ملء الطائرات بالذخائر والقنابل والمتفجرات. ولكن ما ألاحظ أنه عمليات الاستهداف هي دقيقة، وهذا عامل مهم جدا أنه العنصر الاستخباري هو ليس فقط من القوات الحكومية أو من قوات يعني العمالقة أو درع الوطن، ولكن أستطيع أن أرى بأن المعلومة الاستخبارية هي موجودة من قبل الجانب السعودي ومن دول إقليمية أخرى مؤثرة.
0: سأنوه إلى هذا الخبر العاجل قبل أن نستكمل نقاشنا لواء صمدي. تقول رويترز إذا في هذا الخبر العاجل، نقلا عن رويترز التي تتحدث عن مصادر عسكرية بدورها، تقول أن القوات الحكومية اليمنية تشن هجمات على الحوثيين من ثلاث جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه. إذن تنقل رويترز عن مصادر عسكرية أن القوات الحكومية اليمنية تشن هجمات على الحوثيين من جبهات ثلاث في شمال اليمن وغربه وجنوبه. لواء صمدي، الجبهات الثلاث أهميتها الجنوب الغرب والشمال أيضا، ربما نتحدث شمال الجوف وصعدة وفي مأرب وصعدة بطبيعة الحال، غرب اليمن كذلك من الجنوب.
1: يعني إذا أخذنا معارك تعز، وتعز هي مركز الثقة العملياتي في العمليات التي تجري حاليا، ولكن قد تكون نقطة ضعف مؤثرة جدا على الحوثيين التوسع وطول خطوط الإمداد وعدم وجود قوة جوية لدى الحوثي، بالإضافة إلى أنه كما ذكرنا عدة مرات سماء مسرح العمليات مكشوف، المعلومة الاستخبارية دقيقة، القدرة على الاستهداف دقيقة. ولذلك الآن تحاول القوات الحكومية مع الدعم السعودي أن تستثمر الفوز وتديم زخم العمليات للحصول على مكتسبات. عامل الزمن الآن مهم جدا حقيقة. إذا تمكنت القوات الحكومية أن تتثبت وأن يكون هناك قدرة مستدامة على التثبت في المواقع التي تم الوصول إليها من قبل القوات الحكومية، فهذا يؤدي إلى أن يكون هناك خرق استراتيجي. لكن عندما نقول أسلوب قتال الحوثي يقاتل بأسلوب حرب العصابات ومعارك الكر والفر، الساعات القادمة هي كفيلة، ولكن أستطيع أن أرى ليس فقط أن خطوط التماس تتحرك، ولكن أستطيع أن أقول بأن ميزان القوى أصبح الآن يميل تدريجيا لصالح القوات الحكومية، على الرغم من أننا لا نستطيع أن نغفل بأن في جبهات تعز ما زال الحوثي يمتلك قدرات هجومية مؤثرة
0: ويتقدم في قرى المحافظة
1: ويتقدم في العديد من المواقع. والنقطة المهمة جدا، هو حاول الحوثي أن يقيم قوس جغرافي من منطقة تعز باتجاه الجنوب، وعندما أقول تعز هي تعز يعني تربط الشمال بالجنوب وتربط الداخل بالساحل، ولذلك كان هناك محاولة أن تكون قطع الطريق ما بين تعز ولحج وعدن عبر العديد من المواقع، بالإضافة إلى أن يكون هناك نفوذ على سلسلة المرتفعات الغربية المشرفة على باب المندب. ولكن ما جرى خلال الساعات الماضية باعتقادي هو نجاحات تعتبر للقوات الحكومية، على الرغم بأن جهة يعني تنشر المعلومة وتؤكد والحوثي ينفي، ولكن هذا شيء طبيعي في مثل هكذا عمليات.
0: لواء صمدي، نقطة التثبيت، لنجزم على سبيل المثال بأن واقع الميدان في الساحل الغربي استمر على ما تزعم وتقوله القوات الحكومية بأنه سيطر على ذباب وباب المندب واتجه نحو المخا، هل يمكن تحقيق التثبيت في تلك النقاط إذا لم يستعاد السيطرة على تعز؟
1: يعني شو تعز، حتى أكون منطقي، يعني هي كما ذكرنا عقدة عملياتية مهمة جدا ستبقى مؤثرة، وخاصة سلسلة المرتفعات التي هي غرب تعز، ولكن في المناطق الساحلية وفي الريف في المنطقة الغربية باعتقادي هذه مناطق مفتوحة مكشوفة، يمكن لأن يكون الطيران السعودي فاعل ومؤثر في عمليات الاستهداف ضد القوات الحوثية يضعفها، ولكن المناطق الجغرافية الصعبة المعقدة في تعز تجعل عمليات الحسم أبطأ. هناك تحديات كبيرة ما بين الطرفين، كلا الطرفين يعني الآن يدخلان في معركة طاحنة. أستطيع أن أرى الحوثي يحاول أن يقوم بالاختراق واختيار نقاط ضعف معينة ويستثمر ضمن هذه المناطق، ولكن القوات الحكومية كذلك مسندة بالطيران السعودي وبالمعلومة الاستخبارية الدقيقة. وباعتقادي أن المعلومات الاستخبارية الآن من خلال طائرات المراقبة والمسيرات والأقمار الصناعية والمعلومات الاستخبارية الإقليمية وليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، هذه أدت إلى أن يكون هناك رجحان في كفة الميزان العملياتي في عمليات القتال بسبب دقة الاستهداف التي تجري. ولكن الأمور ما زالت لغاية الآن باعتقادي معقدة. الحسم في معركة تعز ليس من السهولة، لكن إذا تمكنت القوات الحكومية أن تحسم معركة تعز فإن هذه تعتبر خسارة استراتيجية للحوثيين. ولكن أستطيع أن أرى ما زالت العمليات في تعز أستطيع أن أصنفها بأنها ضمن حرب استنزاف، وقد تأخذ وقت زمني طويل حتى يكون هناك قدرة على الحسم.
0: هل يمكن القول بأسماضي أن من جهة القوات الحكومية تسعى فعليا إلى استعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والقضاء على وجود الحوثي بهيكله العسكري؟ هل من جهة الحوثي يطمح إلى الوصول إلى عدن على سبيل المثال من خلال تجاوز تعز؟ هل هكذا ينظر إلى الموضوع الآن داخليا في اليمن أنها معركة وجود بالنسبة للطرفين؟
1: هذا ما أعلن الرئيس الإعلامي وقال بأنه يعني بدأ معركة التحرير. والآن التصريحات التي نسمعها من القوات الحكومية لن يتم التوقف حتى وصول صنعاء. ولذلك باعتقادي كما تسعى القوات الحكومية أن تحرر كل الأراضي اليمنية، إذا تمكن الحوثي من الوصول إلى عدن سيقوم بذلك. ولكن هي ليست عملية سهلة، ولا أعتقد بأن الدول الإقليمية والمملكة العربية السعودية ستسمح بذلك، ولا يبدو بأن القوة لغاية الآن
0: تلعب
1: قادرة على الوصول لعدن.
0: هي بطبيعة الحال يعني العاصمة الثانية كما يقال. لواء صمادي، تحدثنا عن قوة السلاح الجو، القوى الاستخبارية للتحالف والقدرة على استطلاع المعلومة والإمكانات الاستخبارية لكل من هو في مظلة التحالف، إضافة إلى تفوق سلاح الجو. أمام هذا التفوق الجوي والغطاء الجوي في سماء مكشوفة، كيف برأيك تعوضها جماعة أنصار الحوثيين في المواجهات؟ كيف تعوض أو يعوض هكذا تفوق؟
1: أسلوب القتال، حيث أن الحوثيين لا يقاتلوا بقتال جبهوي إنما يقاتلوا بأسلوب القتال بما يسمى الجوريلا وورفير، أو أسلوب قتال حرب العصابات، أو ما يسمى كذلك بقتال المجموعات الصغيرة، بالإضافة إلى استغلال طبيعة الجغرافيا. وعادة الحوثي هو يحاول أن تكون الحركة ضمن ساعات الليل بشكل كبير، يعتمد على التخفية والتستر، يعتمد على استغلال الميزات الجغرافية. ولا نستطيع أن نغفل بأن الحوثيون يعني هم مقاتلون أشداء.
0: لواء صمادي، أيضا ذكرت مسألة الفرد المقاتل. أسأل هنا عن مسألة خطوط الإمداد التي على ما يبدو، هل يمكن قراءة ما يحدث في تعز على أنها محاولة من الحوثي أن تقطع خطوط الإمداد عن القوات الحكومية؟
1: يعني هي هذه نقطة أستطيع أن أقرأها من اتجاهين. تعتبر نقطة مقتل للحوثي اتساع الجبهات وطول خطوط الإمداد بالنسبة للحوثي، ولكن والآن يريد أن يقطع الإمدادات عن تعز من عدن ومن لحج. ولذلك النجاحات الميدانية التي حققها الحوثي جنوب تعز تؤدي إلى قطع كذلك خطوط الإمداد عن تعز، وهو لا يريد الآن. يعني المعارك الآن في اليمن لم تصبح معارك حول مراكز المدن، ولكنها معارك على سلاسل المرتفعات وعلى طرق الإمداد. كل طرف يريد أن يضغط على الطرف الآخر.
0: نحن بطبيعة الحال سنستكمل معك لواء صمادي في هذه التغطية المفتوحة رأس الساعة، ونكمل هذه التغطية مع الزميلة ديما عز الدين. إليك ديما.
2: شكرا جزيلا لك محمد، وتحياتي مشاهدينا. نكمل معكم هذه التغطية المفتوحة للتطورات في اليمن، وهذه التطورات متواصلة، حيث أعلن رئيس المجلس الانتقالي رشاد العليمي إطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وفق تعبيره. وفي هذا السياق أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب، وسيطرت على الطريق الرئيس بين ذباب والمخا. المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية بدوره أكد تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، مضيفا أن 100 طائرة تشارك في عملية فجر اليمن. في المقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تعز، فيما وثقت مشاهد دخول عناصر الجماعة إلى مدينة العين بمديريات المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز. إذن كل هذه التطورات الميدانية نتابعها وإياكم ونقرأ في معانيها. ويبقى معي هنا في الاستوديو اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربي. تحياتي لك لواء محمد. لواء محمد، دعنا نستهل هذه الساعة بصورة إجمالية لما حصل اليوم، ودعني أبدأ بالسؤال: إن كان الوصول إلى ذباب والعين الآن على المخا، هل هذا هو التغيير الاستراتيجي الأبرز منذ لحظة إعلان معركة الحسم أو فجر اليمن كما تحدث عنها الإعلامي؟
1: هناك تصميم من الرئاسة اليمنية على إحداث التغيير بما يجري في اليمن، والدعم السعودي لا متناهي، لأن ما يجري في اليمن هو يمس الأمن القومي السعودي. يعني عملية استهداف خط النفط شرق غرب بطول 1200 كيلومتر، وهذا يعني له مردوداته وانعكاساته على الاقتصاد وعلى الأمن القومي السعودي. ولذلك باعتقادي الآن أصبحت المعركة هي ليست حرب أهلية فقط ما بين اليمنيين، ما بين القوات الحكومية والحوثيين، ولكن أستطيع أن أرى بأنها كذلك هي حرب بالوكالة تدور ما بين إيران والنفوذ الإيراني وأذرع إيران في المنطقة وما يجري في باب المندب. ولذلك أستطيع أن ألخص المشهد بأن ما جرى اليوم هي نجاحات حقيقة للقوات الحكومية بأن يكون القدرة على القيام بمناورة تكتيكية بالالتفاف والسيطرة على مطار ذوباب ومن ثم الطريق ما بين ذوباب والمخا والمعركة والسيطرة على باب المندب، ولكن المعركة القادمة هي الآن على المخا. النقطة الأهم، إذا تمكنت، لأن الجيوب الحوثية ما زالت موجودة والمقاتلين يعني لا نستطيع أن نقول بأنه تم تحييدهم بالمطلق، إذا تمكنت القوات الحكومية من السيطرة والاستدامة، وهذه نقطة مهمة جدا، فهذا يعتبر نجاح على المستوى العملياتي، له مردودات استراتيجية.
2: يعني ما بدأ تكتيكا قد يتحول إلى استراتيجية، ولكن سنعود لتفنيد ونقاش النقاط التي ذكرتها لواء محمد لفهم أدق لما يجري على الأرض ولمتابعة التطورات من صنعاء. سينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، دعنا في صورة آخر ما تحدث عنه الحوثيون وآخر التطورات.
3: مرحبا، يعني نؤكد الآن فقط أنه بناء على المعلومات السابقة فإنه هناك نفي من قبل صنعاء لوجود أي تقدم لقوات الحكومة باتجاه مضيق باب المندب، كما تنفي صنعاء بطبيعة الحال وتقول بأن هذا يعد بحثا عن تغطية لهزائم تعرضت لها قوات الحكومة في
2: اعذرني خليل
3: السابق خليل في معارك التربة والشمالية
2: خليل
3: التجارية وتعز، لكن
2: اعذرني دقيقة خليل لأنوه للعاجل نقله عن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية: قواتنا بدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء على العاصمة اليمنية. إذن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يقول إن القوات الحكومية بدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء. وهنا أعود إلى صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. إذن يعني كنت حدثنا عن نفي صنعاء أو الحوثيين لتقدم الحكومة في باب المندب، ولكن الحكومة الآن تتحدث عن هجوم استراتيجي على صنعاء. ما الذي يجري خليل؟
3: يعني جبهات القتال المحيطة بصنعاء لم تعد كذلك، بعيدة للغاية. يعني في مراحل سابقة للغاية قبل سنوات طويلة كانت قوات الحكومة في عدن، يعني صحيح في محيط صنعاء في مناطق قريبة من صنعاء، ولكن الآن الوضع ربما تغير تماما. نتحدث الآن عن مسافات بعيدة للغاية في ما يخص سيطرة قوات الحكومة على مناطق يعني لم تعد محيطة بصنعاء على الإطلاق، وبالتالي ربما يتحدث المتحدث عن أنه ربما ما أشار إليه في إطار التحضير لمعركة كما يقولون في البيانات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة في عدن، ولكن ما يمكن الإشارة إليه الآن هو أنه هناك غارات نفذت على العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية. خلال الساعة الماضية كان هناك غارات على العاصمة صنعاء، وكانت هناك غارات أيضا على محافظة صعدة وفقا لما أعلن رسميا. هذا ما يمكن الإشارة إليه هو أن هناك غارات على محافظة صعدة. وفيما يخص يعني هذه العمليات، هناك فقط التأكيد مرة أخرى على أن هناك غارات على العاصمة صنعاء وغارات على صعدة وعلى مديريتي سحار والصفراء وكتاف والبقعة التابعة بطبيعة الحال لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. ما عدا ذلك المشهد يتعلق بالنفي لما كان أعلن حكوميا عن وجود تقدم، وحتى في تصريحات لعضو المكتب السياسي محمد البوخيتي قبل قليل للتلفزيون العربي كان نفى وجود أي تقدم لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب، رغم أن الحكومة تقول بأنها بدأت هذه العملية عملية فجر اليمن كما أطلق عليها، وقالت أنها تتقدم تحت غطاء جوي وناري كثيف باتجاه مضيق باب المندب والتلال المحيطة به. في المجمل يلزمنا الانتظار أكثر فيما يخص أي موقف أو تطورات تصدر من صنعاء حتى نكون على بينة أكثر في هذا الأمر.
2: دعني أفهم منك عندما تقول أن جبهات القتال حول صنعاء بعيدة نوعا ما خليل، ضعنا في جغرافية هذه الجبهات.
3: يعني في السنوات السابقة كانت قوات الحكومة بدعم من التحالف في مناطق محيطة ضمن محافظة صنعاء، يعني في الاتجاهات الشرقية والشمالية، وهي الجبهات الوحيدة التي كانت قريبة، بينما مثلا الجبهات الجنوبية والغربية بعيدة تماما. يعني عندما نتحدث عن جنوب صنعاء هناك محافظات بأكملها تقع تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، منها محافظة ذمار، محافظة إب، ومحافظات أخرى بطبيعة الحال. لكن كانت يعني جبهة التواجد الوحيدة على الأرجح لقوات الحكومة في سنوات سابقة هي في الاتجاهات الشمالية وبعض المناطق الشمالية الشرقية على غرار مناطق نهم ومناطق بعد ذلك وصولا إلى أيضا حدود السيطرة في اتجاهات أخرى مثل الجوف ومأرب وغيرها من المناطق الرابطة بين صنعاء وبقية المحافظات. الآن ربما كل هذه المناطق باتت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، خاصة المحيطة بالعاصمة صنعاء أو المحيطة بمحافظة صنعاء على وجه الدقة، ونتحدث الآن عن وجود سيطرة كاملة لهذه المناطق تتبع قوات حكومة صنعاء وصولا إلى على سبيل المثال إلى مأرب، إلى صعدة، إلى حتى إلى مناطق في الجوف. وبالتالي الحديث عن وجود جبهة أو بدء مهاجمة صنعاء ربما يشير إلى بدء المهاجمة لمحافظة صنعاء، ومحافظة صنعاء يعني محافظة مترامية الأطراف بطبيعة الحال. والحديث عن نتحدث هنا في العادة في التقسيم الجغرافي عن أمانة العاصمة صنعاء، وهذه بعيدة تماما عن النطاق الجغرافي لمحافظة صنعاء التي تقع ضمنها أمانة العاصمة صنعاء، والنطاق الجغرافي لمحافظة صنعاء يمتد طويلا شمالا وشرقا وغربا إلى مناطق مترامية وبعيدة تماما عن العمليات القتالية الميدانية على الأقل.
2: خليل قاهري مراسلنا في صنعاء ستبقى معنا ونعود إليك لمواكبة التطورات. أنوه أيضا إلى ما قاله المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية، يقول أنه تم تسيطر على باب المندب ومطار ذباب غرب محافظة تعز. إذن المتحدث باسم القوات الحكومية يتحدث ويؤكد السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غرب محافظة تعز من تعز، وتأتينا تردنا هذه الصور مشاهدينا من مطار تعز بحسب ما يردنا. الآن نتابع هذه الصور من مطار ذباب.
4: اللهم لك الحمد بوابة البار، اللهم لك الحمد.
2: إذن الصور التي نتابعها مشاهدينا على ما يبدو تنقل من أفراد من القوات الحكومية اليمنية، تظهر ما يقولون إنه سيطر على مطار ذباب غرب محافظة تعز. إذن هذا المطار بات الآن تحت سيطرة القوات الحكومية. من تعز سينضم إلي الآن الصحفي معاذ منصر لمتابعة التطورات. نتحدث وإياك معاذ ونتابع الصور التي تنشرها على ما يبدو القوات الحكومية اليمنية من مطار ذباب، ما الذي يجري حاليا؟
5: طبعا تستمر التطورات العسكرية والهجوم من قبل قوات التحالف، من قبل القوات الحكومية والقوات المشتركة بمشاركة قوات العمالقة وبمشاركة قوات درع الوطن بتنفيذ هجوم واسع على عدد من المواقع. الآن خلال الساعة الماضية أفادت مصادر ميدانية بمواصلة الهجوم على أكثر من موقع تابع للحوثي في منطقة ذباب، وامتدت هذه المعارك إلى قاعدة العمري، حيث تدور هناك اشتباكات عنيفة وكبيرة بين القوات التابعة للحوثيين وبين القوات التابعة للحكومة اليمنية. طبعا تتطور، تأخذ مسار التطورات يأخذ بشكل متسارع في في في المناطق الساحلية. المناطق
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: التراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: مرحبا ديما. الغارات تركزت على المناطق الشمالية في منطقة بني حشيش شمال العاصمة صنعاء في ضمن نطاق
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا. صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين، الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: طفلة وسيدة للجروح. يعني أرى باعتقادي أن أقصر طريق لتخليص اليمن من هذه المآسي ومن هذه التكاليف البشرية هي إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة السيطرة الحكومة الشرعية على كافة محافظات اليمن.
4: طيب الآن يعني وأنت تتابع مجريات الأمور، يعني هل الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية فجر اليمن باتت واضحة لك من ناحية فتح جبهة جديدة، الوصول إلى ذباب، العين على المخا، وأيضا غارات على صنعاء؟
3: نعم، هناك حاليا اشتباكات في عدد من الجبهات في محافظة حجة باتجاه حرض وفي محافظة مأرب، وإضافة إلى ما يحدث في تعز وفي الساحل الغربي. هناك جبهات جديدة ستفتح خلال الساعات القادمة.
4: أعذرني للمقاطعة سيد صالح، أعذرني، ولكن وردتنا الآن صور سنعرضها على صور من صنعاء، سنعرضها في أحد المناطق التي تعرضت لغارة في صنعاء، كما نتابع هذه الصور. لا أعرف المكان تحديدا أين هو، ولكن كما تتابعون العاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي أن غارات استهدفت شمال وجنوب غرب صنعاء. هذه المنطقة إحدى المناطق التي تعرضت لغارة في العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى حد قولي وزارة الصحة في صنعاء تعلن عن مقتل امرأة في سنحان، وأيضا مقتل طالبة وإصابة اثنين. يعود لينضم إلينا خليل القاهري مراسلنا في صنعاء. خليل، ما الذي نتابعه؟
5: نعم، ديما، الغارات تركزت في كما قلنا في الاتجاهات الشمالية من محافظة صنعاء، منطقة بني حشيش، وتحديدا منطقة بيت اللهيدة كما تسمى، وفي منطقة سنحان في الاتجاه الجنوب الغربي من العاصمة صنعاء. هاتان المنطقتان كانتا عرضة إن صح التعبير خلال السنوات الماضية أيضا لغارات مماثلة مكثفة، يعني سواء إبان الحرب التي قادتها السعودية أو أثناء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، كانت هناك غارات مكثفة على هذه المناطق، على هاتين المنطقتين الواقعتين في الريف الشمالي والجنوب الغربي من العاصمة صنعاء. وهذه هي الموجة الثالثة. صحيح أن هذه الغارات في الضواحي، ولكن الموجتين السابقتين تركزتا على أمانة العاصمة صنعاء، استهدفتا أو الحقيقة ثلاث موجات سابقة استهدفت أمانة العاصمة صنعاء، اتجاهات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية خلال الأيام الماضية، وحينها تم الإعلان عن أن هذه الغارات أيضا التي تقول حكومة صنعاء إنها يعني ينفذها الجانب السعودي، أعلن عن أن منشآت مدنية مثل مستشفى السبعين نالتها أضرار كبيرة جراء هذه الغارات، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وكما هو الحال أيضا في هذه الغارات، غارة اليوم وفقا لوزارة الصحة هناك أيضا ضحايا من المدنيين. هذا فيما يخص هذه الغارات والتطورات المتعلقة بشن هذه الغارات التي تقول قوات الحكومة في عدن إنها تنفذها على مواقع دقيقة ومخازن سلاح وتجمعات لقوات حكومة صنعاء التي بدورها تنفي ذلك، وتقول بأنه لم يعد لدى قوات الحكومة في عدن أصلا قدرة على شن مثل هذه الغارات، لأنه لم يعد لديها يعني قدرات عسكرية في هذا الإطار، وإن السعودية هي التي تتولى كل الأمر وبالتالي تحملها المسؤولية وتتوعد بالمضي في مبدأ أو معادلة التصعيد بالتصعيد التي أطلقت عليها هذه التسمية منذ أواخر يوليو الماضي، ومضاف إليها معادلة الحصار بالحصار، في إشارة إلى استمرار منع حظر الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على السفن السعودية، وبالتالي فيما يخص باب المندب أيضا ما يزال هناك ما تزال حالة النفي هي السائدة على الأقل حتى هذه اللحظة فيما يخص حراز تقدم لقوات الحكومة في عدن كما نعم. كانت قد أعلنت باتجاه هذه المناطق.
4: خليل، سنعود إليك لمواكبة التطورات. خليل القاهري مراسل تلفزيون العربي في

0: تقول إن السعودية نفذتها في أمانة العاصمة وفي الضواحي. واضح الهدف من مثل هذه التقارير، وهو صرف الأنظار عما يحدث في الساحل الغربي وعن استعادة ذوباب وباب المندب. الحديث عن أنه امرأة أصيبت هنا أو طفل أو مستشفى أمر محزن إذا صح يعني، ولكن أيضا الجماعة تنسى مثل ما ذكر لك ضيفك من الرياض بأنها استهدفت بصواريخ باليستية خيام وتجمعات للنازحين في أكثر من مدينة يمنية. نحن الليلة تقريبا سنكون أمام فصول مخيفة من المواجهة سواء في تعز أو في الساحل الغربي أو في بقية الجبهات. ما يمكنني أن أتخيله أن الحرب انطلقت والجبهات ستشتعل، وربما في خلال ساعات يكون هناك نتائج مهمة يمكن البناء عليها.
1: تتوقع تطورات متتالية لتغيير المشهد. لواء محمد، يعني عادة أسألك عن الطائرات والسلاح وقراءة عسكرية للجبهات، ولكن سأسألك عن الإعلام الآن، لأنه كما نتابع يعني أن قد يدخل الإعلام سلاح في المعلومة، يعني من ناحية إعلان الحكومة السيطرة على باب المندب على ذباب وغيرها، ومن ثم النفي الحوثي لهذا النفي مع التعاطي الإعلامي لتغطية سير المعارك وما يحصل على الأرض. ما الحدود الفاصلة؟ كيف نميز بين ما حقيقة جرى وما بين استخدام الإعلام كسلاح؟
2: يعني هو يندرج ضمن أطر الحرب النفسية بالتأثير على معنويات المقاتلين وعلى الخصم، ولكن كما يقول المثل الكذب إحباله قصيرة. يعني الآن الساعات القادمة هي كفيلة أن تظهر المشهد بصورة أوضح، ولكن لا يمكن أن نغفل بأن هناك تقدم للقوات الحكومية على الساحل الغربي. بالمقابل ما زال الحوثي يمتلك قدرات هجومية فاعلة في جبهات تعز وخاصة في المناطق الجنوبية من تعز، ولذلك كل طرف من الأطراف يستغل الرواية الإعلامية حتى يرفع روح معنوية لمقاتليه ويؤثر على الطرف الآخر، ولأنه لا يوجد مصادر موثوقة حيادية من جبهات القتال يبقى أو تبقى عملية التحليل حقيقة يشوبها شيء من الغموض حتى نقف على النتائج. نحن نناقش ونحلل بكل حيادية، ولكن ما يجري حقيقة هو أمر مؤسف جدا. هذا الهدر من المقدرات اليمنية والمقدرات السعودية، وكذلك هذه الإراقة للدماء للشعب اليمني، ولكن باعتقادي كذلك المملكة العربية السعودية الآن أصبحت مجبرة ليس فقط لأن تدعم القوات الحكومية، ولذلك لأن هناك عامل آخر أصبح يتعلق في الأمن القومي السعودي. يعني عندما يتم استهداف خط النفط شرق غرب وهذا له تأثير على الاقتصاد وعلى الأمن السعودي، ذلك أصبحت المعركة ليس فقط حرب ما بين اليمنيين، وكذلك السعودية تريد أن يكون هناك حسم بما يتعلق في مصالحها القومية في المنطقة.
1: وهنا أعود لضيفنا من الرياض صالح البيضاني. بكفة يمنية سعودية مع هذا الدعم السعودي سيد صالح، ومن جهة أخرى أن الحوثيين يعني يضربون السعودية يعتبرونها هدفا، فأيضا كيف تقرأ حدود الدعم السعودي في حال يعني استمر ضرب الحوثيين للسعودية بموازاة ما يجري في اليمن؟
3: أعتقد المملكة العربية السعودية يعني طيلة السنوات الماضية كانت تدعو كما أشرت لعقد مشاورات بين الأطراف اليمنية وبين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات الحوثية، وبذلت الكثير من الجهود لخفض التصعيد وللتهدئة ولتطبيع المسار الاقتصادي والإنساني وتبادل الأسرى، لكن الميليشيات الحوثية قابلت كل هذه الجهود بمزيد من التصعيد واستهدفت المنشآت النفطية السعودية

0: أيضا وصل بها الحال إلى أنها بعد سيطرتها على مضيق باب المندب أول شيء أعلنت أنها أعلنت أنها تسمح لكل السفن بالعبور بما في ذلك السفن الأمريكية والإسرائيلية التي تدعي أنها تناهضها باستثناء السفن السعودية. في الواقع أن المملكة العربية السعودية كان لديها نفس طويل في التعامل مع هذا التصعيد الكبير، ولكن يبدو أنها وصلت إلى نهاية المطاف، وأن البيانات السعودية الأخيرة وحديث المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية تؤكد أن المملكة العربية السعودية ستمضي قدما لدعم الجيش اليمني والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
1: سيد صالح، كيف تقرأ المشهد؟ يعني هل السعودية لوحدها، لأنه قبل قليل الزميل أنور تحدث بأن الحوثيين أخطأوا في قراءة المشهد الإقليمي والدولي ومستوى الدعم الذي يمكن أن يقدم للقوات الحكومية، أنت كيف تقرأه خاصة في ضوء ما جرى خلال الأيام والأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين من لقاء سعودي إماراتي، من حديث باكستاني تركي سعودي، من أيضا دعم أمريكي قد يكون استخباراتي في هذه المرحلة؟
0: في الواقع أن الهجمات الحوثية المتصاعدة التي استهدفت المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية هي تفعل بطبيعة الحال تحالف مكة الذي يضم باكستان وتركيا. سنشهد ربما في الأيام القادمة ظهورا أبرز لهذا التحالف على الأرض، ليس ربما بالهجوم ولكن المشاركة في صد الهجمات الحوثية. هناك أيضا أحاديث تدور عن ربما الولايات المتحدة وترامب يدرسون حاليا طبيعة المشاركة. هناك دول قدمت دعما لوجستيا و دعما في الدفاعات الجوية ودعما في حماية الممر الملاحي الدولي مثل المملكة المتحدة وفرنسا، وسنشهد ربما في نهاية المطاف تشكل تحالف دولي لمواجهة الميليشيات الحوثية مثل التحالف الدولي لمواجهة داعش في سوريا والعراق، وخصوصا أن الميليشيات الحوثية أصبحت خطر يهدد الأمن الإقليمي والعالمي وإمدادات النفط العالمية، ولا تشكل خطرا فقط على اليمن أو على المملكة.
1: لواء محمد، أعود إليك لنعود إلى تعز التي كانت الجبهة الأكثر سخونة وقراءة المشهد هناك. طبيعي الصافية الشماتين والتربة لن تغادرها القوات الحوثية، هي بمكان من الأهمية أن يحتفظوا بها، ولكن غادرت حسب الأنباء قوات حوثية من مناطق أخرى في تعز للإسناد ربما في جبهات أخرى. كيف يؤثر هذا إن كان دقيقا على وضع تعز بشكل عام؟
2: يعني هذه قد تكون فرصة حقيقة للقوات الحكومية وللمملكة العربية السعودية يمكن أن يتم استغلالها. الحوثي أراد أن يقيم قوس جغرافي ليس فقط من تعز باتجاه تربة باتجاه لحج باتجاه عدن إلى الجنوب، ولكن كان كذلك يريد أن يكون هناك سلسلة المرتفعات الغربية باتجاه الساحل، ولذلك الآن عملية الانسحاب من القوات التي تقاتل في مناطق المرتفعات حتى تسند ما تبقى من القوات الحوثية في منطقة الساحل، سواء كان في ذباب أو في الطريق المؤدي من ذباب إلى المخا إلى باب المندب، هذه ستؤدي إلى أن يكون هناك نقص في القوات التي تقاتل في منطقة سلسلة المرتفعات، وهذا قد يكون هناك خلل تكتيكي في القدرات الحوثية. الآن عملية الانسحاب هذه لتعزيز القوات، لكن النقطة المهمة جدا وأشرنا إليها عدة مرات اللي هي التثبت والاستدامة سواء كان للقوات الحكومية أو للقوات الحوثية. الآن بما أن ميزان القوى أصبح يميل، يعني عملية السيطرة المعلومات تشير بأنه تم دخول مطار ذباب وتم السيطرة من قبل القوات الحكومية على الطريق ما بين ذباب والمخا، إذن القوات الحوثية في تلك المنطقة تتعرض إلى خسائر تكتيكية. طرق الإمداد طويلة جدا، قد تكون الخطط العملياتية لدى الحوثيين الأفضل كان أن يكون هناك انسحاب من المناطق المرتفعة لإسناد القوات الحوثية، ولكن كما أن هذه العمليات تسند ما تبقى من القوات الحوثية هي قد تكون فجوة وقد تكون فرصة للقوات الحكومية إذا أحسن استغلالها يمكن أن تؤدي إلى خلل في ميزان القوى في القوات الموجودة في المرتفعات.
1: أنوه الآن للعاجل ننقله عن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تقول إن الطيران السعودي شن غارات على مديريتي سحار والصفراء بصعدة. إذن وسائل إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن شن غارات من قبل الطيران السعودي على مديريتي سحار والصفراء بصعدة. أنور، الغارات على صنعاء وعلى صعدة، والآن حديث من وسائل إعلام تابعة للحوثيين على مديريتي سحار والصفراء، في هذا ماذا نقرأ؟
3: أتصور أن الغارات ليست في صنعاء رغم أهميتها وليست في صعدة بحكم رمزيتها، ولكنها في مختلف الجبهات والمناطق التي يوجد فيها حشود وتجمعات للمسلحي الجماعة الحوثية. العيون الآن أو الأنظار تتركز على ما يحدث في الساحل الغربي، وهو الهدف المركزي من التدخل الجوي السعودي في هذه المعركة. تعهدت السعودية ومعها الحكومة اليمنية بدحر الحوثيين من باب المندب ومن الساحل الغربي وإنهاء التهديد الذي وجهه الحوثيون للمملكة العربية السعودية بمحاصرة ومنع سفنها من العبور بهذا الممر الحيوي المائي العالمي وليس اليمني أو حتى الخاضع لسيادة أو سيطرة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، لكنه ملك للعالم. مثل ما أشار ضيفك من الرياض إلى أنه كان هناك استجابات وتفهم دولي لمطالب السعودية الأمنية، فرنسا وعدت بإرسال قوات ودفاعات جوية إلى ينبع للتصدي لأي هجمات تأتي من الفصائل الشيعية في العراق أو حتى من اليمن. بريطانيا ودول أخرى حتى وإن لم تعلن عن دعمها للسعودية لكن صار هناك تفهم ليس فقط من قبل باكستان وتركيا، لكن هناك قناعة بأن جماعة الحوثيين لم تعد لديها خطوط حمر ولا حدود للعمليات التي تقوم بها. ما دامت إيران تواجه مثل هذا الضغط العسكري والحصار الاقتصادي الخنق، كما تعلمين الحوثيون أصبحوا هم الورقة الأخيرة الرابحة بيد إيران من خلال استهداف باب المندب. الآن أنا لم أعد لا أتحدث الآن عن الاستدامة مثل ما كنا نتحدث صباح اليوم أو مثل ما كرر ذلك اللواء محمد. فالاستدامة بحكم حجم القوة التي تقدمت إلى جنوب البحر الأحمر ونحو باب المندب والغطاء الجوي الناري الكثيف الذي تعهد التحالف بأن يدوم على مدار الساعة لدعم تقدم القوات الحكومية، هذا يجعلنا نشعر بأنه الاستدامة والثبات في باب المندب ربما ستتحقق، وليس هذا فحسب بل أيضا سيحدث تقدم باتجاه شمال الساحل الغربي واستعادة المديريات التي وربما الوصول حتى إلى الحديدة. وأعود مرة ثانية أقول أنه الحديث عن استعادة صنعاء لا يزال مبكرا، ويعني الحكومة اليمنية والشعب اليمني بأسره بحاجة إلى العمل وليس إلى إطلاق الأمنيات وبيع الوهم للناس. هناك عمل كبير واستراتيجي وتاريخي وسيستغرق أشهرا إن لم يكن سنوات.
1: سيد صالح البيضاني، يعني كما يصف ضيفنا هنا في الاستوديو بأن يصف الحوثيين بأنهم آخر ورقة بيد إيران ونفوذها في تلك المنطقة، بالتالي ما مباعث القلق بخصوص فجر اليمن وتدخل إيراني سواء مباشر أو غير مباشر؟ غالباً غير مباشر.
0: في الواقع أن إيران هي تتدخل منذ العام 2000 ومن قبل، يعني من فترة مبكرة وهي تتدخل في اليمن وساهمت في دعم الميليشيات الحوثية بالمال وبالأسلحة وبالخبراء، حتى أن العملية العسكرية التي سيطر من خلالها الحوثيين على المخا وعلى باب المندب في الأيام الماضية كانت بدعم وتخطيط وإشراف مباشر من قبل ضباط من الحرس الثوري الإيراني. بالتالي أن الهزيمة التي سيتعرض لها الميليشيات الحوثية ستكون ضربة كبيرة أيضا لإيران ومشروعها في المنطقة، بعد أن أصبحت الميليشيات الحوثية هي الذراع الأقوى بعد خسارة يعني حزب الله لقوته يعني المؤثرة. أعتقد أن عملية فجر اليمن ستكون هناك مفاجآت كبيرة، ولن تكتفي فقط باستعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية مثل باب المندب والمخا وذباب والخوخة وحيس. المعركة ستستمر حتى تحرير الساحل الغربي كاملا، وهذا ما يؤكده أيضا التحرك اليوم في جبهة حجة باتجاه حرض، وهي الجهة المقابلة من الخط الساحلي المطل على البحر الأحمر، وسيتم ذلك أيضا بضغط هائل في كافة الجبهات. وهذا الأمر الذي كان يسبب إرباكا خلال السنوات الماضية، كان الميليشيات الحوثية تركز كل قواتها في جبهة واحدة وتحقق فيها اختراقا ثم تتجه للجبهة الأخرى، لكن الآن هي تتعرض لضغط متزامن من كافة الجبهات، وهذا الأمر سيكون حاسما في تغيير كافة المعادلة.
1: صالح البيضاني الكاتب السياسي اليمني كنت معنا من الرياض، شكرا.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: المواجهات الجارية، ونشير إلى أن هناك نقطتين أساسيتين. النقطة الأساسية الأولى تتعلق باستهداف صنعاء، وهذا طبعا له معنى سياسي كبير، لأن صنعاء هي مقر جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا باب المندب، وليس فقط استهداف. الحكومة الشرعية أو المعترف بها دوليا تقول أنها استولت أو تسيطر على باب المندب. ومراسل التلفزيون العربي في هذا الخبر العاجل يؤكد أن هناك غارات تستهدف شمال وجنوب غرب صنعاء. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن هناك غارات تستهدف شمال وجنوب غرب صنعاء. سنتابع الذي يحدث على الجبهات، لكن أولا نتوقف آخر ما وصلنا من معلومات. مع الإشارة، نحن لا يوجد أحد على الجبهة حتى يؤكد، ولا توجد مصادر مستقلة تؤكد حقيقة ما يحدث. كل جهة تعلن، نحن ننقل لكم ما يعلن من كل جهة، ونحاول أن نقف مع ضيوفنا عن نفهم مصداقية ما يعلن ومعنى. نتحول الآن إلى الزميل براء المحمد لرصد أبرز التطورات الميدانية على الجبهات المحتدمة في اليمن. تفضل براء.
5: شكرا لك خالد. لا يهدأ الحال في اليمن لحظة واحدة. الحكومة أعلنت عملية فجر اليمن لاستعادة السيطرة على كل تراب البلاد، وقلب هذا الهدف العاصمة صنعاء. جماعة أنصار الله الحوثيين ردت على ذلك بالسيطرة على مناطق واسعة جنوبي وجنوب شرقي تعز. اليوم القوات الحكومية تعاود التحرك باتجاه الساحل. إذن الجماعة حققت نجاحا استراتيجيا هنا في هذه المنطقة، وقد تخسر خسارة استراتيجية في هذه المنطقة الأخرى. مد وجزر على صعيد محاور مختلفة هو الحال اليوم في تعز، تضرب هنا وتضرب هناك. نقترب بالخارطة من الساحل ومضيق باب المندب، حيث أتم أنصار الله الحوثيين في وقت سابق السيطرة على هذا النطاق من الساحل الغربي، انطلاقا من أطراف الحديدة وصولا إلى جزيرة ميون في قلب باب المندب. القوات الحكومية دفعت بقواتها من أطراف المضاربة وكهبوب باتجاه ذوباب ومن رأس العارة باتجاه ميون، مع عمليات إسناد ناري من جبل كهبوب، وكذلك غارات بواسطة سلاح الجو، لتعلن بعد ذلك إتمام السيطرة على ذوباب ودخول مطارها منطقة التربة. هنا حيث نشير على الشاشة، واصلوا قطع طريق تعز عدن، وبعد ذلك واصلوا التمدد شرقا. حتى أول أمس كل هذه المنطقة قلب الشميتين في الحجرية كانت تحت سيطرة الحكومة، واليوم باتت بيد الحوثيين. التقدم الجديد في هذه الجبهة كان نحو مديرية المواسط بإعلان السيطرة على منطقتي الأعلوم والعين، العين معقل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مع تواصل الاشتباكات، إذ تسعى الجماعة إلى إحكام السيطرة على المناطق الحدودية مع لحج، وكذلك ما بعد التربة تتواصل الاشتباكات عند منطقة جبل صبران حيث تتحصن فيه القوات الحكومية. التحركات العسكرية تتواصل أيضا في الجنوب من تعز، نتحدث عن مناطق أقرب، تستمر الاشتباكات في سامع وفي منطقة القروض. كذلك جماعة أنصار الله الحوثيين نجحت بنقل الاشتباكات حتى منطقة المصراخ، وبعدما سيطروا أمس على منطقة البركاني تتواصل الاشتباكات في أطراف أخرى من منطقة المعافر. جبهة جبل حبشي أقدم الجبهات في هذه المنطقة، تتواصل فيها المعارك أيضا في منطقة جبل نعمان، كما تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين الدفع بالمقاتلين من بني بكاري باتجاه يفرس، لكن القوات الحكومية تتصدى بشكل عنيف لهذه التحركات وتقوم بعمليات كبح وتمنع هذا التقدم مع استمرار الاستهدافات على طرفي مدينة تعز في محور جبل هان وكذلك محور القصر. إذن في المحصلة قوات الحكومة تنجح بتحقيق تقدم في الساحل، وكذلك جماعة أنصار الله الحوثيين تواصل التقدم في الحجرية والشمايتين وتضيق الخناق أكثر على تعز. نتحدث عن هذين الجانبين اللذين يدور حولهما القتال العسكري والتغيرات على الأرض في تعز. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك خالد.
4: وينضم إلينا مشاهدينا الكرام من تعز اللواء عبد العزيز المجيدي رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية اليمنية، ينضم إلينا عبر الهاتف. مرحبا بك سعادة اللواء، نريد أن نعرف أين وصلت الأمور. الحوثيون يقولون أنهم يتقدمون في تعز وينفون تماما أن تكون القوات الحكومية استطاعت السيطرة على باب المندب.
2: مرحبا بك أخي الكريم وبكل الإخوة المشاهدين والمستمعين على قناتكم الكريمة. الحوثيين هم الآن يعيشوا حالة شبه انهيار، إذا لم نقول انهيار كامل، بل بالأيام القادمة والساعة القادمة، بل الساعة القادمة سيعيشوا حالة انهيار كاملة إن شاء الله بجبهة تعز. اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري وباتجاه جبل حبشي. الميليشيا الحوثية بعد تمددها سيتم تقسيمها إلى أوصال، انطلقت معركة فجر اليمن، وإن شاء الله أهدافها ستبلغها. وما أعلن عنه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، هذه خطة دولة وعمل دولة، والتغطية الجوية تلعب دور مهم، وخلال ساعة قادمة ستسمع اليمن كلها ما يسرها من هذه الميليشيات التي هي إلى الزوال. هذه الميليشيات تنفذ أجندة إيرانية باليمن وتستهدف المنطقة العربية بكاملها، ونحن نتكلم معكم ونحن على الميدان واثقون ما يجرى. أبطالنا في الميدان، معنويتهم مرتفعة، والأيام الساعة القادمة والأيام القادمة سترؤون على الأرض.
4: طيب يعني نريد أن نفهم على الأرض ماذا حققتم، أين وصلتم في تعز وباب المندب، من يسيطر عليه الآن؟
2: الاتجاهات واتجاه المعركة والتقدم ما تسمعونه نحن كذلك، لكن ابشروا، التقدم قادم والتقدم حاضر والتقدم حاصل تمام، وكل الأمور والمعلومات ستصلكم كلها في حينه. لا يمكن أن تقال كل معلومات على الهواء وعلى القنوات، لكن المعركة بدأت، معركة فجر اليمن، والنصر قادم والنصر بدأ والانتصارات ستتوالى.
4: يا سعادة اللواء، يعني هي ليست أسرار عسكرية، إن كنتم أنتم من يسيطرون على باب المندب أكيد الحوثي يعرف أنكم تسيطرون، إن لم تكونوا أنتم قل لنا من يسيطر على باب المندب الآن، لأنه عدم توضيح هذه النقطة يضع الكثير من الشك في حالة حرب.
2: عندما القوات تصل في، عندما القوات وصل إلى ذباب أين يقع ذباب وأين يقع المندب؟
4: طيب يعني وصلتم إلى ذباب لم تصلوا بعد الباب المندب؟
2: أمام باب المندب خلفها.
4: طيب وماذا عن تعز؟
2: وإلى ما بعد ذباب إن شاء الله بتصل، وإلى ما بعد ذباب إن شاء الله قريبين المحا.
4: وماذا يحدث في تعز؟
2: تعز اشتباكات والعدو سيتراجع، هذه الميليشيات وهذا التمدد هو الآن مثل الأفعى التي تأتي إلى الـ عندنا الورن، تمسكها باليد بلعت يد الورن ولا يأخذها لقمة واحدة يبلعها، سيتم بلع هذه الميليشيات إن شاء الله في تعز.
4: طيب
2: هكذا معركة تعز منذ 2015 تمدد الميليشيات وتم تقطيع أوصالها وظهرها.
4: طيب هل لديكم معلومات عما يدور في صنعاء؟ لأنه ما يعلن الآن يعلن عن هجوم وصف بالاستراتيجي على صنعاء.
2: الخطة وخطة الدولة واضحة ونحن نتابع الموقف أولا بأول على مستوى كل الجبهات وتنفيذ توجيه فخامة الرئيس بالمعركة الحاسمة. تم والله القادم إن شاء الله والقضاء على الميليشيات وهذه الآفة الإيرانية وأحفاد المجوس إلى الزوال إن شاء الله.
4: طيب يعني متى تتوقعون أن تحسم الأمور في جبهة تعز، في باب المندب، في صنعاء، إن كان لديكم تقديرات؟
2: نحن نريد عبر قناتكم الكريمة نوصل رسالة لإخواننا وأبنائنا وأقربائنا في مناطق سيطرة الحوثي، يبتعدوا على المناطق المحددة ويحافظوا على أبنائهم وعلى أرواحهم من الزج الذي يقوم به هذه الميليشيات، يأخذهم غصبا ويزقهم في معارك خاسرة ومحارق، وهذا ما يحصل قتلهم اليوم بالعشرات في البيرين وكل مكان.
4: طيب لمن يسمعكم الآن، هل لديكم توقعات بموعد تتوقعون فيه أن تحسم الأمور بشكل أوضح؟
2: نحن نتمنى أن نحسمها بأقل خسارة، لأنه اللي يستشهد عند في صفوف القوات المسلحة أو من يروح من المواطنين هناك هم كلهم أبناءنا. هذه الميليشيات أحرقت اليمن، دمرت الشعب اليمني بقدراته ونسيجه الاجتماعي.
4: نعم.
2: بعملها العنصري وعملها الطائفي.
4: أشكرك سعادة اللواء عبد العزيز المجيدي رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية اليمنية، وينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. مرحبا بك خليل. خليل نريد أن نعرف ماذا توفر آخر المعلومات التي توفرت لديك الآن عن ما وصف بهذا الهجوم الاستراتيجي الذي يستهدف صنعاء.
3: مرحبا خالد، بطبيعة الحال ليس هناك تعليق أو بيان يعلق على ما أعلن من قبل الجانب الحكومة في عدن، ولكن في المجمل ربما في هذا إشارة فقط إلى معركة غارات جوية فقط، ما عدا ذلك بريا الأمر لا يبدو بهذه السهولة نظرا لأنه لم تعد هناك جبهات محيطة بصنعاء. صنعاء المحافظة بطبيعة الحال نتحدث عن أمانة العاصمة صنعاء، وهي بعيدة تماما كل البعد عن مواقع القتال، ونتحدث عن محافظة صنعاء التي تقع ضمن نطاقها أمانة العاصمة. محافظة صنعاء تقريبا كل الاتجاهات التي تقع ضمنها لم تعد جبهات تماس عسكري بين الجانبين، ربما كانت كذلك قبل سنوات عندما كانت قوات الحكومة التي كانت يدعمها التحالف على يعني ضواحي صنعاء أو قريبة ما بين صنعاء وبقية المحافظات. الآن لم يعد الوضع كذلك، وبالتالي ربما في ما أعلن يشير إلى يعني جانب الطيران، هذا فيما يخص هذه الزاوية. لكن التركيز هو الآن أن الغارات خلال الساعات الماضية استهدفت ضواحي العاصمة صنعاء في الاتجاه الشمالي، مديرية أو بيت الهيدا في
6: هذه الحرية.
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: السعودية فيما يخص الأوضاع في باب المندب والتطورات المتلاحقة، التعليق الوحيد الذي صدر من صنعاء عن مصدر عسكري نشر رسميا عبر الإعلام هو أنه ينفي قطعيا وجود أي تقدم لقوات الحكومة في عدن باتجاه مضيق باب المندب ومناطق الساحل الغربي. هذا هو التعليق الوحيد، ويقول بأن ما يتم الترويج له هو تعويض ما كما قال في كما جاء في البيان ما تم خسرانه من المعارك الميدانية في مناطق التعز والحجرية يوم أمس.
3: محمد البخيتي أيضا المسؤول في جماعة أنصار الله الحوثيين كان على شاشة التلفزيون العربي قبل قليل، وكان ينفي تماما أن يكون هناك أي تقدم للقوات الحكومية في باب المندب وتعز. لكن ماذا عن الرد؟ يعني نحن نسمع الآن من قبل القوات الحكومية أن هناك، سمعنا حقيقة عدة تصريحات وبعضها متضارب فيما يخص باب المندب. قبل قليل للتو كان معنا الوعد عزيز المجيدي رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية، ولم يؤكد السيطرة على باب المندب، رغم أن هناك عدد من مسؤولي الحكومة المعترف بها دوليا كانوا أكدوا أنه تم السيطرة على باب المندب. الآن ماذا عن رد جماعة أنصار الله الحوثيين؟ هل من الواضح ماذا قالوا فيما يتعلق بالرد؟ أشرت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك رد على السعودية، هل واضح ما هو هذا الرد؟ ما المتوقع منه؟ ما الذي يتوقع على جبهات الجنوب؟
2: خالد، فيما يتعلق بالرد، إذا كان هذا الرد على مستوى الداخل السعودي فمعروف أن هناك هجمات تنفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ ويتم الإعلان عنها رسميا وعن الأهداف التي تم استهدافها جراء هذه العمليات العسكرية، الغارات والصواريخ البالستية. وإذا كان الرد على مستوى الجبهات العسكرية الداخلية فعادة يتم، وآخر إعلان كان يوم أمس من الإعلان عن استهداف تجمعات لقوات الحكومة في عدن في محافظة الجوف تزامنا مع ما يجري من مواجهات عسكرية في محافظة الجوف على الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة العربية السعودية. إذا كان على مستوى الداخل فإنه بين الوقت والآخر تعلن قوات الحكومة في صنعاء أنها نفذت هجمات مباغتة ضد الطرف الآخر، تعلن عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى واغتنام عتاد عسكري كما حدث خلال الأيام الماضية وتم الإعلان عن ذلك. وبالتالي الرد إما أن يكون بعمليات تستهدف قوات الحكومة في عدن في جبهات القتال سواء في تعز أو في غيرها، أو يكون باستهداف عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة في الداخل السعودي. لكن في المجمل خلال الساعات الماضية خالد، قوات حكومة صنعاء كانت تركز بشكل كبير على ما تشهده جبهات منطقة الحجرية في الاتجاه الغربي والجنوبي من الجنوب الغربي من محافظة تعز، وخاصة ما يتعلق بالتقدم المحرز في التربة والشميتين وبني عمر وجميع هذه المناطق وصولا إلى العين في مديرية المواسط، وتحدثت عن وصولها إلى منزل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وتحدثت أمس أيضا عن وصولها إلى منزل رئيس البرلمان سلطان البركاني في منطقة البركاني في تعز. وبالتالي تركز على هذه الزاوية تحديدا بشكل أكبر، رغم أن جانب قوات الحكومة في عدن يقول بأنه خلال الساعات الماضية خاض مواجهات عنيفة مع قوات حكومة صنعاء في جبهات عدة بينها يفرس وجبل حبشي والمواسط والتربة، وتتحدث مصادر قوات الحكومة في عدن أنها تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق في منطقة في يفرس والتابعة لجبل حبشي وأيضا في منطقة بني بكاري في جبل حبشي. هذه هي الصورة خالد.
3: أشكرك خليل القاهري مراسلنا في صنعاء، وعلى كل أحوال سنكون معك لمتابعة كل جديد. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، السيد أنور العنسي الصحفي المختص في الشأن اليمني، ومعنا اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربي. أرحب بكما، وأبدأ معك سعادة اللواء. طبعا سمعت ما قاله اللواء عبد العزيز المجيدي قبل قليل، وحقيقة ما يقوله يتنافى أو يتناقض مع ما سبق وسمعناه أنه تم السيطرة من قبل القوات الحكومية على باب المندب. أنت كرجل عسكري ماذا تقرأ في هذه التصريحات العسكرية من رجل عسكري آخر؟
1: يعني أقرأ بأن هذه التصريحات تندرج ضمن أطر الحرب النفسية، عدم الاعتراف بالواقع الميداني، ولكن لا يمكن أن نغفل بأن القوات الحكومية تحقق نجاحات سواء كان في مطار ذوباب أو بالطريق من ذوباب إلى منطقة المخا. الآن منطقة باب المندب القوات الحكومية أعلنت السيطرة وبأن العملية القادمة هي ستكون المخا، ولكن ما زالت الجبهات الأخرى المشتعلة في تعز، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني تم قطع الطريق وخطوط الإمداد عن تعز، ما بين تعز ولحج وعدن، بعد السيطرة على مدينة التربة، ولذلك ما زال لدى الحوثي قدرات هجومية ضمن تلك المنطقة. الآن ما صرح به الحوثيون بأنهم قاموا بسحب جزء من قواتهم من سلسلة المرتفعات حتى يكون هناك إسناد للقوات الحوثية التي تقاتل في الساحل، هذه نقطة قد تكون ميزة تعبوية ولكن قد تشكل فجوة للقوات الحوثية الموجودة في منطقة سلسلة المرتفعات. إذا أحسن استغلالها من قبل القوات الحكومية والدعم السعودي قد تحدث تغيير. وحقيقة ما ألاحظ أن خطوط التماس هي الآن تتغير، ولكن الشيء الملفت الآخر أنه بدأ شن حملة استراتيجية، هجوم استراتيجي على العاصمة.
3: سنعود إلى موضوع العاصمة، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى تعز مع مراسل التلفزيون العربي معاذ منصر. مرحبا بك معاذ. معاذ، نريد أن نعرف ما الذي تقوله آخر التصريحات من الحكومة المعترف بها دوليا عن ما حققته على الأرض الآن.
4: طبعا التطورات ما تزال مستمرة في الساحل الغربي، وما تزال القوات الحكومية والقوات المشتركة تتقدم باتجاه عدد من المواقع. آخر المعلومات تفيد بأن عدد من العناصر التابعة للحوثيين سلموا أنفسهم للقوات المشتركة، بينما هناك بعض العناصر يعني تمكنت من الفرار باتجاه مواقع أخرى، لأن المعركة تدور في مناطق مفتوحة ومناطق ساحلية مفتوحة. لم يتمكن الحوثيون من إيجاد مخابئ لهم، ولم يتمكنوا من إيجاد تحصينات، ولم يتمكنوا لهم من إيجاد جبال سلسلة جبلية اعتادوا على الاختفاء ورائها. وبالتالي المعلومات الأخيرة التي وردتنا من الميدان فإن عدد من يعني عدد من الأفراد الحوثيين سلموا أنفسهم للقوات المشتركة. أيضا على مستوى الجبهات هنا في مدينة تعز الجبهات هادئة تماما، الجبهات الشرقية، الجبهات الغربية، الجبهات الشمالية كلها هدأت تماما، ما عدا المعلومات تتحدث عن يعني انسحابات واسعة من بعض الريف الجنوبي والجنوب الغربي لمدينة تعز. هناك انسحابات من بعض المواقع في مديرية جبل حبشي. المعلومات أيضا التي وردتنا من الميدان فإن بعض يعني القوات الحكومية يعني بدأت بشن هجوم على القوات التابعة للحوثيين في منطقة البيرين القريب من الطريق الذي يربط مدينة تعز بالمحافظات الجنوبية، محاولة من هذه القوات الحكومية لفتح هذا الطريق، لأن هذا الطريق لا يزال مغلق، الحركة مقطوعة فيه تماما منذ أن سيطر الحوثيين على المنطقة الصافية ومدينة التربة خلال الساعات الماضية. وبالتالي فإن مدينة تعز تعتمد على هذا الشريان الحيوي الكبير في وصول السلع الغذائية والإمدادات وما إلى ذلك، وبالتالي فإن الآن القوات الحكومية تحاول إعادة فتح هذا الطريق. وبالتالي المعلومات الميدانية تفيد بأن القوات الحكومية تحاول شن هجوم كبير وواسع على القوات التابعة للحوثيين في منطقة البيرين القريب من الطريق الذي يربط مدينة تعز بالمحافظات الجنوبية وبمدينة عدن تحديدا. وبالتالي هدف القوات الحكومية في مدينة تعز الآن هو يعني إعادة فتح هذا الطريق ويعني تمكنها من إحداث اختراق في هذه الجبهة، لأن الحوثيين لا يزالون يعني يتمركزون في هذه المواقع، ينتشرون بقواتهم العسكرية بعتادهم العسكري، وبالتالي الانسحابات هي جزئية من بعض المواقع من بعض المناطق. وبالتالي يعني هذه آخر الأخبار التي تتعلق في جبهة تعز.
3: أشكرك معاذ. سنعود إليك عند توفر أي معلومات جديدة عن إن كان جبهة تعز أو ما يحدث في الساحل الغربي بشكل عام. شكرا لك. مشاهدينا ينضم إلينا الآن السيد محمد صالح الحربي الباحث في الشؤون الاستراتيجية، وينضم إلينا طبعا من الرياض ينضم إلينا، وينضم إلينا السيد فهمي اليوسفي المحلل السياسي من صنعاء. أرحب بكما. وطبعا يعني كنا رحبنا باللواء محمد الصمادي وبالسيد أنور العنسي هنا في الاستوديو حتى نستطيع أن نكمل النقاش. السيد أنور العنسي، وأنت يمني تعرف جيدا معنى أن يعلن القيام بهجوم وصف بالاستراتيجي على صنعاء، على مقر الحوثيين. يعني العملية أعلن عنها قبل ساعات، والآن الحديث عن استهداف صنعاء نفسها. ماذا يوحي لك ذلك؟ هل هذا منطقي في ظل موازين القوى التي رأيناها قبل ذلك أن يعلن عن استهداف صنعاء اليوم؟ يعني يفترض أن هناك قوة غير عادية على الأرض.
5: طبعا أستطيع أن أقول أنه إذا أردنا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة لما يحدث في اليمن، فإن مسرح العمليات تغير بشكل كامل، وما يجري الآن ليس استهدافات للعاصمة أو لصعدة أو لجبهة معينة، بل في كل أنحاء اليمن. المعلومات والتقارير الواردة حتى اللحظة تشير أيضا إلى أن هناك عمليات واسعة تتم في جبهات مأرب والجوف، يقوم بها الطيران الحربي والطيران المسير لتعقب وملاحقة المسلحين الحوثيين في هذه الجبهات والمناطق ودفعها للانسحاب بعيدا باتجاه صنعاء أو من حيث أتت. التركيز الآن بشكل واضح هو كما أتصور هو على استكمال القوات الجيش السيطرة على مضيق باب المندب ومديرية ذباب والتقدم باتجاه مدينة المخا.
3: هو المعلن الهدفين.
5: نعم نعم، لكن
3: هنا باب المندب وصنعاء.
5: نعم نعم، صنعاء قلنا قبل قليل أنه قد يكون من المبكر الحديث عن التقدم فيها بريا، يعني من السابق الأوان أن نتحدث، لكنها تتعرض لاستهدافات من خلال الطيران الحربي لمستودعات وترسانات الأسلحة الاستراتيجية الموجودة في الجبال المحيطة بصنعاء كالنهدين ونقوم وعيبان وعطان وغيرهما، وهي طبعا أهداف قصفت منذ بداية الحرب في اليمن قبل 12 سنة ولا تزال تستهدف بالنظر إلى أهميتها، فهي مخزونات استراتيجية بنيت جيدا ولسنوات عدة وتحتوي على ذخائر وصواريخ باليستية وغير ذلك. لكن أقول أن المشهد متحرك أستاذ خالد، خصوصا في الساحل الغربي. الساحل الغربي هو في الوقت الحاضر هو هدف المملكة العربية السعودية تأمينه ودحر الحوثيين منه تماما، ولا أستطيع أن الحوثيين حتى وإن سحبوا قوات من تعز بدليل ما قال مراسلكم في المدينة بأن هنا الجبهات هدأت، دليل على انسحاب بعض المقاتلين الحوثيين من هذه الجبهات والتوجه نحو الساحل، لكن لا أتصور أنه ستكون مهمتهم هذه المرة سهلة. أعود أقول أنه عين المملكة العربية السعودية الآن هي على الساحل الغربي وتحديدا على باب المندب، وأظن أنها بنسبة 60 إلى 70% حققت هذا الهدف حتى هذه اللحظة، بينما تريد الحكومة اليمنية الإفادة من هذا الزخم في ضرب معاقل ومواقع الحوثيين ومناطق تمركزهم الحساسة داخل العاصمة وفي صعدة وهي معقل الحوثيين بحكم رمزيتها، وأيضا تتفرغ هي للتصدي للحوثيين في بقية الجبهات تحديدا في جبهة مأرب وهي جبهة في غاية الأهمية والحساسية. وكذلك
3: هذه أهداف تعمل على تحقيقها. هو السؤال الكبير الآن من حقق ماذا؟ لأنه ما يصدنا من معلومات
5: صعب أستاذ خالد، وأنت في ذروة الحرب في
3: ذروة المعارك. أستاذ أنور، أنا فقط أوضح للمشاهدين أننا في حالة حرب، هذه ساحة معركة تتحرك كثيرا، وكل طرف من مصلحته أن يدعي أنه يحقق انتصار على الأرض، وبالتالي نحن نلفت الانتباه أن هذه تصريحات منسوبة لكل طرف، ونحن نحاول أن نقف على مصداقيتها إلى حد كبير. معكم مشاهدينا سنتابع الآن صور هذا الخبر العاجل ما قاله مراسل التلفزيون العربي نقل عن مصادر بأن عناصر من قوات أنصار الله الحوثيين سلموا أنفسهم للقوات الحكومية، ونتابع هذه الصور ومصدرها القوات الحكومية في منطقة ذباب قبل قليل، وهي تقدم على أنها لعناصر من قوات أنصار الله الحوثيين وهم يسلمون أنفسهم للقوات الحكومية. نحن نرى الآن حتى الآن هي بقايا قذائف هاون، إن لم أخطئ، في انتظار أن نرى من يسلمون أنفسهم. إذن هذه الصور قدمت ونسمع.
6: هذه باب المندب، طبعا تم عملية التفاف من قوات أمنية العمالقة الجنوبية من مطار ذباب العسكري، تم السيطرة عليه وتم محاصرة من كانوا في جبهة باب المندب. ستظل بإذن الله عربية وليست فارسية يا عملاء إيران.
3: نسمع من يتحدث ويشير يقول هذا هو باب المندب.
6: جيبهم جيب جيب، طلع طلع،
3: وهو صور قدمت على أنها استسلام لعناصر من أنصار الله الحوثيين. طيب أنتقل إلى الرياض مع سيد محمد صالح الحربي. سيد حربي، يعني قيادة التحالف قالت أن هناك 100 طائرة مقاتلة تدعم القوات الحكومية على الأرض، هذا معناه أن السعودية دخلت بشكل واضح وشكل رسمي وشكل كبير أيضا في هذا الحرب لحسمها؟
7: هذا صحيح، هذا صحيح. أنا اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي.
3: طيب نشيل كلمة باحث في الشؤون الاستراتيجية، اللواء الدكتور محمد صالح الحربي.
7: ما فهمت إيش تقصد.
3: لا مش حضرتك بتقول، تفضل أنا في الاستماع.
7: أنت لا، أنت قلت السيد محمد صالح الحربي.
3: نعم،
7: أنا اللواء الدكتور محمد صالح الحربي.
3: طيب وبناء عليه قلت نشيل كلمة باحث في الشؤون الاستراتيجية وقلت سعادة اللواء محمد صالح الحربي.
7: طب ليش تشيلها؟ ليش تشيلها؟ لماذا تشيلها يعني؟ ليش تشيلها باحث في الشؤون الاستراتيجية؟ وأنا طلعت معك أكثر من مرة.
3: طيب اتفضل يا سيدي.
7: المهم دعنا. طيب شوف، عملية الآن عملية استراتيجية، فجر اليمن بمشاركة ب100 طائرة سعودية، لا يوجد أي تضارب في الأنباء إعلان.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: طبيعي أنها لا تدخل إلا قوات المشاة أو القوات الخاصة أو القوات الأخرى إلا بعد كشف مسرح العمليات والتقدم على الأرض، وهو المتاح الآن. وخلال الساعات القادمة سنسمع أخبار مثيرة.
4: طيب سيد فهمي اليوسفي من صنعاء، أتمنى تكون سمعنا الآن السؤال الآن. هل في تقديرك قوات جماعة أنصار الله الحوثيين قادرون على مواجهة القوات الحكومية المدعومة المعترف بها دوليا ومدعومة من قوات التحالف بهذا الدعم السعودي بهذا الشكل؟
5: أولا مساء الخير لكم ولكل المشاهدين ولضيوفك أيضا الأستاذ أنوار وبقيتهم الحربي وغيرهم. يا عزيزي، قوات صنعاء التي في صدارتها أنصار الله تحديدا هم قادرين على مواجهة كل التحديات اليوم من الناحية العسكرية أيضا ومن الناحية الاقتصادية. أعتقد بأن التعبئة العامة وصلت إلى أكثر من 1,000,000، وهذا العدد لا تستطيع دول التحالف تمويله وقادرة على جمع هذا العدد وتدريبه خلال فترة وجيزة. لكن أنا سمعت بعض الكلام اليوم من الأخ الدكتور الحربي قليل، لأنه كان انقطع الصوت، وهو يعلق الآمال أنه قوات السعودية ستحقق نجاح هنا أو هناك وستدخل صنعاء أو كذا، لكن في حقيقة الأمر هو يحاول رفع معنويات ربما الجماعات المرتزقة التابعة للسعودية في الداخل. لكن على أرض الميدان لم تستطيع قوات التحالف أن تحقق شيء. واليوم أنا أريد أن أؤكد، أنا من مديرية المواصلات محافظة تعز أعيش في صنعاء وأتابع كل المستجدات. ها هي دخلت قوات صنعاء مديرية المواصلات، والتي هي مسقط رأس العليمي ومسقط رأسي ومسقط في تلك المديرية. لم يتناولها حتى الإعلام أيضا الإمبريالي بشكل عام أن هذه الانتصارات، لكن هم يحاولون اليوم رفع معنويات المرتزقة من خلال إعلام وشطحات ونطحات، لكن على أرض الواقع لا توجد أي انتصارات. هم يحاولون اليوم إعادة ترتيب صفوفهم أي المرتزقة بين قوسين، لكن أنا متابع اليوم مسرح الأحداث، والسعودية إذا كانت قادرة على تحقيق أي هدف هي لم تستطيع خلال 12 عام بالإبرامز وبالأباتشي وبالآخر، لم تستطيع صد حتى الصواريخ التي تنطلق من صنعاء إلى السعودية، لم تستطيع أن تحقق شيء على الميدان. لكن هي تحقق انتصارات، هي تستعين كانت بدول الناتو لبعض الأهداف، لكن ماذا استطاعت أن تحقق؟
4: سيد يوسف،

0: يا عزيزي، جماعة الحوثيين سميهم معشنت، واجهوا 18 دولة خلال الفترة الماضية، خلال 10 سنوات واجهوا 12 دولة، وبعد كانوا لا يمتلكون طلقات كلاشينكوف، اليوم يصنعون صواريخ انشطارية وطائرات مسيرة وصلت إلى عقر دار محمد بن سلمان في السعودية، وصلت إلى أرامكو.
1: لا لا لا لا لا لا تغلط، يعني
0: لا تغلط. لا تستغرب أنهم يواجهون المئة الطائر.
1: لا تغلط.
2: لا
0: أنا لا تقاطعني.
2: خليه يكمل يا أستاذ حربي.
0: أنا لم أقاطعك، لم أقاطعك. أنا عارف.
2: تفضل يا سيد فهمي.
0: حمراء لا لكن أنا أؤمن بالحوار والنقاش الحر.
2: سيد حربي من فضلك خليه يكمل.
0: وأنا
2: سيد حربي من فضلك، انت اكملت ما اردت.
0: لا تقاطعني يا حربي، اسمح لي.
2: اتفضل سيد فهمي، وسيكون لك حق الرد. أيوة سيد حربي.
0: طبعا لا اريد، اريد ان اكمل يا عزيزي. صنعاء قادره على مواجهه هذه التحديات من الناحيه العسكريه، فلن تخيفها المئة الطائره، بل قادره على تحرير حتى كثير من المحافظات.
2: يا سيد فهمي، سيد فهمي،
0: فيها نجران وجيزان وعسير
2: سيد
0: وشرورة ووديع.
2: المعارك، نعم. المعارك لا تدار. اسمح لي فقط. نعم. المعارك لا تدار فقط بالإرادة وبالنوايا، تحتاج إلى إمكانيات عسكرية. من أين لجماعة أنصار الله الحوثيين الإمكانيات التي يواجهون بها كل هذه القوات؟
0: تحتاج إلى إمكانيات عسكرية وتحتاج إلى إرادة صلبة.
2: عظيم. من أين الإمكانيات؟
0: صنعاء إرادتها قوية.
2: الإمكانيات، سؤال عن الإمكانيات.
0: الإمكانيات أصبحت صنعاء تحقق. يا عزيزي، صنعاء لديها أسلحة، يكفي أنها أخذت الأسلحة النوعية من القوات المدعومة سعوديا في المخا. هذه أسلحة ليست بسيطة، من صواريخ واجن ومخت كل شيء. هذه أصبحت قوة، يعني هذه قد وهبها الله لهم. جاءت سهلة في منطقة المخا وغيرها. هذا دليل على أصلاً أن القوات المدعومة سعوديا لم تعد قادرة على تحقيق أي شيء. يعني الأسلحة النوعية التي سيطرت عليها قوات صنعاء في المخا قادرة على مواجهة، أن تواجه بها 10 سنوات.
2: طيب
0: أسلحة كبيرة جدا جدا.
2: طيب خلينا نسمع
0: رأي. نحن نعتبرها انتصارا لصنعاء وهزيمة وانكسار للسعودية.
2: سمعناك، خلينا نسمع رأي سيد حربي لو سمحت.
0: نعم.
1: والله صراحة يعني طرح كوميدي حقيقة. يعني يصف الشعب اليمني، 80% من الشعب اليمني يصفهم بالمرتزقة، وهو يعني معنى المرتزقة والمفهومية والسلالية والأيديولوجية متركزة عندهم، هم جبناء حقيقة.
2: طيب احنا خلينا من فضلكم لو سمحتوا احنا نتوجه الى لناس، للشعب العربي الان يشاهد. خلينا نبتعد عن الاتهامات مثل هذه الاتهامات، خلينا نحاول ان نقف عند ما يحدث وحقيقة ومصداقية ما يحدث على الأرض. سيد حربي، يعني أنت سمعت السيد فهمي، كما سمعنا من بخيتي قبل قليل، هو نفي لأي تقدم للقوات الحكومية وحتى استعداد لمواجهة القوات الحكومية والسعودية. بماذا تردون؟
1: لا نرد أنهم حتى علبة كبريت لا يستطيعون صناعتها، فما بالك الصناعة وتجميع لأسلحة متطورة، طائرات بلا طيار أو صواريخ باليستية، هذه كلها أتت إليهم من أسيادهم في إيران.
2: خلينا نبعد عن الكلمات الجارحة يا سيد حربي، خلينا في المضمون لو سمحت.
1: أسيادهم حينما يتكلم عن سمو الأمير محمد بن سلمان ويصفه بأوصاف اللام،
2: لا لم يذكر ولي العهد.
1: إلا ذكر
2: يا سيدي. أنا
1: عيد الشريط وذكره، وأنا سمعه وأنا رديت عليه أصلا على الهواء. ذكروا إلا لو سمحت يا أستاذ العزيز.
2: اتفضل أنا لا بس حد سيد حربي،
1: أنا لم أتطرق إلى كلمة غير لا.
2: لن نسمح بالإساءة لأي شخص، ولي العهد أو غير ولي العهد، هذا ممنوع تماما على شاشتنا. لا لم أسمح له. أنا لم أسمع. طيب تفضل. إذا كان أنا لم أسمعه، لكن ليكن واضح للجميع، لك ولسيد فهمي اليوسفي، لو سمحتوا ممنوع تماما المساس بشخصيات، يمنع تماما المساس بشخصيات مرة أخرى، ويجب احترام الأشخاص. نحن هنا نتحدث سياسة وأمور عسكرية. تفضلوا بالحديث للناس عن واقع ما يحدث على الأرض. تفضل.
1: أرجو أن تعلم نفسك المهنية.
2: أنا لا أحتاج منك أن تعلمني ماذا أعلم نفسي.

0: شكرا لك سيد حربي.
1: ولا احتاج منك.
0: شكرا لك سيد حربي. سعادة الوقت، ما تسمعه الآن على الأرض في تقديرك أيهما أقرب الواقع؟ نسمع تصريحات متضاربة من الطرفين، لكن في نهاية الأمر حقيقة يصعب فهم حقيقة ما الذي يحدث على الأرض.
2: كلا الطرفين يروجوا رواية إعلامية وسردية تخدم كل مصالح الخاصة، ومن خلال خبراتنا بهم خلال الأيام الماضية نجد بأن هناك تهويل، وكما ذكرنا اليوم لا يوجد مصادر مستقلة، ولذلك نحن نتعامل مع الحدث. وقلنا هذا اليوم كذلك يجب علينا أن لا نتسرع في الحكم على الأشياء، لكن لا نستطيع أن نغفل بأن القوات الحكومية استطاعت أن تحقق نجاحات. وحقيقة القوات الحكومية في ظل هذا الدعم السعودي 100 طائرة مقاتلة، في ظل هذا الدعم السعودي يجب عليها أن تكون قادرة على أن تترجم هذا التفوق الناري إلى مكتسبات على الميزان العسكري، ولكنها فشلت خلال الأيام الماضية أن تحقق ذلك. ولكن أقول بأن كذلك الجانب الحوثي يخسر في المعركة ويكسب في المعركة، وهذه معارك نستطيع أن نصفها بأنها معارك كر وفر. لغاية الآن ميزان القوى لم يستقر، خطوط التماس متحركة، ولذلك هذه طبيعة القتال. نحن نتحدث عن اليمن، اليمن في عنصرين مهمين، العنصر الأول الجغرافيا المعقدة، وكذلك سواء كان المقاتلين سواء كانوا من القوات الحكومية أو من الحوثيين هم مقاتلين أشداء كلاهما، ولذلك لا يبالوا في الخسائر ولا يبالوا في الاستنزاف ولا يخافون الموت كلا الطرفين، ولذلك هذا عامل مهم جدا. ونلاحظ بأن هذه الحرب الآن ترتقي إلى أن تكون حرب طاحنة ما بين الطرفين، والرواية الإعلامية هي جزء من الحرب النفسية، ولذلك هذه المرحلة أصفها أحيانا بأنها رمادية، الصورة غير واضحة، ولكن هناك دلائل ومؤشرات. دخول مطار ذو باب، السيطرة على الطريق بين ذو باب والمخا، السيطرة على باب المندب، سحب القوات الحوثية من سلسلة المرتفعات الغربية لإسناد المقاتلين في منطقة الساحل، هذه كلها لحد الآن نستطيع أن نصف بينها شبه حقائق مؤكدة. ولكن
0: وهذا يضعف الوضع العسكري لاحقا للحوثيين إن تخلوا عن المناطق المرتفعة التي يفترض أنها توفر نوع من الحماية،
2: تؤثر على قدراتهم، وقد تكون فجوة تكتيكية إذا أحسن استغلالها من قبل القوات الحكومية والطيران السعودي، يمكن أن يكون هناك قدرة لاستثمارها. ولكن بالمقابل معارك تعز المشتعلة على العديد من الجبهات، لا نستطيع أن نغفل بأن هناك ما زال قوة هجومية فاعلة للحوثيين في معارك تعز التي استطاعت أن تقطع الطريق ما بين تعز ولحج وعدن، ولذلك الآن هناك المشهد معقد بما يتعلق سواء كان في القوات الحكومية أو في القوات الحوثية. ولكن الحوثي قد يعاني الآن من نقطة مهمة جدا أشرنا إليها، وهي طول خطوط الإمداد، توسع القوات على مناطق جغرافية واسعة، سماء مسرح العمليات للحوثي مكشوف، سماء مسرح العمليات للقوات الحكومية مسيطر عليه. وعامل آخر مهم جدا، قدرة الاستهداف والمعلومات الاستخبارية التي يتم تزويد غرف العمليات للقوات الحكومية، هي ليست قدرات يمنية، ولكن أستطيع أن أقول بأنها قدرات يمنية سعودية إقليمية تساهم بأن يكون هناك رجحان لكفة القصف الجوي، وهذا القصف الذي امتد إلى صعدة وإلى صنعاء وإلى العديد من المواقع يؤدي إلى أن يكون هناك تغيير في ميزان القوى.
0: طيب سيد أنور، في تقديرك وأنت مطلع على ربما طبيعة العلاقة بين الحكومة المعترف بها دوليا والسعودية، ما الذي حدث اليوم حتى، لأنه استمر الوضع فترة حتى سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي ووصلت إلى باب المندب، وكان هناك البعض يقول أن هناك تأخر في رد الفعل السعودي، ما الذي حدث اليوم حتى يأتي التحالف بقيادة السعودية ليدعم الحكومة المعترف بها دوليا بهذا الشكل؟
3: طبعا هذا الموضوع يطول الحديث فيه. منذ أن دخلت المملكة العربية السعودية عسكريا في اليمن لتكون تحالفا لدعم الشرعية واستعادة الدولة اليمنية، قدمت السعودية الكثير من أشكال الدعم سواء العسكري أو اللوجستي أو المادي وكذلك الموقف السياسي. لكنها خلال هذه الرحلة الطويلة من الصراع تعرضت لبعض أشكال الخذلان من داخل التحالف نفسه الذي انفرط عقده حبة بعد حبة، وفي الأخير اختلفت أجندة المملكة العربية السعودية عن أجندة الإمارات التي ذهبت بعيدا نحو دعم فصائل وتشكيلات عسكرية متفرقة ومتنافسة وغير متجانسة في جنوب البلاد، وخرجت عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله التحالف، وبقيت السعودية وحدها. السعودية أيضا هي لم تسلم من الابتزاز والخذلان، ففي منتصف هذه الحرب الولايات المتحدة وبريطانيا امتنعتا عن تقديم الذخائر والمعدات المطلوبة للقوات السعودية بحجة أنه في سوء استخدام للسلاح الأمريكي والبريطاني في الضربات الجوية التي نفذها سلاح الطيران الحربي السعودي. وبالتالي قررت المملكة أن تغير استراتيجيتها من الوضع في اليمن، وأطلقت حملة أخرى اسمها إعادة الأمل أو عاصفة الأمل لا أتذكر، وبدأت مسارا آخر، تواصلت مع الحوثيين وزارها وفد من الحوثيين.
0: لكن أنا أقصد على المرحلة الأخيرة، لأنه كان هناك في تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية أنه كان هناك طلب للولايات المتحدة أن تدعم لكنها لم تدعم، وأكسيوس ما زالت تتحدث عن طلب آخر، طلب جديد للدعم، وأن الأمريكيين لا يريدون أن يدعم.
3: ما الذي تغير في الموقف السعودي؟ فأنا أردت أن أقول لك أنه السعودية يعني عملت كثيرا على هذا الملف حربا وسلما. في عملية السلم التي تم الاتفاق في نهايتها على خارطة الطريق يعني صاغتها الأمم المتحدة ورعتها السعودية، وتعهدت بدعمها ماديا بتقديم تعويضات سخية للجانب الحوثي من أجل تشجيعه وإغرائه على العودة إلى مسار السلام، لكن وضعت خارطة الطريق فعلا للذهاب في هذا المسار. لكن المفاجأة أنه بعد ما حدثت أحداث 7 من أكتوبر في غزة، الحوثيون أداروا ظهرهم لهذه الخارطة.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM. هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة، للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7 اف

0: السلام عليكم، التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية نصحبكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة، والحديث فيها سيكون بشكل مفصل حول العديد من الأخبار. سنكون مع قطاع غزة، وسينضم لنا من هنالك الزميل مصطفى صيام، والحديث معه سيكون حول انضمام الكابتن عماد النحاس كمدير فني للوحدات، أو عفوا مصطفى صيام، لنحكي معه عن مش عن عماد النحاس، لنحكي معه عن انطلاق بطولة كأس الألف شهيد في قطاع غزة بشكل رسمي. وأخونا أبو علاء مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل الضيف الثاني، يعني يحكي معنا حول انتهاء مباريات شباب الخليل بالدور الأول وتأهل الفريق بالعلامة الكاملة. والملف الثالث سيكون مع الزميل ثائر شباني، وهو يعني عضو الدائرة الإعلامية بنادي الوحدات، سيتحدث لنا عن انضمام عماد النحاس بشكل رسمي وعن آخر أخبار الوحدات. هذه الأخبار اللي راح نحكي عنها اليوم في البرنامج إن شاء الله. إذا بضل معنا وقت نحكي شوية أخبار أوروبية. بالهندسة الإذاعية ربح أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر ياميت، مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: طبعا هي الأخبار اللي رح نحكي فيها متابعينا الكرام لهذا المساء. عندنا مجموعة أخبار نبلشها من قطاع غزة، إن شاء الله الشباب يحاولوا يجهزونا مصطفى صيام لينضم لإلنا. لكن في سؤال، يعني مجرد ما فتحت البرنامج البث المباشر، من أخونا معتصم أبو داود بقولي سعد مساك مبروك للعميد، ومتى القرعة ومين هم الأندية المحتملة اللي تلعب ضده يلعب ضدهم الشباب؟ أحكي لك شغلة قسما بالله العظيم، يعني حتى اللحظة الأمور مبهمة لدى الجميع. يعني أنا ممكن عملت تلفونات كثيرة حول هذا الموضوع، حتى اللحظة الأمور مبهمة، لكن أنا بوعدكم وعد يعني نهائي أنه يوم الخميس أعطيكم كل التفاصيل، إلا إذا كان أخونا أبو علاء عنده تفاصيل، علما أن أنا حكيت مع الاتحاد وما فيش عنده تفاصيل، يعني حتى اللحظة ما فيش تفاصيل. إذا صار أي إشي جديد معي في هذا الموضوع اليوم بكرة ممكن أنشر لكم من خلال الصفحات اللي صفحة الشخصية، صفحة دوري المحترفين، والصفحات اللي بتعمل يعني مشاركة للأخبار اللي بنشرها. عدا ذلك يوم الخميس أنا وعد، يعني خلاص قطعته على نفسي، لأنه بناء على الكلام اللي فهمته من قبل الإخوان في الاتحاد خبروني أنه يوم الخميس ممكن الصورة تكون واضحة بشكل أكثر ويعطونا تفاصيل حول هذا الموضوع، خصوصا أنه بكون عندنا الدور الأول انتهى بشكل كامل. شوي يعني حسب ما فهمت شوي في بعض الإشكاليات عندنا تحديدا في اتحاد الوسط، يعني في عندنا فريقين انسحبوا ومباريات تأجر، يعني شغلات زي هاي. لا نشوف إن شاء الله يوم الخميس تكون كل الأمور واضحة. خلينا نروح لقطاع غزة الآن، من هنالك بنضم لنا زميلنا مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، تحياتك لك ولجميع السادة المتابعين.
0: طمنا عنك شو الأخبار؟
2: الحمد لله، الله يعطيك الصحة. الحمد
0: كل
2: لله.
0: الشباب وكل الأحباب وكل الأصحاب الكل بخير إن شاء الله.
2: الحمد لله، الحمد
0: دائما
2: لله
0: وأبدا. مصطفى، انطلق كأس الألف شهيد بقطاع غزة بشكل رسمي ومباريات لعبت، لو أطلعتنا وأطلعت السادة المتابعين على آخر الأخبار من القطاع حول يعني كأس الألف شهيد.
2: يعني بالفعل عمار، يوم السبت الماضي انطلقت بطولة كأس الألف شهيد في المحافظات الجنوبية. هذه البطولة التي شارك معها 50 ناديا من أندية قطاع غزة، بواقع 24 نادي يمثلون أندية غزة والشمال، 26 نادي يمثلون أندية الوسطى والجنوب. مباريات غزة والشمال تقام على ملعب واحد فقط، وهو ملعب نادي فلسطين، بمعنى أن على مدار الأيام في أسبوع كاملة ستكون مباريات على ملعب نادي فلسطين، خاصة أنه هو الملعب الوحيد الذي يستقبل مباريات غزة والشمال في ظل يعني التحديات الصعبة التي تواجه الاتحاد في تحديدا في مدينة غزة وشمال غزة فيما يتعلق بالملاعب المعشبة الخماسية الصغيرة. تعلم أن البطولة تقام على ملاعب خماسية. في المقابل يعني أندية الوسطى والجنوب تقام مبارياتها على ثلاث ملاعب، ملعب في مدينة النصيرات وملعبين في مدينة دير البلح، وبالتالي يوم السبت انطلقت هذه المباريات. تعلم أن تم تقسيم الأندية إلى ست مجموعات للفرعين، بواقع ست مجموعات لأندية غزة والشمال وست مجموعات لأندية الوسطى والجنوب، على أن يتأهل من هذه المجموعات يعني الفرق التي يعني تحصد أكبر عدد من نقاط الأدوار الإقصائية. اللي افتتحت المباريات يوم السبت كما ذكرت مباراة تجمع اتحاد الشجاعية وحطين، انتهت بالتعادل إيجاب 2-2. خدمات جبالي وشباب الزيتون فوز لشباب الزيتون خدمات الجبالي 4-2. كذلك شباب جبالي نجح بالأمس بالفوز على فلسطين 2-0، وتعادل غزة الرياضي وأهلي بيت حانون 1-1. هذا فيما يتعلق مباريات غزة والشمال. يعني إذا تحدثنا عن مباريات الوسطى والجنوب يعني كان هناك نتائج شبه منطقية، وأيضا في هناك مفاجآت في النتائج تحديدا فيما يتعلق بمشاركة أندية الدرجة الممتازة. ودعنا نتحدث مثلا عن اتحاد الشجاعية وحطين، هذا حطين أحد أندية الدرجة الثالثة يعني فرض التعادل اتحاد الشجاعية. كذلك أيضا شباب الزيتون من أندية الدرجة الثالثة نجح في تحقيق الفوز على نادي خدمات جبالية أحد أندية الدرجة الأولى. وبالتالي أيضا في فرع الوسطى والجنوب يعني عندما تحدثنا عن مباريات الأبرز فيما يتعلق بشباب رفح وخدمات رفح، شباب رفح تعادل مع فريق خدمات دير البلح أحد أندية الدرجة الثانية، ولكن خدمات رفح نجح بالفوز على شباب المغازي بثلاث أهداف مقابل هدف. على عن ذلك يعني كل النتائج منطقية. إذا ما تحدثنا عن المباراة التي يعني شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف التي جمعت ما بين الجارين خدمات البريج وخدمات المغازي، ونجح البريج في الفوز على المغازي بنتيجة 5-4. واليوم تستكمل يعني مباريات الجولة الأولى، ستقام مباريتين على ملعب فلسطين تجمع بين الصداقة والتفاح ونماء والشمس، وأيضا مباريتين على نادي اتحاد دير البلح شباب الزوايدة والقادسية اتحاد دير البلح والعطاء، وأيضا على ملعب نادي خدمات دير البلح أهل النصيرات جماعة رفح الشوكة والأقصى الرياضي. وبالتالي يعني المباريات في أيامها الأولى تشهد يعني غزارة تهديفية. تعلم عمار أننا نلعب على ملاعب خماسية صغيرة، وبالتالي نتوقع يعني أن تكون هناك أهداف كثيرة، ولكن في بعض المباريات التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أو بفوز بهدف نظيف، يعني أعتقد أنه خلال الأيام المقبلة سيزداد المستوى الفني وسترتفع اللياقة البدنية وستكون منافسة أكثر ما بين اللاعبين والأندية. البطولة يعني كالعادة تحظى كما البطولات التي نظمناها خلال الفترة الماضية تحظى بحضور جماهيري لافت، على الرغم من صغر حجم الأندية، على الرغم من الدمار الكبير الذي يحيط الملاعب التي تقام عليها المباريات، وكذلك الاهتمام الإعلامي سواء محليا أو عربيا أو دوليا من خلال أن هذه البطولة لها خصوصية كبيرة وتحمل رمزية شهداء الحركة الرياضية، وأيضا تحاول وسائل الإعلام من خلال يعني تسليط الضوء على الدمار الذي أصاب البنية التحتية الرياضية في ظل عدم وجود ملاعب كبيرة بعد تدميرها بشكل كامل خلال الحرب الإبادة المستمرة حتى هذه اللحظة على قطاع غزة.
0: يعني ان شاء الله بنتمنى النجاح الدائم وانقطع النظير لكل البطولات الرياضيه في قطاع غزه، وان شاء الله يا سيدي البطوله اللي جايه بتكون على ملاعب كبيره، وبكون قطاع غزه قد تعافى ولو جزئيا من ما تعرض له جراء العدوان الكبير اللي تعرض له على مدار 3 سنوات وما زال مستمرا حتى اللحظة. مصطفى بدي أشكرك شكر جزيل، الله يعطيك ألف عافية، ومشكور جدا على هذا الحديث. شكرا لمصطفى. خليني أحكي كمان معلومة يعني وصلتنا من قبل بعض الأصدقاء والإخوة والزملاء من قطاع غزة حول المنحة المقررة من الاتحاد الفلسطيني لأندية القطاع. بعد ما سألنا الإخوان في الاتحاد خبرونا، وطبعا بعض المصادر الأخرى خبرونا أنه حاليا بيتم يعني ترتيب كافة الأمور لتسليم المنحة المخصصة للأندية في قطاع غزة، فقط بعض الترتيبات والإجراءات البنكية لتأكد من الأيبانات اللي خاصة في الـ في الـ في الأندية، حتى إنه ما يكون في عنا خطأ وما يكون في عنا غلط في عملية تحويل المصاري. يعني بيتم التشيك عليها خلال يومين ثلاثة ممكن أقل، يعني من 48 ساعة ل 72 ساعة ماكسيموم، هيك فهمت؟ راح يتم تحويل المنحة من قبل الاتحاد الفلسطيني لأندية قطاع غزة، المنحة المستعجلة اللي أقرها الاتحاد الفلسطيني. هذا يعني اللي وصلنا بخصوص هذا الموضوع، المنحة إنه في الرتوش الأخيرة برتبوا كل الأمور عمالهم، بيع عليهم إشي بسيط جدا، وبعد هيك راح يتم تحويل هاي الفلوس. نوقف عند دقات الساعة، وبعد دقات الساعة بكل تأكيد مكملين مع أخونا أبو علاء.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل معكم متابعينا الكرام البرنامج ورح نكمل من كأس الألف شهيد. خلينا قبل ما أروح أرحب بأخوي أبو علاء. في خبر وصلنا من أخونا أبو جود بقول تم تأجيل مباراة الكرمل كرمل يطا والفوار ليوم الخميس الساعة 6 على ملعب يطا بدل بكرة. المباراة كانت بكرة بسبب الأحداث اللي كانت اليوم ويعني ارتقاء أحد المواطنين استشهد. طبعا بتعرفوا الحدث اللي صار على مدخل بني نعيم، طبعا هو من مدينة يطا. إذا تأجيل مباراة الكرمل والفوار ليوم الخميس الساعة 6 على ملعب يطا بدل بكرة بسبب الأحداث اللي صارت اليوم. وكمان بيخبرنا أنه تم تأجيل مباراة بني نعيم وبيت أمر ليوم الخميس الساعة 6 على ملعب الحسين بدل بكرة اللي كانت مقررة على ملعب دورة. كمان مباراة بني نعيم وبيت أمر تم تأجيلها ليوم الخميس. نروح نرحب بأبو علاء، صار معنا على خط التليفون رئيس نادي شباب الخليل لنحكي معه أكثر عن فوز شباب الخليل بالأمس وعن تأهله بالعلامة الكاملة للدور الثاني. أخي أبو علاء مساء الخير.
3: مساء الخير أخي عمار لك ولكافة المستمعين.
2: يعني نرحب فيك مرة أخرى، خصوصا أنه يعني لنا فترة ما حكينا على الهوى، لكن يعني أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي على الإطلاق. شباب الخليل بالعلامة الكاملة بعد الفوز على بيت عوة بالأمس بأربعة أهداف لهدف، انتهى دور المجموعات بالنسبة لشباب الخليل وأنجز المهمة المطلوبة منه.
3: صحيح، يعني مباريات كانت سهلة على شباب الخليل أخي عمار حقيقة بالدور الأول، وما كان في أي صعوبة في المباريات الماضية مع استقلال يطا ومع
2: بيت الروش
3: ومع بيت عوة. بالتالي كانت مباريات يعني مش بهذيك القوة بالنسبة لشباب الخليل، ولكن هي يعني تبقى مباريات يعني فيها طابع القوة وفيها نوع من الإثارة، وبيضل التحدي دائما موجود من أي فريق بواجه شباب الخليل إنه يكون دائما أمام عميد الأندية بالشكل اللي بتناسب مع قيمة العميد، ومع دائما الفرق الخصوم بتحاول إنها تعطل أو توقف الشباب. ولكن كما تحدثت مباريات اجتزناها بالعلامة الكاملة الحمد لله، والانتقال للدور الثاني للدور اللي بعده، وبالتأكيد يعني شباب الخليل بيقدم الكرة المطلوبة منه بالشكل اللي احنا منشوفه من الفريق والمدرب اللي ببعث له تحية كبيرة أخونا أبو يوسف عبد الله الصيداوي اللي بيعمل عمل كبير مع الطاقم الفني والإشراف الرياضي وكل العاملين خلف الفريق. بالتأكيد يعني عمل كبير بطيلة الفترة السابقة من خلال تحضيرات النادي للوصول لبطولة كأس الألف شهيد، وحتى نحن راضيين كل الرضا عن الأداء والنتائج والعمل الكبير اللي منقوم فيه لحتى اللحظة.
2: يعني الله يعطيكم ألف عافية. شوف ممكن أنت حكيت المباريات سهلة، لكن أنه عملية الاستمرارية لأي نادي في ظل هاي الظروف الصعبة بهذا الشكل أعتقد هو يعني تحدي أنك تظلك مكمل بنفس المستوى بنفس الطاقم بهذا الشكل الرائع. أعتقد أنه تحدي، وهذا الإشي يعني شفناه على بعض الأندية من أول مباراة وجدت صعوبات كبيرة، وما قبل كمان المباراة الأولى في كأس الألف شهيد خلال مرحلة التحضير وجدت صعوبات كبيرة في عملية تحضير الفريق وتجميع الفريق. فإنك أنت تقول بهذا النفس أنه يكون الفريق ماشي وبسم الله وما شاء الله عليه بنظام التجمع الدائم، تدريبات ماشية، مدير فني بمستوى عالي، خلنا نقول هون يكمن الموضوع كله والصعوبة كلها أصلا.
3: 100% بتحكي أخي عمار، يعني المباريات السابقة يمكن ما واجه شباب الخليل صعوبة، بس فرق تانية من المحترفين والفرق العريقة والأسماء الكبيرة اللي منعرفها على مستوى الوطن أو الأندية الكبيرة اللي منعرفها، في بعض اللحظات يعني كان في صعوبة كبيرة في الفوز أو الفوز الصعب أو الشاق بالمباريات الماضية لبعض الأندية. ولكن بالنسبة لنا كمان المرحلة المقبلة طبيعة اللقاءات راح تكون أكثر يعني قوة وأكثر إثارة من المباريات الماضية، يعني على الأقل الفرق اللي بتتأهل راح يكون في لقاءات مع أندية محترفين ومع احتراف جزئي ومع فرق يعني مستواها أعلى من الفرق ممكن اللي خرجت من هذا الدور، وبالتالي يعني الإثارة موجودة والشغف موجود والمباريات مستمرة. وبعتقد إنه الشباب عدى المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة كما تحدثنا، ولكن إنك تستمر بنفس القوة وبنفس النتائج وبنفس الوتيرة يعني هذا الشيء المهم بالنسبة لنا، وإن شاء الله يعني عنا العزيمة وعنا القوة وعنا العمل الكبير اللي منقوم فيه ونضل مستمرين بنتائج وبأداء يليق في عميد أندية فلسطين إن شاء الله.
2: طيب أخي أبو علاء، يعني أنا كثير من الأسئلة وصلتني وكثير من الأمور اللي لها علاقة بالمرحلة القادمة فيما يخص كأس الألف شهيد تم سؤالي عنها. صراحة أنا رجعت للاتحاد ورجعت لجهات كثيرة وأصدقاء كثر في هذا الموضوع، إنه ما هو شكل المرحلة القادمة من كأس الألف شهيد. الصراحة يعني لحد هذا اليوم ما فيش أي تصور واضح بنقدر نحكي للناس المشجعين المحبين اللي مهتمين بهذا الموضوع. وعدت إنه يوم الخميس يكون في عنا تصور إن شاء الله كامل أو شبه كامل عن شكل المرحلة القادمة أو المراحل القادمة بكأس الألف شهيد. كرئيس لنادي شباب الخليل، هل عندكم أي تصور أنتوا بعلاقاتكم بسؤالكم لجهات الاختصاص حول المرحلة القادمة الدور الثاني الأدوار اللي احنا بنستناها، عندكم تصور عنها ولا لسه؟
3: شوف، يعني التصور اللي عند الاتحاد الفلسطيني انه يكون اكبر قدر ممكن من المباريات والاحتكاك بين الأندية. يعني التصور من خروج المغلوب من على نظام الكأس زي ما بتعرف أخي عمار مش موجود هذا التصور، يعني أعتقد بسبب انقطاع الأندية عن النشاط الرياضي وتوقف النشاط العام بالرياضي طبعا لمدة 3 سنوات أو ما يقارب، وبالتالي التوجه انه يكون دائما في اكبر عدد من المباريات من اجل عودة النشاط لحيويته ومن اجل اعادة الفرق للمستوى المطلوب كما كان قبل 7 اكتوبر او بما يتناسب مع المرحلة المقبلة من خلال يعني ترتيبات الفرق وتحضيراتها لمستقبل، يعني من خلال احتكاك أكبر وعدد مباريات أكبر، وبالتالي هذا التوجه اللي موجود. وبعتقد أنه راح يكون في نظام المجموعات، يعني هو الطابع اللي راح يغلب على المرحلة المقبلة وراح يكون في
2: بس يعني حتى شكل المجموعات مش واضح يا أبو علاء.
3: المجموعات من خلال الاتحاد الفلسطيني بقرعة أو بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة حسب نتائج الفرق وحسب المعطيات اللي موجودة على الأرض من التأهل، سواء من أندية محترفين أو الأندية.
2: يعني أفهم أخي أبو علاء، أفهم كمان حتى يعني أنه ما فيش عندكم تصور كامل عن شكل المرحلة، يعني هيك أنا قدرت أفهم أنه ما فيش التصور الكامل اللي نقدر إحنا نكون واضحين فيه، خصوصا أنه بنحكي عن تأهل أول وثاني. إذا بدنا نروح لدور مجموعات اعتقد هيك شوي اوكي بيكون في له دور اول وثاني، لكن مش بالشكل الحقيقي والمطلوب لما نحكي عن تأهل اول وثاني بيلعب ثاني المجموعة الاولى واول فهيك هيك لا بصير انه كل اول مجموعة بصير راس مجموعة ممكن والثواني بروحهم، فهيك شوي الامور لسه مخربطة. فعشان هيك انا بسألك انه ما فيش اي تصور كامل، احنا يعني اعتقد انه بكرة ممكن يكون في اجتماع هام في هذا الموضوع أو خلال 48 ساعة لا يحددوا الشكل الكامل وينشروا كمان من خلال وسائل الإعلام عن التصور الكامل والشكل الحقيقي للمرحلة القادمة.
3: هم حددوا ملامح بنسبة 90% من ملامح كل منطقة. بالحد الأدنى منطقة الشمال الضفي أو الوسط أو منطقة الجنوب تبقى كل منطقة ضمن جدولتها وترتيبها من خلال الاتحاد الفلسطيني حتى في المرحلة الثانية. اللقاءات راح تكون مباشرة بين الأندية اللي تأهلت، الـ14 فريق اللي راح يتأهلوا يا عمو. هذا المؤكد.
2: هلا احنا أندية الجنوب ممكن نلعب مع أندية بيت لحم في المرحلة القادمة ولا لا؟
3: بالمرحلة الثانية مش راح يكون، راح يكون التأهل في المرحلة الثانية لأندية المحافظة وأندية بيت لحم. محافظة بيت لحم حسب الرؤية الاتحاد راح تكون بشكل منفصل، وباقي المحافظات بنفس الوتيرة وبنفس الشكل حسب تقسيمة الاتحاد لمنطقة الجنوب والوسط والشمال. وهذا الحكي انحكى يوم القرعة يا عمار، يعني في اشي جديد نحكي فيه. هذا الحكي كان موجود يوم القرعة وانحكى فيه من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. تبقى آلية المباريات اللي بدها تكون بين الأندية اللي تأهلت، الـ14 بده يتأهل 14 فريق من محافظة الخليج. الـ14 فريق أكيد في آلية وفي تصور. أنا عندي يعني معطيات معينة ولكن ما بقدر أحكي فيها، الحديث للاتحاد لأنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع، والكلمة الفصل تبقى عند الاتحاد الفلسطيني، وإحنا بننتظر الآلية القادمة لمواجهة الفرق الـ14 المتأهلة ضمن محافظة الخليل. وما سيترتب على أندية الجنوب أو محافظات الجنوب سيترتب على باقي المحافظات شمال ووسط.
2: كل الاحترام أخي أبو علاء، إن شاء الله يعني في إحنا بانتظار الإعلان الرسمي لشكل المرحلة المقبلة من قبل الاتحاد الفلسطيني. أنا بدي أشكرك شكر جزيل على يعني ما تفضلت فيه، ونبارك للشباب تأهله بالعلامة الكاملة. شكرا أخي أبو علاء على كل ما تفضلت فيه. قبل ما نروح للفاصل كمان وصلنا إنه نقل مباراة السموح الحول بكرة الثلاثة من ملعب يطا لملعب الحسيني الساعة 6:30، بسبب كمان الأحداث اللي صارت اليوم على مدخل بني نعيم واستشهاد أحد المواطنين من مدينة يطا. إذا نقل مباراة السموح والحول الثلاثة من ملعب يطا لملعب الحسيني الساعة 6:30. هذا الاشي احنا يعني حكينا عنه ممكن قبل انطلاق البطولة، ولا انه في صعوبات ممكن او بعض الصعوبات تواجه اي نشاط رياضي من اغلاق حواجز من احداث معينة، يعني مثل هذا الحدث والاعتداء اللي صار اليوم على يعني سيارة لأحد المواطنين، فيها مجموعة من الشباب كانت ثلاثة اعتقد او اكثر على مدخل بني نعيم. هذا الاشي كان متوقع وكنا حكينا فيه كثير انه بعض الامور رح تنغص علينا عودة النشاط الرياضي، لانه احنا يعني تحت احتلال ما بيعرف معنى للحياة، هم مش عارفين ربنا، لا يعرفوا معنى للحياة، هم مش معترفين انه موجودين كناس محتلين لهي الارض. فبكل تأكيد احنا متأكدين تماما كنا انه في بعض الاحداث اللي راح تنغص علينا هاي الامور. نوقف لفاصل، وبعد الفاصل بكل تأكيد راجعين لنكمل، راح نحكي عن الوحدات وعن بعض الاخبار الاوروبية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمي نفايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج، وسنكمل من المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا من نادي الوحدات اللي يعني لا يحسد على وضعه خلال الأيام الماضية. اليوم أعلن الوحدات بشكل رسمي أنه أنجز رسميا إجراءات توقيع العقود مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن عماد النحاس والمدربين أو المدربين محمد محسن أبو جريشة وعبد الرحمن فاروق، محللا للأداء أيضا كان أيمن محمد. وستكون المهمة الرسمية الأولى للمدير الفني الجديد للوحدات الكابتن عماد النحاس قيادة الفريق في المواجهة المهمة يوم الجمعة المقبلة أمام الجزيرة، والتي ستقام عند تمام الساعة 7:30 مساء على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة. نحكي أكثر عن هذا الموضوع من خلال زميلنا وحبيبنا وعضو دار الإعلامية للوحدات الكابتن ثائر شباني. أخوي ثائر، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مساء الخير زميل عمار، إليك وللسادة المشاهدين والمستمعين.
0: طمنا عنك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: والوحدتية كلهم بخير اليوم؟
1: أكيد الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا. تم الإعلان بشكل رسمي أن الوحدات أنجز إجراءات التعاقد أو توقيع العقود مع الجهاز الفني الجديد للفريق، تعطينا تفاصيل أكثر للمتابعين ومحبي نادي الوحدات.
1: أكيد زميل عمار، يعني إدارة مجلس إدارة نادي الوحدات قرر خلال اجتماعه الأخير التعاقد مع الكابتن عماد النحاس، نظرا للقيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها هذا المدرب الذي سبق له أنقاد عدة أندية، أهمها النادي الأهلي المصري، هو بطل الدوري المصري وبطل دوري أبطال إفريقيا والنادي الأكثر يعني في مصر. ولهذا أعتقد أنه الخيار إن شاء الله أن يكون خيار موفق نظرا للقيمة الفنية للكابتن عماد النحاس وحتى جهازه المعاون الذي يتمتع بخبرات كبيرة. نتحدث عن محمد محسن أبو جريش وهو لاعب الإسماعيلي السابق وهداف المنتخب المصري، نتحدث عن عبد الرحمن فاروق أحد النجوم المهمين في نادي حرس الحدود، وأيمن محمد وهو محلل الأداء المميز الذي سبق له أن عمل في أكثر من محطة تدريبية أهمها مع النادي الأهلي المصري أيضا.
0: طيب، الإعلان تم بشكل رسمي، بنقدر نقول أنه سيجري أول حصصه التدريبية إمتى الكابتن عماد النحاس؟
1: لا أكيد الكابتن عماد النحاس يعني يشرف على تدريب الفريق منذ حوالي 6 أيام أو 7 أيام.
0: أنا هيك بعرف، أنا هيك بعرف أنه من 6-7 أيام، أنه بس أنه اليوم تم الإعلان، عشان هيك أنا سألت أنه ممكن معلوماتي غلط كانت.
1: لا صحيح، لكن التأخير كان بسبب يعني بعض الأمور تعاقدية روتينية، تجهيز العقود ويعني اعتماد الشهادات التدريبية. أنت تعلم أخي عمار وحتى يعلم الجميع أنه يعني القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمنح أعلى شهادة هي يعني شهادة الـA، وهذه الشهادة غير معتمدة في يعني غير معتمدة في البطولات المحلية في الأردن التي تشترط أن يكون المدير الفني والمدير العام حاصلان على شهادة البروفيشنال، وهي أعلى شهادة المشكلة ليست مشكلة مدرب لكن المشكلة بالتعليمات والقوانين. وأعتقد أن مجلس إدارة نادي الوحدات عالج هذا الأمر، خاصة أن يعني مدرب اللياقة البدنية في نادي الوحدات الكابتن محمد سنجاوي يحمل هذه الشهادة، وبإمكانهم تسجيل الجهاز الفني الجديد لفريق الوحدات.
0: طيب، خليني أنوه لشغلة، أنه خلال متابعتي للموضوع امبارح قرأت خبر أو أول امبارح أنه أخونا أبو أنس عماد ميسي قال أنه راح يتكفل بنصف عقد الجهاز الفني.
1: أكيد زميل عمار، كما نشر الرئيس الفخري لنادي الوحدات على صفحته الشخصية أنه سيتكفل بدفع نصف مقدمات عقود الجهاز الفني ونصف رواتبهم الشهرية حتى انتهاء عقودهم، بالإضافة إلى رواتب اللاعبين المحترفين الخمسة بما فيهم أكيد لاعب الفلسطيني محمود أبو وردة. ولهذا أنا أعتقد أنه يعني الرئيس الفخري لنادي الوحدات والذي أعتقد أنه يعني يتشارك مع الإدارة في عدة أمور، وهناك يعني نقاشات مستفيضة دائما حتى يكون الوحدات في أفضل حال، يعني ساعد بشكل أو بآخر مجلس إدارة نادي الوحدات، خاصة أن يعني فريق نادي الوحدات أو الأندية الأردنية بشكل عام ومن ضمنها الوحدات تعاني من أزمات مالية لا تخفى على أحد. لكن أعتقد أن تواجد الرئيس الفخري السيد عماد التميسي إلى جانب إدارة نادي الوحدات سهل من يعني إتمام عدد من الصفقات وتحديدا صفقات اللاعبين المحترفين وصفقات الجهاز الفني للفريق الأول.
0: الجمعة مباراة الوحدات مع الجزيرة، أعتقد أنه الجزيرة بيقدم موسم استثنائي هل يعني هذا الموسم مباراة مش راح تكون سهلة على الوحدات زميلي ثائر؟
1: أكيد ما في مباراة سهلة في البطولة الأردنية في الدوري الأردني، خاصة أنه يعني النتائج في الجولات الثلاث السابقة قبل فترة التوقف الحالية أعطت انطباع ومؤشر أن يعني الفرق أعدت العدة لتقديم موسم مثالي، ولهذا أنا بعتقد لم يستطع أي فريق من الفرق حتى الفيصلي والرمثا وهم المتصدران لبطولة دوري المحترفين أن يعني يجمعا 9 نقاط، فقد كل منهما نقطتين، كما فقد الوحدات 5 نقاط وال يعني الحسين قلبت 5 نقاط أو 7 نقاط حتى.
0: يا سيدي احنا بانتظار ان شاء الله المباراه نشوف الوحدات مع النحاس بشكل مختلف، نشوف فريق بيحارب حتى الدقيقه الاخيره وبيعطي كمان اداء فني عالي المستوى، خصوصا انه الانطلاقه لم تكن جيده حتى اللحظه. نامل ان يكون الجهاز الفني الجديد قادر على نقل الفريق من مرحلة إلى أخرى، خصوصا أنه جماهير الوحدات الآن بعد وصول صفقات عديدة قبل انطلاق الموسم كانت تمني النفس أنه تكون من الفرق المنافسة بشكل قوي من اللحظة الأولى.

0: نادي الوحدات وبدعم مجلس إدارة نادي الوحدات والرئيس الفخري لنادي الوحدات أن ينهض الوحدات من الكبوة التي لازمتها في الجولات الثلاث الماضية.
1: يا سيد إن شاء الله، ونتمنى توفيق دوما للوحدات. أنا بدي أشكرك ثائر على كل التفاصيل اللي حكيت فيها بخصوص انضمام عماد النحاس كمدير فني بشكل رسمي وتم الإعلان عنه اليوم. شكرا زميلنا ثائر شباني من المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا العاصمة عمان، وهو عضو دائرة الإعلامية لنادي الوحدات. شكرا أخوي ثائر على هذا الحديث. تنسوش يوم الأحد اللي جاي الأهلي والزمالك، الأهلي والزمالك هم الأحد الجاي، ومباراة القمة بالدوري المصري الساعة 8 المساء، الساعة 8 بتوقيتنا يوم الأحد الأهلي والزمالك، وأعتقد رح تكون مباراة قوية ورائعة جدا. منتخبنا الوطني لعب بطولة أو خلينا نقول دورة ودية في الصين خلال الأيام الماضية. المعلومات المتوفرة لدينا منذ ساعات مساء الأمس على أنه التوقف القادم في شهر 11 هو التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق كأس أمم آسيا مثل ما حكينا في الحلقة السابقة. رح تكون مش مباراة ودية فقط، لا، في بطولة اسمها بطولة البصرة الدولية، بطولة البصرة الدولية 2026 تنطلق في 9 من الشهر القادم، تضم 4 منتخبات: فلسطين، إيران، العراق ولبنان. فلسطين، إيران، العراق ولبنان. هلا الشكل اللي تم نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ممكن انا شفت قرعه، كانت بعرفش القرعه صحيحه ولا لا حتى اللحظه، وانا بناء على هيك اليوم حاولت احكي مع الجهاز الفني لمنتخبنا، اللي يعني حكيت طبعا مع اخونا ابو محمود الكابتن فراس ابو رضوان، في ترتيب حاليا انه يكون في لقاء للجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني في حلقه يوم الخميس، يا اما الكابتن ايهاب ابو جزر وإما الكابتن فراس أبو رضوان، يعني واحد من تنين أخونا، أبو تنين أبو محمود، يعني إيهاب أبو جزر أبو محمود وفراس أبو رضوان أبو محمود، يعني إما أبو محمود أبو جزر وإما أبو محمود أبو رضوان راح يكون معنا يوم الخميس لنحكي أكثر عن شيء له علاقة بالمنتخب الوطني. لكن القرعة اللي نازلة طبعا هي نصف نهائي فلسطين إيران والعراق ولبنان، واللي طبعا كل فريق بفوز على تاني بتأهل للمباراة النهائية، والفريقين التانيين يعني اللي بيخسروا بيلعبوا على الثالث والرابع. هاي المعلومات حتى اللحظة ما فيش تأكيد من أي جهة رسمية في هذا الموضوع، وإن شاء الله إحنا بنحاول نعطيكم تفاصيل خلال الأيام القادمة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت كثيرا خلال الأيام الماضية حول فوز فلسطين على الصين بخماسية تاريخية. موقع من المواقع نشر يعني بديش أقرأ لكم إياها بالعبري لكن ترجمتها إنه والله بعرف أقرأ يعني أنا بحكي والله على الهواء يعني بعرف أقرأ هلا بعرف أقرأ على قدي يعني أنا أخذ دورتين دورة مبتدئة ودورة متوسطة في اللغة العبرية عشان تكون بالصورة يا بني في اللهم صل على سيدنا محمد مركز الأستاذ مازن أبو شمسية. طبعا هذا الحكي بتعرف وقت إيش بال2007 قديش كان عمرك بالله عليك بال2007 قديش كان عمرك بالله عليك يعني قبل 19 سنة قديش كان عمرك 11 سنة يعني ساعين كنت يعني قد أصغر من أولادي الأيام هاي في 2007 طبعا هذا مش تقليل من ربح لا يعني بالعكس هذا الاشي بيعكس الحب والاحترام اللي بيننا مش أكتر ولا أقل. في 2007 أخذ دورتين لغة عبرية عند أخونا أستاذنا وخالي كمان بالمناسبة الأستاذ مازن أبو شمسية دورة مبتدئة أو دورة متوسطة. بس المشكلة أنه أي حدا بياخد دورة لغات يا ربحي إذا ما كانش في ممارسة للغة يعني أنك ما حكيتهاش

0: استمرار بتنساها، والله العظيم بتنساها. انا وصلت لمرحلة اني نسيت تقريبا تلتين تلت ارباع الدورتين، بس الاشي اللي ضل معلق القراءة مش الكتابة، والله العظيم القراءة يعني ضلت معلق اكثر اشي اني بقدر اقرأ. المهم شو لك في هالخراريف شو اسمه، احد الوحدة الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة المشجع الصيني الغضبان اللي كان قاعد بيغلط على مدربه على مدربه، وعلقت عليها جعلوا فلسطين مثل برشلونة، انه يعني في اشارة انه المنتخب الصيني جعل فلسطين برشلونة امامهم. طبعا هذا تعليق او يعني عنوان من عناوين كثيرة اللي بلشوا يحكوا. كمان شفت موقع من المواقع شو كاتبين فيه، انه معنى الحديث هل لكم ان تتخيلوا ان نشاهد فلسطين في البطولة الدولية القادمة، يعني في بطولة كاس العالم القادمة. من هلا بلشوا هم يطلعوا علينا على كاس العالم اللي جاي، واحنا لسه بنقول يا هادي لسه، يعني بنقول يا رب. طيب قبل ما نخلص بشكل سريع، القرار بيد رونالدو، لن اعتذر، هذا ما حدث تحدث فيه خيسوس. المشكلة بدأت بسبب إحماء رونالدو دون أن يلعب. خيسوس وضح موقفه بشأن كريستيانو، هو لن يعتذر لكنه سوف يستدعي رونالدو لإقامة المنتخب. أنا لو محل رونالدو والله ما برجع على البرتغال كلها، مش على المنتخب، ببيع أملاكي في البرتغال وبضل عايش في أي منطقة تانية. بخصوص فينيسيوس جماعة الخير، بلشت المؤامرة شوي، ها الكل يحكي فيها. خلصنا عشان نسمع أذان العصر. طيب هيك بنكون احنا خلصنا البرنامج اليوم، بدنا نسمع أذان العصر حسب توقيت محل مدينة الخليل، على أمل إن شاء الله أن نعود ونلتقي يوم الخميس القادم إن بقينا على قيد الحياة، إن بقينا على قيد الحياة بنرجع نلتقي من جديد. شكرا ربحي، شكرا لكل المتابعين، تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
5: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
6: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من تطورات الملف اليمني من الحرب الدائرة هناك، حيث قال رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية اليمنية اللواء عبد العزيز المجيدي، قال إن جماعة أنصار الله الحوثيين تتراجع على جبهات عديدة. وأضاف في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي من الميدان أن العمليات مستمرة وتوقع تحقيق مكاسب على الأرض خلال الأيام المقبلة.
1: بجبهة تعز اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري واتجاه جبل حبشي. الميليشيا الحوثية بعد تمددها سيتم تقسيمها إلى أوصال.
0: هذا وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إطلاق عملية فجر اليمن بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء. وأعلنت القوات الحكومية السيطرة على باب المندب ومديرية ومطار ذباب بعد تنفيذ عملية التفافية على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية قطع الطريق بين ذباب والمخا وإحكام السيطرة النارية عليه. وتظهر هذه المشاهد عناصر من القوات الحكومية في جبال كهبوب تجاه ذباب. في المقابل أعلنت عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت الدخول إلى مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس السيادة رشاد العليمي. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب، ومن تعز مراسلنا معاذ منصر. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك علي الذهب. ما آخر الأخبار المتوفرة في صنعاء عن تطورات المعارك على الأرض؟
2: مرحبا خالد. الموقف هو ذاته من ساعات هو الحديث بالنفي عن ما أعلن عسكريا من قبل جانب الحكومة في عدن بشأن التقدم الميداني والعسكري في جبهة باب المندب تحديدا بالسيطرة على ذباب ومطار ذباب وكذلك باب المندب، بناء على عملية كانت أطلقت من قبل الحكومة في عدن ومجلس القيادة الرئاسي، وهي عملية فجر اليمن كما أطلق عليها، وبدأت منذ ساعات الصباح. هنا ما زال النفي مستمر بخصوص هذه المعلومات أو هذه الأحاديث العسكرية من جانب الحكومة في عدن، هكذا يبدو الموقف، إلى جانب أنه قبل قليل في الساعة الرابعة تماما أعلن الجانب العسكري هنا بث مشاهد أو نشر مشاهد كما يقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية، يقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية سعودية في منطقة رأس العارة بعدد من الصواريخ البالستية محلية الصنع، في إشارة إلى أن المعارك ما زالت مستمرة في هذه الجبهة، وأن هنالك استهدافات أيضا قامت بها القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة، وهي منطقة رأس العارة القريبة من ذباب وفي منطقة باب المندب أيضا ما التابعة إداريا لمحافظة لحج، وعلى الامتداد الساحلي ذات الامتداد الساحلي الذي يقع عليه مناطق المخا ذباب ثم رأس العارة. إلى جانب أن هنالك بالمقابل إزاء التصعيد الذي حصل، وهنا يتحدثون عن تصعيد بالغارات شنت على عدد من المحافظات وتحديدا على صنعاء وصعدة كانت اليوم، يقولون بأن هذه الغارات شنت على مناطق مثل سعوان وسنحان وبني حشيش في صنعاء، ويتحدثون أن الطيران السعودي هو من شن هذه الغارات الاستخبارات ويقولون عن سقوط أو يتحدثون عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بفعل هذه الخارات، عن سقوط امرأة وطفل وكذلك عدد من المدنيين كما تقول البيانات العسكرية الصادرة من صنعاء بفعل هذه الغارات. قبل قليل أيضا هنالك مركز يعني بإدارة العمليات العسكرية يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية هنا في صنعاء كان أعلن قبل قليل على موقف وتطور عسكري مهم، حسب ما أعلن قال بأنه حرصا على سلامة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، نحذر شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية بأنها غير آمنة ما دام التصعيد السعودي مستمر على اليمن، وفقا لهذا البيان العسكري أو لهذا البيان الصادر من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع هنا للسلطات في صنعاء. كما قال بأن أجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا ما دام التصعيد السعودي مستمر. هكذا تأتي المواقف بعد هذه التطورات اليوم، بعد أن كان تحول ربما التصعيد المحسوب خالد خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة الذي بدأ منذ اليمن يتحول اليوم إلى مسارات متقدمة من التصعيد، طبعا مسارات أكثر حدة كما هو الحال على مستوى ما أعلنت من عمليات عسكرية من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وبدء هذه العمليات في أكثر من جبهة، الحديث هنا عن جبهة باب المندب أو كذلك جبهة تعز أو كذلك جبهة مأرب أو الجوف، إضافة إلى كثافة الغارات الجوية وكثافة العمليات العسكرية على الأرض سواء من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء أو من قبل القوات التابعة للحكومة في عدن.
0: طيب علي، فقط بالنسبة للمصطلحات يعني أتمنى عليك توضيح جملة، أنت أشرت إلى أن جماعة أنصار الله الحوثيين يقولون أنهم يستهدفون تحشيدات سعودية، هذا المصطلح عندما يستخدم من قبل الحوثيين المقصود فيه تحشيدات للحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية أم تحشيدات سعودية يعني قوات سعودية؟
2: هذا المصطلح هو المصطلح المتبع هنا من قبل الجانب العسكري والإعلامي في إشارة بكل تأكيد إلى جانب الأطراف أو القوات العسكرية والتشكيلات العسكرية التي تتحرك على الأرض، وهي تتبع جانب الحكومة في عدن بمختلف تشكيلاتها العسكرية. لكن هنا منذ بدء هذا التصعيد كان أعلن الجانب العسكري يقول بأن أي تحركات لقوات عسكرية تتبع الطرف الآخر في إشارة إلى جانب الحكومة هي بأنها تحركات تدعم سعوديا، وبالتالي أصبح المعتاد أن يطلق على أي تحشيدات عسكرية من طرف الحكومة في عدن يطلق عليها هنا بأنها تحشيدات سعودية. هكذا تأتي كافة البيانات العسكرية يقولون بأن التصعيد هم القائم انطلاقا من مما أعلن منذ 6 أغسطس وقبل ذلك منذ 13 يوليو، هو تصعيد ضد الجانب السعودي سواء من خلال العمليات العسكرية أو العمليات الجوية ضد الجانب السعودي أو من خلال العمليات في الجبهات الداخلية. وهنا دائما ما يكررون بأن هذه الاستهدافات والعمليات كما يقولون تطال التحشيدات السعودية أو التحشيدات التي يدعمها الجانب السعودي، لكن معنى المصطلح المقصود به هو التحشيدات العسكرية التابعة لقوات الحكومة في عدن طبعا بمختلف تشكيلاتها العسكرية.
0: أشكرك علي. معاذ، أتوقع طبعا أن رواية الأحداث مختلفة تماما في عدن وأنت تتحدث معنا من تعز.
3: في الساحل الغربي؟
0: نعم، رواية الأحداث من الحكومة المعترف بها دوليا عن تطورات التقدم العسكري على الأرض، ماذا يقولون؟
3: طبعا القوات الحكومية تقول بأنها بعد تمكنها من السيطرة على عدد من المناطق الواقعة في على امتداد الساحل الغربي، فإن المواقع التي تمت السيطرة عليها بشكل يعني دقيق هي منطقة ذباب ومطار ذباب وأيضا جزيرة ميون وباب المندب وأيضا إضافة إلى قاعدة العمري العسكرية. بعد أن تمكنت القوات الحكومية على السيطرة على هذه المواقع بشكل شبه كامل، أيضا سلسلة جبال الكهبوب التي ظلت المعارك تدور حولها بين القوات الحكومية والقوات التابعة للحوثيين خلال الأسابيع الماضية بشكل شرس وكبير، وكانت يحاول الحوثيون السيطرة على هذه الجبال بشكل كبير من أجل تأمين وتواجدهم في هذه المناطق الساحلية. طبعا بعد السيطرة القوات الحكومية على هذه المواقع المهمة بدأت المعارك تتقدم وتتسارع باتجاه منطقة مدينة المخا تحديدا. المعلومات الميدانية ووفق مصادر عسكرية فإن هناك انسحاب انسحابات كبيرة وفرار للعناصر المقاتلة في صفوف الحديم، بدأت تنسحب من مدينة المخا وبدأت هناك ترتيبات لانسحابهم. هناك المعلومات تتحدث عن قيام بعض الحوثيين بتفكيك بعض الأدوات في كل من مطار المخا وأيضا في ميناء المخا، وتحميلها هذه الأدوات على شاحنات باتجاه محافظة الحديدة. طبعا لا يوجد هناك أي مقاومة تذكر على الأرض للقوات التابعة للحوثيين، إنما هناك انسحابات وهناك يعني سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم في هذه المناطق الساحلية، لأن العملية تبدو كبيرة. حجم القوات التي تشارك، حجم القوات الحكومية التي تشارك في هذه العملية تبدو كبيرة جدا أيضا، وبإسناد جوي كبير وكثيف. فالحوثيون يعني يجدون أنفسهم وفق مصادر عسكرية وميدانية عاجزين عن المواجهة وعن خوض معركة حقيقية في هذه المناطق، وإنما باعتبار أن هذه المناطق مكشوفة ومفتوحة، وبالتالي يعجز الحوثيون عن توفير أي بدائل. حتى وإن كان هناك انسحابات من بعض السلاسل الجبلية في ريف تعز الجنوبي أو في بعض السلاسل الجبلية في منطقة الوازعية، فوفق التقديرات العسكرية لن تجدي نفعا في مواجهة هذه العملية. أما على مستوى الجبهات المحيطة في مدينة تعز، تشهد هدوءا كبيرا في المحور الشرقي في المحور الغربي، والتي عادة ما والتي ظلت خلال الأيام الماضية مشتعلة بشكل كبير. لكن المؤكد وفق يعني مصادر عسكرية، فإن هناك انسحابات تتوالى في منطقة الشميتين، في منطقة الزكيرة، في منطقة المقارمة، في كثير من المواقع التي تمتد على منطقة على طول مديرية الشميتين وصولا إلى مدينة التربة. وبالتالي هذا الانسحاب الكبير ربما قد يفتح المجال بشكل كبير أمام القوات الحكومية خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على كثير من المواقع والمرتكزات، وأيضا وصولا إلى استعادة السيطرة على الطريق الذي يربط مدينة تعز بمدينة المخا وبالعاصمة المؤقتة عدن.
0: إذن روايتان متضاربتان تماما بين الشمال والجنوب، لكن ماذا عن العملية التي تستهدف صنعاء؟ يعني واضح تماما الذي يجري في الجنوب هي معارك برية، لكن فيما يخص صنعاء على ما يبدو العملية تقتصر فقط على العمليات قصف حتى الآن. معاذ؟
3: نعم، في صنعاء هي تقتصر على الغارة الجوية، بحكم أن أعتقد أن التدخل البري على صنعاء يحتاج إلى اختراق عدد من الجبهات الأخرى. يعني إذا ما تحدثنا عن التحرك بري في صنعاء، فلا بد من التحرك عبر محاور مأرب، لأن أو عبر محاور الجوف، لأن مدينة صنعاء ترتبط بشكل كبير بمحافظة الجوف وبمحافظة المأرب، وبالتالي فإن أي تقدم أو تحرك عسكري بري للقوات الحكومية لابد أن تبدأ القوات الحكومية بإحداث اختراق في جبهات مأرب وفي جبهات الجوف. أما الحدود المرتبطة بالعاصمة صنعاء فهي الأخرى، فهي ترتبط بمحافظة دمار، وهذه لا تزال واقعة تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى بعض الحدود الجغرافية الأخرى التي ترتبط بالمناطق والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. وبالتالي فإن أي تقدم أو تحرك بري للقوات الحكومية إلى صنعاء لابد من أن يسبق هذا التحرك تحرك عسكري على بعض الحدود وعلى بعض المناطق الجغرافية الواقعة في إطار المأرب والجوف وبعض المواقع الأخرى.
0: نعم، أشكرك معاذ منصر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من تعز، كما أشكر علي الذهب مراسلنا كان معنا من صنعاء. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد الله من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستطول نيرانها الجميع، كما وجه رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي للانعدام الأمني هو وجود الجيش الأمريكي، مضيفا أن استمرار وجوده أي الجيش الأمريكي سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. وحذر المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات وصفها بأنها لا أساس لها بشأن المراكز النووية الإيرانية، كما أكد عبد الله بأن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. وللمرة الأولى مشاهدينا الكرام منذ الحرب على إيران تجاوزت شحنات النفط الأسبوعية من الشرق الأوسط باستثناء إيران تجاوزت مستويات ما قبل الحرب بحسب ما أعلنته شركة كيبلر. الشركة أضافت أنه على الرغم من استمرار التوتر في مضيق هرمز تتعافى التدفقات النفطية ولكن عبر مسارات بديلة، فما شكلها هذه المسارات على الخريطة؟
4: براميل نفط كانت تئن طيلة فترة الحرب يبدو أنها تنتعش من جديد. بيانات شركة كابلر تعلن بالأرقام استعادة صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران إلى مستويات ما قبل الحرب متخطية 18 مليون برميل يوميا. نفط عاد إلى الأسواق لا إلى خريطته القديمة في مسارات بديلة، فما الذي تغير؟ نحو 40% من التدفقات غير الإيرانية باتت تتجنب العبور المباشر من هرمز، مشيرة إلى أن معظم التدفقات البديلة تمر عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات إلى منافذ خارج المضيق، في حين اتجه جزء آخر إلى البحر الأحمر وخليج عمان الذي أصبح مسارا متزايد الأهمية لتجاوز القيود التي تحاول طهران فرضها على الملاحة. هنا تظهر أهمية البحر الأحمر كمسار بديل، إذ باتت صادرات السعودية عبر ساحلها الغربي ولا سيما من ينبع تؤدي دورا أكبر في تجاوز الاختناق عند هرمز. مسار بديل لكنه ليس آمنا تماما، فما باب المندب والبحر الأحمر يخضعان لمخاطر أمنية متزايدة. المسار السعودي الأبرز هو خط شرق غرب الذي ينقل النفط من الحقول الرئيسية شرقي المملكة إلى محطة ينبع على البحر الأحمر متجاوزا هرمز بالكامل. خط أنابيب توقف في سبتمبر الماضي بعد تعرضه لهجوم بمسيرات قالت السعودية إنها انطلقت من العراق قبل استئناف تشغيله بعد أيام. أما الإمارات فلديها منفذ جاهز لتجاوز المضيق، خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الذي ينقل الخام من مناطق الإنتاج في أبوظبي إلى الفجيرة على خليج عمان دون المرور بهرمز. ورغم استمرار إيران في تأكيد سيطرتها على مضيق هرمز بدأت تدفقات النفط تتعافى بفضل مسارات بديلة، لكن عودة البراميل إلى الأسواق لا تعني عودة السوق إلى طبيعته.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، مرحبا بك أمير. أمير، رغم أنه هناك تبادل رسائل بين إيران والأمريكيين لمفاوضات عمليا، هي مفاوضات ما زالت جارية، لكن نرى ما يخرج الآن من طهران هو تحذير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأن أي حرب جديدة ستطاول نيرانها الجميع. شعور في إيران أننا أقرب إلى الحرب من أي مفاوضات جارية الآن؟
5: صحيح خالد، يعني في هنا من يسيطر على المشهد السياسي والعسكري في إيران لا يؤمن بأن هناك مفاوضات حقيقية مع الولايات المتحدة. التذكير دائما موجود في التصريحات السياسية والعسكرية بأن الولايات المتحدة شنت حروبها وإسرائيل شنت حروبها على إيران، وطهران كانت جالسة على طاولة التفاوض تتحدث عن البرنامج النووي وعن تنازلات فيما يخص مخزون اليورانيوم على التخصيب والتخصيب تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وبالتالي إيران تستعد لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. وهذا ما جاء في بيان لرئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله، وكان في البند الرابع البيان مفصل للشارع الإيراني يتحدث فيه عن جهوزية القوات الإيرانية وعن الاستعدادات لدى القوات المسلحة، وفي إحدى هذه البنود يتحدث بأن إسرائيل كانت لها حسابات خاطئة وشنت الحرب العام الماضي 2025، وبعد ذلك أيضا قامت بشن حرب أخرى مع الولايات المتحدة في فبراير هذا العام، ويتحدث بأن إيران الآن مستعدة ويتوعد إسرائيل بأنها إذا ما شنت حرب جديدة على إيران فإيران الآن في تمام التهيؤ للرد على هذه الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. الواقع خالد، العودة إلى طاولة التفاوض بات مكلفا. هنا من يتحدث ومن يطالب بالعودة إلى طاولة التفاوض يسمع الرد من مجتبى خامنئي: هناك خطوط حمراء يجب أن تراعى هذه الخطوط حتى نعود إلى طاولة التفاوض، وهذه الخطوط هي بنود مذكرة التفاهم التي يطالب بها مجتبى خامنئي، ويريد خطوات ملموسة وعملية من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالحصار البحري والجوي المفروض الآن على إيران. وهذا حقيقة أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، على الوضع المعيشي الإيراني. العملة الإيرانية هبوط غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك الحكومة الإيرانية لا يمكن لها أن تجلس على طاولة التفاوض حول البرنامج النووي قبل أن ينتهي الحصار البحري المفروض على إيران. الآن عملية تبادل الرسائل ما زالت مستمرة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط القطري حول الخطة التي قدمتها طهران، وهي تتعلق بأولوية الملاحة البحرية، إنهاء الحصار، فتح مضيق هرمز، خطوة إيرانية. ولكن واشنطن تطالب بتنازلات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا مرفوض إيرانيا حتى الآن.
0: إذن تحذير لإسرائيل، وإسرائيل أيضا هي تحذر. أشكرك أمير جابر مرسلنا في طهران. كما أشرت مشاهدينا الكرام، إسرائيل هي أيضا تحذر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن تل أبيب لن تسمح لما وصفه بنظام آية الله في طهران بتهديد وجودها، واعتبر أن القيادة الإيرانية في أضعف حالاتها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. وأشار أيضا نتنياهو إلى أن قوات جيشه هاجمت مخازن الصواريخ الباليستية داخل إيران، وأنها ألحقت بها أضرارا بالغة. البنتاغون أكد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة للسلاح الجوي الملكي البريطاني. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية الآن عن خطر جديد كان يهدد هذه الطائرات التي أسرعت في العودة إلى الولايات المتحدة.
6: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة، تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقا رجلا سادسا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعا بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
0: قال مراسل التلفزيون العربي فلسطينيا استشهد وأصيب 3 آخرون جراء غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة. كذلك نفذت مسيرة إسرائيلية غارة أدت إلى إصابة فلسطيني على الأقل، وقد نقل إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج. أفادت منسقية النازحين واللاجئين في السودان بارتفاع عدد النازحين مؤخرا إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور إلى نحو 6,000 شخص، وذلك خلال الأسبوع الماضي وحده. هذا وأشارت منظمات إنسانية محلية إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يعاني منها النازحون، وطالبت بالتدخل الدولي الإنساني العاجل لإنقاذ الأرواح. أدان برنامج الأغذية العالمي هجوما جويا استهدف شاحنتين للمساعدات في جنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل أحد السائقين بعد يوم من استهداف شاحنة أخرى بعبوة ناسفة في الدلنج.
7: قد يكون هذا هو الطريق الفارق بين وجبة تصل وأخرى لا تصل. هنا تتعثر قوافل الإغاثة في طريقها إلى من يحتاجون إليها، شاحنات محملة بما تبقى من أمل لملايين النازحين أصبحت هي الأخرى أهدافا للنيران في مشهد يختزل قسوة حرب لم تترك للمدنيين حتى طريقا آمنا للحصول على أبسط مقومات الحياة.
8: نزعنا يا أم فاجر وجينا للقرى وبعد جينا ذات يعني ما بقينا حاجة السنة منتظرين خريف، وياهو الخريف جاء وخريف ذات ياهو طلع عشان الموية السنة بسيط وبهايم طلع ذات وبهايم أخذه وما عندنا أي حاجة حتى الموية ذات وقلت ما زي زمان، والإيش في السوق ذات بقى خالي وما في أمل.
7: من دلنج إلى جادجلي شاحنتان تحملان علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي، تعرضتا لإطلاق نار أسفر عن مقتل أحد السائقين تؤكد شبكة السودان، في اعتداء جديد على العاملين في المجال الإنساني وسلاسل الإمداد المخصصة لإنقاذ المدنيين. هجوم يضع العمل الإنساني في مرمى الحرب ويذكر بأن الطريق إلى المساعدات لا يقل خطورة عن انتظارها. ففي فبراير الماضي اضطرت قافلة أممية إلى الانتظار أكثر من 40 يوما بسبب القتال وانعدام الأمن قبل أن تتمكن من الوصول بإمدادات تجاوزت 700 طن من الغذاء لدعم نحو 70,000 شخص. استهداف مباشر لمسار المساعدات يهدد حق المدنيين في الوصول إلى الغذاء والدواء، وانتهاك يستوجب تحقيقا مستقلا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنه. هذا ما دعا إليه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. في المقابل حملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مسؤولية الاعتداء وطالبت.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش بمية وتلاتين ولا 120، لا بخمستاشر شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس بخمستاش. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
1: والشيوخ
3: نعم أحمد، النتائج تؤكد ما كان موجودا من قبل، وهو انقسام البرازيل إلى نصفين تقريبا، نصف في الشمالي والشمال الشرقي ونصف برازيلي في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن هذه النتائج أثبتت أن هذا الانقسام تغير تبعا للخريطة، فقد حقق بولسونارو تقدما كبيرا في المناطق الشمالية لم يحققه والده في الانتخابات الماضية، كما أن لولا تقلصت نتائجه في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية كذلك. هناك الجانب المتعلق بالكونغرس وانتخاباته، لقد حققت الكتلة التي يقودها بولسونارو تقدما غير مسبوق، فالحزب الليبرالي الذي يرشحه يحصل الآن على ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أما النواب فقد انتخبوا 121 نائبا. وللمقارنة فقط أحمد، حزب العمال حزب لولا حصل على 79، إذن هناك اجتياح كبير للبولسونارية، لكن هذا الاجتياح لا يقتصر على اجتياح الجانب التقدمي والجانب اليساري، البولسونارية اجتاحت أيضا الجانب اليميني المعتدل أو وسط اليمين، فأفكار جاير بولسونارو وابنه الآن هي الغالبة في هذه الحملة الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب الكثير من المتشددين. سأعطيك مثالا أحمد، في سان باولو تم انتخاب عضو في مجلس الشيوخ كانت قد صرحت من قبل بأن استعمار البرازيل كان شيئا مهما جدا، وقالت إن الهنود السكان الأصليين لو لم يكن استعمروا في تلك الفترة كانوا قد تحولوا إلى أكلة للحوم بعضهم.
1: أشكرك دادا عبد الله مراسل التلفزيون العربي من العاصمة البرازيلية على هذه المعلومات الخاصة بنتائج الانتخابات، سواء ما يتعلق منها بالجولة الرئاسية الأولى وكذلك نتائج انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. عن ذلك وردود الفعل عليه نذهب إلى معاذ موسى في ساو باولو، كيف تعاملت حملة لولا مع هذه النتائج، سواء ما يخص منها ما يخالف استطلاعات الرأي أو حضور مجلس النواب والشيوخ لحزبه؟
4: نعم أحمد، على الرغم من محاولات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا البارحة وقيادات حملته استيعاب الصدمة، هناك شبه كان القول قنبلة انتخابية مفاجئة لكافة البرازيليين، خاصة لأولئك الذين كانوا يرشحون الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الداعمين للتيار اليساري، ليس فقط بسبب النتائج التي حققها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وتأخره في هذه الجولة بعد أن كانت كافة استطلاعات الرأي ترجحه وتمنحه أفضلية هامش لا يقل عن 4 نقاط، وإنما كذلك هذا الاجتياح الذي عبر عنه الزميل دداه في مجلس النواب في حكام الولايات وكذلك مجلس الشيوخ. حتى لو فاز لولا في الجولة الثانية سيكون من الصعب جدا عليه أن يمارس سلطاته في ظل سيطرة الجناح اليميني واليميني المحافظ في مجلس الشيوخ في مجلس النواب والعديد من حكام الولايات، حتى على مستوى الأفراد والأعضاء الذين رشحوا لمجلس النواب أكثر من حقق تصويتا على مستوى البرازيل في ولاية ساو باولو تحديدا كان من جناح الحزب الليبرالي الذي يدعم فلافيو بولسونارو أرقام غير مسبوقة، رغم أن هناك في القراءة العامة للانتخابات إشكاليات كبيرة تعبر عن الأزمة التي تعيشها البرازيل، تعبر عن هذا الاستقطاب الكبير الذي يتزايد عاما بعد عام، نسبة الامتناع بين المصوتين بين الناخبين وصلت إلى 21%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ العام 1998، نسبة الأصوات البيضاء والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة تجاوزت 5 ملايين صوت، هذه أرقام تشير المحكمة الانتخابية العليا إلى أن البرازيليين غير راضين عن أداء المرشحين، غير راضين عن الواقع السياسي الذي تمر به البلاد، وهذا الاستقطاب، وبطبيعة الحال يعبرون عن ذلك بالامتناع عن التصويت، رغم أن التصويت في البرازيل إجباري، ورغم أن عدم التصويت في عدة انتخابات قد يمنعهم من المشاركة في الحياة العامة أو الحصول على مناصب أو الحصول على حتى على جواز السفر. البرازيليين يعبرون عن ذلك استقطاب واسع هنا في ولاية ساو باولو، حملة الرئيس البرازيلي البارحة كلمته حاول أن يستوعب الصدمة، يؤكد على أنه سيذهب إلى الجولة الثانية بقوة أكبر وأن هذا سيمنحه قوة ودفعة إضافية، مشيرا إلى أنه في الجولات السابقة وفي مشاركاته السابقة في الانتخابات لم يكن يربح من الجولة الأولى، وإنما كان يستمد قوته في الجولة الثانية، وأنه لم يسبق له أن خسر في جولة ثانية. لكن بطبيعة الحال هذه الانتخابات تختلف عن تلك التي شهدتها البرازيل عام 2022، وبالتأكيد عن تلك الانتخابات التي قادت لولا لولاية أولى وولاية ثانية بدايات هذا القرن. بطبيعة الحال استقطاب غير مسبوق، غير معهود، تقدم واضح كثيف لليمين واليمين المحافظ. ردود الفعل في البرازيل لا تزال في بداياتها، لكن الكل يتفق على أنها قنبلة انتخابية سيكون لها ما بعدها، بانتظار الجولة الثانية وما ستسفر عنه بالمستوى الرئاسي وتلك الولايات التي لم تحسم من هذه الجولة. أحمد
1: من ساو باولو، مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ. ونذهب إلى حازم كلاس. حازم، لم تكن المفاجآت مقتصرة على هذه النتائج، لكن عرفنا كذلك أن فلافيو ليس الوحيد من عائلة بولسونارو في هذا السباق الانتخابي. كيف كانت النتائج؟ كيف تتعامل الحملة مع جولة الإعادة؟ وصد ذلك في وسائل الإعلام والصحف التي نستمتع دائما بقراءتك لها.
5: كما تعلم أحمد، البولسونارية انطلقت من ريو دي جانيرو، ولكن فلافيو كان موجود في برازيليا يوم أمس تزامنا مع إعلان النتائج، وهذه النتائج حملت كثير من التفاصيل. بطبيعة الحال زوجة جاير بولسونارو تم إعادة انتخابه مجددا في مجلس الشيوخ، ابنه أيضا تم إعادة أو تم انتخابه أيضا، وكذلك تقدم فلافيو نفسه في يعني سابقة أشادت بها حتى أطراف يمينية في القارة اللاتينية، وحتى وصل صداها إلى إسرائيل. ولكن بالعموم إذا أردت أن أتحدث عن ريو دي جانيرو وعن كيف تقرأ عموما الصحافة البرازيلية كما أشرت ذلك، فأبدأ من صحيفة فولا دي ساو باولو التي عنونت بأن فلافيو بولسونارو ولولا ينتقلان إلى دورة ثانية مع تقدم لليمين، ونشرت هذه الخريطة للبرازيل بالألوان، اللون الأصفر كلما ازداد قتامة يظهر تقدم لليمين أكثر، وهذا واضح في المناطق الجنوبية للبلاد بطبيعة الحال، بينما اللون الأحمر هي المناطق أو الزهري هي مناطق تميل إلى اليسار، وهي كما بات معروف في المناطق الشمالية الشرقية أو ما يسمى هنا نورديسشي، والمناطق الرمادية هي المناطق التي تميل إلى أو رجحت أن تترك الأمور مفتوحة باتجاه جولة ثانية. هذا فيما يخص حكام الولايات هذه الخريطة، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فكثير من التفاصيل يتم عنوانتها في

0: أنه دعا إلى التركيز على السير الذاتية للشخصيات المرشحة، وبطبيعة الحال تحدثت عن هذه السيطرة لحكام الولايات من قبل اليمين. من العناوين اللافتة التي أشارت لها صحيفة جلوبو ما يرتبط بريو دي جانيرو، وهنا أمام قضية ربما ستفصل فيها المحكمة الانتخابية العليا، منصب حاكم الولاية ذهب إلى جولة ثانية مبدئيا لأن أحد المرشحين عليه إشكالات، وهذا ما ستفصل به المحكمة الانتخابية العليا. في حال تم إلغاء ترشيحه بشكل كامل فسينخفض عدد الأصوات لأنه حصل على 3.1% من الأصوات، وبالتالي ستتغير التركيبة وسيتمكن أحد المرشحين الذاهبين إلى دورة ثانية من تحقيق نسبة أكثر من 50% وهو مرشح الحزب الليبرالي اليميني والفوز بالمنصب من هذه الجولة الأولى. أخيرا أشير إلى عناوين صحيفة إكسترا الصادرة عن في ولاية ريو دي جانيرو، والتي عنونت بأن الرياح القادمة ذهبت بالبلاد نحو اليمين بشكل كامل، وأظهرت الحاكمين المرشحين للجولة الثانية في ريو وكذلك بولسونارو ولولا. وفي إشارة سريعة إذا أردت أن أتحدث عن كيف تقرأ الصحافة البرازيلية والبرازيليون عموما الانتخاب، أظهر للمشاهدين هذه الخريطة التي يقرأها البرازيليون بتفصيل كبير. هذه الخريطة التي تدل على كل التفاصيل المرتبطة بالانتخابات بالألوان، كيف اتجهت البلاد نحو اليمين على صعيد الحكام وعلى صعيد الرئاسة وعلى صعيد الأعضاء في مجلس الشيوخ وفي المجالس التشريعية.
1: من ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المتابعة والمعلومات. وبإشارتك إلى مسألة الاحتفاء الإسرائيلي بهذه النتائج، نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد راوشة. أحمد، جزء مهم من أسباب اهتمامنا بهذه الانتخابات هو ما يعنيها التحول السياسي في هذه المنطقة لقضايا منطقتنا، لماذا كان هناك هذا الاحتفاء بهذه النتيجة، وما الذي جرى من تغييرات في علاقة إسرائيل بالدول التي تغير فيها التوجه إلى اليمين وتأثير ذلك على تعاملها مع قضايا المنطقة؟
2: ثلاثة أسباب أحمد للاحتفاء الإسرائيلي بنتائج الانتخابات البرازيلية. السبب الأول هو هوية الشخص الفائز، السبب الثاني هو هوية الشخص الخاسر، والسبب الثالث هو ما أشرت إليه وهي التحولات القارية في أمريكا الجنوبية خلال الأعوام الماضية. أبدأ بالسبب الأول، هوية الفائز. هو نجل الرئيس السابق بولسونارو الذي يوصف في إسرائيل باعتباره الرئيس الأقرب لإسرائيل في أمريكا اللاتينية في البرازيل. سبق أن زار إسرائيل واستقبله بنيامين نتنياهو في المطار في إشارة إلى الحفاوة، ثم شارك أو قبل ذلك كان نتنياهو قد شارك في مراسم تنصيبه رئيسا للبرازيل. كانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء إسرائيلي البرازيل، ومع ذلك طبعا كانت هناك تعهدات لم ينفذها بولسونارو، منها نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لكن ما نفذه كان صفقات ضخمة بين إسرائيل وبين البرازيل على المستويات العسكرية والأمنية بشكل خاص، لكن أيضا على المستويات الاقتصادية. هوية الخاسر هي أيضا محطة نقاش في إسرائيل أو محطة احتفاء بالأحرى في إسرائيل. الرئيس لولا دا سيلفا الذي كان قد وصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحرب الإبادة، وقال إنه لا يمكن مقارنتها بأي شيء حدث في التاريخ إلا بالمحرقة النازية. هذا التصريح أثار غضبا واسعا في ذلك الحين في إسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه كان إسرائيل كاتس، هو اليوم وزير الأمن، اصطحب السفير البرازيلي إلى متحف يد فاشيم، متحف ضحايا النازية بالقرب من مدينة القدس، وأيضا كان قد وبخ السفير وما إلى ذلك. فبالتالي العلاقات الآن في في الحضيض. أما السبب الثالث فهو الأوضاع القارية في أمريكا اللاتينية. البرازيل هي المعقل الأخير لليسار، المعقل الأخير للدول التي لديها موقف أخلاقي من حرب الإبادة ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبشكل عام في المنطقة. قبل ذلك الرئيس الفنزويلي مادورو كان قد اختطفته الولايات المتحدة، كولومبيا حدث فيها تحول، والرئيس الصادر

0: ضيق للفلسطينيين ولقضاياهم عزل أو استقال من منصبه. وفي نهاية المطاف البرازيل تبدو السد الأخير أمام الموجة المؤيدة لإسرائيل في تلك القارة. أحمد،
1: شكرا لك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي ولشبكة مراسلي التلفزيون العربي على هذه المتابعة لنتائج الجولة الأولى للانتخابات البرازيلية التي نتوسع في نقاش ما جاء فيها مع ضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة زميل فيكتور الشمس صحفي مختص بشؤون أمريكا اللاتينية. أهلا ومرحبا بك. نتائج مفاجئة، لماذا أخفقت استطلاعات الرأي في توقع هذا الهامش وهذا الحجم من الاختلاف ما بينها وبين ما رأينا أمس؟
2: صباح الخير أستاذ أحمد. النتائج مفاجئة بالفعل، يعني استطلاعات الرأي بما فيها يعني مراكز استطلاعات الرأي اليمينية التي كانت تتوقع يعني على الأقل 3% لصالح لولا دا سيلفا، وإذا بالنتيجة تنقلب العكس ليس فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية بل أيضا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهناك كانت المعركة الأساسية. قلبت النتيجة تماما، يعني كان لدى لولا لحزبه وحده حزب العمال 16 مقعدا، اليوم تراجع إلى 8 أو 9 مقاعد، بينما فلافيو بولسونارو 28 مقعد من 54 هي ما تم إعادة انتخابه، هو ثلثاء المجلس. وأيضا في مجلس النواب النتيجة كانت كبيرة، يعني حصل بولسونارو على 121 مقعدا بينما حصل لولا دا سيلفا على 81 مقعدا تقريبا. هذا يسهل لفلافيو بولسونارو إذا ما وصل إلى السلطة مهمته في رئاسة الجمهورية، ويصعب كثيرا على لولا دا سيلفا إذا ما وصل، لأنه بحاجة إلى ترضية كل أحزاب ما يسمى بالوسط البرلماني، الأحزاب التي تحدثنا عنها في نوافذ أخرى وهي أحزاب براغماتية نفعية تتعامل وفق مبدأ المنافع المشتركة، تطالب رئيس الجمهورية بموازنات لدوائرها الانتخابية، بوزارات سيادية، وزارات خدمية، أو مناصب في السلطة الفيدرالية كالبنك المركزي البرازيلي وغيره من القضايا. هذه ستصعب على لولا دا سيلفا إذا ما وصل إلى السلطة مهمته بالفعل، يحتاج إلى التحالف مع الكثير داخل البرلمان. المسألة ستكون مريحة لفلافيو بولسونارو. الآن لا نعرف إن كنا يعني إن كان لولا سيقلب المعادلة في الجولة الثانية، هذا غير واضح.
1: هو يقول أنني أجيد الأدوار الإقصائية وأنني أجيد المفاجآت، وفي المقابل بولسونارو يركز على أنه لابد من نهاية عهد هذا الحزب. كيف سيؤثر هذا على ما تبقى على 20 يوم المتبقية من الحملتين؟
2: الآن يجب أن ننتبه إلى المفاجأة الأكبر في هذه الانتخابات، وهي 29 مليون ورقة بيضاء من أصل 158 مليون. ربما سيكون الصراع على هذه الأرقام بالإضافة إلى الأحزاب التي سقطت. يعني
1: ما تفسيرها هذه الأوراق البيضاء؟
2: عدم الرضا عن المشروعين، يعني مشروع
1: على الانحصار ما بين هذين
2: الخيارين. بالضبط، لأن ليس هنالك خيارات، يعني غالبا المرشحون الآخرون يمين وسط أو يسار، يعني ليس لديهم تلك الشعبية. على سبيل المثال كنا نتحدث عن استطلاعات الرأي كانت تقول أن مثلا أوغستو خوري وهو وسط ينادي بالقيم الإنسانية وغيره سيأخذ فوق 5%، لم يصل إلى 3%، بينما رينان سانتوس وهو يميني أكثر تطرفا من بولسونارو كانت التقديرات تقول 5% تراجع إلى أقل من 3%، أقل بكثير، يعني 2.5 أو أقل من 2.5%. بولسونارو يراهن على الاستحواذ على قواعد هذه الأحزاب في الجولة الثانية، ولولا دا سيلفا يراهن على قواعد أحزاب اليسار التي لم تصعد أو لم تنجح، بالإضافة إلى ما أعتقد أن لولا يراهن على 29 مليون ورقة بيضاء أن تغير مواقفها في الجولة القادمة. يعني هذه كانت المفاجأة الكبرى بالحقيقة حتى بالنسبة لي، يعني أكثر من يعني أخطاء مراكز استطلاعات الرأي.
1: زميل أحمد دراوشة تابع معنا ردود الفعل الإسرائيلية والاحتفاء بهذه النتائج، واستعرض العلاقة السابقة مع بولسونارو الأب. الآن بولسونارو الابن وهو يروج نفسه ويقول أنه نسخة معقمة من والده وأنه يختلف عنه في بعض المواقف، مع هذا التغيير الذي جرى في مجلسي النواب والشيوخ، لأي مدى لديه سنرى مفاجآت إن فاز وفي خطابه خلال 20 يوم المتبقية فيما يخص السياسة الخارجية والعلاقة بإسرائيل والمواقف التي اتخذت من لولا فيما يخص القضية الفلسطينية وقضايا المنتقدين؟
2: هي القضية الأساس بالنسبة لإسرائيل الآن ليست نقل السفارة البرازيلية إلى القدس. فلافيو بولسونارو نفسه لم يتمكن أو غض النظر بسبب مصالح البرازيل الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي. قلنا أن العالم العربي هو الشريك الثالث للبرازيل تجاريا واقتصاديا، وبالتالي لا تستطيع البرجوازية البرازيلية الاستغناء عن هذه العلاقة مع العالم العربي. لذلك وهؤلاء هم من دعموه لبولسونارو للوصول للسلطة، الأب والابن، لذلك لم يستطع أن يستفز العالم العربي وينقل السفارة. وبالتالي أعتقد فلافيو بولسونارو سيحذو حذو أبيه، هذا هو عود، لن ينقل السفارة.
1: لكن هذا الدعم الواسع من إدارة ترامب،
2: لكن دعني أقول لك الأخطر هو مسألة الانسحاب البرازيل من الدعوة المرفوعة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام القضاء الدولي، هذا سينسحب منها
1: لحقا بما فعلته
2: بالضبط كلهم. وقد وعد بذلك يعني.
1: لكن عامل التقارب الشديد مع إدارة ترامب التي هي في البيت الأبيض الآن، إلى أي مدى سيدفع بولسونارو الابن مع وجود كذلك شقيق بولسونارو الأب في الولايات المتحدة وسعيه إلى منصب وزير الخارجية، إلى أي مدى سيدفعه ويشجعه إلى اتخاذ خطوات أكثر راديكالية في التعامل مع ذلك؟
2: يعني لا أتصور أن هذا سيحدث. بولسونارو عندما كان في السلطة، بولسونارو الأب جير بولسونارو، كان ترامب أيضا في السلطة ولم ينقل السفارة. هي يعني مسألة نقل السفارة هذا الذهاب إلى أقصى ما يمكن أن تفعله البرازيل. لا أتصور أن البرازيل ستضحي بعلاقاتها مع العالم العربي ومع غيره، هذه وعود. لكن في مسألة المحكمة الدولية هذا وارد، إضافة إلى أنه وعد، ربما تعلم أو يعلم السادة المشاهدين، أن البرازيل خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى قائم بالأعمال بعد أن وصف لولا دا سيلفا ما حدث في غزة بالهولوكوست. وبالتالي اليوم ليس هنالك سفير برازيلي في تل أبيب ولا سفير في برازيليا. بولسونارو وعد أمام الجالية الصهيونية في ساو باولو قبل أيام من الانتخابات، يومين أو ثلاثة، بأنه إذا ما نجح سيرفع نسبة التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير، بالإضافة إلى
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: من الميدان أن العمليات مستمرة متوقعاً تحقيق مكاسب على الأرض خلال الأيام المقبلة.
1: بجبهة تعز اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري واتجاه جبل حبشي. الميليشيا الحوثية بعد تمددها سيتم تقسيمها إلى أوصال.
0: هذا وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إطلاق عملية فجر اليمن بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء. وأعلنت القوات الحكومية السيطرة على باب المندب ومديرية ومطار ذباب بعد تنفيذ عملية التفافية على باب المندب. كما أعلنت القوات الحكومية قطع الطريق بين ذباب والمخا وأحكام السيطرة النارية عليه. وتظهر هذه المشاهد عناصر من القوات الحكومية في جبال كهبوب اتجاه ذباب. الله أكبر.
2: ارجع. الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين الدخول إلى مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس السيادة رشاد العليمي. ومتابعة للتطورات ينضم إلي من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. آخر ما صدر عن الحوثيين علي وآخر ما استجد في الجبهات المتعددة المفتوحة الآن.
3: مرحبا ديما. طبعا مواقف متتالية، أولا بخصوص المواقف الصادرة من صنعاء في مواجهة ما أعلن اليوم من عملية عسكرية من قبل جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في العدن، أطلق عليها عملية فجر اليمن. بدأت كما تقول هذه العملية الانطلاق من جبهة باب المندب والسيطرة على منطقة ذباب ومطار ذباب وكذلك بعض المعسكرات في هذه المنطقة، لكن هنا تتوالى المواقف. أولا كان هنالك صباحا قبل ساعات عبر مصدر عسكري في صنعاء نفي للأحاديث عن السيطرة على هذه المناطق والحديث هنا عن ذباب والمناطق المحيطة بذباب والتقليل أيضا من أهمية هذه العملية العسكرية وفقا لهذا المصدر العسكري وهذه التصريحات. لكن قبل قليل الآن كان هنالك تصريح لرئيس المجلس السياسي الأعلى هنا في صنعاء مهدي المشاط، قال فيه بأن المعادلات مستمرة، المعادلات التي أعلنوها وأطلقوها منذ يوليو مستمرة حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في إنهاء الحرب والحصار من قبل الجانب السعودي. هكذا جاءت تصريحات المشاط بأنه تأكيد على استمرار التصعيد في مواجهة التصعيد، والمعادلات التي يتحدث عنها المشاط طبعا هي معادلة التصعيد بالتصعيد أو الحصار بالحصار، وترجم ذلك من خلال إعلان من قبل ما يطلق عليه مركز تنسيق العمليات الإنسانية وهو إحدى المراكز التابعة للجانب العسكري. أعلن قبل قليل أيضا إعلان يشبه إعلان الحظر الجوي على المملكة العربية السعودية. جاء في هذا الإعلان تحذير لشركات الطيران في الأجواء السعودية بأن أجواء السعودية غير آمنة ما دام التصعيد السعودي مستمر، وفقا للبيان الذي أصدر من قبل هذا المركز المعني التابع للسلطات المعنية في صنعاء. وقال بأن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات القوات التابعة لحكومة صنعاء. هكذا كان جاء الإعلان في 13 يوليو فيما يتعلق بإعلان الحظر البحري في البحر الأحمر، واليوم يأتي هذا الإعلان بمثابة إعلان حظر جوي كما يبدو وفقا للسياق الذي ورد فيه ووفقا لما تضمن هذا الإعلان. مواقف أخرى تتعلق بالحديث عن استمرار الغارات السعودية على مناطق كانت في صنعاء وصعدة. هذه الغارات كما استهدفت مناطق بني حشيش وقالت وزارة الصحة هنا في صنعاء بأن هنالك ضحايا مدنيين نتيجة هذه الغارات، منهم امرأة وطفلة وعدد من المدنيين وفقا لما صدر هنا، إلى جانب غارات شنت على محافظة صعدة. هكذا تبدو المواقف إذا حيث لا بيانات عسكرية خلال الساعات الأخيرة بشأن العمليات العسكرية تحديدا في باب المندب أو جبهة باب المندب، باستثناء أيضا أن الإعلام الحربي هنا نشر قبل قليل أيضا مشاهد يقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية في منطقة رأس العرى، وهذه المنطقة القريبة من ذباب والتابعة إداريا لمحافظة العج. وربما في هذه في نشر هذه في هذه المشاهد ربما نفي غير مباشر لأن بمسألة السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل، والحديث أن هنالك عمليات ما زالت مستمرة، استهدافات متبادلة كما يبدو وفقا لما نشرت من مشاهد هنا أو ما نشرها الإعلام الحربي التابع هنا، سواء للسلطات والحكومة في صنعاء أو لوسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. هكذا تبدو المشاهد مع عمليات عسكرية كما يبدو وفقا لجانب الحكومة في عدن يستمر في تنفيذ عملياته المتعلقة بإعلان عملية فجر اليمن في هذه الجبهة، جبهة مأرب، جبهة باب المندب بالتزامن مع الجبهة في تعز وكذلك جبهة مأرب. والحديث أن هنالك أيضا هجمات متبادلة في جبهة مأرب وفي منطقة الجوبة تحديدا ومحيط معسكر أم ريش في جنوب محافظة مأرب، إلى جانب أن عمليات عسكرية ربما قد تشهد الساعات القادمة في جبهة شرق الجوف. إذن ريما كما يبدو أن التصعيد بدأ يأخذ منحا آخر ما بعد إعلان هذه العمليات العسكرية من مواقف. وهنا أيضا كان لمحمد عبد السلام وهو المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تصريح جديد يقول فيه بأن الجانب السعودي يتحمل النتائج والتبعات المترتبة على إعلان تصعيده اليوم، وذلك جاء بعد أن كان أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية بمشاركة مقاتلات حربية وغطاء جوي مساند لعمليات جانب الحكومة في عدن لهذه العمليات على الأرض. هكذا تبدو المواقف. إذن تصعيد في الميدان وتصعيد في الخطاب والمواقف أيضا.
0: وسريعا علي، يعني حتى اللحظة لم يتحدث عبد الملك الحوثي، هل من تفسير؟
3: لم يتحدث زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي حتى اللحظة، وهو غالبا لا يتحدث في مثل هذه المواقف بشكل مستعجل. غالبا ما تكون بيانات عبد الملك الحوثي بين فترة وأخرى، قد يكون هنالك موعد آخر سيحدد لاحقا بشأن كان لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين خطاب بخصوص هذه التطورات، لكن المواقف حتى اللحظة تصدر من قبل متوقع سياسيين وعسكريين، أيضا من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى كما تحدث مهدي المشاط أو المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام. حتى اللحظة هذه المواقف تأتي من هؤلاء القيادات السياسية أو بيانات عسكرية من جهات معينة فقط، لكن لا بيان جديد كان أو خطاب جديد من قبل زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي سواء خلال ساعة اليوم أو خلال الأيام الأخيرة بشكل عام. كما أشرت أن البيانات أو الخطابات التي دائما ما يخرج بها زعيم جماعة أنصار الله تكون بين فترة وأخرى ولا تكون بشكل يومي وفقا لتبعات الأحداث أو وفقا لما يكون عليه الأحداث وتطورات خلال الساعات بشكل مستعجل.
0: من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي ذهب، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلي من تعز مراسل تلفزيون العربي معاذ منصر. معاذ، أتابع معك التطورات في تعز وما يرد بخصوص الجبهات الأخرى خاصة باتجاه ذباب والمخا.
2: طبعا أخذت التطورات تتسارع بشكل كبير جدا في مناطق الساحل الغربي وفي مناطق الذباب وفي في هذه المناطق الساحلية، لكن المعلومات تقول الميدانية بأن القوات الحكومية بمساندة الطيران الجوي تقترب من منطقة واحجة أقرب نقطة لمدينة المخا، والمصادر الميدانية تتحدث بأن هذه المنطقة وهذه المنطقة تبعد عن مدينة المخا بحوالي 17 كيلو مترا فقط، أي أن القوات الحكومية باتت يعني قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة المخا على مركز المدينة. وبالتالي فإننا نتحدث عن تطورات متسارعة وكبيرة جدا جدا، ليس هناك أي مقاومة أو معارك، وإنما القوات الحكومية تواصل تقدماتها بشكل كبير جدا، خصوصا أنه التأكيدات الحكومية تقوم نقول بأنها تخوض المعارك بكل سهولة ويسر، وأن ليس هناك أي صعوبات أو تحديات، وأنها تتوقع تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الساعات المقبلة. أيضا الجديد في على صعيد هذه الجبهة، جبهة الساحل الغربي، كان هو بدأت بعض المواقف الإقليمية والدولية يعني تظهر تطفو إلى السطح، كما هو الموقف الأمريكي، حيث اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن ما حدث في الساحل الغربي هو يعتبر يعني من باب الدفاع عن القوات الحكومية والدفاع السعودي عن نفسها، وأن ما جرى هو استعادة للمواقع التي سيطر عليها الحوثيون. وبالتالي قال وزير الخارجية الأمريكي بأنهم كانوا يتوقعوا حدوث مثل هذه المعارك أو حدوث مثل هذه المعركة تحديدا. أما على مستوى المناطق الجبلية فوفق قوات محور تعز فإنهم تمكنوا من دحر القوات التابعة للحوثيين في منطقة الأقروض، وتحدث محور تعز بأنه تمكن من تدمير عربة والسيطرة على عربات أخرى، وأيضا من إلحاق خسائر بشرية في صفوف الحوثيين في هذه الجبهة. أيضا في جبهة سامع هناك تراجع للقوات التابعة للحوثيين، وهناك تقدمات مستمرة في بعض هذه المحاور وفي بعض هذه السلسلة الجبلية في الواقع جنوب مدينة تعز.
0: نعم، شكرا جزيلا لك معاذ النصر، مراسل تلفزيون العربي من تعز. ونتابع سوية الآن هذه الصور لآثار معارك واحتراق آليات في جبل حبشي بمحافظة تعز. إذن هذه الصور ترصد هذا الاحتراق وآثار المعارك وما يحصل للآليات في جبل حبشي بمحافظة تعز.
4: هذه قصة الروافض.
0: وينضم إلي الآن العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، معنا من العاصمة السعودية الرياض. تحياتي عميد محمد. عميد محمد، بعيدا عن حرب الروايات وهذا أمر مألوف في الحروب، ما الذي تستطيع تأكيده لنا من وزارة الدفاع عما حصل أو تحقق ميدانيا؟
5: أولا التحية لك ولجميع المشاهدين. طبعا كما توقعنا منذ البداية أن الميليشيات الحوثية هي تورطت في الساحل الغربي عندما هاجمت الساحل الغربي وحققت تلك الثغرة في المقهى ووصلت إلى باب المندب تحت الحاجة الإيرانية وتحت الضغوط الإيرانية، لكن هي تورطت ورطة كبيرة بانكشاف قواتها وأيضا محاولة توغلها في الريف لمحافظة تعز، ويعني استمرارها في محاولة السيطرة على يعني ريف تعز والهيئات الحاكمة في تعز، إضافة أيضا إلى تأمين مكتسباتها في الساحل الغربي، ما مكن القوات الجوية اليمنية ومكن القوات اليمنية من استنزاف شديد، وهو ما هيئ الظروف العسكرية لما جرى اليوم. اليوم كان هناك عملية عسكرية بدأت منذ فجر اليوم، تحركت القوات على عدة محاور. المحور الأول هو باتجاه الساحل الغربي لاستعادة الأوضاع الطبيعية والدفاعية كما كانت عليه. كان هناك عملية التفاف كبيرة جدا بدأتها القوات باتجاه جبل مطار ذوباب ومنطقة ذوباب والالتفاف على باب المندب وقطع الطريق، فتم إسقاط كل الساحل المتبقي إلى باب المندب وتم قتل وأسر كل من كان في ذلك الساحل. جزيرة ميون تم تحريرها بعملية بحرية خاطفة، حاولت الميليشيا الحوثي أن تنقذ يعني أفرادها في هذه الجزيرة، لكن أيضا جوبهت بضربات من الجو ومن البحر، وبالتالي تم تحرير جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، إضافة إلى الساحل الواقع ما بين ذوباب وباب المندب عملية عسكرية خاطفة. ثم طورت القوات المسلحة نجاحاتها باتجاه الشمال وتحركت حتى وصلت إلى جبل العمري، وتم السيطرة على تلك الجبال وهي جبال حاكمة ومطلة ومساهمة بشكل كبير على السيطرة على كل المنطقة المحيطة بها. كان هناك محور آخر تحركت القوات من جبل كهبوب باتجاه موزع وباتجاه الوازنية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: الطريقة المؤدية إلى باب المندب، وأيضا فصل تعز وحصارها ما بين تعز وأيضا لحج وعدن. كان لديه بعض الأهداف الاستراتيجية في هذه المعركة، لكن مع تحرك معارك باب المندب وأفشال الهدف الاستراتيجي الأول وتعطيل مكتسباته في باب المندب وتحرك المحور الآخر باتجاه تعز باتجاه الهدف الآخر للحوثي، بمعنى أن الساعة القادمة ستفشل أيضا كل نجاحاته في محافظة تعز، أي خلال ساعة أو يوم أو يومين على تقدير سوف تكون تعز بالكامل كل ما حققه الحوثي خلال الأيام الماضية.
1: سنأتي إلى الصفوف الزمنية عميد محمد. إذن أفهم منك بأنه كل ما تقومون به هو مصمم لسحب المكتسبات من الحوثي، وهذا يسير باتجاه المخا الآن كما أخبرتنا. كنتم أيضا أعلنتم السيطرة النارية على طريق ذباب المخا، فهل هذا يعني أن إمدادات الحوثيين قد قطعت بهذه السيطرة، أم أن لديهم طرق بديلة يستخدمونها؟ لأنه أيضا عندما تقدمت القوات الحكومية باتجاه ذباب اضطرت لأخذ طرق التفافية لتصل.
0: وطبعا موضوع ذباب انتهينا منه، احنا الآن نتكلم على تباب العمري، وهذه تباب العمري وجبل العمري ومعسكر العمري هو بعد ذباب ب 11 كيلو تقريبا، وقد سيطرت القوات المسلحة عليه وتقدمت وأصبحت في منطقة قريبة من المخاء، يعني هي الآن قريبة من المخاء بمسافة 17 إلى 20 كيلو، وقد نكون في هذه الساعات القريبة القادمة قد تكون القوات المسلحة قريب المخاء. ومن أجل سؤالك الذي سألتي لا يحصل التفاف، هناك محور آخر وقد أكدت عليه في حديثي، المحور الآخر الذي يعمل من جبال كهبوب ومن جبال باتجاه مفرق الوادي هو يؤمن بشكل مباشر الأعمال القتالية للقوات المسلحة على الساحل، لأن لا يمكن لأي أعمال قتالية أن تتحرك في قطاع الساحل الغربي بدون أن تؤمن جانبها الأيمن وبدون أن تؤمن ميمنتها، لأنه في الأخير الميمنة هي مهمة جدا للقوات المسلحة اليمنية من أجل التأمين.
1: عذرني المقاطعة عميد محمد، وردتنا الآن صور نعرضها على الهواء مباشرة، يعني وأتمنى منك أن تتابعها لنفهم منك ما يجري. هذه الصور مشاهدينا نشرتها جماعة أنصار الله الحوثيين، لما يبدو أنها استهدافات في رأس العارة في محافظة لحج. إذن هذه الصور وردت الآن، نشرتها وسائل إعلامية تابعة لأنصار الله الحوثيين، تظهر استهدافات في رأس العارة في محافظة لحج. عميد محمد، هل تتابع معي هذه الصور؟ هل لك أن تشرح لنا ماذا نشاهد أو ماذا نشره الحوثيون؟
0: والله أولا نحن في معركة والخسائر هي واردة. طبعا القوات المسلحة اليمنية اندفعت بمئات الأطقم العسكرية، إذا كان الحوثي الآن استهدف مدرعة أو مدرعتين أو ثلاث مدرعات، فالقوات الجوية اليوم قامت ومعها وهي غطاء جوي مكون من 100 طائرة، قام بتدمير مئات العربات المدرعة خلال الساعات الأولى. وقد أعلن الناطق التحالف العربي عن 300 وشوية أهداف، أي 300 هدف. يعني الآن نحن نشاهد كم أهداف ضربتنا، 3 4 أهداف 5 أهداف، نحن نتحدث عن قطاع جوي مكون من 100 طائرة ضرب، يعني أحرق الأخضر واليابس ومكن القوات المسلحة، ولاحظتوا تحرك القوات المسلحة تتحرك بأريحية كاملة، تتحرك بأريحية مطلقة، تتحرك بدون مقاومة، الحوثي أصبح معزول تماما. لاحظي هذه الأطقم يعني كم استهدف منها، ولذلك الحوثي يحاول بهذه الصور أن يغطي بعض خسائره ويغطي أو يرفع معنويات قواته، لكن الخسائر هي واردة في المعركة. لكن بمقارنة الخسائر الذي يخسر الحوثي، نحن نتكلم على خسائر بآلاف الأفراد وبمئات المعدات التي يخسرها الحوثي، التي خسرها الحوثي اليوم فقط، وما زالت الضربات الجوية مستمرة حتى هذه اللحظة.
1: عميد محمد، ما المقصود بالهجوم الاستراتيجي على صنعاء؟
0: هناك ضربات تم استهدافها، وهي ضربات مهمة جدا ورئيسية ومركزة، استهدفت قيادات من الصف الأول، وطبعا الحوثي لن يعلن عليها. هناك مراكز قيادة رئيسية، هناك كما يبدو نجاح استخباراتي كبير، استطاعت النجاح الاستخباري أن يحصل على بنك أهداف رئيسية، وبالتالي إصابة هذه الأهداف الاستراتيجية التي وصلت للاستراتيجية، أنا أعتقد أنها سيكون لها أثر كبير على سير المعركة بالنسبة للميليشيات، وأنها ستؤدي إلى إرباك للقيادة والسيطرة وإرباك لمنظومة الاتصالات. وبحسب المعلومات أنها أصابت يعني كبد هذه الميليشيات ومراكز قيادتها، وأيضا أصابت كثير من مخازنها الاستراتيجية، وبالتالي عندما تصف بالاستراتيجية فهي تؤكد على نجاح استخباراتي كبير. أصاب يعني الكتلة الصلبة لهذه الميليشيات سواء على مستوى القيادات أو على مستوى عقد الاتصالات أو على مستوى مراكز القيادة أو على مستوى التسليح أيضا.
1: طيب يعني الإعلامي لم يضع سقف زمني للعملية، عمليات فجر اليمن بشكل عام. حضرتك تتحدث عن شيء ما سيغير الموازين بشكل كامل خلال أيام، ولكن التقديرات يعني الأخرى لخبراء عسكريين تتحدث عن شهور، تتحدث عن سنوات ربما.
0: بالنسبة لمعركة المخاب بالذات أنا لا أتوقع أنها ستطول، لأنها معتمدة على يعني على قطاع جوي كثيف جدا. الحوثي استنزف في هذه الجبهة، نعم الحوثي مقاتل شرس ومرتبط بالأجندة الإيرانية، ميليشيات عقائدية، ميليات تستميت في أي هدف تقاتل عليه، لا يهمها الخسائر، هي طبعا الخسائر البشرية عندها آخر اهتماماتها، تخسر 10,000 تخسر 20,000 تخسر 40,000، يعني هي ميليشيات إرهابية آخر ما تفكر فيه هو النفس البشرية. لكن مع ذلك أنا أعتقد مع الغطاء الجوي، مع الضخامة القوات المسلحة اليمنية المهاجمة في هذه الجبهة، وأيضا تحشيدات وإمكانية القوات المسلحة اليمنية، أعتقد أنها سيؤهلها فيما يتعلق بهذه الجبهة إلى ختم المعركة خلال أيام. وأتوقع طبعا مع تحرك الجبهات الأخرى، ما زال هناك جبهات أخرى بكامل عدتها وبكامل عددها وبكامل جاهزيتها، لم تتحرك حتى الآن، جبهات أحجة، جبهات صعدة، جبهات الجوف تتحرك في إطار تكتيكي بسيط. جبهة مأرب اليوم كان هناك انتصارات في جنوب مأرب، تم تحرير عروق العروق أو قرون البور مع الفليحة. هناك أخبار أن هناك أيضا اقتربت من عقبة ملعى ومن معسكر أمريش في جنوب مأرب، أي أننا سنشهد خلال الساعات القادمة تحرير أول مديرية في محافظة مأرب. وبالتالي نتكلم اليوم على معركة شاملة، وأنا أتوقع إذا كانت المعركة تمضي بما مخطط لها وخصوصا مع الإسناد الجوي، أنا أعتقد أن الميليشيا الحوثية لن تستطيع أن تقاوم كثيرا، خصوصا مع أول تحرير لأي محافظة، وخصوصا محافظة الحديدة أو محافظة البيضاء أو محافظة الجوف أو محافظة صعدة، هذه محافظات استراتيجية رئيسية نتوقع تحريرها في القريب العاجل بإذن الله.
1: أود أن أسمع منك تعليق على إعلان جماعة الحوثي الحظر الجوي على المملكة العربية السعودية وأجواء السعودية غير آمنة ستكون بحسب توصيفهم، في تقاطع وتشابه حتى في الكلمات مع إعلان الحظر البحري الذي حصل قبل فترة.
0: نشوف ينفذوا ويحاولوا ينفذوا، نشوف قدراتهم العسكرية، هل سيستطيعون إغلاق المجال الجوي السعودي؟ نشوف، ما هذا التعليق؟ هل لديهم الإمكانيات لتنفيذ هذا البيان؟ لنرى.
1: طيب حضرتك تحدثت عن 100 مقاتلة تسند جوا القوات البرية اليمنية، عميد محمد ما الذي تغير في التنسيق ما بين الطرفين، ما بين القوات البرية اليمنية والإسناد الجوي السعودي الآن، واختلف عن سابق ما حصل في سنوات سابقة؟
0: طبعا اليوم هناك جهد جوي وهناك إسناد مصاحب وقريب. الجهد الجوي يقوم بالضربات في كما سميت الضربات الاستراتيجية، أي أنه يضرب ضربات رئيسية في مراكز رئيسية كالجوف كصعدة كصنعاء كالبيضاء، بعيدا عن مراكز العمليات او عن العمالة القتالية التكتيكية. التكتيكية، هناك الاستناد المصاحب والقريب، وهذا هو الفارق في الأعمال السابقة. اليوم هناك قوات تتحرك على الأرض، وهناك إسناد مصاحب وقريب مرتبط بضباط ارتباط على جوي على الأرض يقوم بمساعدة القوات أثناء الأعمال القتالية أو أثناء الأعمال التكتيكية على الأرض. وبالتالي تلاحظين اليوم، لو لاحظت بعض الفيديوهات لتحرك القوات، تقريبا لا تواجه أي مشكلة على الأرض، لأن هناك من يستخدم الأرض المحروقة أو صندوق القتل، ومعروف الإسناد المصاحب والقريب، هو يقوم بإسناد القوات خطوة بخطوة، أي كيلو بكيلو، أي أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالتحرك وفقا لغطاء جوي لا ينقطع. نتكلم على 100 طائرة، أي أن هناك يعني الأجواء مغلقة تماما أمام القوات المسلحة، وتتحرك بأريحية كاملة وتلتقط أي هدف يعني على خطوط القوات أو على خطوط الاستراب، إضافة إلى خطوط التعزيز، إضافة أيضا إلى الأعمال الجهد الجوي كما ذكرت لك في العمق أو في خطوط التعزيز أو مراكز القيادة وعقد الاتصالات. أي أن القوات الجوية تقوم بعمل مرتب غير سابقاته. الإسناد المصاحب والقريب تقريبا هو عمل جديد وعمل يعني يفرق في الأعمال القتالية على الأرض.
1: العميد محمد الكوميم مستشار وزير الدفاع اليمني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. حذر رئيس هيئة أركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد اللهي من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستطاول نيرانها الجميع، كما وجه رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي لانعدام الأمن هو وجود الجيش الأمريكي، مضيفا أن استمرار وجوده سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. وحذر المنظمات الدولية خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات لا أساس لها بشأن المراكز النووية الإيرانية. كما أكد عبد اللهي أن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. قال علي فدوي أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة بلاده، وأن كمية النفط التي تمر عبر المسار الجنوبي للمضيق لا تزال عند مستوى محدود. أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السفن التي تستخدم المسار الجنوبي من مضيق هرمز تلقت تحذيرات من إمكانية استهدافها في أي نقطة من جانب القوات الإيرانية، مدعيا أن ما بين 3 إلى 4 ملايين برميل من النفط فقط تمر يوميا عبر هذا المسار، ومشيرا إلى أن هذه الكمية تعد ضئيلة بمقارنة حركة الملاحة هناك قبل الحرب. وللمرة الأولى منذ الحرب على إيران تجاوزت شحنات النفط الأسبوعية من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب بحسب ما أعلنته شركة كيبلر. أضافت الشركة أنه على الرغم من استمرار التوتر في مضيق هرمز تتعافى التدفقات النفطية ولكن عبر مسارات بديلة. فما شكل هذه الخريطة؟ لنتابع.
2: براميل نفط كانت تئن طيلة فترة الحرب يبدو أنها تنتعش من جديد. بيانات شركة كابلر تعلن بالأرقام استعادة صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران إلى مستويات ما قبل الحرب، متخطية 18 مليون برميل يوميا. نفط عاد إلى الأسواق لا إلى خريطته القديمة في مسارات بديلة، فما الذي تغير؟ نحو 40% من التدفقات غير الإيرانية باتت تتجنب العبور المباشر من هرمز، مشيرة إلى أن معظم التدفقات البديلة تمر عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات إلى منافذ خارج المضيق، في حين اتجه جزء آخر إلى البحر الأحمر وخليج عمان الذي أصبح مسارا متزايد الأهمية لتجاوز القيود التي تحاول طهران فرضها على الملاحة. هنا
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى قطر لإجراء مباحثات مع نظيره القطري ومع عدد من المسؤولين القطريين. ربما هذه المباحثات متعلقة بتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، خاصة وأن قبل أيام عباس عراقشي وفي زيارة له إلى الدوحة تلقى الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، ويوم أمس مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كان قد أعلن بأن طهران تناقش الرد الأمريكي في طهران في اللجنة السداسية. هذه اللجنة المكونة من عدد من قادة القادة في الجيش والحرس بالإضافة إلى الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ووزير الخارجية، وهذه اللجنة هي ضمن عمل مجلس الأعلى على الأمن القومي الإيراني، وبالتالي يمكن القول بأن ربما وزير الداخلية الإيراني يحمل الرد الإيراني على الرد الأمريكي وسيسلمه للوسيط القطري. في مساحة التحليل هنا في وسائل الإعلام الإيرانية تشير وسائل الإعلام إلى أن ربما اسكندر مؤمني، والذي خلال الفترة الماضية أيضا كان عضو في الوفد المفاوض الإيراني وقام بزيارة إلى باكستان وأيضا تحدث مع الوسيط الباكستاني، ربما هذه المرة أيضا يحمل رسالة من الجانب الإيراني للجانب القطري حول المقترح الإيراني فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ والسفن التجارية الإيرانية. ديما،
1: شكرا جزيلا لك من طهران، مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. قال مراسل تلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد وأصيب 3 آخرون جراء غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة. كذلك نفذت مسيرة إسرائيلية غارة أدت لإصابة فلسطيني على الأقل، وقد نقل إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج. ونتابع التطورات في قطاع غزة مع مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، ينضم إلينا من دير البلح. عبد الله، ضعنا في صورة الأوضاع في القطاع.
2: مرحبا ديما. بلا شك وتيرة الخروقات لم تتوقف على قطاع غزة منذ ساعات الصباح. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها على الأرض سواء في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة، وهنا نتحدث عن منطقة حي التفاح في شرق مدينة غزة والتي نفذت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من عمليات النصف الواسعة، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة غزة، وهنا نتحدث عن منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة والتي تواصل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التسوية والتدمير وأيضا إطلاق النار باتجاه خيام النازحين. في وسط القطاع تحديدا في شمال مخيم البريج وأيضا في جنوب مدينة دير البلح كانت هناك عمليات تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية وأيضا عمليات إطلاق للنيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في تلك المنطقة، أدت أيضا لإصابة عدد من المواطنين في هذه المناطق بجراح مختلفة. في جنوب قطاع غزة أيضا وفي مدينة رفح نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نصف واسعة في تلك المنطقة، علما بأن هذه المنطقة هي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة وتقوم بتسوية هذه المناطق بصورة شاملة بالأرض جراء عمليات النصف، بالإضافة إلى تنفيذ المسيرات الإسرائيلية لغارتين على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتحديدا في مناطق المواصي، أدت إحداها إلى استشهاد أحد المواطنين صباح اليوم، وغارة أخرى أيضا أدت لسقوط عدد من المصابين جراء هذه الغارات. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات مستمرة ومتواصلة، عدد من الشهداء والمصابين لا سيما الذين باتوا يصابون بصورة أكبر جراء إطلاق الرصاص العشوائي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وباتوا يصلون إلى المشافي في بصورة يومية، في سياسة واضحة باستمرار وارتفاع واتساع وتيرة هذه الانتهاكات والخروقات.
1: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغيير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
3: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
4: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
3: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
4: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
3: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
5: سرايا غزة بحر.
6: والله مش كذا، هذه يعني أسهل وأقرب، هذيك أبعد. يعني اللي ساكن في الزيتون يلف لفة كبيرة، واللي ساكن على البحر بس يطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفة كبيرة، يعني حتكلفه بدل 10 حتكلفه 20 مواصلة.
4: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خرابا بعد أن

0: في طاح، لا بدي اروح على بيت لا يا جنب بيت حنون في طاح، لا بدك شر في شيء، عدد سكان مكثف لدرجه انك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز انك تلاقيش وسع.
1: بعد ساعتين وصلنا الى السودانيه، النقطه الاخيره التي يمكن الوصول اليها شمالي غزه. كانت الرحله هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعه فقط. هذا المكان يعني لشخصيا الكثير، فهنا كان بيتي. تغيرت ملامح المكان حتى لم أعد أعرفه، لم يبق لي كما بقية السكان سوى الذكريات وكثير من الركام. سلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: أفادت منسقية النازحين واللاجئين في السودان بارتفاع عدد النازحين مؤخرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور إلى نحو 6000 شخص، وذلك خلال الأسبوع الماضي لوحده. هذا وأشارت منظمات إنسانية محلية إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يعاني منها النازحون، مطالبة بالتدخل الدولي الإنساني العاجل لإنقاذ الأرواح. أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسينارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دي سيلفا.
3: لم تحقق معظم استطلاعات الرأي توقعاتها، لم يتقدم لولا دا سيلفا على فلافيو بولسونارو، ولم يحسم السباق بجولته الأولى.
4: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية، وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة.
3: تقدم بولسونارو الابن على دا سيلفا، نعم، لكن أيا منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة المؤهلة للفوز بكرسي الرئاسة بعد، تقول المحكمة الانتخابية في برازيليا. وبالأرقام، حصل المرشح اليساري دا سيلفا والساعي لولاية رابعة غير متتالية على نحو 45% من أصوات الناخبين، بينما حصل بولسونارو اليميني المحافظ على أكثر من 47% منها، تطور حفز الأخير وعزز من ثقته في حسم نتيجة نهائية.
5: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن، وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة، بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى.
3: السباق الانتخابي الآن سينتقل إلى جولة الإعادة، وتلك سيخوضها مرشح اليمين واليسار في 25 أكتوبر. وفي حال فوز فلافيو بالجولة المقبلة، فإن ذلك سيعني تمديدا لسلسلة مكاسب اليمين المدعوم من ترامب في أمريكا اللاتينية على غرار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي. وبالتعليق على مجريات الانتخابات وبالنظر إلى النتيجة الأولية، بدا واضحا أن مخاوف الناخبين تجاه سياسات لولا الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وانعدام المساواة في عهده، لم تتبدد، خصوصا في ظل دين عام تجاوزت نسبته 82% في البلاد. هذه الثغرات استثمرها بولسونارو الابن الذي تحقق معه الشرطة بشبهة غسيل أموال، استثمرها في حملته الانتخابية، مروجا لتوجهاته المتشددة في ضبط المالية العامة وكبح نمو الإنفاق، والأكثر ميلا للسوق الخاصة كبديل لنهج لولا القائم على دور أوسع للدولة في الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
2: ونتابع من ساو باولو مع مراسل تلفزيون العربي معاذ موسى. إذن النتائج لم توافق التوقعات واستطلاعات الرأي، وجولة ثانية قادمة، دعنا في التفاصيل معاذ.
6: نعم ديما، تماما كما تصفين، نتائج مختلفة تماما عن تلك التي رصدتها استطلاعات الرأي على مدار الأسابيع الماضية وحتى قبيل بدء فرز الأصوات. هذه النتائج وتبعاتها بدأت تحقق تداعيات معتبرة على المستوى الاقتصادي. افتتحت السندات الحكومية البرازيلية اليوم، انخفضت بقرابة 100 نقطة أساس. الدولار انخفض اليوم بنسبة

0: 4% أمام الريال البرازيلي. المستثمرون هنا يرون في فوز فلافيو بولسونارو فرصة لإعادة هيكلة مالية، المزيد من التعديلات المالية لصالح الشركات الكبرى، وهذا يعزز حظوظ فلافيو بولسونارو في هذه الجولة الثانية المرتقبة في 25 من أكتوبر، ويصعب من مهمة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وسط حديثه المتكرر عن ضرورة نعم ديما.
1: شكرا لك من ساو باولو معاذ موسى مراسل تلفزيون العربي. وانتخابات أخرى في كيبيك الكندية الآن، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 127 نائبا في الجمعية الوطنية في انتخابات تتنافس فيها 5 أحزاب رئيسية يتقدمها في الاستطلاعات الحزب الكيبيكي المؤيد للانفصال عن كندا. تشير آخر استطلاعات الرأي إلى حصول الحزب الكيبيكي على نحو 30% من أصوات الناخبين، متقدما بفارق 7 نقاط على الأقل عن الحزب الليبرالي والمحافظين. أيضا من كيبيك الكندية ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي نبيل أبي صعب ليضعنا في الأجواء الانتخابية هناك وهذا التنافس. نبيل.
2: نعم ديما، الصناديق فتحت قبل نحو ساعة من الآن والإقبال جيد نسبيا، ولكن التوقعات بطبيعة الحال أن يزداد الإقبال في ساعات بعد الظهر. حتى الآن يحافظ الحزب الكيبيكي كما أشرت على تقدمه، ولكن يبدو أن هذا التقدم يتقلص في بعض الاستطلاعات. طبعا لا يمكن الركون للاستطلاعات وفق ما أظهرته انتخابات عدة حول العالم، ولكن من الواضح أن التقدم مستمر لهذا الحزب، علما أن مسألة الانفصال نفسها ليست على رأس الأولويات بالنسبة للناخبين كما تظهره أيضا الاستطلاعات، إذ أن الحزب الكيبيكي يشير إلى أنه سيجري الاستفتاء في حال فوزه، ولكن بعد 3 سنوات من الآن، أي بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجنبا لأي استغلال من جانب ترامب أو للسجال بين كندا والولايات المتحدة لمسألة الاستفتاء. لهذا الحزب أجندة ذات أبعاد متعددة، ولكن يتقدمها خفض الإنفاق وإشراك القطاع الخاص في مسألة الرعاية الصحية التي تعد هنا ملفا أساسيا للجانب المعيشي، إذ أن كندا تعاني حاليا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، ما دفع بالملف الاقتصادي والمعيشي إلى مقدمة الهموم الفعلية للناخبين، وهذا ما أظهرته لنا أيضا يعني الإجابات التي استمعنا إليها خلال الساعتين الفائتتين مع الناخبين هنا والذين شاركوا في التصويت في هذا المركز في مونتريال. الهم المعيشي أيضا هو على رأس أجندة الأحزاب الخمسة في الواقع، وكل هذه الأحزاب تتنافس على محاولة إرضاء الناخب الكيبيكي بالنسبة للبرامج الاقتصادية ودعم الاقتصاد وخفض الأسعار، ولكن المسألة الانفصالية التي يتفرد بها الحزب الكيبيكي يعني باتت أيضا عنوانا للدعاية السلبية من الأحزاب المنافسة الأخرى ضد هذا الحزب، إذ أن التوتر الحاصل حاليا بين كندا والولايات المتحدة عزز الشعور بالانتماء لكندا، وأيضا يعني يعطي الكنديين شعورا بالأمان بالبقاء في كندا متحدة. نعم. هذا على الأقل ما تقوله الأحزاب المنافسة للحزب الكيبيكي ديما.
1: شكرا جزيلا لك من كيبيك في كندا مراسل تلفزيون، أو من مونتريال في مقاطعة كيبيك الكندية مراسل تلفزيون العربي نبيل أبي صعب. اتهم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي روسيا باستهداف سفينة في البحر الأسود، وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن مسيرتان روسيتان شنتا هجوما وصفه بالمروع على سفينة مدنية كانت تحمل شحنة ذرة في مياه محايدة، مضيفا أن مواطنين أذربيجانيين وهنود كانوا على متنها، وكانت السلطات الرومانية أفادت بأن شخصين قتلا إثر غرقها وتم إنقاذ 11 شخصا من أفراد الطاقم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز قيادة للطائرات المسيرة ونقطة تفتيش للمركبات، فضلا عما وصفته بمنطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. وأوضحت الوزارة أن العمليات أسفرت عن تدمير معدات وأضرار مادية في المواقع المستهدفة. ونتابع تطورات من موسكو مع مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. ما التفاصيل؟ ما حصل في سومي سعد؟ وأيضا كيف تظهر المواقف الروسية الأخيرة تجاه التطورات؟
3: ديما، مرحلة الاتصالات الفضائية أو حرب الاتصالات الفضائية يبدو أنها بدأت في إطار الحرب الروسية الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية بالفعل أكدت اليوم أنها ضربت في مقاطعة سومي، وليس فقط مركز لإدارة المسيرات، لكنها ضربت 12 محطة لستارلينك، منظومة ستارلينك التي تستخدمها القوات الأوكرانية لتوجيه المسيرات داخل الأراضي الروسية. وضربت بالإضافة إلى ذلك 55 مركزا للروبوتات في هذه المنطقة، هذا وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية. إذن يبدو أن الجانبين دخلا هذه المرحلة، أي مرحلة استهداف أنظمة إدارة الإدارة والتحكم والتوجيه للمسيرات، وخصوصا الأنظمة الفضائية. الجانب الأوكراني من المعروف أنه يستخدم أقمار ستارلينك التجارية التي توجه المسيرات الأوكرانية، والروس أطلقوا منذ فترة منظومة مشابهة لستارلينك تسمى راسيفيت، حتى أن ديمتري ميدفيديف خرج في تهديد بالأمس للجانب الأمريكي من أنه يحذره من محاولة تعطيل عمل المنظومة الفضائية الروسية التي تعادل أو تناظر ستارلينك. الجيش الروسي في السياق نفسه أعلن اليوم إسقاط 861 مسيرة أوكرانية فوق عدد كبير من المقاطعات الروسية. إذا تحدثنا عن منطقة سومي تحديدا وأهميتها بالنسبة للجيش الروسي وهذا الاستهداف، فهو يكمن في أن سومي تحديدا تعد من المناطق التي يستخدمها الجانب الأوكراني لتوجيه المسيرات لضرب مدن مثل بريانسك وكورسك وباقي مناطق الحدود الروسية المتخمة للحدود الأوكرانية. لكن لدينا في السياق نفسه أيضا تطورا مهما، عمدة مدينة موسكو أعلن اليوم أن العاصمة تصدت منذ بداية شهر سبتمبر الماضي لعشرة آلاف مسيرة استهدفت العاصمة فقط لوحدها.
1: من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك. ختام هذه الساعة، أعود لألقاكم بعد قليل في ساعة جديدة.

0: عملي فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: هل يضعين في أجواء هذه
4: الحلقة؟ سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: بدك تحكي أنك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
7: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-221-3091.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: ذباب. كما أكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات الحكومية أحرزت تقدما مهما ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأخرود جنوب مدينة تعز، ودمرت عربة قتالية مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. في المقابل أعلنت عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت الدخول إلى مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس السيادة رشاد العليمي. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. مرحبا بك مجددا علي. علي، الأخبار كثيرة عما يحدث على جبهات القتال، نريد نعرف آخر ما وصلكم من معلومات عن التطورات على الجبهة.
6: مرحبا خالد. أولا هنالك تضارب روايات وتضارب أنباء كذلك بشأن طبيعة السيطرة، بشأن هذه التطورات الميدانية. هنالك مواقف متتالية تلي أيضا حالة التصعيد المستمرة في أكثر من جبهة. المعلومات الآن أن هنالك معارك مستمرة أيضا في جبهة باب المندب. قبل قليل كان أعلن جانب الحكومة في عدن، وسائل إعلام تحديدا تتبع جانب الحكومة في عدن مثل التلفزيون التابع للحكومة أو في عدن أو كذلك وكالة سبأ التابعة للحكومة في عدن، عن سيطرة القوات التابعة للحكومة في عدن على مدينة المخا بعد ساعات من إعلانها أنها سيطرت كذلك على مديرية ذباب والمعسكرات والمناطق المحيطة بباب المندب. وباب المندب في عملية كان أطلق عليها عملية فجر اليمن، بدأت هذه العملية أعلنت أمس ثم بدأ التحرك أو تنفيذ هذه العملية صباح اليوم. هكذا تأتي التطورات حتى اللحظة في الميدان، لكن هنا بالمقابل موقف لا يوجد أي تعاطي إعلامي مع طبيعة هذه التطورات الميدانية في هذه الجبهة بالتحديد. كان صباحا هنالك مصدر عسكري هنا يتبع الجانب العسكري في صنعاء ينفي هذه المعلومات وهذه الإعلانات الجديدة أو الإعلانات العسكرية من قبل جانب الحكومة في عدن، ويقلل من أهمية هذه العملية العسكرية وفقا لهذا المصدر العسكري. لكن خلال الساعات الأخيرة لا يوجد تعليق عسكري رسمي بشأن طبيعة التطورات والجبهة في باب المندب، لكن هنالك كانت بيانات عسكرية تتعلق بطبيعة التطورات في جبهة تعز. قبل قليل أعلن مصدر عسكري عبر وكالة سبأ التابعة هنا للحكومة في صنعاء، تحدثت أنه تم إخراج كما تقول قوات تابعة للحكومة في عدن من مديريتي المواسط والمعافر في محافظة تعز. هذه المديريات التي كانت تشهد منذ الصباح وفقا لمعلومات ميدانية وعسكرية مواجهات وهجمات متبادلة. جاء هذا الإعلان من قبل الجانب العسكري في صنعاء بعد أن كان أعلن معنا أمس عن السيطرة على مديريات أخرى مثل سامع والتربة والشمايتين، في إشارة إلى أن السيطرة التابعة لقوة صنعاء ربما في جبهة تعز تتسع في ريف تعز تحديدا، وهذه المديريات المحيطة بتعز وفقا لما أعلن هنا من صنعاء. لكن أيضا على هذا الإعلام من صنعاء لا تعليق من قبل جانب الحكومة في عدن، باستثناء أن الحديث هناك يقول بأن هنالك معارك ما زالت تدور في هذه الجبهات، وبأن هنالك تصدي لهجمات قامت بها قوات صنعاء في هذه الجبهات، ويتحدث جانب الحكومة في عدن عن إحراز تقدم في هذه الجبهات، إلى جانب أيضا أن معارك أخرى اليوم أو جبهات أخرى فتحت أو عاد التصعيد إليها بعد أن كانت هدأت خلال الأيام الأخيرة، والحديث هنا عن جبهة مأرب تحديدا أو جبهة الجوف. معلومات ميدانية وعسكرية تحدثت عن مواجهات وهجمات متبادلة شهدت الساعات الأخيرة تحديدا في جبهات جنوب وشمال مأرب مثل مناطق الفليحاء أو البلق الشرقي محيط معسكر أمريش في جنوب مأرب، إلى جانب أيضا منطقة مدخل في شمال مأرب. هكذا تبدو التطورات الميدانية، إلى جانب غارات مكثفة شنت على شرق الجوف، وغارات أيضا تواصلت على مواقع في صنعاء ومواقع في صعدة وفقا لما أعلن هنا من قبل الجانب العسكري والإعلامي في صنعاء، الذي يقول أيضا إن هذه الغارات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في صنعاء تحديدا، وتحديدا في مناطق سنحان وسعوان وبني حشيش، ويتحدث عن مقتل امرأة وطفلة وإصابة آخرين بفعل هذه الغارات التي يتهم الجانب السعودي بشنها طبعا. خالد، هنالك أيضا مواقف متتالية جاءت من صنعاء متزامنة مع هذه العملية العسكرية التي أعلنها جانب الحكومة في عدن أو مجلس القيادة الرئاسي، وتحديدا رئيس المجلس رشاد العليمي. قبل قليل كان هنالك تصريحات لمهدي المشاط وهو رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، قال بأن المعادلات لصنعاء أو تنفيذ المعادلات لصنعاء مستمرة حتى تتحقق الأهداف المتمثلة في إنهاء الحرب والحصار من قبل الجانب السعودي، وهي المعادلات التي تم إعلانها في 13 يوليو المتعلقة بمعادلة الحصار بالحصار أو التصعيد بالتصعيد. أيضا محمد عبد السلام وهو المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قال بأن الجانب السعودي في تصعيده الجديد عليه أن يتحمل تبعات ونتائج هذا التصعيد، بعد أن كان طبعا جانب التحالف أو المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أعلن أنهم سيشاركون في أو أنهم مشاركون في العملية التي بدأت خلال الساعات الأخيرة من قبل جانب الحكومة، وقال بأنهم سيساندون هذه العملية بغطاء جوي على مدار الساعة. بعد ذلك كانت هنالك بيانات من الجانب العسكري يحذر فيه شركات الطيران من أن الأجواء السعودية غير آمنة، ما دام أن التصعيد السعودي كما تقول هذه البيانات مستمر على اليمن، ويقولون بأن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات القوات التابعة لصنعاء ما دام هنالك تصعيد مستمر من قبل الجانب السعودي. إذن الموقف هنا من صنعاء ما زال يتمثل أو يحمل الجانب السعودي مسؤولية هذا التصعيد، ويقول بأنه سيواجه هذا التصعيد بتصعيد آخر، كما أنه قال أيضا في بيان عسكري آخر أنه استهدف تحشيدات عسكرية في جبهة أو في منطقة رأس العرى وهي القريبة من ذباب والمناطق التي كان أعلن جانب الحكومة السيطرة عليها. وهكذا إذن تتضارب الروايات والأنباء بشأن الوضع الميداني تحديدا في هذه الجبهات.
5: شكرا لك علي. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر يمنية تؤكد للتلفزيون العربي أن القوات الحكومية تسيطر على منطقة جنوب المخا. إذن المصادر يمنية تؤكد للتلفزيون العربي أن القوات الحكومية تقدمت وسيطرت على منطقة جنوب المخا. ينضم إلينا معاذ منصر المراسل التلفزيون العربي من تعز. معاذ، نريد أن نعرف إن كان هناك تفاصيل عن هذه الأخبار التي تتحدث عن تقدم القوات الحكومية باتجاه المخا.
4: ايه طبعا، تواصلت المعارك العسكرية بشكل لافت وكبير في مدينة المخا في الساحل الغربي، وتمكنت القوات الحكومية بحسب مصادر عسكرية وميدانية من التقدم باتجاه مدينة المخا. المصادر العسكرية والميدانية التي تحدثنا إليها قالت بأن القوات الحكومية باتت يعني تقترب من مدينة المخا، ولم تعد يفصلها عنها مركز المدينة سوى 7 كيلومترات. نحن نتحدث عن عملية عسكرية كبيرة تدور في هذا الساحل، مسنودة بقوات بإسناد قوي لطيران التحالف العربي. أيضا، لكن التطور ربما تقريبا باتت محسومة معركة الساحل الغربي، وبات وصول القوات الحكومية إلى مدينة المخا، يعني نحن على بعد مسافة زمنية قصيرة، ربما الليلة ستتمكن القوات الحكومية من الدخول إلى مدينة المخا والسيطرة عليها بشكل كامل وفق تقديرات عسكرية ووفق مصادر عسكرية أيضا ميدانية. لكن الجديد هو ما يدور في الريف الجنوبي لمدينة تعز. هناك معارك محتدمة حاليا، ويعني احتدمت المعارك بشكل كبير جدا، المعارك العسكرية بين القوات التابعة للحوثيين وبين القوات التابعة للحكومة اليمنية، خصوصا في منطقة المصراخ وفي منطقة المعافر، مديرية المعافر، وفي السمسرة، وفي بعض المواقع المجاورة. المعلومات والمصادر الميدانية تحدثت عن تعزيزات عسكرية للحوثيين أرسلها الحوثيون من منطقة الصافية باتجاه السمسرة وباتجاه مفرق يفرس القريب من منطقة نجد قسيم، وأيضا باتجاه الكدحة. المعلومات تفيد بأن المعارك هنا تأخذ يعني تحتدم المعارك بشكل كبير جدا، واليمن والسكان تعز يترقبون يعني دحر الحوثيين في كل هذه الجبهات التي تقترب من الطريق الذي يربط مدينة تعز بمدينة التربة وبمحافظة عدن وبالمحافظات الجنوبية، خصوصا وأن هذا الطريق يمثل شريان رئيسي وحيوي لهم خصوصا. ففي الساعات الماضية كان أبناء تعز قد بدأوا يشعرون بالقلق بشكل كبير إزاء انقطاع طريق تعز عدن، وبدأت هناك في مدينة تعز أزمة مشتقات نفطية تطفو على السطح. هناك أيضا بدأ الناس يهرعون إلى كثير من الأسواق لشراء بعض حاجياتهم، لأن أبناء مدينة تعز يعرفون ماذا يعني قطع طريق تعز عدن، وهذا قطع الطريق تعز عدن أعاد إليهم سنوات من المعاناة، أعاد إليهم ذاكرة الحصار، أعاد إليهم الطرق البديلة الوعيرة التي ظلوا يستخدمونها طوال السنوات الماضية، وبالتالي هم يعرفون ماذا يعني يعني قطع هذا الطريق. وبالتالي أيضا كان هناك عملية نزوح كبيرة خلال الساعات الماضية عندما تمكن الحوثيون من فرض سيطرتهم خلال تلك المناطق. نحن نلاحظ هناك فرق كبير بين عندما يعني طوال أسابيع ظلت هذه المعارك تدور في منطقة جبلية شديدة الوعورة، تتداخل فيها التباب، تتداخل فيها الممرات الضيقة والوديان، وبالتالي كانت تواجه الأطراف المتحاربة في هذه المناطق صعوبة كبيرة جدا. نحن ظلينا نرى يعني انتقال السيطرة على بعض المواقع في كثير من هذه المناطق الجبلية كانت تتم خلال ساعات من طرف لآخر، بينما الآن حاليا هناك انهيارات كبيرة، خصوصا ربما الحوثيون يشعرون بالانهيار هناك، يعني خصوصا بعد العملية العسكرية التي يعني انطلقت في مدينة المخا والساحل الغربي. هناك تخلخلات وفق مصادر عسكرية وميدانية، هناك حالة من الارتباك، هناك حالة من الفرار، هناك حالة من الأسر، هناك يعني عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات التابعة للحوثيين في هذه الجبهات. وبالتالي ربما نحن أمام مسرح عمليات مفتوح، لكن الكفة يعني تذهب لصالح القوات الحكومية سواء في مناطق الساحل أو في المناطق الواقعة في جنوب وغرب مدينة تعز.
5: أشكرك معاذ، كنت تتحدث معنا من تعز، كما أشكر طبعا علي الذهب الذي كان معنا من صنعاء. حذر رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة في إيران علي عبد الله من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستطاول نيرانها الجميع، كما وجه رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي لانعدام الأمني هو وجود الجيش الأمريكي، وأضاف أن استمرار وجوده أي الجيش الأمريكي سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. وحذر المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات وصفها بأنها لا أساس لها بشأن المراكز النووية الإيرانية، كما أكد عبد الله أن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. قال علي فدوي أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة بلاده، وإن كمية النفط التي تمر عبر المسار الجنوبي للمضيق لا تزال عند مستوى محدود. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السفن التي تستخدم المسار الجنوبي من مضيق هرمز تلقت تحذيرات من إمكانية استهدافها في أي نقطة من جانب القوات البحرية الإيرانية، وادعى أن ما بين 3 إلى 4 ملايين برميل من النفط فقط تمر يوميا عبر هذا المسار، وأشار إلى أن هذه الكمية تعد ضئيلة مقارنة بحركة الملاحة هناك قبل الحرب. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تسمح لما وصفه بنظام آيات الله في طهران بتهديد وجودها، واعتبر أن القيادة الإيرانية في أضعف حالاتها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. وأشار نتنياهو إلى أن قوات جيشه هاجمت مخازن الصواريخ الباليستية داخل إيران وأنها ألحقت بها أضرارا بالغة.
3: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن أن هناك خطر آخر كان يهدد الطائرات الأمريكية التي صارعت بالعودة إلى الولايات المتحدة.
4: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة، تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 من سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقا رجلا سادسا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعا بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
3: قال مراسل التلفزيون العربي أن فلسطينيًا استشهد وأصيب 3 آخرون جراء غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة. كذلك نفذت مسيرة إسرائيلية نفذت غارة أدت لإصابة فلسطيني على الأقل، وقد نقل إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير مشاهدينا الكرام يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر يرصد أبرز وجوه هذا التغير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
5: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
6: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
5: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
6: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
5: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
1: غزة بها، سرايا غزة، تعا غزة بها.
7: والله مش كذي، هذه يعني أسهل وأقرب، هذيك أبعد، يعني اللي ساكن في الزيتون بيلف لفة كبيرة، واللي ساكن على البحر بس بيطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفة كبيرة، يعني حتكلفه بدل 10 حتكلفه 20 مواصلة.
6: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خرابا بعد أن كان وجه غزة المشرق، كان متنفسا لسكان القطاع ومقصدا للمطاعم والمقاهي والحركة التجارية، أصبح اليوم مختلفا تماما.
5: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضا. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتبا دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
8: طب احنا وين نروح؟ في شيء بديل في الارض اليوم؟ لا بدي اروح على السودانيه في طاح، لا بدي اروح على بيت لايا جنب بيت حنون في طاح، لا بدك شر، في شيء عدد سكان مكثف لدرجه انك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز انك تلاقيش وسع.
6: بعد ساعتين وصلنا الى السودانيه، النقطه الاخيره التي يمكن الوصول اليها شمالي غزه. كانت الرحله هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعه فقط. هذا المكان يعني لي شخصيا الكثير، فهنا كان بيتي، تغيرت ملامح المكان حتى لم أعد أعرفه، لم يبق لي كما بقية السكان سوى الذكريات وكثير من الركام. سلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أوسارين جنوبي نابلس بالضفة، وتظهر الصور إقدام جنود الاحتلال على طرد المواطنين الذين كانوا يقطفون الزيتون من أراضيهم. دائما في الضفة، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، واعتقلت أحد أفراد أمن الجامعة خلال عملية الاقتحام، في حين أظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في محيط الجامعة. وتظهر هذه المشاهد صرح الشهداء داخل حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله بعد هدمه ومصادرته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي،
9: وشرعت بهدم هذا الصرح ومن ثم قامت بمصادرته قبل أن تنسحب من الجامعة.
3: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تمكنت من تحييد شخص قالت أنه حاول التسلل إلى أحد مواقعها العسكرية في جنوب سوريا، وأشار جيش الاحتلال إلى أنه سيواصل العمل فيما سماه بالمنطقة الأمنية، في حين كثفت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر في ريف القنيطرة في إطار ما تسميه مشروع سوفا 53.
10: جنوب سوريا مسرح لاعتداءات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه حيد شخصا بدعوى محاولته التسلل إلى موقع عسكري في جنوب سوريا، مشيرا إلى مواصلة العمل فيما سماها المنطقة الأمنية. بموازاة ذلك، تصعد القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف غرب قرية العشا في ريف القنيطرة لشق طريق عسكري داخل المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المشروع يحمل اسم سوفا 53. تقول إسرائيل إنه يهدف إلى تحصين الحدود ومنع هجمات محتملة من جماعات مدعومة من إيران، وبدأت تنفيذه عام 2022 من أطراف بلدة حضر وصولا إلى العشا جنوب القنيطرة. لكن إسرائيل كثفت أعماله بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ليمتد التوغل إلى داخل المنطقة العازلة بين 300 و1000 متر، مع الاستيلاء على مساحات من الأراضي الزراعية. المخطط الإسرائيلي يشمل شق طريق عسكري بعرض 8 أمتار وسواتر ترابية بارتفاع 5 أمتار، إضافة إلى نقاط مراقبة ومواقع عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في جنوب سوريا. وعلى امتداد
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
12: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبده للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-221-3091.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
5: راديو الحرية
6: 92.7
7: تصل واخرى لا تصل. هنا تتعثر قوافل الإغاثة في طريقها الى من يحتاجون اليها، شاحنات محملة بما تبقى من امل لملايين النازحين اصبحت هي الاخرى اهدافا للنيران في مشهد يختزل قسوة حرب لم تترك للمدنيين حتى طريقا آمنا للحصول على أبسط مقومات الحياة.
8: نزعنا يا أم فادي وجينا للقرى، وبعد جينا ذات يعني ما بدينا حاجة السماء، منتظرين خريف، وياهو الخريف جاء وخريف ذات ياهو طلع عشان الموية السنة بسيت وبهايم طلع ذات وبهايم أقوله، وما عندنا أي حاجة، حتى الموية ذات وقلت ما زي زمان، والإيش في السوق ذات بقى خالي وما في أمل.
7: من دلنج إلى جادجلي، شاحنتان تحملان علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي، تعرضتا لإطلاق نار أسفر عن مقتل أحد السائقين تؤكد شبكة السودان، في اعتداء جديد على العاملين في المجال الإنساني وسلاسل الإمداد المخصصة لإنقاذ المدنيين. هجوم يضع العمل الإنساني في مرمى الحرب ويذكر بأن الطريق إلى المساعدات لا يقل خطورة عن انتظارها. ففي فبراير الماضي اضطرت قافلة أممية إلى الانتظار أكثر من 40 يوما بسبب القتال وانعدام الأمن قبل أن تتمكن من الوصول بإمدادات تجاوزت 700 طن من الغذاء لدعم نحو 70,000 شخص. استهداف مباشر لمسار المساعدات يهدد حق المدنيين في الوصول إلى الغذاء والدواء، وانتهاك يستوجب تحقيقا مستقلا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنه. هذا ما دعا إليه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. في المقابل حملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مسؤولية الاعتداء وطالبت بفتح تحقيق مستقل وتحديد المسؤولين عنه وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
9: بالعودة لشأن الإيراني الإسرائيلي مشاهدينا الكرام، وتحديدا حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح بأن تهدد إيران وجود إسرائيل. نرحب معنا في الاستوديو بالباحث في الشأن الإسرائيلي السيد أنطوان شلحوت. مرحبا بك سيد أنطوان.
10: مرحبا أستاذ خالد.
9: طيب، الرجل على أبواب انتخابات، واضح تماما أنه يشعر بعزلة أوروبية أمريكية، انتقادات فيما يخص 7 أكتوبر، ولم يحقق الأهداف في إيران، لا استطاع أن يغير النظام ولا استطاع أن يقضي على برنامج النووي الإيراني بشكل حاسم. هل من الممكن أن يقوم نتنياهو بتوجيه ضربة لإيران في الفترة القريبة الآتية؟
10: يعني أعتقد إنه هذا هو ما سيحاول أن يسعى إليه. يبقى الجواب فيما إذا كان بإمكانه فعلا أن يوجه مثل هذه الضربة، أن يأخذ قرارا من الحكومة الإسرائيلية بتوجيه هذه الضربة، أم أن مثل هذه الضربة منوطة بالحصول على ضوء أخضر أمريكي. يعني هناك في إسرائيل جدل حول هذه المسألة، والكثير من المختصين الإسرائيليين الذين يتطرقون إلى هذه المسألة إلى رغبة نتنياهو بأن تؤدي تطورات الأمور في الساحة العسكرية والعملياتية الإسرائيلية إلى حرب كبيرة تسفر عن إعلان حالة طوارئ وتأجيل الانتخابات، إذا ما شعر بأنه لن يفوز بهذه الانتخابات بأن يرشح مرة أخرى لرئاسة الوزراء. والخلاصة شبه الإجماعية التي يتوصل بها عدد كبير من المختصين والمحللين العسكريين والسياسيين هو أن هناك شخصين يمكن أن يكبحا هذه الرغبة لدى نتنياهو. الأول هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه بات من المعروف، يعني كما ذكرت أستاذ خالد، يعني أنه من ناحية استراتيجية إسرائيل ربما لا يمكنها أن تشن حرب مكثفة على إيران لوحدها بدون المساعدات الأمريكية. والشخص الثاني هو قائد الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير، لأنه كان هناك سوابق في تاريخ الحروب الإسرائيلية قام بها قائد الجيش الذي يسمى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش بمنع رئيس الحكومة من شن حروب، أو بمنع رئيس الحكومة من الاستمرار في شن حرب بعد أن تم تنفيذ الخطة التي أوكلت الحكومة الجيش بتنفيذها. ولذلك هذه المسألة أنا أعتقد أنها ستظل على جدول الأعمال الإسرائيلي إلى أن يحين موعد الانتخابات. وإنت ذكرت بحق معلومة مهمة جدا، أن نتنياهو على أعتاب انتخابات، وبالنسبة له هناك غاية مقدسة من هذه الانتخابات هو أن يبقى في سدة الحكم، ولذلك كل الوسائل التي يمكن أن تخدم هذه الغاية مبررة في رأيه.
9: مبررة، لكن كما تفضلت لابد من أن يكون هناك موافقة أمريكية، ونرى أن هناك حشود عسكرية أمريكية تتجه إلى المنطقة، ولا يبدو أن هناك اتفاق رغم أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن المشكلة قد تكون في التوقيت، يعني بالنسبة لنتنياهو هو يحتاج الضربة قبل الانتخابات، قبل نهاية هذا الشهر
10: بالتأكيد،
9: والضربة في هذا التوقيت بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي سيعيش انتخابات الكونغرس ستكون مضرة جدا بالنسبة له، وبالتالي في تضارب مصالح حتى وإن كان هناك، لو هناك رغبة مشتركة لتوجيه الضربة.
10: بالتأكيد هناك تضارب مصالح، يعني ليس هناك اتفاق إجماعي بين الدولتين. يعني واضح أن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة مع إيران تتصرف بشكل أحادي الجانب، يعني هناك مواقف أمريكية ربما لا يتسع المجال لذكرها. الولايات المتحدة تعلن على رؤوس الأشهاد أن لديها مواقف تخصها لوحدها ولا يهمها موقف أي طرف آخر، بمن في ذلك الحلفاء الأقرب استراتيجيا لها مثل إسرائيل. ولذلك ستبقى هذه المسألة المفتوحة. هناك أيضا جزئية يعني في حديثك مهمة أن تطرح على جدول الأعمال فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا، هو أن الولايات المتحدة أيضا على اعتاب انتخابات أخرى، انتخابات النصفية. وهذه الانتخابات باعتقادي طبعا تعتبر مصيرية، وربما أكثر من ذلك بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولذلك سيأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور والمسائل عندما يتخذ أي قرار، سواء بدعم الحرب التي يسعى نتنياهو إلى تأجيجها ضد إيران لكي تكون بمثابة تعويض عن إخفاقه ربما في جبهات أخرى، وبناء على ذلك سيتخذ قراره الحاسم. ولكن لا شك أن القرار بشن حرب إسرائيلية على إيران منوط أولا وقبل أي شيء بضوء أخضر أمريكي،
9: بضوء أخضر أمريكي ربما لا نراه في هذا التوقيت الذي يمكن أن يناسب نتنياهو. لكن هل ممكن نتنياهو أن يقلب الطاولة، بمعنى يعلم أنه ممكن أن يخسر الانتخابات وهذه مصيبة كارثة بالنسبة لنتنياهو، ويعلم أيضا أن ربما نتائج انتخابات الكونغرس لن تكون في صالح الرئيس الأمريكي، وبالتالي يبحث عن مصلحته ويبادر هو بفعل شيء ما. والحجة قد تكون موجودة، الطائرة التي أتت من دبي.
10: نعم، فلاي دبي.
9: فلاي دبي
10: ممكن، ولكن عندها ستتركز الأضواء على القرارات الإسرائيلية الداخلية. يعني لذلك عندما يتم الحديث عن رغبة

0: الأمن العام، الشباك، جهاز الموساد، وهيئة الأركان العامة للجيش، هم أشخاص يدينون بالولاء لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكثر من كونهم مهنيين، يعني باللغة الإسرائيلية العلمية. لذلك السؤال، ربما سؤال المليون دولار كما يقولون، فيما إذا كان زمير يمتلك الرغبة والإرادة بأن يمنع نتنياهو عن تنفيذ ما يتطلع إليه بشأن الموضوع الإيراني وبشأن أهمية هذا الموضوع لكي يكسب جولة الانتخابات المرتقبة؟
1: أشكرك جزيل الشكر سيد أنطوان شلحت، الباحث في الشأن الإسرائيلي. الآن مشاهدينا الكرام إلى البرازيل. أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولزينارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دي سيلفا.
2: لم تحقق معظم استطلاعات الرأي توقعاتها. لم يتقدم لولا دا سيلفا على فلافيو بولسونارو، ولم يحسم السباق بجولته الأولى.
3: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية، وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة.
2: تقدم بولسونارو الابن على دا سيلفا، نعم، لكن أيا منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة المؤهلة للفوز بكرسي الرئاسة بعد، تقول المحكمة الانتخابية في برازيليا. وبالأرقام، حصل المرشح اليساري دا سيلفا والساعي لولاية رابعة غير متتالية على نحو 45% من أصوات الناخبين، بينما حصل بولسونارو اليميني المحافظ على أكثر من 47% منها، تطور حفز الأخير وعزز من ثقته في حسم نتيجة نهائية.
4: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن، وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة، بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى.
2: السباق الانتخابي الآن سينتقل إلى جولة الإعادة، وتلك سيخوضها مرشح اليمين واليسار في 25 أكتوبر. وفي حال فوز فلافيو بالجولة المقبلة، فإن ذلك سيعني تمديدا لسلسلة مكاسب اليمين المدعوم من ترامب في أمريكا اللاتينية على غرار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي. وبالتعليق على مجريات الانتخابات وبالنظر إلى النتيجة الأولية، بدا واضحا أن مخاوف الناخبين تجاه سياسات لولا الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وانعدام المساواة في عهده، لم تتبدد، خصوصا في ظل دين عام تجاوزت نسبته 82% في البلاد. هذه الثغرات استثمرها بولسونارو الابن الذي تحقق معه الشرطة بشبهة غسيل أموال، استثمرها في حملته الانتخابية مروجا لتوجهاته المتشددة في ضبط المالية العامة وكبح نمو الإنفاق والأكثر ميلا للسوق الخاصة كبديل لنهج لولا القائم على دور أوسع للدولة في الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
1: ينضم إلينا من ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن ساو باولو مراسلنا معاذ موسى. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك معاذ، بعد الصدمة هل استفاق جماعة لولا دي سيلفا؟ هل يحضرون الآن للجولة المقبلة وهم يأملون فعلا في النصر، أم المعركة محسومة بالنسبة لهم؟
5: نعم خالد، على الأقل ما صرح به الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يقول أنه مناسب لشخصيته ولليسار البرازيلي أن يذهب إلى جولة ثانية سيضع بها بطبيعة الحال كافة أوراقه وكافة ثقله، وأنه سيكون مستعدا ولن يستسلم بسهولة. رصد نتائج الجولة الأولى بطبيعة الحال، إذا ما أردنا مشاهدة النتائج بشكل أوسع وأعم بعيدا عن هذا الاستقطاب بين المرشح اليساري الرئيس لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو، هناك نتائج حقيقة صادمة وضعت حدا لأبرز شخصيات نفوذا في السياسة الداخلية البرازيلية.

0: مثال على ذلك رينان كالهيرو، أحد أبرز الشخصيات التي تمتعت بنفوذ في مجلس الشيوخ البرازيلي. هذه الانتخابات وضعت حدا له بعد 32 عاما قضاها في مجلس الشيوخ البرازيلي. هو وأخ ثاني له من عائلته فشلوا في تجاوز أو في الفوز في هذه الانتخابات، ما يشير إلى أن المسألة لم تقتصر فقط على الصدمة التي فاجأت الجميع بتفوق فلافيو بولسونارو في هذه الجولة الأولى، وإنما أيضا كذلك امتدت تشمل بعض مرشحي اليمين. كالهيرو هو من الحركة الديمقراطية البرازيلية ومن الرموز المعروفين بتأييدهم للسياسات المحافظة، ما يشير إلى تغير عام في المزاج الشعبي في البرازيل. هذا على المستوى الداخلي. المستوى السياسي والدولي خالد، الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بسرعة إعلان النتائج دون الإشارة لتفضيل أي من المرشحين أو الاتيان على ذكر أي أحد منهم بالاسم، على ما يبدو في ضمن السياسات الداخلية الأمريكية في مؤشرات يريد هو أن يمررها تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. الخارجية الأمريكية أعلنت كذلك عن إعادة فتح السفارة الأمريكية في برازيليا، والقنصليات الأمريكية المنتشرة على امتداد الجغرافيا البرازيلية كانت قد أغلقت يوم الخميس الماضي نظرا لتهديدات لم تحدد ماهيتها في ذلك الحين. الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي رحب بالنتائج وفوز ما وصفه بصديقه العزيز فلافيو بولسونارو، وأعاد وصف لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي بالشيوعي، أكد أن القارة الأمريكية تعود لمواطنين يريدون العيش بحرية، ورغبته في تعزيز العلاقات التجارية والتبادل الثقافي والسياسي بين الأرجنتين والبرازيل. على المستوى الاقتصادي، وهذه مسألة هامة جدا وستكون لها تبعات في الجولة الثانية المقبلة في 25 أكتوبر، خالد، السندات الحكومية افتتحت جلسة التداول اليوم بانخفاضات حادة حقيقة قرابة 100 نقطة أساس. هذا يشير إلى توجهات في السوق والبورصة البرازيلية ورجال الأعمال بتعويلهم على فوز فلافيو بولسونارو وتصعيب المهمة حقيقة على لولا دا سيلفا في هذه الجولة المقبلة. نعم خالد.
1: طيب حازم، كيف يتعامل جماعة بولسونارو الآن؟ هل يعتبرون أن المعركة حسمت لصالحهم؟
2: أيضا عبروا عن يعني مفاجأتهم، وهذا ما قاله فلافيو بولسونارو من برازيليا حيث سكنه هناك يوم أمس تعليقا على النتائج. كل استطلاعات الرأي كانت تعطي الأفضلية لتقدم لولا ودون حسم في الجولة الأولى، لكن ما حصل هو عدم حسم في الجولة الأولى وتقدم لبولسونارو وللبولسونارية عموما في إطار اليمين. هناك رمز كبير يحمله فلافيو بولسونارو أكد عليه في كلمته يوم أمس، وهو التغيير، وهو الشعار الذي عادة ما يتبناه اليمين في معظم الدول، الدعوة إلى التغيير، دعوة إلى الصوت المتمرد كما وصفه قبيل الجولة الأولى من الانتخابات، الصوت الذي يريد أن يصوت لفلافيو بولسونارو ليس حبا بفلافيو بولسونارو، وإنما كي لا يسمح للولا دا سيلفا بمواصلة مشوار الرئاسة. يعول اليمين البرازيلي على ذلك. المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالنقاشات الحزبية داخل البرازيل، خاصة مع الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وحصلت على 8% من الأصوات، حزب يميني وحزب وسط وحزب أيضا يساري مقرب ومشارك في حكومة لولا الحالية. حتى الحزب اليميني لا يميل إلى البولسونارية، وبالتالي هي أحزاب تبحث عن مصالحها. سيكون هناك مهمة كبيرة أمام كل من فلافيو بولسونارو وكذلك لولا دا سيلفا لإقناع الناخبين من هذه الأحزاب لأن يعطوا أصواتهم لأحد الطرفين لترجيح كفته بطبيعة الحال. إذا أردت أن أشير أيضا إلى التغيير العام الذي شهدته الانتخابات العامة البرازيلية، فهي ليست انتخابات رئاسية فحسب، سيطرة كبيرة لليمين أيضا على مجلس الشيوخ الشيوخ وعلى حتى حكام الولايات، لكن هنا تحديدا من حيث انطلقت البولسونارية، هنا تحديدا من هذا الشاطئ، شاطئ كوبي كابانا المعروف عالميا، وانطلقت منه الحملة الدعائية الانتخابية لفلافيو بولسونارو هنا في ريو دي جانيرو. لم يتمكن الحزب الليبرالي اليميني من أن يحصد منصب حاكم الولاية. هناك مهمة قضائية كبيرة الآن أمام المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل. المحكمة الانتخابية في ريو دي جانيرو بعثت بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لتبت في الموضوع. أحد المرشحين الذي كانت المحكمة قد أعلنت أنه لا يجب أن لا يترشح وأن ترشيحه لاغ حصل على 3% بالأصوات، ما منع أحد الفائز أو أحد المتقدمين من أن يفوز في الرئاسة، رئاسة الولاية، وانتقلت إلى الجولة الثانية. إذا ما بتت المحكمة الدستورية أو المحكمة الانتخابية العليا يوم غد أو خلال الأيام المقبلة بهذا الأمر، فأيضا سيحصل الحزب الليبرالي اليميني على منصب حاكم ريو دي جانيرو، ويزيح المنافس الآخر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المقرب من اليسار.
1: أشكرك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من ريو دي جانيرو، كما أشكر معاذ موسى كان معنا من ساو باولو. يتوجه ناخبو مقاطعة كيبك الكندية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 127 نائبا في الجمعية الوطنية في انتخابات تتنافس فيها 5 أحزاب رئيسية يتقدمها في الاستطلاعات الحزب الكيبيكي المؤيد للانفصال عن كندا، وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى حصول هذا الحزب على نحو 30% من أصوات الناخبين، متقدما بفارق 7 نقاط على الأقل عن الحزب الليبرالي والمحافظين. اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف سفينة في البحر الأسود، وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس، قال إن مسيرتين روسيتين شنتا هجوما وصفه بالمروع على سفينة مدنية كانت تحمل شحنة ذرة في مياه محايدة كما قال، مضيفا أن مواطنين من أذربيجان وهنودا كانوا على متنها. وكانت السلطات الرومانية أفادت بأن 2 قتلا إثر غرق السفينة، وتم إنقاذ 11 شخصا من أفراد الطاقم. نهاية ساعتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، على رأس الساعة ستكون معكم ديما عز الدين في نشرة إخبارية جديدة.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
8: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: حكومة استعادت مواقع عسكرية في جبل حبشي بالمحافظة. وفي وقت سابق أعلنت القوات الحكومية السيطرة على باب المندب ومديرية ومطار ذباب بعد تنفيذ عملية التفافية على باب المندب. وتظهر هذه المشاهد عناصر من القوات الحكومية في جبال كهبوب اتجاه ذباب.
4: الله أكبر. ارجع. الله أكبر.
3: رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية اليمنية اللواء عبد العزيز المجيدي قال إن جماعة أنصار الله الحوثيين تتراجع على جبهات عديدة، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون العربي من الميدان أن العمليات مستمرة، متوقعا تحقيق مكاسب على الأرض خلال الأيام المقبلة.
5: بجبهة تعز اليوم المعارك الذي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري واتجاه جبل حبشي. الميليشيا الحوثية بعد تمددها سيتم تقسيمها إلى أوصال.
3: وفي المقابل نفت جماعة أنصار الله الحوثيين أخبار سيطرة القوات الحكومية على عدة مواقع في اليمن، وأعلنت الجماعة أيضا الدخول في مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس الرئاسي رشاد العليمي. ونتابع التطورات من تعز مع معاذ نصر مراسل تلفزيون العربي. دعنا في تطورات الساعة الأخيرة معاذ.
6: طبعا خلال قبل ساعة من الآن تم أعلنت القوات الحكومية السيطرة رسميا على مدينة المخا بإسناد جوي كبير من قبل التحالف العربي، وكان هذا هو الحدث الأبرز والتطور الأهم والأكبر على طول خارطة الجمهورية اليمنية تقريبا. هذا الحدث يعتبر حدث كبير، ويذكر أن هذه المعركة كانت قد انطلقت في صباح اليوم بعد إعلان الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي عنها خلال الساعات الماضية، بما في ذلك إعلان وزارة الدفاع عن انطلاق عملية عسكرية كانت مبهمة في السابق في الساعات الماضية، لم تكن معروفة عن حجمها وأيضا عن قدرتها وعن أيضا المناطق التي ستركز في هذه العملية العسكرية. ولكن خلال منذ الساعات الصباح اليوم انطلقت هذه العملية المعركة العسكرية في الساحل الغربي بدءا من ذباب مرورا بباب المندب وصولا إلى بعض القواعد العسكرية وصولا إلى مدينة المخا خلال الساعة الماضية. طبعا كان القوات التي قادت هذا التطور أو هذه العملية كانت هي قوات العمالقة مسنودة أيضا بقوات من درع الوطن، وبالتالي لكن النجاح الأكبر ربما تقريبا وفق خبراء وفق تقديرات عسكرية ومعطيات بأن كان للطيران الجوي الإسناد القوي كان الدور الأبرز والكبير في مسألة حسم المعركة بهذه السرعة. وبالتالي يذكر أن الحوثيين كانوا قد سيطروا على مدينة المخا وباب المندب في 10 سبتمبر من الشهر الماضي بعد معارك عسكرية مع قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح وأيضا بمشاركة قوات من درع الوطن وبمشاركة أيضا قوات من العمالقة. وكان هناك شكوك كبيرة بشأن سقوط المخا بتلك السرعة، ولكن كان هناك قيادات عسكرية ومدنية تتحدث عن يعني عدم يعني عن تمكن الحوثيين، وكان هناك خبراء إيرانيون هم من قادوا المعركة، وكان هناك يعني استخدام ناري كثيف، وأن الحوثيون حشدوا إلى منطقة الساحل أكثر ما يعني بقرابة أكثر ما يزيد عن 70,000 جندي. وبالتالي اليوم استعادة السيطرة من قبل القوات الحكومية بهذه السرعة يعني يعزوه كثيرون أو يرجعه كثيرون إلى مسألة الإسناد الجوي الذي يعني شهدته هذه العملية وهذه المعركة. وبالتالي كان النجاح الأكبر والكبير في استعادة المخا الإسناد القوي بشكل كبير، إضافة إلى التنسيقات والترتيبات أيضا من قبل قوات درع الوطن ومن قبل قوات العمالقة. أما في مدينة تعز نحن اليوم يعني تستمر المواجهات في بعض مناطق أرياف تعز الجنوبية والغربية. السكان تعز ينتظرون فتح طريق تعز عدن الذي لا زال مغلقا حتى اللحظة. أما في الجبهات الواقعة في محيط مدينة تعز، الجبهات الشرقية، الجبهات الشمالية، في محيط جبل هان، كل هذه الجبهات اليوم تشهد هدوءا يعني كليا، لا مواجهات، لا اشتباكات، لا قذائف، لا إطلاق نار بشكل كبير. وبالتالي تتركز المعارك في الجبهات الريف الجنوبي والجنوب الغربي من مدينة تعز.
3: نعم، شكرا لك معاذ النصر مراسل تلفزيون العربي من تعز. والآن إلى صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي علي الذهب لينقل لنا الصورة من صنعاء. تفضل علي.
1: مرحبا ديما، هكذا تبدو هنالك الكثير من المواقف التي تلت هذه التطورات او التي تتزامن مع هذه التطورات الميدانيه والعسكريه التي يشهدها البلد في ظل تصاعد الوضع ميدانيا وعسكريا. كانت اولا ابدا الحديث من مواقف سياسيه صدرت من صنعاء من رئيس المجلس السياسي الاعلى في صنعاء مهدي المشاط، الذي اكد بانه في ظل هذا التصعيد بان المعادلات التي اعلنوها سابقا سيستمرون في تثبيتها وفي تنفيذها كما يقولون حتى تنفيذ الأهداف المتمثلة بإنهاء الحرب والحصار المفروضين من الجانب السعودي وفقا لتصريحاته. إلى جانب أن محمد عبد السلام وهو المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قال بأنه يحمل الجانب السعودي التبعات ونتائج ما يترتب على هذا التصعيد الذي يقول بأنه أعلنه الجانب السعودي بعد أن كان أعلن المتحدث باسم قوات التحالف المشاركة بغطاء جوي مساند لعمليات العسكرية التابعة للحكومة في عدن التي تتحرك على الأرض في أكثر من جبهة في آن واحد. إلى جانب أن هنالك لمواجهة هذا التصعيد كما يقولون أعلن اليوم تطورا عسكريا يتعلق بالحظر الجوي كما يقولون على الجانب السعودي، وتم تحذير شركات الطيران أن الأجواء السعودية غير آمنة وفقا لبيانات عسكرية صدرت من صنعاء، وأن هذه الأجواء في السعودية ستكون مسرحا للعمليات العسكرية للقوات التابعة لحكومة صنعاء. هكذا تتوالى المواقف إلى جانب مواقف مستمرة تتعلق لكنها تأتي في بيانات طبعا مقتضبة تتعلق بالنفي للأحاديث والإعلانات العسكرية من قبل الطرف الآخر فيما يتعلق بالسيطرة التي تحدث، السيطرة الميدانية طبعا في باب المندب كذباب أو المخا، يقولون بأن ما يروج له أحاديث عارية عن الصحة كما يقولون، لكن خلافا لما يقوله الجانب الآخر الذي يعلن تقدم القوات التابعة للحكومة في عدن على الأرض عبر تشكيلات عسكرية مثل العمالقة وتشكيلات عسكرية أخرى تتحرك كما يقولون، وأنها تقدمت في هذه الجبهة بعد السيطرة على ذباب معسكرات في ذباب وكذلك وصولا إلى المخا أو أجزاء من المخا وفقا للبيانات العسكرية الأخيرة، ونشرت مشاهد في هذا الإطار تعزز بها ما تعلن من بيانات عسكرية. إلى جانب اليوم طبعا هنالك جبهات عاد إليها التوتر والتصعيد مرة أخرى بعد أن كانت شهدت هدوءا خلال الأيام الأخيرة، ويبدو أن هذا الأمر الأمر يرتبط أيضا بالعمليات العسكرية التي كان أعلنها جانب الحكومة، والإشارة هنا إلى عملية فجر اليمن التي بدأ تنفيذها خلال الساعات الأخيرة، مثل جبهة مأرب مثلا إلى جانب جبهة تعز. طبعا جبهة مأرب المعلومات تتحدث أن مناطق في جبهات جنوب وشمال مأرب شهدت مواجهات أو ما زالت تشهد هجمات متبادلة، مثل مناطق الفليحاء أو البرق الشرقي أو محيط معسكر أمريش في جنوب مأرب أو منطقة مدخل في شمال مأرب مع هجمات متبادلة. وجانب الحكومة عبر مصادر له الحكومة في عدن طبعا يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهة مع سلسلة من الغارات تتواصل على مناطق في الجوف، كذلك مأرب وكذلك الصعدة. قبل قليل كان أعلن جانب الإعلام العسكري هنا في صنعاء عن قصف مدفعي يتجدد على مناطق في صعدة، تحديدا منطقة الظاهر، بعد أن كانت استهدفت خلال الساعات الأخيرة الصفراء وحيدان وعدد من المناطق في صعدة. وكذلك كانت استهدفت صنعاء ظهر اليوم بسلسلة غارات في مناطق السعوان وفي مناطق سنحان وبني حشيش، وكانت أعلنت الجهة المعنية في صنعاء أن هذه الغارات استهدفت كما يقولون منشآت مدنية. يتهمون الجانب السعودي بشن هذه الغارات ويتحدثون عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء هذه الغارات، ويتوعدون بالرد عليها كما يقولون من خلال استمرار التصعيد في الجبهات الداخلية، أو كذلك استهداف الجانب السعودي من خلال العمليات البحرية أو منشآت حيوية داخل السعودية. في هذا الإطار أيضا أعلن الإعلام الحربي أنه نشر أو نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد قبل ساعات يقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية بصواريخ باليستية وأخرى بمسيرات في بعض الجبهات، ومنها يتحدث عن استهداف تحشيدات عسكرية تابعة للقوات الحكومية وتشكيلات الحكومة في عدن في منطقة رأس العارة. هذه المنطقة التي تعد إحدى المناطق القريبة من ذباب طبعا، التابعة إداريا لمحافظة لحج، وهي المناطق التي أيضا توترت مؤخرا، وهي المناطق التي كانت أعلن جانب الحكومة السيطرة عليها، ما يشير ربما إلى استمرار بعض الهجمات والمواجهات في هذه الجبهة. بخصوص التطورات في باب المندب تحديدا، الإعلانات العسكرية الأخيرة من جانب الحكومة بشأن السيطرة مؤخرا على المخا أو قبل ذلك على ذباب، كما أشرت لا توجد بيانات عسكرية أو تعاطي عسكري مفصل بشأن هذه التطورات، باستثناء بعض البيانات المقتضبة التي تتحدث فقط أن ما يروج له عار عن الصحة. هكذا تبدو المواقف في صنعاء.
3: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من صنعاء، مراسل تلفزيون العربي علي ذهب. ونقرأ المشهد عسكريا مع اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية بالتلفزيون العربي. تحياتي مجددا لواء محمد، منذ ساعات التغطية المتواصلة التي كنت شريكا فيها وأنت تتحدث عن المخا وقد أعلنت السيطرة رسميا عليها من قبل القوات الحكومية، كما ذكر قبل قليل الزميل علي ذهب بأنه حتى النفي الحوثي يعني ليس جليا بل في بيانات مقتضبة، فهل حسمت المخا؟
7: هنا لابد أن نشير بأنه في العمليات القتالية هي تبنى على خطط عمليات، وخطط العمليات تبنى على تقادير موقف عمليات، وتقادير موقف العمليات تبنى على تقادير موقف استخبارات. هنا عندما يكون يوجد 200 مستشار أمريكي تقدم الدعم بما يتعلق في منظومات الاستهداف، في معلومات الاستخبارات، في تبادل المعلومات، في التزود بالوقود جوا، هذه تسهل العمليات. كذلك عندما يتم استخدام 100 مقاتلة سعودية تهاجم 324 هدف عالي القيمة، وسماء مسرح العمليات مكشوف بالنسبة للحوثي، بينما عمليات الإسناد الجوي القريب تمكن القوات الحكومية من الحركة التعبوية بمرونة أكبر، بالإضافة إلى أن القوات الجوية عادة تنفذ الإسناد الجوي القريب وتنفذ التجريد الميداني سواء كان بالقرب من مسرح العمليات في الجبهات أو بالعمق، وهذا ما لاحظناه اليوم في العملية الاستراتيجية باستهداف العاصمة صنعاء. ولكن عندما تشير المعلومات بعد أن تم السيطرة على مطار دوباب وقطع الطريق ما بين دوباب والمخا، والآن تشير المعلومات السيطرة على المخا، هنا عندما نشير إلى المخا، هذه العقدة العملياتية التي تربط الساحل بباب المندب باتجاه الشمال والداخل باتجاه الساحل أو باتجاه تعز، يعني الساحل والداخل باتجاه مدينة تعز، حقيقة هذه تؤدي إلى إرباك كبير بما يتعلق في القوات الحوثية، تقطع طرق الإمداد، تعرقل الحركة التعبوية للقوات الحوثية، وتساهم بشكل كبير في تخفيف العبء والآن المعركة في مركز الثقل العملياتي معركة تعز.
3: معركة تعز. طب قبل أن نعود مرة جديدة إلى تعز، يعني من متابعتك للاستراتيجية والتكتيكات العسكرية التي كانت، مستشار وزير الدفاع اليمني كان معنا وقال لنا أنه مخا كانت عن طريق كهبوب فتحت جبهة، وأيضا من ذباب إلى الطريق الواصل الذي كان مسيطر عليه ناريا. هل هناك شيء مختلف في التكتيك العسكري المتبع؟
7: نعم، أستطيع أن أرى بأن هناك الآن القوات الحكومية أصبحت هناك مركزية في التخطيط، دقة في الاستهداف، مستشارين عسكريين، الدعم السعودي، التفوق الناري، كل هذه العوامل الآن أصبح هناك قيادة تسيطر. يعني قوات العمالقة ولا قوات درع الوطن كانت أحد النقاط السلبية سابقا بتعدد منظومات القيادة والسيطرة، والآن عندما تعمل هذه القوات ضمن منظومة قيادة وسيطرة واحدة، بالإضافة أنه لا نستطيع أن نغفل بأنه حتى القوات الحكومية هناك دروس مستفادة من العمليات السابقة وتحاول أن يعني تغطي نقاط الضعف التي أو الأخطاء التي وقعت بها. ولذلك الآن أصبح ميزان المعركة يميل حقيقة في الساحل الغربي لصالح القوات الحكومية، لكن من المبكر الآن أن نتنبأ بما يجري في تعز، حيث أن ما زالت القوات الحوثية تمتلك مبادرة وتمتلك قدرات هجومية في منطقة تعز، وطريق الإمداد ما بين تعز التربة باتجاه لحج وعدن تم قطعه، والآن كان هناك انسحابات، وهذه نقطة قد تكون من الأهمية للقوات الحوثية، انسحابات من سلسلة المرتفعات لإسناد القوات الموجودة على الساحل الغربي، هذه قد تحدث فجوة إذا تم حسن استخدامها من قبل القوات الحكومية والمقاتلات السعودية، باعتقادي قد تحدث تغيير. ولكن النقطة المهمة أنه عملية استخدام المقاتلات هي ليست ليوم واحد، الآن باعتقادي الجانب السعودي سيستثمر الفوز، يديم زخم العمليات حتى يستثمر مزيد من النجاحات، وأن يكون هناك مزيد من الضغط على القوات الحوثية. لكن المشهد في تعز بالذات هو معقد بسبب طبيعة تعقيد الجغرافيا الموجودة في تلك المنطقة التي تجعل إن القوة الجوية غير قادرة على أن تحقق الحسم، ولكن القوة الجوية هي قادرة على أن تحدث التدمير وقادرة على أن تسند العمليات. نحن الآن أمام قوتين في الميدان، قوة تمتلك كثافة نارية هائلة، تمتلك إسناد جوي قريب، وقوة لا تمتلك إلا المسيرات والصواريخ البلستية التي يمكن أن تتدخل في ميزان المعركة، ولكن هناك فارق كبير. وبعتقد أنه الآن الجانب القوات الحكومية استثمرت هذا التفوق الناري لصالحها ضد الحوثيين.
3: طيب، يعني بذكر الإسناد الجوي ومئة مقاتلة سعودية تشارك في فجر اليمن، الحوثيون يعلنون حظر جوي، يعني على غرار الحظر البحري الذي أعلنوه في أجواء المملكة، هل المسيرات والصواريخ البالستية قادرة على يعني إرباك السماء؟
7: طبعا هي تربك السماء وتشكل يعني خطورة على حركة الطيران المدني في المنطقة، وفي مثل هكذا أجواء حقيقة كل شركات الطيران تتجنب عبور الأجواء التي يكون فيها يعني مسارات للصواريخ. نحن نتحدث عن الصواريخ البلستية، والصاروخ البلستي هو المسار يعني الذي يتبعه يشكل خطورة حقيقة على الطيران المدني، بالإضافة إلى المسيرات كذلك ستؤدي إلى تشكيل خطورة. والآن الجانب الحوثي هذا ما لديه من سلاح يحاول أن يستغله، سواء كان في المجال العمليات الحقيقي أو في المجال الإعلامي للتلويح بالتهديد.
3: نأتي إلى صنعاء لواء محمد، يعني أيضا سأعود وأذكر بمقابلة مستشار وزير الدفاع على شاشة العربي، طبعا وزير الدفاع اليمني، عندما سألته عن هجوم صنعاء أكد ما تحدثت حضرتك عنه بأنه تم استهداف مراكز القيادة وتم استهداف أنظمة الاتصالات، ولكنه أيضا تحدث عن أن الحوثيين يعتمون على ما يجري في صنعاء. هل يمكن فعلا التعتيم على هذه الاستهدافات في صنعاء؟
7: يعني في العمليات العسكرية دائما كلا الطرفين يقوم بالتعتيم، وكل معلومة يتم نشرها تخضع إلى مقص الرقيب والرقابة العسكرية في الإعلام العسكري. لكن عندما نأخذ بعين الاعتبار صنعاء هي مركز الثقل السياسي والعسكري والإعلامي، المقصود الآن في هذه الهجومات التي وصفت بأنها استراتيجية هو أن يكون هناك محاولة للتأثير على منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات بشكل رئيسي. ولا نستطيع أن نغفل كذلك بأنه يتم استهداف مستودعات الصواريخ، مناطق إطلاق المسيرات، العديد من القيادات العسكرية الموجودة ضمن المنطقة. لذلك نحن نتحدث عن أهداف عالية القيمة، وهذا ما أشارت إليه البيانات الحكومية بأنه في هذا اليوم تم استهداف 324 هدف عالي القيمة.
3: عودة إلى تعز الآن وتعقيدات تعز، هل فتح كل هذه الجبهات وصولا إلى استهداف مراكز القيادة في صنعاء هي لتعقيد جبهة تعز، فبالتالي الخطة هي تخفيف الضغط على تعز من خلال فتح الجبهات وربما استغلال الفجوة التي تتحدث عنها بالانسحابات التي حصلت أو أي فجوات لاحقة؟
7: يعني نقطة مهمة جدا وتعتبر نقطة ضعف بالنسبة للقوات الحوثية طول خطوط الإمداد والمساحات الواسعة والشاسعة التي دخلت بها القوات الحوثية. عندما يكون هناك تركيز على العديد من الجبهات هذا لا يسمح للقوات الحوثية أن تكون قادرة على أن تركز على جبهة واحدة، تشتيت جهد القوات الحوثية، وهذا ما تسعى إليه القوات الحكومية بالإضافة إلى سلاح الجو السعودي، بالإضافة إلى وجود كما ذكرنا مستشارين. المقصود الآن أن يكون هناك حالة من الإرباك لتشتيت الجهد على أن لا تكون القوات الحوثية قادرة على أن تركز قواتها على جبهة واحدة ذات تأثير يرتقي من المستوى العملياتي إلى مردود استراتيجي.
3: وبعد المخا ماذا أين يجب أن تذهب العين لواء محمد؟
7: يعني باعتقادي بعد المخا يمكن أن تكون الحديدة مستهدفة. قضية ما تم التصريح به هذا اليوم بأنه لن يتوقفوا حتى صنعاء، باعتقادي هذا من المبكر الآن أن يتم الحكم عليه. هذه المعركة التي تحدث ما بين الطرفين المفاجآت، يعني يوم الأمس سيطرة مع ساعات النهار المتأخرة على مدينة التربة، في هذا اليوم تنقلب الموازين وتسيطر القوات الحكومية على دوباب والمخا. ولذلك هذه المعارك ما بين كر وفر قابل أن يتغير يعني ميزان القوى بها، بالإضافة إلى تغير في خطوط التماس.
3: متى نقول بأنه ما شهدناه في ذباب والمخا ليس كرا وفرا؟ كنت تحدثت عن الاستدامة في السيطرة، متى يعني تحسم هذه الاستدامة؟
7: يعني تحسم عندما يكون هناك قضاء على جيوب المقاومة التي بقيت ضمن المنطقة. يعني ذكرنا بأنه هناك كان انسحابات للقوات الحوثية لإسناد القوات التي تعرضت إلى ضربات ضمن منطقة المخا ولكن ودوباب في هذا اليوم. هذا يعتمد ما هي القدرة، ماذا تبقى من القدرات القتالية للقوات الحوثية ضمن هذه المنطقة، هل هناك خطوط إمداد يمكن أن تسند القوات الحوثية، هل القوات الحكومية الموجودة استطاعت أن تتثبت ويكون هناك استدامة للوجود في هذه المناطق، تطهيرها من قبل القوات من يعني الحكومية أن تكون قادرة على أن تتعامل مع ما تبقى من القوات الحوثية. في حال حسم العمليات نستطيع أن نقول بأن هذه القوات الآن حققت مكاسب، ارتقت من مستوى تكتيكي إلى عملياتي، ولكن ما زالت معركة تعز هي الفيصل.
3: شكرا جزيلا لك اللواء محمد إصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. الآن إلى التطورات في الملف اليمني، حيث هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لواء محسن رضائي بأن أي خطأ مقبل للعدو بحسب وصفه سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكثر على حد قوله. وبدوره حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد الله من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستشمل نيرانها الجميع. وجه عبد الله رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي لانعدام الأمن هو وجود الجيش الأمريكي، مضيفا أن استمرار وجوده سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. كما حذر المنظمات الدولية خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات لا أساس لها على حد وصفه بشأن المراكز النووية الإيرانية. أكد عبد الله أن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. قال علي فدوي أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة بلاده، وأن كمية النفط التي تمر عبر المسار الجنوبي للمضيق لا تزال عند مستوى محدود. أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السفن التي تستخدم المسار الجنوبي من مضيق هرمز تلقت تحذيرات من إمكانية استهدافها في أي نقطة من جانب القوات البحرية الإيرانية، مدعيا أن ما بين 3 إلى 4 ملايين برميل من النفط فقط تمر يوميا عبر هذا المسار، ومشيرا إلى أن هذه الكمية تعد ضئيلة مقارنة بحركة الملاحة هناك قبل الحرب. وللمرة الأولى منذ الحرب على إيران تجاوزت شحنات النفط الأسبوعية من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب بحسب ما أعلنته شركة كيبلر. وأضافت الشركة أنه على الرغم من استمرار التوتر في مضيق هرمز تتعافى التدفقات النفطية لكن عبر مسارات بديلة. فما شكل هذه المسارات على الخريطة؟
8: براميل نفط كانت تئن طيلة فترة الحرب يبدو أنها تنتعش من جديد. بيانات شركة كابلر تعلن بالأرقام استعادة صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران إلى مستويات ما قبل الحرب، متخطية 18 مليون برميل يوميا. نفط عاد إلى الأسواق لا إلى خريطته القديمة في مسارات بديلة. فما الذي تغير؟ نحو 40% من التدفقات غير الإيرانية باتت تتجنب العبور المباشر من هرمز، مشيرة إلى أن معظم التدفقات البديلة تمر عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات إلى منافذ خارج المضيق، في حين اتجه جزء آخر إلى البحر الأحمر وخليج عمان الذي أصبح مسارا متزايد الأهمية لتجاوز القيود التي تحاول طهران فرضها على الملاحة. هنا تظهر أهمية البحر الأحمر كمسار بديل، إذ باتت صادرات السعودية عبر ساحلها الغربي ولا سيما من ينبع تؤدي دورا أكبر في تجاوز الاختناق عند هرمز. مسار بديل لكنه ليس آمنا تماما، فباب المندب والبحر الأحمر يخضعان لمخاطر أمنية متزايدة. المسار السعودي الأبرز هو خط شرق غرب الذي ينقل النفط من الحقول الرئيسية شرقي المملكة إلى محطة ينبع على البحر الأحمر متجاوزا هرمز بالكامل. خط أنابيب توقف في سبتمبر الماضي بعد تعرضه لهجوم بمسيرات قالت السعودية إنها انطلقت من العراق قبل استئناف تشغيله بعد أيام. أما الإمارات فلديها منفذ جاهز لتجاوز المضيق، خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الذي ينقل الخام من مناطق الإنتاج في أبوظبي إلى الفجيرة على خليج عمان دون المرور بهرمز. ورغم استمرار إيران في تأكيد سيطرتها على مضيق هرمز بدأت تدفقات النفط تتعافى بفضل مسارات بديلة، لكن عودة البراميل إلى الأسواق لا تعني عودة السوق إلى طبيعته.
3: ومن طهران الآن ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. أمير، تصريحات المسؤولين الإيرانيين من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وغيره تسير باتجاه واحد وهو تهديد بفتح جبهات جديدة وتهديد المنطقة، ما التفاصيل؟
9: صحيح ديما، يبدو التصريحات الصادرة اليوم من المسؤولين الإيرانيين تشي بأن هناك مخاوف حقيقية من عودة الصراع ومن عودة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، لذلك نسمع التهديد.
10: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: الإبادة الجماعية في غزة وتدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع للبقاء على قيد الحياة. أضافت المنظمة في بيان أن إسرائيل تدمر مقومات بقاء أهالي القطاع على قيد الحياة من خلال العنف والحصار وقصف الخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية. كما أوضحت أنه خلال العام الماضي أصبح الحصار المادي المفروض على سكان غزة أكثر أحكاماً مع إنشاء إسرائيل ما يسمى الخط الأصفر، مشيرة إلى أن هذا الخط يواصل التقدم غربي القطاع، ما يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار. وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية تحتل حالياً نحو 65% من قطاع غزة وتستخدم الخط الأصفر لرسم حدود واضحة حول المنطقة. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغيير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
1: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
2: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
1: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
2: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
1: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما هنا. كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
3: سرايا غزة بحر، سرايا غزة، تعا غزة بحر.
4: والله مش كذا، هذه يعني أسهل وأقرب، هذه أبعد. يعني اللي ساكن في الزيتون يلف لفة كبيرة، واللي ساكن على البحر بس بيطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون هيلف لفة كبيرة، يعني هتكلفه بدل 10 على 23 مواصلة.
2: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خرابا بعد أن كان وجه غزة المشرق، كان متنفسا لسكان القطاع ومقصدا للمطاعم والمقاهي والحركة التجارية، أصبح اليوم مختلفا تماما.
1: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضا. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتبا دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
5: طب احنا وين نروح؟ في شيء بديل في الأرض اليوم؟ نبدأ نروح على السودانية في إطاح، نبدأ نروح على بيت لايا جنب بيت حنون في إطاح، نبدأ شر... في شيء عدد سكان مكثف لدرجة إنك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز انك تلاقيش وسع.
2: بعد ساعتين وصلنا الى السودانية، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها شمالية غزة. كانت الرحلة هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعة فقط. هذا المكان يعني لشخصيا الكثير، فهنا كان بيتي. تغيرت ملامح المكان حتى لم أعد أعرفه، لم يبق لي كما بقية السكان سوى الذكريات وكثير من الركام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشدد السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها وفق تعبيره.
6: في هذا الإطار أشدد مجددا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها.
0: إلى تطورات الحرب في السودان، حيث أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن القوات المسلحة السودانية تمكنت صباح اليوم من إسقاط مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في محور سودري بولاية شمال كردفان. وأفادت الغرفة أن المضادات الأرضية تعاملت مع المسيرة وأسقطتها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية أو الأضرار الناتجة عنها. ونشرت عناصر تابعة للجيش السوداني والقوات المشتركة مقاطع مصورة أعلنوا فيها سيطرتهم على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: من الإنسانية كان من المفترض أن تصل إلى عدد من معسكرات النزوح في إقليم النيل الأزرق. الأوضاع الإنسانية ليست بأفضل حال، أيضا هنالك عدد من الأسر التي نزحت تحديدا بعد ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الأخيرة في مناطق مينزا وجبل النمر وغيرها من المناطق التي تستعر فيها العمليات العسكرية. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، وصول ما لا يقل عن 2000 نازح إلى محلية ود الماح من هذه المناطق. وأيضا الحوجة الإنسانية تتمثل في توفير خيام الإيواء والمساعدات الإنسانية، وهنالك مطالبات تجأر بها المنظمات منظمات العمل الطوعي في السودان في ظل النقص الكبير للمساعدات الإنسانية في الشهور الأخيرة.
3: شكرا على كل هذه التفاصيل من أم درمان، مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالإجماع اتفاق لجنة 4+4 والتعديلات التي أقرها مجلس النواب بشأنه. يتضمن الاتفاق الذي أعد برعاية الأمم المتحدة إعادة تشكيل مجلس إدارة لمفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية بما يسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة. يعترض المجلس على إعداد هذه الترتيبات خارج التوافق بينه وبين مجلس النواب، مؤكدا أنه لم يشارك في صياغة الاتفاق. لنعرف أكثر عن تفاصيل هذا الرفض من طرابلس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إذن هذا الرفض للمجلس الأعلى، هل لأنه فقط لم يصغ أو يشارك في صياغة الاتفاق على حد قوله، وما تداعيات هذا الرفض لاحقا؟
4: نعم ديما، بالنسبة لرفض المجلس الأعلى للدولة لمخرجات لجنة 4+4 فهو موقف واضح حتى قبل توقيع هذا الاتفاق، حيث رفض المشاركة في مراسم التوقيع، ومن ثم أيضا أصدرت اللجنة السياسية بالمجلس رفض المجلس لهذه المخرجات. أما اليوم فالجلسة أو هذا الرفض هو لما قام به مجلس النواب في جلساته السابقة من تبني واعتماد لنتائج اتفاق 4+4 وإجراء تعديلات عليه. أولا ديما يجب التوضيح أن نتائج 4+4 بحسب الاتفاق وبرعاية البعثة الأممية يجب أن يتم اعتمادها من قبل المجلسين، مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة. مجلس الدولة موقفه واضح، رافض لهذه المخرجات. أما في جلسته اليوم فهو يعترض على اعتماد مجلس النواب لهذه المخرجات، وخاصة أن القوانين التي أقرتها لجنة 4+4 هي قوانين خلافية بالأساس، وسبق أن تسببت في انسدادات سياسية في السابق وعرقلت حتى العملية الانتخابية، ونتحدث هنا عن الإطار القانوني الخاص بالانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص، وتحديدا السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح والسماح للعسكريين بالترشح وأيضا بأن يكونوا ناخبين. هنا يرى المجلس الأعلى للدولة أن هذه القوانين هي قوانين مفصلة لشخصيات معينة، كما يرفض أيضا ما قام به مجلس النواب من تبني للقوانين الخاصة بالانتخابات التشريعية كالعودة لقوانين سابقة من بينها القانون رقم 10 لسنة 2014 وتعديلاته، ويرفض أيضا اعتماد أو تعديل أو

0: تعيين مجلس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. بشكل عام فإن موقف المجلس الأعلى للدولة من هذه الإجراءات موقف واضح، يرى بأن هذه القوانين تصدر من قبل طرف واحد بما يخالف للاتفاق السياسي الذي ينص على أن القوانين الانتخابية وبعض التعيينات المهمة في الدولة يجب أن تتم بالتوافق ما بين المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن هذه الإجراءات التي يراها المجلس الأعلى للدولة إجراءات أحادية ستزيد أو ربما ستذهب بالبلاد إلى مزيد من مشهد سياسي متأزم، وقد تدفع البلاد إلى تدهور أمني في المستقبل إن استمر هذا الانسداد السياسي. وهذا تخوف كبير لدى أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، ويرون أن هذا الإجراء إجراء أحادي، ويجب أن يعود مجلس النواب لإقرار هذه القوانين كاعتماد مجلس المفوضية. يجب أن يتم بالتوافق ما بين المجلسين، وأن تعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من طرف واحد هو محاولة للالتفاف على العملية الانتخابية من قبل طرف واحد، ويجب العودة لأن يتم هذا التعيين من قبل المجلسين، وكذلك تعديل القوانين الانتخابية بالتوافق ما بين المجلسين. ديما،
1: شكرا جزيلا لك. من طرابلس مراسل تلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسينارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دي سيلفا.
2: لم تحقق معظم استطلاعات الرأي توقعاتها، لم يتقدم لولا دا سيلفا على فلافيو بولسينارو، ولم يحسم السباق بجولته الأولى.
3: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية، وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة.
2: تقدم بولسونارو الابن على دا سيلفا، نعم، لكن أيا منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة المؤهلة للفوز بكرسي الرئاسة بعد، تقول المحكمة الانتخابية في برازيليا. وبالأرقام، حصل المرشح اليساري دا سيلفا والساعي لولاية رابعة غير متتالية على نحو 45% من أصوات الناخبين، بينما حصل بولسونارو اليميني المحافظ على أكثر من 47% منها، تطور حفز الأخير وعزز من ثقته في حسم نتيجة نهائية.
4: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن، وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة، بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى.
2: السباق الانتخابي الآن سينتقل إلى جولة الإعادة، وتلك سيخوضها مرشح اليمين واليسار في 25 أكتوبر. وفي حال فوز فلافيو بالجولة المقبلة، فإن ذلك سيعني تمديدا لسلسلة مكاسب اليمين المدعوم من ترامب في أمريكا اللاتينية على غرار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي. وبالتعليق على مجريات الانتخابات وبالنظر إلى النتيجة الأولية، بدا واضحا أن مخاوف الناخبين تجاه سياسات لولا الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وانعدام المساواة في عهده، لم تتبدد، خصوصا في ظل دين عام تجاوزت نسبته 82% في البلاد. هذه الثغرات استثمرها بولسونارو الابن الذي تحقق معه الشرطة بشبهة غسيل أموال، استثمرها في حملته الانتخابية، مروجا لتوجهاته المتشددة في ضبط المالية العامة وكبح نمو الإنفاق، والأكثر ميلا للسوق الخاصة كبديل لنهج لولا القائم على دور أوسع للدولة في الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
1: يواجه الناخبون في مقاطعة كيبيك الكندية تصويت في انتخابات إقليمية تتنافس فيها 5 أحزاب رئيسية يتقدمها في الاستطلاعات الحزب الكيبيكي المؤيد للانفصال عن كندا. أظهرت آخر الاستطلاعات استمرار تقدم هذا الحزب حتى عشية الانتخابات بنسبة 30%، بفارق 7 نقاط على الأقل عن الحزبين التاليين الليبرالي وتحالف مستقبل كيبيك.
5: افتتاح صناديق الاقتراع في مقاطعة كيبك يعلن عن بدء العملية الانتخابية التي يتنافس فيها 5 أحزاب ويتقدمها حتى عشية الانتخابات الحزب الكيبيكي الذي هو كما معلوم يدعو إلى انفصال كيبك عن كندا. لكن هذا الحزب وعد بإجراء استفتاء على مسألة الانفصال بعد 3 سنوات في حال فوزه بانتظار انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجنبا لأي يستخدم الاستفتاء في التوتر الحاصل بين كندا والولايات المتحدة. الحزبان التاليان هما الحزب الليبرالي والتحالف لمستقبل كيبك. هذان الحزبان حلا في المرتبة الثانية في الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات بفارق أقل ب7 نقاط عن الحزب الكيبيكي، ولكن طبعا الصندوق هو من سيحكم وسيحدد مدى تأييد سكان كيبك للحزب الكيبيكي الذي لا يدعو فقط إلى الانفصال بل لديه أجندة سياسية واجتماعية كبيرة ومن ضمنها تخفيض الانفاق وإجراء إصلاحات في نظام الرعاية الصحية بحيث يأخذ القطاع الخاص جزءا من مسألة الرعاية الصحية. نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي، مونتريال.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية. على رأس الساعة تتابعون العربي اليوم. إلى اللقاء.

0: آمني فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: جبهات القتال تتسع في اليمن.
5: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
6: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
7: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
1: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
8: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
9: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
10: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: مدينة المخا تأتي مشاهدين في سياق التطورات العسكرية المتسارعة، وبعد ساعات من إعلان الإعلام بدء عملية عسكرية شاملة أطلق عليها اسم فجر اليمن، هدفها استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية. هذا الإعلان مشاهدينا يعد الأول من نوعه بهذه الصياغة الصريحة منذ هدنة 2022. وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة تقول إن معارك مدينة المخا أسفرت عن أسر عدد من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين. ومع إطلاق العملية تحرك التحالف بقيادة السعودية لتقديم الغطاء الجوي، والمتحدث باسم التحالف اليمني اللواء تركي المالكي أعلن تدمير 324 هدفاً عالي القيمة بمشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر هذا اليوم. المالكي قال إن التحالف يؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، مؤكداً استمرار التعامل مع الأهداف المتحركة وإسناد القوات اليمنية على الأرض على مدار الساعة. على الأرض مشاهدينا، تركز المحور الأول في الساحل الغربي، حيث أعلن الناطق الرسمي للقوات الحكومية ماجد النزيلي أن ألوية العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على باب المندب ومطار ذوباب وقطع الطريق الرابط بينها وبين المخا. اختيار الساحل الغربي كمحور أول لم يكن عشوائيا مشاهدينا، فتأمين المواقع الساحلية يحمل بعدا إضافيا يتعلق بجبهة تعز نفسها، إذ يمكن أن يعزز صمود القوات الحكومية هناك ويوقف أي تقدم حوثي جديد باتجاهها. في ساعات معدودة تحولت التطورات من الإعلان السياسي والعسكري إلى مرحلة تنفيذ ميداني فعلي، وتفاصيلها لا تزال تتكشف لحظة بلحظة. هذه التفاصيل الميدانية وجبهات القتال على الخريطة يشرحها لنا الزميل براء المحمد. مرحبا بك براء، ضعنا في التفاصيل.
1: شكرا لك يا محمد. مع كل ساعة تمضي تتسع رقعة المواجهة في اليمن، غارة جوية تمتد على طول الخارطة، وجبهات برية تتحرك في أكثر من اتجاه ضمن عملية فجر اليمن. الغارات الحكومية توزعت من الجوف وصعدة وعمران وحجة شمالا وصولا إلى صنعاء ومأرب وكذلك تعز. على الأرض نبدأ من تعز، الحكومة أعلنت تقدمها في الساحل فيما يواصل أنصار الله الحوثيين التمدد في قلب المحافظة وجنوبها. على الساحل دفعت القوات الحكومية بقواتها من محيط كهبوب باتجاه ذوباب لتتقدم بعد ذلك وتسيطر على نقطة اختناق مضيق باب المندب. هذه السيطرة لا توفر فتح الحركة في المضيق ذهابا وإيابا، لأن الحوثيين لا يزالون حتى الآن يسيطرون على هذه الجزر الواقعة قبالة مناطق سيطرتهم في حيس ومقبنة. القوات الحكومية تواصل تقدمها في هذه الجبهة، حيث أعلنت وصولها إلى هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة واحجة التي تعتبر المنفذ الجنوبي للمخا، لكن إذا ما تحركنا نحو قلب تعز تنقلب الصورة تماما. أنصار الله الحوثيين يواصلون قطع طريق عدن تعز في هذه المناطق، نتحدث عن الصافية وكذلك التربة، فيما يواصلون التقدم نحو المواسط بإعلان السيطرة على كل من الأعلوم وكذلك العين فيما تتواصل المعارك في جبل صبران. نقترب أكثر من مدينة تعز، هنا تتعدد جبهات القتال على مساحات واسعة، نبدأ من سامع إلى الأقروض ومنها إلى المصراخ، كذلك نتحدث عن المعافر، نشير إلى قتال في جبل حبشي عند أكثر من محور، وعلى طرفي القتال عند مدينة تعز في محاور جبل هان وكذلك محور القصر. الحوثيون يضغطون بهذا الشكل من سامع إلى الأقروض وصولا إلى المصراخ، ومن هذا المحور يضغطون باتجاه المعافر في جبل حبشي، يضغطون من بني بكاري باتجاه يفرس، فيما تواصل القوات الحكومية التصدي لهذه التحركات للحفاظ على نطاق سيطرتها في تعز المتمثل بهذه المناطق. نتجه الآن إلى مأرب بالخارطة، حيث تتمثل أولى محاولات وأولى اختراقات القوات الحكومية على الأرض بالتقدم نحو معسكر أم الريش في مديرية الجوبة، هذه المنطقة التي تعتبر أول نقطة تماس مع مناطق سيطرة الحكومة في مدينة مأرب ومديرية الوادي. شمالا نتجه الآن إلى مديرية الجوف، عفوا محافظة الجوف، حيث يستمر القتال في كل من خبوة الشعف وكذلك اليتمة ومعسكر اللبنات، فيما أعلنت القوات الحكومية التقدم في حويشان وضحيضة عبر الالتفاف من منطقة معسكر اللبنات في سعي لتحقيق اختراق والوصول إلى مدينة الحزم مركز المحافظة. هاتان الجبهتان إذا ما توسعنا بالخارطة وعدنا إلى خارطة اليمن تعتبران المدخل لأي تحرك بري باتجاه صنعاء، لأنهما المدخل، وأي تمكن من السيطرة هنا سيمهد لتحرك باتجاه صعدة. نشير إلى جبهة جديدة في حجة مع إعلان القوات الحكومية بدء عملية عسكرية وهجوم باتجاه منفذ حرب الحدودي مع السعودية، وإذا ما نجحت العملية بالتقدم باتجاه ميناء ميدي يصبح لدينا تحرك باتجاه الساحل الغربي من نقطتين متباعدتين، من حجة في أقصى الشمال ومن باب المندب هنا في أقصى الجنوب. إلى هنا آخر تطورات العمليات اليوم، ونتابع معك محمد انعكاسات هذه العمليات مع المراسلين.
0: شكرا براء. إذن مشاهدينا، من صنعاء ينضم إلينا مراسلنا علي الذهب، ومن تعز مراسل التلفزيون العربي معاذ منصر. مرحبا بكما، وأبدأ معك علي. ضعنا في آخر التفاصيل التي تحدث بها زميلنا براء قبل قليل فيما يتعلق بتقدم القوات الحكومية على مجموعة من المحاور.
2: مرحبا محمد، من الواضح وفقا لكل هذه المعطيات الميدانية وتطورات الساعات الأخيرة سواء على مستوى عمليات الميدان أو على مستوى المواقف المعلنة، أن مرحلة التصعيد في اليمن تدخل منحنى آخر، تدخل مسارات متقدمة أكثر حدة بعد أن أعلن مجلس القيادة الرئاسي وقوات الحكومة في عدن عملية فجر اليمن التي بدأت تنفيذها ميدانيا اليوم، بعد أيضا أن كانت سيطرة القوات التابعة لحكومة صنعاء على مناطق في جبهتي الساحل الغربي أو جبهة تعز خلال الأيام الأخيرة في ظل معارك طاحنة شهدتها الجبهتان، إلى جانب أيضا ما تستمر من مواقف وكثافة غارات على كافة المحافظات والأجواء اليمنية. المعلومات في الساعات الأخيرة تتحدث عن تطورات ميدانية عديدة، على رأسها ما أعلن عسكريا من قبل جانب الحكومة في عدن المتمثل في استمرار سيطرة هذه القوات بعد أن أعلنت عمليتها كما تقول في جبهة باب المندب تحديدا، والحديث هنا عن السيطرة على ذباب أو معسكرات في ذباب وصولا إلى المخا وأجزاء من المخا القريب من باب المندب وفق ما أعلن عسكريا، وهذا يعد أو يمثل تطورا كبيرا في مسار المعركة ومسرح العمليات في اليمن طبعا على ضوء ما أعلن عسكريا، إلى جانب تحرك الجبهات في تعز مثلا التي تشهد مواجهات وهجمات متبادلة في أكثر من جبهة، إلى جانب أن هنالك عودة للتصعيد كان اليوم أيضا في جبهة الجوف وتحديدا في جبهات شمال وجنوب مأرب أو في جبهات شرق الجوف في شمال وشرق اليمن، هكذا يبدو المشهد الميداني في ظل مواقف عديدة. هنا في صنعاء تبدو المواقف، أولا هنالك مواقف تقلل أو تنفي ما أعلن عسكريا من قبل جانب الحكومة في عدن فيما يتعلق بهذا التقدم الميداني أو هذه التطورات الميدانية في جبهة باب المندب، تتحدث فيما يتعلق بجبهة تعز أنها اليوم سيطرت، والحديث هنا عن القوات التابعة لحكومة صنعاء أنها سيطرت على مديريتين جديدتين وهما المعافر وأيضا المواسط في تعز، بعد أن كانت أعلنت بالأمس أنها سيطرت على مديريات أخرى مثل سامع والتربة والشمايتين، مع مواجهات وفقا للمعلومات الميدانية تدور في بعض الجبهات مثل جبل حبشي، إلى جانب أن الإعلان هنا أيضا تضمن مواقف بمسألة أن هنالك ستكون حالة من التصعيد ستقوم بها صنعاء صنعاء موازية أو في مواجهة حالة التصعيد التي يتهمون الجانب السعودي بشنها، كما يقولون وفقا لما أعلن من قبل قيادة التحالف الذي تقوده السعودية بأن هنالك غطاء جويا سيوفره التحالف للقوات التابعة للحكومة على الأرض. المتحدث باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام كان قال بأن جولة التصعيد الجديدة من قبل السعودية على الجانب السعودي أن يتحمل التبعات والنتائج المترتبة على ذلك. وكان هنالك أيضا تصريحات لمهدي المشاط وهو رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، قال بأنهم ماضون في تنفيذ وتثبيت المعادلات التي أعلنوها، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في إنهاء الحرب والحصار من قبل الجانب السعودي وفقا لتصريحاته، مع مشاهد نشرت تتعلق باستهداف تحشيدات كما يقولون عسكرية للطرف الآخر في منطقة رأس العارة في جبهة دباب، أو كذلك في مواقع في منطقة المواسط التي يتواجد فيها منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى جانب أن هنالك تطور عسكريا أعلنه الجانب العسكري. هنا يتحدث أن الأجواء السعودية كما يقول أصبحت غير آمنة، ويحذر الشركات الطيران من أن هذه الأجواء غير آمنة ما دام هنالك تصعيد مستمر على المدن اليمنية، وفقا لهذا البيان العسكري الذي صدر من السلطات والجهات المعنية في صنعاء، ويقول بأن هذه الأجواء السعودية ستكون مسرحا للعمليات العسكرية التابعة لقوات صنعاء، هكذا جاء البيان، ما يعني أن هنالك تصعيدا في الخطاب ردا على ما أعلن من عملية عسكرية من قبل جانب الحكومة في عدن ومجلس القيادة الرئاسي تحديدا. إضافة إلى أن هنالك بيانات تحدثت عن استمرار شن الغارات كما يقولون على مواقع في صنعاء، وصعد شنة اليوم طبعا محمد غارات على مناطق في صنعاء. الجانب العسكري والإعلامي هنا يتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين بفعل هذه الغارات كما يقولون، إضافة إلى أنه قبل قليل تجددت الغارات أيضا مع القصف المدفعي على عدة مناطق في محافظة صعدة شمالي اليمن، وتحديدا بعض المناطق التي هي مناطق حدودية مع الجانب السعودي.
0: شكرا لك علي أذهب من صنعاء. ننتقل مباشرة إلى معاذ النصر من تعز. مرحبا بك معاذ، أنت تتواجد الآن في تعز، كيف رصدت تغير جبهات وخطوط الاشتباك والمواجهة في تعز؟
3: طبعا تغيرت خريطة المعارك العسكرية خلال 24 الساعة الماضية بشكل كبير جدا. طبعا خلال الساعات الماضية كانت المعارك تدور في محيط مدينة تعز، حيث كانت الاشتباكات على أشدها تدور في المحيط الشرقي لمدينة تعز، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين، وامتدت هذه المواجهات إلى المحيط الغربي وتحديدا في جبل هان وفي منطقة مدارات والمطار القديم. وكانت هناك معارك يعني شرسة وكبيرة بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين. أيضا كانت المعارك يعني في الريف الجنوبي لمدينة تعز على أشدها، حيث تمكن الحوثيون من إحداث اختراق كبير والالتفاف على القوات الحكومية، وتمكنوا من السيطرة على منطقة الصافية، ومن ثم امتدت خريطة السيطرة للحوثيين نحو منطقة النشمة وصولا إلى مدينة التربة. وكانت هناك يعني معارك شرسة وكبيرة بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين، وتمكن الحوثيون من فرض سيطرتهم على هذه المواقع الاستراتيجية والهامة، ومن خلالها تمكن الحوثيون من فرض السيطرة على الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمدينة التربة، ومن ثم بالمحافظات الجنوبية وتحديدا لحج والعاصمة المؤقتة عدن، حيث كان هذا الحدث الأبرز والأكبر والتطور الكبير، وبدأت خريطة يعني ملامح خريطة عسكرية جديدة، خصوصا أنه نحن نتحدث عن أكثر من شهر من مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين في السلاسل الجبلية لمدينة تعز، ولم يتمكن أي طرف من هؤلاء من الطرفين على تحقيق تقدم يذكر في في في في في هذه السلسلة الجبلية. وبالتالي كان التطور الأبرز هو السيطرة الحوثيين على الطريق الرابط الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن، وبالتالي كان هذا نوع من الاستنفار الكبير، حيث يعني الحكومة اليمنية شعرت بالخطر، إضافة إلى مجلس القيادة الرئاسي حيث أعلنوا عن عملية عسكرية شاملة لتحرير بقية الأراضي التي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومن ثم يعني كانت التساؤلات تدور حول ما هي هذه المعركة، كيف ستدور، أين ستنطلق، هل من أين ستنطلق، هل ستنطلق في كافة المحافظات، هل، وكانت أسئلة كثيرة، ولكن الأجابة على هذه الأسئلة جاءت صباحا من خلال إعلان القوات الحكومية عن إطلاق عملية فجر اليمن، وحيث يعني تمكنت القوات الحكومية من إطلاق عملية عسكرية في الساحل الغربي، بدأ يعني بمشاركة قوات من العمالقة وأيضا بمشاركة قوات درع الوطن، حيث تمكنت هذه القوات مسنودة بعملية عسكرية بإسناد جوي سعودي كثيف شاركت فيه ما يقارب 100 طائرة عسكرية، حيث تمكنت هذه القوات من تحقيق تقدمات متسارعة ولافتة في مناطق الساحل الغربي، بدأت في ذباب وامتدت نحو معسكر جزيرة ميون وصولا إلى باب المندب، وتحديدا أيضا حتى انتهاء إلى السيطرة الكاملة قبل يعني وقت قصير من الآن على مدينة المخة بشكل كبير، وهذا كان هو التطور العسكري والكبير والبارز خلال الساعات الماضية. أيضا خلال الساعات الماضية تغيرت الخريطة العسكرية على مستوى الجبهات الواقعة في محيط مدينة تعز، الجبهات الشرقية الجبهات الغربية جميعها شهدت هدوءا كبيرا. أيضا كان هناك في خلال عملية الساحل الغربي هناك سقوط عشرات من القتلى والجرحى من الحوثيين، هناك فرار كبير من للقوات الحوثية، هناك يعني أسرى بالعشرات من قبل للقوات لأفراد الحوثيين ووقعوا في يد القوات الحكومية، هناك فرار عبر البر عبر البحر. أيضا توسعت خلال الساعات الماضية أيضا يعني تغيرت الخريطة العسكرية في الريف الجنوبي لمدينة تعز، يعني كان بدلا من أن كانت القوات الحوثية تسيطر القوات الحوثية تفرض سيطرتها على كثير من المواقع، بدأت كثير من الأفراد التابعين للحوثيين بالانسحاب يعني تدريجيا من مديرة من مديرية جبل حبشي من ثم الكدحة ومن ثم يعني بدأت الانسحابات تتوالى، وحتى الآن لا تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين في بعض هذه السلاسل الجبلية وفي بعض المديريات والمناطق تحديدا.
0: شكرا لمراسلينا من اليمن معاذ النصر من تعز وعلي الذهب من صنعاء. نار الحرب ستطال الجميع، تهديد إيراني جديد من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد الله. الرسالة الإيرانية إلى دول المنطقة حملت تأكيدا أن العامل الرئيسي لانعدام الأمن هو وجود الجيش الأمريكي. أيضا علي فدوي أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني قال إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة بلاده، وإن كمية النفط التي تمر عبر المسار الجنوبي للمضيق لا تزال عند مستوى محدود. الرسائل مشاهدينا لم تصدر من طهران فقط بل من تل أبيب، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لما وصفه بنظام آية الله في طهران بتهديد وجود إسرائيل. ينضم معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، ومن القدس مراسلنا أحمد دراوشي. أبدأ معك أمير من طهران، إذن تهديد جديد من إيران إلى دول المنطقة بإدخال جبهات جديدة وإشعال المنطقة واتساع دائرة النار، ماذا لديك من تفاصيل؟
4: نعم محمد، يمكن القول بأن التصريحات الصادرة اليوم من المؤسسة العسكرية والسياسية تشي بأن هناك مخاوف إيرانية من العودة إلى التصعيد وإلى الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. بيان لرئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله تحدث فيه عن تفاصيل الاستعدادات الإيرانية بما فيها فيما يتعلق بالجهوزية في الأسلحة الجديدة والحديث عن فتح جبهات جديدة إذا ما تم شن هجوم على إيران خلال الفترة المقبلة. حذر أيضا دول المنطقة من التعاون مع الولايات المتحدة ومع العدو على حسب وصفه. كذلك هناك تصريحات جديدة محمد للرئيس الإيراني قبل قليل يتحدث عن التفاوض، يقول بأن لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس الاغتيال ويفرض العقوبات والضغوط والتهديدات يوميا وينتهك الاتفاقات، ثم يكمل بأن المشكلة مع الولايات المتحدة هي أنه في كل مرة نجلس فيها إلى طاولة التفاوض تفرض علينا الحرب مباشرة. لقد هاجمونا حتى الآن 3 مرات بعد إجراء محادثات، وهو يشير إلى حرب 12 يوم في منتصف عام 2025، بالإضافة إلى يعني حرب 40 يوم في 28 من فبراير الماضي، بالإضافة إلى بعد مذكرة التفاهم عادة الاشتباكات ما بين إيران والولايات المتحدة في المناطق الجنوبية المطلة على مضيق هرمز والمياه الخليجية. وبالتالي الرئيس الإيراني بيبدو يتحدث عن عدم الثقة بالولايات المتحدة وعدم الثقة أيضا بمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة. ولكن بالتزامن مع هذه التصريحات، الوكالة الرسمية الإيرانية تحدثت عن وصول وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني إلى الدوحة لإجراء محادثات مع نظيره القطري وكذلك مع المسؤولين القطريين. هنا في مساحة التحليل يقال بأن زيارة وزير الداخلية الإيراني مرتبطة أيضا بالتبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة، وقطر هي الوسيط ما بين إيران وأمريكا. ويبدو قبل أيام أيضا إيران استلمت الرد الأمريكي على المقترح الإيراني فيما يتعلق بإنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. إذن يمكن القول محمد بأن هناك مخاوف إيرانية من عودة الصراع، ولذلك إيران تتحدث بلغة التهديد والوعيد مع دول المنطقة، مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة. نعم. تتحدث عن فتح جبهات جديدة وعن مفاجآت كبرى كما يقول محسن رضايا من مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. محمد
0: أمير جابر من طهران كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى أحمد دراوشي من القدس، مرحبا بك أحمد. إذن تهديدات متبادلة بين طهران وتل أبيب، ما آخر التفاصيل حول التهديدات التي أطلقها نتنياهو هذا اليوم؟
5: قبل نتنياهو محمد، أهلا وسهلا بك في التلفزيون العربي زميلا عزيزا. شكرا. فيما يتعلق بتصريحات وتهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي جاءت اليوم في ذكرى 7 أكتوبر، كانت هناك مناسبة رسمية شارك فيها نتنياهو ورئيس إسرائيل وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين. أطلق نتنياهو خلالها تهديدات لإيران، كانت تهديدات عامة. قال إن إسرائيل تمكنت خلال السنوات الماضية من صد طوق النار الذي فرضته إيران حول إسرائيل، يقصد حزب الله في لبنان، نظام الأسد في سوريا، وحركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال إن النظام الإيراني الذي سماه نظام الملالي أو نظام آيات الله هو في أضعف حالاته ولا بد من أن يسقط في نهاية المطاف، لكنه توعد بشن حرب على إيران إن أرادت تجربة إسرائيل أو إن أرادت معاودة شن هجمات على إسرائيل. لا جديد في هذه التهديدات التي تتزايد مع شعور عام بفشل المفاوضات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية معاودة شن الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أي بعد بداية الشهر المقبل. محمد
0: أحمد دراوشي كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. صادرات النفط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب على إيران، خبر لافت مشاهدينا. لكن دعونا نعود قليلا للخلف. منذ بدء الحرب هدأت وتيرة ناقلات الطاقة إلى أن توقفت تقريبا، لكن ورقة إسلام أباد بين طهران وواشنطن أعادت فتح مضيق هرمز قبل أن يعود التوتر، وتبدأ طهران باستهداف ناقلات النفط، وترد الولايات المتحدة لتتبلور معادلة ناقلة مقابل ناقلة، وتتعطل الملاحة إلى حد كبير اليوم. والتوتر ما زال موجودا، والمرور في أهم ممرات الملاحة العالمية مهدد. تمر ناقلات النفط محملة بالنفط وحاملة لمسؤولية دخولها في هرمز. طهران مشاهدينا تقول إنه يجب التنسيق معها لمرور الناقلات، بعضها يعبر بما يعرف بالمرور المظلم. الولايات المتحدة تقول إن الجيش الأمريكي يسيطر على المضيق. روايات عديدة لكن المرور يحدث. مشاهدينا، بالطبع تتأرجح أسعار النفط عالميا بسبب التوتر الحادث في مضيق هرمز وباب المندب أيضا، فهل زيادة الصادرات التي تحدث هذه الأيام تدفع الأسعار نحو الهبوط أم أنها لا تكفي لذلك؟ دعونا نستعرض كيف زاد مرور الناقلات للمرة الأولى. مشاهدينا، منذ الحرب على إيران ارتفع متوسط تدفقات النفط الخام القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية الأسبوع الماضي، متخطيا معدل ما قبل الحرب البالغ 18 مليون برميل يوميا حسب شركة كيبلر. لكن تصدير النفط هذا له تكلفته الباهظة، وتصل كلفة الرحلة الواحدة إلى 40 مليون دولار وتستغرق عدة أيام. لكن بالنسبة لمنتجي النفط فإن الأمر يستحق هذه التكلفة، فترك النفط دون تصدير يظل خيارا أسوأ من الناحية الاقتصادية مقارنة بتحميل تكاليف الشحن المرتفعة التي قد تصل إلى ما بين 15 و20 دولارا للبرميل الواحد، وهي تكاليف التأمين حسب وول ستريت جورنال. هنا زاد استئجار ناقلات النفط الخام العملاقة للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر تعرف باسم رحلة النقل المكوكية. تدخل هذه الناقلات الخليج العربي عبر مضيق هرمز وتحمل أو تحمل بالنفط من الموانئ الموجودة هناك، ثم تخرج عبر المضيق لتنقل حمولتها إلى سفينة أخرى تنتظر خارج الممر المائي مباشرة حسب وول ستريت جورنال. تضم هذه الكميات صادرات النفط عبر البحر الأحمر، المسار الذي يتم استخدامه بشكل متزايد للالتفاف على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي كان يعبر منه قبل الحرب 5 شاحنات النفط والغاز الطبيعي المسالي في العالم. ورغم تحسن حركة النفط فإن طرقا بديلة بات الاعتماد عليها أكبر. السعودية على سبيل المثال تستفيد من إعادة تشغيل خط أنابيب شرق غرب الذي يربط حقول النفط الرئيسية في شرق المملكة بمرفأ ينبع على البحر الأحمر في غرب المملكة. ومع استمرار التصعيد وارتفاع المخاطر حول مضيق هرمز وباب المندب، تصبح الممرات الأخرى في العالم جزءا أساسيا من معادلة أمن الطاقة والأسعار. في هذا التقرير نرصد أبرز 7 نقاط اختناق على خريطة تجارة النفط العالمية، وما الذي يحدث عندما يتعطل العبور في واحدة منها.
6: العالم لا يحتاج إلى أن ينفد نفطه كي يختنق، يكفي أن تغلق بوابة واحدة فتتحول ملايين البراميل إلى نفط عالق. عندها لا تبقى الأزمة في البحر، ترتفع كلفة الشحن والتأمين، وتصل الفاتورة مع الوقود والسلع إلى كل بيت. 7 نقاط اختناق تقف بين حقول النفط وأسواق العالم. اليوم الحصار يضيق الخناق في هرمز، والخطر يشتد عند باب المندب، لكنهما بابان فقط في شبكة تمتد حول العالم. لنبدأ من الخليج، حيث تطل 7 دول منتجة للنفط وتعتمد معظم صادراتها البحرية على عنق واحد، مضيق هرمز. قبل الحرب كان يعبره نحو 21 مليون برميل من النفط والسوائل البترولية وقرابة 5 تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. في الربع الثاني من عام 2026 هبط تدفق النفط إلى 4,900,000 برميل يومياً. لنتحرك أولاً مع النفط المتجه إلى آسيا، تعبر الناقلة بحر العرب والمحيط الهندي، ثم تصل إلى مضيق ملقا بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا، وهو أقصر طريق بحري بين نفط الشرق الأوسط وأسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقد عبره نحو 23 مليون و200 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، فكان أكبر نقطة اختناق نفطية في العالم. بعدها تدخل الشحنة بحر الصين الجنوبي في طريقها إلى موانئ آسيا. نعود إلى الخليج ونأخذ هذه المرة الطريق الغربي بعد بحر العرب وخليج عدن. تضيق المياه مجدداً بين اليمن والقرن الإفريقي، هذه البوابة الثالثة باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. من هنا يعبر النفط وتعبر معه سفن الحاويات والسلع بين آسيا وأوروبا. ومع تعثر العبور عبر هرمز ازدادت أهمية الطريق الغربي، ففي الربع الثاني من عام 2026 بلغت تدفقات النفط عبر باب المندب 8,100,000 برميل يومياً. لذلك يضرب الخطر عند باب المندب الطاقة ووقت الرحلة وكلفة السلع معاً. بعد باب المندب تصعد الناقلة إلى البوابة الرابعة، قناة السويس وخط أنابيب سوميد. تنقل القناة السفن إلى البحر المتوسط، بينما ينقل سوميد النفط عبر الأراضي المصرية. معاً يختصران الطريق بين آسيا وأوروبا. ماذا لو تعذر عبور البحر الأحمر؟ تغير الناقلة طريقها وتلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. الرأس ليس واحداً من الأبواب السبعة، بل هو طريق بديل، لكن الرحلة تصبح أطول ويرتفع استهلاك الوقود وكلفة التشغيل والتأمين. خريطة النفط لا تبدأ كلها من الخليج. من البحر الأسود تمر شحنات روسيا ومنطقة بحر قزوين عبر البوسفور والدردنيل، وهما معاً البوابة الخامسة، المضائق التركية. ومن بحر البلطيق تعبر الناقلات المضائق الدنماركية إلى بحر الشمال والمحيط الأطلسي، هذه البوابة السادسة. وعلى الجانب الآخر من العالم تصل قناة بنما بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتختصر على السفن طريقاً طويلاً حول أمريكا الجنوبية، وهذه البوابة السابعة. سبعة أبواب إذن، يكفي أن يختنق واحد منها حتى تغير الناقلات مسارها ويدفع الناس ثمن الطريق في الأسواق.
0: إذن 3 شهداء وعدد من الجرحى في غزة مع استمرار هجمات قوات الاحتلال على القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية للتلفزيون العربي. وفي التفاصيل، شهيد في غارة على المواصي غرب خان يونس وآخر متأثرا بجراحه، بينما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا من تحت الركام. ميدانيا مشاهدين يتواصل القتل، وإنسانيا تتقلص مساحة الحياة. أطباء بلا حدود تقول إن إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد عبر مواصلة الإبادة الجماعية، مؤكدة أن نحو 65% من القطاع بات تحت السيطرة الإسرائيلية. المنظمة وثقت أكثر من 1,200 إصابة خلال يونيو ويوليو الماضيين، رغم ما يسمى وقف إطلاق النار، فيما يواصل النظام الصحي الانهيار وسط نقص الأدوية والمستلزمات ودمار أو دمار طاول أكثر من 80% من مباني القطاع. من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، مرحبا بك عبد الله. 3 شهداء، أطباء بلا حدود تتحدث وتقول إن إسرائيل تخنق غزة بشكل متزايد وتقلص من مساحة القطاع، ضعنا في آخر التفاصيل لديك.
7: مرحبا محمد، وتهانينا لانضمامك إلى فريق العربي، وبالتوفيق لك ولكافة الزملاء.
0: شكرا.
7: بلا شك وتيرة الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة، خاصة عندما نتحدث عن المشهد الميداني واستمرار هذه الخروقات بصورة أكبر وأوسع يوما بعد يوم في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع. اليوم نتحدث عن 3 من الشهداء قضوا جراء غارات إسرائيلية، وأيضا عمليات انتشال نفذتها أو تواصلها أجهزة الدفاع المدني في قطاع غزة. ولكن على المشهد الآخر، المشهد الإنساني لا يقل ضراوة ولا يقل سوءا عن المشهد الميداني الذي لا زال مستمرا ومتواصلا في السوق. المشهد الإنساني هو الأكثر سوءا اليوم في قطاع غزة، عندما نتحدث عن تقارير متواصلة ومستمرة من المنظمات والهيئات الدولية، وفي كل يوم تحذر من تداعيات جديدة ومن إرهاصات جديدة للسياسة الإسرائيلية التي قوضت المشهد الإنساني بصورة كبيرة ثالثا خلال الحرب. واليوم رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار لم يتغير في وتيرة المشهد الإنساني أي شيء، حتى هذه اللحظة. نتحدث عن تدهور كبير في القطاعات الإنسانية الهامة، خاصة القطاع الطبي، وتصريحات أطباء بلا حدود بلا شك ليست جديدة، وإنما هي امتداد لسلسلة طويلة من النداءات والتصريحات والبيانات التي أخرجتها هذه المنظمات على مدار العام الماضي، والتي تحدثت صراحة عن استمرار المعيقات الإسرائيلية في إعادة تأهيل القطاع الطبي واستنزاف هذا القطاع بصورة كبيرة وعدم السماح بإعادة تأهيله. هذه السياسة بلا شك ساهمت في مضاعفة المعاناة على المواطنين، ساهمت في تفاقم المشهد الإنساني بصورة كبيرة، وحتى هذه اللحظة نتحدث عن قطاعات قدمتها القطاع الطبي، قطاع البلديات، المرافق الحيوية كلها معطلة، لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإعادة تأهيلها، لا يسمح إدخال المعدات واللوجستيات اللازمة لإعادة تشغيلها، ولا يسمح أيضا بإعادة تأهيل القطاع الطبي على الأقل لإعادة الحد الأدنى من الخدمات الطبية للمواطنين، وبالتالي هذا يعني سقوط مزيد من الضحايا سواء من المرضى أو المصابين أو حتى المواطنين العاديين الذين لم يحصلوا على الخدمات الإنسانية والمساعدات الإنسانية بالشمول. بالتالي المشهد الإنساني في قطاع غزة هو المشهد الأسوأ اليوم. نحن نتحدث عن تحديات يواجهها المواطنون في قطاع غزة في حياتهم اليومية من الصباح وحتى المساء، بالكاد يستطيعون أو يتمكنون من تدبير أمور حياتهم داخل القطاع، وهذا يعني بلا شك أن المواطن يدور في حلقة مفرغة من الأزمات. نعم. السبب الرئيسي فيها هو الاحتلال الإسرائيلي.
0: عبد الله مقداد مراسلنا من دار البلح كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى العاصمة البرازيلية ونافذة مع موفد التلفزيون العربي أحمد خير الدين. إليك أحمد.
8: شكرا لك محمد، وأهلا ومرحبا بك بيننا، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من العاصمة البرازيلية، ونستمر فيها في قراءة ما أسفرت عنه الجولة الأولى من الانتخابات وما جرى في مجلسي النواب والشيوخ. لولا حاول تشجيع مؤيديه وقال إنه يجيد جولات الإعادة، بينما قال منافسه بولسونارو إنها بداية لنهاية عصر لولا. لكن كيف ستسير الحملتان الانتخابيتان وردود الفعل على هذه النتائج؟ نتابعها مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي وكذلك ضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة من برازيليا. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ضد عبد الله، ومن أمام مقر حاكم ولاية ريو دي جانيرو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن ساو باولو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك ضد، استمعنا إلى جانب مما قاله المرشحان الذاهبان إلى جولة الإعادة، خطاب متفائل من لولا، ويقابله أيضا خطاب يدعو إلى نهاية عصر المنافس، لكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الخطاب في 20 يوم المتبقية حتى جولة الإعادة؟
9: أحمد، أعتقد أنه يتوجب على كلي المرشحين استبدال الخطابات التي كانوا يلقونها ويتقدمون بها في الحملة الماضية بخطابات جديدة. لولا كما قال هو متعود على الخسارة، لكنه ليس متعودا على خسارة بهذا الشكل وفي الجولة الأولى، وأن يأتي ثانيا بهذه الطريقة التي اعتبرها كثير من معسكر لولا بمثابة إذلال لهم، إذ كانوا يتوقعون على الأقل أن يكون لولا هو المتصدر للجولة الأولى. هذا الخطاب الذي اتبعه لولا خلال حملته الماضية سوف يتغير بدون شك، إذ أنه كان يركز في تلك الحملة على المقارنة بين حكمه وحكم سلفه، وكذلك على ما أنجزه في السنوات الماضية، بينما يقول البرازيليون إنهم يريدون أن يسمعوا ماذا سيفعله لولا خلال السنوات الأربع القادمة إن تم انتخابه. كذلك بولسونارو غير من خطابه في الأيام الأخيرة، لذلك كان تقدمه حسب رأيي في الجولة الأولى، فقد تخلى عن بعض الشعارات خاصة الدينية المتطرفة في الأيام الأخيرة من حملته، مما يعتقد أنه أدى إلى اجتذاب المزيد من البرازيليين خاصة الشباب والنساء. بولسونارو سوف يغير خطابه من جديد،
8: نعم،
9: إذ أنه سيركز على الطريقة التي يأتي بها إليه من صوتوا لصالح المرشحين من اليمين الذين لم يتمكنوا من تجاوز المرحلة الأولى. لكن حتى ولو عقد المرشحان تحالفات مع الخاسرين في الجولة الأولى فإنهم لن يضمنوا أن يسير خلفهم من صوتوا لهم.
8: من برازيليا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، شكرا جزيلا لك دادا. نذهب إلى حزم كلاس من أمام مقر حاكم ولاية ريو دي جانيرو. ما الذي حسم في هذه الولاية المحورية والخطاب الذي يستخدمه الذي تستخدمه الحملات لديك؟
10: أحمد، على المستوى الرئاسي مالت الأصوات إلى الحزب الليبرالي وإلى فلافيو بولسونارو بطبيعة الحال، ولكن الأعين جميعا ترقب هذا المبنى، من سيجلس ويسكن في هذا المبنى ويحكم ولاية ريو دي جانيرو التي مالت أصواتها خلال الدورتين الماضيتين إلى اليمين بعد أن كانت لعقود طويلة معقلا لليسار. هناك معركة حقيقية قضائية الآن ترقبها الأعين بعد أن رفعت المحكمة الانتخابية في ريو دي جانيرو الأمر بشكل عاجل إلى المحكمة الانتخابية العليا في برازيليا من أجل البت في موضوع منصب حاكم ريو دي جانيرو الذي سيجلس في هذا المبنى الأصفر خلفي. يتقدم مرشح الحزب الليبرالي بطبيعة الحال ب 49.27% من الأصوات، أي يفصله عن الفوز بهذا المنصب بضع نقاط من أجل تجاوز 50%. لكن حل ثانيا مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي المتحالف مع لولا في هذه الحكومة، وحل ثالثا مرشح الحزب الجمهوري اليميني الذي كانت المحكمة الانتخابية قد أعلنت أن ترشحه لاغ، ولكن هذا يتطلب قرارا من المحكمة الانتخابية العليا. في حال ألغيت أصوات المرشح الجمهوري فهذا سيؤدي إلى فوز الحزب الليبرالي بمنصب حاكم الولاية دون الحاجة إلى جولة ثانية، وإلا سنشهد جولة ثانية بين مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الليبرالي مع تقدم واضح للحزب الليبرالي اليمين.
8: أشكرك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من أمام مقر حاكم ولاية ريو دي جانيرو. نذهب إلى معاذ موسى من ساو باولو. معاذ، كيف كانت ردود الفعل في هذه الولاية؟
11: نعم أحمد،

0: سياسية بين أوساط اليسار البرازيلي والداعمين للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بسبب حصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى، بينما في داخل الولاية عمت مشاهد الفرح الابتهاج ومزيد من التأييد والوعود بالاستمرارية للجولة الثانية. المراقبون هنا يقرؤون ما حصل وأبعاده ضمن أربعة محاور الزخم اليميني المتصاعد، ليس فقط بتحقيق بولسونارو المركز الأول في الجولة، وإنما النتائج في مجلس النواب، مجلس الشيوخ وحكام الولايات. ويقولون بأن الكتلة الحرجة في الفترة المقبلة ستحسم موقف المرشحين. سيتطلب على الرئيس لولا دا سيلفا أن يكون هناك مزيد من التعديلات الاقتصادية في خطابه على أقل تقدير من أجل أن يرفع حظوظه في الفوز في الجولة المقبلة 25 أكتوبر. أحمد، نعم.
1: من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ ولشبكة مراسلي التلفزيون العربي، وسألتقط مما أشرت إليه فيما يخص الشق الاقتصادي الذي أناقشه مع ضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة الزميل دكتور الشمس الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. كان معاذ يتحدث عن الخطاب الاقتصادي الخاص. مسألة إدارة موارد هذه البلاد كانت محور الخطاب والحملات، كيف ركز لولا على ذلك، خصوصا ما يشجع عكس ما جرى في فترات رئاسته السابقة وبولسونارو عكس ما فعله والده أو يعد به حين يفوز في جولة ثانية؟
2: تحية أستاذ أحمد. بالنسبة للولا دا سيلفا، يعني ربما أشرنا يوم أمس إلى أنه مع تعزيز القطاع العام ودور الدولة في الاقتصاد الوطني البرازيلي، ومع مساعدة الطبقات الأكثر فقرا وتهميشا بالبرازيل، وبالتالي استحدث برامج مساعدات ضخمة كالسلة العائلية والمنازل منخفضة السعر للسكان، تفعيل قطاعات الإنتاج كما فعل في ولايتيه الأولى والثانية عندما أنقذ البرازيل من براثن صندوق النقد الدولي، لا بل وصل إلى أن أدان صندوق النقد الدولي. الآن إلى أي حد نجح هذا محل نقاش. بالمقابل فلافيو بولسونارو مشروعه واضح، مشروع تقشف، تقليص دور الدولة، تقليص جهاز الدولة نفسه، تخفيض الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وما إلى ذلك. هذا في الشق المحلي، وهذا سينعكس على شرائح واسعة في الداخل. في الشق الخارجي قد يسير على نهج والده، سيحافظ على علاقات اقتصادية مع الصين لكن بشروط، لا يستطيع أن يستغني عن هذه العلاقة، علاقات مع الولايات المتحدة، وهؤلاء نتحدث عن الشريك الأول والثاني، ومع العالم العربي وغيره في أمريكا اللاتينية. لكن إشارة مهمة هنا، أنه صرح فلافيو بولسونارو بأنه سيعيد النظر في اتفاقية ميركوسور. ميركوسور هي يعني السوق اللاتيني الجنوبي المشترك، وهو يفضل العلاقات الثنائية الاقتصادية بين بلدان أمريكا اللاتينية. من جهة أخرى صرح بأنه سيضع موارد البرازيل من المعادن النادرة والثمينة تحت تصرف الولايات المتحدة، وهذه إشكالية كبيرة، إشكالية على المناخ بطبيعة الحال وعلى السكان الأصليين وغيره. وبالوقت نفسه يطالب بتخفيض القيود على مسألة التعدين وتربية المواشي والزراعة المنظمة.
1: لذلك الارتباط كبير بغابات الأمازون التي كانت محور نقاش فيما يخص تعامل المرشحين وحتى الرئيس الحالي ووالد الرئيس والمرشح، والد المرشح الحالي والرئيس إن فاز في جولة الإعادة.
2: هذا موضوع كبير جدا، يعني موضوع المناخ أستاذ أحمد، لأن الرئيس السابق جايل بولسونارو في فترته كانت النسبة الأكبر من تدمير غابات الأمازون بطرق شتى، يعني كما قلنا التعدين، مناجم المعادن الثمينة، الزراعة المنظمة، تربية المواشي، والحرائق. كانت أعلى نسبة حرائق حدثت في تاريخ البرازيل عام 2019، وهذا تسبب بأزمة كبيرة بين فرنسا والبرازيل مع جاير بولسونارو عندما دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعلان حالة الطوارئ، فاتهمه بولسونارو بأن هذا نهج استعماري غير مقبول، وكانت أزمة كبيرة.

0: كبيرة جدا بين البلدين، لأن فرنسا لديها إقليم هنا هو غويانا في شمال البرازيل. هذه مشكلة كبيرة. لولا دا سيلفا اليوم يقول بأنه حقق على الأقل يعني 40% أوقف إزالة الغابات. هذا تصريح لولا دا سيلفا، لا أعرف مدى دقته، لكن هنالك نهجان مختلفان بالنسبة لمسألة المناخ. ولولا دا سيلفا العام الماضي في نوفمبر من العام الماضي أصر على أن يكون مؤتمر المناخ في ولاية بارا شمال البرازيل، رغم تهالك البنية التحتية وعدم قدرتها على استقبال الوفود، لكن لتسليط الضوء على مأساة الناس والغابات الذين يعيشون هناك، لأن بالفعل الوضع مجري في هذه الولاية.
1: أشكرك فيكتور الشامس، الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية، على هذه القراءة والتي نصل بها إلى نهاية هذه النافذة من مقر المحكمة العليا الانتخابية في العاصمة البرازيلية. عودة إلى محمد عمر ليستكمل معكم العربي اليوم. إليك محمد.
2: شكرا لك أحمد خير الدين، كنت معنا من العاصمة البرازيلية. إذن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو لانتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر بعد سنوات في السلطة. قراره جاء بعد أن أسقط البرلمان المنقسم يوم الجمعة الماضية مراسيمه لمواجهة أزمة السكن، وهي مراسيم تجدد عقود الإيجار تلقائيا وتقيد إخلاء المستأجرين الأكثر ضعفا. وخلف هذه الأزمة قصة امرأة مسنة أجبرت الشهر الماضي على إخلاء شقة عاشت فيها عقودا في مدريد بعدما ازداد إيجارها 5 مرات. قصتها فجرت الشارع، واليوم يراهن سانشيز بمنصبه على صندوق اقتراع تضعه استطلاعات خلف خصمه المحافظ. 8 سنوات في السلطة وائتلافات هشة نجت من كل توقعات السقوط، فلماذا يراهن سانشيز الآن بالذات على صندوق انتخابي قد لا يبدو في صالحه؟ يوم الجمعة الماضية رفض البرلمان الإسباني المنقسم أبرز مراسيم حكومة سانشيز بشأن السكن، وتضمنت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وقيودا على إخلاء المستأجرين الأكثر ضعفا. الرد جاء مباشرا، سانشيز أعلن دعوته لانتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر في خطوة توصف بأنها انتكاسة سياسية جديدة لرئيس حكومة اشتراكي. سانشيز قال إنه يحتاج لتجديد دعم الشعب ولأغلبية تقدمية أكبر بكثير تمكنه من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة، لكنه أقر أيضا بارتكابه أخطاء وإخفاقه في الوفاء ببعض وعوده الانتخابية. ما دفع أيضا إلى هذه الأزمة لم يكن خلافا برلمانيا مجردا مشاهدين، بل قصة إنسانية مع إجبار سيدة تبلغ 87 عاما الشهر الماضي على إخلاء شقة عاشت فيها لعقود في مدريد بعدما ازداد إيجارها 5 مرات. عشرات آلاف المحتجين خرجوا في مدريد وفي مدن إسبانية أخرى للمطالبة بسكن وبأسعار معقولة. الأزمة لا تقف عند السكن وحده، فسانشيز يواجه ضغوطا في ملفات فساد طاولت مقربين منه، بينهم زوجته وشخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي، إضافة إلى انتقادات واسعة لطريقة تعامله مع أزمة مدينة سبتة بعد دخول آلاف المهاجرين من المغرب إلى المدينة. ومع تراكم هذه الأزمات مشاهدين، باتت الحكومة عاجزة فعليا عن التشريع، فإسبانيا تعمل منذ عام 2023 بموجب الموازنة نفسها، آخر خطة إنفاق وطني أقرها سانشيز في ظل انقسام متزايد بين شركائه في الائتلاف الحاكم. المفارقة أن الاقتصاد الإسباني واصل فبحسب سانشيز نفسه النمو بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات الأوروبية الكبرى. زعيم المعارضة ألبرتو نونيز من الحزب الشعبي اليميني لم يتأخر في استثمار اللحظة مجددا دعوته لإجراء الانتخابات بالقول إن البلاد لم يعد بوسعها تحمل المزيد. ومع ذلك يبقى سانشيز الاسم الذي فاجأ خصومه مرارا، فعلى الساحة الدولية برز بمواقف تقدمية لافتة من دعم إقامة دولة فلسطينية إلى الدفاع عن المؤسسات متعددة الأطراف ومواجهة ما وصفه بأباطرة التكنولوجيا النافذين. اليوم يراهن مجددا على قدراته على الحشد محليا في وقت قد تحدد فيه أو تحدد فيه نتيجة 29 من نوفمبر مصير واحدة من آخر الحكومات اليسارية المتبقية في أوروبا. من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد ينضم إلينا. مرحبا بك معاذ. إذن من أزمة السكن إلى الدعوة لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، كيف وصلت الأمور إلى هنا؟
3: محمد، في الحقيقة وصلت الأمور إلى هذه اللحظة التاريخية، دعنا نقول بعد رفض البرلمان لتمرير هذه القوانين المهمة جدا لتلبية حراك الشارع الموجود هنا حتى هذه اللحظة في عديد من المدن الإسبانية، في وسط هذه المدن حيث يطالبون بتمرير هذه القوانين. عندما عجزت الحكومة عن تمرير هذه القوانين تحت قبة البرلمان، لجأ بيدرو سانشيز إلى استخدام حقه القانوني بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. يعني من المفترض كان من المفترض أن تحدث هذه الانتخابات في مايو أيار القادم من العام القادم، ولكنها الآن أصبحت في 29 من نوفمبر بقانون وقعه الملك الإسباني بعد أن أرسل إليه هذا القرار من الحكومة الإسبانية. دعنا نذكر قليلا بالعديد من الأزمات التي أحاطت بالحكومة الإسبانية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي قالت أنها مكائد مدبرة من اليمين واليمين المتطرف عبر عديد من الجمعيات اليمينية المتطرفة، التي قامت ببلاغات ضد زوجة رئيس الوزراء الإسباني في المحاكم بتهم الفساد، ضد شقيق رئيس الوزراء الإسباني بتهم الفساد، وضد عدد من أعضاء حكومته الذين بالفعل تم اعتقالهم بسبب قضايا فساد أو قضية التحقيق مع رئيس الوزراء الإسباني السابق ثباتيرو، الصديق المقرب لبيدرو سانشيز. في كل مرة كان رئيس الوزراء الإسباني ينجو من قصة ما حتى تتفجر قصة أخرى، حيث تقوم هذه الجمعيات بإيداع شكوى لدى قضاة محسوبين على اليمين المتطرف. هؤلاء يقومون بفتح هذه الدعاوي، في بعض الأحيان يكون هنالك ملفات فساد، ولكن في أحيان أخرى كقضية زوجة رئيس الوزراء أو كشقيقه لا يوجد بالفعل، كما تقول النيابة العامة الإسبانية، لا يوجد هنالك عملية سرقة، لا يوجد ملف فساد حتى يتم محاكمته، ولكن القضاء الإسباني المحسوب على اليمين أصر وأكمل في سلسلة هذه الإجراءات، وتم عرض زوجة رئيس الوزراء الإسباني للمحكمة الشعبية. هنالك محاكمة ستجري لزوجته دون وجود أي دلائل على أنها قامت بأي عمليات اختلاس أو الاستفادة من ما يتم اتهامه بها أو استغلال المنصب. بالتالي تقول الحكومة أن هنالك محاولة من القضاء المحسوب على اليمين العمل ضد الحكومة الإسبانية وأركان هذه الحكومة. ونحن نتذكر جميعا ما حدث قبل تقريبا نحو عامين عندما بدأ القضاء بالتحقيق مع زوجته، كان سانشيز قاب قوسين أو أدنى من الاستقالة، حتى وصلنا إلى أزمة سبتة ومن ثم أزمة السكن الحالي. أزمة السكن الحالي التي يرى فيها سانشيز فرصة لترميم الخسائر الانتخابية المتوقعة في أي انتخابات قادمة.
2: من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية العربي اليوم. الآن حلقة جديدة من تقدير موقف مع رولا حيدر. في أمان الله.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. اشتعلت جبهات اليمن وتعقد المشهد هناك على وقع إعلان القوات الحكومية بدء ما وصفته بالهجوم الاستراتيجي على صنعاء معقل جماعة أنصار الله الحوثيين والعاصمة التاريخية لليمن الموحد. التطور الأبرز كان في المخا المدينة الاستراتيجية على الساحل الغربي. القوات الحكومية أعلنت السيطرة عليها بعد أسابيع قليلة من سقوطها بيد أنصار الله الحوثيين. هذا الاختراق الميداني جاء بعد إعلان الحكومة سيطرتها على ذباب وباب المندب ومواقع عسكرية مهمة في جبل حبشي بمحافظة تحز. من جانبهم أعلن أنصار الله الحوثيون في بيانات منفصلة عن تعرض صنعاء لغارات سعودية سقط على إثرها قتلى وجرحى. إقليمياً وبحسب أيضاً ما أعلنه التحالف بقيادة السعودية، تشارك 100 طائرة مقاتلة في الهجوم الحالي، ساهمت بحسب التحالف في تدمير ما يزيد عن 300 هدف عالي القيمة، ما يعكس رغبة سعودية في تحقيق القوات الحكومية حسماً ميدانياً في نطاق زمني محدود. دولياً يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده الدفاعي الكامل مع الرياض، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبل بتحكم أنصار الله الحوثيين في مضيق باب المندب. نقدر الموقف في اليمن وفق مسارات ثلاثة. لمن تميل الكفة الميدانية على ضوء ما تعكسه التطورات المتسارعة؟ الأمد المتوقع للمعارك والسيناريوهات المتوقعة إذا ما طالت المواجهة؟ التقديرات الأمريكية بشأن المعارك ومصلحة واشنطن من تأمين باب المنطقة المندب. أرحب بضيوفي في تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والباحث في الشأن اليمني، وكذلك من القاهرة فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية من صنعاء، وأيضا السفير من صنعاء السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين، ومن الرياض أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا.

0: أهلا بكم ضيوفي مرة أخرى، وأبدأ معك ضيفي في الاستوديو السيد أنور العنسي. وفجر اليمن، بالنظر إلى النتائج اليوم المحققة حتى اللحظة، لمن تبدو الغلبة ميدانيا باعتقادك؟
1: طبعا أستطيع أن أقول أنه القوات اليمنية تمكنت من عبور المضيق الصعب باجتياز مضيق باب المندب والذهاب إلى ذوباب، المنطقة الساحلية القريبة من المضيق، ثم التقدم باتجاه المخا. ما حدث طبعا حمل مفاجآت عديدة، أهمها في تقديري ليس في السرعة التي انقضت بها قوات الجيش على مواقع الحوثيين في كل هذه المناطق، ولكن أيضا في السرعة والطريقة التي تلاشت بها هذه القوات أو المسلحين الحوثيين من هذه المناطق في الصحراء أو حتى في البحر. أعتقد وقد أكون مخطئا أو مصيبا أن ما حدث هو بداية كتابة السطر الأخير في المأساة التي تسببت فيها هذه الحرب بعد إشعال الحوثيين لما سموه حرب التصعيد ضد الداخل والخارج في آن معا. لابد أن تكون لهذه الخطوة ما بعدها، إذ لا أتوقع أن قوات الجيش ستتوقف عند مدينة المخا، بل ستواصل تقدمها شمالا باتجاه بندرية حيس وربما ما بعد حيس، وكذلك أيضا في استعادة واسترداد المناطق التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين في هضاب وجبال محافظة تعز. ولا يمكن منذ الآن أن نتكهن بنهايات معينة لهذه المواجهة خلال أيام وربما حتى خلال أسابيع. الأمر سيتوقف على مدى قدرة القوات الحكومية بدعم السلاح الجو السعودي في التقدم والزحف باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خارج مدينة تعز ووصولا إلى محافظة إب، وكذلك في الاستمرار في استنزاف وتشتيت قوات الحوثيين في بقية الجبهات، خصوصا على جبهة مأرب وهي إحدى الجبهات الحساسة جدا، وغيره، وكذلك الجوف وغيرها.
0: موضوع الاستنزاف ربما يمكن أن نناقشه بتفصيل أكثر في سياق هذه الحلقة، بالنظر إلى تجارب تقريبا أكثر من 10 سنوات ونحن نتحدث عن استنزاف يجري بين كل الأطراف، ما الذي يجعل هذه المرة أيضا مختلفة على الرغم من التقدمات التي جرت على الأرض؟ ولكن دكتور أحمد الشهري، قرار الحسم هو ما يجري اليوم في اليمن، سيتم الحسم، سيتم الوصول إلى صنعاء.
2: خواتم المشاهدين الكرام، أعتقد أنه إطلاق فجر اليمن الذي سيكتب تاريخا جديدا ويكتب مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الذي عانى لسنوات طويلة من الانقسامات ومن الحروب الداخلية، وأيضا جاءت ميليشيا الحوثي عام 2015 لتزيد هذا التاريخ سوءا وسوادا. اليوم انطلاق فجر اليمن بتكاتف الشعب اليمني والقبائل اليمنية وجيش بعقيدة واحدة وبقرار واحد وبأمر عمليات واحد وتحت قيادة واحدة مسنودا بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم ومساندة دولية لإنهاء تواجد هذه الميليشيا. قرار السيد رشاد العليمي الذي أعلنه في التعبية والنفير العام والتحرك الشامل هو الهدف واضح جدا، وهو دحر الانقلاب وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء واسترداد مؤسسات الدولة وتحرير ما احتلته هذه الميليشيا. إذن القرار أصبح واحدا وواضحا والهدف واحد والعقيدة واحدة، استرداد باب المندق وسقوط المها واستعادة كهبوب وأيضا ذباب ومطارها والطريق المؤدي إلى تعز. كل هذه الانتصارات حصلت في وقت وجيز، كذلك استعادة الكثير من مناطق الغلق في الجبال بغطاء جوي وبأمر عمليات منظم. هذا يعطي عزيمة وقوة ومعنوية عالية للقوات الشرعية في ظل هروب وتشرذم لهذه الميليشيات، بعضهم ركب القوارب وهام على وجهه هاربا في البحر، وبعضهم أيضا تم تسليم نفسه، وكذلك أسر أكثر من 100، وكذلك غنيمه الكثير من المعدات التي تركها هؤلاء، لا اقول المقاتلين يا استاذ رولا، ولكن اقول هؤلاء الاطفال المغرر بهم. والله شفنا شباب افترض انه على مقاعد الدرس، من الذي جاء بهم من الجامعه واخذهم من الثانويه وسلحهم وحملهم هذه الاجهزه والمعدات التي لا يستطيعون حملها ليقذف بهم في الجبهه؟
0: طيب،
2: ما هو الهدف منها؟
0: ولكن القرار في هذه المرحله بالنظر الى المتغيرات التي نتابعها، هل هذا القرار بهذا التوجه الان مدعوم بالامكانيات اللازمه لكي لا يدخل اليمن في نفس الدوامه التي كان فيها طيله السنوات الماضيه، استنزاف لكلا الطرفين؟ وايضا هل هو قرار يمني يمني خالص، هل ام هو قرار ايضا بالتوافق مع السعوديه، ام هو قرار ابعد من ذلك، هو قرار دولي يتعلق في هذه المرحله بامن الطاقه؟
2: تستطيعين ان تقولين هل هناك عوامل تجعل الوقت الحاضر هو الحاسم؟ اقول لك نعم، الوقت الحاسم. اولا اعاده تشكيل وتاهيل القوات المسلحه اليمنيه وتزويدها بالسلاح النوعي مثل الطيران المسير والصواريخ وكذلك الطائرات، اضافه الى اعاده التشكيلات كما كانت تحت عقيده واحده دون انقسامات ودون مناطقيه او قبليه، وهذا الحقيقه اعطى هذا الجيش قوه وضاربه. الامر الثاني هو القناعه لدى الشعب اليمني وكذلك لدى القبائل بانه ان الاوان لانهاء هذا الميليشيا. الامر الثالث هو ايضا تعري هذه العصابة لما يناله الشعب اليمني من قتل وسحل وسجن واعتداءات على المساجد في اليمن وفي السعودية واستهداف المدينة واستهداف مكة. هذا الحقيقة نزع عنها أي غطاء إسلامي أو حتى عروبي وجعلها تنكشف أمام المجتمع الدولي. الأمر الرابع كذلك أمام المجتمع الدولي لأنها أصبحت مهددة لطريق الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وهدفها هو أن تجعل في باب المندب كما فعلت إيران وحرسها الثوري في مضيق هرمز، وهذا الحقيقة يؤدي اعتداء على الملاحة الدولية. وبالتالي المجتمع الدولي هو يراقب برضا وباطمئنان لما يحدث الآن، لأن الدولة التي يدعمها هو الذي صوت عليها في الأمم المتحدة تحت القرار 2216، وبالتالي هو ملزم بأن يدافع عن هذه الشرعية وعن هذه الدولة التي تريد أن تستعيد سيادتها ضد التمرد ليس لديه مشروع.
0: طيب، ولكن
2: 16 سنة
0: حتى اللحظة، على الرغم من كل هذه المعطيات ومن كل البيانات التي تصدر عن القوات الحكومية وأيضا المدعومة بصور وفيديوهات من المواقع التي تقول بأنها سيطرت عليها، ولكن ظهر معنا خلال النهار أكثر من قيادي من جماعة أنصار الله الحوثيين ينفون كل ذلك ويقولون بأن كل ما يجري في هذه المرحلة هو دعاية. السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين، هل التقدم الذي يجري اليوم هو دعاية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. مما لا شك فيه بأن العدو السعودي وأدواته استمرأوا الدعاية والكذب الممنهج والتضليل في وسائل الإعلام، وأيضا مما لا شك فيه أنه حتى وإن حدث شيء على الأرض فنحن منذ 2021 دائما التقدم كان لقواتنا المسلحة، ولم يحقق الطرف الآخر أي إنجاز على الأرض. ربما من هذا المنطلق هناك مشكلة نفسية للعدو السعودي وتحشيداته، وربما من هذا المنطلق يتكلمون عن انتصارات، وهذه انتصارات كلها في خيالهم وليست على الواقع، بدليل أنه حتى متحدث ما يسمى بالعمالقة، قوات العمالقة، قالت أنها يعني قطعت طريق المؤدي أو الذي يربط ما بين المخا وتعز لا أكثر. أما
0: يعني تقول بأنه هناك باب المندب والمخا ومن أهل استراتيجي
3: دخلت
0: ما زال
3: هذا المساء إلى مدينة المخا
0: مقاتلين الحوثيين،
3: وصل.
0: هل تؤكد هذه المعلومة؟
3: ما زالت تحت سيطرتنا النارية. نعم، أنا أؤكد بأن باب المندب
0: هناك فرق بين السيطرة النارية سفير عبد الله.
3: السيطرة النارية.
0: السيطرة النارية يعني تختلف عن السيطرة الفعلية. سيطرة يعني لا أفهم كثيرا في العلم العسكري، ولكن سيطرة نارية بمعنى هناك ربما اشتباكات أو شيء يجري.
3: طبعا الحرب قائمة، نحن لا ننكر وجود حرب، وهناك قرارات. اليوم السعودي نفسه أعلن بنفسه أنه دخل المعركة بعد أن كان ينكر لمدة شهرين أنه ليس جزءا من هذه المعركة. اليوم يعلن عن دخول المعركة بمئة مقاتلة، ومما لا شك فيه بأن الطيران السعودي والتحشيدات المرتزقة تقاتل في كثير من الجبهات، وهذه جبهات حرب فيها كر وفر. لكن الانتصارات الاستراتيجية ما زالت بيد قواتنا المسلحة، وهي التي تحسم الكثير من المعارك سواء في باب المندب وما حولها أو باتجاه تعز والريف الجنوبي لتعز. ونحن ندير المعركة بعيدا عن الدائرة الإعلامية، وقد تابعنا قبل شهر عندما بدأت معركة المخا كان الحديث كله أن الانتصارات لصالح الطرف الآخر، ثم تكشفت الأمور بأن قواتنا المسلحة تمكنت من تحرير ما يزيد عن 5000 كيلو متر مربع، وهذا إنجاز كبير جدا جدا بمقاييس الحرب غير المتماثلة، بمعنى أن السعودي وقواته وقدراته العسكرية هي أكبر بكثير من قدرات اليمن وصنعاء، ومع ذلك يعجزون عن تحقيق تقدم في الميدان.
0: طيب
3: من جهة أخرى أنا أقول يعني أن هذه التحشيدات السعودية سواء في تعز
0: لا ندري إلى أي درجة هذا الكلام يمكن يعني التعويل عليه والقول بأنه واقع يحدث بالنظر إلى ما يرد من معلومات. يعني حتى الآن كل ما نتابعه من فيديوهات تصل بشكل واضح تقول بأنه القوات الحكومية تسيطر فعلا على المناطق التي قالت بأنها تسيطر عليها. اسمح لي أن أذهب هنا إلى السيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية لأسألك السيد فيصل المجيدي هذه المرة عن الاختلاف فيما يجري فجر اليمن إلى أين سيؤدي. نتحدث عن النفير العام، يتم الحديث عن أكثر من 100,000 مقاتل يمني، 100 طائرة سعودية تقوم بتأمين الغطاء الجوي، ليس ذلك فحسب بل دعم استخباراتي لوجستي من بريطانيا من فرنسا وحتى من الولايات المتحدة وتحالف مكة، الذي قال قبل قليل وزير الدفاع السعودي بأن اجتماع اللجنة المنبثقة عن حلف مكة يؤكد الوقوف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات على المملكة. كل هذا الدعم هل يمكن أن يضيع بسبب القوات المتواجدة على الأرض كما جرى في الجولة الماضية؟
4: لك التحية الأولى ولمشاهدك الأكارم أيضا. فقط لدي ملاحظة إجرائية لو سمحت من باب المشروعية. أنت قدمت ضيفك من صنعاء باعتباره وكيلا وسفيرا ووكيلا لوزارة الخارجية بما سمته بحكومة صنعاء. لا توجد في العالم حكومة معترف بها إلا الحكومة اليمنية. لدينا 200 دولة تعترف فقط بحكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة وبالحكومة اليمنية المتواجدة في عدن. وبالتالي مثل هذا التوصيف حتى يضر بالصورة بصورة القناة ذاتها. أنا أتمنى أن تعرفيه بمهنته ولا تعرفيه بما تسميه.
0: ولكن هو يقدم نفسه بهذه المهنة. المهنة سيد فيصل هو يقدم نفسه بهذه المهنة.
4: هذا يؤثر على صورة
3: الشرعية هنا في صنعاء.
4: يعني هل كل من يقدم نفسه نحن نتحدث يا سيدتي
3: يا فيصل إذا قلنا ما هي مهنتك فأنت مرتزق لا أكثر ولا أقل.
4: داعش سيطرت على الموصل.
3: مهنتك الحقيقة أنك مأجور ومرتزق
4: على الموصل.
3: تحترم نفسك أفضلك مرتزق مأجور تتكلم باسم السعودية وتدافع عن السعودية
4: يا سيدتي
3: وليس
4: عن باب
3: لك أي صلة باليمن وقضية اليمن.
0: طيب
4: لا يستطيع أن يصور
0: لن تسمح
4: ديدنهم دائما الصراخ
0: طيب أستاذ فيصل نحن نناقش مصير بلد مصير شعب أكثر من 25 مليون بني آدم في اليمن وبالتالي يعني معلش فقط لكي نرتقي إلى مستوى الحدث الذي يجري لا يمكن أن نضيع الحوار بنقاش عقيم حول هذا الموضوع
4: شخصا قرار اليمن
0: أرجو أن نقصد في الموضوع لو سمحت يا أستاذ يا أستاذ فيصل
4: سيدتي طيب أنا طرحت هذه الملاحظة من باب الشرعية الدستورية ثانيا
5: أنا أقدر حقيقة، أنا أقدر الصدمة النفسية الكبيرة لضيفك وأيضا للجماعة الحوثية الذين فقدوا كل هذه حقيقة المواقع الهامة في ساعات، وبالتالي الإنكار في المواقع التواصل وكذلك على القنوات الإعلامية. حقيقة نحن نتفهم هذا الموضوع، هي الصدمة كبيرة بالفعل، لأن الحوثي كان يقدم نفسه باعتباره قوة تواجه الكرة الأرضية، وهو حقيقة استطاع الدخول لهذه المناطق عبر عمليات كان فيها إشكالية كبيرة من عدم التنسيق، ونحن اعترفنا حينها كحكومة بهذا الوضع. لكن الآن الحوثي بالفعل تلقى ضربات كبيرة، ومن ثم فإن عملية الإنكار لا تغير من حقيقة الأرض ولا تغير من حقيقة الواقع. أنت ذكرتي أن هناك قوات على الأرض، قوات حكومية، لأن هذه الاستراتيجية في الأساس تم إعدادها ودراستها وإعداد خطط لها، ليست فقط خطط عسكرية، نتحدث عن عمليات عسكرية يتبعها أيضا تطبيع للحياة وحضور حكومي، وأيضا خاطب الرئيس عندما تحدث عن عملية الفجر اليمن بأنه سيتبع كل ذلك إعادة حقيقة لكل جوانب الدولة. نرى بأن الناس حقيقة
0: ولكن سألتك سيد فيصل
5: انتصارة الدولة بنوع من الفرح.
0: طيب تمام. قبل أقل من شهر يا سيد فيصل، قبل أقل من شهر كانت العالم أيضا تتحضر لاستقبال القوات الحكومية، وكان هناك حديث يعني رفع السقف كثيرا حول ما سيجري، ولكن انقلب المشهد بسيطرة الحوثيين على الساحل الغربي. لذلك التساؤلات في هذه المرحلة مشروعة لنفهم العوامل التي تجعلها فعلا فجر اليمن بالنسبة للقوات الحكومية، لنحاول فهم ما الذي تغير، خاصة بالنظر أيضا إلى أنه يعني وجاوب على هذا النقد بأنه في ظل كل الدعم المقدم الآن في هذه المرحلة، صحيح أن القوات الحكومية والمتحالفة معها هي متوحدة على الأرض في هذه المرحلة، ولكن دائما ما يحدث شيء على الأرض لا يستفيدون بالشكل الكامل من الدعم المقدم لهم.
5: أنا أشكرك على هذه المقدمة، هي بالفعل حدث نوع من الإرباك، لكن دعيني أسلسل لك الوقائع. هو حقيقة الحكومة اليمنية لم تعلن حينها عن أي عمليات. الحوثي هو الذي بدأ بالعمليات العسكرية باستهداف المعسكرات، سواء كانت في شرق اليمن، في مأرب، في حضرموت وفي غيرها. ثم بعد ذلك طبعا كان ذلك نتيجة لإتيان طائرة لمحاولة اختراق طائرة إيرانية للأجواء اليمنية طبعا، وتعرفين بأن القانون لا يسمح إلا بموافقة الحكومة اليمنية، فإيران أرادت أن تقحم المنطقة في هذه الحرب. قام الحوثي بعملية رد ما سماها، لأنه تم منع هذه الطائرة، فقام باستهداف هذه القوات، ثم استهدف المملكة العربية السعودية. بعد ذلك أعلنت طبعا الحكومة اليمنية عما سمته عملية الرد.
0: سيد فيصل،
5: حينها لم يكن هناك توجه للحكومة.
0: تمام، مفهوم هذا التسلسل الآن.
5: تم إعلان، هنا الفارق الآن. بعد هذه الاعتداءات، نظرا لخرق الحوثي لكل التفاهمات التي حدثت سواء داخل اليمن أو باعتداءاته أيضا على المملكة العربية السعودية، جرى بالفعل إعداد هذه الخطة. وبعد أن انكشف أو أسقط أمام العالم بأننا أمام ميليشيا غير منضبطة وتستهدف الملاحة، ثم أن وصول الحوثي إلى باب المندب أيضا كشف للعالم حقيقة أن الحوثي لا يمكن أن يكون شريكا للعالم في هذه المنطقة، وبالتالي لم يعد الهم الآن سواء للحكومة اليمنية أو للتحالف العربي صد الهجمات الحوثية، ولكن إعادة مؤسسات الدولة إلى العاصمة صنعاء، ومن هنا يمكن ضبط هذه السلوكيات، ونكون أمام مؤسسات دولة ودستور، والعالم يستطيع أن يتخاطب مع الدولة لا مع ميليشيا ليست منضبطة وتعمل وفقا لأجندة إيران. ما حدث يا سيدتي هو تنفيذ لأجندة إيران الاستراتيجية، لأنهم عندما ذهبوا إلى طهران، وعندما تم خنق طهران أيضا بالعملية التي وجهت لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، صرح كل قادة الإيرانيين السياسية أو العسكرية أو الحرس الثوري الإيراني بأن هناك سيكون هناك ربط بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب. إذن نحن نتحدث عن عملية مزدوجة الآن، أولا تحرير الأرض اليمنية والاستجابة حتى لطلبات المواطنين وإعادة تطبيع الحياة، والأمر الآخر الدفاع عن الملاحة الدولية. إذن هناك نقول بأن هذا الأمر لم يعد طلبا فقط محليا وإن كان هذا هو الأساس، ولكن أيضا إقليميا. الحوثي كان في الغرف المغلقة يتباكى ويدعي بأنه مجموعة مظلومة وبأنه يتعرض لما يسموه الهجوم، لكن اتضح للعالم بأنها ميليشيا سجلها إرهابي قمعي وتستهدف اليمنيين، ثم أنها تحولت من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية ثم أثرت على الملاحة.
0: وهي النقطة التي سأعود بها لك السفير عبد الله صبري في صنعاء، يعني باعتقادك هل ارتكب الحوثيون خطأ عندما توجهوا إلى باب المندب ويعني جمعوا عليهم كل القوى الإقليمية التي تريد الدفاع عن الملاحة وأمن الطاقة، بدل أن كان الوضع يمني محصور نوعا ما؟ صحيح هناك السعودية وإيران وغيرها وتدخلات أخرى، ولكنها يعني لم تكن موجهة بشكل مباشر وواضح وفج بهذه الطريقة لكل أمن الطاقة في العالم.
3: أولا المشكلة هي ليست يمنية يمنية، العدوان على اليمن في 2015 كان عدوانا سعوديا أمريكيا، هذا العدوان استمر 12 عاما ومعه حصار جائر وشامل على الشعب اليمني. السعودية عندما تدخلت في الشأن اليمني تدخلت تحت مسميات كثيرة، بما فيها مسمى الشرعية، بما فيها مسمى الأمن القومي العربي، ولكنه في الحقيقة كان عدوانا سافرا على الشعب اليمني. نحن طوينا أو وصلنا إلى مرحلة معينة في 2022 إلى هدنة وخفض تصعيد، وكان بالإمكان أن نبني على خفض التصعيد في إطار ما يسمى بخار الطريق ونصل إلى حل ما، لكن السعودي استمرأ هذا الواقع وأراد أن تستمر حالة لا حرب لا سلم دون الالتزام باستحقاقات الهدنة.
0: طيب ولكن ما الذي فجر ما جرى في 2026؟
3: التصعيد.
0: طيب يا أستاذ عبد الله، ما الذي فجر ما جرى في هذا العام؟
3: الحصار. نحن أعلننا السعودي هو الذي اعتدى على مطار صنعاء الدولي بمجرد أن طائرة مدنية حطت في مطار صنعاء الدولي، وهذا حق إنساني وحق سيادي للشعب اليمني. لا توجد دولة في العالم
2: هذا غير صحيح. الطائرة إيرانية اقتحمت المجال الجوي اليمني،
3: السعودي اعتدى على مطار صنعاء الدولي. السعودي اعتدى على مطار صنعاء الدولي،
2: هذا غير صحيح. الشرعية اليمنية هي التي منعت الطائرة،
3: كان معلن
2: الشرعية التي منعت الطائرة.
3: الدولة
2: اليمنية هي التي منعت الطائرة.
3: الشرعية هي شرعية سعودية.
2: الشرعية اليمنية هي التي يعترف بها العالم.
3: طيب أحمد،
2: الشرعية اليمنية هي التي حددت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أسألك يا عبد الله،
3: الشرعية التي
2: الذي مثل اليمن في الأمم المتحدة؟ جاوبني على السؤال.
3: ما تعترف بالسعودية هي
2: الدبلوماسي.
3: أنتم تسمون الشرعية.
0: طيب أستاذ عبد الله، استاذ عبد الله،
3: نعم.
0: يعني ارجع نبقى في سياق الموضوع، نتحدث عن الان.
3: انت سالت
0: طيب، وهذه
2: المرحله ابغاك تجاوبني على هذا السؤال. انت سفير وتقول انك دبلوماسي، من الذي مثل اليمن في الجمعيه العامه للامم المتحده والقى خطاب اليمن؟
3: صدر.
2: من هو؟
3: نعم،
2: جاوب.
0: طيب ارجو ان نتجاوز هذه النقطه،
3: الاعتراف.
0: اسمح لي ان نتجاوز هذه النقطه والنقاط التفصيليه الان في هذه المرحله. سفير عبد الله، معلش انه يعني تعيدوننا الى الوراء سنوات طويله في جذر مشكله لم يتمكن احد. لو تسمح لي،
3: اليوم السعوديه تتورط
0: لو تسمح لي، حتى اللحظه لم يستطع احد حل هذه المشكله
3: في حربها على اليمن تحت مسمى الشرعيه.
0: طيب
2: يا عبد الله، انت تدعي انك سفير ولم تاتي بجمله مفيدة دبلوماسية وسياسية. احنا لما قالوا لنا انك سفير قلت والله اليوم بنسمع خطاب
0: يا دكتور
2: سياسي.
0: يا دكتور معلش، اسمحوا لضيوف الكرام لكي لا اضطر لقطع الصوت، ارجو ان يعني نلتزم بالحدود المعقولة من الحوار دون شخصنا. لو سمحتوا يعني نستضيف من كل الاطراف، لانه سعيدين بهذا الحوار الذي يجري بشكل منطقي بشكل طبيعي، لا نريد أن نصل إلى مرحلة يعني لا نعد نسمع بعضنا، نقلل احترام بعضنا. أعود إلى ضيفي سيد أنور العنسي. أستاذ أنور، بالنظر الى
3: سؤالك طيب
0: ساعود لك في الجوله اللاحقه.
3: لا لا انا لم تعطيني فرصه
0: لانه ضاع الوقت في السجال يعني لو تسمح لي.
3: لم تعطيني فرصه.
0: لو تسمح لي استاذ انور ساعود لك.
1: اسمح لي عبد الله انا لم اتحدث حتى الان
0: استاذ انور.
1: انا بدات الـ يعني اللقاء بفرشه طيب. زي ما يقولوا عشان امهد لحديثكم بس انا ايضا لي راي غير ارائكم انتم الثلاثه.
0: طيب استاذ انور باعتقادك هل اخطا الحوثيون عندما تحركوا باتجاه الباب المندب؟ هم الآن جلبوا على أنفسهم ما لا كان ما لا يرغبونه، وكأن هناك تحالف بالفعل دولي غير معلن بشكل واضح وكامل ضدهم.
1: أستاذة أرولا، إذا أردنا أن ننظر إلى الإطار الأكبر للصورة، صحيح أن هناك خلاف عميق جدا بين غالبية اليمنيين والإخوة الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الدولة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني عام 2014. معظم زملائنا وإخوتنا في جماعة الحوثيين يتجاوزون أو يقفزون على السبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب ويتحدثون على النتائج. دعينا من هذا، عقدت سلسلة من جولات التفاوض ومشاورات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية معقولة، ليس بالضرورة أن تكون مثالية، لا يوجد اتفاق مثالي على الإطلاق، لكن يمكن أن تكون هناك تسوية تقدم فيها تنازلات مؤلمة من كل الأطراف. أنت تتقدم خطوة وأنا أتقدم خطوة ونلتقي عند نقطة وسط، لأنه لا يوجد حتى الآن منتصر ومهزوم، لا يوجد منتصر يضع شروطه على الطاولة أمام طرف مهزوم عليه أن يسلم بهذه الشروط ونخرج من حالة الحرب. الوضع مثل ما لاحظتي طوال 12 عاما ولا يوجد قدرة لأحد على إلحاق الهزيمة بالآخر. صحيح مثل ما قلت أنه الخلاف كبير بين غالبية اليمنيين وجماعة الحوثي، لكن هذا ليس كل المشكلة. جزء كبير من المشكلة أنه ارتباط الجماعة الحوثيين بإيران واضح وكبير ولا يحتاج إلى دليل ولا إثبات ولا برهان، وهو ونلاحظ هذا أنه كل تحرك لهذه الجماعة مرتبط بما يجري في إيران أو بما تطلبه إيران، سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة أو الآن في الوصول إلى باب المندب من أجل تمكين إيران من امتلاك ورقة رابحة في الضغط على الولايات المتحدة سواء سلما أو حربا، إما من خلال المفاوضات أو حتى من خلال حرب وإعاقة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب. كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت، والأخ عبد الله يعرف هذا الكلام، تعهدت بدعم خارطة الطريق رعتها الأمم المتحدة، وذهب وفد من الجماعة إلى السعودية
0: طيب.
1: كما ذهب السفير السعودي إلى صنعاء
0: صحيح.
1: وكانت الأمور مبشرة
0: طيب. ولكن سيد أنور ألا يبدو بأن الوقائع على الأرض تجاوزت كل ذلك؟ يعني الحرب الأمريكية الإيرانية فرضت شئنا أم أبينا فرضت تجاذبات مختلفة، فرضت نظرة مختلفة لقضايا المنطقة. يعني بعد أن كان يتم النظر ربما إلى قضية اليمن والحوثيين باعتبارها قضية منفصلة عن إيران، علما بأنهم يعلمون بأنهم أو يرونهم كوكلاء ولكن كانوا يتعاملون معها بشكل منفصل، الآن لا يتم التعامل مع ما يجري في اليمن بشكل منفصل عما يجري في مضيق هرمز والحرب الإيرانية الأمريكية، أليس كذلك؟
1: أتفق معك أن مياه كثيرة جرت تحت الجسر ومياه عكرة، لكن أقول أنه المشكلة أنه كلما يمكن التعويل على تسوية معينة على حوار ممكن أو محتمل بين الحكومة الشرعية وبين الجماعة تذهب طيب. جماعة الحوثيين تنساق وراء الأجندة الإيرانية للقيام بأنشطة أو بممارسات لا تخدم مصلحتها هي
0: طيب.
1: ما بالك بمصلحة الشعب اليمني. أنا يعني أستبعد أن تكون الحركة فعلا تملك قرارها المستقل وتستطيع أن تنأى بنفسها عن الأجندة الإيرانية.
0: طيب هنا نسأل عن تدوين ما يجري في هذه المرحلة بشكل أوسع. دكتور أحمد الشهري، بالحديث عن دعم استخباراتي أمريكي يجري، الحديث عن دعم دفاعي بريطاني فرنسي، تحالف مكة أيضا الذي يعني صدر عدة تصريحات في الأيام الماضية من باكستان، واليوم يتم الحديث عن بيان مشترك عن حلف مكة يقول ويتحدث عن قرار بانتقال فوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، قرار باتخاذ إجراءات لازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ماذا يقول لك هذا البيان؟ ما طبيعة التعاون والقرار الذي سينفذ على الأرض باعتقادك؟
2: اسمحي لي نقطة واحدة قبل أجيبك على هذا السؤال. ضيفك من صنعاء يصف الشرعية ويصف الدولة اليمنية بأنهم مرتزقة. طيب لو سألت، لو افترضنا أنه هذا صحيح، أنه مرتزقة لإخوانهم العرب وإخوانهم المسلمين وإخوانهم في الجوار، هذا أفضل أم المرتزقة للفرس المجوس؟ سأترك لك الإجابة سعادة السفير، من هو الأفضل، أن تكون مع ابنك مع أخوك العربي المسلم، أم تكون مطية للمجوس الفرس الذين يسعون إلى تدمير العالم العربي والعالم الإسلامي؟ سؤالك عن الحلف، طبعا تعرفين أنه هنا حلف مكة واتفاق مكة،
3: لسنا مرتزقة
2: اتفاق مكة السعودي التركي الباكستاني، هذا الاتفاق، هذا الاتفاق هو
0: سيد عبد الله عندما يأتي لك الدور سأسمح لك أن تجاوب وتعلق على ما ذكر الدكتور أحمد. تفضل دكتور أحمد.
2: على الأرض الآن هذا الاتفاق هو يتم تفعيله على الأرض،
3: وهذا
2: البيان، البيان اتفاق مكة يقول أنه أي عدوان على أي دولة من هذه الدول هو يعتبر عدوان على الدول الثلاث، وبالتالي اتفاق مكة انتقل من مرحلة المأسسة إلى مرحلة التطبيق الفعلي. أعتقد أنه العمل اللوجستي، العمل الاستخباراتي بين هذه الدول الثلاثة، تبادل المعلومات، التبادل العسكري عند الاحتياج، هذا أمر وارد وهذا أمر طبيعي من التحالف، التحالف مكة. إلى الآن لا يوجد ما يستدعي أنه هذه الدول الثلاث بقواتها العسكرية تتدخل في اليمن. المملكة العربية السعودية ليست في حرب مع اليمن على الإطلاق، ودخولها الآن هي ضمن التحالف العربي ضمن القرار الأممي 2216 الذي وفر الغطاء للدولة الشرعية اليمنية المعترف بها. المملكة لا تتحرك إلا وفق القانون الدولي وتحت المظلة الدولية،
0: ولكن هي القائد في هذا التحالف، هي القائد الأساسي لهذا التحالف.
2: نعم، ولذلك استمعتم إلى حديث وزير الخارجية الأمريكي الذي يؤيد ما تقوم به المملكة العربية السعودية وتقوم به الدولة الشرعية. نحن أمام دولة شرعية يعترف بها 190 دولة حول العالم. أنا أريد من السفير، سعادة السفير، وسأطلق عليه لقب سفير، وهو الحقيقة لا يتحدث بأسلوب سفير، لكن من يعترف بك يا سعادة السفير؟ من يعترف بك؟ هل هناك دولة؟ هل هناك عالم من 190 دولة في العالم في صنعاء الآن؟ لا يوجد. لماذا لا تكون واقعيين؟ طيب، الدولة الشرعية مدت لكم الأيادي برعاية السعودية وقالت انخرطوا كحزب سياسي بالدولة الشرعية ومارسوا دوركم كحزب سياسي، ثم اذهبوا إلى الانتخابات، ومن يأتي به صندوق الافتراء يحكم اليمن. لماذا رفضتم هذا؟ لأن القرار ليس بيدكم، ليس بيدكم قرار الحرب ولا قرار السلام ولا قرار التفاوض، كل هذه القرارات بأيدي إيران. عملية التصعيد الأخير هذا الذي قلتم أنه نتيجة الحصار، هو ليس لا حصار ولا محذرون، هو لأن إيران ضاقت في هرمز أرادت أن تحرك باب المندب، أعطتكم الضوء الأخضر قال تحركوا، هو الذي خلاكم تذهبون إلى المخا وإلى باب المندب وتنكشفون الآن أمام الشرعية.
0: طيب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دكتور أحمد، إلى أي درجة سيكون هناك دعم ثابت أو موقف ثابت مما يجري في اليمن إقليميا وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية؟ قبل أن نتناقش في هذا الموضوع لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو حول هذا الموضوع.
6: لدى الولايات المتحدة اتفاق دفاعي وأمني مع السعودية ونعتزم الوفاء به، ولن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك. أما بشأن موقفنا فأعتقد أن السعوديين والقوات اليمنية يرفضون بوضوح سيطرة الحوثيين على تلك الأراضي القريبة من المضيق، ومن الواضح أن السعوديين تعرضوا لهجوم حوثي ويدركون التهديد الذي يشكله، ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ومن الواضح أيضا أن القوات اليمنية ستحاول استعادة الأراضي التي أخرجت منها.
0: إذن من اليمن جنوبا والعراق شمالا، ضغط متعدد الجبهات على السعودية تضغط به ما تسمى أذرع إيران على شريان الاقتصاد السعودي الرئيسي والمحوري. والحديث هنا عن النفط. في البحر الأحمر شكلت سيطرة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا وجزيرة ميون تحديا مقلقا للرياض، والجماعة لم تخفي تهديدها الصريح والواضح بحظر مرور الناقلات السعودية من مضيق باب المندب، كما أدى استهدافها سفنا في البحر الأحمر إلى رفع كلفة التأمين والشحن ودفع جزء من حركة التجارة إلى البحث عن طرق بديلة. الضغط لم يأتي فقط من البحر، ففي 9 سبتمبر انطلق هجوم من العراق وأصاب 3 محطات للضخ وعطل خط أنابيب شرق غرب السعودية. وهنا تكمن الخطورة وخطورة الضربة، فهذا الخط يعد أحد أهم البدائل السعودية لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، وبذلك لا يعود الضغط محصورا في مضيق واحد، هرمز شرقا وباب المندب غربا والبنية التحتية للطاقة. فإيران تحاول من خلال الضغط في عدة جبهات لإضعاف البدائل السعودية ورفع كلفة حماية طرق الطاقة ودفع الرياض إلى توزيع قدراتها الدفاعية على أكثر من جبهة. لكن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة في المقابل، فكلما اتسع نطاق التهديد زادت أهمية أمن الطاقة السعودي بالنسبة للقوى الدولية، وبذلك تزداد احتمالات انخراطها في حماية الملاحة والمنشآت الحيوية.
7: فجراً تبدأ عملية فجر اليمن، هجوم سريع تشرع به القوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي سعودي يكاد يكون غير مسبوق. تتقدم قواتها باتجاه مديرية ذباب المطلة على باب المندب وتسيطر عليها وتقطع الطريق نحو المخا، قبل أن تعلن استعادتها بعد أسابيع قليلة من سقوطها بيد أنصار الله الحوثيين. ووفقا للرواية الحكومية فإن عينها على تعز بعد إحكام قبضتها على المواقع المطلة على باب المندب، أما صنعاء فعلى قائمة بنك الأهداف. الهجوم شامل إذن، وليس فقط لتأمين الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، هذا ما تقوله المؤشرات الأولية وما وعد به رئيس البلاد.
8: وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
7: لتحقيق هذا حشدت القوات الحكومية اليمنية نحو 100,000 جندي بحسب رويترز، لكن حساباتها قد لا تتطابق مع حسابات الجار السعودي الذي رمى بثقله كله خلف فجر اليمن ب100 مقاتلة حربية حديثة ومدمرة. بدأت السعودية غاراتها، قصفت أكثر من 300 هدف، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنها عالية القيمة. فالرياض التي سعت لكف الأذى كما كانت تؤكد خلصت إلى ضرورة الانتقال من إدارة الصراع إلى حسمه عسكريا.
9: ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد وتعداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة لبلادنا.
7: تقدم أنصار الله الحوثيون بسرعة كبيرة الشهر الماضي في مناطق استراتيجية لكنها رخوة أمنيا، سيطروا بشكل مفاجئ على مضيق باب المندب ونحو 150 كيلومترا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، ما يعني خنق السعودية بعد إغلاق مضيق هرمز. فماذا عليها أن تفعل؟ أن تدافع عن نفسها، وهو ما بدأته بإسنادها جوا قوات الحكومة اليمنية، لكن هذا وفقا لكثيرين لا يكفي لضمان استمرار تقدم هذه القوات على الأرض ما لم تكن قواتها موحدة وعلى جاهزية كبيرة لتحقيق أهدافها. تلك بحسب هؤلاء معضلة الحكومة اليمنية التي كثيرا ما تراجعت بعد تقدمها في مقابل خصم يعرف كيف يؤلم أعداءه حتى لو كانوا خارج الحدود.
0: ينضم إلينا من مراكش ديفيد سيدني نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، أهلا بك سيد ديفيد. وبعد تطورات اليوم أريد أن أسألك ونبدأ الحوار معك معرفة العين التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى ما يجري في اليمن؟
10: أعتقد أنه من الواضح مما قاله وزير الخارجية روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الوضع بطريقة جدية، وهو قال أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم المملكة العربية السعودية بكل الاتفاقيات الموجودة، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نقر حدود قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن، علما أن هناك قوات ومشاكل في مجال الطاقة أيضا وقوات مخصصة للتصدي لإيران في نفس الوقت، وهناك أيضا استنفاذ للذخائر الأمريكية. فما هو حدود الدور الأمريكي بالإضافة إلى تأمين المعلومات الاستخباراتية؟ هذا السؤال الأساسي. ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تؤمن الدعم للمملكة العربية السعودية بأفضل قدراتها، ولكن هذا لن يشمل القوات العسكرية على الأرض.
0: ذكرت فكرة ما يحد من قدرتها وهو التصدي لإيران في هذه المرحلة، هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة تنظر إلى ما يجري في اليمن، وتحديدا نتحدث عن باب المندب، بشكل منعزل ومنفصل عن إيران وحربها معها؟
10: لا على الإطلاق، الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا جزء من نزاع واحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي ليس لديها الموارد الكافية للتصدي لكل هذه النزاعات على بنفسها. الرئيس الأمريكي أيضا كما ذكر وكما ذكرنا هناك دول أخرى تؤمن الدعم للمملكة العربية السعودية، ولكن ليس لديها معلومات كافية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث ربما عن دفع الدول الأوروبية إلى الانخراط في تأمين الدعم إلى المملكة العربية السعودية وحكومة اليمنية في هذا الوقت، ولكن أعتقد أنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الموارد الكافية في الوقت الراهن لتدخل عسكريا باستثناء تأمين الدعم ربما عبر المعلومات والاستخبارات أو بعض الذخائر إلى حد معين، وهذه المعلومات للمملكة العربية السعودية.
0: هل فعلا ليس لديها الموارد الكافية؟ ويعني أساطيلها المتواجدة في الشرق الأوسط هي تضيف عليها، هناك حاملات طائرات أخرى وصلت وفي طريقها للمنطقة.
10: أعتقد أن هذا أمر مرتبط بالموارد، الموارد المادية، ولكن أيضا الموارد السياسية. الرئيس ترامب حاليا يقود حزب جمهوري يبدو وكأنه سوف يخسر قوة كبيرة في الانتخابات النصفية القادمة، والرئيس ترامب وقاعدته في الحزب الجمهوري تعارض نشر القوات الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، فأعتقد أن الرئيس ترامب لديه مشاكل على الصعيد المادي والكميات الموجودة لأننا أنفقنا جزء كبير منها، ولكن أيضا على الصعيد السياسي ليس لديه الدعم من الشعب الأمريكي إذا كان ليحاول التدخل بنشاطات عسكرية أيضا. ولكن أتوقع أن تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الذي قدمته في الماضي خاصة الاستخبارات وذلك للمملكة العربية السعودية، ولكن على الأرض هذا لن يحصل من قبلنا.
0: طيب أعود لك سفير عبد الله صبري في صنعاء، يعني بناء على هذا الموقف الذي تابعناه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يتحدث عن أن الولايات المتحدة حليفة للسعودية، والحديث أيضا أوروبيا الآن عن تفعيل إجراء إسبيدس لحماية الملاحة في باب المندب، هناك انخراط أكبر فيما يجري في اليمن وما يقوم به الحوثيون في هذه المرحلة. كنت سألتك عن فكرة، هل أخطأ الحوثيون عندما توجهوا إلى باب المندب؟

0: اليمني التعويض عن كل ما أقدمت عليه السعودية من استهداف للبنية التحتية، من استئثار بالثروة النفطية وتقديمها للطرف الآخر. هذه استحقاقات للشعب اليمني، هذه استحقاقات للشعب اليمني. والحرب الآن هي حرب مع السعودية. أي تحشيدات في الداخل سنرد عليها في العمق السعودي. أي تحالفات تجذبها السعودية تحت أي مسميات، الرد سيكون في مصالح السعودية. هذه بالنسبة لنا باختصار. فيما يتعلق بالتحليل، إذا أردنا التحليل، نحن عند وصولنا إلى باب المندب وصلنا إلى أرض يمنية، استعدنا أرض يمنية، وهذا حقنا وحق سيادي مكفول للشعب اليمني.
1: من استعدتوها؟
0: حكومة صنعاء.
1: من يمنيين آخرين.
0: الملاحة الدولية استعدناها لا من تحشيدات سعودية ومن مرتزقة السعودية، وقد قال عنهم مرتزقة، هو اعترف وقال هم مرتزقة، لكن مرتزقة للسعودية، أما غيرهم هو قال هكذا. التحشيدات هي للسعودية، السعودية تدفع هذه الأموال، السعودية تدير هذه المعارك، السعودية تقدم السلاح، تقدم السلاح. فهذه التحشيدات هي تخدم السعودية والأجندة السعودية. ونحن حررنا أرضنا ومعركتنا مع السعودية ليست معركة جغرافية، هي معركة السيادة، معركة السيادة وامتلاك القرار.
1: طيب هل تمتلكون الإمكانيات سيد عبد الله؟ هل تمتلكون الإمكانيات الكافية لمواجهة الآن ما يبدو وكأنه في مرحلة حسم؟ هناك إرادة على ما يبدو إقليمية ودولية بحسم بشكل ما، يعني من خلال ما يجري، من خلال تصريحات، من خلال التحركات، من خلال طبيعة الدعم على الأرض.
0: هم حسموا المعركة في 2015 حسموا المعركة خلال شهر في الإعلام، حسموها إعلانيا خلال شهر، وقالوا حققنا أهداف عاصفة الحزم وانتقلنا إلى إعادة الأمل. اليوم فجر اليمن بعد 12 عام من العدوان والحصار. نحن واجهنا تحالف كبير في 2015، وواجهنا تحالف ما يسمى حرس الإصدار الأمريكي، وواجهنا العدو الصهيوني.
1: طيب سأسألك عن المخارج، ثم لأنه هو نفس الكلام نسمعه يا سيد عبد الله. سأسألك عن المخارج في الجولة اللاحقة، نسمع نفس الكلام ونفس المنطق. سأسألك إن كان الحوثيين، يا سيد عبد الله فقط اسمح لي بنقطة، سأسأل إن كان هناك خطة باء، خطة بديلة،
0: وخارطة الطريق كان فيها مخارج.
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة لأنه ضيفنا من القاهرة سيد فيصل المجيدي لديه تعقيب، تفضل أستاذ فيصل.
2: أنا أولاً سيدتي لدي ملاحظة حقيقة على اللقاء، يعني لم يكن هناك توزيع عادل للوقت، أنا يعني تحدثت مرة واحدة، لكن الإشكالية الآن أنك سترين في جميع خطابات المنتمين لعصابة الحوثي بأنهم يتحدثون بنفس المنطق، مرتزقة، عدوان سعودي، يعني لا يملكون منطق. نحن نتحدث بمنطق الدولة والحكومة، يتحدثون يقولون نحن اليمن. من فوضكم؟ من أعطاكم حق تقرير المصير؟ من أعطاكم حق إقرار الحرب والسلم؟ من أعطاكم حق أن تجروا اليمنيين إلى مواجهات ليست لهم؟ الشعب اليمني بأي طريقة؟ ما هي الآلية؟ ما هي الآلية؟ أنت تتحدث بأنك سفير، أنت تتحدث وأنت بعصابة. شوف أكبر جريمة أن تكون منتميا لعصابة كعصابة داعش والقاعدة والحوثي. هذه إشكالية كبيرة، يجب حقيقة أن تراجع نفسك. وأنا حقيقة أتحفظ عن مرادتك بسفير، فلتعرف نفسك باعتبارك بجماعة الحوثي. يا سيدي الكريم
1: أستاذ فيصل،
2: أنا لم أقاطعك، أنا لم أقاطع يا أستاذة، أنا لم أقاطع،
1: أنا لم أقاطع،
2: لم تعطيني وقتي ولم أقاطع.
1: رح أعطيك وقتك،
2: هم يملكون الضجيج، لم يتحدثون بالضجيج.
1: صغير سيد فيصل، هل يمكننا إكمال هذا الحوار ضيوف الكرام جميعا بدون ذكر كلمة مرتزقة، بدون ذكر كلمة عصابة، لكي يكون هناك أخذ وعطاء بالحوار، يعني نقاش يرقى لمستوى اليمنيين الذين يعيشون الآن النزوح ويعيشون التمثيل وإلى آخره ما نعرفه، حتى يكتمل النقاش لو تسمح أرجوك.
2: أنا على استعداد يا سيدتي، لكن ليكن خطابهم متزنا على الأقل احتراما للمشاهدين وللقناة،
1: لأنه يعني يضيع الوقت في هذا الأمر.
2: أولا الحرب تاريخ، يجب أن نوضح نقطة في غاية الأهمية. الحرب لم تبدأ في 2015، الحوثي فجر الحرب من 2004، اعتدى على المدن وعلى الناس واختطف النساء والأطفال ثم فجر المنازل.

0: والمساجد إلى أن وصل إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر 2021، ثم اتجه إلى المدن وإلى السواحل وإلى عدن قبل أن يكون هناك أي تدخل من المملكة العربية السعودية. دعيني فقط هذه النقطة يجب أن يفهمها المشاهد العربي، لأن هناك تدليس كبير بما يقول بأن هناك اعتداء على اليمن وبأنهم اليمن. بعد ذلك الحكومة الشرعية ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لأنه لدينا ترسانة من قرارات مجلس الأمن تصل إلى 15 قرارا، أهمها طبعا القرار 2140 وأيضا القرار 2216، وبموجب هذه الأمر طلبت.
1: أعتذر، حفظنا التاريخ 15 سنة اليمني لأنه يتم الحديث دائما عما مضى، نريد أن نمضي قدما، نريد أن نتحدث عن ما هو آت، عن ما كان بالإمكان
0: إعطاء الحوثيين. يجب تصحيح المفاهيم. طيب، يا سيدتي،
1: هل بالإمكان أن تقدم طوق نجاة للحوثيين حقنا للدماء؟
0: لا إشكالية سيدتي، دائما الحكومة اليمنية قدمت يدها للسلام وتركت حقيقة للوسطاء أن يقدموا عديد من الحلول، لكن لدينا يجب أن يكون هناك احتكال للدولة للقوة وللقرار. لا ينبغي أن يكون هناك دولة داخل الدولة. ننفذ القرارات الدولية وننفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعند ذلك لا إشكالية فليتحولوا إلى حزب سياسي مثلهم مثل بقية القوى، ثم لنتحدث على الطاولة. أما وهم مستمرين في العدوان والقتل والاختطاف وارتكاب هذه الجرائم وتوريط اليمن بعدة حروب، فحقيقة لا يقبل. أنت تعلمين بأن الناس الذين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي ينتظرون حقيقة بفارغ الصب بالفعل وصول قوات الحكومة اليمنية من أجل إسقاط الميليشيا من داخلها، من داخل هذه المدن. نحن نستجيب لدعوة الشعب اليمني بتحريره من هذه الجماعة. نتحدث يا سيدة الكريم عن فكرة وجود دولة ووجود عصابة مسلحة تقوم بكل ما الجرائم التي تتخذها. مسألة السلام إذا كانت وفقا للمخرجات الوطنية والإقليمية والدولية لا إشكالية لنا. نحن نتحدث عن شرعية وطنية وأيضا إقليمية ودولية، وحقيقة إذا كان وفقا لهذه المخرجات ووفقا لهذه المرجعيات لا توجد أدنى إشكالية. أما أن يستمر أن يريد الحوثي أن يفرض أجندته وأجندة إيران، فهذا لن يقبله الشعب اليمني، والحكومة اليمنية مسؤولة عن 40 مليون يمني. يجب أن يعاد لهم الحقوق، يجب أن تمارس سلطاتها حتى تحمي اليمنيين وأيضا تحمي الملاحة الدولية، وكذلك يعم الاستقرار في الإقليم. نعم
1: سيد أنور العنسي، باعتقادك هل القرار إقليميا اتخذ فيما يخص اليمن، وما الذي يمكن أن يجلب الأطراف إلى طاولة الحوار وليس إلى ساحة القتال؟
2: بصراحة أستاذ رولا، الإخوة الحوثيون قطعوا كل خطوط العودة إلى مسارات السلام. هم يعتقدون الآن أنهم الطرف الأقوى وليسوا بحاجة لسلام.
1: ما الذي قد يجلبهم للطاولة؟
2: ما
1: المأزق الذي إن وقعوا فيه سيأتون إلى الطاولة؟
2: سأذكر لك بسرعة ثلاث نقاط أو ثلاث عناصر تجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى لغة مشتركة أو إلى مفاهيم مشتركة مع الإخوة الحوثيين في سبيل العودة إلى طاولة السلام. مثل ما ذكرت لك، الإخوة الحوثيون يعتقدون الآن أنهم الأقوى من غيرهم على الساحة اليمنية، وبالتالي لا يعترفون بشركائهم في الأرض وفي التاريخ وفي الدين وإلى آخر ذلك.
1: الشيء الآخر،
2: بناء على هذا الاعتقاد يعتقدون أنه يجب أن يتعامل معهم العالم كقوة إقليمية تمثل الشعب اليمني وتفكر في مصالحه أكثر من غيرها من الأطراف اليمنية الأخرى. الحوثيون في خلال هذا العام أو الذي قبله تحدثوا عن مسألة الولاية، أي أن عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة له الكلمة العليا، ولتكن هناك أي حكومات تأتي أو أي رئيس وزراء، لكن يظل زعيم الجماعة هو فوق كل القوى وفوق كل الأحزاب. بل هناك من يقول أنه يجب أن يكون هو السيد والمرجع حتى لكل دول المنطقة وللعالم الإسلامي. هناك خطاب استعلائي لدى بعض الإخوة الحوثيين ولا كلهم. طيب، من الصعب جدا أن يتقبل الشعب اليمني.
1: اسمح لي أنقل لذلك هذه الفكرة للسيد عبد الله، ومعك دقيقة أستاذ عبد الله. يعني أنتم متكبرون، ويعني كما وصف السيد أنس العنسي، ولا يمكن أن تأتوا إلى الطاولة. متى يمكن أن تأتوا إلى الطاولة؟
3: لا نحن قلنا مشكلتنا مع السعودية، وعندما تأتي السعودية إلى الطاولة سيأتي الحل. كنا قد وصلنا إلى خارطة الطريق برعاية الأمم المتحدة.
4: أنا السعودية عندكم وهم من هذه السعودية. السعودية ليست طرفا في النزاع.
3: هذا هو الحل.
4: السعودية ليست طرفا.
3: الحل والحرب مع السعودية.
4: أنت عندك فوبيا.
3: هي الطرف الأساسي وهي العدو الأساسي.
1: كنت أتمنى أتمكن من سماعك سيد عبد الله.
3: أعتبركم العدو السعودي.
1: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أيها الكرام. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثي من صنعاء، كما أشكر من الرياض الدكتور أحمد الشهري باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كذلك فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية من القاهرة، وأشكر أيضا من مراكش ديفيد سيدني نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وضيفي هنا في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا. فإذا ما يمكن تصويره خلال الباث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية تعلن السيطرة على مدينة المخا ومواقع استراتيجية منها ذباب وباب المندب وعلى مناطق عدة في تعز، وجماعة أنصار الله الحوثيين تنفي. وزراء خارجية ودفاع السعودية وتركيا وباكستان يتفقون في الرياض على تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي ونشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة. طهران تهدد بأن الحرب القادمة ستشمل الجميع وتفتح جبهات جديدة. بازشكيان يقول إنه لا معنى للتفاوض، وترامب يؤكد ارتفاع صادرات النفط في مضيق هرمز. الجيش السوداني يقول إنه استعاد السيطرة على مناطق جديدة في ولاية غرب دارفور، وآلاف النازحين في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.

0: نبدأ من التطورات المتسارعة على الجبهات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مناطق استراتيجية عدة بعد إطلاقها عملية فجر اليمن لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء بحسب وصفها. وأعلنت القوات الحكومية السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على المدينة بعد مواجهات مع مقاتلي الجماعة الذين كانوا يسيطرون عليها منذ مطلع سبتمبر الماضي. وأشار المصدر إلى أن المعارك التي دارت في عدد من المواقع المحيطة بمدينة المخا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف أنصار الله الحوثيين وأسر عدد منهم.
1: هم رجال الأبطال الآن يصلون المطار.
0: وفي جبهة تعز أيضا أكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات الحكومية أحرزت تقدما مهما ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأقروض بجنوب مدينة تعز، ودمرت عربة قتالية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. كما قالت مصادر يمنية للتلفزيون العربي إن قوات تابعة للحكومة استعادت مواقع عسكرية في جبل حبشي بالمحافظة. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة السيطرة على باب المندب ومديرية ومطار ذباب بعد تنفيذ عملية التفافية على باب المندب. رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية اليمنية لواء عبد العزيز المجيدي قال إن جماعة أنصار الله الحوثيين تتراجع على جبهات عديدة. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي من الميدان أن العمليات مستمرة متوقعا تحقيق مكاسب على الأرض خلال الأيام المقبلة.
2: بجبهة تعز اليوم المعارك الذي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري واتجاه جبل حبشي. الميليشيا الحوثية بعد تمددها سيتم تقسيمها إلى أوصال.
0: في المقابل مشاهدين، نفت جماعة أنصار الله الحوثيين أخبار سيطرة القوات الحكومية على عدة مواقع في اليمن. وأعلنت الجماعة أيضا الدخول إلى مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس السيادة رشاد العلمي. ينضم إلينا مراسلنا من صنعاء علي الذهب. مرحبا بك علي. إذن الحوثيون ينفون الرواية الحكومية الرسمية بشأن خسارة مواقعهم، وبالمقابل يقدمون روايتهم الشخصية. ما آخر تفاصيل لديك؟
3: محمد، هكذا يبدو الموقف في صنعاء من قبل المسؤولين السياسيين العسكريين هنا التابعين للسلطات المعنية في حكومة صنعاء، ومن قبل أيضا الجانب السياسي أو الإعلامي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين. يقولون إن ما يتم الحديث عنه من تقدم للقوات التابعة لحكومة عدن أو في هذه الجبهة، جبهة باب المندب أو غيرها من الجبهات، هو حديث عار عن الصحة. هكذا صدرت بيانات بين فترة وأخرى خلال ساعات اليوم، وكانت هذه البيانات بتفاصيل مقتضبة جدا دون الدخول في تفاصيل مفصلة وعسكرية، مع مواقف ربما يمكن تلخيصها اليوم كانت في تصريحات ومواقف معلنة من قبل قيادات في المجلس السياسي الأعلى أو وزارة الخارجية هنا في حكومة صنعاء، أو كذلك من قبل قيادات سياسية تابعة لجماعة أنصار الحوثيين. هذه المواقف محمد تتلخص في مسألة أن التصعيد مستمر من قبل صنعاء كما يقولون، يسعون في تثبيت وتنفيذ المعادلات التي سبق وأن أعلنوها، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. أيضا يقولون بأن التصعيد الذي تقدم عليه السعودية في إشارة إلى دعم وإسناد العملية التي أعلنها اليوم جانب الحكومة في عدن، والمشاركة في هذه العملية بغطاء جوي داعم على مدار الساعة. يقولون بأن هذا التصعيد الجديد من قبل السعودية سيقابل بتصعيد، ويقولون بأنها تتحمل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد. إضافة إلى أنهم تحدثوا أيضا أن القوات التابعة لحكومة صنعاء وفقا لروايتهم تتقدم في بعض الجبهات، وأشاروا إلى التقدم تحديدا في جبهة تعز، ونشروا بيان عسكري يتحدث عن التقدم أو السيطرة على مديريتي المعافر والمواسط، وأنه تم إخراج قوات تابعة للطرف الآخر من هذه الجبهة أو من هذه المديريتين وفقا لما أعلن عسكريا هنا في صنعاء، إلى جانب نشر مشاهد طبعا يقولون بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية، في إشارة إلى التحشيدات العسكرية التابعة لطرف الحكومة في عدن في كل من رأس العارة وجبهات أخرى بالصواريخ البالستية أو الطائرات المسيرة. هكذا يتلخص الموقف، إلى جانب أن التهديد مستمر بشن عمليات جديدة على الجانب السعودي. الآن يعلن جانب الإعلام التابع لجماعة أنصار الله أو المتحدث العسكري أيضا للقوات التابعة لحكومة صنعاء أن هنالك خلال اللحظات أو الساعة القادمة بيانا مرتقبا مهما يقول بأنه سيكون بشأن الحديث عن عملية عسكرية نوعية في العمق السعودي، وبالتالي يكون هذا الأمر في إطار الرد كما يقولون دائما على التصعيد الجانب السعودي في العمليات العسكرية على الأرض. هكذا إذن المواقف في ظل العمليات العسكرية يبدو أنها مستمرة في أكثر من جبهة، وتحديدا في جبهة باب المندب وجبهة الساحل الغربي، حيث تقول قوات جانب الحكومة في عدن أنها تتقدم في هذه الجبهة بعد السيطرة على مديرية ذباب ومطار ذباب وأيضا بعض المواقع العسكرية هناك، إلى جانب أيضا أجزاء من المخا أو مدينة المخا. هكذا تورد البيانات العسكرية من جانب الحكومة في عدن، ويقولون بأنهم أيضا يحرزون تقدما في جبهة جبل حبشي بتعز وفي مواقع أيضا بجبهة مأرب وتحديدا في الجبهات الجنوبية والشمالية. هذه الجبهات طبعا في مأرب التي شهدت ربما خلال ساعات اليوم عودة للتوتر والتصعيد في هذه الجبهة، جبهة مأرب أتحدث، التي كانت شهدت هدوءا خلال الأيام الأخيرة في ظل التصعيد والتوتر الكبير الذي كانت تشهده جبهة تعز، ما يعني أن ربما فتحت الجبهات في أكثر من جبهة بعد إعلان العملية العسكرية من قبل جانب الحكومة في عدن والتي أطلق عليها عملية فجر اليمن. وبالتالي المعلومات العسكرية والميدانية تتحدث عن تحشيدات وتعزيزات عسكرية تبدو مستمرة من الطرفين في ظل غارات أيضا مكثفة شنت خلال الساعات الأخيرة، استهدفت كانت عدة مواقع في محافظة صعدة سواء بالغارات أو المدفعية حسب ما أعلن الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء، ويقول إن بعض هذه الغارات طالت بعض المواقع والمدن والمناطق الحدودية مثل باقم أو البقع والكتاف أو كذلك شدا وبعض المواقع والمديريات القريبة من الحدود مع السعودية في شمال اليمن، وهي تتبع إداريا محافظة صعدة، وهذه صعدة وهذه المواقع بالطبع تسيطر عليها القوات التابعة لحكومة صنعاء، إلى جانب كانت غارات شنت ظهرا على مواقع في صنعاء مثل السعوان وسنحان وبني حشيش، وكان الجهات المعنية هنا في صنعاء تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين بفعل هذه الغارات. وهكذا تتلخص إذن كافة البيانات العسكرية أو ما تحدثت عنه من مواقف سياسية وعسكرية هنا في صنعاء.
0: من صنعاء مراسلنا علي الذهب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قال حلف مكة الدفاعي أنه قرر الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة العربية السعودية. وأضاف الحلف في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته لجنته الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض أن ترجمة اتفاقية الحلف إلى إجراءات عملية من شأنها تأكيد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك وتعزيز فعالية الردع. كما أشار البيان إلى أن الأطراف في الحلف أكدت رفضها القاطعة لأي اعتداء أو تهديد لأمن السعودية وسلامة أراضيها. معنا من الرياض العقيد الطيار سعيد الذيابي الخبير العسكري والاستراتيجي، يعني كيف ترى أو ما الدور الذي يطلع به تحالف دعم الشرعية في هذا التوقيت في العمليات العسكرية الحالية؟ ويعني إلى أي مدى يشكل الغطاء الجوي عفوا عاملا حاسما في هذه المعركة؟
4: مساء الخير لكل مشاهديك الكرام. لا شك أن العمليات الجوية أهم مرحلة من مراحل الحرب، وهي معروفة أنها تمهيد الإيراني لأي عمليات برية مخطط لها أو عمليات طارئة، ولذلك الإسناد الجوي القريب مهم جدا لتغطية العمليات العسكرية. نعرف اليوم انطلقت في فجر هذا اليوم عملية فجر اليمن، وهي عملية حقيقة اشتاق لها الشعب اليمني منذ فترة طويلة، وهو ضروري أن الشرعية في اليمن والحكومة الشرعية أنها تلملم هذه الجراح اللي عانت 12 عام. اليوم بدأت العملية العسكرية من ذباب إلى المخاء إلى غرب تعز بإسناد جوي أكثر من 100 طلعة جوية، والطلعات الجوية مستمرة. لا شك أن الفترة الزمنية اللي نحتاجها لتخفيض القدرات الحوثية وقطع خطوط الإمداد من صعدة إلى ذباب استهلكت تقريبا 30 يوم الفترة الماضية. الآن نحن في عمليات مضادة هجومية لمحاولة إخراج الميليشيا الحوثية من المواقع التي تحصنت فيها لسنوات كبيرة. لا شك أن الساحل الآن أصبح محرر، نبقى في مناطق حيس والحديدة.
0: وهذا السؤال الذي يعني أريد أن أطرحه عليك. القوات الحكومية تقول بأنها سيطرت على دعني أقول ذباب ومواقع قرب باب المندب. ما الأهمية الاستراتيجية التي تشكلها مثل هذه المناطق التي تم الحديث عنها هذا اليوم؟
4: لا شك باب المندب ما يحتاج ان احد يفسر. كيف تفسر واحد تقول فسر لي وش اهميه الشمس؟ باب المندب والمخا وذباب وكل هذه المناطق لها اهميه استراتيجيه على مستوى اليمن وعلى مستوى الاقليم. لا يمكن ان تمر سفينه في وضع آمن أو غير آمن إذا كانت هذه المواقع وهذه الأماكن يعني يسيطر عليها الجانب الحوثي، ولذلك كانت هدف استراتيجي. نحن نعرف مسرح الحرب في اليمن بشكل عام هو الآن بشكل شغال بشكل فعال جدا، والضربات الجوية في جميع مناطق القتال، ولذلك منطقة القتال ضمن مسرح العمليات في الساحل الغربي من ذباب إلى المخا إلى الحديدة. أتوقع أن المرحلة القادمة ما سيكون الحسم فيها سريع، أولا لأنها مناطق مفتوحة، والشيء الثاني أنها أضعفت الجبهة هذه والإمدادات وخطوط الإمداد منذ فترة طويلة تقريبا 30 يوم، ولذلك أعتقد أنها جاهزة. واليوم شفنا عمليات عسكرية ما هي صعبة للدرجة اللي كانوا في خبراء يتوقعونها، ولذلك كانت استعادة هذه المواقع مهمة. أما تبقى أهمية باب المندب فهي أهمية عالمية وليست على مستوى الإقليم ولا على مستوى اليمن، ولذلك المملكة اليوم نجحت بشكل كبير في دعم قوات الشرعية بهذه أكثر من 100 طائرة مقاتلة في الجو تقدم الإسناد الجوي لجميع القوات في هذه الجبهة خصيصا، رغم توزيع جهد جوي آخر في مارب وفي الجوف وفي صعدة وفي صنعاء، ولذلك الخناق صار يطبق على هذه الميليشيات التي أذاقت اليمن ويلات كثيرة.
0: جيد.
4: وآن الأوان حقيقة أن اليمن يرجع لها الأمن والاستقرار.
0: طيب سيد سعيد، ماذا عن المعركة المرتقبة فيما يتعلق بصنعاء بكل الأحوال؟ في حال التقدم سيكون هناك معارك مرتقبة، كيف ترى هذه المعركة؟ كيف تجد أيضا تحرك الأمور بهذا الاتجاه؟
4: احنا اذا اردنا ان نخطط لها تخطيط عسكري، الواحد يتخيل نفسه انه مخطط عسكري كيف يتم الذهاب الى صنعاء، فاحنا نتكلم عن مركز الثقل هو صنعاء، فلا بد ان تضعف النقاط الحاسمه، والنقاط الحاسمه هي الاماكن الحاسمه اللي توصلك الى مركز الثقل، ولذلك كل المناطق اللي ممكن توصلك الى صنعاء سواء من حرف سفيان عن طريق الجوف وعمران أو توصلك عن فرض ثنائم عن طريق مأرب. هذه مناطق يجب أن يتم إسناد جوي قريب لكل مسار الهجوم المتوقع اللي يتوقع أنه قريب على صنعاء. أضف إلى ذلك البيضة وما يحصل الآن في البيضة وتوجه السكان والقوات في مناطق قريبة من صنعاء للانطلاق عند تحديد ساعة الصفر. الجهد الاستخباراتي قوي وكبير جدا في داخل صنعاء، وإحنا نتابع فيديوهات كثيرة. السكان حقيقة متشوقون من إزالة هذه الغمة عنهم في صنعاء، ولذلك عندما تتحرك القوات وتكسر حواجز معينة سواء في حرف سفيان أو في فرضة نهم، أتوقع عن دخول صنعاء لن يكون صعب. صحيح قد تكون في مقاومات، لكن نحن نعرف الغطاء الجوي والإسناد الجوي القريب، مع العلم أن يجب علينا أن لا نغفل إمكانيات وقدرات الحوثي في الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية اللي استثمر فيها من فترات طويلة عن طريق الحرس الثوري. أخذين في الاعتبار أن وسائل الدفاع الجوي أصبح فيها شع على مستوى العالم، ولذلك تبقى الخطط العسكرية وسرعة المبادرة وتعزيز فرص النجاح هي من يحقق حسم المعركة في وقت قصير بإذن الله.
0: جيد. طيب فيما يتعلق، أنت ذكرت المسيرات وذكرت أيضا القدرات الصاروخية وذكرت أيضا الغطاء الجوي الذي تقدمه السعودية والضربات المتوالية، في ظل وجود هذه الطائرات المسيرة والاستهدافات التي رأيناها، هل فعلا أخذ مناطق مثل باب المندب، المخا، وحتى الوصول إلى صنعاء يشكل مشكلة بالنسبة للحوثيين والتهديدات التي نراها سواء للسفن في باب المندب أو حتى للعمق السعودي؟
4: لا شك احنا متابعتنا الفترات الماضية ان معظم وسائل التهريب اللي كانت موجودة عن طريق الحديدة وعن طريق البحر، ولذلك قطع هذا الامداد والشريان اللي كان يغذي الحوثي بقطع الغيار والخبراء والمرتزقة ومجموعات كبيرة من الحرس الثوري والحشد الشعبي للمشاركة في تدريب الحوثيين ومساعدتهم على العمليات العسكرية. هذه فرصة ممتازة وأتوقع أنها قريبة أن قطع كامل الساحل، ولذلك لا يوجد عصا سحرية أن نقول القضاء بالكامل على الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الموجودة لدى الحوثيين، لكن الجهد الاستخباراتي وتحديد أماكن انطلاق هذه الصواريخ والمصانع اللي تصنع هذه الصواريخ لا شك في معلومات استخباراتية تم ضربها خلال الفترات الماضية، ولذلك أنا ما عندي نسبة مئوية لكن وجدنا أعداد أقل بكثير من إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات على مستوى مسرح العمليات، وهذا يدل على أن الضربات الجوية أتت كلها في هذه المرحلة. يبقى مرحلة الهجوم المضاد اليوم بدأ بفضل الله عز وجل، ونتوقع منها الشيء الكثير. المؤشرات الآن في الساحل إيجابية جدا، في مأرب إيجابية، في حجة، في صعدة، في الجوف، لكن هذه عمليات عسكرية يحتاج لها شوية وقت. أخذين في الاعتبار أن الحوثي يستخدم الألغام بشكل كبير في أماكن اقتراب متوقع أن القوات تسلك هذه الأماكن، ولذلك القوات حذرة، لأن القوات اليمنية بوجود المخططين الاستراتيجيين معهم في هذه المعركة حريصين على الأرواح وحريصين على العدد والعديد، عكس الميليشيات اللي تزج بشباب مع الأسف شفتوهم وتابعتوهم في كثير من القنوات المعروضة الآن، تزج بشباب أقل من 14 إلى 15 سنة في معارك مع الأسف تدمي القلب، ولذلك لا يأخذون أي جانب للجانب الإنساني والجانب محافظة على قدرات الميليشيا أو قدرات الموجودين معهم في هذه الحرب، يزجون بهم أنساك كبيرة وشفناها قبل فترة بشكل واضح وملفت، بغض النظر من يموت، بغض النظر من ينفجر فيه، بغض النظر من تضربها الطائرات، المهم عندهم أنهم يحققون مكسب يعرضوه على الإعلام سواء تصوير هنا أو هناك ومكسب هنا أو هناك لإثبات أنهم موجودين وأنهم يحرزون تقدم ونجاح، لكن الواقع الميداني الحقيقي على الأرض مختلف تماما، ولذلك الحشد اللي استخدم الحوثي في الساحل يمكن من 30 يوم وهم قوات لا تقل عن 40,000 من العناصر الحوثية مستغلين الإمكانيات اللي موجودة في الفترة الماضية. أتوقع أنه بإذن الله الفرج قريب للشعب اليمني، وتحياتي لكم ولمشاهديكم.
0: شكرا. العقيدة الطيار سعيد ذيابي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في القتال الدائري داخل اليمن. وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي إن غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الحاد في القتال الذي اشتد بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أنه يدين استمرار الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام واشنطن باتفاقها الدفاعي والأمني مع السعودية وحق المملكة في الدفاع عن نفسها، ووصف روبيو العمليات اليمنية بأنها رد على هجوم حوثي لاستعادة أراض قرب المضيق.
5: لدى الولايات المتحدة اتفاق دفاعي وأمني مع السعودية ونعتزم الوفاء به، ولن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك. أما بشأن موقفنا فأعتقد أن السعوديين والقوات اليمنية يرفضون بوضوح سيطرة الحوثيين على تلك الأراضي القريبة من المضيق، ومن الواضح أن السعوديين تعرضوا لهجوم حوثي ويدركون التهديد الذي يشكله، ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ومن الواضح أيضا أن القوات اليمنية ستحاول استعادة الأراضي التي أخرجت منها.
0: من واشنطن معنا مراسلنا عماد الرواج. مرحبا بك عماد. إذن كيف قرأ المحللون السياسيون هذه التصريحات التي خرجت من روبيو؟
6: نعم طبعا، هناك تقارير منذ الشهر الماضي منذ سبتمبر عن أن الولايات المتحدة تدعم القوات السعودية، لكن استخباريا، وهناك تأكيد على هذه النقطة أن الدعم هو استخباري لا يصل حتى إلى مستوى إعادة تعبئة الوقود للطائرات الأمريكية، لكن هناك أيضا توفير لصور تحديد مواقع جغرافية تسهل استهداف قوات الحوثي. هذه التقنيات توفرها الولايات المتحدة وفق مصادر من داخل البنتاغون وتقارير متواترة منذ الشهر الماضي. طبعا البنتاغون يرفض التعليق، وهذا مفهوم لأن هناك اتفاق تقريبا بين الحوثيين والولايات المتحدة على عدم استهداف القطع الأمريكية، وهذا أحد الأمور التي كان يفخر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن الأمريكية سيتم تحييدها في البحر الأحمر. بالتالي الولايات المتحدة يبدو لا تريد الانخراط بشكل مباشر على مستوى قصف أهداف للحوثيين، طلعات جوية، لكنها أيضا تعرف بأنها تلتزم أو تحاول تقديم الأمر باعتباره التزاما من قبلها مع السعودية وفق اتفاقات أمنية مشتركة بين الطرفين. ماركو روبيو اليوم يقول أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها. موقف الولايات المتحدة طبعا هو معارض لتقدم الحوثيين وسيطرة الحوثيين منذ أن بدأت سيطرتهم في الواقع قبل سنوات طويلة، والولايات المتحدة تعترف فقط في الحكومة اليمنية، لا تعترف في سيطرة الحوثيين، وتحاول من خلال دعمها للسعودية تحاول أن تستعيد هذه الأراضي وتبعد الحوثيين عن سواحل البحر الأحمر، لأن هذا يشكل قلق كبير للولايات المتحدة. خشية إغلاق مضيق هرمز، عفوا مضيق باب المندب، سيؤثر بشكل بالغ على الحلفاء الأوروبيين، سيؤثر على دول حليفة للولايات المتحدة تتلقى المساعدات الأمريكية من أهمها مصر والمملكة الأردنية.
0: من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وإلى التطورات في الملف الإيراني، حيث هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن الرضائي بأن أي خطأ مقبل للعدو بحسب وصفه سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكثر. بدوره حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد اللهي من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستشمل نيرانها الجميع، ووجه رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي لانعدام الأمن هو وجود الجيش الأمريكي، مضيفا أن استمرار وجوده سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. كما حذر المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات لا أساس لها على حد وصفه بشأن المراكز النووية الإيرانية. وأكد عبد اللهي أن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. نقلت وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن الولايات المتحدة لا تسعى للحوار بل هدفها إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر بيزشكيان أنه لا جدوى من التفاوض مع عدو يرهب إيران ويفرض عليها العقوبات ويضغط عليها ويهددها يوميا وينتهك المعاهدات حسب تعبيره. وخلص إلى القول أنه أو إلى القول إنه أعلن مرارا استعداد بلاده للحوار والتحقق في مجال الأنشطة النووية، لكن المشكلة تكمن في أنه في كل مرة يصل فيها مفتشون إلى إيران يتم قصف المراكز النووية الإيرانية واغتيال علمائها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز لم يعد سببا لارتفاع أسعار البنزين، مشيرا إلى خروج كميات قياسية من البراميل بشكل شبه يومي. وأضاف ترامب أن المشكلة تكمن في المصافي، قائلا إن المصافي الروسية تتعرض للتدمير على يد أوكرانيا، بينما تغلق مصاف في الولايات الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا. ثمن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الدور الذي قامت به قوات التحالف الدولي ودعمها ومساندتها لقوات البشمركة في الحرب ضد تنظيم الدولة. وقال بارزاني في تصريحات بجامعة دهوك إن انتهاء مهام قوات التحالف المتعلقة بمحاربة تنظيم الدولة لا يعني انتهاء العلاقات بين الإقليم ودول التحالف، مبينا أن طبيعة هذه العلاقات ستتغير لتأخذ أشكالا أخرى. وأكد أن وجود قوات البشمركة يمثل عامل حماية وأمان لإقليم كردستان، مشيرا إلى أن دعم الدول الصديقة للإقليم سيستمر رغم انتهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقالت المصادر إن شهيدا سقط في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد آخر متأثرا بجراحه، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثة شهيد خلال عملياتها المستمرة في القطاع. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة وتدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع للبقاء على قيد الحياة. وأضافت المنظمة في بيان أن إسرائيل تدمر مقومات بقاء أهالي القطاع على قيد الحياة من خلال العنف والحصار وقصف الخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية. كما أوضحت أنه خلال العام الماضي أصبح الحصار المادي المفروض على سكان غزة أكثر إحكاما مع إنشاء إسرائيل ما يسمى بالخط الأصفر، مشيرة إلى أن هذا الخط يواصل التقدم غربي القطاع ويدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار. وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية تحتل حاليا نحو 65% من قطاع غزة وتستخدم الخط الأصفر لرسم حدود واضحة حول المنطقة. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
7: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
8: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
7: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
8: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
7: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
9: سرايا غزة بحر. والله مش كده، هذه يعني أسهل وأقرب، هذه أبعد. يعني اللي ساكن في الزيتون يلف لفة كبيرة، واللي ساكن على البحر بيطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفة كبيرة، يعني حيتكلف بدل 10 على 20 مواصلة.
8: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خرابا بعد أن كان وجه غزة المشرق، كان متنفسا لسكان القطاع ومقصدا للمطاعم والمقاهي والحركة التجارية، أصبح اليوم مختلفا تماما.
7: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضا. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتبا دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
10: طب احنا وين نروح؟ فيش بديل في الأرض اليوم. لا بدي أروح على السودانية في إطلاق، لا بدي أروح على بيت لايا جنب بيت حنون في إطلاق، لا بدك شر. فيش عدد سكان مكثف لدرجة إنك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز إنك تلاقيش وسع.
8: بعد ساعتين وصلنا إلى السودانية، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها شمالية غزة. كانت الرحلة هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعة فقط. هذا المكان يعني لشخصيا الكثير، فهنا كان بيتي. تغيرت ملامح المكان حتى لم أعد أعرفه، لم يبق لي كما بقية السكان سوى الذكريات وكثير من الركام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أوسرين جنوبي نابلس بالضفة الغربية، وتظهر الصور إقدام جنود الاحتلال على طرد المواطنين الذين كانوا يقطفون الزيتون من أراضيهم. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالخليل والقدس أحرقوا خلالها مساكن ومركبات وحظائر، وشملت هجمات المستوطنين تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس، حيث أحرقوا عددا من المساكن والحظائر. كما أحرق مستوطنون آخرون مركبات فلسطينيين خلال اعتدائهم على منطقة وادي جحيش في بلدة السموع جنوبي الخليل. وإلى تطورات الحرب في السودان، حيث أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن القوات المسلحة السودانية تمكنت صباح اليوم من إسقاط مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في محور سدري بولاية شمال كردفان. وأفادت الغرفة أن المضادات الأرضية تعاملت مع المسيرة وأسقطتها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية أو الأضرار الناتجة عنها. ونشرت عناصر تابعة للجيش السوداني والقوات المشتركة مقاطع مصورة أعلنوا فيها سيطرتهم على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. أفادت منسقية النازحين واللاجئين في السودان أن عدد النازحين إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور ارتفع مؤخرا إلى نحو 6000 شخص، وذلك خلال الأسبوع الماضي وحده. هذا وأشارت منظمات إنسانية محلية إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يعاني منها النازحون، مطالبة بالتدخل الدولي الإنساني العاجل لإنقاذ الأرواح. دان برنامج الأغذية العالمي هجوما جويا استهدف شاحنتين للمساعدات في جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل أحد السائقين بعد يوم من استهداف شاحنة أخرى بعبوة ناسفة في الدلج.
11: قد يكون هذا هو الطريق الفارق بين وجبة تصل وأخرى لا تصل. هنا تتعثر قوافل الإغاثة في طريقها إلى من يحتاجون إليها، شاحنات محملة بما تبقى من أمل لملايين النازحين أصبحت هي الأخرى أهدافاً للنيران في مشهد يختزل قسوة حرب لم تترك للمدنيين حتى طريقاً آمناً للحصول على أبسط مقومات الحياة.
12: نزعنا يا أم فاجر وجينا للقرى وبعد جينا ذات يعني ما بجينا حاجة السماء منتظرين خريف وياهو الخريف جاء وخريف ذات ياهو طلع عشان الموية السنة بسيط وبهايم طلع ذات وبهايم أخذوه وما عندنا أي حاجة حتى الموية ذات وقلت ما زي زمان والإيش في السوق ذات بقى خالي وما في أمل.
11: من دلنج إلى جادجلي شاحنتان تحملان علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي، تعرضتا لإطلاق نار أسفر عن مقتل أحد السائقين تؤكد شبكة السودان، في اعتداء جديد على العاملين في المجال الإنساني وسلاسل الإمداد المخصصة لإنقاذ المدنيين. هجوم يضع العمل الإنساني في مرمى الحرب ويذكر بأن الطريق إلى المساعدات لا يقل خطورة عن انتظارها. ففي فبراير الماضي اضطرت قافلة أممية إلى الانتظار أكثر من 40 يوما بسبب القتال وانعدام الأمن قبل أن تتمكن من الوصول بإمدادات تجاوزت 700 طن من الغذاء لدعم نحو 70,000 شخص. استهداف مباشر لمسار المساعدات يهدد حق المدنيين في الوصول إلى الغذاء والدواء، وانتهاك يستوجب تحقيقا مستقلا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنه. هذا ما دعا إليه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. في المقابل حملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مسؤولية الاعتداء وطالبت بفتح تحقيق مستقل وتحديد المسؤولين عنه وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
0: إذن ينضم إلينا من باريس الدكتور أحمد عبد الله إسماعيل رئيس منظمة مشاد الحقوقية، مرحبا بك دكتور. إذن موجات يعني نتحدث عن موجات نزوح بالآلاف من شمال كردفان، هل نتحدث عن أزمة إنسانية جديدة تقترب من خطورة الأزمة في الفاشر؟
13: مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. حقيقة نحن اليوم عاجزين أن نجد كلمات أن نعبر عن الوضع الإنساني الذي يعيشه السودانيون داخل السودان وخارجيا. إذا اختصرناه في وصف المجاعة أو الكارثة فنكون ختلانا في حجم المعساة الذي يعيشه المدنيين من نقص لجميع مقومات الحياة. نحن الآن حقيقة نشعر بخلق بالغ جراء المعلومات التي تم رصدها بأن هناك أكثر من 64 شخصا يموتا يوميا في السودان، ناهيك عن الذين هم بدول جوار السودان وهي من تلك نفس الأزمة. هذه الوضع الآن في السودان خطير بصدق، إضافة على معالات فشل المؤسم الزراعي الذي كان يدعى إليه ملايين السودانيين الأمل أن يستطيع أن ينتج في سبيل صد رمخ جوع أطفالهم، ولكن أصبحت المعالات تتفاخم والحرب تشد يوما بعد يوم والمعاناة أصبحت منسية تماما في ذاكرة العالم. وبالتالي هذا الوضع في السودان إن لن يكون هناك تدخلا حقيقيا في مقبل الأيام سيكون هناك كارثة حقيقيا يصدم العالم ويصدم الضمير الإنساني الذي يرى كمية الأطفال والنساء الذين يموتون دون أن يتحركوا في سبيل حمايتهم من هذه المسيرات ومن هذه القتل المباشر ومن القتل الممنحج في إضرار الإخاصة وتفخيم الأذمة التي يعاني منها الشعب السوداني منذ أكثر من 3 أعوام.
0: نعم دكتور أحمد، يعني مع احتدام المعارك أيضا في كردفان المدنيون باتوا أمام موجة نزوح أوسع في هذه الأيام، ما المناطق التي سيتجهون إليها في ظل يعني انقطاع ومحدودية الممرات الآمنة والإنسانية التي يستطيعون أن يسلكوها؟
13: الآن أغلبية المدنيون يتوجهون إلى طويلة لأن هناك تواجد نوعا ما للمنظمات وهناك أخرى يتنخلون ما بين الأبيت والنيل الأبيض، والذين يفرون من النيل الأزرق يتجهون إلى حدود جنوب السودان، ولكن هناك عشرات من يتساقطون في هذه الطرقات لأنه ليس هناك أمانا، هناك انتهاكات بحق النساء، هناك انتهاكات بالتصفية التي شاهدها العالم في طريق مليت الضبة وفي أمبادر بولاية شمال كردفان. وهذه المآلات الآن يدعنا أن نقول بأن الشعب السوداني لا حماية لهم، الآن يخرجون من قطر ويقعون في أخطار إذن. وبالتالي إن صح القول بأن الآن الشعب السوداني بلا حماية، لا أماكن يعويهم ولا إخاصة تسد مضاجعهم، وبالتالي هذا الوضع يتطلب من الخائمين على أمر الأمل الإنساني والقانون في العالم والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أن يكون هناك ضغطا حقيقيا حتى يكون هناك إنهاء لهذه الحرب الذي يدفع فاتورتها.
0: ما الأعداد المتوقعة دكتور أن تنزح إلى المناطق التي ذكرتها؟ نعم سيد أحمد هل تسمعني؟ سيد أحمد؟
13: نعم أسمعك.
0: كم الأعداد المتوقع أن تنزح إلى المناطق التي ذكرتها في ظل هذه الأزمة؟
13: الآن التخارير التي رصدناها في طويلة يوميا تصل ما بين 600 أسرة إلى 1000 أسرة، نهيك عن الذين يصلون إلى النيل الأبيض بالأعلاف الذين يفرون من جهيم الأبيت، وكذلك في إقليم النيل الأزرق هناك أكثر من 800 إلى 1200 أسرة تصل إلى حدود جنوب السودان يوميا. هذه العادات الآن هم في أراء تام، بلا قزاع، بلا رعاية، بلا أبسط مخومات الأطفال الذي يستطيعون أن ينقذ الأمهات أطفالهم، وهم في أراء تام في مجهول من مجهول الحرب ومجهول الموت بالمسيرات وبالخازفات إلى مجهول آخر يواجهها الإحمال وعدم تدخل الجهات في إخاصتهم. وبالتالي هنا تمكن القطر الحقيقي، وهنا يمكن المسؤولية الأكبر للعالم بأن لا يكتفي فقط في إصدار البيانات وفي التخارير التي لن يستفيد منها هؤلاء الأطفال أو النساء أو الأجهزة. الآن الشعب السوداني بحاجة إلى من يحميهم من المسيرات، وإلى من يحمي إليهم الإقاصة، وإلى من يوصل إليهم هذه الإقاصة، وإلى من يقيهم في حماية الطريق الذي يحربون من جهيم الحرب إلى فضاء الأمن الذي يتمنون أن يجدونه ولن يجدونه إلى هذه اليوم.
0: من باريس الدكتور أحمد عبد الله إسماعيل رئيس منظمة مشاهد الحقوقية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسونارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دا سيلفا.
14: لم تحقق معظم استطلاعات الرأي توقعاتها. لم يتقدم لولا دا سيلفا على فلافيو بولسونارو، ولم يحسم السباق بجولته الأولى.
15: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية، وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة.
14: تقدم بولسونارو الابن على دا سيلفا، نعم، لكن أي منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة المؤهلة للفوز بكرسي الرئاسة بعد، تقول المحكمة الانتخابية في برازيليا. وبالأرقام، حصل المرشح اليساري دا سيلفا والساعي لولاية رابعة غير متتالية على نحو 45% من أصوات الناخبين، بينما حصل بولسونارو اليميني المحافظ على أكثر من 47% منها، تطور

0: وفي حال فوز فلافيو بالجولة المقبلة فإن ذلك سيعني تمديداً لسلسلة مكاسب اليمين المدعوم من ترامب في أمريكا اللاتينية على غرار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي. وبالتعليق على مجريات الانتخابات وبالنظر إلى النتيجة الأولية، بدا واضحاً أن مخاوف الناخبين تجاه سياسات لولا الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وانعدام المساواة في عهده، لم تتبدد، خصوصا في ظل دين عام تجاوزت نسبته 82% في البلاد. هذه الثغرات استثمرها بولسونارو الابن الذي تحقق معه الشرطة بشبهة غسيل أموال، استثمرها في حملته الانتخابية مروجا لتوجهاته المتشددة في ضبط المالية العامة وكبح نمو الإنفاق والأكثر ميلا للسوق الخاصة كبديل لنهج لولا القائم على دور أوسع للدولة في الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
1: ومن ريو دي جانيرو مراسلنا حازم كلاس، مرحبا بك حازم. إذن مع تقدم بولسونارو على الرئيس دا سيلفا بصورة خالفت معظم استطلاعات يعني الرأي أو حتى توقعات مجموعة كبيرة من الأشخاص، بحسب المحللين ما الذي يفسر هذا الصعود وإلى يعني أين ستتركز معركة استقطاب الأصوات من أجل الحسم؟
2: يعني حقيقة النتائج كانت مفاجئة للجميع بما في ذلك لليمين البرازيلي، لم يكن أحد يتوقع أن يتقدم فلافيو بولسونارو على لولا دا سيلفا، وإن كان هناك توقعات بأن يكون جولة ثانية من الانتخابات، لكن تقدمه كان مفاجئا. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا موجة زرقاء يعني كانت لافتة في مجلس الشيوخ. ضاعف الحزب الليبرالي اليميني من عدد كراسيه، بات الحزب الأكبر في مجلس الشيوخ، سيطر على الكثير من مناصب حكام الولايات في البرازيل، 26 ولاية باتت بحكام ذوي أغلبية يمينية. أيضا هنا في ريو دي جانيرو حيث انطلقت البولسونارية قبل 8 أعوام تحديدا بالقرب من هنا من منطقة كوبي كابانا مع جاير بولسونارو والد فلافيو بولسونارو، تم تثبيت هذه البولسونارية اليمينية حيث باتت القاعدة الانتخابية الأكبر لبولسونارو، حصد هنا 53% من الأصوات في عموم ولاية ريو دي جانيرو. كل هذا له أسباب كثيرة مرتبطة بالموجة اليمينية في القارة اللاتينية، مرتبطة بالخطاب لكلا الطرفين، الخطاب الليبرالي اليميني والخطاب اليساري لحزب العمال، مرتبطة أيضا بجزء من هذا الخطاب الذي حمل بعدا دينيا والذي تمكن من خلاله فلافيو بولسونارو بعد أن كان هذا الخطاب الديني كاد أن يودي به، تمكن في اللحظات الأخيرة من الحملة الدعائية من قلب الموضوع لصالحه بخطاب ديني أيضا جذب أعداد من الناخبين. كل هذا بطبيعة الحال يضع الأمور ويفسر ما جرى، ولكن المعركة لم تنتهي بعد. لولا دا سيلفا محارب شرس، لن يتخلى عن الأمر بسهولة. أيضا فلافيو بولسونارو أمام تحدي كبير، لأن الأحزاب الأخرى التي حصدت 8% من الأصوات وهي تتوزع بين حزب الوسط، حزب أفينشي، وأيضا حزب اليسار المتحالف مع لولا دا سيلفا أساسا في الحكومة، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك كحزب ميشن اليميني والذي يعارض فلافيو بولسونارو ويعارض البولسونارية. هذه هي بيضة القبان في المرحلة المقبلة. خلال الأسابيع الثلاثة سيكون على لولا دا سيلفا وعلى فلافيو بولسونارو أن يخوضا نقاشات من أجل التحالفات المقبلة وإقناع هذه الأحزاب بالميل ودعم ناخبيها لأحد المرشحين، إما اليمين أو اليسار. ثلاثة أسابيع حاسمة، خاصة في ضوء الأصداء الدولية لهذه الانتخابات ونتائجها في الجولة الأولى. سمعنا تعليقات من الرئيس

0: جنتيني اليميني بطبيعة الحال. سمعنا تعليقات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلها رحبت بتقدم فلافيو بولسونارو حتى هذه اللحظة.
1: من ريو دي جانيرو مراسلنا حازم كلاس كنت معنا، شكرا جزيلا. يواصل الناخبون في مقاطعة كيبيك الكندية التصويت في انتخابات إقليمية تتنافس فيها 5 أحزاب رئيسية يتقدمها من استطلاعات الحزب الكيبيكي المؤيد للانفصال عن كندا. وأظهرت آخر الاستطلاعات استمرار تقدم هذا الحزب حتى عشية الانتخابات بنسبة 30% بفارق 7 نقاط على الأقل عن الحزبين التاليين الليبرالي وتحالف مستقبل كيبيك.
2: افتتاح صناديق الاقتراع في مقاطعة كيبيك يعلن عن بدء العملية الانتخابية التي يتنافس فيها 5 أحزاب ويتقدمها حتى عشية الانتخابات الحزب الكيبيكي الذي هو كما معلوم يدعو إلى انفصال كيبيك عن كندا. لكن هذا الحزب وعد بإجراء استفتاء على مسألة الانفصال بعد 3 سنوات في حال فوزه بانتظار انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجنبا لأي يستخدم الاستفتاء في التوتر الحاصل بين كندا والولايات المتحدة. الحزبان التاليان هما الحزب الليبرالي والتحالف لمستقبل كيبيك. هذان الحزبان حلا في المرتبة الثانية في الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات بفارق أقل ب7 نقاط عن الحزب الكيبيكي، ولكن طبعا الصندوق هو من سيحكم وسيحدد مدى تأييد سكان كيبيك للحزب الكيبيكي الذي لا يدعو فقط إلى الانفصال بل لديه أجندة سياسية واجتماعية كبيرة، ومن ضمنها تخفيض الانفاق وإجراء إصلاحات في نظام الرعاية الصحية بحيث يأخذ القطاع الخاص جزءا من مسألة الرعاية الصحية. نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي، مونتريال.
1: دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تعزيز قدرات السلطات الأفغانية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك يصب في المصلحة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية.
3: من مصلحتنا المشتركة تعزيز قدرات كابل في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات والحفاظ على قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، كما أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأفغانية للحد من الإتجار غير المشروع بالمخدرات بدأت تؤتي ثمارها. ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة، انخفض إنتاج الأفيون في البلاد بنسبة 90% منذ عام 2022.
1: أكد وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أن الخلافات بين أفغانستان وباكستان سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية يمكن حلها عبر الحوار والدبلوماسية، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلى معالجة أسباب التوتر بين البلدين.
4: للأسف تنتهج الدولة الباكستانية سياسة لا تخدم مصالح باكستان ولا أفغانستان. على الرغم من تنفيذها عددا كبيرا من الغارات الجوية، لم تتمكن باكستان من إثبات وجود أي جهة في أفغانستان تشكل بالفعل تهديدا لها.
1: دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض مجلس النواب الجمعة محاولة الحكومة لاحتواء أزمة الإسكان وسط احتجاجات حاشدة.
5: عقب إعلام الملك كما ينبغي، قررت عقد جلسة وزراء طارئة هذا الصباح لحل البرلمان الإسباني وعقد انتخابات عامة على أن تجرى في 29 نوفمبر حسب الأطر الزمنية التي يحددها القانون. على الإسبانيين أن يقرروا أي دور سيؤدون فيها وأي دور ستؤدي إسبانيا فيها. إذا أردتم الالتحاق بموجة اليمين المتطرف التي تتراجع حيث تحكم، أو ترغبون في أن تستمر إسبانيا بكونها منارة للانفتاح والعدالة الاجتماعية والمسؤولية البيئية.
1: أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية تنفيذ ضربة استهدفت زورقا سريعا كان ينشط على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. وقالت القيادة إن معلومات استخباراتية أكدت ضلوع الزورق الفعلي في عمليات التهريب وأسفرت العملية عن مقتل 4 من مهربي المخدرات.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
2: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
1: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون، يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على المخا وباب المندب رغم نفي جماعة أنصار الله الحوثيين، وحلف مكة يفعل الدفاع المشترك ويستعد لنشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية. نسأل عن مآلات المواجهة في اليمن. الملف الإيراني يقترب مجدداً من حافة الانفجار، تعزيزات عسكرية وتصعيد في التهديدات. طهران تتحدث عن جبهات جديدة وحرب تشمل الجميع، ونتنياهو يتعهد بمنعها من تهديد وجود إسرائيل. في ملفنا الثالث، من البرازيل دا سيلفا وبولسونارو في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثانية من الانتخابات، فهل تتجه البلاد نحو اليمين مجدداً؟

0: نبدأ من اليمن، حيث تتسارع المعارك وتتبدل خرائط السيطرة على نحو لافت، بينما تتصاعد المؤشرات على تحول ميداني قد تكون له تداعيات تتجاوز جبهات الساحل الغربي. منذ إعلان الحكومة اليمنية إطلاق عملية فجر اليمن، توالت بياناتها عن تقدم ميداني ومكاسب استراتيجية، ما قد يفتح الباب أمام تغير في موازين القوى ومسار الحرب برمتها. في المقابل تنفي جماعة أنصار الله الحوثيين هذه الرواية، لتبقى الصورة الميدانية محاطة بالكثير من التضارب والغموض. فهل ما يجري يمثل بداية تحول فعلي يمكن أن تدفع به الحكومة باتجاه صنعاء؟ أم أن الأمر لا يتجاوز جولة جديدة سرعان ما تعيد رسم خطوط المواجهة في الحرب اليمنية؟ أما في التفاصيل، فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بإسناد جوي. جاء ذلك بعد 25 يوما من إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأحمر جنوب غرب اليمن. هذا التقدم ليس الوحيد للقوات الحكومية اليوم، فقد أعلن الناطق باسمها ماجد أنزيلي السيطرة على باب المندب ومديرية ومطار ذباب، فضلا عن قطع الطريق بين ذباب والمخا وإحكام السيطرة النارية عليه. كما أفادت القوات الحكومية أنها تتقدم في جبل حبشي وجبهة الأقروض في تعز، وهو ما نفته جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه التطورات الميدانية المتسارعة أعقبت إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية باسم فجر اليمن، ذلك بعد يوم واحد من إعلانه بدء عملية عسكرية شاملة لاستعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره. بموازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي مشاركة التحالف في عملية فجر اليمن، قائلا إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية فجر اليوم، وقد دمرت عقب انطلاقها 324 هدفا عالي القيمة وفق قوله. المالكي أوضح أن قوات التحالف تؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، كما تتعامل مع الأهداف المتحركة بشكل مستمر، وتقدم على مدار الساعة إسنادا جويا للقوات الحكومية الموجودة على الأرض. رئيس أركان حرب محور تعز في القوات الحكومية اللواء عبد العزيز المجيدي قال في حديث للتلفزيون العربي إن الحوثيين يتراجعون على جبهات عدة، فلنستمع إليه.
1: بجبهة تعز اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري وباتجاه جبل حبشي. الميليشيا الحوثية بعد ترددها سيتم تقسيمها إلى أوصال.
0: مقابل ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين الدخول إلى مدينة العين بمديرية المواسط في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والسيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي. إذن مشاهدين، شعار تحرير صنعاء واستعادة الدولة ليس جديدا على الحكومات اليمنية، إذ ظل مطروحا منذ سقوط العاصمة بيد أنصار الله الحوثيين عام 2014، وتكرر في مراحل عسكرية وسياسية مختلفة. غير أن الجديد اليوم هو الانتقال المعلن من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى ما توصف بمرحلة التحرير، بتزامن مع تحركات ميدانية وصفت بالاستراتيجية وتقدم القوات في مناطق ذات أهمية كبرى. يضاف إلى ذلك إسناد جوي سعودي واسع مع إعلان مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العملية، وهو عنصر يمنح التحرك الحالي زخما وقدرات تختلف عن كثير من الجولات السابقة. من العوامل المهمة هذه المرة أيضا الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية لحلف مكة في الرياض. البيان الختامي أعلن البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها في السعودية. لكن بالنظر إلى الواقع اليمني والمعطيات الميدانية والسياسية، يمكن القول إن الطريق إلى صنعاء يظل طويلا ومعقدا، لأن السيطرة على العاصمة تحتاج إلى تفوق عسكري مستدام وتماسك سياسي وقدرة على إدارة المناطق المستعادة ومنع الفراغ والفوضى.

0: للنقاش نرحب معنا في الاستوديو بمحلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي اللواء المتقاعد محمد صمادي، ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي ياسين التميمي. أهلا بكما، وأبدأ معك لواء محمد. هذا النقاش، يعني ما حدث اليوم في اليمن كان سريعا بحجم سرعة الحوثيين في السيطرة على الساحل الغربي لليمن. كيف حدث ذلك؟ ما مدى أهميته؟ وهل تختلف العمليات العسكرية هذه المرة عن المرات السابقة؟ في ماذا أصلا؟
1: يعني أستطيع أن أرى بأنه وجود منظومة للاستخبارات والاستهداف الدقيق، والجهد الجوي السعودي عندما نتحدث عن 100 طائرة مقاتلة حديثة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 مستشار أمريكي يشارك في عمليات التخطيط والاستهداف وتبادل المعلومات، وكذلك التزويد بالوقود جوا من قبل الجانب الأمريكي. لذلك نحن نتحدث عن سماء مسرح عمليات القوات الحكومية مسندة بالطيران، سواء كان في عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات التجريد الجوي الميداني القريبة وفي العمق. لاحظنا أنه العمليات اليوم استهدفت 334 هدف عالي القيمة، تراوحت ما بين الجبهات في الساحل الغربي في تعز وصلت إلى صنعاء. ولذلك نحن أمام مفارقتين، جانب يمتلك كثافة نارية قوية جدا، معلومات استخبارية دقيقة، قدرة على الاستهداف الدقيق، بينما الحوثي سماء مسرح العمليات مكشوف. وهنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الغارات الجوية التي نفذت خلال الأيام الماضية، وكما نقول دائما القوة الجوية لا تحتل الأرض ولا تحسم عمليات، ولكنها هي تمهد لعمليات التقدم، تضعف القدرات، تحقق التدمير، وهذا ما حصل حقيقة. هي ليست مفاجأة أستطيع أن أرى في الحرب اليمنية، هذه الحرب التي تجري بأسلوب الكر والفر. الحوثي يقاتل بأسلوب الغوريلا وورفير أو حرب العصابات، ولكن نقطة مهمة جدا بأن خطوط إمداد الحوثي طويلة، وهذه نقطة تعتبر سلبية حقيقة.
0: بأي معنى طويلة؟
1: يعني خطوط الإمداد، وهو انتشر على مساحة جغرافية شاسعة. والآن نحن نتحدث عن تركيز من قبل الجانب السعودي بالإضافة إلى القوات الحكومية، وهناك قرار سياسي. ولكن هذا القرار السياسي الذي قاله الرئيس اليمني يمكن أن يكون يرقى الآن إلى أن يكون فقط قرار سياسي، ولكنه لا أعتقد بأنه يمكن أن يترجم عملياتيا للتوجه نحو صنعاء، لأن المكتسبات لغاية الآن غير قادرة على أن تمنح القوات الحكومية القدرة على الوصول إلى صنعاء بسهولة. المعضلة ما زالت معركة تعز. هذا لا يعني بأن الخسائر
0: لم تنتهي. المعارك لا في تعز ولا في الجوف ولا في مأرب ولا في البيضاء ولا في أي مكان آخر. سنعود لمناقشة كل هذه النقاط المرتبطة بالواقع الميداني، لكن طرحت نقطة مهمة لواء محمد مرتبطة إلى أين يمكن أن تصل هذه العملية العسكرية، وأنتقل بها لضيفنا في إسطنبول سيد ياسين التميمي لأسألك إن كان هناك بالفعل قدرة على الوصول للعاصمة اليمنية صنعاء. هل هو هدف طموح أم هدف ممكن، خاصة بالنظر إلى البيانات التي صدرت عن التحالف والمملكة العربية السعودية والتأكيد على توفير الغطاء الجوي والدعم اللازم فيما يتعلق بمنطقة العمليات المطلة على البحر الأحمر وباب المندب؟
2: تحية لك واللواء محمد الصمادي وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن هذه العملية عملية مختلفة وأكثر جدية ولديها أهداف واضحة وموحدة، ولا تعتمد أسلوب التكتيك ولا المناورة، إنها معركة شاملة جندت لها إمكانيات هائلة وتوحدت لأجلها القوى العسكرية، ويتم خوضها تحت علم الجمهورية اليمنية بشكل واضح. اسمها أيضا أعتقد أنه معركة لوحده، فجر اليمن. هذا الأمر لم يكن أحد يتوقعه خلال الفترة الماضية، لأنه كان هناك مشاريع تتنافس، وكان هناك من يضغط باتجاه إخفاء الهوية اليمنية عن أي معركة، وكان دائما هدف استعادة الدولة هدف مختلف عليه في إطار معسكر الشرعية. هذا الأمر لم يعد موجودا الآن. الهدف استعادة الدولة بات هدفا مشتركا بين القوى المحلية اليمنية داخل معسكر الشرعية، وأعتقد أنه تم تطويع هذه المشاريع لكي تلتف أو تتوحد خلف هدف استعادة الدولة اليمنية على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي. هناك رغبة واضحة في إنهاء هذا التغول السياسي والعسكري لجماعة الحوثي، والذي يعني تشكل بفعل الخذلان، بفعل الانسحابات.
0: لكن إن كنت تابعت سيد ياسين التميمي تصريحات
2: بفعل الضغوط الدولية والإقليمية،
0: نعلم بأن هناك أكثر من طرف يدعم جهود التحالف في دعم الشرعية على الأرض، لكن إن كنت تابعت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، هو يصف ما يجري من عمليات عسكرية بأنها هجوم مضاد لاستعادة الأماكن التي سيطرت عليها جماعة الحوثي في الأسابيع الماضية فقط، فكيف يفهم ذلك؟
2: الولايات المتحدة تتحدث عن أولوياتها. الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أن ينتهي المفعول العسكري للحوثيين ولإيران في منطقة باب المندب، لكن مسألة استعادة صنعاء هذا هدف يمني، وهو مسار لا يجب على أحد أن على أي شخص أو متابع أن ينساه. لدينا مسار، لدينا مرجعية دولية، لدينا قرارات صادرة على مجلس الأمن، لدينا توافقات، لدينا مؤتمر حوار وطني، وهناك انقلاب وهناك دولة. لكن الذي حدث خلال الفترة الماضية العشرة السنوات أو أكثر من عشر سنوات الماضية هو أنه قوى دولية وأخرى إقليمية عملت على تقوية مركز الحوثيين العسكري والسياسي، ووضعت خطوط حمر أمام هزيمة الحوثي، وإلا فإن معركة عاصفة الحزم كانت قادرة على الإطاحة بالحوثيين وإنهاء تأثيرهم السياسي والعسكري في وقت مبكر. لكن للأسف جملة عوامل
0: أدت يعني تضافرت
2: لكي تمنع تحقيق هذا الهدف. اليوم في تقديري أن الخطوط الحمر رفعت، وأن التوافق الدولي حصل حول الحرب على الحوثيين. ليقل وزير الخارجية الأمريكية هذا الأمر، لأنه عندما يتحدث عن هذا الأمر فإنه يلامس هدف يهم الأمريكيين في المقام الأول، وهو باب المندب. لكن باب المندب ليس هو المشكلة الوحيدة بالنسبة لليمنيين. المشكلة الأساسية هو أن هناك عصابة قامت بالانقلاب، وهناك من دعمها، وهناك من وضع إمكانية الدولة اليمنية بين يديها، وهي تقاتل بالمناسبة بنفوذ الدولة اليمنية وخبراتها وإمكانياتها، وهناك من سعى لإضعاف السلطة الشرعية من داخلها ومن خارجها إقليميا ودوليا. اليوم الأمور تتغير بشكل كامل، لأنه الحوثيين رفعوا سقف المواجهة، لأنه عندما أعلنوا الحصار على المملكة العربية السعودية، وهذا في الحقيقة يتناغم بشكل كامل مع الأهداف الإيرانية. عندما يتم تعطيل أكبر منتج للنفط في المنطقة، هذا هدف ذلك، هو يعني تعقيد المشهد الإقليمي ورفع كلفة الحرب الأمريكية على إيران. لكن كيف يمكن لدولة مثل المملكة العربية السعودية أن تتعطل إلى هذا الحد وتتعرض لهذا القدر من الاستهداف من جماعة ما دون دولة فقط لأنها مرتبطة بإيران على سبيل المثال؟ هذا الأمر اليوم يعني خلق هذا الحافز لخوض معركة حقيقية وشاملة، وهدفه الأساسي هو استعادة صنعاء. هذا هدف أعتقد أنه واقعي وضروري، وأعتقد أن العملية العسكرية الشاملة هي أقصر الطرق وأكثر الخيارات وأقل الخيارات كلفة من بين الخيارات العديدة المطروحة. لا يمكن الذهاب اليوم إلى مفاوضات سياسية، لأنه استنفذت.
0: سنعود لمناقشة هذا الموضوع المرتبط بالمفاوضات السياسية، لأنه حتى بيان يعني الاجتماع التحالف مكة اليوم تحدث عن رؤية سعودية سياسية لحلحلة الأزمة اليمنية. لكن دعونا نشير الأخبار العاجلة التي تظهر معنا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة. نذكر مشاهدينا بالخبر العاجل. تحالف دعم الشرعية في اليمن، قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة، وأنصر لها الحوثيون أيضا يتحدثون عن استهداف مطار الملك خالد ومصفات أرامكو ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع أخرى. أعود إليك لواء محمد لقراءة في هذه المعطيات المرتبطة بالواقع الميداني. يبدو بأن هناك توسع لدائرة المواجهة، والأهم أن هناك توسع لنشاط القوات الحكومية على الأرض والانتقال لفتح جبهة أخرى في الحديدة. كيف تقرأ ذلك؟
1: يعني أنا أقرأ بأنه الحوثي يمتلك القوى النارية المتمثلة بالصواريخ البلستية والمسيرات، ولذلك هو يستهدف قاعدة الملك خالد أو خميس مشيط والعديد من المواقع في العمق السعودي. بالإضافة إلى أنه الآن باعتقادي القوات الحكومية تريد أن توسع العمليات حتى لا تكون هناك القوات الحوثية قادرة على أن تركز الجهد في جبهة واحدة، ولذلك نلاحظ أن القوات الحكومية الآن تسعى من خلال العديد من الوحدات الموجودة لديها لتشتيت الجود الحوثي، لأنها تمتلك ميزة وأفضلية الغارات الجوية والدعم الجوي السعودي الكبير، وهذا حقيقة الآن فتح العديد من الجبهات قد يكون لصالح القوات الحكومية في أن يكون هناك قدرة على الاستنزاف، قطع خطوط الإمداد، عدم منح القوات الحوثية القدرة على تجميع قواتها والتركيز على جبهة واحدة تؤدي إلى أن يكون هناك اختراق تكتيكي أو عمليات ضد القوات الحكومية.
0: لكن لأي درجة يمكن للتحالف أن يوفر هذا الدعم والإسناد الجوي الذي شهدناه اليوم في المعارك المطلة على البحر الأحمر وباب المندب؟ وهل تعتقد بأن هذه العملية لديها أهداف واضحة ستنتهي بمجرد انتهاء التهديد الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر، أو ربما ستتوسع؟
1: يعني هي مرشحة للتوسع. الآن نحن نتحدث عن مسارين: القوة البرية التي تم تحشيد ما يزيد عن 100,000 مقاتل تعمل على الأرض، والقوة الجوية السعودية. ولغاية الآن كما نلاحظ بأنه لا يوجد يعني عملية استنزاف في القوة الجوية. القوات الجوية السعودية قادرة على أن تنفذ مزيد من الغارات. بالإضافة هنا لابد أن نشير بأن هناك دعم إقليمي للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق في العديد من الأمور التي لها علاقة في الاستهداف والاستخبارات، وكذلك التزود بالوقود جوا من قبل القوات الأمريكية. ولذلك الآن نحن نتحدث عن جهد يمني حكومي، جهد سعودي، دول إقليمية تتدخل الآن لترجيح كفة العمليات للقوات الحكومية المدعومة سعوديا.
0: عودة لضيفنا في إسطنبول سيد التميمي، لنسأل أيضا عن هذه التطورات الميدانية وحديث عن تنفيذ عملية عسكرية في محافظة الحديدة، وإن كان هناك بالفعل إمكانية لتوسيع المكاسب العسكرية على الأرض بدعم من التحالف، أم التوجه إلى الحلول السياسية التي انتهت في وقت سابق ب اتفاق ستوكهولم وتوقيف ربما عجلة التنقل العسكري أو التطور العسكري والانتقال إلى الحديدة والسيطرة عليها بالنسبة للقوات الحكومية؟ هل من الممكن أن نشهد سيناريو من هذا النوع؟
2: أعتقد أنه الحديدة ستكون هدفا قادما للعملية العسكرية الواسعة، والضربات اليوم تشير إلى ذلك. الضربات التي نفذها التحالف في مدينة الحديدة استهدفت قوارب مفخخة ومخازن أسلحة وعمليات كانت وشيكة ضد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وفقا لما يعني أعلنه المتحدث باسم التحالف اللواء المالكي. وهذا يشير إلى جدية هذه العملية العسكرية. اليوم الحديدة لم تعد قاعدة انطلاق لعمليات عسكرية قادمة، يعني هناك تضييق عسكري حقيقي على جماعة الحوثي. مدينة الحديدة واحدة من القواعد الأساسية التي ينطلق منها الحوثيون للأعمال العسكرية في مناطق أخرى على الساحل أو في مناطق أخرى، في تعز، في أماكن كثيرة. اليوم عندما تستهدف الضربات يعني المخزون الاستراتيجي لجماعة الحوثي من الأسلحة، خصوصا الأسلحة البحرية والألغام إلى آخره، فهذا يعني أنه هدف التحالف واضح، وهو تقليل الأثر العسكري الذي يمكن أن يأتي من جانب الحديدة، ومن ثم تمهيد الطريق للتقدم نحو مدينة الحديدة. وأنا أعتقد أنه السيطرة على مدينة الحديدة ينبغي أن تكون هدفا أساسيا في هذه العملية العسكرية من أجل الوصول إلى صنعاء، لأن السيطرة على كامل الساحل الغربي هو الهدف الأساسي. ويمكن أن تتحرك جبهات أخرى من جهة ميدي، ويمكن أن يلتقي أو تلتقي الجيوش في نقطة ما على ساحل البحر الأحمر. إذا تحقق هذا الهدف أعتقد أنه جماعة الحوثي ستخنق بشكل كامل، ستنقطع عنها أسباب الإمدادات وأسباب الاستمرار كقوة عسكرية. العملية العسكرية في الحقيقة يشعر الحوثيون أكثر من غيرهم بأنها جادة. القوة الجوية تقوم بعمل جيد وممتاز، وهي ذات أثر فعال على المستوى الميداني. الكثير من الخبراء دائما يقولون بأن القوة الجوية وحدها لا تكفي إن لم يكن هناك تقدم على الأرض، لكن لا، التقدم على الأرض لا يمكن أن يكون مجديا ما لم يكن هناك سلاح نوعي يرجح يعني الفرق المتقاتلة أو الجيوش المتقاتلة أو تفوقها في المواجهة العسكرية الميدانية. فوجود الطيران مهم جدا ويحدث فارقا كبيرا جدا في المواجهات، ويقرب الجيوش من تحقيق أهداف العسكرية بأقل الكلف الممكنة، وهذا ما حدث اليوم. الضربات العسكرية التي نفذت في باب المندب في صندوق القتل الذي سمي بصندوق القتل كان لها تأثير كبير جدا في المباغتة وفي شل قدرات الجماعات القوات الحوثية، مما سهل تقدم القوات والسيطرة على المنطقة بأسرع في وقت قياسي.
0: سيد ياسين، نعود للموضوع البيان المشترك لحلف مكة الذي تحدث عن الانتقال الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك والاتفاق على القدرات العسكرية اللازمة لنشرها في المملكة العربية السعودية. كيف من الممكن أن تتعامل إيران والجانب الحوثي أيضا مع ما يبدو بأنه انخراط لهذه الدول في الأزمة اليمنية في ظل هذه الظروف، بالإضافة لانخراط دول أخرى؟ وهل تملك بالفعل المملكة العربية السعودية مقاربة سياسية كما كان يقول البيان لحل الأزمة اليمنية؟
2: هناك ثلاثة أسئلة فيما يتعلق بالحلف. الحلف يبدو أن بيان الحلف له علاقة بالترجمة الفورية لهذا التحالف عسكريا، وهناك حديث صريح حول يعني تلبية احتياجات المملكة العربية السعودية من القدرات العسكرية وانتشار للقوات، وهذا أمر صريح وواضح من جانب الدول الثلاث. يعني الترجمة الفورية للتحالف يشير إلى أنه هناك استعداد كامل للتعاطي مع تداعيات العملية العسكرية الجارية في اليمن. هذه التداعيات قد تأتي من مغامرات قد ترتكبها جماعات مسلحة تابعة لإيران، ممكن الحرس الثوري أيضا أن يقوم بهذا العمل، لكن إيران فيما يتعلق بالملف اليمني هي في موقف ضعيف جدا، لأنها تدعم طرف ليس له صفة قانونية في اليمن، وهناك إجماع دولي حول فكرة أن الحوثيين متمردون وأنهم يرتكبون عمل غير قانوني في اليمن، وأنهم يؤثرون بشكل كبير على سلامة الملاحة البحرية التي يتأثر بها العالم بأجمعه، وبالتالي موقفها سيكون ضعيفا في مواجهة المملكة العربية السعودية التي تتصرف وفق القانون الدولي. هذا التحالف بين دول اعتبارية، ولا تستطيع أي طرف في العالم أن يقول أن هذا التحالف غير شرعي على سبيل المثال. هناك يعني دول لها وزن ولها قيمة في العالم ائتلفت وشكلت هذا التحالف، وبالتالي هي تتصرف تحت مظلة القانون الدولي. فيما يتعلق بالرؤية السياسية، ما من شك أن دول التحالف هي يعني هذه الدول تحتاج إلى أن تقدم رؤية سياسية بالفعل، أن تتحدث عن أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول. لكن في الطرف الآخر الحوثيون لم يستجيبوا للحلول السياسية، وهذا ما تؤكده البيانات السعودية الرسمية منذ عدة أسابيع.
0: لو محمد، بما أننا نتحدث عن تحركات باتجاه الحديدة، لو تحدثنا عن التشكيلات العسكرية، مختلف المجموعات أو الجهات العسكرية التي تشارك في هذه الحرب إلى جانب التحالف والقوات الحكومية الشرعية، ما التحديات التي قد تواجهها وهي في طريقها إلى الحديدة، وأيضا خيارات العسكرية بالنسبة للجانب الحوثي في تقديرك؟
1: يعني بالنسبة للقوات الحكومية الآن باعتقادي هي تعلمت من العديد من الدروس المستفادة خلال الأيام السابقة في القتال، تحاول أن يعني تعوض نقاط الضعف التي وقعت بها، بالإضافة إلى أنه الآن أستطيع أن أرى أن السيطرة المركزية الآن على قوات التحالف أصبحت أكثر مما كانت عليه في الأيام الماضية. ماذا يمكن أن تواجه باعتقادي؟ هي تقاتل بأسلوب أقرب إلى القتال التقليدي، ولكن الحوثي يقاتل بالمجموعات الصغيرة وبأسلوب أقرب إلى قتال حرب العصابات، وهذه حقيقة تشكل فارق كبير وتشكل تحدي. قتال حرب العصابات ليس من السهولة أن يتم الحسم العمليات ضده، بالإضافة إلى أن الحوثيين يعني مقاتلين يتكيفوا ويتأقلموا، ولديهم القوى النارية المتمثلة في أدوات الحرب اللامتماثلة من المسيرات والصواريخ البلستية التي تستطيع أن تصل إلى العمق السعودي، وهذا ما نلاحظه خلال الأيام الماضية وهذا اليوم. لذلك يعني لا نستطيع أن نقول بأن القوات الحوثية فقدت المبادرة بشكل كامل أو أنها على وشك الانهيار، ما زالت قادرة على أن تهاجم في تعز، ما زالت القوات الحوثية فاعلة مؤثرة، وهي قطعت خط الإمداد من تعز باتجاه الجنوب، والآن نحن نتحدث عن العديد من الجبهات سواء كان في صعدة أو في مأرب أو في صنعاء. نحن نتحدث عن مجال واسع تتسع منطقة العمليات. الحوثي سيبقى يواجه حقيقة التحديات المتمثلة بقطع خطوط إمداده وبالضربات الجوية المؤثرة، وهذه تضعف قدراته شيئا فشيئا، ولكن لا يمكن المراهنة الآن بأن العمليات قادرة أن تتوجه بسهولة إلى صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي اللواء المتقاعد محمد السمادي، ونشكر ضيفنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي ياسين التميمي.

من التهديدات الإسرائيلية بالتحرك إلى التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة، تتصاعد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة مع إيران. يأتي ذلك بينما يراوح المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران مكانه، وسط تصريحات متباينة من الرئيس الأمريكي تجمع بين الضغط العسكري وإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة. وفي وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، تتقاطع الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية لتزداد ضبابية المشهد بشأن اتجاه العلاقة بين واشنطن وطهران. إسرائيل لن تسمح لنظام آية الله في طهران بتهديد وجودها. القيادة الإيرانية في أضعف حالاتها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. تلك تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تصريحات نتنياهو تزامنت مع تقرير نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن هجوم محتمل على إيران، سواء أكان ذلك بالتنسيق مع واشنطن أم بشكل مستقل. رغم ذلك، تقول الصحيفة إن احتمال مبادرة إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مطلع نوفمبر المقبل لا يبدو مرتفعا، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال تحرك طهران بشكل لا يتوافق مع حسابات ترامب وفق الصحيفة. التقرير أشار إلى أن القضية النووية تبقى في صدارة المخاوف الإسرائيلية في ظل امتلاك إيران عشرات الكيلوغرامات من المواد النووية المخصبة وفق قولها. في سياق متصل، قال موقع ولا الإسرائيلي إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة في إطار الاستعداد لتصعيد محتمل في الشرق الأوسط. موقع ولا أورد تفاصيل إضافية وقال إن الاستعدادات تتركز وفق الموقع على طبيعة العمليات التي قد تلجأ إليها إسرائيل في حال اندلاع مواجهة واسعة، وعلى الأهداف التي يمكن مهاجمتها داخل إيران. يأتي ذلك في ظل تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، إذ أفادت تقارير خلال الأيام الأخيرة بإرسال تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط تشمل قوات وقطاعا بحرية وسط تصاعد التوتر مع طهران وضبابية المشهد حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق معها. هذه التطورات تأتي في خضم مسار دبلوماسي يراوح مكانه بين واشنطن وطهران في ظل خلافات أساسية حول شروط وقف التصعيد والملف النووي ومضيق هرمز، رغم تكثيف الوسطاء لاتصالاتهم وتحركاتهم الدبلوماسية. وبينما تبقي طهران باب التفاوض مفتوحا، تتضارب رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الحديث عن فرص التوصل إلى اتفاق والتهديد باستئناف العمل العسكري إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية. هذا التذبذب يأتي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة مطلع نوفمبر المقبل، لتضيف عاملا سياسيا إلى حسابات الإدارة بشأن كلفة الحرب وانعكاساتها على الناخب الأمريكي. مقابل ذلك كله، من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم مستعدة لجميع السيناريوهات بما فيها عودة الحرب، وسط تهديدات بأن تشمل المنطقة بأكملها وفتح جبهات جديدة وفق قولهم. أحدثوا هذه التحذيرات وجهها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد اللهي، حين قال إن أي حرب جديدة ضد طهران ستشمل نيرانها الجميع.

0: للنقاش معنا دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران من طهران. معنا ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيسراد للأمن والاستراتيجية العسكرية من واشنطن. أهلا بكما سيد ريتشارد. أبدأ معك هذا النقاش بسؤال عن سبب التحشيدات الأمريكية في المنطقة، تحديدا في إسرائيل. إن كانت رسائل تهديد للجانب الإيراني أم أنه استعداد فعلي لاستئناف الحرب على إيران؟
1: مساء الخير لكم وشكرا على استضافتي، وأرحب بالمشاهدين وبضيفكم الكريم. التحشيدات العسكرية يمكن أن تشكل تحضير لنشاطات وعمليات عسكرية مستقبلية، ويمكن أيضا أن تكون أداة للتفاوض، وذلك لتحذير إيران أنه لديهم شهر تقريبا للتوصل إلى اتفاق قبل وصول القوات الجديدة، أو يمكن أن يكون حتى استبدال أو مداورة بين القوات الموجودة في المنطقة. وعندما تصل الحاملة الثالثة إلى المنطقة، بالتالي سوف نرى عودة لإحدى الحاملتين الموجودتين في المنطقة، وسوف تعود ربما إلى منطقة الهادئ حيث هناك عدم وجود لأي حاملة حاليا، فبالتالي يمكن أن نرى مداورة بين القوات الموجودة. بالتالي أنا لا أعلم بصراحة، نحن لدينا بيانات الرئيس ترامب حيث اعتقد أنه بعد الانتخابات هناك أرجحية أكبر لرؤية نهاية للحرب أو ربما تصعيد إضافي، وهذا قد يكون السبب خلف القوى العسكرية، ولكن هذا خطر كبير.
0: ماذا ترجح؟ يعني التحشيد العسكري المتواجد في المنطقة بالإضافة للتصريحات التي تصدر من إسرائيل، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، تذكرنا بتلك الاندفاعة التي سبقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الثانية على إيران. فهل ترجح خيار الحرب؟
1: ربما بشكل بسيط، ولكن هذه الاستراتيجية مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عملياتها العسكرية في فبراير لأنها اعتقدت مع إسرائيل أن النظام الإيراني كان ضعيفا وأنه سوف ينهار، وبالتالي لن يكونوا بحاجة للقلق بشأن الضربات والرد ضد دول الخليج على سبيل المثال.
0: هذه النقطة مهمة يعني. سأعود إليك لمناقشة هذه النقطة لأنها مهمة جدا، يعني كيف تختلف ظروف التقييم الإسرائيلي الأمريكي لوضع إيران سابقا قبل حرب الأربعين يوما عن اليوم. لكن أعود الآن أنتقل لضيفي دكتور محمد حسين الهاشمي لأسألك، بعد تصريحات صدرت عن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، هو يقول بأنه كلما اجتمع الجانب الإيراني مع الأمريكيين فرضوا عليه الحرب، هل ترى إيران مؤشرات حقيقية على قرب عودة الحرب؟
2: تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، وشكرا للاستضافة. الواقع كما أشار الرئيس بوزشكيان، يعني خلال المراحل السابقة من المفاوضات بين الجانبين، إن كان عبر الوسطاء في مسقط أو في جنيف وحتى في إسلام آباد، يعني يؤكد الرئيس أننا كلما توجهنا وبدأنا الحوار والتفاوض هم بدأوا الحرب علينا. وما فائدة هذه المفاوضات عندما تواصل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يواصل فرض الحصار وفرض العقوبات وما إلى غير ذلك؟ الواقع أن إيران مستعدة وجاهزة لهذا السيناريو، لسيناريو بدء الحرب أو الهجوم على إيران، لأنها تسيء الظن ولأنها حذرة جدا ولا تثق بالجانب الأمريكي، وأن المفاوضات حتى الآن في الإعلام الإيراني وحتى على لسان النخب الإيرانية والسياسيين هنا يقولون هذا قد يكون خدعة جديدا، هي خدعة جديدة للإدارة الأمريكية ولرئيس ترامب من أن هناك تفاوض وأن هناك تقدم في التفاوض، أما في الواقع هم يبيتون شرا لإيران ويبيتون مع الكيان الصهيوني من جديد لمهاجمة إيران ولضرب إيران، ولذلك إيران هي مستعدة كما أشار وزير الخارجية، مستعدة للتفاوض، وفي نفس الوقت هي جاهزة لأي مواجهة عسكرية قد تحصل مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي.
0: طيب، هل أفهم من كلامك سيد محمد حسين هاشمي بأن إيران يعني تتحسس آفاق وفرص التفاوض بناء على تقييمها لمدى استعداد الطرف الآخر للعودة للحرب؟ هل هكذا هي المعادلة؟
2: الواقع يعني إيران حسمت موقفها إن كان من خلال التفاوض، هي قالت أن هناك شروط سبعة ينبغي على وهي حقوق الحق لإيران ينبغي على الجانب الأمريكي تحقيقها حتى نستطيع أن نبحث أمور أخرى تتعلق بالملف النووي، ودون تحقيق هذه الأمور لا يمكن، وهذه الأمور تتعلق بموضوع مضيق هرمز. بالمناسبة كل ما يعني جل الحديث والحوار الذي حصل في على هامش اجتماعات الأمم المتحدة عبر الوسيط القطري كان يتعلق بموضوع مضيق هرمز، ولذلك دون حل هذه المشكلة لا يمكن أن نصل إلى ملفات أخرى كالملف النووي، وهذا من جانب. ومن جانب آخر، القيادة العسكرية هنا كما أشرت سابقا هي تستعد وجاهزة لبدء للغد على أي هجوم مبرر للإدارة الأمريكية أو للكيان الصهيوني على إيران.
0: طيب سيد ريتشارد، كنت تتحدث عن نقطة مهمة وهي تقييم الأمريكي الإسرائيلي لوضع النظام الإيراني بشكل عام. في قبل بداية الحرب كان هناك تقييم معين، انتهت الحرب أو توقفت الحرب، ومن ثم بدأت عملية المنبوذ الاقتصادي، ووصلنا لمرحلة تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية إن النظام الإيراني في أسوأ حالاته. ما الذي قد يجعل التقييم لإيران هذه المرة دقيقا أكثر من المرة السابقة؟ وهل ما زالت المخاوف الإسرائيلية ضمن نطاق الحسابات الأمريكية؟
1: التقييم هو أن الخيار العسكري لن يثبت الحسم في هذه المسألة. كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية ضربت إيران خلال هذه الفترة، وبالتالي نحن لا نعلم حاليا لماذا قد تؤدي الضربات العسكرية إلى أي نتيجة مختلفة. فكما ذكرنا التركيز حاليا هو على الصعيد الاقتصادي أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن إبقاء الضغط الاقتصادي على إيران سوف يؤدي بالتالي إلى الحكومة الإيرانية لتقديم التنازلات. التأثير الإسرائيلي في القرار الأمريكي على إيران انخفض كثيرا، والرئيس ترامب الآن يصغي أكثر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تمنح بعض الآراء حول هذه المسألة وما يجب أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك تردد كبير في العودة إلى القتال واسع المدى. فبالتالي الضغط الاقتصادي هو المسألة الأهم حاليا، والحملة من الضغط الاقتصادي. أعتقد أن هذا سوف يكون الخيار الأمريكي المفضل حاليا، والقوة العسكرية سوف تبقى على حدة، ولكن سوف تبقى جاهزة لفرض الضغط على إيران.
0: شكرا لضيفي ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية من واشنطن. أشكر ضيفنا دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، حدثنا من طهران. شكرا لكم.

0: ملفنا الثالث من البرازيل، حيث لا تبدو الانتخابات مجرد منافسة على الرئاسة بل معركة سياسية قد تحدد اتجاه أكبر دول أمريكا اللاتينية وتؤثر في موازين الاصطفاف داخل القارة. فخلال السنوات الماضية تراجع حضور اليسار في أمريكا اللاتينية مقابل صعود قوى يمينية لتصبح البرازيل في قلب هذا التجاذب السياسي، ويقف الرئيس لولا دا سيلفا في مواجهة منافس يمثل التيار اليميني في سباق يعكس انقساما أوسع حول مستقبل البلاد واتجاهها السياسي، وبين يسار يسعى للحفاظ على موقعه ويمين يطمح إلى انتزاع السلطة، يبقى السؤال الأبرز: هل تنقل الجولة الثانية البرازيل من اليسار إلى اليمين، أم ينجح دا سيلفا في الحفاظ على موقعه وتبقى البلاد ضمن المعسكر اليساري في القارة؟ المشاهدين، في مرحلة مفصلية وحرجة يمر بها اليسار في أمريكا الجنوبية، فنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حملت أنباء غير سارة. فاز السيناتور اليميني بولسونارو ب 47% من أصوات الناخبين، بينما حصل اليساري لولا دا سيلفا على 45%. نتائج تدق ناقوس خطر انضمام البرازيل إلى الدول في أمريكا الجنوبية تربع على حكمها تيار اليمين خلال السنوات الأخيرة، أبرزها الأرجنتين، كولومبيا، تشيلي، السلفادور والإكوادور. صعود كان على حساب جيل من القادة اليساريين الذين ارتبطت أسماؤهم بما عرف بالموجة الحمراء في هذه القارة. تراجع لشعبية اليسار أملته عوامل داخلية عدة، أهمها الضغط الاقتصادي والمعيشي رغم نجاحات في خفض البطالة، وهناك احتدام لأزمات الأمن والجريمة. لهذه الأسباب بدأت أصوات الناخبين تندفع في الاتجاه المعاكس. هناك أيضا ضغوط خارجية يتعرض لها اليسار لأسباب جيوسياسية واقتصادية، تجاذبات حادة بين الاستقلال الوطني والانفتاح على قوى دولية كبرى مثل الصين، وبين ضغوط الإدارة الأمريكية التي تسعى للانفراد بهذه القارة. اقتصاديا، يؤكد الرئيس دا سيلفا على أهمية السيادة المالية وتوسيع التجارة بين دول بريكس بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على قنوات الدفع التقليدية التي تهيمن عليها المؤسسات الغربية مثل شركتي فيزا وماستر كارد. ولتحقيق الاستقلال في هذا المجال تبنت حكومة دا سيلفا نظاما محليا للدفع الفوري اسمه بيكس. هذا النظام تسبب في خسائر فادحة تكبدتها شركتا فيزا وماستر كارد، ما أثار غضب واشنطن التي فتحت تحقيقا بشأن ممارسات الدفع الإلكتروني في البرازيل. فضلا عن ذلك، استخدم الرئيس الأمريكي سلاح الرسوم الجمركية، إذ فرض رسوما مشددة عقوبات على البرازيل منذ محاكمة حليفه الرئيس السابق جاير بولسونارو. احتفى اليمين بترامب الذي شهدت رموز تشير إليه في التجمعات الانتخابية اليمينية، لكن ذلك أو لكل ذلك فإن نتيجة الجولة، جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية، سترسم الملامح الجيوسياسية لأمريكا اللاتينية وسط استقطاب شديد بين نهجين اجتماعيين وسياسيين قد تحسم نتيجة المواجهة بينهما، مستقبل القارة وتوجهها. نتحول الآن إلى العاصمة البرازيلية وهذه النافذة مع موفد التلفزيون العربي أحمد خير الدين. إليك أحمد.
1: شكرا لك سهام، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من هنا من العاصمة البرازيلية برازيليا، والتي نستكمل فيها استعراض هذه المعلومات التي أشارت إليها سهام فيما يخص تأثيرات ذلك في الوضع الداخلي.

0: نعم أحمد، هؤلاء المرشحون أعلن أربعة منهم حتى الآن عن مواقفهم. أحدهم قال إنه سيلتزم الصمت، والآخر قال إنه سيترك الخيار لمنتخبيه، أما الثالث فقال إنه دائما ضد حزب العمال ولولا، أما المرشح الرابع فقال إنه سيحدد موقفه بالتشاور مع حزبه. هؤلاء الأربعة أحمد هم من معسكر اليمين، هناك مرشحون من معسكر اليسار، هؤلاء يفترض أن موقفهم معروف مسبقا وهو الانضمام إلى تحالف مع لولا في الجولة الثانية. هناك مرشح آخر لا نعرف إن كان سيعلن موقفا أم سيلتزم الصمت لأنه من الوسط، والوسط الحزبي البرازيلي، هذه الكتلة الكبيرة التي كانت تعرف بالوسط الكبير سينترون بالبرازيلية، قالت إنها ستلتزم الصمت أثناء هذه الانتخابات حتى تعرف من يتقدم فيها لتتفاوض معه، وبالتالي يرجح أنها ستتفاوض مع فلافيو بولسونارو الذي يتقدم في هذه الجولة. هناك مواقف أخرى أعلن عنها اليوم تتعلق بحزب العمال البرازيلي ولولا، إذ قال إنه سيجمع مستشاريه وكبار السياسيين في هذا الحزب لتحديد الخطة الجديدة، لكن مسؤولا كبيرا في الحزب صرح بأنهم واثقون من أنهم قد تعاملوا مع المد البولسوناري في هذه الانتخابات بكثير من الإزدراء، ولم يكونوا يتوقعون أنه سيكون بهذه القوة ويتقدم بهذه السرعة في مختلف مناطق البرازيل، لأن اليسار خسر في معاقله خاصة في الشمال، كذلك خسر في الجنوب بعض المعاقل التي كانت لديه. من المواقف أيضا التي أعلن عنها قبل قليل موقف المرشح السابق لحاكم ريو دي جانيرو الذي كانت لديه قضية مع المحكمة الجهوية لريو دي جانيرو، والذي أعلن تنازله عن الاستئناف الذي قدمه أمام محكمة الانتخابات العليا، وبالتالي هذا القرار يلغي أصواته، ومن المحتمل أنه يؤدي إلى فوز مرشح اليمين بولاية ريو دي جانيرو. أعتقد أن الخريطة السياسية في البرازيل الآن خريطة يتم إعادة تشكيلها، إذ أن المد البولسوناري اجتاح اليسار واجتاح وسط اليمين واجتاح حتى اليمين غير المتطرف، وبالتالي يعول كثيرون على هذه الأسابيع لتغيير كل هذا المد البولسوناري، خاصة في المعسكر اليساري ومعسكر لولا الذي يجد نفسه في موقف حرج بعد هذه النتيجة التي اعتبرها الكثيرون من أنصاره والمقربين منه نتيجة مذلة له.
1: شكرك دادا عبد الله، مراسل التلفزيون العربي من برازيليا. نذهب إلى ريو دي جانيرو. حازم، كيف بدأت الاستعدادات لجولة الإعادة؟
2: يعني في الشارع لا تبدو هناك استعدادات حتى هذه اللحظة، ولكن إذا أردنا أن ننطلق من الحديث عن البولسونارية فهي انطلقت من هنا أساساً، من ريو دي جانيرو التي سجلت في هذه الانتخابات النسبة الأكبر من حيث التصويت لليمين وبولسونارو، أكثر من 53% من الأصوات في ولاية ريو دي جانيرو ذهبت إلى فلافيو بولسونارو. ولكن بالعموم المفتاح الأساسي في الحملة الانتخابية لفلافيو بولسونارو هو التغيير والصوت المتمرد، الصوت المعترض الذي قد لا يتوافق مع فلافيو بولسونارو ومع اليمين، لكنه يعترض على سياسات اليسار وعلى سياسات لولا دا سيلفا، ومن المرجح أن يستمر في هذا الخطاب بطبيعة الحال، إلى جانب تحالفات محتملة مع الأحزاب الأخرى الخاسرة في الانتخابات كما أشار ددة. هذا على صعيد الرئاسة، أما على صعيد منصب حاكم ريو دي جانيرو فبالتأكيد الإعلان عن التنازل سيغير المعادلة، عن تنازل أحد المرشحين عن الاستئناف أمام المحكمة سيضع المحكمة الانتخابية العليا أمام قرار صعب، خاصة أن رئيس المحكمة كان قد أبقى على الأصوات وذهب باتجاه أن تبقى

0: الانتخابات لجولة ثانية على هذا المنصب، بينما الآن مع هذا القرار يبدو أن المحكمة بهيئتها التي ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء أمام قرار صعب في هذا المجال.
1: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك حازم. ونذهب إلى معاذ. معاذ، إلى أي مدى تختلف الصورة لديك عما يحدث في العاصمة وفي ريو دي جانيرو؟
2: نعم أحمد، هناك بعض الأخبار التي سنرصدها في الإعلام البرازيلي قد تكون لها تبعات في سباق العشرين يوما المتبقية قبيل الجولة الثانية للانتخابات في 25 من أكتوبر. أولها نبدأ بالغرامة التي فرضها وزير في المحكمة الانتخابية العليا، غرامة قدرها 5000 ريال برازيلي على المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو. القضية تعود إلى منشور كان قد روج له بولسونارو فلافيو وحزبه على أحد منصات وسائل التواصل الاجتماعي بين 4 و 18 من سبتمبر الماضي. مندوسا الوزير في المحكمة الانتخابية العليا اعتبر أن هذه الدعاية تسيء لسمعة وشرف الرئيس البرازيلي، ولكنه لم يأمر بحذف هذا الإعلان أو منعه من الصدور على الإنترنت، لكنه منع الترويج المدفوع له. هذا قد يشير إلى درجة معينة من التحكم أو التقييد الذي قد تمارسه المحكمة الانتخابية العليا على هذه الحملة الانتخابية التي من المتوقع أن تكون مزيد من الاستقطاب خلال الأيام المقبلة. المسألة الأخرى هي تصريحات لرئيس الحزب الليبرالي فلاديمير كوستا نيتو، الحزب الذي ينتمي له فلافيو بولسونارو، الذي قال في مقابلة مع CNN أنه متأكد من أن فلافيو بولسونارو سيمنح الحرية لوالده، وأن جاير بولسونارو سيكون المرشح الأوفر حظا للانتخابات البرازيلية في عام 2030. المسألة الأخيرة أحمد هي التسريبات الصحفية التي تتناقلها وسائل الإعلام البرازيلية بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يدرس مقترحا حقيقيا بتعيين جيرالدو ألكمين وزيرا للمالية. هذا قد يدفع العديد من الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال إلى إعادة النظر بترشح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خاصة بأن ألكمين معروف بقربه من الاقتصاديين وكان قناة تواصل وتواصل مع واشنطن، خاصة في حرب الضرائب والغرامات التي شهدتها البرازيل مع واشنطن بعد الغرامات التي فرضها أو القيود التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه هي المسائل الأساسية التي تتناقلها وسائل الإعلام والتي قد تكون لها تبعات محتملة خلال الحملة الانتخابية التي تبقى لها 20 يوم أمام الجولة الثانية. نعم أحمد،
1: شكرا لك معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من ساو باولو. وعن هذه المعلومات نناقش ضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية فيكتور الشمس. أهلا ومرحبا بك معنا. تبدو مما ينقله مراسل التلفزيون العربي مسألة العلاقة بمؤسسات الدولة محورية للرجلين، سواء فيما يخص ما جرى منذ محاولة الانقلاب واقتحام ساحة السلطات الثلاث وما جرى بعد ذلك من إدانة لبولسونارو الأب. كيف تسير العلاقة ما بين المرشحين وكيف كانت في برامجهم الانتخابية خصوصا ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والجيش؟
3: الآن يعني علاقة لولا دا سيلفا مع مؤسسات الدولة هي علاقة طبيعية، يعني لم تخرج عن المألوف. في الواقع بولسونارو من يتحدث عن ضرورة تقليص جهاز الدولة، وجماهير بولسونارو هي من اتخذت موقفا من المحكمة الفيدرالية السامية التي حكمت على والده بالسجن 27 عاما في العام الماضي. وهؤلاء يعني حسب استطلاعات الرأي هنالك 47% منهم هددوا مرشحي مجلس الشيوخ بأنهم لن ينتخبوهم ما لم يعيدوهم بأنهم سيقومون بعزل قضاة المحكمة الفيدرالية السامية، وهذا ما حصل. يعني حدث بالفعل فوز غير متوقع لبولسونارو ب 28 مقعد في مجلس الشيوخ. بولسونارو أيضا كما قلنا يريد أن يخفض عدد الوزارات إلى أن يختصر 10 وزارات من الحكومة. الآن بالنسبة للجيش، علاقة بولسونارو بالجيش ربما أقرب بكثير من علاقة لولا دا سيلفا، لأن بولسونارو الأب أصلا جاء من المؤسسة العسكرية، كان ضابطا فيها، وعندما جاء كان مدعوما من قطاعات واسعة من الجيش. لأن حدث جدل يعني قبل سنتين عندما يعني قال وزير الدفاع البرازيلي، أن عندما سئل ما إذا كانت أمريكا ستجتاح البرازيل فماذا ستفعلون أنتم الجيش البرازيلي، قال سنفتح لهم الأبواب. تم تصحيح هذا الكلام فيما بعد على اعتبار أنها كوميديا سوداء وأنها ليست أكثر من مزحة يعني ومداعبة، والمقصود فيها أن لا موازنة لدى الجيش، أن الرجل يطلب موازنة للجيش. وقال آنذاك أنهم أو لو أغلقنا الباب أمام الجيش الأمريكي وكسره لن نستطيع إصلاح هذا الباب، يعني وصلت إلى هذه الدرجة. هذه علاقة بولسونارو مع الجيش، بينما كما أسلفت علاقة لولا هي علاقة طبيعية. الدستور العام 1988 الذي هو يعتبر دستور تأسيسي ينظم العلاقة بين رئيس الجمهورية والجيش. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وعلى الجيش يعني الرضوخ لأوامر القيادة المدنية السياسية في البلاد.
1: سؤال سريع، لو نفذت هذه الرغبة لدى بولسونارو لتسريح أو إعادة هيكلة هذه المؤسسات، ما أعداد المتضررين من أمر كهذا وكيف تؤثر في سير الانتخاب؟
3: الآن القوات المسلحة كتعداد تعدادها حوالي 375 ألف جندي، وهنالك حوالي 1,300,000 إلى 1,400,000 قوة احتياط موجودة. هذه لا أعتقد أن بولسونارو سيتخذ أي إجراء فيها، لكن الإشكالية كانت في فترة الرئيس السابق جاير بولسونارو، عندما يعني تأخرت الصناعات العسكرية وتوقفت الكثير من المصانع، على رأسها مصنع أفي براس لصناعة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
1: أشكرك فيكتور الشمس، الصحفي المختص بأمريكا اللاتينية، على هذه القراءة طوال نوافذ التلفزيون العربي في متابعة هذه الانتخابات المحورية في أمريكا اللاتينية. سنلقي عيوننا على ما يحدث في البرازيل إلى أن نلتقي في جولة الإعادة في 25 من الشهر الجاري، نهاية هذه النافذة، وعودة إلى سامي البر.
4: شكرا لك أحمد. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، الآن تتابعون ساعة إخبارية جديدة مع رولا خيطر.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا ومناطق ذباب وباب المندب. قوات التحالف تؤكد تنفيذ عملية في الحديدة، وأنصار الله الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مواقع في السعودية. وزراء خارجية دفاع ودفاع السعودية وتركيا وباكستان يتفقون في الرياض على تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي ونشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة. طهران تهدد بأن الحرب القادمة ستشمل الجميع وتفتح جبهات جديدة. بشكيان يقول إنه لا معنى للتفاوض، وترامب يؤكد ارتفاع صادرات النفط في مضيق هرمز. الجيش السوداني يقول إنه استعاد السيطرة على مناطق جديدة في ولاية غرب دارفور، وألف النازحين في منطقة تويلا بولاية شمال دارفور.

0: نبدأ من التطورات المتسارعة على الجبهات في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة السيطرة على المخا وذباب وباب المندب. في المقابل نفت جماعة أنصار الله الحوثيين أخبار سيطرة القوات الحكومية على عدة مواقع في اليمن، مؤكدة تقدم قواتها على جبهة تعز.
1: تحت غطاء جوي سعودي كثيف، قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تتقدم في مواقع قرب باب المندب. أعلن وزير إعلامها السيطرة على مطار ذباب في المنطقة المطلة على المضيق. ألوية العمالقة هي الأخرى تحدثت عن إحراز تقدم وصفته بالكبير في مديرية ذباب، تقول إنها قطعت الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب.
2: الله أكبر الله أكبر.
1: سرعان ما أعلنت القوات الحكومية استعادتها السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. تطورات متسارعة نفى مصدر في جماعة أنصار الله الحوثيين وقوعها. عدها عضو المكتب السياسي في الجماعة حزام الأسد محاولة لصناعة انتصار وهمي.
3: نحن الآن نتجول في شوارع مدينة المخا.
1: نفى وجود أي قوات في باب المندب وذباب والمخا غير قوات الجماعة وأبناء تلك المناطق. وبالقرب من الساحل حيث جبهة تعز تدور أعنف المعارك هناك، تتقهقر خلالها قوات أنصار الله على جبهات عدة وفق متحدث عسكري حكومي.
4: بجبهة تعز اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري وباتجاه جبل حبشي.
1: بالمقابل يتحدث مصدر عسكري في الجماعة عن تطويق مدينة تعز وعن دخول قواتها منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مديرية المواسط بمحافظة تعز. معارك محتدمة شارك فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. أعلن المتحدث باسمه مشاركة 100 طائرة مقاتلة في عمليات اليوم، بضمنها هجوم استراتيجي على صنعاء، مشاركة سعودية عدتها الجماعة تصعيدا لما وصفته بالعدوان السعودي على اليمن. حذرت إثرها شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية عادة المجال الجوي السعودي غير آمن، مستثنية أجواء مكة والمدينة. تصعيد في اليمن لا تبدو الولايات المتحدة بعيدة عنه.
5: لدى الولايات المتحدة اتفاق دفاعي وأمني مع السعودية ونعتزم الوفاء به، ولن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك.
1: يكشف مصدر أمريكي عن تقديم واشنطن دعما للسعودية يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف والتخطيط للهجوم.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات عسكرية وصفها بالنوعية ضد أهداف سعودية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وأضاف سريع أن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها ومصفات أرامكو في رابغ، بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط ومعسكر في عسير، وما وصفها بمواقع أخرى حساسة في جيزان ونجران. قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن القوات البحرية نفذت عملية في محافظة الحديدة شملت تدمير أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وأضاف المالكي أن هذه العملية أحبطت مخططات الحوثيين التي كانت تستهدف الممرات المائية في جنوب البحر الأحمر، وأوضح أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن ومستودعات تحتوي على زوارق مفخخة وألغام بحرية. كما أشار إلى أن هذه العملية تهدف إلى حماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي، أهلا بك علي الذهب، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، خاصة مع إعلان قوات التحالف استهداف الحديدة.
2: نعم رولا، جملة من التطورات شهدتها الساعة اليوم. تستمر هذه التطورات مع تصاعد الوضع ميدانيا وعسكريا وسياسيا حتى اللحظات الأخيرة. قبل أن أتحدث عن جديد التطورات في الحديدة، دعيني أبدأ من هذا التطور. حسب ما أعلن المتحدث العسكري يحيى سريع في صنعاء، عن عملية عسكرية كما يقول تبدو هي الأكبر والأوسع منذ بدء التصعيد ضد أهداف السعودية، تحديدا بعدد من الصواريخ والمسيرات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، مصفة أرامكو في رابغ، مطار أبها، قاعدة خميس مشيط العسكرية، كذلك معسكر عاكفة في عسير، ومواقع حساسة في نجران وجازان، حسب ما أعلن المتحدث العسكري هنا في صنعاء يحيى السريع، الذي يقول بأن هذه العملية تأتي ردا على تصعيد الجانب السعودي والغارات التي شنت خلال 24 ساعة والتي وصلت إلى نحو 60 غارة على عدد من المحافظات اليمنية. ويقول بأن عدد الغارات والصواريخ التي شنت منذ بدأ هذا التصعيد وحتى اليوم تصل إلى نحو 1580 غارة، مع تحذير أطلقه في بيانه أو جدد التحذير الذي كانت أطلقته جوانب عسكرية تابعة لصنعاء ظهر اليوم وعصر اليوم بشأن أن الأجواء السعودية غير آمنة ما دام هنالك تصعيد مستمر. وحذر شركات الطيران من أن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات القوات التابعة لصنعاء حتى يتوقف التصعيد. هكذا تأتي المواقف. في الحديدة كان أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن عملية بحرية، سكان محليون هناك في بعض المناطق يتحدثون عن سماع ذوي انفجارات. هنا الجانب الإعلامي والعسكري في صنعاء يتحدث عن قصف طال تحديدا جزيرة كمران بغربي الحديدة، كذلك طال منطقة الصليف، ويقول بأن بعض هذه الغارات أو هذا القصف استهدف تحديدا ميناء الصليف. إذن الاستهداف في الحديدة بحسب الرواية من صنعاء كان لمواقع في جزيرة كمران ومنطقة الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى جانب أن هنالك أيضا كان بيانا من قبل القوات العسكرية التابعة لصنعاء تحدثت أنها استهدفت خلال ساعات اليوم تحشيدات تقول بأنها في المنطقة ما بين رأس العارة والسقية، وهذه المنطقة هي بين محافظتي لحج وتعز، حيث المنطقة التي دارت فيها المواجهة اليوم القريبة من باب المندب. ويقول بأنه تم استهداف هذه التحشيدات بنحو 20 صاروخ ومسير وفقا لهذا البيان العسكري، مع التأكيد أن هذه الاستهدافات خلفت خسائر بشرية ومادية، والتأكيد أيضا في ذات البيان أن الأخبار المتداولة بشأن تقدم جانب الحكومة في عدن في جبهة باب المندب هي أخبار غير صحيحة أو عارية عن الصحة، وفقا لهذه المواقف المتوالية من صنعاء والتي تأتي منذ الصباح وحتى الآن، مع مواقف أيضا تؤكد على مسألة استمرار التصعيد ردا على تصعيد العمليات أو إعلان العملية العسكرية التي يقول التحالف السعودي بأنه سيدعمها بغطاء جوي مساند ومكثف. طبعا في هذا الإطار وفي سياق أيضا العمليات بشكل عام، كان هنالك بيان بالمقابل من قبل جانب الحكومة في عدن تحدث عن حصيلة ربما عملياته خلال ساعة اليوم. في أولى تلك العمليات قال بأنه أعلن العملية العسكرية فجر اليمن كما يقول، وبأنه بدأ بالسيطرة على منطقة ذباب ومطار ذباب، وهي تفصيل ربما لبياناته العسكرية طوال هذا اليوم، وصولا كما يقول إلى المخا، وأن القوات التابعة له أي يعني التابعة للقوات الحكومة في عدن تتقدم حاليا باتجاه مدينة الخوخة في الساحل الغربي. تحدث أيضا أنه في ريف تعز الغربي استعاد عدة مواقع، ويقول أنه أيضا أعلن أو بدأ عملية عسكرية واسعة كما يقول في بعض الاتجاهات والمحاور في محافظة مأرب، حيث عاد التصعيد اليوم والتوتر إلى هذه المحافظة التي شهدت هدوءا ربما خلال الساعات أو الأيام الأخيرة بشكل عام، مع أحاديث عن يعني عدد من المواجهات والهجمات المتبادلة دارت تحديدا في مناطق مثل الفليحة والبلق الشرقي أو مدخل، وهذه المناطق التي تتحدث عنها مصادر عسكرية وإعلامية، في حين أن جانب الحكومة في عدن يقول بأن قواته تتقدم باتجاه معسكر أمريش، في وقت طبعا ما زالت المصادر هنا العسكرية والميدانية تحدث عن المصادر من وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الحوثيين أو للسلطات المعنية في صنعاء تنفي أخبار تقدم القوات التابعة للحكومة سواء في جبهة المندب أو تعز أو كذلك في مأرب، وتقول بأنها في تعز بأن القوات التابعة لصنعاء تقول بأنها سيطرت اليوم على مديريات جديدة مثل المواسط والمعافر، وأن الهجمات والاستهدافات مستمرة في هذه الجبهات، ونشرت مشاهد أيضا أو بثت مشاهد في هذا الخصوص. لكن على عكس رواية جانب الحكومة الذي يقول بأنه حقق تقدما في هذه الجبهات وأنه نفذ عددا كبيرا من الاستهدافات، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة أيضا في صفوف قوات الحكومة التابعة لصنعاء.
0: شكرا لك من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. قال حلف مكة الدفاعي إنه قرر الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة العربية السعودية. وأضاف الحلف في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته لجنته الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض أن ترجمة اتفاقية الحلف إلى إجراءات عملية من شأنها تأكيد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك وتعزيز فعالية الردع. كما أشار البيان إلى أن الدول الأطراف في الحلف أكدت رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن السعودية وسلامة أراضيها. للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو أحمد ويصال أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. أهلا بك سيد أحمد. لنبدأ معك بهذا الاجتماع الطارئ والذي عقد في الرياض والمقررات التي جاءت فيها عندما يتحدث عن اتخاذ إجراءات لازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة العربية السعودية، ماذا يعني ذلك؟
6: نعم، يعني ذلك أن يعني هذا الاتفاق طبعا هو لنا قبل شهرين، يعني جديد جدا، لكن يعني بدأت العمل بسرعة، وأيضا يعني تأسيس مرحلة التأسيس أيضا يعني تمشي بشكل سريع. واليوم أعلنوا أن دفاع المشترك يعني كأن هجوم على السعودية أو على تركيا أو أي طرف يعني يعتبرها كهجوم على الثلاثة، وهذا طبعا تفعيل اتفاق مكة وأيضا إرادة الأطراف المعنية لدفاع عن حقوق الثلاثة دول، وخاصة ما يحدث في اليمن وهجمات الحوثيين على السعودية وأيضا تدابير اللازمة. يعني هم بدأوا أن يعني يرتبوا هذه الأمور، وسنرى يعني النتائج أيضا عمليا، يعني مرحلة طبعا تنظير والتحضيرات يعني تأخذ وقت طويل، لكن هم عمليون أكثر. أنهم أعلنوا هذا سيخص الحرب وأيضا الدفاع عن السعودية بشكل مباشر، وإرادة قوية جدا وإعلان حتى متطابقة مع تطورات في اليمن يعني، وينهي هذه المشكلة ممكن الخطر.
0: هل باعتقادك سيد أحمد بأنه هذه التجهيزات والتحضيرات مرتبطة بالحوثيين؟ بمعنى هل فعلا تحتاج قوة الحوثيين الآن إلى قوة تجابهها بمستوى عالي جدا بتكاتف مجموعة من الدول؟
6: مش ضروري، لكن في تهديد، يعني في هجمات، في صواريخ خاصة. الحوثيين ليس عندهم كل القدرات، لكن عندهم بعض الصواريخ ويهددون ويقصفون بعض الأماكن السعودية، وهذا الخطر مفروض يعني ينتهي قريبا ولا يشكل تهديد على السعودية. هم بالغوا أيضا في قوتهم بعد السيطرة على الساحل، بعدين قالوا سنأخذ التعز والأماكن نسيطر على اليمن بالكامل وسيسقط أيضا أو يعني نظام السعودي. وهذه المبالغ طبعا يعني لم يبقى في الكلام، في هجمات على أيضا الحرمين يعني مرافق سعودية نفطية والمدنية إلى آخره.
0: واليوم صدر تحذير يتعلق بحظر طيران في السعودية من الحوثيين.
6: نعم، هذا التهديد موجود، وأيضا يعني في تحضيرات، فإرادة قوية لمنع ردع مشترك يعني أو ردع جماعي هم قالوا، وهذا سينفذ يعني بشكل جدي.
0: طب طبيعة الردع الذي سينفذ، يعني بمعنى عن ماذا نتحدث؟ ما الذي سينشر في السعودية من تجهيزات عسكرية؟
6: يعني أظن هذا يعني يخص يعني القضاء على الحوثيين، وأيضا أي قدرات التهديدية أو قدرات الحوثيين على تهديد يعني يعني في إرادة لإنهاء هذه المشكلة.
0: ممكن هجومي يعني مشاركة حتى بمساعدة هجومية.
6: ممكن
0: وليس دفاعية
6: يعني
0: فقط.
6: دفاعية لكن لدفاع عن نفسك، يعني الآن في مسافات، في صواريخ، في مسيرات، في أشياء أخرى لازم تشوف. هذا أيضا يخص الدعم، مش دخول مباشر. يعني اليمنيون أيضا قادرين على يعني تأمين حدودهم وأراضيهم، وعملية أيضا أثبتت اليوم يعني أثبتت ذلك. ويعني سيكون دعم وأيضا تدريب، مثلا في قدرة تركية تدريبية يعني خبرة في الداخل مع الإرهاب، في قرباغ، في أيضا ليبيا، في سوريا مثلا جربوا. وطبعا في تقنية عالية من المسيرات وأيضا مدافع إلى آخره، لو يقوي قدرة اليمنيين أيضا بدعم مباشر، لأن في خطر تأتي من الميليشيات يعني كيانات ممكن غير شرعية غير معترفة دوليا. أظن يعني حوثيون بالغوا في تصورهم للسيطرة على اليمن بالكامل وبالساحل. هم مشوا بسهولة، يعني لم يحاربوا أحد، لأن هم يعني تقدمهم كان مفاجئ، ولم ممكن حتى الحكومة اليمنية لم تتوقع ذلك، وتوقيته كان أيضا ممكن مفاجئ. لكن التحضيرات يعني بداية الحرب ليست مشكلة، يعني كما أمريكا بدأت الحرب في إيران لا يعرف كيف ينهيها. أيضا بداية الحرب من طرف الحوثيين وشن الهجمات على السعودية، هذا لا يضمن النتيجة الانتصار. يعني في الأخير حتى روسيا مثلا تذكر بدأت الحرب في أوكرانيا 5 سنوات الآن. هذا حسب القدرات. أنا أظن يعني هذه الثلاث الدول والسعودية خاصة قدراتها يعني الشرائية لأسلحة، والقدرات التركية تدريبيا ومهارات العسكرية، وستؤثر على المشهد اليمني أكيد. يعني أظن بعد هذا الاجتماع واضح أن الحوثيون لن يشكلوا تهديد، يعني في ممكن مدى المتوسط، مش قريب يعني، لكن في مدى المتوسط أظن سيقضوا عليه، ويعني ينتهي هذه المشكلة بالنسبة للسعودية.
0: نعم، شكرا لك ضيفنا في الاستوديو أحمد أويصال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. شكرا.
6: شكرا جزيلا.
0: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في القتال الدائر داخل اليمن. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي إن غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الحاد في القتال الذي اشتد بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أنه يدين استمرار الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية. إلى التطورات في الملف الإيراني، حيث هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي بأن أي خطأ مقبل للعدو بحسب وصفه سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكثر. بدوره حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد اللهي من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستشمل نيرانها الجميع. ووجه عبد اللهي رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي لانعدام الأمن هو وجود الجيش الأمريكي، مضيفا أن استمرار وجوده سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. كما حذر المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات لا أساس لها على حد وصفه بشأن المراكز النووية الإيرانية. وأكد عبد اللهي أن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. نقلت وكالة التسنية عن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان قوله إن الولايات المتحدة لا تسعى للحوار، بل هدفها إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر بوزشكيان أنه لا جدوى من التفاوض مع عدو يرهب إيران ويفرض عليها العقوبات ويضغط عليها ويهددها يوميا وينتهك المعاهدات بحسب تعبيره. وخلص إلى القول إنه أعلن مرارا استعداد بلاده للحوار والتحقق في مجال الأنشطة النووية، لكن المشكلة تكمن في أنه في كل مرة يصل فيها مفتشون إلى إيران يتم قصف المراكز النووية الإيرانية واغتيال علمائها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز لم يعد سبباً لارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى خروج كميات قياسية من البراميل بشكل شبه يومي. وأضاف ترامب أن المشكلة تكمن في المصافي، قائلاً إن المصافي الروسية تتعرض للتدمير على يد أوكرانيا، بينما تغلق مصاف في الولايات المتحدة التي يسيطر عليها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا. أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة ديفيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها مؤشرات قوية على تورط إيران في مخطط يشتبه بأنه كان يستهدف القاعدة، فيما قالت إيران إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
7: القاذفات الأمريكية تغادر قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عائدة إلى مواقعها في الولايات المتحدة، تأكيد من البنتاغون جاء بعد نحو أسبوع من توقيف مشتبه بهم في قضية تتعلق بمخطط محتمل لاستهداف المنشأة العسكرية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية. القرار يأتي في أعقاب تحقيقات أمنية بشأن تحركات مشبوهة بالقرب من القاعدة التي استخدمها الجيش الأمريكي لنشر قاذفات استراتيجية بينها طائرات B-1 خلال الحرب مع إيران. السلطات البريطانية كانت قد أوقفت 5 رجال في 27 سبتمبر بعد الاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمل إرهابي ومخالفات تتعلق بالمتفجرات، كما أوقفت لاحقا رجلا سادسا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وأفرج عن الموقوفين جميعا بكفالة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات القضية والجهات المحتملة التي تقف وراءها. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تحدث آنذاك عن مؤشرات قوية على احتمال وجود صلة إيرانية بالحادث، في حين نفت طهران أي تورط لها. ورغم سحب القاذفات من القاعدة البريطانية، تؤكد وزارة الحرب الأمريكية أن أطقم طائرتها الاستراتيجية بما فيها B-1 وB-2 وB-52 لا تزال مستعدة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبينما لم تعلن واشنطن صراحة أن الانسحاب جاء نتيجة تهديد أمني مباشر، يسلط هذا التطور الضوء على التحديات الأمنية المحيطة بالقواعد المستخدمة في العمليات العسكرية ضد إيران وسط استمرار التوتر بين الطرفين.
0: ثمن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الدور الذي قامت به قوات التحالف الدولي ودعمها ومساندتها لقوات البشمركة في الحرب ضد تنظيم الدولة. وقال بارزاني في تصريحات بجامعة دهوك إن انتهاء مهام قوات التحالف المتعلقة بمحاربة تنظيم الدولة لا يعني انتهاء العلاقات بين الإقليم ودول التحالف، مبينا أن طبيعة هذه العلاقات ستتغير لتأخذ أشكالا أخرى. وأكد أن وجود قوات البشمركة يمثل عامل حماية وأمان لإقليم كردستان، مشيرا إلى أن دعم الدول الصديقة للإقليم سيستمر رغم انتهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته تفادت فرض عزلة دولية على البلاد وأنها تسعى لإبعاد العراق عن أي عواقب للصراعات في المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الحكومة تفادت فرض عزلة دولية على العراق ومدت يدها إلى العالم من أجل الشراكة. وبشأن ملف تسليم السلاح أكد البيان أن 5 فصائل وافقت على تسليم السلاح وقد سلمت 3 منها أسلحتها بالفعل، مشيرا إلى أن الحوار مستمر مع الباقين. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقالت المصادر إن شهيدا سقط في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد آخر متأثرا بجراحه، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثة شهيد خلال عملياتها المستمرة في القطاع. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة وتدمر بشكل ممنهج الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون في القطاع للبقاء على قيد الحياة. وأضافت المنظمة في بيان أن إسرائيل تدمر مقاومات بقاء أهالي القطاع على قيد الحياة من خلال العنف والحصار وقصف الخدمات الصحية والبنية التحتية الحيوية. كما أوضحت أنه خلال العام الماضي أصبح الحصار المادي المفروض على سكان غزة أكثر إحكاماً مع إنشاء إسرائيل ما يسمى الخط الأصفر، مشيرة إلى أن هذا الخط يواصل التقدم غربي القطاع، ما يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار. وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية تحتل حالياً نحو 65% من قطاع غزة، وتستخدم الخط الأصفر لرسم حدود واضحة حول المنطقة. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
8: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
9: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
8: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
9: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
8: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
10: سرايا غزة بها.
11: والله مش كذي، هذه يعني أسهل وأقرب، هذيك أبعد. يعني اللي ساكن في الزيتون يلف لفة كبيرة، مو اللي ساكن على البحر بس يطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفة كبيرة، يعني حتكلفه بدل 10 حتكلفه 20 مواصلة.
9: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خرابا بعد أن كان وجه غزة المشرق، كان متنفسا لسكان القطاع ومقصدا للمطاعم والمقاهي والحركة التجارية، أصبح اليوم مختلفا تماما.
8: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضا. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتبا دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
12: طب احنا وين نروح؟ في شيء بديل في الأرض اليوم؟ لو بدي أروح على السودانية في إطلاق، لو بدي أروح على بيت لايا جنب بيت حنون في إطلاق، لو بدك شرق في شيء. عدد السكان مكثف لدرجة إنك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز انك تلاقيش وسط.
9: بعد ساعتين وصلنا الى السودانية، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول اليها شمالي غزة. كانت الرحلة هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعة فقط. هذا المكان يعني لشخصيا الكثير، فهنا كان بيتي. تغيرت ملامح المكان حتى لم اعد اعرفه، لم يبقى لي كما بقية السكان، سوى الذكريات وكثير من الركام. سلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشدد السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها وفق تعبيره.
10: وفي هذا الإطار أشدد مجددا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أوسارين جنوبية نابلس بالضفة الغربية، وتظهر الصور إقدام جنود الاحتلال على طرد المواطنين الذين كانوا يقطفون الزيتون من أراضيهم. أصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالخليل والقدس أحرقوا خلالها مساكن ومركبات وحظائر، وشملت هجمات المستوطنين تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس، حيث أحرقوا عددا من المساكن والحظائر، كما أحرق مستوطنون آخرون مركبات فلسطينيين خلال اعتدائهم على منطقة وادي شحيش في بلدة سموع جنوبي الخليل. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال أحد أفراد أمن الجامعة خلال عملية الاقتحام، في حين أظهرت مقاطع مصورة انتشار مركبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط الجامعة. إلى تطورات الحرب في السودان، حيث أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن القوات المسلحة السودانية تمكنت صباح الاثنين من إسقاط مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في محور سودري بولاية شمال كردفان. وأفادت الغرفة أن المضادات الأرضية تعاملت مع المسيرة وأسقطتها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية أو الأضرار الناتجة عنها. ونشرت عناصر تابعة للجيش السوداني والقوات المشتركة مقاطع مصورة أعلنوا فيها سيطرتهم على منطقة بئر سليبي بولاية غرب دارفور التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. أفادت منسقية النازحين واللاجئين في السودان أن عدد النازحين إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور ارتفع مؤخرا إلى نحو 6,000 شخص، وذلك خلال الأسبوع الماضي وحده. هذا وأشارت منظمات إنسانية محلية إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يعاني منها النازحون، مطالبة بالتدخل الدولي الإنساني العاجل لإنقاذ الأرواح. أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسينارو على الرئيس الحالي ومرشح اليسار البرازيلي لولا دا سيلفا.
13: لم تحقق معظم استطلاعات الرأي توقعاتها، لم يتقدم لولا دا سيلفا على فلافيو بولسونارو، ولم يحسم السباق بجولته الأولى.
14: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة.
13: تقدم بولسونارو الابن على دا سيلفا، نعم، لكن أي منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة المؤهلة للفوز بكرسي الرئاسة بعد، تقول المحكمة الانتخابية في برازيليا. وبالأرقام، حصل المرشح اليساري دا سيلفا والساعي لولاية رابعة غير متتالية على نحو 45% من أصوات الناخبين، بينما حصل بولسونارو اليميني المحافظ على أكثر من 47% منها، تطور حفز الأخير وعزز من ثقته في حسم نتيجة نهائية.
15: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة، بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى.
13: السباق الانتخابي الآن سينتقل إلى جولة الإعادة، وتلك سيخوضها مرشح اليمين واليسار في 25 من أكتوبر. وفي حال فوز فلافيو بالجولة المقبلة فإن ذلك سيعني تمديدا لسلسلة مكاسب اليمين المدعوم من ترامب في أمريكا اللاتينية على غرار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي. وبالتعليق على مجريات الانتخابات وبالنظر إلى النتيجة الأولية، بدا واضحا أن مخاوف الناخبين تجاه سياسات لولا الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وانعدام المساواة في عهده، لم تتبدد، خصوصا في ظل دين عام تجاوزت نسبته 82% في البلاد. هذه الثغرات استثمرها بولسونارو الابن الذي تحقق معه الشرطة بشبهة غسيل أموال، استثمرها في حملته الانتخابية مروجا لتوجهاته المتشددة في ضبط المالية العامة وكبح نمو الإنفاق والأكثر ميلا للسوق الخاصة كبديل لنهج لولا القائم على دور أوسع للدولة في الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
0: للمزيد ينضم إلينا من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا بك معاذ، لو تضعنا في الأجواء.
16: نعم رولا، حقيقة أيام 20 تفصلنا عن الجولة الثانية التي كانت متوقعة، ولكن ليس بهذا الشكل الذي انتهت عليه نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بتقدم السيناتور اليميني المحافظ فلافيو بولسونارو، والنتيجة المتواضعة جدا التي أصابت دهشة وتركت خيبة أمل لدى الكثير من مرشح أو أنصار التيار اليساري في البرازيل. على المستوى الداخلي هناك الكثير مما رصدت أو تداعيات لهذه النتائج، أولها ما قد سربته الصحافة البرازيلية قبل قليل عن تفكير جدي يدرسه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بتعيين نائب الرئيس جيرالد الكميل في حال فوزه رئيسا للبرازيل في 25 من أكتوبر بمنصب وزير المالية. لماذا هذا مهم؟ لأن هذا سيبعث رسالة للأسواق بأن لولا مستعد للتفاوض مع تيار الوسط، مع تيار رجال الأعمال، وتحديدا هذه النقطة كانت محط انتقاد كبير من قبل العديد من البرازيليين، خاصة في ظل الحملة الهجومية التصاعدية التي شنها التيار البولسوناري على الانفاق الحكومي المتزايد، الدين العام المتزايد، رغم تحقيق سياسة لولا انتشال الكثير من البرازيليين من أنقاض أو من تحت خط الفقر ورفع مستوى المعيشة، إلا أن التضخم المتسارع، التضخم المتزايد، التباطؤ في النمو الاقتصادي أدى إلى هجوم واسع من عديد من القطاعات البرازيلية. ولهذا يريد لولا دا سيلفا اليوم دراسة هذه الخطوة التكتيكية من أجل أن يتفاوض مع أولئك اليمينيين الذين ترشحوا في هذه الجولة ولم يحظوا بأفضلية، لكن أصواتهم قد تكون حاسمة جدا في الأيام العشرين المتبقية. أيام عشرين ستكون حاسمة استثنائية، سيتم مراقبتها ليس هنا فقط على مستوى البرازيل وإنما كذلك على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشاد بسرعة الإعلان عن النتائج. السفارة الأمريكية أعادت فتح أبوابها، القنصليات الأمريكية أعادت فتح أبوابها بعد إغلاق لأكثر من 5 أيام نتيجة لما وصفته بتهديدات لم تحدد ماهيتها. الرئيس الأرجنتيني في وصفه أو في تعليقه على نتائج الجولة الأولى أشاد بانتصار صديقه العزيز فلافيو بولسونارو على حد وصفه ضد الشيوعي لولا دا سيلفا كذلك حسب تعبيره، ودعا بطبيعة الحال إلى أن تعود الأمريكيتين أو القارة الأمريكية إلى أولئك الذين يبحثون عن الحرية. أيام حاسمة رولا ستشهدها البرازيل في التحضير للجولة الثانية بين ردود فعل الشارع البرازيلي، هذا النمو أو التسارع في النمو والاجتياح الذي يشهده اليمين في النواب في حكام الولايات في مجلس الشيوخ، وبطبيعة الحال هذا التقدم الذي لم يكن متوقعا الذي حققه فلافو بولسونارو ضد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وما سيتوجب على لولا فعله الآن واتخاذه ومفاوضات حاسمة، مفاوضات ستكون حقيقة مضنية أمامه من أجل أن يكسب أكثر من 6% من الأصوات تسمح له بالفوز بولاية رابعة غير متتالية والاستثمار أو استمرار بمشروعه والحفاظ على البرازيل ضمن التيار اليساري ووصفها آخر قلعة على اليسار في أمريكا اللاتينية. نعم رولا.
0: شكرا لك من ساو باولو معاذ مودا موسى. يواصل الناخبون في مقاطعة كيبيك الكندية التصويت في انتخابات إقليمية تتنافس فيها 5 أحزاب رئيسية، يتقدمها في الاستطلاعات الحزب الكيبيكي المؤيد للانفصالي عن كندا. وأظهرت آخر الاستطلاعات استمرار تقدم هذا الحزب حتى بعد عشية الانتخابات بنسبة 30% بفارق 7 نقاط على الأقل عن الحزبين التاليين الليبرالي وتحالف مستقبل كيبيك.
17: افتتاح صناديق الاقتراع في مقاطعة كيبيك يعلن عن بدء العملية الانتخابية التي يتنافس فيها 5 أحزاب ويتقدمها حتى عشية الانتخابات الحزب الكيبيكي الذي هو كما معلوم يدعو إلى انفصال كيبيك عن كندا، لكن هذا الحزب وعد بإجراء استفتاء على مسألة الانفصال بعد 3 سنوات في حال فوزه بانتظار انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجنبا لأي يستخدم الاستفتاء في التوتر الحاصل بين كندا والولايات المتحدة. الحزبان التاليان هما الحزب الليبرالي والتحالف لمستقبل كيبيك، هذان الحزبان حلا في المرتبة الثانية في الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات بفارق أقل ب7 نقاط عن الحزب الكيبيكي، ولكن طبعا الصندوق هو من سيحكم وسيحدد مدى تأييد سكان كيبيك للحزب الكيبيكي الذي لا يدعو فقط إلى الانفصال بل لديه أجندة سياسية واجتماعية كبيرة، ومن ضمنها تخفيض الانفاق وإجراء إصلاحات في نظام الرعاية الصحية بحيث يأخذ القطاع الخاص جزءا من مسألة الرعاية الصحية. نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي، مونتريال.
0: اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا باستهداف سفينة من البحر الأسود، وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن مسيرتان روسيتان شنتا هجوما وصفه بالمروع على سفينة مدنية كانت تحمل شحنة ذرة في مياه محايدة، مضيفا أن مواطنين أذربيجانيين وهنودا كانوا على متنها. وكانت السلطات الرومانية أفادت بأن شخصين قتلا إثر غرقها وتم إنقاذ 11 شخصا من أفراد الطاقم. هذا وأفادت وحدة الطوارئ الأوكرانية في خاركيف في مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء هجوم روسي استهدف المنطقة الصناعية في المدينة الليلة الماضية. أدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى إلى جانب أضرار لحقت بممتلكات ومبان في المنطقة. تعرضت مدينة أوديسا شرقية أوكرانيا لهجوم جوي روسي مكثف استهدف البنية التحتية الصناعية والموانئ في المنطقة، وذلك بحسب ما أفادت السلطات المحلية في المدينة، كما أشارت إلى استمرار العمل على إخماد جميع الحرائق التي اندلعت جراء الهجوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز قيادة للطائرات المسيرة ونقطة تفتيش للمركبات، فضلا عما وصفته بمنطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. وأوضحت الوزارة أن العمليات أسفرت عن تدمير معدات وأضرار مادية في المواقع المستهدفة. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تعزيز قدرات السلطات الأفغانية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك يصب في المصلحة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية.
18: من مصلحتنا المشتركة تعزيز قدرات كابل في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات والحفاظ على قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، كما أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأفغانية للحد من الإتجار غير المشروع بالمخدرات بدأت تؤتي ثمارها. ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة، انخفض إنتاج الأفيون في البلاد بنسبة 90% منذ عام 2022.
0: أكد وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أن الخلافات بين أفغانستان وباكستان سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية يمكن حلها عبر الحوار والدبلوماسية، محذرا من أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلى معالجة أسباب التوتر بين البلدين.
19: للأسف تنتهج الدولة الباكستانية سياسة لا تخدم مصالح باكستان ولا أفغانستان. على الرغم من تنفيذها عددا كبيرا من الغارات الجوية، لم تتمكن باكستان من إثبات وجود أي جهة في أفغانستان تشكل بالفعل تهديدا لها.
0: وبالعودة إلى انتخابات الكيبك، ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا بك.

0: الاقتراع وأثناء عملية الاقتراع كذلك. التقديرات أنه سيكون أولا في هذه المنافسة الانتخابية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيحصل على عدد كاف من المقاعد تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، أو على الأقل أن يكون رئيسا لائتلاف قوي وممسك بزمام السلطة بكل تفاصيلها. الرقم السحري هنا رولا هو 64 مقعدا من أصل 127 هم عدد أعضاء مجلس النواب، وبالتالي إذا حصل الحزب الفائز على نصف زائد واحد أو 50% زائد واحد من المقاعد أي 64، سيعني هذا أنه سيفوز بأغلبية كبيرة ومريحة، وهي النسبة التي ستمكنه من تشكيل حكومة حتى بمعزل عن التحالفات الأخرى. أما في حال حصل على أكثرية بسيطة أو يعني غير راجحة أقل من 64، هذا سيعني أنه سيضطر لتشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى. المسألة الانفصالية هي عنوان ينفرد به الحزب الكيبيكي، وهو العنوان الذي يميزه في الواقع عن باقي الأحزاب. هناك نقاط كثيرة مشتركة بينه وبين الأحزاب الأربعة الأساسية الأخرى، لا سيما في الملف الاقتصادي وخفض الإنفاق، وهذا الأمر قد يلتقي فيه مع باقي الأحزاب. أما مسألة الانفصال فهو أمر يختلف فيه مع الأحزاب المنافسة الأربعة الأخرى. بالتالي هذا الأمر في حال لم يحصل على 64 مقعدا سيجعل مسألة الانفصال يعني تتراجع في سلم الأولويات في المرحلة المقبلة لحكومة كيبيك. أما في حال تمكن من تحقيق 64 صوتا وما فوق، هذا سيعني أنه سينفذ التعهد الذي أطلقه بالنسبة لإجراء استفتاء حول الانفصال. طبعا مسألة الانفصال لن تكون ملحة ضمن إطار زمني قريب، لأن الحزب وعد الناخبين بأنه سينتظر انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إجراء الاستفتاء، وذلك تجنبا لكي لا يستخدم ترامب مسألة الاستفتاء على انفصال كيبيك في طبعا التنافس أو السجال والخلاف الكبير العميق الجاري الآن بين كندا والولايات المتحدة في مسألة التجارة. وهذا يفصلنا على الأقل يعني بمهلة 3 سنوات عن إجراء الاستفتاء، كل ذلك في حال فاز الحزب بأكثرية كبيرة أكثر من 64 صوتا. العناوين الأخرى التي يشترك فيها كل الأحزاب هنا هي مسألة كلفة المعيشة، وهذا الأمر واضح جدا من خلال ما أيضا سمعناه من الناخبين. الأولوية الاقتصادية هي الأولى في هذه الانتخابات بسبب غلاء الوقود وأسعار المواد الأساسية.
1: شكرا لك من كيبيك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. مع بدء القوات الحكومية اليمنية حملة عسكرية ضد الحوثيين، رأت صحف أجنبية أن تجدد القتال يزيد من تعقيد المشهد الميداني ويهدد بفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية على إيران، تزيد من توريط الولايات المتحدة في الصراع الإقليمي. بعد هذا التقرير على رأس الساعة سيهان بابا.
2: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت التصعيد العسكري في اليمن في أعقاب إعلان الحكومة إطلاق حملة عسكرية لاستعادة الأراضي والموانئ التي سيطر عليها أنصار الله الحوثيون، ونقلت عن محللين أن رد فعل الحكومة اليمنية على هجوم الحوثيين أتى متأخرا، فقواتها تعاني من تشرذم داخلي، وهي تواجه مشكلة في التنظيم وعدم وجود قيادة مركزية، واعتبروا أن الغطاء الجوي السعودي يمكن أن يساعد القوات الحكومية في السيطرة على الأراضي، إلا أنه لا يحسن فرص القوات البرية بسبب التضاريس الصعبة في اليمن. ولفتت الصحيفة إلى أن تجدد القتال في اليمن ينهي فترة الاستقرار النسبي ويزيد من تعقيد المشهد الميداني. بدورها أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الحملة التي أطبقتها الحكومة اليمنية تهدف لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، وتحظى بدعم سعودي مباشر ومساعدة وتنسيق استخباري ولوجستي أمريكي، إذ تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن أكثر من 200 محلل استخباراتي وعسكري أمريكي يقدمون الدعم من داخل مراكز القيادة في السعودية.

ويساعدون في تحليل واختيار الأهداف لدعم القوات الحكومية في اليمن. واعتبرت الصحيفة أن العملية الجديدة تهدد بفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، وتزيد من توريط الولايات المتحدة في الصراع الإقليمي المتسع الذي بدأته قبل أكثر من 7 أشهر. ونقلت عن محللين أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان السعوديون والحكومة اليمنية أكثر قدرة على تحقيق النجاح في ساحة المعركة ضد الحوثيين مقارنة بالمرة الأخيرة التي خاضوا فيها هذه المعركة. موقع بلومبرغ الأمريكي اعتبر في افتتاحيته أن إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الصراع مع إيران فعليها أن تحذر من غرورها المفرط، مشيرا إلى أن على المسؤولين الأمريكيين أن يتذكروا أن كل أسبوع من الحرب يضعف مخزونات الذخائر الأمريكية ويلحق الضرر بالجاهزية في جميع أنحاء العالم ويشتت انتباه البنتاغون عن التحديات الملحة الأخرى، كما أن احتمال تجدد حملة القصف الأمريكية ينذر بخطر اندلاع حرب أوسع نطاقا قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وإلحاق أضرار طويلة الأمد بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة، فضلا عن خسائر إضافية في صفوف القوات الأمريكية. لذا بحسب الموقع من الحكمة أن تسعى الولايات المتحدة إلى تحسينات في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد وأن يتوافق أي ترتيب لإعادة فتح المضيق مع القانون الدولي. في المقابل ستحتاج الولايات المتحدة إلى تقديم حوافز مالية لإيران للامتثال، وسيكون الثمن السياسي أقل تكلفة من الاستمرار في هذه الحرب غير المدروسة. في صحيفة The Guardian البريطانية كتب رجان مينون عن التصعيد الروسي ضد أوكرانيا مشيرا إلى أن الجيش الروسي لم يحقق تقدما يذكر في أوكرانيا هذا العام، وهو ما يفسر جهوده الأخيرة لكسر إرادة الأوكرانيين من خلال شن غارات جوية تستهدف المباني السكنية والأسواق المفتوحة الكبيرة. ورأى أن الهدف من تصعيد بوتين هو جعل الحياة لا تطاق بالنسبة للأوكرانيين حتى يوافقوا على تلبية طموحاته التوسعية، لكنه رغم كل شيء لم يتمكن بعد من احتلال دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا بالكامل. وأضاف أن رهان بوتين الأخير يتمثل في فصل الشتاء، حيث يريد قطع الكهرباء عن المدن الأوكرانية وتعطيل التدفئة وإلحاق أضرار بشبكات المياه والصرف الصحي، أملا في إجبار الأوكرانيين على الاستسلام. إلا أن التاريخ بحسب الكاتب يظهر أن حملات القصف لا تحطم المعنويات بل تقويها، والأوكرانيون يعتبرون مقاومة روسيا ضرورية لبقاء وطنهم.

0: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
3: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
5: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
6: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
5: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
8: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
9: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
5: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه أبرز العناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا ومناطق ذباب وباب المندب. قوات التحالف تؤكد تنفيذ عملية بحرية في الحديدة، وأنصار الله الحوثيون يقولون إنهم هاجموا مواقع في السعودية. وزراء خارجية ودفاع السعودية وتركيا وباكستان يتفقون في الرياض على تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي ونشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة. طهران تهدد بأن الحرب القادمة ستشمل الجميع وتفتح جبهات جديدة. بزشكيان يقول إنه لا معنى حاليا للتفاوض مع واشنطن، والخزانة الأمريكية تتوعد مؤسسات مالية تتعاون مع إيران بعقوبات. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مناطق جديدة في ولاية غرب دارفور، وآلاف النازحين في منطقة طويلة بشمال دارفور.

0: نبدأ من التطورات المتسارعة على الجبهات في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة السيطرة على المخا وذباب وباب المندب. في المقابل، نفت جماعة أنصار الله الحوثيين أخبار سيطرة القوات الحكومية على عدة مواقع في اليمن، مؤكدة تقدم قواتها على جبهة تعز.
1: تحت غطاء جوي سعودي كثيف، قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تتقدم في مواقع قرب باب المندب. أعلن وزير إعلامها السيطرة على مطار ذباب في المنطقة المطلة على المضيق. ألوية العمالقة هي الأخرى تحدثت عن إحراز تقدم وصفته بالكبير في مديرية ذباب، تقول إنها قطعت الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: سرعان ما أعلنت القوات الحكومية استعادتها السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. تطورات متسارعة نفى مصدر في جماعة أنصار الله الحوثيين وقوعها. عدها عضو المكتب السياسي في الجماعة حزام الأسد محاولة لصناعة انتصار وهمي.
3: الآن نتجول في شوارع مدينة المخا.
1: نفى وجود أي قوات في باب المندب وذباب والمخا غير قوات الجماعة وأبناء تلك المناطق. وبالقرب من الساحل حيث جبهة تعز تدور أعنف المعارك هناك، تتقهقر خلالها قوات أنصار الله على جبهات عدة وفق متحدث عسكري حكومي.
4: بجبهة تعز اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري واتجاه جبل حبشي.
1: بالمقابل يتحدث مصدر عسكري في الجماعة عن تطويق مدينة تعز وعن دخول قواتها منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مديرية المواسط بمحافظة تعز. معارك محتدمة شارك فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. أعلن المتحدث باسمه مشاركة 100 طائرة مقاتلة في عمليات اليوم، بضمنها هجوم استراتيجي على صنعاء، مشاركة سعودية عدتها الجماعة تصعيدا لما وصفته بالعدوان السعودي على اليمن. حذرت إثرها شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية عادة المجال الجوي السعودي غير آمن، مستثنية أجواء مكة والمدينة. تصعيد في اليمن لا تبدو الولايات المتحدة بعيدة عنه.
5: لدى الولايات المتحدة اتفاق دفاعي وأمني مع السعودية، ونعتزم الوفاء به، ولن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك.
1: يكشف مصدر أمريكي عن تقديم واشنطن دعما للسعودية يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف والتخطيط للهجوم.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع تنفيذ 3 عمليات عسكرية وصفها بالنوعية ضد أهداف سعودية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. أضاف سريع أن الهجمات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها ومصفاة أرامكو في رابغ، بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط ومعسكر في عسير، وما وصفها بمواقع أخرى حساسة في جيزان ونجران. في المقابل، قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن القوات البحرية نفذت عملية في محافظة الحديدة شملت تدمير أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. أضاف المالكي أن هذه العملية أحبطت مخططات الحوثيين التي كانت تستهدف الممرات المائية في جنوب البحر الأحمر، وأوضح أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن ومستودعات تحتوي على زوارق مفخخة وألغام بحرية، كما أشار إلى أن هذه العملية تهدف إلى حماية أمن الملاحة البحرية في المضيق باب المندب.

0: قال حلف مكة الدفاعي إنه قرر الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة العربية السعودية. أضاف الحلف في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته لجنته الاستشارية السياسية والدفاعية في الرياض أن ترجمة اتفاقية الحلف إلى إجراءات عملية من شأنها تأكيد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك وتعزيز فعالية الردع. كما أشار البيان إلى أن دول الأطراف في الحلف أكدت رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن السعودية وسلامة أراضيها. إلى التطورات في الملف الإيراني، حيث هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي بأن أي خطأ مقبل للعدو بحسب وصفه سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكثر. بدوره حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران علي عبد اللهي من أن أي حرب جديدة ضد طهران ستشمل نيرانها الجميع. أوجه عبد اللهي رسالة إلى دول المنطقة قائلا إن العامل الرئيسي لانعدام الأمن هو وجود الجيش الأمريكي، مضيفا أن استمرار وجوده سيؤدي إلى مواصلة عدم الأمن. كما حذر المنظمات الدولية خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الإدلاء بتصريحات لا أساس لها على حد وصفه بشأن المراكز النووية الإيرانية. أكد عبد اللهي أن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس، مضيفا أن الأحزاب الأمريكية لا تختلف عن بعضها البعض. ونقلت وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قوله إن الولايات المتحدة لا تسعى للحوار بل هدفها إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اعتبر بيزشكيان أنه لا جدوى من التفاوض مع عدو يرهب إيران ويفرض عليها العقوبات ويضغط عليها ويهددها يوميا وينتهك المعاهدات بحسب تعبيره. وخلص إلى القول إنه أعلن مرارا استعداد بلاده للحوار والتحقق في مجال الأنشطة النووية، لكن المشكلة تكمن في أنه في كل مرة يصل فيها مفتشون إلى إيران يتم قصف المراكز النووية الإيرانية واغتيال علمائها. حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية التي تواصل التعامل مع إيران من تعرضها لعقوبات. وذكرت الوزارة في تنبيهها أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات عليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء تلك المعاملات. اندلع حريق في غرفة محركات ناقلة نفطية في مضيق هرمز أمس بعد إصابتها بمقذوف مجهول المصدر وفق ما أفادت به هيئة بريطانية للأمن البحري. أضافت الهيئة أن طاقم الناقلة تدخل لإخماد الحريق وأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقالت المصادر إن شهيدا سقط في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد آخر متأثرا بجراحه، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثة الشهيد خلال عملياتها المستمرة في غزة. خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة تغير وجه غزة بشكل كامل. في هذا التقرير يرصد مراسلنا في القطاع إسلام بدر أبرز وجوه هذا التغير الذي فرضته الحرب من خلال جولة شملت جميع مناطق القطاع المتبقية للسكان.
1: غيرت الحرب كل شيء في غزة، شكل القطاع ومساحته وعدد سكانه وأين يسكنون. الصور الجوية على فداحتها لا تكشف كل شيء.
2: نحن هنا في مواصي خان يونس. قبل الحرب كانت هذه المنطقة زراعية قليلة السكان، صارت الأشجار خياما، لكنك الآن بالكاد تستطيع وضع قدميك من شدة الازدحام.
1: سنصحبكم في رحلة من جنوب القطاع إلى شماله لنرصد كيف غيرت حرب الإبادة ملامح القطاع.
2: مساحة القطاع المتاحة تغيرت، حيث قضمت إسرائيل 70% من المساحة الأصلية، وحشرت ما تبقى من السكان في أقل من 30%، يزاحمهم الركام ومياه الصرف الصحي والقوارض والحشرات.
1: شارع صلاح الدين شرقي القطاع أهم شوارعه، يربط الجنوب بالشمال، دمرته إسرائيل وقدمت المكعبات الصفراء عليه تماما. هنا كان المرور عبره يختصر الوقت إلى حي الزيتون وشرقية مدينة غزة. الآن المواطنون لا يسلكونه إلا نادرا لخطورته، لذلك يضطرون إلى الذهاب غربا نحو شارع الرشيد، طريق أطول وأقل خطرا.
3: سرايا غزة بحر
4: والله مش كده، هذه يعني أسهل وأقرب، هذيك أبعد. يعني اللي ساكن في الزيتون يلف لفة كبيرة، واللي ساكن على البحر بس يطلع على البحر لحاله، بس اللي ساكن في الزيتون حيلف لفة كبيرة، يعني حيتكلف بدل 10 حيتكلف 20 مواصلة.
2: تقودنا الرحلة إلى الجندي المجهول الذي أصبح خرابا بعد أن كان وجه غزة المشرق، كان متنفسا لسكان القطاع ومقصدا للمطاعم والمقاهي والحركة التجارية، أصبح اليوم مختلفا تماما.
1: الحرب لم تغير شكل الأماكن فقط، لكن غيرت وظيفتها أيضا. هذه الجامعة الإسلامية كان من المفترض أن تستقبل الطلاب والمدرسين وكتبا دراسية، لكنها اليوم أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة.
5: طب احنا وين نروح؟ في شيء بديل في الارض اليوم؟ لا بدي اروح على السودانية في طاح، لا بدي اروح على بيت لايا جنب بيت حنون في طاح، لا بدك شر. في شيء، عدد سكان مكثف لدرجه انك تلاقيش وسع، لا بدك تجوز انك تلاقيش وسع.
2: بعد ساعتين وصلنا الى السودانية، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها شمالية غزة. كانت الرحلة هذه قبل الحرب بالكاد تستغرق نصف ساعة فقط. هذا المكان يعني لشخصيا الكثير، فهنا كان بيتي، تغيرت ملامح المكان حتى لم أعد أعرفه، لم يبق لي كما بقية السكان سوى الذكريات وكثير من الركام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: جدد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشدد السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لخطط الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها وفق تعبيره.
6: وفي هذا الإطار أشدد مجددا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها.
0: إلى تطورات الحرب في السودان، حيث أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن القوات المسلحة السودانية تمكنت صباح الاثنين من إسقاط مسيرات استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في محور سودري بولاية شمال كردفان. وأفادت الغرفة أن المضادات الأرضية تعاملت مع المسيرة وأسقطتها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية أو الأضرار الناتجة عنها. ونشرت عناصر تابعة للجيش السوداني والقوات المشتركة مقاطع مصورة أعلنوا فيها سيطرتهم على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. أفادت منسقية النازحين واللاجئين في السودان أن عدد النازحين إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور ارتفع مؤخرا إلى نحو 6000 شخص، وذلك خلال الأسبوع الماضي وحده. وأشارت منظمات إنسانية محلية إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يعاني منها النازحون، مطالبة بالتدخل الدولي الإنساني العاجل لإنقاذ الأرواح. دان برنامج الأغذية العالمي هجوما جويا استهدف شاحنتين للمساعدات في جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل أحد السائقين بعد يوم من استهداف شاحنة أخرى بعبوة ناسفة في الدلنج.
7: قد يكون هذا هو الطريق الفارق بين وجبة تصل وأخرى لا تصل. هنا تتعثر قوافل الإغاثة في طريقها إلى من يحتاجون إليها، شاحنات محملة بما تبقى من أمل لملايين النازحين أصبحت هي الأخرى أهدافاً للنيران في مشهد يختزل قسوة حرب لم تترك للمدنيين حتى طريقاً آمناً للحصول على أبسط مقومات الحياة.
8: نزعنا يا أم فاجر وجينا للقرى وبعد جينا ذات يعني ما بقينا حاجة السنة منتظرين خريف ويا هو الخريف جاء وخريف ذات يا هو طلع عشان الموية السنة بسيط وبهايم طلع ذات وبهايم أخذه وما عندنا أي حاجة حتى الموية ذات وقلت ما زي زمان والإيش في السوق ذات بقى خالي وما في أمل.
7: من دلنج إلى جادجلي شاحنتان تحملان علامات تشير إلى أنهما مركبتان إنسانيتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي تعرضتا لإطلاق نار أسفر عن مقتل أحد السائقين تؤكد شبكة السودان في اعتداء جديد على العاملين في المجال الإنساني وسلاسل الإمداد المخصصة لإنقاذ المدنيين. هجوم يضع العمل الإنساني في مرمى الحرب ويذكر بأن الطريق إلى المساعدات لا يقل خطورة عن انتظارها، ففي فبراير الماضي اضطرت قافلة أممية إلى الانتظار أكثر من 40 يوما بسبب القتال وانعدام الأمن قبل أن تتمكن من الوصول بإمدادات تجاوزت 700 طن من الغذاء لدعم نحو 70,000 شخص. استهداف مباشر لمسار المساعدات يهدد حق المدنيين في الوصول إلى الغذاء والدواء، وانتهاك يستوجب تحقيقا مستقلا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنه. هذا ما دعا إليه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. في المقابل حملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مسؤولية الاعتداء وطالبت بفتح تحقيق مستقل وتحديد المسؤولين عنه وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
0: أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية عن مفاجأة بتقدم مرشح اليمين فلافيو بولسونارو على رئيس الحالي ومرشح اليسار لولا دا سيلفا.
9: لم تحقق معظم استطلاعات الرأي توقعاتها، لم يتقدم لولا دا سيلفا على فلافيو بولسونارو ولم يحسم السباق بجولته الأولى.
10: النتيجة غير متوقعة، فنحن لا نحصل دائما على كل ما نريد. علي أن أعترف بأنني كنت واثقا من الفوز في الجولة الأولى، لكن أمامنا الآن جولة ثانية وتعد جولة الإعادة لحظة الحقيقة.
9: تقدم بولسونارو الابن على دا سيلفا نعم، لكن أيا منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة المؤهلة للفوز بكرسي الرئاسة بعد تقول المحكمة الانتخابية في برازيليا. وبالأرقام حصل المرشح اليساري دا سيلفا والساعي لولاية رابعة غير متتالية على نحو 45% من أصوات الناخبين، بينما حصل بولسونارو اليميني المحافظ على أكثر من 47% منها، تطور حفز الأخير وعزز من ثقته في حسم نتيجة نهائية.
11: لم تعد البرازيل تطيق الوضع الراهن وأنا سعيد للغاية، فقد وضعتنا العديد من مؤسسات استطلاع الرأي في مرتبة متأخرة بينما أظهرت استطلاعاتنا الداخلية تقدمنا، وهو ما حدث بالفعل. لقد كانت لدينا فرصة حقيقية للفوز من الجولة الأولى.
9: السباق الانتخابي الآن سينتقل إلى جولة الإعادة، وتلك سيخوضها مرشحا اليمين واليسار في 25 أكتوبر. وفي حال فوز فلافيو بالجولة المقبلة فإن ذلك سيعني تمديدا لسلسلة مكاسب اليمين المدعوم من ترامب في أمريكا اللاتينية على غرار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي. وبالتعليق على مجريات الانتخابات وبالنظر إلى النتيجة الأولية، بدا واضحا أن مخاوف الناخبين تجاه سياسات لولا الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة وانعدام المساواة في عهده، لم تتبدد، خصوصا في ظل دين عام تجاوزت نسبته 82% في البلاد. هذه الثغرات استثمرها بولسونارو الابن الذي تحقق معه الشرطة بشبهة غسيل أموال، استثمرها في حملته الانتخابية مروجا لتوجهاته المتشددة في ضبط المالية العامة وكبح نمو الإنفاق، والأكثر ميلا للسوق الخاصة كبديل لنهج لولا القائم على دور أوسع للدولة في الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
0: يواصل الناخبون في مقاطعة كيبك الكندية التصويت في انتخابات إقليمية تتنافس فيها 5 أحزاب رئيسية يتقدمها في الاستطلاعات الحزب الكيبكي المؤيد للانفصال عن كندا. أظهرت آخر الاستطلاعات استمرار تقدم هذا الحزب حتى عشية الانتخابات بنسبة 30% بفارق 7 نقاط على الأقل عن الحزبين التاليين الليبرالي وتحالف مستقبل كيبك.
12: افتتاح صناديق الاقتراع في مقاطعة كيبك يعلن عن بدء العملية الانتخابية التي يتنافس فيها 5 أحزاب ويتقدمها حتى عشية الانتخابات الحزب الكيبيكي الذي هو كما معلوم يدعو إلى انفصال كيبك عن كندا، لكن هذا الحزب وعد بإجراء استفتاء على مسألة الانفصال بعد 3 سنوات في حال فوزه بانتظار انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجنبا لأي يستخدم الاستفتاء في التوتر الحاصل بين كندا والولايات المتحدة. الحزبان التاليان هما الحزب الليبرالي والتحالف لمستقبل كيبك، هذان الحزبان حلا في المرتبة الثانية في الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات بفارق أقل ب7 نقاط عن الحزب الكيبيكي، ولكن طبعا الصندوق هو من سيحكم وسيحدد مدى تأييد سكان كيبك للحزب الكيبيكي الذي لا يدعو فقط إلى الانفصال بل لديه أجندة سياسية واجتماعية كبيرة، ومن ضمنها تخفيض الانفاق وإجراء إصلاحات في نظام الرعاية الصحية بحيث يأخذ القطاع الخاص جزءا من مسألة الرعاية الصحية. نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي، مونتريال.
0: اتهم رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روسيا باستهداف سفينة في البحر الأسود، وقال زيلنسكي في منشور على منصة إكس إن مسيرتان روسيتان شنتا هجوما وصفه بالمروع على سفينة مدنية كانت تحمل شحنة ذرة في مياه محايدة، مضيفا أن مواطنين أذربيجانيين وهنودا كانوا على متنها. وكانت سلطته الرومانية أفادت بأن شخصين قتلا إثر غرقها، وتم إنقاذ 11 شخصا من أفراد الطاقم. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تعزيز قدرات السلطات الأفغانية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك يصب في المصلحة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية.
13: من مصلحتنا المشتركة تعزيز قدرات كابل في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات والحفاظ على قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، كما أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأفغانية للحد من الإتجار غير المشروع بالمخدرات بدأت تؤتي ثمارها. ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة انخفض إنتاج الأفيون في البلاد بنسبة 90% منذ عام 2022.
0: مع بدء القوات الحكومية اليمنية حملة عسكرية ضد الحوثيين، رأت صحف أجنبية أن تجدد القتال يزيد من تعقيد المشهد الميداني ويهدد بفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية على إيران.
14: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت التصعيد العسكري في اليمن في أعقاب إعلان الحكومة إطلاق حملة عسكرية لاستعادة الأراضي والموانئ التي سيطر عليها أنصار الله الحوثيون، ونقلت عن محللين أن رد فعل الحكومة اليمنية على هجوم الحوثيين أتى متأخرا، فقواتها تعاني من تشرذم داخلي، وهي تواجه مشكلة في التنظيم وعدم وجود قيادة مركزية. واعتبروا أن الغطاء الجوي السعودي يمكن أن يساعد القوات الحكومية في السيطرة على الأراضي، إلا أنه لا يحسن فرص القوات البرية بسبب التضاريس الصعبة في اليمن. ولفتت الصحيفة إلى أن تجدد القتال في اليمن ينهي فترة الاستقرار النسبي ويزيد من تعقيد المشهد الميداني. بدورها أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الحملة التي أطبقتها الحكومة اليمنية تهدف لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، وتحظى بدعم سعودي مباشر ومساعدة وتنسيق استخباري ولوجستي أمريكي، إذ تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن أكثر من 200 محلل استخباراتي وعسكري أمريكي يقدمون الدعم من داخل مراكز القيادة في السعودية، ويساعدون في تحليل واختيار الأهداف لدعم القوات الحكومية في اليمن. واعتبرت الصحيفة أن العملية الجديدة تهدد بفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، وتزيد من توريط الولايات المتحدة في الصراع الإقليمي المتسع الذي بدأته قبل أكثر من 7 أشهر. ونقلت عن محللين أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان السعوديون والحكومة اليمنية أكثر قدرة على تحقيق النجاح في ساحة المعركة ضد الحوثيين مقارنة بالمرة الأخيرة التي خاضوا فيها هذه المعركة. موقع بلومبرغ الأمريكي اعتبر في افتتاحيته أن إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الصراع مع إيران فعليها أن تحذر من غرورها المفرط، مشيرا إلى أن على المسؤولين الأمريكيين أن يتذكروا أن كل أسبوع من الحرب يضعف مخزونات الذخائر الأمريكية ويلحق الضرر بالجاهزية في جميع أنحاء العالم، ويشتت انتباه البنتاغون عن التحديات الملحة الأخرى، كما أن احتمال تجدد حملة القصف الأمريكية ينذر بخطر اندلاع حرب أوسع نطاقا قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وإلحاق أضرار طويلة الأمد بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة، فضلا عن خسائر إضافية في صفوف القوات الأمريكية. لذا بحسب الموقع من الحكمة أن تسعى الولايات المتحدة إلى تحسينات في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وأن يتوافق أي ترتيب لإعادة فتح المضيق مع القانون الدولي. في المقابل ستحتاج الولايات المتحدة إلى تقديم حوافز مالية لإيران للامتثال، وسيكون الثمن السياسي أقل تكلفة من الاستمرار في هذه الحرب غير المدروسة. في صحيفة The Guardian البريطانية كتب رجا مينون عن التصعيد الروسي ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي لم يحقق تقدما يذكر في أوكرانيا هذا العام، وهو ما يفسر جهوده الأخيرة لكسر إرادة الأوكرانيين من خلال شن غارات جوية تستهدف المباني السكنية والأسواق المفتوحة الكبيرة. ورأى أن الهدف من تصعيد بوتين هو جعل الحياة لا تطاق بالنسبة للأوكرانيين حتى يوافقوا على تلبية طموحاته التوسعية، لكنه رغم كل شيء لم يتمكن بعد من احتلال دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا بالكامل. وأضاف أن رهان بوتين الأخير يتمثل في فصل الشتاء، حيث يريد قطع الكهرباء عن المدن الأوكرانية وتعطيل التدفئة وإلحاق أضرار بشبكات المياه والصرف الصحي، أملا في إجبار الأوكرانيين على الاستسلام. إلا أن التاريخ بحسب الكاتب يظهر أن حملات القصف لا تحطم المعنويات بل تقويها، والأوكرانيون يعتبرون مقاومة روسيا ضرورية لبقاء وطنهم.
0: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم. إلى اللقاء. اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات هذه الحلقة. إفريقيا تشدد على التكامل الاقتصادي في منتدى العالمين. الصين تهيمن على صناعة البطاريات في العالم، وقفزة في صادرات الخام من الشرق الأوسط.

0: كيف يمكن تحويل الإمكانات الاقتصادية الهائلة لإفريقيا إلى نمو واستثمارات وفرص عمل حقيقية؟ هذا ما حاول منتدى العلمين إفريقيا للأعمال التوصل إليه من خلال مشاركة قادة دول وحكومات ومحافظي بنوك مركزية ومؤسسات تمويل دولية وأقليمية إلى جانب كبار المستثمرين ورجال الأعمال. فالقارة التي تمتلك واحدة من أسرع القواعد السكانية نمواً في العالم، إضافة إلى ثروات طبيعية ضخمة وسوق تقترب من 1.6 مليار نسمة، لا تزال تواجه فجوات كبيرة في التمويل والبنية التحتية والتجارة البينية، في حين تغادر نسبة من رؤوس الأموال الأفريقية إلى الأسواق الخارجية. وكل ذلك يأتي في مواجهة معادلة اقتصادية معقدة، نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل الأفريقية سنويا، بينما تتوفر فقط 3 ملايين وظيفة نظامية. رسالة القطاع المالي في المنتدى هي توجيه نسبة كبيرة من السيولة المصرفية الأفريقية نحو الاستثمار داخل القارة وزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية. فهل ستتحول توصية المنتدى إلى أرقام ومشروعات قابلة للقياس أم تبقى مرة أخرى في إطار البيانات والتعهدات؟ للنقاش معي من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد. يعني المشاركون تحدثوا عن الانتقال من طموحات أجندة إفريقيا 2063 إلى مشروعات ملموسة على الأرض، فما الذي طرح فعليا لتحقيق هذا الانتقال؟
1: نعم وعد، يعني في البداية أود الإشارة إلى أن منتدى العلمين أفريقيا ليس فقط منصة تحاول من خلالها مصر تعزيز تواجدها في القارة الإفريقية، وإنما هو أداة أو منصة رسمية جرى اعتمادها من قبل الاتحاد الأفريقي لتكون ذراعا تنسيقيا لكل ما يتعلق بالاستثمار والتنمية في القارة الأفريقية، وهو سيعقد بشكل منتظم كل عامين. كانت نسخته الأولى تتحدث بشكل إن شئنا القول أكثر تفصيلا حول تحويل الأمنيات والطموحات والرؤى التي ما زالت على الورق، رؤية أو يعني أفريقيا 2063 إلى مشروعات ملموسة أو على الأقل البدء في التحول لتنفيذ هذه الرؤية أو هذه الاستراتيجيات. الإعلان في هذا المنتدى، إعلان العلمين الذي صدر مع آخر أيامه، تحدث ربما بشكل أكثر تفصيلا عن ما جرى مناقشته والاتفاق عليه بين الدول التي شاركت في هذا المنتدى، وهو منتدى حظي بمشاركة نحو 1500 من قادة ورؤساء الحكومات في الدول الإفريقية، والأهم أيضا هو المشاركة الواسعة من قبل المستثمرين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية. بشكل عام المنتدى في نسخته الأولى ركز أيضا على فكرة الربط بين أو تحسين التواصل بين الحكومات أو المؤسسات التنموية المحلية في القارة الأفريقية ويعني صناع القرار في الدول بالممولين وبالمستثمرين لمناقشة أبرز المشكلات والنقاط التي تقف عائقا أمام دخول الاستثمارات بشكل واسع.
0: وهذه نقطة ركز عليها الرؤساء الأفارقة، جذب رؤوس الأموال إلى للاستثمار في أفريقيا. ما القطاعات التي تبدو اليوم أكثر جذبا للمستثمرين الأفارقة وحتى الدوليين بحسب ما تم نقاشه في المنتدى؟
1: صحيح وعد، هنالك عدة قطاعات تبرز للاستثمار في القارة الأفريقية. ما يتم التركيز عليه من قبل قادة الدول الإفريقية هي مسألة الصناعات التحويلية. إفريقيا طوال تاريخها هي منبع هام جدا للمواد والخامات الأساسية، هي تصدر بشكل كبير المواد الخام سواء تلك المطلوبة في الصناعات الثقيلة أو حتى في المنتجات الغذائية، لكن القارة فعليا لا تستفيد من هذه المواد الخام والمواد الطبيعية التي توجد بها، يتم تصديرها بشكل خام ثم تعالج وتصنع في الخارج ويعاد تصديرها مجددا إلى القارة الأفريقية بكلفة أعلى، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر أيضا في مسألة رؤوس الأموال. رؤوس الأموال تخرج من القارة الأفريقية تذهب إلى مناطق ودول أخرى ومن ثم تعود أيضا مجددا عبر استثمارات متعددة. نحن نتحدث عن صناعات تحويلية عدة سواء في الصناعات الغذائية أو حتى في الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات، صناعة الأدوية، وبدأ الحديث بشكل جاد أكثر أيضا عن الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا وما يستجد فيها من أيضا مسائل الذكاء الاصطناعي. في ختام منتدى العالمين والإعلان الذي صدر في ختامه جرى الحديث بشكل أكثر وضوحا عن إنشاء منصة العالمين للاستثمار، وهي ستكون بمثابة محفظة تستقبل مساهمات وتربط المستثمرين بالمشروعات العاجلة للتنمية. جرى الإعلان أيضا عن منصة لدعم المؤسسات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة، وسيتم الإعلان في كل قمة تنسيقية منتصف العام للاتحاد الإفريقي عن حجم الاستثمارات التي وصلت إلى هذه المحافظ وكيف جرى تمويل هذه المشروعات. وعد لك أن تتخيلي أن القارة الأفريقية تستقبل في كل عام 12 مليون مواطن أو شخص داخل القارة الأفريقية بحاجة إلى عمل. سوق العمل يستقبل صحيح. 12 مليون كل عام، لكن بشكل فعلي لا يتم توفير إلا 3 ملايين فقط من هذه فرص العمل المنتظمة.
0: أيضا من بين المشاريع أو المقترحات برزت دعوة محافظ المصرف المركزي المصري لإنشاء وكالة تصنيف أو وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، ما ردود الفعل أو مستوى التجاوب مع هذه الدعوة؟
1: نعم وعد، محافظ البنك المركزي المصري وجه دعوة لإنشاء وكالة تصنيف إفريقية موحدة. هذه الوكالة إذا ما جرى تأسيسها ستعمل على تحسين التصنيفات الائتمانية للبنوك المركزية في القارة الأفريقية، مما سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في التوجه بأموالهم نحو القارة الأفريقية. في هذا السياق تحديدا هنالك مطالبات عدة أيضا بتحويل ما يقرب من 10% من رؤوس الأموال داخل القارة الأفريقية للاستثمار داخل القارة الأفريقية، وبالتالي يعني الحد من الهدر وتكاليف التمويل الكبيرة التي تثقل أعباء ميزانيات الدول الأفريقية عندما يأتي التمويل سواء عبر القروض الدولية أو حتى عبر المستثمرين من الخارج. أيضا كانت هنالك مطالبات شديدة الوضوح بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وهي اتفاقية شديدة الأهمية خاصة أنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، وإذا ما نفذت ووقع عليها أغلب قادة الدول الأفريقية 47 من أصل 53 ستوفر تقريبا أكثر من 570 مليار دولار من التمويلات للقارة الأفريقية.
0: كل الشكر لك مراسل التلفزيون العربي في القاهرة أحمد حسين، شكرا جزيلا.

0: مع صعود طاقة الشمس والرياح والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، أصبح السؤال الجديد ليس فقط من ينتج الكهرباء، بل من يستطيع تخزينها وبأي كلفة. هنا تظهر الصين بقوة، حيث تعمل فيها خطوط إنتاج على تحويل شرائط معدنية بليغة الدقة إلى خلايا بطاريات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتشير البيانات إلى أن بكين تستحوذ على نحو 95% من السوق العالمية لبطاريات الليثيوم المتخصصة لتخزين الطاقة، بعد أن بنت خلال أكثر من عقد منظومة متكاملة تمتد من المواد الخام والمعالجة إلى الخلايا والأنظمة النهائية. الصين تقول عملياً إن خفض التكلفة وتوسيع الإنتاج وتسريع الابتكار هي مفاتيح المنافسة، والغرب يحاول في المقابل بناء قدراته المحلية وتنويع سلاسل الإمداد، ليس لحماية الصناعة فقط وإنما أيضاً لحماية أمن الطاقة. الطفرة في مجال تخزين الطاقة تثير مخاوف خاصة تتعلق بأمن الطاقة، إذ تبدأ الحكومات من واشنطن إلى بروكسل قلقاً إزاء اعتمادها على معدات صينية الصنع. للمزيد معي الآن من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. يعني هيمنة واضحة للشركات الصينية في قطاع البطاريات، نتحدث عن حوالي 95%. هل السبب هو ما نعرفه عن ميزة التكلفة والإنتاج الواسع، أم هناك أيضا تفوق تكنولوجي؟
1: نعم معاذ، في الحقيقة تنمية قطاع البطاريات في الصين بدأ مع تنمية الطاقة المتجددة في الصين، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة، وبدأت بعد ذلك الصين بحاجة إلى تخزين هذه الطاقة، لأن الظروف الجوية والمناخية والأوضاع يمكن أحيانا أن لا تناسب أو لا يناسب وقتها حاجة الصين إلى الطاقة، وبالتالي يعني استوعبت الصين هذه المشكلة وبدأت منذ عدة سنوات بتنمية هذا القطاع، قطاع البطاريات وتخزين الكهرباء، بالإضافة إلى تنمية قطاع السيارات الكهربائية التي كانت دائما بحاجة إلى مثل هذه البطاريات، وسعت الصين خلال السنوات الماضية في تنمية هذه الصناعة من حيث استيعاب أو حجم الكهرباء التي يمكن أن تستوعبها هذه البطاريات داخل السيارات الكهربائية، وأيضا فترة شحنها ومدة شحنها، وأحرزت الصين تقدما كبيرا في هذا المجال. لا يعتمد ذلك حقيقة فقط على العوامل التي دأب العالم أن ينظر إليها في الصين بأنها عوامل منافسة، أجور العمال وما إلى ذلك، فقد أصبح أجر العامل هنا في الصين لا يقل كثيرا عن أجور العمال في الدول الأخرى. أيضا كما ذكرنا، عندما طورت الصين هذه الطاقة المتجددة وكانت بحاجة إلى بطاريات لتخزين الكهرباء، حاولت الصين أن توسع حجم هذه الصناعة، وذلك بتشجيع الشركات، حيث كان هناك يعني الشركات أو شركات الطاقة المتجددة ملزمة بالحصول على تصريح من الحكومة لكي تحصل على البطاريات أو مراكز التخزين من الشركات الخاصة بتلك البطاريات، لكن خلال عام 2025 يعني سحبت الحكومة هذه القوانين وهذه الالتزامات، وأصبحت الشركات الخاصة في الصين تساهم ب 51% من البطاريات، من تزويد السوق بالبطاريات القابلة للتخزين. كانت الخطة الصينية التي وضعتها عام 2021 بأن تستوعب الصين أو يعني أن تنتج بطاريات تستوعب نحو 30 ميجاوات من الكهرباء، لكن المفاجأة كانت كبيرة بأنه بحلول عام 2026 كان هناك يعني تقنيات قادمة قادرة على استيعاب أعداد مضاعفة ومضاعفة بشكل كبير من هذه الأرقام التي وضعتها الصين، حيث وصل حجم تخزين الكهرباء عبر هذه البطاريات إلى 131 ميجا واط. وبالتالي الصين تسعى جاهدة خلال السنوات الماضية وخلال السنوات القادمة لتطوير هذه التقنية،
0: رغم أن التوجه الغربي اليوم هو لتنويع سلاسل توريد البطاريات بعيدا عن الصين، فكيف تنظر بكين إلى هذه المحاولات الغربية؟
1: تماما وعد مثل قضية المعادن النادرة التي تستحوذ الصين على 95% من إنتاجها في العالم. الصين بدأت منذ فترة طويلة بإنشاء البنية التحتية والمصانع والتقنيات لإنتاج مثل هذه البطاريات، ولكن الدول الغربية والأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة يبدو أنها انتبهت أخيرا إلى هذه المعضلة، ويعني تحاول خلال الفترة الأخيرة بأن تقوم بإنتاج هذه البطاريات، بطاريات الليثيوم وبطاريات التخزين، بعيدا عن الصين، لأنها دابت على القول بأن ذلك يشكل ربما تهديدا لأمنها القومي، وذلك ما نفته الصين مرارا وتكرارا. لكن ما ينقص تلك الدول البنية التحتية التي هي بحاجة إلى سنوات وسنوات طويلة من العمل، ولا تزال الصين تستحوذ كما ذكرتم في المقدمة على نسبة كبيرة من إنتاج هذه البطاريات. وكان هناك مثال قريب جدا وهي كوريا الجنوبية، حاولت أن تنشئ مصانع لإنتاج بطاريات الليثيوم في الولايات المتحدة، وتفاجأوا بأن التكلفة لإنتاج هذه البطاريات يعني تزيد بنحو 51% عن تكلفة البطاريات الصينية. وبالتالي ستحتاج هذه الدول ربما إلى سنوات، يعني الصين متقدمة على هذه الدول في هذا المجال.

والآن مع جولة على عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة، ونبدأها بالنفط الذي تراجعت أسعاره. إذ أضاف ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع إلى الإمدادات، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج وسط التوترات الأمنية. الذهب بدوره تراجعت أسعاره مع ارتفاع الدولار، لكن الخسائر ظلت محدودة بعد أن خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة بشكل حاد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر. ونختم هذه الجولة في طهران، حيث قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استقالة وزير النفط محسن باكنجاد، الذي أوضحت الرئاسة أن تنحيه جاء لأسباب شخصية، في حين كلف رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد بتولي منصب وزير النفط بالإنابة.

0: معي في الاستوديو دكتور محمد الجمال أستاذ المالية في جامعة قطر. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا دكتور.
0: تراجع متزامن بأسعار النفط والذهب ولو بدوافع مختلفة. نبدأ من النفط، إلى أي مدى يعكس تراجع أسعاره اطمئنان في الأسواق أو تحسنا في توقعات الإمدادات رغم استمرار التوترات في المخ؟
1: الحقيقة التراجع ده هو تراجع مؤقت نتيجة زيادة الإمدادات الفورية بسببين زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة. السبب الأول زيادة صادرات النفط من دول الشرق الأوسط والخليج ووصولها إلى مستويات تقارب ما قبل الأزمة، لكن هذه الزيادة لن تستمر لأن هناك مخاطر سياسية ما زالت موجودة متمثلة في استمرار الضربات الموجهة لمضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي. وبالتالي السبب الثاني كمان في تراجع أسعار النفط هو الدفعة اللي ادتها دول المجموعة السبع بأنهم أعلنوا عن سحب 100 مليون برميل من الاحتياطي العالمي الاحتياطي الخاص بهم وضخه في السوق العالمي، لكن هذا ال 100 مليون برميل هيكفي استهلاك يوم واحد فقط من الاستهلاك العالمي، وبالتالي هي فقط حقنة مؤقتة. لكن نقدر نقول أن السوق تفاعل مع غياب القلق الفوري، لكن ما زال المخاطر السياسية موجودة.
0: تفاعل مؤقتا.
1: هل
0: مستقبلا أي هزة أو توتر جديد سيدفع أسعار النفط إلى ارتفاع من جديد؟ السؤال هو مع يعني استنفاد كميات كبيرة من الاحتياطي، ما الخيارات المتبقية لدى المجموعات يعني لتهدئة الأسعار؟
1: الحقيقة على المدى القصير تهدئة الأسعار لن تستمر بسحب الاحتياطيات، لأن سحب الاحتياطيات هي خيار لا يستطيع أن يواجهه الاقتصاد الغربي وبالذات مجموعة الدول السبع. الحل الوحيد لتهدئة أسعار النفط هو استقرار أكثر في المنطقة والوصول إلى اتفاق، وهو مسألة مرهونة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، قضية مضيق هرمز، صادرات البحر الأحمر برضو متوقفة بسبب ضربات الحوثيين، كل ده هيأثر سلبا على الأسعار. وبالتالي احتمالية إن الأسعار تنخفض في الأجل القصير ما أعتقدش أنها منظورة.
0: طيب قبل ما نختم مع الذهب، بشأن إيران ماذا تعني استقالة وزير

0: النفط في هذا التوقيت، خاصة مع تشديد العقوبات الاقتصادية؟
1: والله حسب المعلومات المتوفرة، الاستقالة لأسباب شخصية، لا توجد معلومات أخرى، لكن في النهاية استقالة وزير النفط لن تؤثر على الأسواق لسبب بسيط جدا، أن حاليا العرض الإيراني من النفط يساوي صفر، بمعنى أن ليس هناك معروض إيراني سوف يتعرض للخطر بسبب استقالة الوزير. كمان تغيير الوزير بشخصية فنية، الوزير الجديد أو القائم بأعمال الوزارة هو أساسا رئيس شركة بترول، رجل تشغيل يعني أن ليس هناك تغير في الاستراتيجية، خاصة أن استراتيجية النفط لا تصنع في الوزارة، استراتيجية النفط هي قرار سياسي بدرجة أولى. الأهم هو الحصار البحري اللي موجود حول إيران، طول ما الحصار البحري موجود كميات النفط الإيراني لن تخرج إلى الأسواق، وبالتالي سعر النفط هتفضل مرتفع لأن احنا بنحرم السوق من كميات النفط هذه، وبالتالي الاستقالة ربما يكون تأثيرها سياسي، لكن لا أعتقد أن هيبقى لها تأثير على الأسواق أو الأسعار.
0: طيب بخصوص الذهب، إلى أي مدى صار العامل المحرك له هو بالدرجة الأولى السياسات النقدية؟
1: الحقيقة فعلا أنا أتفق معك أن على الأقل في الأجل القصير ما يحرك الذهب الآن السياسة النقدية. خلينا نفرق ما بين الأجل القصير والأجل الطويل. في الأجل القصير إيه اللي بيحصل حاليا؟ اللي بيحصل حاليا أن البنك المركزي الأمريكي هناك احتمالات أنه يرفع أسعار الفايدة، انخفضت من حوالي 70% ل 20% تقريبا. السبب في ده إيه؟ ارتفاع البطالة، معشر البطالة ارتفع، التوظيف، خلق الوظائف الجديدة انخفض من 90,000 كان متوقع إلى 29,000، البرايس اندكس أو مؤشر الاستهلاك اللي هو بيعبر عن التضخم انخفض.
0: نعم.
1: الأجور في أدنى
0: يعني معدل، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر.
1: بالضبط، تراجع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر مفروض أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الذهب. الذهب ارتفع حاجة بسيطة ثم خسر جزء من ارتفاعاته. السبب الرئيسي إيه؟ أن ما زالت احتمالات ارتفاع سعر الفائدة في ديسمبر قائمة. على الأجل الطويل الاعتبارات السياسية هتلعب دور مهم جدا، ليس السياسة النقدية بس. ليه؟ لأن المحرك الرئيسي اللي بيربط ما بين الذهب وسعر الفائدة والنفط.
0: نعم.
1: إذا ارتفع أسعار، إذا زادت المخاطر السياسية ارتفع سعر النفط، إذا ارتفع سعر النفط زاد التضخم وقل التوظيف.
0: نعم.
1: وبالتالي في الحالة دي سعر الفايدة لابد أن هو هيرتفع، وبالتالي الذهب هيخسر أكثر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد جمال، أستاذ المالية في جامعة قطر.
1: شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.
0: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: آمني فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيتها. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. اشتعلت جبهات اليمن وتعقد المشهد هناك على وقع إعلان القوات الحكومية بدء ما وصفته بالهجوم الاستراتيجي على صنعاء معقل جماعة أنصار الله الحوثيين والعاصمة التاريخية لليمن الموحد. التطور الأبرز كان في المخل، المدينة الاستراتيجية على الساحل الغربي. القوات الحكومية أعلنت السيطرة عليها بعد أسابيع قليلة من سقوطها بيد أنصار الله الحوثيين. هذا الاختراق الميداني جاء بعد إعلان الحكومة سيطرتها على ذباب وباب المندب ومواقع عسكرية مهمة في جبل حبشي بمحافظة تحز. من جانبهم أعلن أنصار الله الحوثيون في بيانات منفصلة عن تعرض صنعاء لغارات سعودية سقط على إثرها قتلى وجرحى. إقليمياً وبحسب أيضاً ما أعلنه التحالف بقيادة السعودية، تشارك 100 طائرة مقاتلة في الهجوم الحالي، ساهمت بحسب التحالف في تدمير ما يزيد عن 300 هدف عالي القيمة، ما يعكس رغبة سعودية في تحقيق القوات الحكومية حسماً ميدانياً في نطاق زمني محدود. دولياً يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده الدفاعي الكامل مع الرياض، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبل بتحكم أنصار الله الحوثيين في مضيق باب المندب. نقدر الموقف في اليمن وفق مسارات ثلاثة. لمن تميل الكفة الميدانية على ضوء ما تعكسه التطورات المتسارعة؟ الأمد المتوقع للمعارك والسيناريوهات المتوقعة إذا ما طالت المواجهة؟ التقديرات الأمريكية بشأن المعارك ومصلحة واشنطن من تأمين باب المنطقة المندب. أرحب بضيوفي في تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والباحث في الشأن اليمني، وكذلك من القاهرة فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية من صنعاء، وأيضا السفير من صنعاء السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين، ومن الرياض أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم جميعاً.

0: أهلا بكم ضيوفي مرة أخرى، وأبدأ معك ضيفي في الاستوديو السيد أنور العنسي. وفجر اليمن، بالنظر إلى النتائج اليوم المحققة حتى اللحظة، لمن تبدو الغلبة ميدانيا باعتقادك؟
1: طبعا أستطيع أن أقول أن القوات اليمنية تمكنت من عبور المضيق الصعب باجتياز مضيق باب المندب والذهاب إلى ذوباب، المنطقة الساحلية القريبة من المضيق، ثم التقدم باتجاه البخا. ما حدث طبعا حمل مفاجآت عديدة، أهمها في تقديري ليس في السرعة التي انقضت بها قوات الجيش على مواقع الحوثيين في كل هذه المناطق، ولكن أيضا في السرعة والطريقة التي تلاشت بها هذه القوات أو المسلحين الحوثيين من هذه المناطق في الصحراء أو حتى في البحر. أعتقد وقد أكون مخطئا أو مصيبا أن ما حدث هو بداية كتابة السطر الأخير في المأساة التي تسببت فيها هذه الحرب بعد إشعال الحوثيين لما سموه حرب التصعيد ضد الداخل والخارجي في آن معا. لابد أن تكون لهذه الخطوة ما بعدها، إذ لا أتوقع أن قوات الجيش ستتوقف عند مدينة المخا، بل ستواصل تقدمها شمالا باتجاه بنديرية حيس وربما ما بعد حيس، وكذلك أيضا في استعادة واسترداد المناطق التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين في هضاب وجبال محافظة تعز. ولا يمكن منذ الآن أن نتكهن بنهايات معينة لهذه المواجهة خلال أيام وربما حتى خلال أسابيع. الأمر سيتوقف على مدى قدرة القوات الحكومية بدعم السلاح الجو السعودي في التقدم والزحف باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خارج مدينة تعز ووصولا إلى محافظة إب، وكذلك في الاستمرار في استنزاف وتشتيت قوات الحوثيين في بقية الجبهات خصوصا على جبهة مأرب وهي إحدى الجبهات الحساسة جدا وغيرها، وكذلك الجوف وغيرها.
0: موضوع الاستنزاف ربما يمكن أن نناقشه بتفصيل أكثر في سياق هذه الحلقة، بالنظر إلى تجارب تقريبا أكثر من 10 سنوات ونحن نتحدث عن استنزاف يجري بين كل الأطراف، ما الذي يجعل هذه المرة أيضا مختلفة على الرغم من التقدمات التي جرت على الأرض؟ ولكن دكتور أحمد الشهري، قرار الحسم هو ما يجري اليوم في اليمن، سيتم الحسم، سيتم الوصول إلى صنعاء.
2: أخوات المشاهدين الكرام، أعتقد أنه إطلاق فجر اليمن الذي سيكتب تاريخا جديدا ويكتب مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الذي عانى لسنوات طويلة من الانقسامات ومن الحروب الداخلية، وأيضا جاءت ميليشيا الحوثي عام 2015 لتزيد هذا التاريخ سوءا وسوادا. اليوم انطلاق فجر اليمن بتكاتف الشعب اليمني والقبائل اليمنية و جيش بعقيدة واحدة وبقرار واحد وبأمر عمليات واحد وتحت قيادة واحدة مسنودا بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم ومساندة دولية لإنهاء تواجد هذه الميليشيا. قرار السيد رشاد العليمي الذي أعلنه في التعبية والنفير العام والتحرك الشامل هو الهدف واضح جدا، وهو دحر الانقلاب وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء واسترداد مؤسسات الدولة وتحرير ما احتلته هذه الميليشيا. إذن القرار أصبح واحدا وواضحا والهدف واحد والعقيدة واحدة، استرداد باب المندق وسقوط المها واستعادة كهبوب وأيضا ذباب ومطارها والطريق المؤدي إلى تعز. كل هذه الانتصارات حصلت في وقت وجيز، كذلك استعادة الكثير من مناطق الغلق في الجبال بغطاء جوي وبأمر عمليات منظم. هذا يعطي عزيمة وقوة ومعنوية عالية للقوات الشرعية في ظل هروب وتشرذم لهذه الميليشيات. بعضهم ركب القوارب وهام على وجهه هاربا في البحر، وبعضهم أيضا تم تسليم نفسه، وكذلك أسر أكثر من 100، وكذلك غنيمة الكثير من المعدات التي تركها هؤلاء، لا أقول المقاتلين يا أستاذ رولا، ولكن أقول هؤلاء الأطفال المغرر بهم. والله شفنا شباب افترض أنه على مقاعد الدرس، من الذي جاء بهم من الجامعة وأخذهم من الثانوية وسلحهم وحملهم هذه الأجهزة والمعدات التي لا يستطيعون حملها ليقذف بهم في الجبهة؟
0: طيب،
2: ما هو الهدف منها؟
0: ولكن القرار في هذه المرحلة بالنظر إلى المتغيرات التي نتابعها، هل هذا القرار بهذا التوجه الآن مدعوم بالإمكانيات اللازمة لكي لا يدخل اليمن في نفس الدوامة التي كان فيها طيلة السنوات الماضية، استنزاف لكلا الطرفين؟ وأيضا هل هو قرار يمني يمني خالص، هل أم هو قرار أيضا بالتوافق مع السعودية، أم هو قرار أبعد من ذلك، هو قرار دولي يتعلق في هذه المرحلة بأمن الطاقة؟
2: تستطيعين أن تقولين هل هناك عوامل تجعل الوقت الحاضر هو الحاسم؟ أقول لك نعم، الوقت الحاسم. أولا إعادة تشكيل وتأهيل القوات المسلحة اليمنية وتزويدها بالسلاح النوعي مثل الطيران المسير والصواريخ وكذلك الطائرات، إضافة إلى إعادة التشكيلات كما كانت تحت عقيدة واحدة دون انقسامات ودون مناطقية أو قبلية، وهذا الحقيقة أعطى هذا الجيش قوة وضاربة. الأمر الثاني هو القناعة لدى الشعب اليمني وكذلك لدى القبائل بأنه آن الأوان لإنهاء هذا الميليشيا. الأمر الثالث هو أيضا تعري هذه العصابة لما يناله الشعب اليمني من قتل وسحل وسجن واعتداءات على المساجد في اليمن وفي السعودية، واستهداف المدينة واستهداف مكة. هذا الحقيقة نزع عنها أي غطاء إسلامي أو حتى عروبي وجعلها تنكشف أمام المجتمع الدولي. الأمر الرابع كذلك أمام المجتمع الدولي، لأنها أصبحت مهددة لطريق الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وهدفها هو أن تجعل في باب المندب كما فعلت إيران وحرسها الثوري في مضيق هرمز، وهذا الحقيقة يؤدي اعتداء على الملاحة الدولية. وبالتالي المجتمع الدولي هو يراقب برضا وباطمئنان لما يحدث الآن، لأنه الدولة التي يدعمها هو الذي صوت عليها في الأمم المتحدة تحت القرار 22/16، وبالتالي هو ملزم بأن يدافع عن هذه الشرعية وعن هذه الدولة التي تريد أن تستعيد سيادتها ضد تمرد ليس لديه مشروع.
0: طيب، ولكن
2: 15 سنة
0: حتى اللحظة، على الرغم من كل هذه المعطيات ومن كل البيانات التي تصدر عن القوات الحكومية وأيضا المدعومة بصور وفيديوهات من المواقع التي تقول بأنها سيطرت عليها، ولكن ظهر معنا خلال النهار أكثر من قيادي من جماعة أنصار الله الحوثيين ينفون كل ذلك ويقولون بأن كل ما يجري في هذه المرحلة هو دعاية. السفير عبد الله صبري، وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين، هل التقدم الذي يجري اليوم هو دعاية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. مما لا شك فيه بأن العدو السعودي وأدواته استمرأوا الدعاية والكذب الممنهج والتضليل في وسائل الإعلام، وأيضا مما لا شك فيه أنه حتى وإن حدث شيء على الأرض فنحن منذ 2021 دائما التقدم كان لقواتنا المسلحة، ولم يحقق الطرف الآخر أي إنجاز على الأرض. ربما من هذا المنطلق هناك مشكلة نفسية للعدو السعودي وتحشيداته، وربما من هذا المنطلق يتكلمون عن انتصارات، وهذه انتصارات كلها في خيالهم وليست على الواقع، بدليل أنه حتى متحدث ما يسمى بالعمالقة، قوات العمالقة، قالت أنها يعني قطع الطريق المؤدي أو الذي يربط ما بين المخا وتعز لا أكثر. أما
0: يعني تقول بأنه باب المندب والمخا ومن أهل استراتيجي
3: دخلت ما زال إلى مدينة المخا
0: مقاتلين الحوثيين
3: وصل،
0: هل تؤكد هذه المعلومة؟
3: ما زالت تحت سيطرتنا النارية. نعم، أنا أؤكد بأن باب المندب
0: هناك فرق بين السيطرة النارية سفير عبد الله.
3: السيطرة النارية.
0: السيطرة النارية يعني تختلف عن السيطرة الفعلية. سيطرة يعني لا أفهم كثيرا في العلم العسكري، ولكن سيطرة نارية بمعنى هناك ربما اشتباكات أو شيء يجري.
3: طبعا الحرب قائمة، نحن لا ننكر وجود حرب، وهناك قرارات. اليوم السعودي نفسه أعلن بنفسه أنه دخل المعركة بعد أن كان ينكر لمدة شهرين أنه ليس جزءا من هذه المعركة. اليوم يعلن عن دخول المعركة بمئة مقاتلة، ومما لا شك فيه بأن الطيران السعودي والتحشيدات المرتزقة تقاتل في كثير من الجبهات، وهذه جبهات حرب فيها كر وفر. لكن الانتصارات الاستراتيجية ما زالت بيد قواتنا المسلحة، وهي التي تحسم الكثير من المعارك سواء في باب المندب وما حولها أو باتجاه تعز والريف الجنوبي لتعز. ونحن ندير المعركة بعيدا عن الدائرة الإعلامية، وقد تابعنا قبل شهر عندما بدأت معركة المخا كان الحديث كله أن الانتصارات لصالح الطرف الآخر، ثم تكشفت الأمور بأن قواتنا المسلحة تمكنت من تحرير ما يزيد عن 5000 كيلو متر مربع، وهذا إنجاز كبير جدا جدا بمقاييس الحرب غير المتماثلة، بمعنى أن السعودي وقواته وقدراته العسكرية هي أكبر بكثير من قدرات اليمن وصنعاء، ومع ذلك يعجزون عن تحقيق تقدم في الميدان.
0: طيب لا
3: من جهة أخرى أنا أقول يعني أن هذه التحشيدات السعودية سواء في
0: لا ندري إلى أي درجة هذا الكلام يمكن يعني التعويل عليه والقول بأنه واقع يحدث بالنظر إلى ما يرد من معلومات. يعني حتى الآن كل ما نتابعه من فيديوهات تصل بشكل واضح تقول بأنه القوات الحكومية تسيطر فعلاً على المناطق التي قالت بأنها تسيطر عليها. اسمح لي أن أذهب هنا إلى السيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية لأسألك السيد فيصل المجيدي هذه المرة عن الاختلاف فيما يجري فجر اليمن إلى أين سيؤدي. نتحدث عن النفير العام، يتم الحديث عن أكثر من 100,000 مقاتل يمني، 100 طائرة سعودية تقوم بتأمين الغطاء الجوي، ليس ذلك فحسب بل دعم استخباراتي لوجستي من بريطانيا من فرنسا وحتى من الولايات المتحدة وتحالف مكة، الذي قال قبل قليل وزير الدفاع السعودي بأن اجتماع اللجنة المنبثقة عن حلف مكة يؤكد الوقوف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات على المملكة. كل هذا الدعم هل يمكن أن يضيع بسبب القوات المتواجدة على الأرض كما جرى في الجولة الماضية؟
4: لك التحية الأولى ولمشاهدك الأكارم أيضا. فقط لدي ملاحظة إجرائية لو سمحت من باب المشروعية. أنت قدمت ضيفك من صنعاء باعتباره وكيلا وسفيرا ووكيلا لوزارة الخارجية بما سمته بحكومة صنعاء. لا توجد في العالم حكومة معترف بها إلا الحكومة اليمنية. لدينا 200 دولة تعترف فقط بحكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة وبالحكومة اليمنية المتواجدة في عدن، وبالتالي مثل هذا التوصيف حتى يضر بصورة القناة ذاتها. أنا أتمنى أن تعرفيه بمهنته ولا تعرفيه بما تسميه،
0: ولكن هو يقدم نفسه بهذه المهنة سيد فيصل، هو يقدم نفسه بهذه المهنة.
4: هذا يؤثر على صورة
3: الشرعية هنا في صنعاء.
4: يعني هل كل من يقدم نفسه نحن نتحدث يا سيدتي
3: يا فيصل، إذا قلنا ما هي مهنتك فأنت مرتزق لا أكثر ولا أقل.
4: داعش سيطرت على الموصل،
3: مهنتك الحقيقة أنك مأجور ومرتزق
4: على الموصل،
3: تحترم نفسك أفضل لك،
4: مرتزق مأجور،
3: تتكلم باسم السعودية وتدافع عن السعودية وليس لك أي صلة باليمن وقضية اليمن.
0: طيب
4: لا يستطيع أن يصرخ ديدنهم دائما الصراخ، ديدنهم الصراخ.
0: طيب أستاذ فيصل، نحن نناقش مصير بلد، مصير شعب أكثر من 25 مليون بني آدم في اليمن، وبالتالي يعني معلش فقط لكي نرتقي إلى مستوى الحدث الذي يجري لا يمكن أن نضيع الحوار بنقاش عقيم حول هذا الموضوع.
4: شخصا قرار اليمن
0: أرجو أن نقصر في الموضوع لو سمحت يا أستاذ فيصل.
3: ومن شخصنا الموضوع
4: سيدتي، طيب أنا طرحت هذه الملاحظة من باب الشرعية الدستورية. ثانيا
5: أنا أقدر حقيقة، أنا أقدر الصدمة النفسية الكبيرة لضيفك وأيضا للجماعة الحوثية الذين فقدوا كل هذه حقيقة المواقع الهامة في ساعات. وبالتالي الإنكار في المواقع التواصل وكذلك على القنوات الإعلامية، حقيقة نحن نتفهم هذا الموضوع، هي الصدمة كبيرة بالفعل، لأن الحوثي كان يقدم نفسه باعتباره قوة تواجه الكرة الأرضية، وهو حقيقة استطاع الدخول لهذه المناطق عبر عمليات كان فيها إشكالية كبيرة من عدم التنسيق، ونحن اعترفنا حينها كحكومة بهذا الوضع. لكن الآن الحوثي بالفعل تلقى ضربات كبيرة، ومن ثم فإن عملية الإنكار لا تغير من حقيقة الأرض ولا تغير من حقيقة الواقع. أنت ذكرتي أن هناك قوات على الأرض، قوات حكومية، لأن هذه الاستراتيجية في الأساس تم إعدادها ودراستها وإعداد خطط لها، ليست فقط خطط عسكرية، نتحدث عن عمليات عسكرية يتبعها أيضا تطبيع للحياة وحضور حكومي، وأيضا خاطب الرئيس عندما تحدث عن عملية الفجر اليمن بأنه سيتبع كل ذلك إعادة حقيقة لكل جوانب الدولة. نرى بأن الناس حقيقة
0: طيب، ولكن سألتك سيد فيصل
5: انتصارة الدولة بنوع من الفرح.
0: طيب تمام. قبل أقل من شهر يا سيد فيصل، قبل أقل من شهر كانت العالم أيضا تتحضر لاستقبال القوات الحكومية، وكان هناك حديث رفع السقف كثيرا حول ما سيجري، ولكن انقلب المشهد بسيطرة الحوثيين على الساحل الغربي. لذلك التساؤلات في هذه المرحلة مشروعة لنفهم العوامل التي تجعلها فعلا فجر اليمن بالنسبة للقوات الحكومية، لنحاول فهم ما الذي تغير، خاصة بالنظر أيضا إلى أنه وجاوب على هذا النقد بأنه في ظل كل الدعم المقدم الآن في هذه المرحلة، صحيح أن القوات الحكومية والمتحالفة معها هي متوحدة على الأرض في هذه المرحلة، ولكن دائما ما يحدث شيء على الأرض لا يستفيدون بالشكل الكامل من الدعم المقدم لهم.
5: أنا أشكرك على هذه المقدمة، هي بالفعل حدث نوع من الإرباك، لكن دعيني أسلسل لك الوقائع. هو حقيقة الحكومة اليمنية لم تعلن حينها عن أي عمليات. الحوثي هو الذي بدأ بالعمليات العسكرية باستهداف المعسكرات، سواء كانت في شرق اليمن، في مأرب، في حضرموت وفي غيرها. ثم بعد ذلك طبعا كان ذلك نتيجة لإتيان طائرة لمحاولة اختراق طائرة إيرانية للأجواء اليمنية طبعا، وتعرفين بأن القانون لا يسمح إلا بموافقة الحكومة اليمنية، فإيران أرادت أن تقحم المنطقة في هذه الحرب. قام الحوثي بعملية رد ما سماها، لأنه تم منع هذه الطائرة، فقام باستهداف هذه القوة، ثم استهدف المملكة العربية السعودية. بعد ذلك أعلنت طبعا الحكومة اليمنية عما سمته عملية الرد.
0: سيد فيصل،
5: حينها لم يكن هناك توجه للحكومة.
0: تمام، مفهوم هذا
5: يا سيدتي. الآن تم إعلان، هنا الفارق الآن. بعد هذه الاعتداءات، نظرا لخرق الحوثي لكل التفاهمات التي حدثت سواء داخل اليمن أو باعتداءاته أيضا على المملكة العربية السعودية، جرى بالفعل إعداد هذه الخطة. وبعد أن انكشف أو أسقط أمام العالم بأننا أمام ميليشيا غير منضبطة وتستهدف الملاحة، ثم أن وصول الحوثي إلى باب المندب أيضا كشف للعالم حقيقة أن الحوثي لا يمكن أن يكون شريكا للعالم في هذه المنطقة. وبالتالي لم يعد الهم الآن سواء للحكومة اليمنية أو للتحالف العربي صد الهجمات الحوثية، ولكن إعادة مؤسسات الدولة إلى العاصمة صنعاء، ومن هنا يمكن ضبط هذه السلوكيات، ونكون أمام مؤسسات دولة ودستور، والعالم يستطيع أن يتخاطب مع الدولة، لا مع ميليشيا ليست منضبطة وتعمل وفقا لأجندة إيران. ما حدث يا سيدتي هو تنفيذ لأجندة إيران الاستراتيجية، لأنهم عندما ذهبوا إلى طهران، وعندما تم خنق طهران أيضا بالعملية التي وجهت لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، صرح كل قادة الإيرانيين السياسية أو العسكرية أو الحرس الثوري الإيراني بأن هناك سيكون هناك ربط بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب. إذن نحن نتحدث عن عملية مزدوجة الآن، أولا تحرير الأرض اليمنية والاستجابة حتى لطلبات المواطنين وإعادة تطبيع الحياة، والأمر الآخر الدفاع عن الملاحة الدولية. إذن هناك نقول بأن هذا الأمر لم يعد طلبا فقط محليا وإن كان هذا هو الأساس، ولكن أيضا إقليميا. الحوثي كان في الغرف المغلقة يتباكى ويدعي بأنه مجموعة مظلومة وبأنه يتعرض لما يسموه الهجوم، لكن اتضح للعالم بأنها ميليشيا سجلها إرهابي قمعي وتستهدف اليمنيين، ثم أنها تحولت من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية ثم أثرت على
0: وهي النقطة التي سأعود بها لك السفير عبد الله صبري في صنعاء. يعني باعتقادك هل ارتكب الحوثيون خطأ عندما توجهوا إلى باب المندب ويعني جمعوا عليهم كل القوى الإقليمية التي تريد الدفاع عن الملاحة وأمن الطاقة، بدل أن كان الوضع يمني محصور نوعا ما؟ صحيح هناك السعودية وإيران وغيرها وتدخلات أخرى، ولكنها يعني لم تكن موجهة بشكل مباشر وواضح وفج بهذه الطريقة لكل أمن الطاقة في العالم.
3: أولا المشكلة هي ليست يمنية. العدوان على اليمن في 2015 كان عدوانا سعوديا أمريكيا. هذا العدوان استمر 12 عاما ومعه حصار جائر وشامل على الشعب اليمني. السعودية عندما تدخلت في الشأن اليمني تدخلت تحت مسميات كثيرة، بما فيها مسمى الشرعية، بما فيها مسمى الأمن القومي العربي، ولكنه في الحقيقة كان عدوانا سافرا على الشعب اليمني. نحن طوينا أو وصلنا إلى مرحلة معينة في 2022 إلى هدنة وخفض التصعيد، وكان بالإمكان أن نبني على خفض التصعيد في إطار ما يسمى بخارطة الطريق ونصل إلى حل ما، لكن السعودي استمرأ هذا الواقع وأراد أن تستمر حالة لا حرب لا سلم دون الالتزام باستحقاقات الهدنة.
0: طيب ولكن ما الذي فجر ما جرى في 2026؟
3: التصعيد.
0: طيب
3: باتجاه
0: يا استاذ عبد الله، ما الذي فجر ما جرى في هذا العام؟
3: نحن اعلنا السعودي هو الذي اعتدى على مطار صنعاء الدولي بمجرد ان طائره مدنيه حطت في مطار صنعاء الدولي، وهذا حق انساني وحق سيادي للشعب اليمني. لا توجد دولة في العالم
2: هذا غير صحيح. الطائرة الإيرانية اقتحمت المجال الجوي اليمني،
3: والسعودية اعتدى على مطار صنعاء الدولي. السعودي اعتدى على مطار صنعاء الدولي،
2: هذا غير صحيح. الشرعية اليمنية هي التي منعت الطائرة،
3: كان معلن
2: الشرعية التي منعت الطائرة.
3: الدولة
2: اليمنية هي التي منعت الطائرة.
3: الشرعية هي شرعية سعودية.
2: الشرعية اليمنية هي التي يعترف بها العالم. الشرعية اليمنية هي التي حددت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أسألك يا عبد الله، الشرعية التي الذي مثل اليمن في الأمم المتحدة؟ جاوب على السؤال.
3: ما تعترف بالسعودية هي
2: الدبلوماسية.
3: أنتم تسمون الشرعية.
0: طيب أستاذ عبد الله، استاذ عبد الله، يعني ارجو ان نبقى في سياق الموضوع، نتحدث عن الان.
3: اسمعني انت سالت، خلي
0: طيب وهذه المرحله
2: ابغاك تجاوبني على هذا السؤال. انت سفير وتقول انك دبلوماسي، من الذي مثل اليمن في الجمعيه العامه للامم المتحده والقى خطاب اليمن؟
3: صدر.
2: من هو؟
3: نعم
2: جاوب.
0: طيب ارجو ان نتجاوز هذه النقطه.
3: الاعتراف
0: اسمح لي ان نتجاوز هذه النقطه والنقاط التفصيليه الان في هذه المرحله. سفير عبد الله، معلش انه يعني تعيدوننا الى الوراء سنوات طويله في جذر مشكله لم يتمكن احد. لو تسمح لي،
3: اليوم السعوديه تتورط
0: لو تسمح لي، حتى اللحظه لم يستطع احد حل هذه المشكله
3: في حربها على اليمن تحت مسمى الشرعيه.
0: طيب تتحدث عن السعوديه.
2: انت انسان تدعي انك سفير ولم تاتي بجمله مفيدة دبلوماسية وسياسية. احنا لما قالوا لنا انك سفير قلت والله اليوم بنسمع خطاب
0: سياسي. يا دكتور معلش
2: اسمحوا
0: لي ضيوفي الكرام لكي لا اضطر لقطع الصوت، ارجو ان يعني نلتزم بالحدود المعقولة من الحوار دون شخصنا. لو سمحتوا يعني نستضيف من كل الاطراف، لانه سعيدين بهذا الحوار الذي يجري بشكل منطقي بشكل طبيعي، لا نريد أن نصل إلى مرحلة يعني لا نعد نسمع بعضنا، نقلل احترام بعضنا. أعود إلى ضيفي سيد أنور العنسي. أستاذ أنور، بالنظر الى
3: سؤالك طيب
0: ساعود لك في الجوله اللاحقه.
3: لا لا لا لم تعطيني فرصه
0: لانه ضاع الوقت في السجال يعني لو تسمح لي.
3: لم تعطيني فرصه.
0: لو تسمح لي استاذ انور ساعود لك.
1: اسمح لي عبد الله انا لم اتحدث حتى الان
0: استاذ انور.
1: انا بدات يعني اللقاء بفرشه طيب. زي ما يقولوا عشان امهد لحديثكم بس انا ايضا لي راي غير ارائكم انتم الثلاثه.
0: طيب استاذ انور باعتقادك هل اخطا الحوثيون عندما تحركوا باتجاه الباب المندب؟ هم الآن جلبوا على أنفسهم ما لا يرغبونه، وكأن هناك تحالف بالفعل دولي غير معلن بشكل واضح وكامل ضدهم.
1: أستاذة أرولا، إذا أردنا أن ننظر إلى الإطار الأكبر للصورة، صحيح أن هناك خلاف عميق جدا بين غالبية اليمنيين والإخوة الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الدولة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني عام 2014. معظم زملائنا وإخوتنا في جماعة الحوثيين يتجاوزون أو يقفزون على السبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب ويتحدثون على النتائج. دعينا من هذا، عقدت سلسلة من جولات التفاوض ومشاورات السلام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية معقولة، ليس بالضرورة أن تكون مثالية، لا يوجد اتفاق مثالي على الإطلاق، لكن يمكن أن تكون هناك تسوية تقدم فيها تنازلات مؤلمة من كل الأطراف. أنت تتقدم خطوة وأنا أتقدم خطوة ونلتقي عند نقطة وسط، لأنه لا يوجد حتى الآن منتصر ومهزوم، لا يوجد منتصر يضع شروطه على الطاولة أمام طرف مهزوم عليه أن يسلم بهذه الشروط ونخرج من حالة الحرب. الوضع مثل ما لاحظتي طوال 12 عاما ولا يوجد قدرة لأحد على إلحاق الهزيمة بالآخر. صحيح مثل ما قلت أنه الخلاف كبير بين غالبية اليمنيين وجماعة الحوثي، لكن هذا ليس كل المشكلة. جزء كبير من المشكلة أنه ارتباط جماعة الحوثيين بإيران واضح وكبير ولا يحتاج إلى دليل ولا إثبات ولا برهان، وهو ونلاحظ هذا فإنه كل تحرك لهذه الجماعة مرتبط بما يجري في إيران أو بما تطلبه إيران، سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة أو الآن في الوصول إلى باب المندب من أجل تمكين إيران من امتلاك ورقة رابحة في الضغط على الولايات المتحدة سواء سلما أو حربا، إما من خلال المفاوضات أو حتى من خلال حرب وإعاقة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب. كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت، والأخ عبد الله يعرف هذا الكلام، تعهدت بدعم خارطة الطريق رعتها الأمم المتحدة، وذهب وفد من الجماعة إلى السعودية
0: طيب.
1: كما ذهب السفير السعودي إلى صنعاء
0: صحيح.
1: وكانت الأمور مبشرة
0: طيب. ولكن سيد أنور، ألا يبدو بأن الوقائع على الأرض تجاوزت كل ذلك؟ يعني الحرب الأمريكية الإيرانية فرضت شئنا أم أبينا فرضت تجاذبات مختلفة، فرضت نظرة مختلفة لقضايا المنطقة. يعني بعد أن كان يتم النظر ربما إلى قضية اليمن والحوثيين باعتبارها قضية منفصلة عن إيران، علما بأنهم يعلمون بأنهم أو يرونهم كوكلاء ولكن كانوا يتعاملون معها بشكل منفصل، الآن لا يتم التعامل مع ما يجري في اليمن بشكل منفصل عن ما يجري في مضيق هرمز والحرب الإيرانية الأمريكية، أليس كذلك؟
1: أتفق معك أن مياه كثيرة جرت تحت الجسر ومياه عكرة، لكن أقول أنه المشكلة أنه كلما يمكن التعويل على تسوية معينة على حوار ممكن أو محتمل بين الحكومة الشرعية وبين الجماعة تذهب جماعة الحوثيين تنساق وراء الأجندة الإيرانية للقيام بأنشطة أو بممارسات لا تخدم مصلحتها هي، ما بالك بمصلحة الشعب اليمني. أنا يعني أستبعد أن تكون الحركة فعلا تملك قرارها المستقل وتستطيع أن تنأى بنفسها عن الأجندة الإيرانية.
0: طيب هنا نسأل عن تدوين ما يجري في هذه المرحلة بشكل أوسع. دكتور أحمد الشهري، بالحديث عن دعم استخباراتي أمريكي يجري، الحديث عن دعم دفاعي بريطاني فرنسي، تحالف مكة أيضا الذي يعني صدر عدة تصريحات في الأيام الماضية من باكستان، واليوم يتم الحديث عن بيان مشترك عن حلف مكة يقول ويتحدث عن قرار بانتقال فوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، قرار باتخاذ إجراءات لازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ماذا يقول لك هذا البيان؟ ما طبيعة التعاون والقرار الذي سينفذ على الأرض باعتقادك؟
2: اسمحي لي نقطة واحدة قبل أجيبك على هذا السؤال. ضيفك من صنعاء يصف الشرعية ويصف الدولة اليمنية بأنهم مرتزقة. طيب لو سألت، لو افترضنا أنه هذا صحيح، أنه مرتزقة، مرتزقة لأخوانهم العرب وأخوانهم المسلمين وأخوانهم في الجوار، هذا أفضل أم المرتزقة للفرس المجوس؟ سأترك لك الإجابة سعادة السفير، من هو الأفضل، أن تكون مع ابنك، مع أخوك العربي المسلم، أم تكون مطية للمجوس الفرس الذين يسعون إلى تدمير العالم العربي والعالم الإسلامي؟ سؤالك عن الحلف، طبعا تعرفين انه هنا حلف مكة واتفاق مكة،
3: لسنا مرتزقة
2: اتفاق مكة السعودي التركي الباكستاني، هذا الاتفاق، هذا الاتفاق هو
0: سيد عبد الله، عندما يأتي لك الدور سأسمح لك أن تجاوب وتعلق على ما ذكر الدكتور أحمد. تفضل دكتور أحمد.
2: على الأرض الآن هذا الاتفاق هو يتم تفعيله على الأرض،
3: وهذا
2: البيان، البيان اتفاق مكة يقول أنه أي عدوان على أي دولة من هذه الدول هو يعتبر عدوان على الدول الثلاث، وبالتالي اتفاق مكة انتقل من مرحلة المأسسة إلى مرحلة التطبيق الفعلي. أعتقد أنه العمل اللوجستي، العمل الاستخباراتي بين هذه الدول الثلاثة، تبادل المعلومات، التبادل العسكري عند الاحتياج، هذا أمر وارد وهذا أمر طبيعي من التحالف، التحالف مكة. إلى الآن لا يوجد ما يستدعي أنه هذه الدول الثلاث بقواتها العسكرية تتدخل في اليمن. المملكة العربية السعودية ليست في حرب مع اليمن على الإطلاق، ودخولها الآن هي ضمن التحالف العربي، ضمن القرار الأممي 2216 الذي يوفر الغطاء للدولة الشرعية اليمنية المعترف بها. المملكة لا تتحرك إلا وفق القانون الدولي وتحت النظرة الدولية،
0: ولكن هي القائد لهذا التحالف، هي القائد الأساسي لهذا التحالف.
2: نعم، ولذلك استمعتم إلى حديث وزير الخارجية الأمريكي الذي يؤيد ما تقوم به المملكة العربية السعودية وتقوم به الدولة الشرعية. نحن أمام دولة شرعية يعترف بها 190 دولة حول العالم. أنا أريد من السفير، سعادة السفير، وسأطلق عليه لقب سفير، وهو الحقيقة لا يتحدث بأسلوب سفير، لكن من يعترف بك يا سعادة السفير؟ من يعترف بك؟ هل هناك دولة؟ هل هناك عالم من 190 دولة في العالم في صنعاء الآن؟ لا يوجد. لماذا لا تكون واقعيين؟ طيب. الدولة الشرعية مدت لكم الأيادي برعاية السعودية وقالت انخرطوا كحزب سياسي في الدولة الشرعية ومارسوا دوركم كحزب سياسي، ثم اذهبوا إلى الانتخابات ومن يأتي به صندوق الافتراء يحكم اليمن. لماذا رفضتم هذا؟ لأن القرار ليس بيدكم، ليس بيدكم قرار الحرب ولا قرار السلام ولا قرار التفاوض، كل هذه القرارات بأيدي إيران. عملية التصعيد الأخير هذا الذي قلتم أنه نتيجة الحصار، هو ليس لا حصار ولا محذرون، هو لأن إيران ضاقت في هرمز، أرادت أن تحرك باب المندب، أعطتكم الضوء الأخضر قال تحركوا، هو الذي خلاكم تذهبون إلى المخا وإلى باب المندب وتنكشفون الآن أمام الشرعية.
0: طيب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دكتور أحمد، إلى أي درجة سيكون هناك دعم ثابت أو موقف ثابت مما يجري في اليمن إقليميا وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية؟ قبل أن نتناقش في هذا الموضوع لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو حول هذا الموضوع.
6: لدى الولايات المتحدة اتفاق دفاعي وأمني مع السعودية ونعتزم الوفاء به، ولن أخوض في تفاصيل أكثر من ذلك. أما بشأن موقفنا فأعتقد أن السعوديين والقوات اليمنية يرفضون بوضوح سيطرة الحوثيين على تلك الأراضي القريبة من المضيق، ومن الواضح أن السعوديين تعرضوا لهجوم حوثي ويدركون التهديد الذي يشكله، ومن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ومن الواضح أيضا أن القوات اليمنية ستحاول استعادة الأراضي التي أخرجت منها.
0: إذن من اليمن جنوبا والعراق شمالا، ضغط متعدد الجبهات على السعودية تضغط به ما تسمى أذرع إيران على شريان الاقتصاد السعودي الرئيسي والمحوري، والحديث هنا عن النفط. في البحر الأحمر شكلت سيطرة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا وجزيرة ميون تحديا مقلقا للرياض، والجماعة لم تخفي تهديدها الصريح والواضح بحظر مرور الناقلات السعودية من مضيق باب المندب، كما أدى استهدافها سفنا في البحر الأحمر إلى رفع كلفة التأمين والشحن ودفع جزء من حركة التجارة إلى البحث عن طرق بديلة. الضغط لم يأتي فقط من البحر، ففي 9 سبتمبر انطلق هجوم من العراق وأصاب 3 محطات للضخ وعطل خط أنابيب شرق غرب السعودية. وهنا تكمن الخطورة وخطورة الضربة، فهذا الخط يعد أحد أهم البدائل السعودية لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، وبذلك لا يعود الضغط محصورا في مضيق واحد، هرمز شرقا وباب المندب غربا والبنية التحتية للطاقة. فإيران تحاول من خلال الضغط في عدة جبهات لإضعاف البدائل السعودية ورفع كلفة حماية طرق الطاقة ودفع الرياض إلى توزيع قدراتها الدفاعية على أكثر من جبهة، لكن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة في المقابل، فكلما اتسع نطاق التهديد زادت أهمية أمن الطاقة السعودي بالنسبة للقوى الدولية، وبذلك تزداد احتمالات انخراطها في حماية الملاحة والمنشآت الحيوية.
7: فجراً تبدأ عملية فجر اليمن، هجوم سريع تشرع به القوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي سعودي يكاد يكون غير مسبوق. تتقدم قواتها باتجاه مديرية ذباب المطلة على باب المندب وتسيطر عليها وتقطع الطريق نحو المخا قبل أن تعلن استعادتها بعد أسابيع قليلة من سقوطها بيد أنصار الله الحوثيين. ووفقا للرواية الحكومية فإن عينها على تعز بعد إحكام قبضتها على المواقع المطلة على باب المندب، أما صنعاء فعلى قائمة بنك الأهداف. الهجوم شامل إذن، وليس فقط لتأمين الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، هذا ما تقوله المؤشرات الأولية وما وعد به رئيس البلاد.
8: وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
7: لتحقيق هذا حشدت القوات الحكومية اليمنية نحو 100,000 جندي بحسب رويترز، لكن حساباتها قد لا تتطابق مع حسابات الجار السعودي الذي رمى بثقله كله خلف فجر اليمن. ب100 مقاتلة حربية حديثة ومدمرة بدأت السعودية غاراتها، قصفت أكثر من 300 هدف، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنها عالية القيمة. فالرياض التي سعت لكف الأذى كما كانت تؤكد خلصت إلى ضرورة الانتقال من إدارة الصراع إلى حسمه عسكريا.
9: ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد وتعداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة بلادنا.
7: تقدم أنصار الله الحوثيون بسرعة كبيرة الشهر الماضي في مناطق استراتيجية لكنها رخوة أمنيا، سيطروا بشكل مفاجئ على مضيق باب المندب ونحو 150 كيلومترا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، ما يعني خنق السعودية بعد إغلاق مضيق هرمز. فماذا عليها أن تفعل؟ أن تدافع عن نفسها، وهو ما بدأته بإسنادها جوا قوات الحكومة اليمنية، لكن هذا وفقا لكثيرين لا يكفي لضمان استمرار تقدم هذه القوات على الأرض ما لم تكن قواتها موحدة وعلى جاهزية كبيرة لتحقيق أهدافها. تلك بحسب هؤلاء معضلة الحكومة اليمنية التي كثيرا ما تراجعت بعد تقدمها في مقابل خصم يعرف كيف يؤلم أعداءه حتى لو كانوا خارج الحدود.
0: ينضم إلينا من مراكش ديفيد سيدني نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، أهلا بك سيد ديفيد. وبعد تطورات اليوم أريد أن أسألك ونبدأ الحوار معك معرفة العين التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى ما يجري في اليمن؟
10: أعتقد أنه من الواضح مما قاله وزير الخارجية روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الوضع بطريقة جدية، وهو قال أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم المملكة العربية السعودية بكل الاتفاقيات الموجودة، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نقر حدود قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن، علما أن هناك قوات ومشاكل في مجال الطاقة أيضا وقوات مخصصة للتصدي لإيران في نفس الوقت، وهناك أيضا استنفاذ للذخائر الأمريكية. فما هو حدود الدور الأمريكي بالإضافة إلى تأمين المعلومات الاستخباراتية؟ هذا السؤال الأساسي. ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية سوف تؤمن الدعم للمملكة العربية السعودية بأفضل قدراتها، ولكن هذا لن يشمل القوات العسكرية على الأرض.
0: ذكرت فكرة ما يحد من قدرتها وهو التصدي لإيران في هذه المرحلة، هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة تنظر إلى ما يجري في اليمن، وتحديدا نتحدث عن باب المندب، بشكل منعزل ومنفصل عن إيران وحربها معها؟
10: لا على الإطلاق، الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا جزء من نزاع واحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي ليس لديها الموارد الكافية للتصدي لكل هذه النزاعات على بنفسها. الرئيس الأمريكي أيضا كما ذكر وكما ذكرنا هناك دول أخرى تؤمن الدعم للمملكة العربية السعودية، ولكن ليس لديها معلومات كافية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تبحث ربما عن دفع الدول الأوروبية إلى الانخراط في تأمين الدعم إلى المملكة العربية السعودية وحكومة اليمنية في هذا الوقت، ولكن أعتقد أنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الموارد الكافية في الوقت الراهن للتدخل عسكريا باستثناء تأمين الدعم ربما عبر المعلومات والاستخبارات أو بعض الذخائر إلى حد معين، وهذه المعلومات للمملكة العربية السعودية.
0: هل فعلا ليس لديها الموارد الكافية؟ ويعني أساطيلها المتواجدة في الشرق الأوسط هي تضيف عليها، هناك حاملات طائرات أخرى وصلت وفي طريقها للمنطقة.
10: أعتقد أن هذا أمر مرتبط بالموارد، الموارد المادية، ولكن أيضا الموارد السياسية. الرئيس ترامب حاليا يقود حزب جمهوري يبدو وكأنه سوف يخسر قوة كبيرة في الانتخابات النصفية القادمة، والرئيس ترامب وقاعدته في الحزب الجمهوري تعارض نشر القوات الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، فأعتقد أن الرئيس ترامب لديه مشاكل على الصعيد المادي والكميات الموجودة لأننا أنفقنا جزء كبير منها، ولكن أيضا على الصعيد السياسي ليس لديه الدعم من الشعب الأمريكي إذا كان ليحاول التدخل بنشاطات عسكرية أيضا. ولكن أتوقع أن تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الذي قدمته في الماضي خاصة الاستخبارات وذلك للمملكة العربية السعودية، ولكن على الأرض هذا لن يحصل من قبلنا.
0: طيب أعود لك سفير عبدالله صبري في صنعاء، يعني بناء على هذا الموقف الذي تابعناه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يتحدث عن أن الولايات المتحدة حليفة للسعودية، والحديث أيضا أوروبيا الآن عن تفعيل إجراء إسبيدس لحماية الملاحة في باب المندب، هناك انخراط أكبر فيما يجري في اليمن وما يقوم به الحوثيون في هذه المرحلة. كنت سألتك عن فكرة، هل أخطأ الحوثيون عندما توجهوا إلى باب المندب؟ سيد عبد الله لا تسمعني
3: الصوت لو سمحتم.
0: سمعتني الآن؟
3: نعم نعم.
0: طيب سمعتني، سمعت سؤالي.
3: نعم نعم. إذا كنت السؤال، هل نحن نقول باختصار، نقول باختصار معركتنا وهذه الجولة التصعيدية هي جولة في مواجهة العدو السعودي. هناك حقوق مشروعة للشعب اليمني من على رأسها إنهاء العدوان على شعبنا، رفع الحصار كليا عن الشعب اليمني، التعويض عن كل ما أقدمت عليه السعودية من استهداف للبنية التحتية، من استئثار بالثروة النفطية وتقديمها للطرف الآخر. هذه استحقاقات للشعب اليمني، هذه استحقاقات للشعب اليمني. والحرب الآن هي حرب مع السعودية. أي تحشيدات في الداخل سنرد عليها في العمق السعودي. أي تحالفات تجلبها السعودية تحت أي مسميات، الرد سيكون في مصالح السعودية. هذه بالنسبة لنا باختصار. فيما يتعلق بالتحليل، إذا أردنا التحليل، نحن عند وصولنا إلى باب المندب وصلنا إلى أرض يمنية، استعدنا أرض يمنية، وهذا حقنا وحق سيادي مكفول للشعب اليمني.
0: من من استعدتوها؟
3: حكومة صنعاء.
0: من يمنيين آخرين.
3: ثم أن تهديد الملاحة الدولية استعدناها لا من تحشيدات سعودية ومن مرتزقة سعودية، وقد قال عنهم مرتزقة، هو اعترف وقال هم مرتزقة لكن مرتزقة للسعودية، أما غيرهم هو قال هكذا. التحشيدات هي للسعودية، السعودية تدفع هذه الأموال، السعودية تدير هذه المعارك، فالسعودية تقدم السلاح،
2: تقدم السلاح إلى عرض
3: وليس، فهذه التحشيدات هي تقدم السعودية والأجندة السعودية، ونحن حررنا أرضنا ومعركتنا مع السعودية ليست معركة جغرافية، هي معركة السيادة، معركة السيادة وامتلاك القرار.
0: طيب هل تمتلكون الإمكانيات سيد عبد الله؟ هل تمتلكون الإمكانيات الكافية لمواجهة الآن ما يبدو وكأنه في مرحلة حسم؟ هناك إرادة على ما يبدو إقليمية ودولية بحسم بشكل ما، يعني من خلال ما يجري، من خلال تصريحات، من خلال التحركات، من خلال طبيعة الدعم على الأرض.
3: هم حسموا المعركة في 2015، في 2015 حسموا المعركة خلال شهر في الإعلام، حسموها إعلاميا خلال شهر، وقالوا حققنا أهداف عاصفة الحزم وانتقلنا إلى إعادة الأمل. اليوم فجر اليمن بعد 12 عام من العدوان والحصار. نحن واجهنا تحالف كبير في 2015 وواجهنا تحالف ما يسمى حرس الإصدار الأمريكي، وواجهنا العدو الصهيوني.
0: طيب سأسألك عن المخارج، لأنه نفس الكلام نسمعه يا سيد عبد الله. سأسألك عن المخارج في الجولة اللاحقة، نسمع نفس الكلام ونفس المنطق. سأسألك إن كان الحوثيين

0: سعودي يعني لا يملكون منطق، نحن نتحدث بمنطق الدولة والحكومة، يتحدثون يقولون نحن اليمن، من فوضكم؟ من أعطاكم حق تقرير المصير؟ من أعطاكم حق إقرار الحرب والسلم؟ من أعطاكم حق أن تجروا اليمنيين إلى مواجهات ليست لهم؟ الشعب اليمني بأي طريقة؟ ما هي الآلية؟ ما هي الآلية؟ أنت تتحدث بأنك سفير، أنت تتحدث وأنت بعصابة، شوف أكبر جريمة أن تكون منتميا لعصابة كعصابة داعش والقاعدة والحوثي. هذه إشكالية كبيرة، يجب حقيقة أن تراجع نفسك، وأنا حقيقة أتحفظ عن منادتك بسفير. فلتعرف نفسك باعتبارك بجماعة الحوثي يا سيدي الكريم.
1: أستاذ فيصل،
0: أنا لم أقاطعك، أنا لم أقاطع يا أستاذة، أنا لم أقاطع.
1: أريد أن أقطع الصوت،
0: لم تعطيني وقتي ولا مقاطع.
1: رح أعطيك وقتك،
0: هم يملكون الضجيج، لم يتحدثون بالضجيج.
1: فقط تعقيب صغير سيد فيصل، هل يمكننا إكمال هذا الحوار ضيوف الكرام جميعا بدون ذكر كلمة مرتزقة، بدون ذكر كلمة عصابة، لكي يكون هناك أخذ وعطاء بالحوار، يعني نقاش يرقى لمستوى اليمنيين الذين يعيشون الآن النزوح ويعيشون التمثيل وإلى آخره ما نعرفه، حتى يكتمل النقاش لو تسمح أرجوك.
0: أنا على استعداد يا سيدتي، لكن ليكن خطابهم متزنا على الأقل احتراما للمشاهدين
1: تمام.
0: وللقناة،
1: لأنه يعني يضيع الوقت
0: سيدتي
1: في هذا.
0: أولا الحرب تفضل. الحرب تاريخ يجب أن نوضح نقطة في غاية الأهمية، الحرب لم تبدأ في 2015، الحوثي فجر الحرب من 2004، اعتدى على المدن وعلى الناس واختطف النساء والأطفال ثم فجر المنازل والمساجد إلى أن وصل إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر 2021، ثم اتجه إلى المدن وإلى السواحل وإلى عدن قبل أن يكون هناك أي تدخل من المملكة العربية السعودية. دعيني فقط هذه النقطة يجب أن يفهمها المشاهد العربي، لأن هناك تدليس كبير بما يقول بأن هناك اعتداء على اليمن وبأنهم اليمن. بعد ذلك الحكومة الشرعية ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لأنه لدينا ترسانة من قرارات مجلس الأمن تصل إلى 15 قرارا، أهمها طبعا القرار 21-40 وأيضا القرار 22-16 وبموجب هذه الأمر طلبت.
1: أعتذر، حفظنا التاريخ 15 سنة اليمني لأنه يتم الحديث دائما عما مضى، نريد أن نمضي قدما، نريد أن نتحدث عن ما هو آت، عن ما كان بالإمكان أعطاء الحوثيين.
0: يجب تصحيح المفاهيم يا سيدتي.
1: هل بالإمكان أن تقدم طوق نجاة للحوثيين حقنا للدماء؟
0: لا إشكالية سيدتي، دائما الحكومة اليمنية قدمت يدها للسلام وتركت حقيقة للوسطاء أن يقدموا عديد من الحلول، لكن لدينا يجب أن يكون هناك احتكال للدولة للقوة وللقرار، لا ينبغي أن يكون هناك دولة داخل الدولة. ننفذ القرارات الدولية وننفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعند ذلك لا إشكالية فليتحولوا إلى حزب سياسي مثلهم مثل بقية القوى، ثم لنتحدث على الطاولة. أما وهم مستمرين في العدوان والقتل والاختطاف وارتكاب هذه الجرائم وتوريط اليمن بعدة حروب، فحقيقة لا يقبل. أنت تعلمين بأن الناس الذين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي ينتظرون حقيقة بفارغ الصب بالفعل وصول قوات الحكومة اليمنية من أجل إسقاط الميليشيا من داخلها، من داخل هذه المدن. نحن نستجيب لدعوة الشعب اليمني بتحريره من هذه الجماعة. نتحدث يا سيدة الكريم عن فكرة وجود دولة ووجود عصابة مسلحة تقوم بكل ما يعني الجرائم التي تتخذها. مسألة السلام إذا كانت وفقا للمخرجات الوطنية والإقليمية والدولية لا إشكالية لنا، نحن نتحدث عن شرعية وطنية وأيضا إقليمية ودولية، وحقيقة إذا كان وفقا لهذه المخرجات ووفقا لهذه المرجعيات لا توجد أدنى إشكالية. أما أن يستمر أن يريد الحوثي أن يفرض أجندته وأجندة إيران، فهذا لن يقبله الشعب اليمني، والحكومة اليمنية مسؤولة عن 40 مليون يمني، يجب أن يعاد لهم الحقوق، يجب أن تمارس سلطاتها حتى تحمي اليمنيين وأيضا تحمي الملاحة الدولية، وكذلك يعم الاستقرار في الإقليم. نعم
1: سيد أنور العنسي، باعتقادك هل القرار إقليميا اتخذ فيما يخص اليمن، وما الذي يمكن أن يجلب الأطراف إلى طاولة الحوار وليس إلى ساحة القتال؟
2: بصراحة أستاذ رولا، الإخوة الحوثيون قطعوا كل خطوط العودة إلى مسارات السلام، هم يعتقدون الآن أنهم الطرف الأقوى وليسوا بحاجة لسلام مع
1: ما الذي قد يجلبهم للطاولة؟
2: اسمعيني،
1: ما المأزق الذي إن وقعوا

0: فيه سيأتون إلى الطاولة.
1: سأذكر لك بسرعة ثلاث نقاط أو ثلاث عناصر تجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى لغة مشتركة أو إلى مفاهيم مشتركة مع الإخوة الحوثيين في سبيل العودة إلى طاولة السلام. مثل ما ذكرت لك الإخوة الحوثيون يعتقدون الآن أنهم الأقوى من غيرهم على الساحة اليمنية، وبالتالي لا يعترفون بشركائهم في الأرض وفي التاريخ وفي الدين وإلى آخر
0: يعني
1: ذلك.
0: الشيء الآخر
1: يعني بناء على هذا الاعتقاد يعتقدون أنه يجب أن يتعامل معهم العالم كقوة إقليمية تمثل الشعب اليمني وتفكر في مصالحه أكثر من غيرها من الأطراف اليمنية الأخرى. الحوثيون في خلال هذا العام أو الذي قبله تحدثوا عن مسألة الولاية، أي أن عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة له الكلمة العليا، ولتكن هناك أي حكومات تأتي أو أي رئيس وزراء، لكن يظل زعيم الجماعة هو فوق كل القوى وفوق كل الأحزاب، بل هناك من يقول أنه يجب أن يكون هو السيد والمرجع حتى لكل دول المنطقة وللعالم الإسلامي. هناك خطاب استعلائي لدى بعض الإخوة الحوثيين ولا أقول كلهم. طيب. من الصعب جدا أن يتقبل الشعب اليمني.
0: اسمح لي أنقل لذلك هذه الفكرة للسيد عبد الله، ومعك دقيقة أستاذ عبد الله. يعني أنتم متكبرون، ويعني كما وصف السيد أنس العنسي، ولا يمكن أن تأتوا إلى الطاولة. متى يمكن أن تأتوا إلى الطاولة؟
2: نحن قلنا مشكلتنا مع السعودية، وعندما تأتي السعودية إلى الطاولة سيأتي الحل. كنا قد وصلنا الى خارطة الطريق برعايه الامم المتحده.
3: هذه السعوديه سقطت عندكم وهم من هذه السعوديه ليست طرفا في النزاع.
2: هذا هو الحل.
3: السعوديه ليست طرفا في النزاع.
2: الحل والحرب مع السعوديه.
3: انت عندك فوبيا.
2: هي الطرف الاساسي وهي العدو الاساسي.
0: اتمنى اتمكن من سماعك سيد عبد الله.
2: اعتبركم العدو السعودي.
0: وصلنا الى ختام هذه الحلقه عزيزي الكرام. وصلنا الى ختام هذه الحلقه. شكرا لكم السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثي من صنعاء، كما أشكر من الرياض الدكتور أحمد الشهري باحث العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كذلك فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية من القاهرة، وأشكر أيضا من مراكش ديفيد سيدني نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وضيفي هنا في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
3: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
2: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
3: نتحرك خارج هذه المنطقة.
2: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتهم. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يوميا الخامسة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا ومناطق قرب باب المندب. أنصار الله الحوثيون ينفون ويعلنون مهاجمة مواقع في السعودية، وقوات التحالف تؤكد تنفيذ عملية بحرية في الحديدة. وزراء خارجية ودفاع السعودية وتركيا وباكستان يتفقون في الرياض على تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي ونشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة. طهران تهدد بأن الحرب القادمة ستشمل الجميع وتفتح جبهات جديدة. بازشكيان يقول إنه لا معنى حاليا للتفاوض مع واشنطن، والخزانة الأمريكية تتوعد مؤسسات مالية تتعاون مع إيران بعقوبات.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات المتسارعة على الجبهات في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة السيطرة على المخا وذباب وباب المندب. في المقابل، نفت جماعة أنصار الله الحوثيين أخبار سيطرة القوات الحكومية على عدة مواقع في اليمن، مؤكدة تقدم قوتها على جبهة تعز. ونشر عناصر تابعون للجماعة مشاهد من أمام المجلس المحلي لمديرية ذباب. كما نشرت عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد لوجودهم أمام مستشفى المخا غربية محافظة تعز. مستشفى المخا العام، وفي ليلتنا هذا الساعة
1: 10 مساء، تحت غطاء جوي سعودي كثيف، قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تتقدم في مواقع قرب باب المندب. أعلن وزير إعلامها السيطرة على مطار ذباب في المنطقة المطلة على المضيق. ألوية العمالقة هي الأخرى تحدثت عن إحراز تقدم وصفته بالكبير في مديرية ذباب، تقول إنها قطعت الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: سرعان ما أعلنت القوات الحكومية استعادتها السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. تطورات متسارعة نفى مصدر في جماعة أنصار الله الحوثيين وقوعها. عدها عضو المكتب السياسي في الجماعة حزام الأسد محاولة لصناعة انتصار وهمي.
3: نحن الآن نتجول في شوارع مدينة المخا.
1: نفى وجود أي قوات في باب المندب وذباب والمخا غير قوات الجماعة وأبناء تلك المناطق. وبالقرب من الساحل حيث جبهة تعز تدور أعنف المعارك هناك. تتقهقر خلالها قوات أنصار الله على جبهات عدة وفق متحدث عسكري حكومي.
4: بجبهة تعز اليوم المعارك التي دارت على مختلف الجبهات من الشرقية والغربية حتى يفرس قتلهم بالعشرات، وهناك انسحاب وتراجع باتجاه بني بكاري وباتجاه جبل حبشي.
1: بالمقابل، يتحدث مصدر عسكري في الجماعة عن تطويق مدينة تعز وعن دخول قواتها منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مديرية المواسط بمحافظة تعز. معارك محتدمة شارك فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. أعلن المتحدث باسمه مشاركة 100 طائرة مقاتلة في عمليات اليوم.